لمن يريد أن يساهم وأن ينفق لله وفي الله عبر برنامج الناس للناس يرسل رسالة قصيرة، مش اتصال، رسالة قصيرة إلى رقم البرنامج اللي أعلننا وسنعلن به، يكتب فيه أريد أن أنفق وإحنا برد عليه برسالة كيف يوصل إنفاقه، أو يرسل إنفاقه الآن عبر محفظة جيب على نفس الرقم اللي بنعلن به. الرقم سجله اللي شي ينفق الآن بكرة بعده، سجل الرقم عندك وقت ما تنوي تنفق الرقم عندك سجله. الناس للناس الرقم 77 80 6 80 23. الرقم مرة أخرى 72 80 6 80 23.

البعض بيرسل رسالة أريد أن أنفق بس ماشي معي محفظة جيبة. إحنا بنرسل لك برسالة، اللي ما بش مع محفظة جيبة بيرسلها عبر محلات الصرافة، أي محل صرافة، واللي معه محفظة جيبة بيرسلها عبر محفظة جيبة في نفس الرسالة. الرسالة بتقول اللي بنرسلها للمنفقين، لأن البعض بيرسل لنا رسالة بس الفضول الشيء ذرا ما هي رسالة، بنقول الناس ارسلها باسم سند عبد محمد الكميم على الرقم 778-06-8023 عبر أي صراف أو محفظة جيب. سابر، هذه هي رسالة. إن كان معك محفظة جيب عبرها، ما بش معك محفظة جيب أو أي محفظة إلكترونية عبر أي محل صرافة، الصباح، بكرة، السبت، الأحد، متى ما توفرت لك واستطعت بنية صادقة رغبة صادقة أنك تنفق لله أنفقتها. والبعض الذي بيستكثر على الناس البسطاء الإنفاق يقول لك صار ما حد يمزوع مش وقتهم هؤلاء. لو نحكي لكم قصة كل أسرة لا يوصل لنا إنفاق أضعاف أضعاف ما بيوصل لنا، بس ما بيش داعي إن احنا نسمع بأمة الصلاة والأسرة. يعني كنا في البداية طبعا ما بنذكرش أسماء أبدا، لكن كنا نذكر بعض الأسر، مثلا أسرة مكونة من كذا كذا، عائلها متوفي أو عائلها جريعة أو عائلها، يحسوا أن نحن بنذكرهم وكأن الكلام لهم، ما أنه ما حد داري منهم، ما حد داري منهم. وأحيانا كنا نذكر بعض الأحداث التي وقعت، أسرة معينة واحد قال أنا ماشي أنا ما أناش محتاج أنا كذا، أمك قالت لا صدق، ولا أنه ما حد داري من، لكن هو يجي يوم ثاني بيقول الله يسامحك السند، يا أخي ما حد داري، والله ما حد داري أنه أنت. فلو نوضعكم في مدى يعني ما يقول لك إغاثة ملهوف، تفريش كربة، الدعوات اللي بنقول لهم ما هي مننا، هذا من فاعلين خير. أنا قلت لكم أكثر من من أن البعض بيقولوا ليش هو رمضان، ليش هو رمضان، يعني وكأنه ما بخير لا في رمضان. البعض حانب، والله العظيم أنه حانب بقيمة لقمة لقمة لقمة 100 200، تمام، قد يعني قد دبر مدري ما هو، بس يشيل لا لقمة حانب بها تجيلي 20 ألف، بيتخيل أنها وصلت 200 300 ألف. أجر عظيم عند الله. دعوات من هؤلاء المساكين، تفريش كربة، ما بنحل مشاكله لكن بيتنفس فترة هكذا. والبعض منكم قد تكون الألف، وإحنا دائما بنقولها، قد تكون الألف عندك صرفة غمضة عين، الألف ولا الألفين تصرفها في غمضة عين. سبحانه الله، سبحانه جل جلاله، بيجعل الألف عند مثل هذه الأسر بيطرح الله فيها البركة، صرفت يوم كامل، كيف مدري، والله كيف مدري، 1000 ريال أنت عندك، أنت ما هي حاجة شجارة ومدري ما هو، جعلت ولا ذاك ولا ابنك وكذا، أه؟ صرفت في غمضة عين. بتجي عند بعض الأسر هذا صرفت يوم، صرفت يوم 20 ألف، لا بنلزمه بالعشرين، نحن بنشتري له إحنا المواد الغذائية، 20 ألف. الناس أشد فكرا وأكثر احتياجا لا يمكن أنه يصرف 100 ريال في غير محلها، في غير محلها. احنا بنحرص على ان تكون في محلها، وعارفين انه بالعشرين الالف او الخمسطعش او العشرة او ايا كانت اللي بتوصله انه بيستغلها كلها في مواد غذائية بس حسب طلبه حسب حاجتهم.

والله لو بنستشعر المسؤولية من المستمعين أن احنا لا نقدم معونات في الأسبوع الواحد لمئات الأسر، لمئات الأسر، لو كل واحد بيستشعر مسؤولية لله وفي الله بإنفاق بقدر المستطاع. البعض بينفق 100,000 مثل أم يوسف سلام الله عليها، 100,000 200,000 أحيانا بتوصل إنفاقها، والبعض 50, 60, 10, 20, 5, 1,000, 200، كل واحد بقدر استطاعته. هذه 100,000 ولا 200,000 ولا 10,000 توصل لأسر بتفرج كربتها من منفقين باذلين. اللي ينفق 200 ما أجر في كل الأسر اللي قدمنا لها كلها، ما حد داري أن يحقق 200 مع الأسر كلها اللي قدمناها، بيدعو للكل، أجرها عند الله عظيمة. أنت عندك حاجة بسيطة، الذي بينفق 100,000 عنده بسيطة، واللي بينفق 200 عنده بسيطة، ولكن بتتجمع كلها وبتكون حاجة عظيمة يطرح الله فيها البركة لتلك الأسر في أشد المعاناة في هذه الأزمة التي بتعيشها اليمن. الواحد يستشعر مسؤوليته، لأن الإنفاق هو لله، ما هو رياء، ما هو من أجل أنه يطلع اسمك. البعض بيطلع اسمها الرباعي ونية لله خالصة لوجه الله، عادي طبيعي سرا وعلنا الإنفاق بذل وعطاء لله. البعض بيحاول أنه بإنفاقه بالاسم وهو بيعلم بالاسم أنه بيحرك ناس آخر، بيشجع ناس في قريته في حيه في مدينته، في بيقول بهذه النية أنا نيتي أنه أشجع هذه هذا الحي أو كذا الأقارب، أو أجر عظيم نتكاتف ونتراحم فيما بيننا. إحنا شعب الإيثار بنآثر على أنفسنا، وقت ما كنا بنوصل لخارطة الطريق مع العدو السعودي آثرنا كل شيء وقمنا مع فلسطين ونسينا حقنا وحقوقنا. اليوم الذي محتاج أخوك ابن بلدك بيعاني، خاصة أصحاب الأسر المتعففة الذين متعففين عزيز نفس، لا يمكن يطلب من حد ولا عبد الطريقة، عبد الدين ولا عبد ما يبيع ولا عبد ما يفعل، بيحنب بيكتهر لا داخل لا داخل. أسأل الله أن يفرج على الجميع. الناس الناس مستمر معكم بإذن الله يا رب يا الله. أسأل الله رب العرش العظيم أن يفرج على كل اليمنيين بإذن الواحد الأحد، ناكل من حقوقنا وثرواتنا ونعيش الخير والرفاهية بعون الله وتأييد الله. الناس للناس والكل بالله سبحانه وتعالى. أعيد الرقم لمن يريد أن يساهم إنفاقا وبذلا وعطاءا عبر هذا البرنامج إغاثة للملهوفين. هذا البرنامج الذي يعنى بتقديم المعونات للأسر الأشد فقرا والأكثر احتياجا، بتقديم مواد غذائية معونة بقيمة مواد غذائية أو قيمة علاجات لحارة طارئة. 77 8 0 6 8 0 2 3 7 8 6 8 2 3. الناس للناس والكل بالله سبحانه وتعالى. وضعتكم فيما وصلني الأسبوع الماضي، استمعتم إلى الإنفاق من 100,000 إلى 100 ريال. الإنفاق 100, 200, 500, 300, 100,000, 10,000, 20,000. عارفين كم الإجمالي؟ أقول لكم كم الإجمالي. إجمالي ما وصلنا خلال الأسبوع الماضي من المنفقين الخاص لبرنامج الناس للناس 451,425 ريال. 451,425 ريال، قرابة نصف مليون ببركة الإنفاق من المنفقين المستشعرين مسؤوليتهم. اللي يرسل الـ200 واللي يرسل الـ100 ما قالش ما هي إلا 100، ما فعل، أنفقها لوجه الله يا ربي، ما معي إلا 200، هذه 100. إجمالي ما وصلنا 451,425 ريال. أفاض جودا كفانا تكافلوا. والإنفاق خلال هذا الأسبوع كان نحو التالي: أولا قيمة علاجات لحالة طارئة، قيمة علاجات لهذه الحالات. هذا الأسبوع قدمنا معونات بقيمة علاجات لثمان حالات بفضل الله. الحالة الأولى 4,500 ريال، الحالة الثانية 5,900 ريال، الحالة الثالثة 13,000 ريال، الحالة الرابعة 3,200 ريال،
الحالة الخامسة ب8400 ريال، الحالة السادسة ب3800 ريال، الحالة السابعة ب5000 ريال، والحالة الثامنة والأخيرة 17400 ريال. قيمة علاجات لحالة نادرة طارئة حانبة سلام الله عليها، حالة رجل أو امرأة، أنا بنتكلم عن الحالة عليها، يعني على الحالة تمام. قيمة علاجات 17400، ولله الحمد فضل من الله، هنيئا لكل المنفقين. قيمة علاجات لمدة شهرين لهذه الحالة، لمدة شهرين. أشهد لله أنه بكي أو بكيت أيا كانت، ما حد داري بها، والله ما حد داري بها، لكن يحسوا أنه عندما نتكلم كأن إحنا أقسموا بالله ما كانش إلا شريط أو تشي شريط فقط، كان موجود الإنفاق موجود وزارة موجودة، قلنا لك قيمة الشريطين ما أرضيش با ما أرضيتش أيا كان ماشي بتعفف، لكن حانب ومع قيمة الشريط. جرة الثاني قال لا شريط الحين الغرض مش موجود. المهم سبحان هكذا الحالات، ربنا بيوفقنا الحمد لله توفيق من الله. جرينا حق شهرين، كنا نشنجر حق الشهر الثالث لأنه لا تلفون معه ولا احنا متأكدين احنا بنلقاه، يلا بالكاد جر حق شهرين. الحمد لله فضل من الله، هنيئا لكل من أنفق، هنيئا لكم الدعوات أقسم بالله. إجمالي قيمة العلاجات لثمان حالات هذا الأسبوع ب61200 ريال، قيمة علاجات لثمان حالات 61200 ريال.

كتمنا بفضل الله ثم بفضل المنتجين الذين أنفقوا واستشعروا مسؤوليتهم إلى برنامج الناس للناس، قدمنا معونات بقيمة مواد غذائية بواقع 20,000 ريال، بقيمة مواد غذائية بواقع 20,000 ريال. الشري اللي بال20,000 مشتى من مواد غذائية لكم أسرة؟ ل15 أسرة، 15 أسرة متعففة ومستحقة بفضل الله فضل المنفقين بواقع 20,000 ريال لكل أسرة، بإجمالي 300,000 ريال ل15 أسرة يمنية متعففة مستحقة من المنفقين لله سبحانه وتعالى.

قدمنا أيضا معونات لأربع أسر مستحقة بواقع 15,000 ريال لكل أسرة، قيمة مواد غذائية، قيمة مواد غذائية لأربع أسر بإجمالي 60,000 ريال. 60,000 ريال. طبعا البعض يقول بعض الأسر 20، بعض الأسر 15، علشان بس التساؤلات بتكون كثيرة. بعض الأسر بنقدم لها 30,000 أو 40,000 لأسرة واحدة، بيكون عدد يعني أسرة في أسرة أو ثلاث أسر في أسرة، الأب وأسرته وعياله وابنها المزوج مع جهالة وبنتها مطلقة مع كذا، بيكونوا ثلاث أسر وأربع أسر، أحيانا بنقدم لهم 40-30. وأحيانا بعض الأسر تحس أنه يعني بحاجة إلى 10,000-15,000، وأحيانا بعض الأسر اللي بنقدم لها 15,000 بحاجة إلى 20 أو 25، بس بيجي والموجودة هذا المبلغ، لأنه اللي بيوصلنا بننفقه أحيانا. الحالة يقول لك يا أخي ما فلان الكذا، الحالة الكذا، ها تمام، بس ما موجود معنا الله 15، تمام. يعني مش انه بمعيار ان احنا بناخذ معيار وعدد الاسره وعدد الافراد، لا والله حسب يعني تسهيلات من الله، حسب توفيق من الله، كل واحد هو رزقه. بس الغالبيه بنعتمد 20، بنعتمد 20. احيانا بتجي اسره زوج وزوجه بس، المطلوب مننا 5,000، يقول لك الدالين، الدالين على الخير، يقول لك هذا بحاجه الى تعبئه غاز فقط وكذا، بنجم 15، نقولها من حق الله. وأحيانا محتاجين 20 ولا 25، بس ما معنا الله 15. إذن ما تم إنفاقه أيضا في سبيل الله 5,000 ريال، إجمالي ما وصلنا من المنفقين 451,425 ريال، وإجمالي ما تم إنفاقه خلال هذا الأسبوع 426,200 ريال. إجمالي ما تم إنفاقه 426,200 ريال. المتبقي في الحساب لا زال موجود إلى الأسبوع القادم 25,225 ريال. 25,225 متبقية، مش إنه ما زال دقينا المن ديها، لكن وصلت متأخرة يعني، وإحنا قد بنعد البرنامج ما بش وقت. فالمتبقية 25,225. عدد الحالات التي تم تقديم المعونات لها هذا الأسبوع بفضل الله ثم بفضل المنفقين 27 أسرة، 27 حالة، الحمد لله، فضل من الله، فضل من الله. احنا قلنا والله لو ما بالله حالة واحدة مستمرون، واحنا وانتو وبالاستشعار بالمسؤولية قادرين نخلي العدد كل أسبوع أكثر، أكثر بكثير، لأن الناس فعلا محتاجين، الناس بيعانوا، الناس بحاجة إلى أنه يعبي غاز ب500 ريال ولا ب1000 ريال، دبة غاز إشي يعبيها مش فل، لا لا إشي يعبيها ب1000 ريال والله. البعض الشي يسدد كهرباء، كهرباء نقول له يا أخي إحنا نقدم معونات غذائية وكذا و... كهرباء البيت طافي وموصل من خط تجاري، خط التجاري يعني انت مالك شيء، عادك بحاجة ان احنا نسدد لك الكهرباء. انا عندما يكلموني هكذا فلان وكذا كذا، اقول يا اخي كم اطلعوا يعني 10-15,000 اسدد الكهرباء او لا يكل، اجي وهي 2000 ولا 1500 حق نص شهر، حق نص شهر بيولع لمبة ولا ما بيولع، يا رحمته 1500 ولا يجلس، ولا يجلس في الظلمي، يعني بيدل ان الحالة صعبة حانب. توصل 15 ولا 20,000، سدد الكهرباء وعبي الغاز وبسلك طحين وبسلك كذا وبسلك، من أهل الخير، هذا من أهل الخير، إيش أورق يدمع. آه الله يا رب، يا الله يا الله، الله يكتب أجركم أمانة. صلى الله أن يتقبل يا الله، وأن يكتب الأجر، أن يخلفكم أضعاف أضعاف ما أنفقتموه.

أضعكم الآن طبعا في بعض الإنفاق الذي وصلنا عبر محفظة الجيب اللي بيوصلنا الآن. شحاول أقرأ من الإنفاق اللي وصلنا. طبعا توصلنا رسائل أريد أن أنفق أريد أن أنفق، بنوصل لكم رسائل الإنفاق يعني بطريقة إيصال الإنفاق إن شاء الله. اللي وصلنا إنفاقه عبر محفظة جيب شقراء الإنفاق، إما الملاحظات اللي كتبها لأن البعض فاهم تمام مع ملاحظات بيكتب فيها مثلا بدون ذكر الاسم أو كذا، أو شقراء الاسم الأول والثاني، على أن البعض بعدين بينرجع للتفاصيل يقول لي ما كانش الشيء يذكر الاسم وكذا. بس الآن أضعكم في بعض على أساس اللي بينفق الآن يسمع الإنفاق وصل تفاصيل الإنفاق بالكامل الأسبوع القادم مثل اليوم تمام. مثل ما قلنا أول إنفاق وصلنا من المنفق مع البرنامج كل أسبوع، المتاجر مع الله كتب الله أجره ورفع الله قدره ورحم الله والديه سلام الله عليه 10,000 ريال.

من أبو أنس أيضا وصلنا، قال حاضرين معكم أخي سند في الجبهة الشرقية لمحافظة تعز، انفاق الناس 1000 ريال، وبعدين أرسل 1000 ريال الأخرى. أبو أنس وصلنا أيضا من أبو هاشم الشرفي، أبو هاشم الشرفي التفاصيل طبعا ورسالة الانفاق الأسبوع قدم 850 ريال. من المنفق معنا جعفر محمد محمد ضيف الإسماعيل 1000 ريال، واو شين عين ألف ألف 1000 ريال. المنفق معنا كل يوم 200 ريال، كل يوم بينفق معنا 200 ريال، أوصل 200 لهذا اليوم الجمعة. من عبد الحكيم صالح بقية الاسم الأسبوع القادم 935 ريال. حمود محمد 5000 ريال. أحمد حمود أحمد مالش هؤلاء طبعا قدنا داربون نوع الاسم ما بطلع كامل 500 ريال. من محمد علي عايض 5000 ريال. بنية النصر بنية النصر نجيب نجيب قال بنية النصر 1000 ريال. عبد الجبار أحمد عبد الكريم شرف الدين اللي ينفق معنا الأسبوع هذا مرتين 500 ريال. بأن الله يحفظ أولادي أبو سند الحاضري 400 ريال. أنا قاسم محمد قاسم الحبيشي في الملاحظات 200 ريال. من يوسف محمد 500 ريال. من إبراهيم محمد صالح 200 ريال. عبد الجبار أحمد عبد الكريم شرف الدين 1000 ريال. من رجاء عبد الله 500 ريال. بدون ذكر الاسم لله وفي الله 2000 ريال. صابر محمد 300 ريال. هذا قدوة إعلان لكن سهل. الأمير للبطاطا 400 ريال. للمرة الثالثة عبد الجبار أحمد عبد الكريم شرف الدين بنية التمكين والنصر للمجاهدين من الطويلة محافظة المحيط 400 ريال. من أبو جهاد إسحاق في سبيل الله 500 ريال. عبد الرحيم منصور 200 ريال. أبو عطان بدل الورد 500 ريال با ميم عين قاف ألف. من عبد الغانم 500 ريال. أبو هاشم الشرفي مرة ثانية 525 ريال. أخي بلال قال بدون ذكر الأسماء، أنا قريت رسالتك قبل ما أدخل 20000 ريال. أخي بلال فقط هو قال بدون ذكر الأسماء 20000 ريال، تفاصيلها من عيوني حاضر. عبدو يوسف 1038 ريال. عبدو يوسف الأحمدي. من ماهر مرغم 1000 ريال. من أسامة الجعمي 1000 ريال. بنية ألف يا حا ألف ألف بنية أن الله يتقبلني في المجاهدين ويرزقني الشهادة يا الله 1000 ريال. من سين عين ميم صاد ألف 1000 ريال. من حسين يحيى عبد الله 5000 ريال. بقية الاسم الأسبوع القادم. هذا كله الانفاق اللي وصلنا الآن أثناء الحلقة وإحنا بنوضعكم في تفاصيل الأسبوع الماضي وصلنا هذا الانفاق بين قلاب، بس المنفقين يتأكدون انفاقهم وصل، والخميس القادم كل التفاصيل. عبد الواحد محسن 1000 ريال. من صادق أمين قايد 410 ريال. عبد الواحد أحسن مصلح 500 ريال. انفاق في سبيل الله المحتاجين وبنية المرحوم والدي وشفاء وحفظ والدتي وأسرتي والمجاهدين وعلم الهدى 1000 ريال. عبد الملك ناجي علي 1000 ريال. من علي محمد علي 100 ريال. من كمال علي حسين 1000 ريال. من مجاهد حسين محمد 100 ريال. الموجودة والله اني قسمتها نصين 250 ريال. سلام الله عليك هنيئا لك هنيئا لك. من صالح حسن علي 500 ريال. من صلاح حسن مصلح

هذا ما وصلنا عبر الإنتاج عبر محفظة جيب. لا لا والله ما تشامت والله. يا أبو صقر سلام ربي عليك. أنت فهمتني؟ أنت تسمعني ولا لا؟ كل الأسماء بين قراء. لحين أنت رسلت لي رسالة في الاسم الصح وأنفقت عبر محفظة جيب وما فعلتهاش في الملاحظات. تمام، بدل ما اقرا اسمك كامل وارجع للرسالة اس ام اس وانت تقول لي يا استاذ سند قد ارسلت عبر محفظة جيب كذا كذا واشي بدون ذكر الاسم، بين اول قد قرأتها اصلا فبين اقرا نص الاسم. تمام، اما اسمك على عيني يوسف محمد عفاش، قال انا اسمي يوسف محمد عفاش من همدان. لا قلق، ما انا من سمحة، لا تشام، ما انا مش متشام، الله يرحم والديك يحق لك. بس بين اقرا فلان ابن فلان على اساس خلال الأسبوع هذا بنتواصل معهم مثلا أو بنرجع لبعض الرسائل. يجي وهو بيقول لي أساس سند أنا قدر سلف عبر محفظة جيب بس لا أذكرش اسمي. تمام، أتمنى التركيز، الله يرحم والديكم. طبعا توصلنا رسائل أريد أن أنفق إن شاء الله نحن بنرسل لكم رسائل SMS كما وصلتنا رسالة منكم SMS بطريقة إيصال الإنفاق. بس بعد الحلقة الصباح إن روحت البيت وعد فيني حيل رسلت لكم، وإن وصلت صليت فجر وانتذكت في أول ما أقوم، إحنا عندكم أصلا معنا مباشرة وعلى الهواء هدير الطوفان، يعني بنرجع الإذاعة بعد صلاة الجمعة مباشرة وعلى الهواء نحشد للمسيرة إلى العصر، وبعدين أروح حلي عوديقات. تمام، أبدأ رسلكم وإن شاء الله إنه بعد الفجر بعد الحلقة، يعني بنقدر نوضعكم في كل التفاصيل، ما عاد تشتو. يعني بعد صلاة الفجر. تمام، إن فيني حيل رسلتكم، وإن ما حد وصلت رسالة تعرفون قد أنا منبوذ، لأن ظهري سعى اللوح.

بدون ذكر الاسم من ابنة عز الحالمة، ألف ريال سلام ربي عليك. إلا إلا من علاء عمر عبد الله، ألف ريال. لا لله وفي الله بدون ذكر الاسم، يا عفو منك، بدون ذكر الاسم، ألف ريال. لا

0: اهدنا يا الله.
1: بدون ذكر الاسم وزعوها على نظركم. حاضر، 1000 ريال، 1000 ريال وصلتنا في الملاحظات. بدون ذكر الاسم وزعوها على نظركم، 1000 ريال. اللي حابب يساهم عبر برنامج الناس الناس للأسر الفقيرة المحتاجة الأكثر فقر والأشد احتياج والأولوية للأسر المتعففة، يرسل لنا رسالة قصيرة على رقم البرنامج، يكتب فيها أريد أن أنفق، أو يرسل إنفاقه عبر محفظة جيب أو عبر أي محفظة إلكترونية إلى رقم البرنامج 77 806 8023. الرقم مرة أخرى 7 80 6 80 2 3. الناس للناس.

0: أيضا وصلنا إنفاك عبر محفظة الجيب على رقم البرنامج 7 8 6 8 2 3 من أحمد محمد عبد الله. 1000 ريال، 1000 ريال الآن قبل قليل. أحمد محمد عبد الله بدون ذكر لقب.
1: يا رب لجهادي فاقبل رب.
0: أيوة هذا هو الرقم. نعم قال هذا هو الرقم. شيء أتأكد من الرقم. نعم هذا هو الرقم.
1: نخشى في الكون سوى أسير وأنت مدرك.
0: طبعا رسائل الإنفاق توصلنا. أريد أن أنفق. البعض بيقول أبو فلان أنفق معكم بكذا. المنفق معنا حسين محسون. لا هي قال إن شاء الله أنفق. هذا أنفق الأسبوع الماضي والآن بيقول أنفق 3000 بنية هزيمة العدو السعودي وحفظ للسيد القائد من أبو الشهيد عبد المجيد المذيوب. البعض أريد أن أنفق، أريد أن أنفق، أريد أن أنفق. إن شاء الله برد على كل من أرسل بدون ذكر الاسم. 2000 ريال من المنفق معنا بنية الشفاء. أحد المنفقين معنا دائما. 2000 ريال بنية الشفاء بدون ذكر الاسم. أتوصلك رسالة مع أنه هو من المنفقين. أريد أن أنفق، أريد أن أنفق. أذكر بدون اسم. شفته 3000 ريال. لا يمكن ما ذكرت الله بداية الاسم صح. أذكر بدون اسم. عاد قد قرأتها.

بدون ذكر الاسم الله كيف. يا عم سند الشيء حول بس ما معي في جوالي وما بش معي في جيب. بدون ذكر الاسم خلاص يا عم حولت من جوالي إلى جيب ورجعت رسلت لك 500 إلى نية أن الله يحفظ السيد و500 إلى نية أن الله يشفي ولدي. والله أني متسلف 1500 وفيت بها إيجار البيت ولو أموري سابرة بحول بكثير بس بيسخر الله وبنحول. سلام الله عليك سلام الله عليك سلام الله عليك. الإنفاق لله وفي الله بتشوف بركة الإنفاق. بيخلفك الله أضعاف أضعافها بإذن الله. بيدحنك الله مصائب أعظم من ما أنفقت أعظم. البعض بينفق 1000 ومرع عيها إحنا توصل 7000 ولا 700000. يعني أحيان ربك سبحانه وتعالى بيدحنك مشكلة ولا مصيبة ما تدفع فيها دم قلبك بعد تبيع اللي فوقك واللي تحتك بإنفاقك هذا سبحانه بيدحنك مصائب.

وصلنا فجأة عبر محفظة جيب أيضا من بشير محسن. بشير محسن ما بنقلش بقية الاسم. 300 ريال. أيضا من سليم لطف 79 ريال. التسعة هذا على حبنا. من أحمد محمد 200 ريال.

أيضا وصلنا إنفاق من أيمن عارف بيقول أسأل من الله التوفيق في عملي وإن الله يوفقنا لما يحب ويرضى 500 ريال. وصلنا أيضا إنفاق من صالح حسن علي أعتقد المرة الثانية 500 ريال.

الستر واصفح ليوم فيه نؤخذ بالنواصي.

0: وأهل ود
1: الناس الناس والكل بالله سبحانه وتعالى. يمن الصمودة عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام.
2: من أعظم الأعمال قربة إلى الله إغاثة الملهوف.

إن الله يحب المحسنين أعظم وسام شرف يمكن أن يناله الإنسان أن يحظى بمحبة الله رب العالمين ملك السماوات والأرض. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين.

نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله، لن نقبل أبدا أبدا أبدا باستمرار الحصار، المعادلة المطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ والحصار بال

0: قادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. نفذت القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى 3 عمليات عسكرية نوعية، وذلك بعدد كبير من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة.
1: المسير نامدي للظفر والنجاح كاسرة البواري كبحة القمة.

القوات المسلحة اليمنية تؤكد أن الملاحة البحرية آمنة لكل الشركات باستثناء السفن السعودية التي سبق إعلان الحظر عليها.

0: البحر معدود.
1: تحذر القوات المسلحة اليمنية كل شركات الطيران العالمية التي تستخدم الأجواء السعودية من مواصلة استمرار رحلاتها الجوية، لأنها أصبحت مسرحا لعملياتنا باستثناء الأجواء المقدسة لمكة المكرمة والمدينة المنورة.
2: وهكذا أصبحت الأجواء السعودية محظورة لكل العالم ولكل شركات طيران العالم والذين بدأوا يستجيبون لتحذيرات الجمهورية اليمنية، لأنهم يعلمون تماما بأننا صادقون القول والفعل، فقائدنا رجل القول والفعل. وللسعودية نقول، أيا كانت تلك التحشيدات والتحالفات التي تريدها لن نخاف أحد، ولمن يرغب أن يأتي إلى اليمن للقتال يرحب، ارحب على حارق وخارق، ارحب على ما حرك الشوكة وجر صفر القشر ذي ما جبر ملطامها وعاد الحرايب وعادها. ونختم نقول اليوم موعدنا نحن في الجبهة الداخلية كل المواطنين، اليوم عملية عسكرية بإذن الواحد الأحد عصر اليوم الجمعة، بنطلقها من ميدان 70 وساحات الاحتشاد، صواريخ فرص صوتية بإذن الله، ملايين الصواريخ، لأن كل يمني صاروخ. ستكون لوحة بشرية بإذن الله، لكنها لوحة بشرية عنوانها العنفوان اليمني، عنوانها الشجاعة والبسالة والغضب اليمني. فالسيد القائد كل ما يتحدث عن البهتان السعودي يغضب، يغضب. لماذا يغضب؟ لأنها تهمة كاذبة وفرية وبهتان على هذا الشعب العزيز العظيم. سيد القائد يعلم بأنكم أنبل شعوب العالم وأشرف شعوب العالم، فاظهروا غضبكم في هذه اللوحة لهذا العدو السعودي. لن نقبل بهذا البهتان وسنرد الصاع صاعا بإذن الله. الخصم نسوى لمخرج سوا في حرب شعوى، قدوة دوا والضعف عدوى دوم السلام. نحن خوفنا على المقدسات منكم أنتم والصهاينة، فأنتم أحقر وأدنى من خلق الله على هذه البسيطة.

خير العالم والكل البعض ممن يتابع الأحداث يتساءل ما سر قوة اليمن، ما سر قوة أنصار الله، ما سر قوة حكومة صنعاء. نقول لكم مش هذا سر، ما نقول لكم هذا سر، نقول لكم ما هو السر. مشين في الصواريخ الفرصوتية ولا في الأسلحة ولا في شيء، السر هو الله سبحانه وتعالى. أكبر سلاح نمتلكه هو الله، معية الله، نحن جند لله، بعنا من الله والله معنا، والله واعدنا ووعدنا بالنصر، والله سبحانه وتعالى نحن الواثقون به وبوحده الحق أن ينصر عباده المؤمنين الصادقين المتقين. هذا هو سلاحنا وهذا هو سر قوتنا.

0: السعودي اللي بيلبج لبيج بيدور من يحميه، بيدور سلاح وجيش ومقاتلين ومرتزقة من أجل أنهم يحموه. ليش ورطت نفسك؟ ليش؟ أقول لك حاجة بلسان كل اليمنيين، أشهد لله أن عاد إحنا في البداية، أنا عسير، عاد إحنا حضرنا الملاحة وحضرنا الأجواء، بنستهدف كم هكذا شوية شركات النفط، ما قد دخلناش في العميق، ما قد استخدمناش السلاح، هذا كلها الذي هو زايد بس. الترسانة ملان، المخازن ملان، بنستخدم القديم القديم، الجديد عاد إحنا. الموانئ أنعسير، المصانع أنعسير، محطات الكهرباء والتحلية أنعسير، مالك أدبان حريقك حريق، أدبان خرج 12 سنة من نخرك، أدعن عجنك عجين، أدعنش في قلب وصدر كل يمني ويمنية. لما كل يمني يقول خلاص اكشف الله غليل وجر لك جر، لا ما يشفي الله غليل لنا كلنا. يا
1: زيتك عدون تحت اسم شاعر وسنة، يا زيت الأحرار.

ختاما نقول لإخوتنا في الجزيرة العربية، شعب نجد والحجاز، السكوت ظلمة، مشاركة في الباطل. لابد أن يكون لكم موقف، ولن نقول لكم إلا ما قاله الله سبحانه وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. صدق الله العظيم.

قدمت كتاب عن مصنعين الكرام. أقول لكم ما قالها الزميل العزيز سميع عز الدين تقي. قال يوّل فعلا

الطفل يمن. ختاما لكم التحية أينما كنتم أيها الأحرار أيها اليمنيون أيها الصامدون والصامدات، سلام ربي عليكم وعلى وعيكم، على ثباتكم وعلى شجاعتكم وعلى أنفتكم، وألف ألف سلام منا ومنكم مع الدعوات الدائمة لأنبل الناس وأشجع الناس وأكرم الناس إلى سادتنا وقادتنا وقدوتنا إلى المشاهدين الأبطال أينما كانوا في كل الجبهات وفي كل وحدات الجيش والأمن. سلام الله عليكم، لله دركم، حفظكم الله، نصركم الله، أعانكم الله، أيدكم الله بنصر، وقذف الله الرعب في قلوب أعدائكم، مكنكم الله من هذا العدو، سدد الله رمياتكم وأعمى الله عنكم عيون الأعداء. يا الله يا رب. وللسيد القائد نقول أرواحنا لك الفداء، يحفظك ربي يا الله. وهي أجمل التحايا من طاقم هذه الليلة، عبد الله شرغا، محمد سنهوبة، أحمد عامر، عبد الدعوس، عبد الكريم العوام، سميع عز الدين تقي، هدهد الصمود بالنبأ اليقين، سليم محمد الحمد.

جمعاتكم مباركة والرحمة والخلود للشهداء والشفاء العاجل للجرحى والفكاك والحرية للأسرى والعودة بالسلامة للمفقودين والرحمة والمغفرة لأمواتنا وأمواتكم والمجد والعزة والأنفة والإباء والحرية والاستقلال للجمهورية اليمنية ولكل محور الجهاد والمقاومة. إلى روح والدي الطاهرة رحمة الله تخشاك أبي وأسكنك الله فسيح جناتي يا الله يا رب بحق آل محمد بحق محمد وآل محمد يا رب يا الله. إلى روح والد الزميل إبراهيم عباس الحميضة رحمة الله تخشاه أسكنه الله فسيح جناتي يا الله ونهدي ثواب كل ما نقوم به إلى أرواحهم الطاهرة وإلى روح الشهيد معمر حسين الحاضري رضوان الله عليه. وأسأل الله سبحانه وتعالى بحرمة الفاتحة وسورة الإخلاص بالشفاء للوالدة يا الله.

إذن إلى أن نلتقي بكم بإذن الله بعد صلاة الجمعة اليوم مباشرة وعلى الهواء في هدير الطوفان، أنا والزميل إبراهيم الحميضة وسميع عز الدين بإذن الله. هذه أجمل تحيانا إخراجا إذاعيا إبراهيم عباس الحميضة، تحياتي سند عبد الكميم.

البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم

0: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهاج حياة. نواصل الحديث عن نعم الله سبحانه وتعالى، بل عن أعظم نعم الله، ولا زال حديثنا عن هذه النعمة العظيمة وهي نعمة الهداية، نعمة الإسلام. ولا زال حديثنا عن مقارنة بين الكفر والإسلام، وما يترك الكفر في الإنسان وما يترك الإسلام في الإنسان. وصلنا إلى الحديث عن الأثر الاجتماعي في العلاقات والحياة الاجتماعية للكفر وللإسلام. طبعا الإسلام يبني حياة اجتماعية مستقرة بالنسبة للعلاقة بين الرجل والمرأة، قائمة على عقود، على مبادئ، على قيم، على أخلاق رسمها الله سبحانه وتعالى، وكذلك العلاقة بين كل أفراد المجتمع صغارا وكبارا. بينما الكفر يجعل الحياة مدمرة، مفككة، غير مترابطة، يعيش المجتمع في حالة من التباين، في حالة من الجريمة، مثلما هو حاصل كما تحدثنا في الحلقات الماضية في المجتمعات الغربية الذي وصلت فيه جرائم الاغتصاب في أمريكا إلى جريمة اغتصاب كل 98 ثانية. من الأشياء الخطيرة التي يحاول اليهود والنصارى في هذا الزمن محوها من أذهان المسلمين هي نظرة الفرق بين المسلم والكافر. يحاولوا بكل وسيلة على أن يمسحوا هذا الفرق. الله سبحانه وتعالى في القرآن وضع فرق كبير جدا ما بين الكافر والمسلم، ليسوا سوا أبدا. تجد آيات القرآن كثير من الآيات تتحدث على أن هناك فرق، أنه لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ آيات كثيرة تبين أن هناك فرق ما بين المؤمن وما بين الكافر. فالأعداء في هذه المرحلة يحاولوا أن يمسحوا هذا الفرق، لينظر الإنسان إلى كل الناس وكأن القضية متساوية، أنهم جميعا بشر ولا فرق بينهم. بينما الله سبحانه وتعالى الذي خلقهم جميعا قال أن هناك فرق. ويكفي هذه الآية التي قال الله فيها أفنجعل المسلمين كالمجرمين، وعندما يقول قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون، في آية كثيرة يتحدث القرآن الكريم عن هذا الفرق، فيقول مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون. يعني الله سبحانه وتعالى يضع هذه الفروق، فنحن يجب أن ننظر هكذا، أن الكافر ليس كالمسلم عند الله ولا في واقع الحياة. اليوم يحاول الصهاينة أن يعملوه لدى تلك الأنظمة التي تدعي الإسلام وتطبع مع اليهود تحت عنوان الإبراهيمية، هم من خلال هذا العنوان يريدوا أن يمسحوا هذا الفرق. لا تنظر نظرة فرق بين اليهود والنصارى والمسلمين فيقولوا إبراهيم هو كبير الجميع وتحت لوائه تنضوي اليهودية والنصرانية والإسلام، بينما سنجد أنهم لن يقبلوا من الإسلام شيئا. والله تعالى يقول في كتاب العزيز ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. لو لم يكن هناك فرق لما استنكر الله سبحانه وتعالى أن ينسبوا إبراهيم إلى النصرانية أو إلى اليهودية، لأن هناك فرق ما بين هذا الكفر الواضح عند النصارى واليهود وما بين الإسلام. فاليهود والنصارى يريدون أن يجعلوا المسلمين مثلهم، لا فرق، يصبح المسلم فقط مسلم بالاسم، لا يلتزم بأي تشريع من تشريعات الله، لا يلتزم بالمبادئ ولا القيم الإلهية ولا بالحلال والحرام. ولذلك يأتوا بتلك العناوين الجذابة البراقة التي تحاول أن تمسح هذه الفروق، مثل حوار الأديان أو حوار الديانات أو حوار الحضارات. يأتوا بهذه العناوين ويجمعوا، وصل الحال أن يجمعوا في الرياض كل هؤلاء من يهود ونصارى وحتى بوذيون وهندوس ومسلمين، ويتحاوروا جميعا وكأن القضية واحدة ولا فرق، ليس هناك فرق. هنا يريدون أن ننظر إلى الإسلام وكأنه لا فرق بينه وبين الكفر، وهذه النظرة فظيعة جدا. اليوم حينما نشاهد ما على وجه الكرة الأرضية من حالات كفرية من أمم بعيدة عن الله سبحانه وتعالى، كم يوجد من كفر على وجه الأرض؟ ستبرز أمامنا صور وأسماء كثير من الأمم البعيدة عن الإسلام، مثلا اليهود، النصارى، الهندوس، البوذيون، السيخ، الكونفوشيون وغيرهم الكثير. والمشكلة أن هناك من المسلمين من أصبح لا يمتلك من الإسلام إلا اسمه، وأصبح يحمل قيم الفساد والانحراف الموجودة لدى اليهود والنصارى بعيدا كل البعد عن الإسلام. لكن عندما ننظر ولو كمسمى سنجد أن الوثنية هي أكبر ما على وجه الأرض من عبادة للأوثان والأصنام، أكثر من المسلمين وأكثر من غيرهم. فالإسلام أعظم نعم الله سبحانه وتعالى على الإنسان، ينهو بالإسلام بالهداية يعيش الإنسان مستقرا سعيدا في حالة ألطاف إلهية وعناية ورعاية من الله سبحانه وتعالى في الحياة الدنيا وفي جنة الله في الآخرة. وبالكفر والبعد عن الله وعن الإسلام وعن الهدى يعيش الإنسان معيشة ضنكة في الدنيا، ويعيش في جهنم خالدا مخلدا في عذاب مقيم، في أسوأ عذاب إلى أبد الآبدين، إلى ما لا نهاية. إذن يجب أن نشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة، نعمة الإسلام، لأنها أعظم نعم الله سبحانه وتعالى على الإنسان. يجب أن نستشعر عظمة وقدسية الإسلام وقدسية القرآن وقدسية الشعائر التي فرضها الله علينا في الإسلام، لأن من أكبر ما تعاني منه الأمة أن يتم التعامل مع الإسلام وقيمه ومبادئه وأخلاقه وتشريعاته تعامل روتيني، تعامل وكأن القضية طبيعية، ليس هناك قدسية، ليس هناك تعظيم. أصبحنا لا نعتز بديننا، لا نعتز بقيمنا، لا نعتز كمسلمين بمبادئنا، لا نعتز بدين الله سبحانه وتعالى. يجب أن نعتز بالدين وليس بأنفسنا، نعتز بالدين الذي حبان الله به واختصه لنا وكرمنا به وشرفنا به، لنكون أتباعا لخير نبي، لخير كتاب، لأفضل تشريع، للرسالة الإلهية الخاتمة لكل الرسالات. لأن البعض من المسلمين، بل الكثير من المسلمين، ربما يهتم بالدخان بالتدخين أكثر مما يهتم بالإسلام. ربما يعتز الإنسان أحيانا بأشياء تافهة من متاع الحياة الدنيا أكثر من الإسلام، حالة ليست الحالة التي يريدها الله سبحانه وتعالى. قد يعتز الإنسان بجنسية دولة من الدول النصرانية أو الدول الكافرة أكثر من اعتزازه بهويته الإيمانية الإسلامية، بهوية اختصه الله سبحانه وتعالى بها. ينسى الإنسان نعمة الله عليه بالهداية، بالإسلام، بالنور. يجب أن يعتز المسلم بإسلامه، يعتز الإنسان المسلم بكتابه، بنبيه، بالشعائر التي اختصه الله بها، بالصلاة، بالصيام، ببقية الفرائض الإلهية، بالجهاد، بالأمر بالمعروف، بالنهي عن المنكر، يعتز بكل شيء. استشعر النعمة الإلهية عليه من الله. أن تعتز المرأة المسلمة بتشريعات الله، تعتز بحجابها، تعتز بعفافها، تعتز بطهرها، تعتز بما ميزها الله سبحانه وتعالى. يعتز المسلم وتعتز المسلمة بأنهما لا زالا عبيدا لله سبحانه وتعالى في زمن استعبدت فيه الأهواء والشهوات والمطامع والأموال الملايين والمليارات من بني البشر. وفي نفس الوقت يجب أن نستشعر خطورة وسوء وقبح وخسارة الكفر والكافرين. يجب أن نشمئز حتى عندما نسمع كلمة كافر، عندما نسمع كلمة كفر، يجب أن نشمئز، أن ننظر إليها باحتقار، ننظر إليها بنفور، ونركز على قاعدة مهمة. هذه القاعدة تقول أن قيمة الحق عندك وبمقدار كراهيتك للباطل، معنى أنك إذا كنت تكره الباطل بنسبة 50% فأنت تهتم بالحق وتعتز بالحق وقيمة الحق لديك 50%. يجب أن تكون كراهيتك للباطل وللكفر 100%، عندها سيكون قيمة الحق لديك 100%. من يستشعر عظمة وقيمة الإسلام سيتحرك ويستجيب لله فيما أمر ونهى، سيجاهد، سينفق، سيقوم بالمسؤولية التي حمله الله إياها ليعيش أبيض الوجه في الدنيا ويلقى الله أبيض الوجه في الآخرة. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
1: القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام، إخوة الإيمان في كل مكان، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة الفجر بحسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد

حي على الصلاة. حي على الصلاة.

حي على خير العمل. حي على خير العمل. الله الله

حقا وصدقا وعدلا ويقينا أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وبعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا إننا نستودعك اليمن، رجالها ونساءها، أطفالها وشيوخها، برها وبحرها وجوها، يا من لا تضيع عنده الودائع. ربنا احفظنا وانصرنا وأيدنا بنصرك يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بهذا إخوة الإيمان نكون قد رفعنا لحضراتكم أذان صلاة الفجر من رحاب الجامع الكبير بصنعاء حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها. إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، البرنامج العام. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم إلى آيات من الذكر الحكيم. أعوذ

الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله

ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو

قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسبحوه بكرة وأصيلاً.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الأخيار المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. نسأل الله العلي القدير في البداية أن يهدينا بكتابه وأن يوفقنا لفهم كتابه لنزداد إيمانا نزداد إيمانا نزداد إيمانا. نختتم اليوم أيها الإخوة ملزمة معرفة الله وعده ووعيده، الدرس التاسع. وقبل أن ندخل في الدرس الأخير منها نذكر أبرز النقاط التي وردت بالأمس. بالأمس أكد رضوان الله عليه أولا أن الأمة الواحدة الآخرون قد يكونون سبب ضلالهم وإن كانوا بعد 2000 أو 3000 سنة، قد يكونوا سبب ضلالهم أولئك المتقدمين عليهم 2000 سنة، 3000 سنة، 4000 سنة. فأنت لازم إذا كنت تتأسى تقتدي بمن تتأسى، بمن تقتدي من الماضين، أحذر أن تقتفي أثر مضل. ثانيا أنه هنا في الدنيا اكتشف، هنا في الدنيا بحث، هنا في الدنيا عرف منابع الضلال، العن المضلين هنا في الدنيا، ابتعد عنهم هنا في الدنيا، اكشف حقائقهم هنا في الدنيا، لا تنطلق لتدافع عنهم. أنت في الآخرة ستطلب زيادة، إن أمكن هناك زيادة في العذاب لهم، أصبحت تكرههم كراهة شديدة، تمقتهم مقتا شديدا، تلعنهم، لكن ذلك لن ينفعك. المطلوب أن تتبرأ هنا منهم في الدنيا، أن تفضحهم في الدنيا، أن تكشف حقائقهم في الدنيا. أما أن تصفق لهم وتكتفي أثرهم ويصعدون من على كتفك، في الآخرة ستلعنهم وستتبرأ منهم، ولكن في المكان الذي لا ينفع. هذا أبرز ما جاء بالأمس. نبدأ اليوم من قوله رضوان الله عليه بعد قول الله تعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. أليس هذا يحكي كلام الظالم في الآخرة في يوم الحساب؟ يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. أليس هو يتلهف ويتحسر على تلك الصداقة التي أقامها مع فلان في الدنيا وكان ممن يضله؟ لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. أليست هذه حسرة شديدة؟ تصور لو أن الواحد منا يتصور أنه هو من يقول هذا، أليست هذه ندامة شديدة وحسرة كبرى؟ الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. أخلاؤك المتقون هنا من ترتبط بهم، من تجالسهم، من تهتدي بهم، من تقف مواقفهم من المتقين، هم من سترى نفسك يوم القيامة أكثر حبا وأكثر ودا وأكثر علاقة بهم، وترى أنك كنت في نعمة عظيمة أن ارتبطت بأولياء من أولياء الله. لكن كل صداقة ستتحول إلى عداء يوم القيامة، كل ولاء، كل تقديس في هذه الدنيا، وكل تصفيق وكل تأييد سيتحول، إذا لم يكن هنا في الدنيا على حق، سيتحول كله في الآخرة إلى عداء. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. قل هنا في الدنيا، قل هنا في الدنيا، لا تنتظر حتى تقول هذه يوم القيامة. يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين، ليت أني لم أعرفك، ليت أن بيني وبينك بعد المشرقين، بعد المشرقين، بعد ما بين المغرب والمشرق، فلا أعرفك ولا تعرفني، فبئس القرين، بئس القرين. لكن ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. ما ينفعك أن تقول ليتني كنت وليتنا كنا، كلها انتهت، أصبحتم مشتركين في العذاب جميعا. فهذا التمني لا يخفف شيئا من آلامك، وهذا التمني لا يزيد في عذاب قرينك الذي أضلك. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. أن تجلس أنت وقرينك، هو الذي أضلني، هو الذي كذا، هو الذي كذا، هذا ليس وقته الآن. قدمت إليكم بالوعيد، كان ينبغي أن تعرف وأنت ما زلت في الدنيا، أعرف كيف تختار القرين الصالح الذي لا يضلك، الذي سيقودك إلى الهدى. ماذا سينفعك أن تقول يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين؟ لا تنفعك في الآخرة، هنا في الدنيا ستنفعك. أن تبتعد عن قرناء السوء وجلساء السوء كالبعد ما بين المشرق والمغرب. صور القرآن الكريم هذه الحالة وهي من أسوأ الحالات بصور متعددة، وشخصها تشخيصا واضحا. نجد صورة منها فيما بين القرناء كأفراد، وفيما بين الفرقاء فريق المستكبرين وفريق المستضعفين الذين كانوا أتباعا، وإذ يتحاجون في النار يتخاصمون ويتجادلون، وكل شخص يحاول أن يحج الآخر، أو كل فئة تحاول أن تحج الأخرى فتثبت أنها هي السبب فيما وصل إليه الجميع. وإذ يتحاجون، لكن أين يتحاجون؟ في النار، قد صاروا كلهم في النار. فيقول الضعفاء للذين استكبروا، الضعفاء الأتبع الذين كانوا يؤيدون ويصفقون ويباركون للمستكبرين، للكبار من زعماء السوء من المضلين، إنا كنا لكم تبعا، نحن كنا أتباعا لكم في الدنيا، وكنا نفديكم بأرواحنا، وكنا لكم كذا وكذا، وكنا نعمل لكم كذا وكذا، وكنا وكنا إلى آخر. فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار، تدفعون عنا نصيبا من النار، أو تحاولون بأي طريقة أن يحصل تخفيف علينا من النار؟ قال الذين استكبروا إنا كل فيها، ماذا نعمل لكم؟ كلنا الآن قد أصبحنا فيها، إن الله قد حكم بين العباد. يقول الناس أيضا ممن لا يحققون لأنفسهم صحة ولائهم هنا في الدنيا، فيتأثرون بالدعايات، يتأثرون بالتطبيل، يتأثرون بتنميق القول، بزخرفة الآخرين، فيتولون هكذا ويتبعون هكذا اتباعا عشوائيا. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا، وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل، وجهاءنا مشائخنا زعماءنا الذين كانوا مضلين، نحن أطعناهم في الدنيا فأضلون السبيل، ولكننا أصبحنا لا نملك شيئا، لا نملك إلا أن نقول لشدة ألمنا مما وقعنا فيه وحسرتنا التي نعاني منها، إذا كان بالإمكان ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. لاحظوا في أكثر من آية، ليس أمامهم إلا أن يطلبوا أن يزيد الله تلك الطائفة التي أضلتهم، أو ذلك الشخص الذي أضلهم، أو ذلك القرين الذي أضله، أن يزيده عذابا. يقول لهم المسألة واحدة، لكل ضعف، ربنا آتهم ضعفين من العذاب أعطهم مثلنا مرتين أو أكثر ولعنهم لعنا كبيرا. أليس أولئك الذين قالوا عنهم إنا كنا لكم تبعا؟ هم من كانوا يؤيدونهم، هم من كانوا يدافعون عنهم، هم من كانوا قد لا يسمحون بالسب لهم ولا يسمحون لأحد أن ينالهم بكلمة جارحة، هم من كانوا ينطلقون جواسيس لهم في الدنيا. أولئك لشدة حسرتهم هم من سيقولون ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. هنا في الدنيا العنهم، هنا في الدنيا تبرأ منهم، هنا في الدنيا ابتعد عنهم. كل هذه الآيات تنبهنا على أن نصحح موقفنا هنا في الدنيا، لأن من المحتمل أن يكون هذا أو هذا، أنت أو أنت أو ذاك، أن يكون ممن يقول هذا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا، لأن سادتنا وكبراءنا هي تبدأ من عند الوجه الذي في قريتك، من عند عميد أسرتك، كبير قريتك، كبير القبيلة، كبير الشعب الذي أنت فيه، كبير الأمة التي أنت منها، هم سادتنا وكبراؤنا، هم أضلون السبيل، هم أضلون السبيل. هل تحدث الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات عن أنه قبل عذرا؟ نحن لم نكن نفهم، لم نكن ندري، لم نكن إلى آخره. الضال والمضل كلهم في جهنم، لا يقبل عذر ولا تنفع براءة في ذلك اليوم في قعر جهنم، لا ينفع. حول هذه الآية قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والأنس، ثم قوله قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا. مع هذه الآيات الأخرى، ونحن لم نستكمل نقل الآيات الأخرى، هي كلها تنبيه لكل واحد منا أن تلك الصرامة التي ستبدو منه في الآخرة وذلك الوعي الذي سيبدو منه في ذلك اليوم في أرض المحشر أو في قعر جهنم فليبدو منك الآن في الدنيا. وعيك، صرامتك، موقفك القوي، تلعن الضال، تبتعد عنه، لا تؤيده، تعمل على قهره هنا في الدنيا، وإلا فستكون أنت من يقول هذه العبارات ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم، تلعنهم حيث لا ينفع. إن هذا القرآن هو نور ينير لنا الطريق، هو هدى يهدينا إلى كيف نقف المواقف الصحيحة. لا تظن أنها قضية سهلة، من أول خطوة تقف فيها مع قرين لك، مع صديق لك، انظر، ربما قد يكون هذا الصديق ممن تأتي يوم القيامة فتقول يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. انظر في من تصاحب، من تطيع، من تتولى، من تؤيد، وإلا فستكون أنت ممن يندم يوم القيامة. نعوذ بالله أن نكون ممن يندم، نعوذ بالله أن نكون من النادمين. قبل الختام نأتي إلى ذكر أبرز النقاط التي مررنا بها أثناء القراءة للجزء الأخير من المزمع. أولا، أن كل ولاء، كل تقديس في هذه الدنيا، وكل تصفيق وكل تأييد سيتحول، إذا لم يكن هنا في الدنيا على حق سيتحول كله في الآخرة إلى عداء. ثانيا، أنه من أول خطوة تقف فيها مع قرين لك، مع صديق لك، انظر، ربما قد يكون هذا الصديق ممن تأتي يوم القيامة فتقول يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. انظر في من تصاحب، من تطع، من تتولى، من تؤيد، وإلا فستكون أنت ممن يندم يوم القيامة. أيضا، الصرامة التي ستبدو منك في جهنم وأنت تتبرأ وتلعن الضالين والمضلين يجب أن تبدو منك هنا في الدنيا حيث سينفع، أما في الآخرة لن ينفعك. وصلنا إلى الأخير، نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من المهتدين في الدنيا إلى ما فيه نجاتنا في الدنيا والآخرة، إنه على كل شيء قدير. نسأل الله أن يرحم شهداءنا وأن يشفي جرحانا وأن يفرج عن أسرانا وأن ينصرنا بنصره إنه سميع قريب مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
0: بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين ذي الخلق العظيم، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى الأنبياء والمرسلين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله أيها المستمعون الكرام، وهذا قبس من نور آية نلتقي حوله، ونسأل الله أن يهدينا إلى نوره وأن ييسر لنا اقتباسه. سنقبس اليوم من قوله تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. يوم ندعو كل أناس بإمامهم، فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا، ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. صدق الله العظيم. هذه هي الآيات 70 إلى 72 من سورة الإسراء، وهي سورة مكية. والآيات كما سمعتم يبدأها الله سبحانه وتعالى مؤكدا بحرفي التوكيد واللام على أنه كرم بني آدم. وتكريم الإنسان ذو شقين، فهو مكرم أولا في ذاته بطريقة خلقه وبما رافق ذلك من مظاهر يتميز بها عن سواه، فالإنسان قد نفخ الله فيه من روحه، وهذا هو معنى قوله: ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. إن هذا الخلق الآخر هو نفخ الروح فيه، ثم إن الله خلقه وصوره وأنشأه، ثم أمر الملائكة بالسجود له، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. ولما عصى إبليس طرده الله من رحمته وأوجب عليه اللعنة إلى يوم الدين، لكن آدم حينما عصى وأكل من الشجرة تاب الله عليه، وهذه ميزة تضاف إلى تكريم الإنسان. وفوق ذلك فقد خلق لمهمة كبرى، هي قوله تعالى: إني جاعل في الأرض خليفة. هذه الميزات لبني آدم كلها ماذا تعني؟ إنها تعني أن الإنسان متميز ومنزه عن صفات سواه من الحيوانات والمخلوقات، ومفضل على كثير ممن خلق الله. وهذا يفضي بنا إلى الشق الثاني من التكريم، وهو التكريم المكتسب الذي يجب على الإنسان أن يكتسبه ليكرم نفسه بجهده. فإذا كان مكرما ذاتيا كما سبق، فهو مكرم اكتسابا، أولا بالعلم، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، ومكرم ثانيا بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فإذا لم يحاول أن يكرم نفسه بالعلم والتقوى فهو أضل من الحيوان. فما دام الإنسان ذا عقل، وما دام قد نفخ فيه من روح الله، وما دام خليفة الله، فمعنى هذا أن له قوة من قوة الله، وحكمة من حكمة الله، وقدرة من قدرة الله، ونورا من نور الله، وعزة من عزة الله، وكرما من كرم الله، وعلما من علم الله. ألم ينفخ فيه من روحه؟ ألم يكن خليفة في الأرض؟ فما بال الإنسان يستهين بنفسه ويهدف

إليه من وسائل التكريم والقوة والقدرة والعلم والحكمة والعزة. فما أجهل الإنسان وما أبعده عما وهبه ربه من فضل وكرامة وما منحه من نعمة ورحمة. ولننظ مع الآيات لنجد بعض ظواهر التكريم والتمييز من الله لبني آدم. ها هو الله يقول: وحملناهم في البر والبحر. والبر هنا معروف، أما البحر فإنه يشتمل على الماء والهواء معا. أليس الماء عنصرا من مكونات الهواء؟ كما أن الهواء بعض من مكونات الماء. إذن فالبحر والجو جسم واحد ومجال واحد لبني آدم. فالحمل هنا في البر والبحر لا يعني فقط أن الإنسان محمول الجسم عليهما، بل إن قوله تعالى وحملناهم في البر والبحر يعني أنه سخر لهم وذلل لهم إمكانياتهما وموادهما وثرواتهما، وهيأ الجو والبر والبحر بنظام يتفق مع قدرات الإنسان ويتناسب مع تكوينه وطبيعة حياته ونظام خلقه، ويتوافق تماما مع مهماته وحاجاته، وينعمل لاختراعاته واكتشافاته، ويستجيب لطموحاته. وهكذا فالإنسان محمول في البر والبحر، بمعنى أن كليهما يلبي حاجات الإنسان ويستجيب كل مطالبه ويتحمل كل مطامحه. فالمعادن له مستسلمة، والثروات له مستجيبة مبذولة، والثمار له دانية، والأنهار له جارية، وكل شيء في البر له ذليل مستسلم. وكذلك البحر، فها هي سفنه تمخر العباب، وها هي غواصاته تمخر الأبعاد والأعماق آمنة مطمئنة. وإذا البحر الصعب البهيب أنيس ذلول لحمل أثقاله ونقل مهماته، وإذا لجج البحر وأمواجه عون للإنسان على تطوير حياته، وإذا أحياء البحر ومخلوقاته وثرواته مستسلمة له غذاء وزينة وثروة. ومع العلم الذي مكنه الله للإنسان وعلمه إياه، ها هو قد اتخذ من الهواء سلما للسماء ووسيلة لنقل الأثقال ولاتصال الإنسان بالإنسان. فإذا هو ينام في الشرق ليفطر في أقصى الغرب، وإذا هو أينما كان من جوانب الأرض يرى ويسمع بواسطة الهواء ما يدور في الجانب الآخر من الأرض عبر الإذاعة والتلفزيون وغيرهما من الوسائل، ويسمع من شاء ومتى شاء مكالمته بمجرد أن يدوس على زر التليفون. فيا للنعم المتوالية، ويا للمكانة الغالية العالية التي بوأها الله لبني آدم، ويا للفضل العظيم الذي منحه الله لهذا الإنسان. ولكن للأسف هذه الأشياء كلها ينقصها شيء واحد، هو تكريم الإنسان لنفسه الذي أراده الله لبني آدم. فهم رغم قوتهم وقدراتهم، ورغم ما مكنهم الله في هذه الأرض وفي هذا العصر من وسائل السمو والتكريم، لم يرتفعوا إلى المكانة السامية التي شاء الله أن يصعدوها، وإلى مرتبة التكريم الذي أراده الله لهم، بل أخلدوا إلى الأدنى واتبعوا الأهواء. فما يزال الإنسان رغم قوته وثروته يتقلب في سعير الحاجة والذل والظلم والفقر والاستغلال، وما يزال الإنسان رغم قدرته وإمكانياته المعاصرة المذهلة التي مكنه الله منها، ما يزال ذاهلا عن نفسه وكرامتها وعزتها. فإذا هو عبد للقواء والأقوياء، مؤله للشهوات والأهواء، ظالم لنفسه، طاغ عليها، باغ على كرامته بما يقترفه من حماقات ضد بعضه البعض، وبما يضمره من عداء لأبناء جنسه، وبما يرتكبه من اعتداءات على إخوته واختراق لمثله وفضائله وإهدار لبيئته. ألا يتذكر الإنسان أنه مكرم؟ وهل لا فهم أنه مفضل على كثير من خلق الله؟ ألم يستمع إلى بقية الآية وهي قوله تعالى وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا؟ فهو مفضل على كثير من خلق الله، وهو تفضيل مقصود من الله، بمعنى أنه أهل الإنسان وهيأ له من الأسباب الذاتية والحياتية والكونية من حوله ما يجعله مفضلا على سواه. ويكفي في ذلك أنه يمتلك العقل والفهم والتفكير والتدبير، وهذه هي التي ميزته على سواه وفضلته على كثير من خلق الله وقربته من الله وسمت به إليه. إنها مؤهلات وقدرات ليست إلا من قدرات الله

الذي نفخ في روح الإنسان من روحه ثم استخلفه على أرضه ليقيم عليها العدل والحق وليتبع هدى الله فلا يضل ولا يشقى ولينفذ إرادة الله فلا يفسد ولا يطغى. ولكن هل حقق الإنسان هذه المهمة؟ للأسف الشديد لقد أخفق بنو آدم في هذه المهمة إلا قليل منهم، لكن أكثرهم قد فرط في الأمانة ونسي العهد وتخلى عن العزم واتبع غير هدى الله ومضى على غير إرادة الله، فصار له كل ضال متبوعا مصدقا وصار كل طاغية موثوقا به. ولكن هل ينفعه هذا الذي اتبع وصدق؟ سنرى. ونواصل قراءة بقية الآيات. يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا، ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. فالإنسان ما دام مكرما فهو حر مطلق الإرادة مخير الرأي، فليحذر وليحرص على الهدى الذي من الله، وليكن إمامه الذي يتبعه هو هدى الله، أما غيره فهو العمى والضلال والخروج عن السبيل المستقيم. ولن ينفعه من اتبعه يوم يدعو الله كل أناس بإمامهم، ففي هذا اليوم يكون الناس فريقين، فأما من كان إمامه هدى الله فإنه يقرأ كتابه باطمئنان وينال جزاءه الأوفى ولا يظلم فتيلا، لكن من اتبع غير ذلك واتخذ له أربابا من دون الله فإنه أعمى يتخبط ضال محبط في هذه الدنيا، فلا ينال سعادة ولا أمنا مهما نال من أسباب القوة والثراء، ولا يحس سلاما ولا اطمئنانا مهما أوتي من أسباب النعم والغنى، ويستمر في عماه ومتاهاته حتى يأتي يوم يدعى فيه كل أناس بإمامهم فإذا هو ومتبوعه في عمى على عمى وأضل سبيلا. فيا أيها الإنسان أنت المكرم المفضل، فلتختر لنفسك طريق الكرامة والتفضيل واترك طريق الذلة والتضليل. أيها الإنسان أنت المكرم المفضل، فلتكن في نفسك كريما ولتكن حريصا على كرامة سواك، ولتحرص على أن تكون أنت وهو في مرتبة المفضلين تفضيلا على كثير من خلق الله، وإلا فهو العمى والضلال في الدنيا والأخرى، وستبقى في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. فما الآخرة إلا امتداد للدنيا ونتيجة لما كسبت. اللهم اجعلنا ممن كسب خيرا ونال خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.

لم أعدم عونك وبرك وخيرك وعزك وإحسانك طرفة عين منذ أنزلتني دار الاختبار والفكر والاعتبار لتنظر ما أقدم لدار الخلود والقرار والمقامة مع الأخيار.

المجاهدين ووالدي وأهلي كيد الحاسدين وظلم الظالمين وشر المعاندين واحمني وحمني.

بين المشرق والمغرب، واخطف أبصارهم عنا بنور قدسك، واضرب رقابهم بجلال مجدك، واقطع أعناقهم بسطوات قهرك، وأهلكهم ودمرهم تدميرا كما دفعت كيد الحساد عن أنبيائك، وضربت رقاب الجبابرة لأصفيائك، وخطفت أبصار الأعداء عن أوليائك، وقطعت أعناق الأكاسرة لأتقيائك،

انصرني وانصر سيدي عبد الملك بدر الدين الحوثي وجميع المجاهدين على جميع أعدائك. فحمدي لك يا إلهي واصب، وثنائي عليك متواتر، دائبا دائما من الدهر إلى الدهر.

إمحاض التمجيد بطول التعبد والتعديد، لم تعن في قدرتك ولم تشارك في ألوهيتك، ولم تعلم لك ماهية فتكون للأشياء المختلفة مجانسا، ولم تعاين إذ حبست الأشياء على العزائم المختلفة، ولا خرقت الأوهام حجب الغيوب إليك، فأعتقد منك محدودا في مجد عظمتك، لا يبلغك بعد الهمم، ولا ينالك غوص الفطن، ولا ينتهي إليك بصر ناظر في مجد جبروتك. ارتفعت عن صفات المخلوقين صفات قدرتك، وعلى عن ذكر الذاكرين كبرياء عظمتك، فلا ينتقص ما أردت أن يزداد، ولا يزداد ما أردت أن ينتقص. لا أحد شهدك حين فطرت الخلق، ولا ند ولا ضد حضرك حين برأت النفوس. كلت الألسن عن تفسير صفتك، وانحسرت العقول عن كنه معرفتك وصفتك. وكيف يوصف كنه صفتك يا رب وأنت الله الملك الجبار القدوس الأزلي.

0: ونفس عدد ما وسعه علم الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم.
2: أيغنيك دمع أنت في الربع ساكبه، وقد رحلت غزلانه ورباربه، تهون أمر الحب مدعيا له، وما الحب أهل أن يهون جانبه.
3: أمير الشعراء.

0: أمير الشعراء دراما إذاعية تحكي قصة الشاعر اليمني الكبير الحسن الهبل. إنتاج مركز الإعلام الثوري. أمير الشعراء يكتبه عبد الكريم الرازحي. إخراج محمد رسام. إشراف هاشم أحمد شرف الدين.
1: الحلقة الرابعة والعشرون.

0: مهما نسيت فلست أنسى مصرعا لأبي الحسين الدهر حتى أقبرا. ما زلت أسأل كل غاد رائح عن قبره لم ألق عنه مخبرا. بأبي وبي بل بالخلائق كلها من لا له قبر يزار ولا يرى. من لو يوازن فضله يوما بفضل الخلق كان أتم منه وأوفرا. من قام شاهر سيفه في عصبة زيدية يقف السبيل الأنورا. من لا يسامي كل فضل فضله، من لا يداني قدره أن يقدرا. ورأى الضلال وقد طغى طوفانه، والحق قد ولى هنالك مدبرا. سل السيوف البيض من عزماته ليؤيد الدين الحنيف وينصرا. وسرى على نجب الشهادة قاصدا دار البقاء يا قرب ما حمد السرى. فغدت وراحت فيهم حملاته وسقاهم كأس المنية أحمرا.
1: أكمل قصيدة الإمام زيد علي السلام.
2: يا شاعرنا أكمل القصيدة.
1: أكمل يا شاعر.
2: كله
1: أكمل يا هباز.
0: حتى لقد جبن المشجع منهم وانصاع ليثهم الهصور مقهقرا. فهناك فوق كافر من بينهم سهما فشق به الجبين الأزهرا. تركوه منعفر الجبين وإنما تركوا به الدين الحنيف معفرا. عجبا لهم وهم الثعالب ذلة كيف اقتدى جزرا لهم أسد الشرى. صلبوه ظلما بالعراء مجردا عن برده وحموه من أن يسترى. حتى إذا تركوه عريانا على جذع عتوا منهم وتجبرا. نسجت عليه العنكبوت خيوطها ظنا بعورته المصونة أن ترى. ونعته أطيار السماء بواكيا لما رأت أمرا فظيعا منكرا. أكذا حبيب الله يا أهل الشقى، وحبيب خير الرسل ينبذ بالعرى. يا قرب ما اقتصيتم من جده وذكرتم بدرا عليه وخيبرا. أما عليك أبا الحسين فلم يزل حزني جديد الثوب حتى أقبرا. لم يبق لي بعد التجلد والأسى إلا فنائي حسرة وتفكرا. يا ليتني كنت الفداء وأنه يجري فيك من الأعادي ما جرى. باعوا بقتلك دينهم تبا لهم، يا صفقة في دينهم ما أخسرا. وذروا رمادك في الفرات ضلالة. أترى درى ذاري رمادك ما درى؟ أترى درى ذاري رمادك ما درى؟ سعد الفرات بقربه فلو إنه للحن أجاج عاد عذبا كوثرا عاد عذبا كوثرا.

0: سلام الله على الإمام زيد بن علي، وبارك الله فيك يا حسن، بارك الله فيك. والله إن قصائدك هذه لأبلغ من كل ما قد سمعت.
1: مهما قلت في آل البيت عليهم السلام أبقى مقصرا في حقهم.
0: أوصيك يا أحمد ألا تفوت تدوين أي قصيدة للهبل، فوالله إنه لمفخرة اليمن واليمنيين.
2: أعدك أن أدون شعره كله ليكون في متناول الناس إلى ما بعد مئات السنين.

0: يا دهر كم أتلقى كل نائبة بعزم ذي جلد يوهي قوى النوبي، وكم أصبر نفسا طالما طعمت طعم البلا في طلاب المجد كالضرب، وكم أؤمل والآمال تعكس آمالي وتمنعني عن نيل مطلبي، وكم أردد زفراتي وأكتمها خوفا من الحاسد الغيار يشمت بي، وحسرتا لهموم في الهموم غدت فعالة فيه فعل النار في الحطب.
1: الله المستعان، أهذا حال صديق الشاعر الهبل؟ ولا نعرف، كم أود أن ألقاه في القريب العاجل،
0: ولكن الآن هذا غير ممكن، فقد أمر الإمام المتوكل أن تتوجه إلى حضرموت.
1: هذا صحيح، فلتنظر من ترسل إليه حاملا له هذه الهدية حتى نعود من حضرموت فألقاه إن شاء الله.
0: أمرك سيدي.

0: لكن
1: ما بك يا صديقي؟
0: تعبت يا صديقي، تعبت. الشهرة مع الفقر إنهما متعبان للغاية.
1: ألا تكفيك الشهرة يا حسن؟ إنك تلقي الشعر في أهم الأماكن في اليمن، وشعرك يمس قلوب اليمنيين.
2: أنا أعرف ما تمر به يا صديقي، فلا تدع الشهرة مع الفقر
1: تضعف حماسة نصرتك لآل البيت التي أشعلت شرارة الشعر داخلك.
0: بلى، ولكن نصرتي لآل البيت لا يمكن أن تتأثر بأي شيء يا أحمد.
1: ولكن حذاري من وهج الأضواء، فهو يمكن أن يحرف رؤوس أقوى النفوس.
0: ليست الشهرة ما يتعبني يا أحمد أو يؤثر علي.
1: يقول الشعراء لو أنهم يمتلكون براعتك لكانوا من الأغنياء.
0: نعم، لكن الجميع يطلب منك أن تكون صوته هو، لسانه هو، فيكرمك إن فعلت ويعاديك إن رفضت، وأنا لست في هذا المقام.
1: هل يمكنك الموازنة بين أن تكون شهيرا ونزيها في الوقت ذاته؟
0: الانتهازيون الذين يستغلون حاجة الشاعر لا يتيحون ذلك يا أحمد.
1: من تقصد؟
0: أولئك التجار والأثرياء الذين لهم علاقات جيدة مع العثمانيين، وأولئك النواصب أعداء أهل البيت.
1: ماذا يفعل كل أولئك؟
0: إنهم يلحون علي لأجري تغييرات على شعري السابق واللاحق.
1: لا شك أنك لم تقبل، أم أن الأمر غير هذا يا حسن؟
0: لا أقبل يا صديقي،

0: نحمد الله سبحانه وتعالى على توفيقه لنا في حضرموت. حمدا لله. لكم أنا متشوق لأضلع الإمام المتوكل على الله على ما وفقنا الله إليه في حضرموت، لكني أتمنى أن يكون الهبل بصحبتي.
1: ولكن مع محبتي له ولشعره فأنا لا أفهم إصرارك عليه.
0: إن الهبل صديق صدوق، يمتدح نعم، لكنه في الوقت ذاته يذكر وينصح.
1: يبدو أنك تنوي أن تجعل له مقاما عندك.
0: إنه يستحق أن يكون مستشاري الخاص بمرتبة أحد الوزراء، ويكفي ثباته على حب آل البيت رغم ما عاناه من فقر ومتاعب.
1: هل أقول عنه؟
0: تفضل.
1: الهبل يرى أن مصدر رزقه الوحيد هو شعره الذي كرس له حياته، وقد لا يستطيع أن يقوم بأي عمل آخر تطلبه منه غير الشعر،
0: بل سيقوم بالمهمة على أكمل وجه.
2: قدمنا لكم أمير الشعراء. أمير الشعراء دراما إذاعية تحكي قصة الشاعر اليمني الكبير الحسن الهبل. إنتاج مركز الإعلام الثوري. أمير الشعراء يكتبه عبد الكريم الرازحي. إخراج محمد رسام. إشراف هاشم أحمد شرف الدين.
3: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. بين حلم المستعمر القديم وأطماع الغزاة الجدد ووهم السيطرة، ستظل الهزيمة قدرا محتوما لكل الغزاة. سيحزم الاحتلال حقائبه السوداء ويرحل عن الوطن صاغرا ذليلا.
4: علي أن يرحل. ارحل ارحل من بلدنا، من أرضنا. أنت محتل وأنت معتدل. ارحل من الريان، ارحل من المكلا، ارحلوا من كل محافظات بلدنا.
3: سننشد لحن الانتصار والحرية والاستقلال، ولن ترى الدنيا على أرضي وصيا. وستهتف الحناجر من جديد، برع يا استعمار،
5: برع يا استعمار، برع من أرض الأحرار،
3: برع يا استعمار،
5: برع ولا الليل يكويك التيار، برع ولا الليل يكويك التيار.
3: برع يا استعمار برنامج ثوري يحمل راية الكفاح ضد كل الغزاة والمستعمرين لتطهير كل شبر من أرض اليمن السعيد. برع يا استعمار من إعداد وتقديم إشراك محمد المقري. الإخراج إبراهيم عباس الحميضة.
6: من طوفان الأقصى إلى معركة التحرر والاستقلال، عهد اليمن يتجدد على الثبات في الموقف والاستمرار في الإسناد، والقوات المسلحة تثبت معادلة الحصار بالحصار بعمليات عسكرية نوعية في العمق السعودي وتحشيداته العسكرية وتحرير مناطق واسعة في محافظة تعز على طريق الاستقلال الكامل. ويبقى أكتوبر في سجلات التاريخ شاهدا على أعظم ثورة قلعت جذور الاستعمار البريطاني من جنوب الوطن، كما سيبقى شاهدا على أشد هزيمة تجرعها العدو الصهيوني في تاريخه. الحرية والمجد والشموخ لليمن ولكل أحرار الأمة.

0: قسماً قسماً قسماً.
1: لم نقبل بذلك للأمريكي، واجهناه بكل قوته وجبروته، واجهنا حاملات الطائرات في البحر، واجهنا الطغيان الأمريكي بشكل مباشر، واجهنا الإسرائيلي بشكل مباشر، واجهنا البريطاني بشكل مباشر. فهل سنخنع ونخضع ونستسلم لعبد اللهم؟ إن هذا من

0: الحرية والعزة والكرامة لليمن ولكل أحرار الأمة. أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج برع يستعمر.
1: برع يستعمر، برع يستعمر، ثورة مستمرة وكفاح لا يتوقف، وكفاح لا يتوقف.
0: أخبار المحافظات المحتلة. جوع يفتك بالمواطنين ورفض شعبي يكسر سوق النخاسة العسكري في المحافظات الجنوبية المحتلة.
2: هذه عملة 1000 ريال من حق صنعاء، صح ولا لا؟ 1000 ريال من حق صنعاء. تخيلوا يا جماعة، مشان تعرفوا الفشل حق الشرعية، بس كان معي عملة من حق صنعاء. تخيلوا يا جماعة، تخيل إنهم يشوفون هذه 1000 ريال مثل اليورو والدولار والاسترليني، اللي يقول لك بكم بتصرفها، واللي يقول لك كم تشتي فيها من الأخير، وصاحب المطعم يقول لي عيب عليك، أنا اتفقت لوان تعشى وتعال بصرفها كما قال راسك. يا جماعة، هذه عملة يمني، ما هيش دولار ولا يورو ولا استرليني، استحوه قليل. بعد 12 سنة من حصار الحوثي تأتي عملة الحوثي لتدوس على المناطق المحررة وعلى عملة الشرعية. أنا ما اعتبرها هيانة للشرعية، أنا اعتبرها هيانة كذلك للتحالف.
3: وصلت معاناة المواطنين في مدينة عدن والمحافظة الجنوبية والشرقية المحتلة إلى نقطة انفجار غير مسبوقة. لم يعد الجوع والفقر مجرد أرقام تذكر في التقارير، بل واقعا طاحنا يهدد الأسر في أمنها الغذائي اليومي. وفي ظل انهيار العملة المحلية والممارسات الاحتكارية وغياب الخدمات الأساسية من كهرباء وماء وغاز، وجد الملايين من الأحرار أنفسهم تحت خط الفقر. ولم يتوقف الأمر عند حدود التجويع الممنهجة وإفقار الناس، بل عمدت شبكات وسماسرة مرتبطون بالتحالف الإجرامية إلى استغلال الحاجة والعوز والفقر الخانق للاتجار بالشباب والأطفال القصر عبر تجنيدهم بمبالغ زهيدة واستغلال ضائقتهم المعيشية لسوقهم كوقود بشرية إلى جبهات القتال الحدودية والمعارك العبثية.
0: وفي عدن، ميليشيات السعودية تنكل وتعتقل مدنيين بمزاعم نشر منشورات في وسائل التواصل الاجتماعي عن استهداف مركز قيادة القوة 22 بمعسكر بدر قرب مطار عدن. ارتياح شعبي واسع في المناطق المحررة في تعز بعد تحريرها من الاحتلال وأدواته، ومشايخ ووجهاء تعز يرفضون تحشيدات العدو السعودي.
4: إلى مديريتي المعافر والشمايتين جنوبية غرب تعز نحث الخطى، نواكب الفرحة الكبرى هنا بتطهير الأرض من التحشيدات السعودية وعودة الحياة إلى طبيعتها.
5: بعد حد راح الكابوس مننا الأمانة، شعرنا بالأمن والأمان كده الأمانة، وهذا الناس هذا مع الوطن، ما نشي إحنا مع السعودية مع إسرائيل وأمريكا، هذا الهدف حقنا، هذا الأخوان اللي منين فوق على رؤوسنا، الناس هذون بيحمون الناس كامل، بيحموا اليمن، بيحموا كله.
6: نحن شعب يمنيا واحد، من الجنوب إلى الشمال، من صعدة إلى عدن إلى أقصى البلاد. يمن لا بيننا بين سد عادي، أهم شيء العدوان الأجنبي.
7: الوضع الآن تمام، مستقر تمام جدا، راحوا البلاطقة، راحوا يعني جميع التشكيلات الميليشيات العسكرية، الآن الحمد لله الوضع تمام جدا،
8: الأوضاع مستتبة والأمور صابر وبخير وعافية. تخرجنا من الدواعش،
9: الحمد لله
8: اتخارجنا من الدواعش، كل يوم معانا شكل دالحين، الحمد لله رب العالمين، بفضل المسيرة القرآنية، بفضل السيد، الدنيا أمان إيمان.
0: نفط حضرموت يدخل دائرة التهريب بعد إعلان استئناف التصدير، وهوامير الفساد وعلى رأسهم نجل العليمي يتصدر نهب النفط، وأبناء المحافظة بلا مرتبات ولا خدمة.
10: نفط حضرموت يتسلل ليلا، أين تذهب 40 مليون دولار؟ رغم توقف تصدير النفط اليمني منذ نحو 4 سنوات، جرى نقل كميات من النفط الخام ليلاً من سواحل قصيعر على بحر العرب بمحافظة حضرموت إلى ناقلة في عرض البحر. السفينة أصالة نقلت كميات من النفط قبل أن تفرغ حمولتها في ناقلة أخرى تحمل اسم أدرين، دون أن تعرف حتى الآن الوجهة النهائية للناقلة أو الجهة المستفيدة من الشحنة. العملية تمت خارج مسار التصدير النفطي المعتاد، وذلك عبر أنبوب طويل يمتد من الساحل إلى عرض البحر لضخ النفط مباشرة إلى الناقلة، وبغطاء تجاري قدمته شركة أمريكية تعمل في اليمن لم يعلن عن هويتها. كما استخدم ساحل قشن كمسار لخروج النفط، وأشارت بعض الوثائق إلى تسجيل الشحنات باعتبارها شحنات غاز لتسهيل نقلها والالتفاف على تصدير النفط الخام. ولا توجد حتى الآن بيانات رسمية تحدد كمية النفط المنقول أو الجهة التي اشترته أو القيمة الدقيقة للشحنة، لكن التقديرات تشير إلى أن قيمة النفط تتراوح بين 39 و40 مليون دولار. وجاءت هذه العملية في وقت لا تزال فيه صادرات النفط الخام من موانئ حضرموت وشبوة متوقفة منذ أكتوبر 2022، كما ورد اسم عبد الحافظ رشاد العليمي نجل رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي باعتباره مرتبطا بالجهة التي وفرت الغطاء التجاري للعملية، ويرتبط ذلك بتسريبات سابقة نشرها الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين قبل نحو 10 سنوات، وتحدثت حينها عن استخدام مسؤولين وأبناء مسؤولين لشركات مسجلة في مناطق خارجية وملاذات ضريبية. وتأتي عملية النقل هذه بعد إعلان رشاد العليمي في 20 يوليو تحركات لإعادة تصدير النفط، وهي تحركات اصطدمت بعراقيل أمنية وعسكرية، إضافة إلى نزاعات مع قبائل حضرموت التي تطالب بحصة تبلغ 20% من مبيعات النفط.
0: وفي متنوع الأخبار، بعد انهيار الجبهات في تعز تتكشف خصاصة مرتزقة والعملاء وحزب الإصلاح باتهام المواطنين الشرفاء الأحرار بالخيانة، وأبناء تعز يكشفون حقيقة حزب الإصلاح.
9: يعني تخيلوا اليوم لما الحوثة دخلوا إلى أرياف تعز ظهر خبث كثير، ناس كنا نحسبهم مع الشرعية مع الحق، وإذا بهم كانوا من أحفاد أبي رغال ولا نعلمهم، وكانوا أعين الحوثي بيننا. فبمجرد أن وصل الحوثي ظهر هذا الخبث، لكن لو لم يصل كنا سنظنهم معنا.
11: أصحابنا شرعيتنا 12 سنة ما قدموا لنا لحد الآن. أنا بالأخير مواطن يا أخي، من حقي أننا ننتقد وتكلم بالصح إلى متى شكسوا توهموا نحن بالوهم حقكم. الناس هذوم المروقين هؤلاء يشتغلوا مع الشرعية بالإعلام ندل لهم رواتب، فمن حقهم يقولهم بالفراش وراء الكواليس. خلاص ما نصدقكمش بعد ما تركتم المتارس شليتم السلاح وهربتم خليتنا نحن بلا سلاح. لو كانت شمس كانت أمس، لو كنت رجل إنك تحرر المديرية محرر كنت حررت عدوم بسامع عدوم باخارج البلاد، أما اليوم تقدر تقول قيق.

0: برا يا استعمار، برا يا استعمار. ثورة مستمرة وكفاح لا يتوقف، وكفاح لا يتوقف.
1: الحصار بالحصار، الحظر الجوي. من المناطق المحتلة إلى العمق السعودي، صنعاء تعلن حظر الملاحة الجوية، والقوات المسلحة تترجم بيان الحظر بسلسلة من العمليات العسكرية والنوعية الدقيقة ضد مواقع ومطارات وقواعد عسكرية في العمق السعودي، بالتزامن مع ضرب تحشيدات العدو في عدن ورأس العارة. وعملية صنعاء مستمرة حتى تحرير كل شبر من أرض الوطن.
2: دائرة الأهداف اليمنية تتسع وشعاع العمليات يتمدد. الأجواء السعودية مضطربة، المملكة تحت النار. صواريخ ومسيرات القوات المسلحة اليمنية طربت مطار الملك خالد الدولي في الرياض، ومطار أبها، وقاعدة خميس مشيط الجوية، ومعسكر عاكفة في عسير، ومعسكرية غارير والموسم في جيزان. سلسلة عمليات مكثفة ونتائج عملية بالجملة. هذه العمليات المتنقلة تكشف عن إحاطة استخبارية متقدمة، وتطور في القدرات، وعن احتراف في التكتيك، وصلابة في الإرادة السياسية. كما أن جميعها يحمل من المؤشرات الكثيرة حول المستوى العالي والمتقدم من التحكم والسيطرة للقوات المسلحة في إطار المسار العملياتي الثلاثي المفتوح المكرس لمعادلات مواجهة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد. العتمة السعودية المشددة على الخسائر جراء عمليات اليمن لا تحجب كل شيء ولا تخفي المأزق. مشاهد نتائج العمليات السابقة تقدم صورة مصغرة عن الجديدة. مزيج الاستهداف الاقتصادي والعسكري يبعثر حسابات الرياض ويعمق مأزقها في الجو والبر، ويزحف بها رويدا رويدا نحو أسوأ السيناريوهات المحتملة، والمراقبون يرجحون اقتراب دويها بالفعل. يعزز حضور هذا الاستنتاج تسجيل القوات المسلحة رقما قياسيا في عدد العمليات في الساعات الماضية. لم تعد صنعاء تفضل عمليات تكتيكية محدودة، بل تمضي إلى تصعيد أوسع يحاصر التصعيد السعودي العدواني ويخنقه ويحيل ساحة العمليات المختلفة إلى بيئة معقدة. في هذا السياق تبرز المسيرات والصواريخ كسلاح حاسم يعيد تشكيل ميزان الاشتباك. من معسكر بدر في عدن إلى مطار خالد الدولي في الرياض، امتد شعاع النيران اليمنية على طريق التعامل مع استحقاق استراتيجي أكبر تهرب منه السعودية، لكنها لا تجد الملجأ. الاستهداف المكثف لعمقها يعميها ويعجزها عن المناورة، ويضعها تحت تهديد دائم وضربات دقيقة ليست مجرد أداة تكتيكية، بل عنصر حاسم في فرض الردع الميداني.
1: القوات المسلحة اليمنية تعلن بدء العد التنازلي لزوال النظام السعودي الذي تغول في إجرامه وعدوانه بقتل الأبرياء المدنيين من النساء والأطفال، وقصف البنى التحتية على مدى 12 عاماً من عدوانه. وما يمارسه النظام السعودي وإعلامه من تضليل وخداع للرأي العام العربي والعالمي لن ينجيه من صواريخ ومسيرات صنعاء التي ستحلق في كل أنحاء مملكة الشر ما عدا مكة والمدينة.
3: تحذر القوات المسلحة اليمنية كل شركات الطيران العالمية التي تستخدم الأجواء السعودية من مواصلة استمرار رحلاتها الجوية، لأنها أصبحت مسرحاً لعملياتنا باستثناء الأجواء المقدسة لمكة المكرمة والمدينة المنورة، ونخلي مسؤوليتنا من تبعات تجاهل هذا التحذير.
4: القوات المسلحة اليمنية تصعد عملياتها في العمق السعودي عبر استهداف تحشيدات العدو ومنشآته النفطية ومطاراته، وسط تحذيرات جديدة لشركات الطيران العالمية بأن أجواء السعودية غير آمنة. في هذا السياق أعلن متحدث القوات المسلحة استهداف مطار أبها وتحشيدات العدو السعودي في معسكر الدغارير بجيزان بصواريخ بالستية، مؤكدا تعطل حركة الملاحة في المطار ومصرع وجرح العشرات في معسكر الدغارير. وخلال البيان جدد العميد سريع التحذير لكافة شركات الطيران العالمية من مغبة استمرارها في تسيير رحلاتها في الأجواء السعودية كونها أصبحت مسرحا لعمليات القوات المسلحة. وفي المقابل كانت هيئة الطيران السعودية قد صرحت بتعرض مطار الملك خالد في جيزان ومطار نجران الدولي لهجومين الليلة الماضية، في حين تجاهلت توقف حركة الملاحة الجوية في مطار الرياض منذ يوم أمس رغم رصد مواقع ملاحية عند الواحدة بعد منتصف الليل توجه الطائرات نحو مطارات بديلة عن مطار الرياض. إلى جانب ذلك أظهر صور أقمار اصطناعية حديثة عن ضربات استهدفت منشآت تابعة في مطار الملك خالد الدولي بالرياض، وظهور احتراق على مبنى يبدو بحسب الصور أنه مستودع أو حظيرة للطائرات.
3: استهدفت مصفاة أرامكو في رابغ، وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة، وأدت العملية إلى اشتعال النيران في الموقع المستهدف.
4: تصريحات متحدث القوات المسلحة أكدتها مشاهد نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي وأظهرت تصاعد الأدخنة الضخمة وألسنة لها من منشأة رابغ من زوايا مختلفة بعد استهدافها بالصواريخ والمسيرات اليمنية. تظهر التطورات الميدانية ورصد الأقمار الاصطناعية وتأكيد المشاهد الميدانية لاستهداف المنشآت الحيوية اتساع نطاق الضربات اليمنية ونفاد خيارات العدو السعودي لتفرض القوات المسلحة معادلة التصعيد بالتصعيد وتضع المواجهة أمام مرحلة عسكرية مختلفة.
1: أكاذيب العدوان وأخباره المضللة سقطت في الساحل الغربي وفي كل مدن وقرى تعز المحررة من قوات الاحتلال السعودي وأدواته، وحجم انتصاراتنا أكبر بكثير مما يتصور ويتوقعه العدو، وحجم هزيمة العدو وتحشيداته أكبر بكثير مما يحاول إظهاره في إعلامه الكاذب والمضلل. وتصعيد العدو السعودي سيقابل بتصعيد أشد ورد يمني قاس ومؤلم سيسمع العالم عويل وصراخ مملكة الشر المتهالكة. وما بين هذا وذاك رسم السيد القائد في خطاب ذكرى طوفان الأقصى الثالثة خريطة طريق المرحلة القادمة، وأكد على خيارات اليمن لمعركة التحرر والاستقلال الكامل من الوصاية والاحتلال. هنا وللوقوف على آخر الأحداث والمستجدات وما شهدته الأيام الماضية من تصعيد، يسرنا أن نستضيف الخبير العسكري العميد أمين أبو حيدر في حلقة هذا الأسبوع من برنامج برع يستعمار. أهلا بكم عميد أمين معنا عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
5: حياكم الله وأهلا وسهلا بكم، حياتي لكم ولكل المستمعين.
1: حياكم الله. القوات المسلحة تنتقل من مرحلة حظر الملاحة البحرية على العدو السعودي إلى تثبيت معادلة الحظر الجوي على مطارات العدو، وتحذر صنعاء شركات الطيران الدولية بأن الأجواء السعودية غير آمنة. ما دلالة هذا التحذير؟ وهل عمليات القوات المسلحة تعلن دخول مرحلة المواجهة المباشرة والكاملة مع العدو السعودي؟
5: الجمهورية اليمنية والقوات المسلحة تواجه عدوانا كبيرا، عدوانا لا يمكن أن نختزله في السعودي ومرتزقته، عدوان أمريكي، عدوان صهيوني، عدوان عالمي، عدوان كان سببه أولا طوفان الأقصى والأثر الكبير الذي كان اليمن له تأثير فيه بشكل كبير، وهزم الأمريكان والصهاينة في البحر الأحمر، لجأ العدو الصهيوني والأمريكي للخيار استخدام المرتزقة من الداخل عن طريق العدو السعودي. هذا العدوان ليس وليد اليوم أيضا، وليس وليد تأثيرات طوفان الأقصى فقط.
1: نعم.
5: ثورة 21 سبتمبر عندما أخرجت اليمن من العباءة السعودية والوصاية وامتلك اليمن قراره ولموقعها الاستراتيجي ولكمها البشري ولرخوته ولبأسها الشديد، يشعر أعداء الأمة بخطر استقلالية القرار اليمني. وبالتالي رأينا هذه الحملة ورأينا هذا التجيش الذي جعلنا نفتتح مع هذا العدو الذي استخدم بوائرجه، استخدم طائراته، استخدم الأمريكان من خلفه، استخدم الصهاينة من ورائه، حشد، استخدم الدعايات البهتانية البذيئة الحقيرة من استهداف المقدسات. وبالتالي هي بدأت العملية بالحصار مقابل الحصار وضرب التحشيدات والتصعيد مقابل التصعيد. العدو صعد وضرب الأبرياء مساكين مدعيا أنه يضرب منصات، استهدف العاصمة صنعاء، استهدف المحافظات، جيش الإعلام، زوروا في الإعلام، تساقطت قنوات كانت تعتبر من القنوات الكبرى أمام السردية الذي تناولت هذه الأحداث. انتصر اليمن في كل شيء كما استطاع في تلك الأيام البسيطة 3 أيام أو 48 ساعة أن يحقق ذلك الانتصار الكبير في معركة الساحل الغربي في تحرير 5400 كيلو والقضاء على قوة قوامها 38 لواء وسبع فرق وأكثر من 70,000 مقاتل، وتحصينات كان العدو الصهيوني يعول عليها في بناء قاعدة شبيهة بقاعدة أرض الصومال. استطاع اليمن أن يضرب السعودية فيها ضربة موجعة ومؤلمة بعد أن أخرجت الإمارات ونحته جانبا وقادت العملية بنفسها وعملت مناطق وقواعد متقدمة، قاعدة في الطوال وقاعدة رئيسية في شرورة وقاعدة في الوديعة وقاعدة في الساحل الغربي وقاعدة في رأس العارة، قواعد عدة عملتها على أساس أن تتحرك بتحشيداتها، لكن القوات المسلحة ضربتها بذلك الشكل وفرضت الحصار الكبير البحري على العدو واستهدفت منشآته النفطية، شلت عصب اقتصاده وإلهه المقدس الذي يقدسه وهو المال والنفط. تلك هي مقدسات العدو السعودي، لذلك رأت القوات المسلحة أن تضربها ذلك الضرب. لكن هذا العدو من تصعيده وادعاءاته الكاذبة وحشته ودخوله مباشرة بعد أن كان يتخفى وراء مرتزقاته وزيادة غاراته واستهدافها المدنيين وإيقاظ الألم القديم لحرب السبع سنوات التي كانت قبل الهدنة، تلك الجرائم الكبيرة وأكثر من 500,000 غارة، هذه جعلت القوات المسلحة تدخل في خيارات جديدة ومن ضمنها الحظر الجوي الشامل، وهي أرسلت على لسان المتحدث العسكري اليوم التحذير الأخير، وهو لم يستخدم التحذير الثاني أو الثالث أو الرابع، استخدم التحذير الأخير، لأن ما بعد التحذير الأخير سيكون غير ما قبله من كم وكيف ودخول حتى أسلحة جديدة في استهداف العدو، وقد تضرب مدارج المطارات وقد تشل المطارات وتعطل بالكامل.
1: طبعا البيان الخاص بالقوات المسلحة وقرر الحظر هو استثناء مكة المكرمة والمدينة المنورة حتى يبطل البهتان السعودي عن أن القوات المسلحة اليمنية تقوم بضرب،
5: لأن العدو السعودي كان سيستغل حظر الأجواء ويقول ها هم يعني يحضروا على
1: الأماكن المقدسة
5: ويحضروا العمرة ويحضروا الأماكن المقدسة ويروجها، ولذلك كانت القوات المسلحة وأيضا القيادة السياسية والحكومة كلها يعرفون التحركات ويقرؤون تفكير العدو السعودي وبواطنه، قطعوا عليها الطريق بهذه الذي الكلمة وهي حقيقة. القوات المسلحة هي أحرص بكثير على الأماكن المقدسة ومضحها بحكومته وكل ماله وكل ومستعد أن يضحي أكثر من أجل الأقصى، سيضحي بأكثر من ذلك من أجل مكة المكرمة والمدينة المنورة.
1: صحيح. أيضا يعني هل يعتبر عميد أمين هذا القرار الحظر

0: التأثير الكبير اقتصاديا وسياسيا على العدو السعودي. نحن أخذنا تجربة مطار ابن غريون، وكيف أن كثير من الشركات تحاشت الدخول فيه، فشلت في عمل عزلة أكبر على العدو السعودي، إضافة أيضا إلى توخيم ما ذكرته من أسباب عسكرية واستخباراتية. العدو السعودي بعض هذه الطائرات لبعض الشركات كانت تستخدم في مجالات غير عسكرية، ومن ضمنها أيضا الآن استهداف مثلا مطار عدن، الذي أكثر ما حذرنا وتحدثنا مع أخواننا أن لا نستهدف المحافظات الجنوبية ولا نستهدف أخواننا في المحافظات الجنوبية، لكن العدو استخدم أيضا الآن مطار عدن استخدامات عسكرية ومعسكر بدر بجانبه منطقة للتحشيد، وهي أقرب المناطق الذي يستخدمها الآن ويستغلها لإدخال مرتزقاته وتحشيداته. ولا يستبعد علينا أن يدخلوا التكفيريين من سوريا وغيره، لا سيما أن الشرع عرض على ابن سعود أنه سيقدم مساعدة عسكرية، وماذا لديه من المساعدة العسكرية غير التكفيريين؟
1: صحيح. عميد أمين، القوات المسلحة فرضت شللا ملاحيا وعسكريا على العاصمة الرياض، وأصبحت مطارات السعودية تحت مرمى نيران الصواريخ والطائرات المسيرة. ما هي أبعاد وتداعيات هذا الحظر على العدو إلى جانب الحظر الملاحي البحري؟
0: الأبعاد كبيرة وقوية ومؤثرة اقتصاديا وعسكريا وسياسيا وإعلاميا وعالميا، لأن من يتعاطى ويتعاطف مع العدو الصهيوني نفاقا وإملاقا معه، لأنه لديه المال ولديه شراء الدمام حتى على مستوى الأمم المتحدة. أصبح عملية بص القوات المسلحة السيطرة على باب المندب وعلى الساحل وعلى أراضيها عمل تدخل، بينما عسكرة الباب المندب من عند السعودي يعتبر أنه عمل شرعي. هذا في أي قانون وفي أي شيء؟ القوات المسلحة أولا التركيز الأكبر على فرض السيادة اليمنية بشكل كبير وإجهاض مشروع العدو في حربه وفي العمليات التي أطلقها وفي التعبئات التي يعملها. هذه المرحلة التي روج لها بشكل كبير إعلاميا وادعى أنه وصل إلى أكثر من مكان، هذه ضربة مؤلمة وقاسمة لظهر العدو السعودي بشكل تأثيراتها أكبر بكثير من ما يتم حتى من الحظر عليه. لكن العدو الذي يصر على أن يجعل المعركة في إطار الجغرافية اليمنية وأن يتقاتل اليمنيون فيما بينهم داخليا ويظل هو يتفرج ولا يهم أن تمتد حتى إلى المحافظات الجنوبية، نحن نقوله لا، العمليات ستستمر باستهداف الداخل السعودي وفرض الحصار عليه واستهداف مناطق الحشد والمعسكرات السعودية، سواء للمرتزقة الذي يتم عسكرتهم وحشدهم في ما وراء الحدود، أو من يستجلبهم من باكستانيين وأتراك وتشاديين ومن شركات أخرى وسودانيين وغيرهم. وبالتالي المعركة ستنتقل وتتوسع بأكثر وأكثر داخل العمق السعودي، وعليه أن يعيش حصاراً مثل ما هو يحاصر الشعب اليمني لمعادلة الحصار بالحصار، ليس فقط على مستوى البحر وحصار تجارة البحرية، بل أيضا على مستوى الأجواء.
1: نشر الإعلام الحربي مشاهد لاستهداف تحشيدات العدو في منطقة رأس العارة، وكذلك مشاهد طرد تحشيدات العدو من مديريتي المعافر والمواسط في تعز، ظهرت فيها حالة الارتياح الشعبي من طرد قوات الاحتلال وأدواته. هذه المشاهد تعيد للذاكرة مشاهد رحيل الاحتلال البريطاني المخزية وهروبها المدل من جنوب الوطن، وكالعادة لجأ العدو عبر أبواقه ووسائل الإعلام إلى الكذب والتضليل والخداع وتقديم سردية كاذبة عن المعارك سواء في الساحل الغربي أو في محافظة تعز، ومحاولة تعويض خسائره في الميدان بصناعة الأكاذيب. كيف يمكن مواجهة هذه الأكاذيب، وكيف يمكن أيضا أن نقوم بكشفها وفضحها في هذه المرحلة المهمة على مستوى الداخل اليمني، وتعزيز انتصارات الجيش والمجاهدين للمضي في تحرير كل المناطق المحتلة؟
0: هي أقوى وسيلة لكشف وفضح هذه الأساليب الإعلامية أن تقوم القوات المسلحة بصمتها الاستراتيجي وتترك العدو ليتحدث عن انتصاراتها الوهمية، ويصل إلى باب المندب والذباب والمخاء والوازعية، ويقترب قريبا قليلا من حيث والحديث

0: إذا لتمر 48 أو 24 ساعة وتبتع القوات المسلحة بنشر الصور. نشر الصور من الميدان والمراسلين في الميدان، وأيضا ضربة نشر الصور التي تستهدف التحشدات الكبيرة عن طريق الصواريخ البالستية والمسيرات المجنحة أو تلك التحشيدات أو الفلول التي يتم مضاربتها بطائرة شواظ. وبالتالي هذه السردية عندما تعيد الشريط من بداية مجريات المعركة تبين كيف كانت المعركة. تحكي هذه الصور أنهم تقدموا تحت كثافة النيران والطائرات ووصلوا إلى تلك المناطق، فوجدوا سطا منيعا ودحرهم بشكل كبير وفروا ذلك، فلحقتهم طائرات شواظ لتصطادهم واحدا تلو الآخر حتى وصلوا إلى مناطق التحشد الكبير الذي وصلوا إلى رأس العارة، وانتظرتهم القوات المسلحة ليكونوا بتلك المجاميع الكبيرة حيث أيضا مناطق الحشد الرئيسة وحيث توجد الأسلحة أيضا المضللة والمخزنة ليتم استهدافها بذلك الاستهداف الكبير التي تضايرت فيها السيارات. والقوات المسلحة لم تنشر إلا الجزء اليسير مما تم في تلك العملية غير المسبوقة والتي خسر فيها العدو من عتاده وأفراده وقواه البشرية وغيرها أكثر مما خسر في التحشيدات الأخرى. وبالتالي هي قضت على السردية التي حاول أن يحييها في الإعلام، وجاء أيضا المقاطع والتصوير لعدة قنوات من قنوات سواء المحلية الوطنية أو قنوات محور المقاومة أو قنوات الشريفة التي دخلت وأخذت الصور من كل تلك المناطق وأثبتت أن لا تواجد للعدو سوى في مواقع التواصل الاجتماعي وفي وهم فقط.
1: نعم، لأن هناك موجة سخرية كبيرة من الإعلام الخاص بالعدو وأنه لا يحقق الانتصارات سوى في وسائل التواصل الاجتماعي فقط، ولكن في الميدان اليمن هي من تحقق هذه الانتصارات الكبيرة. عميد أمين، كما انتصرت صنعاء عسكريا وعالميا أيضا انتصرت أخلاقيا، وأثبت الجيش والمجاهدون بأنهم أكثر التزاما بأخلاقيات الحرب في العالم، بينما في المقابل أثبت النظام السعودي ومرتزقته بأنه مجرد قتلة بلا أخلاق ولا مبادئ. وتكشفت في الأيام الماضية حقيقة النظام الإرهابي التكفيري الداعشي الذي صدرته السعودية إلى بلادنا وغيرها من بلدان العالم، تلك الوحشية التي مارسها مرتزقة العدو السعودي في الساحل الغربي فتحت الباب أمام الكثير من التساؤلات عن أثر الجريمة وما تحمله تلك الجماعات من مشاريع إرهابية وتدميرية ضد أبناء اليمن. فهل هذا هو السلام الذي تدعيه السعودية وتريد تحقيقه في اليمن؟
0: لولا سقوط الإعلام وسقوط هوية الإعلام العربي الذي يدعي أنه يناصر حقوق الإنسان ويدعي أنه ينشر حرية الرأي ويحافظ على الكلمة حرية الكلمة، وبشهد مع أنهم هم الذين وثقوا تلك الصور في قنواتهم المتبجحة، لكن سرعان ما أنهم حجبوا تلك المشاهد ولم يعرضوها بشكل كبير إلا ما عرض في وسائل التواصل الاجتماعي وما عرضته بشكل بسيط قنواتنا. هذه الصورة ماذا تنتظرون من الفكر الداعشي والتكفيري الذي أحدث ما شابهه في سوريا وفي العراق وفي مناطق أخرى وفي ليبيا وفي غيرها؟ هذه هي الصورة النمطية التي يسوقون بها انتصاراتهم. فهو لم يعبر أو يتقدم إلى ذباب ولا إلى المخاوة، إنما تقدم على مجموعة أو عدد أفراد بسيطين سلموا أنفسهم على بعد 35 كيلو متر من باب المندب في بداية السقيا ورأس العارة، سلموا. فقام العدو بذلك المشهد القبيح الذي أحدثه وكان ذلك التأثير وكان مقدمة لهزيمتهم بشكل كبير. وعلى العموم المتحدث العسكري تحدث في بياناته الأخيرة أنه تم استهداف اللواء 13 عمالقة الذي تنتمي إليه السرية التي قامت بهذا الفعل القبيح، وتم استهدافهم وإيقاعهم ما بين قتيل وجريح.
1: هذا هو يعني هذه هي الصورة النمطية.
0: أما الصورة التي نقلتها ونشاهدها دائما وعلى مدار حروبنا مع هؤلاء المرتزقة سواء السابقة أو الآن نحن نتعامل معهم كأخوان يمنيين. ومجرد حتى في وصل المعركة مع أن قالوا الحرب لا يجبرنا على أن نقوم بتلك التصرفات الأخلاقية والإنسانية العظيمة، نقوم بمعالجة الجريح ونقوم بتطبيبه ثم نقوم بالاهتمام به ومعاملة كواحد منا حتى أنه لا يشعر بالغربة. وهذا له تأثيرات انعكست بشكل كبير على عودة كثير من المغررين إلى الصف الوطني، وهو ما سيحقق الانتصار. أما أعمالهم فلن تحقق لهم إلا الخيبة ومزيد من الهزائم.
1: عميد أمين، رسم السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي في خطاب الذكرى الثالثة لطوفان الأقصى خريطة طريق المرحلة القادمة، مؤكدا خيارات اليمن في الثبات على الموقف والإسناد لغزة والمضي في معركة تحرير اليمن وإنهاء الاحتلال. ومما ذكره قائد الثورة في خطابه وأكد عليه أننا وصلنا مع العدو السعودي إلى مرحلة اليأس، فلا مفاوضات أجدت معه ولا غيرها، وبهذا لم يعد أمام اليمن إلا خيار الحسم العسكري، وهذا الخيار سيكلف العدو السعودي الكثير والكثير ووفقا للمعطيات والأحداث وما تعيشه السعودية من هزيمة وفشل. سؤالي لكم هنا عميد أمين، هل ستصمد السعودية وتتحمل أعباء تلك الحرب أم أنها ستعود لطرق باب المفاوضات بعد إغلاق صنعاء هذا الباب؟
0: قد كتب الله على هذا النظام الذي ازداد في الافتراء والظلم والفساد، كتب عليه النهاية والقضاء. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مفسديها
1: فسقوا
0: فيها، فسقوا فيها فدمرناها، فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. هذا الآن وصلوا إلى الفساد الكبير وإلى الفسق الكبير وإلى المكابرة وإلى الغرور وإلى الاستعلاء، وبالتالي فعلا وصلت اليمن وصلت إلى اليأس من التفاوض أو الخيارات المفاوضة. وصل التآمر القبيح عليهم كما قال السيد القائد إلى استجلاب الصهاينة من قبرص عبر طائرات ووضعها في مناطق الحدود للتجسس على اليمن. وصل إلى إعطاء الإحتافيات للصهاينة والأمريكان لضربنا في أثناء إسناد غزة. وصل إلى اعتراض أسلحتنا التي كانت تدعم الشعب الفلسطيني. وصل إلى زرع خلايا كشفت كلها، ولا يزال عمله واستعداءه بشكل كبير على اليمن، وكأنه لم يوظف ولم يأتي بهذا النظام إلا ليطول ظلا للصهيونية، ولتكون مهمتها الأساسية أن يقف حجر عثر عن نهوض اليمن، وأن يظل اليمن عبارة عن ورقة أو ملف في حقيبتها المسمى باللجنة الخاصة يتم التصرف بها كيفما يشاء.
1: نعم. سؤالي الأخير لكم عميد أمين، وجه السيد القائد رسالة شكر وامتنان لأبناء محافظة تعز الشرفاء ممن وقفوا إلى جانب القوات المسلحة في طرد التحشيدات التابعة للعدو السعودي، كما وجه في خطاب سابق تطمين لأبناء المحافظات الجنوبية الشرقية المحتلة بأن القوات المسلحة وعملياتها لا تستهدفهم وإنما تستهدف تحشيدات العدو السعودي. ومع ذلك، هل ستنجح السعودية بجر عدن لدائرة المواجهة أم أن أبناء المحافظات الجنوبية الشرقية سيرفضون المواجهة مع صنعاء ويقفون في صف الوطن لطرد الاحتلال؟
0: كثير من المغرر بهم من هؤلاء الذين سقطوا ضمن الدعاية والإشاعات الكاذبة عن قواتنا المسلحة وعن أخلاقنا والكلام عن أننا سوف نقوم بأفعال مشابهة لأفعالهم، جعلت الكثيرين يتخوفون ويترقبون ما سيحدث. وبالتالي عند بمجرد ما أن تدخل قواتنا إلى منطقة يكتشف أهاليها وأصحابها تلك الأخلاق وذلك التصرف العظيم، ويكتشفوا تحريرهم من ما سواء من الرواية التي كانت أو الحرب التي كانت تشن عليهم ناعمة وفكرية، أو أيضا من ما كانت تفرض عليهم تلك القوى المحتلة لهم من تضييق كبير. الصور التي نقلت من المخا ومن الخوخة ومن حيس ومن باب المندب ومن ذباب عن الاستقبال الكبير والحفاوة التي واجهتها القوات المسلحة انتقلت أيضا وتثبتت أكثر في مديريات تعز التي يتم تحريرها، والتعاون والحاضنة الكبيرة استطاع اليمنيون اكتشفوا فعلا أن هناك أن هذه الحركة وحركة المسيرة القرآنية هي حركة تحررية فعلا. حتى أولئك الذين كانوا مضلل بهم ومغرر بهم وهناك أيضا في المناطق في المحافظة الجنوبية الكثيرون من ينتظروا التحرير والخلاص، ومن لا زالت على عيونهم غشاوة، ومجرد ما يتم انقشاع الصورة ويشاهدون الأخلاق التي تتمتع بها القوات المسلحة في صنعاء والجان الشعبية، وأيضا الخطر والكذب الكبير الذي يقوم به السعودي، يزدادون ميولا ورغبة وتوجانا إلى التحرر من الاستعمار وأدواته وأزلامه.
1: إذن في معركة الحرية والاستقلال ومعادلة الحصار بالحصار، تواصل صنعاء حربها لكسر الحصار وانتزاع الحقوق وإنهاء الاحتلال، وهذه المطالب المشروعة والمستحقة التي تغابت وتعامت عنها مملكة الشر ودفعتها حماقتها للتصعيد والتحشيد بدلا من خيار السلم الذي كان سيحميها ويجنبها كل تلك الخسائر والتحالفات التي تنفق عليها الكثير من الأموال التي تخص قوت الشعب. وصنعاء لن تتراجع عن قرارها حتى تحرير كل شبر من أرض اليمن. في الختام أشكركم كثيرا العميد أمين أبو حيدر الخبير العسكري مشاركتنا في حلقة هذا الأسبوع من برنامج برع يستعمار.
0: حياكم الله. وبرع يستعمار ولن يعود منذ أن يوم انطلقت الصرخة إلى غالب كالصفعة في وجه الغاصب، والمحتل يولي هارب من رطفاً والله الغالب. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: شكرا جزيلا لكم. وبرع يستعمر هو شعار كل حر داخل أرض اليمن الحبيب. شكرا جزيلا لكم، في أمان الله.
2: برع يستعمر، برع يستعمر، ثورة مستمرة وكفاح لا يتوقف، وكفاح لا يتوقف.
1: وفي برع يستعمار قاوم،
3: قاوم، فلا حياة لمن لا يقاوم.
1: قاوم فيداك الإعصار، لا تخضع فالذل دمار، وتقدم فالنصر قرار. إن حياتك وقفة عز تتغير فيها الأقدار.
4: قاوم فأنت شعاع الحق، قنديل السماء، فخر الأرض، عطر الزهر، طهر الماء، عنوان القمم. قاوم واسقي غزاة الأرض قنبلة محشوة بالنار، وازرع على أحشائهم رعبا ينبته التاريخ ملحمة تحفظها الأمم. قاوم واروي لطفلي صناعة المجد، قاوم واروي لطفلي صناعة المجد، كيف يكتبها الرجال وكيف يكتبها القلم.
1: على أبواب تعز الحالمة لاحت بشائر النصر والتحرير، وكما انطلقت منها شرارة الكفاح المسلح لثورة 14 أكتوبر 1963، ستنطلق منها شرارة التحرير الكامل لكل شبر من أرض الوطن. فالتحية لكل أبنائها الأوفياء وقيادتها الوطنية. وتعز ليست أولئك المرتزقة القلة الذين يقاتلون في الصف السعودي، بل هي القلعة الشامخة التي انحنى لها التاريخ والثقافة والعلم والأدب بشرف وكرامة وكبرياء.
5: أتوجه بالإشادة الكبيرة لأهلنا وأحبائنا وإخوتنا الأعزاء في محافظة تعز، العز، تعز الإباء، تعز الوعي، تعز الانتماء الإيماني والوطني الأصيل، الذين وقفوا إلى جانب القوات المسلحة والأمن في طرد التحشيدات السعودية. هذا الموقف النبيل هو أسوة لبقية المحافظات المحتلة، وهو الموقف الأصيل لكل يمني حر يريد أن يكون حرا. من يرضى لنفسه أن يكون مجرد عبد للسعودية الذي هو عبد للأمريكي وللصهيونية؟ فهو خاسر وخائب، وهو في موقف بعيد عن حقيقة شعبنا العزيز، عن أصالته، عن الانتماء الإيماني والانتماء الوطني وغير ذلك.
6: والقوات المسلحة اليمنية إلى صفكم وإلى جانبكم وإلى جانبها القوى على الأجهزة الأمنية والسلطة المحلية بمحافظة تعز بقيادة الأخ أحمد أمين المساوى، ونرجو من الجميع التعاون والإطمئنان والعيش. تعز ستعود أجمل، تعز ستعود إلى ما كانت عليه في الماضي وأكثر. تعز التي أراد العدو أن يمزقها خلال سنوات العدوان وقسمها إلى ثلاث مناطق بل إلى ثلاث سلطات كانت تديرها، اليوم تعز تعود سلطة واحدة بإذن الله. ستعود تعز بثلاثة وعشرين مديرية، ستعود تعز لتصافح كل مديرية، كل مديرية مزقها وفرقها العدو. سيتصافح أبناء تعز ليعود الجميع إلى بيوتهم ومساكنهم، إلى جميع من نهبت منازلهم. نحن جئنا لنعيد المنازل التي نهبها حزب الإصلاح في مدينة تعز ونهبت وسلبت وطرد يعني ملاكها من داخلها. نحن سنعيدها بإذن الله، ولم يكون ما لم ترون من القوات المسلحة اليمنية إلا ما يرضيكم لإقامة دولة للشعب، لا دولة يعني خاضعة للعدو السعودي وتحشيداته ومرزقته.
7: لا بد من نصر، طال الوقت ولا قصر. يا شعبنا في الجنوب استل الآن الأوان، ركز على الوضع، شكل الوضع ما يستعر، ود العصابات تزجك في الهب والدخان. ما باي عزو عدن، ما باي عزو عدن من حالها المنحسر دي جرعوها في التسعين كاس الهوان. حثالها وغاد نهابة قدر في قدر، سرق طرق كل أبوهم ما عليهم ركان، باعوا بحار اليمن وحقولها والجزر، وسافروا أنقرة والقاهرة وانديان. وإحنا ثبتنا بعون القادر المقتدر، سبحان ذي لا خذل يخذل ولا عان، والحمد لله ركبنا التحالف متر، وتم بين اليمن والنصر عقد القران. يا شعبنا ادخل التاريخ حر بن حر، واخرج عدوك من التاريخ صاغر مهان، واخرج عدوك من التاريخ صاغر مهان.

0: إرادة الشعب اليمني قادرة على إسقاط الاحتلال السعودي وأدواته، كما أسقطت الاحتلال البريطاني وأذلته. واليمن لن يبقى كعكة تتقاسمه أطماع القوى الاستعمارية وتنهب ثرواته. وقرار صنعاء اليوم هو العنوان الأبرز لحرية اليمن وسيادته واستقلاله، كما سيبقى براعي الاستعمار هتاف كل الأحرار حتى تحرير كل شبر من أرض الوطن.
1: سننشد لحن الانتصار والحرية والاستقلال، ولن ترى الدنيا على أرضي وصيا. وستهتف الحناجر من جديد برعي استعمار،
2: برعي استعمار من أرض الأحرار،
1: برعي استعمار
2: ولا الليل يكويك التيار، برق ولا الليل يكويك التيار.
1: برعي استعمار برنامج ثوري يحمل راية الكفاح ضد كل الغزاة والمستعمرين لتطهير كل شبر من أرض اليمن السعيد. برعي استعمار من إعداد وتقديم إشراك محمد المقري، الإخراج إبراهيم عباس الحميضة،

إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم معترك الحياة يصنعنا، ولكن نحن اليمنيين أينما خللنا نصنع تفاصيلها. اليمن السعيد أصل العرب، هو حبر التاريخ الأول، جذوره منغمسة في أعماقه، نحتت أيادينا في سجله، أنصع صفحات مجد لا ينفد وعزة لا تموت. مهد الحياة، مهد الحياة. مهد الحياة برنامج وثائقي يعده ياسين أحمد شعبان. التقديم أحمد السياني وذكرى جحاف. مهد الحياة إخراج طاهر الحرازي.

0: مستمعينا الكرام، معا إلى حلقة جديدة مع جمال الطبيعة وأصالة التاريخ وعراقة الحضارة. المدينة المتجذرة في عمق التاريخ اليمني بما تتمتع به من تراث إسلامي وصناعات قديمة. إنها صعدة التي تحمل أسرارا يجهلها العديد من الناس.
1: تاريخها القديم زاخر بالأحداث التاريخية منذ أقدم العصور، والآثار الماثلة على أرضها تشهد على عراقة تلك الأرض التي قامت عليها أهم وأعظم الحضارات في العالم بأسره.
0: أرض لمهد الحضارات الإنسانية الأولى في العالم، وما تزال شواهدها قائمة حتى يومنا هذا. إنها شام اليمن ونقش حمير وحاضرة الهادي وكنوز من آثار لا تحصى، ومن المدن الإسلامية العتيقة المحورية الضاربة في القدم، وهجرة علم ومركز انتعاش متنوع زراعيا وصناعيا وتجاريا.
1: وهي أيضا خلاصة مناخ متعدد من الحرارة الشديدة والاعتدال والبرودة، حيث التضاريس مدهشة للتناقض والتنوع بين سهول خصبة ووفيرة العطاء ومرتفعات لجبال تبدو عصية وصعبة المراس.
0: يطغى على المدينة الطابع القديم من زمن الأصالة العربية الإسلامية لتخطيطها المعماري الهندسي البديع وتكويناته الجذابة، وتنوع الحارات وحمامات قديمة ومساجد ومدارس وأسوار وبوابات عريقة وأسواق شعبية يتطاير من جنباتها عبق التاريخ. قال الحاج صالح السياغي: رغم أن الحروب نالت من مدينة صعدة، إلا أنها ستظل أعجوبة زمانها.
2: الحديث عن صعدة القديمة ذو شجون. صعدة القديمة التاريخية التي يمتد تاريخها في عمق التاريخ، صعدة تعرضت لكثير من التخريب. أولا تعرضت للتخريب في الحرب السادسة، طال التخريب العديد من المباني التاريخية ومن المساجد، وأغلبها المساجد التاريخية. يلي ذلك العدوان السعودي الأمريكي الإسرائيلي الغاشم، تعمد المدينة التاريخية في عدوانه لطمس المعالم التاريخية وأيضا تعرضت لكثير من الهجمات الصاروخية، مما طال كذلك المنشآت الحيوية، إضافة إلى المباني التاريخية وأغلبها المساجد التاريخية. صعدة هي صعدة الحضارة، صعدة العلم، صعدة العلماء. صعدة لها تاريخ. لا يسعنا في هذا الحلقة أن نسرد أو نتكلم عن تاريخ الصعدة، تاريخ صعدة، سواء في تصنيعها الحرف اليدوية والتاريخية، سواء في معمل الياجور القديم الذي كان موجود في صعدة القديمة.
1: لازالت محتفظة بطابع أصالتها الإسلامية الزاخرة لتبقى معلما عربيا وإسلاميا وكنزا للتراث الإنساني. صعدة مدينة القلاع والحصون والجبال، المدينة تعكس عظمة العمارة اليمنية وفنونها ومدينة التراث التاريخي المفقود.
0: صعدة حباها الله جبالا شاهقة وتضاريس وعرة، وفيها المساجد العتيقة الموغلة في القدم، حيث تلتقي الدهشة بسحر المكان وعلاوة الجبال بلذة العنب وفاكهة التفاح وطعم الرمان الصعدي.
1: تقع في الجزء الشمالي من اليمن، يبعد مركزها الإداري عن العاصمة، عن عاصمة الدولة 243 كيلومتر، وعدد مديرياتها 15 مديرية.
0: تتنوع الأشكال والظواهر الجغرافية لصعدة نتيجة العوامل الطبيعية المعقدة التي مرت بها خلال العصور البيولوجية، حيث التضاريس المعقدة بين المنخفضات والمرتفعات الجبلية شديدة البعورة والارتفاع، وتخللها الواحات والصحارى الداخلية.
1: تتشكل حلقات الذكر بعد كل صلاة خصوصا في جامع الهادي، وهو الجامع الأكبر والأشهر في القدم في مدينة صعدة، يرجع تاريخ بنائه إلى أواخر القرن الثالث الهجري.
0: يعد جامع الإمام الهادي عليه السلام ثالث جامع بني في اليمن، الأمر الذي أكسبه مكانة دينية كبيرة، فضلا عن اعتباره أنه في فنه الهندسي الإسلامي يقع في الجهة الجنوبية الشرقية لمدينة صعدة التاريخية القديمة.
1: على امتداد الفترات التاريخية لليمن، كان الجامع مقصدا لطلاب العلم، لا سيما في المواسم الدينية كشهر رمضان الذي يستغله الناس للتجمع في حلقات الذكر وقراءة القرآن الكريم وتدبر آياته.
0: بتصميم يعكس أحد وجوه جمال العمارة الإسلامية في اليمن، ترتفع إحدى منارات المسجد 50 مترا باتجاه السماء، ويقف بمحرابيه المنفصلين على 50 عمودا. يتألف مسجد الهادي من صحن مكشوف في الوسط تحيط به 4 أروقة أعمقها رواق القبلة، ويعده المؤرخون على مدى أكثر من 10 قرون خلت جامعة علمية ومنارة إشعاع فكري وديني وثقافي.
1: مدينة صعدة القديمة، وهي مدينة تاريخية يعود تشييدها بشكلها الحالي إلى القرن الثالث الهجري، وهي ذات طراز معماري فريد، وتتكون المباني فيها من الطين المخلوط بالتبن ليتلائم مع بيئة الإنسان، بحيث يعكس البرودة في الصيف والدفء في فصل الشتاء.
0: سور المدينة القديم يعتبر من أهم المعالم السياحية، بل من أهم المعالم السياحية في كل البلاد، لأنه الوحيد الذي لا يزال قائما من أسوار المدن العربية. وقد بني سور صعدة من مادة الطين والتبن بشكل دائري متعرج، وذلك لصد الهجمات على المدينة. ويتخلل السور 4 أبواب، أشهرها باب اليمن وباب نجران، ويتكون من 25 برجا من أبراج المراقبة.
1: سور صعدة الذي بني في عهد شرف الدين عام 140 للهجرة، ويبلغ طوله حوالي 335 مترا وارتفاعه من الخارج 8 أمتار عن السطح. تلك المساجد القديمة ذات المآذن والقباب والزخارف والنقوش تمثل نماذج رائعة للعمارة اليمنية الإسلامية، وأشهرها المدارس الفكرية والعلمية عبر مئات السنين. وقال الأستاذ أحمد شعرة إن مدينة صعدة مدينة تاريخية وصناعية، وتشمل العديد من الحارات المغلة في القدم.
2: فمدينة صعدة القديمة هي مدينة تاريخية، كان هناك قبل 1200 سنة أو 1000 من قبل الإسلام مدينة صعدة تحت تلمس. فمن حينما أسلم اليمن وآمن اليمن، ما نسمي نفوسنا مسلمين، احنا آمنا بالرسالة، المسلم في يسلم بالسيف بالقوة، احنا آمن اليمن بالرسالة، وكان اليمن يعتنق اليهودية الديانة اليهودية قبل الإسلام، فمنهم الأغلبية أسلموا ومنهم من بقي يهود. فمدينة صعدة كانت مدينة صناعية، مدينة صناعية. حال ما جاء الإمام الهادي كرم الله وجهه ورضي الله عنه، هناك جف السيل السيول، مدينة صعدة القديمة هي مدينة صعدة بجوار جبل طرموس، بنيت مدينة صعدة وبني جامع الهادي. ومدينة صعدة مدينة أثرية قديمة، هناك تشمل عدد من الحارات الداخلية، الحارات منها حارة الدرب، حارة التوت، شيبان، غيرها من الوتسفال كامل، الذي مبانيها يكون إلى 900 سنة، إلى 800 سنة، إلى 700 سنة. هناك تتميز مدينة صعدة بالمدارس العلمية، وتتميز بجامع الإمام الهادي الذي له أكثر من 1000 سنة من يوم عمر، وهناك جامع النزاري الذي له 800 سنة وشوية، 850 سنة. هناك جامع اليابس الذي قاموا بترغيمه الطغاة، كان ليش سمى جامع اليابس؟ لأن كان هناك حوض يجي فيه ماء، إذا جاء فيك أي فعل ولا أي إذا تشيد تغسل رجلك ويبس الفعل. هناك كان مدرسة علمية، وكان هناك عالمة كبيرة الشريفة فاطمة، كانت تدرس العلم من وراء حجاب تدرسها. كما استمر التدريس في جامع الهادي، هناك سور صعدها العظيم، سور صعدها العظيم الذي لا يوجد سور متكامل مثل في العالم. هناك بيعملوا بدايا أسوار، لا زال دايم بيبان باب نجران، باب همدان كان يسموه الآن جعران، باب اليمن، باب المنصورة، وعد فتح بابين، باب السلام وباب المركزي. هناك القشلة الإمام شرف الدين إذا قال بان نبني القشلة على الخبث، كان هناك درامطة على الخبث، هذه مبني عليها الخبث، كان درب الإمام مصنع للسيوف، مصنع للأرماح، كان يسطر الحديد والسلاح إلى جميع الدول المجاورة، وكان يخرج من درب الإمام 1000 فارس. وإلى الآن يبقى يبهلوا الآثار المنازل لا يلقوها، يلقوا إذا بنا واحد كان يلقى البيوغ، يلقى حجار، يلقى أرباح، يلقى، لكن إحنا مهملين.
0: وفيها المدرسة العلمية الملحقة بجامع الهادي التي كان لها وما تزال مكانة رفيعة بين المدارس العلمية الأخرى، مثل مدارس زبيد التي تزخر بها البلاد، ومن خريجي هذه المدارس لسان اليمن الهمداني ونشوان الحميري والجلال وابن إسحاق وغيرهم الذين أثروا المكتبة اليمنية بما أبدعوه وخلفوه من كتب علمية وثقافية بلغت الآفاق.
1: توجد في مدينة صعدة العديد من الأسواق الأسبوعية التي تقام بمختلف مديريات المحافظة، من أهمها وأشهرها صيتا سوق الطلح القريب من مدينة صعدة الذي يقام يوم السبت من كل أسبوع، وسوق القديم في وسط مدينة صعدة يقام على مدار أيام الأسبوع، حيث يجد الزائر فيه متعة كبيرة لمشاهدة المصنوعات المحلية والفضية والتحف الجميلة واقتناء بعضا منها.
0: ومن أهم أسواقها سوق شعارة، وهو سوق بمدينة رازح يحضره الناس يوم السبت، وهو من أهم الأسواق، يباع فيه البن اليمني الشهير، وتتركز زراعته في مديريات حيدان ورازح وبمنطقة خولان بن عامر وبني بحر وذويب، وهناك الرمان ينتشر في قاع صعدة، ويتميز الرمان الصعدي بجودته وسكريته ويسمى الخازمي، وهو نوع لا يوجد إلا في صعدة.
1: كما تتميز صعدة بالعنب بمختلف أنواعه وأشهرها النوع الأسود، بالإضافة إلى المشمش والخوخ، وتتركز زراعته في سحار. بالرجوع إلى مديرية رازح، تعتبر من أشهر مديريات المحافظة، حيث يزرع الموز الرازحي الذي لا يوجد له نظير في الجزيرة العربية، ومن أشهر الأودية لزراعته وادي سحار ودهون النظير والمغاوير.

تلك هي صعدة، جنة خلقها الله في الأرض، جمال رباني ولوحة فنية بديعة أبدعها الله والإنسان لتنطق عبقا فريدا إلى العصور الوسطى، وهي متحف مفتوح للزائرين بتراثها القديم وموروثها الحضاري الثقافي الزاهر إلى يومنا هذا.

مهد الحياة، مهد الحياة. مهد الحياة برنامج وثائقي يعده ياسين أحمد شعبان. التقديم أحمد السياني وذكرى جحاف. مهد الحياة إخراج طاهر الحرازي.

0: إذاعة صنعاء تقدم في العمق في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشاد.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام. في إطلالته وكلمته الهامة التي ألقاها عصر أمس الأربعاء بمناسبة ذكرى عملية طوفان الأقصى المباركة، وصف السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله هذه العملية النوعية بأنها أكبر ملحمة في تاريخ الجهاد الفلسطيني، ولها أثارها ومفاعيلها على مستوى العالم بكله، وأنها هزت العدو الصهيوني هزة كبرى. وعبر السيد القائد عن الأسف من أن المسلمين والعرب بشكل خاص فوتوا في طوفان الأقصى فرصة حقيقية لدعم الشعب الفلسطيني، لأن عملية طوفان الأقصى مثلت نقلة للأمة بكلها في صراعها مع العدو، مشيرا أو مذكرا بأنه لم يقف إلى جانب الشعب الفلسطيني إلا المقاومة الإسلامية في لبنان والجمهورية الإسلامية في إيران والفصائل العراقية وجبهة الإسناد اليمنية. والواقع الملموح بجلاء في هذا المضمار الموضوعي أن ملحمة طوفان الأقصى الجهادية الفلسطينية التاريخية والمفصلية هي بالفعل وبحق، وكما وصفها أيضا بيان لحرس الثورة الإسلامية في إيران بالمناسبة ذاتها بأنها حولت جبهة المقاومة في منطقتنا العربية الإسلامية أو منطقة غرب آسيا إلى واقع استراتيجي لا يمكن إنكاره وتجاوزه. وعليه يلاحظ الملاحظ المراقب المهتم أنه وفي الذكرى الثالثة لطوفان الأقصى بأبعاده الزلزالية الشادخة لصميم الراكز الوجودي المحوري لكيان العدو الصهيوني المحتل القاتل على نحو لا سابق له، قد بات هذا الطوفان طوافين أو طوفانات عاصفة بمخططات الأعداء وعدواناتهم وثالمة لرماحهم الشيطانية العدوانية الدموية الإجرامية المتحركة في غير مكان وساحة. ففي اليمن انتصارات عظيمة وتحرير متواصل للأرض والإنسان من رجس المحتل المعتدي السعودي وعملائه المنافقين الخونة، وضرب لتحشيداته ومفاصله الحساسة في عمقه الجغرافي السياسي، وفي إيران ومضيق هرمز صمود فولاذي في وجه العدوان الأمريكي المتواصل وحصاره البحري الباغي، وتخسير متفاقم متصاعد لهذا المعتدي الأمريكي الصهيوني في قواعده واقتصاده وهيبته ووجوده اللاشرعي والغريب والدخيل في هذه المنطقة. وفي العراق تتويج لجهاد المقاومة الإسلامية وصمودها ومثابرتها بإخراج المحتل الأمريكي وطرد وإجلاء قواه العسكرية، وتكريس لمسار لا بد منه نحو التحرر الناجز من هيمنته الاقتصادية والسياسية. والشأن في لبنان ثبات وصمود للمقاومة الإسلامية حزب الله ومجاهديه رغم شتى الظروف والتعقيدات وما يرتبط بها من استهداف عدواني صهيوني أمريكي محموم ومتواصل بتواطؤ داخلي وإقليمي، وصولا إلى غزة العنفوان الخارق ورحم الطوفان المجيد المبارك، حيث التشبث الأسطوري لدى أهلها بالأرض والحياة والوجود والبقاء رغم المعاناة التي لا شبيه لها ولا نظير، ورغم استمرار العدوان الصهيوني الأمريكي والإبادة بشكل شيطاني صامت وتواصل حلقات المؤامرة التصفوية ومخططها الاستئصالي الجهنمي تحت غطاء مجلس ترامب المسمى زورا مجلس السلام. إذن هذه هي الخلفية الموضوعية والملابسات بشقيها الزماني والمكاني التي تحيط بذكرى هذا الحدث العظيم، طوفان الأقصى المبارك، الذي هو في المجمل طوفان الروح المجاهدة المؤمنة المقاومة والصامدة في أرض الإسراء، في غزة هاشم، غزة العزة والإباء، وفي عموم فلسطين. ثورة الجرح النازف منذ قرابة 8 عقود في وجه المحتل القاتل السفاح ومنظومته الصهيونية العدوانية الإجرامية العالمية ورأسها الشيطاني الأكبر القابع في البيت الأبيض وذراعها السعودي الإجرامي. إنه 7 أكتوبر، ذلك اليوم المعلمي الخالد من العام الميلادي 2023 الذي أعاد تفكير العالم بجوهر المشكلة وأصل الصراع مع العدو الصهيوني العنصري المستكبر وكيانه اللقيط السرطاني المزروع في فلسطين وامتداداته وحاشيته النفاقية الخيانية التطبيعية في الإقليم التي يتصدرها النظام السعودي العميل الخائن المجرم.
0: في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.

احنا بعد حرب الايام السبعين خرجنا من الثورة الى صدقة اهل الثروة، وكانت الديار العربية الغنية تعاني تقمة وتعاني الدخل الخيالي. كان البلي للنفط 45 دولار، فكنا في اليمن مزبلة الفضلات، يعملوا لنا مدرسة هنا ويعملوا لنا مسجد هناك، حتى أن أصبحت المساجد أكثر من المصلين، وفي صنعاء 4 مستشفيات. فكنت لا الحقيقة أستغرب هذا يعني كذا. لكن لماذا يغضبون؟ أشم رائحة المكيدة وأرى مؤامرة لها شكل الأخوة والعقيدة، هكذا أخاف من كرم المساعد أم أخاف من السعيدة الذي هي اليمن؟ نعم هكذا. ففي الحقيقة كنت أخاف إن كل شيء لا يعطى مجان، وإن كل شيء يعطى هو يأخذ أكثر، وإن يجب اليمن أن يكون معطي وليس آخذ، لأنه بادر أن يكون

0: عملا على المستوى الاقتصادي في إحياء القطاع الزراعي الذي هو قطاع مهم وحيوي ورئيسي في العملية الاقتصادية، ويمكن أن يمثل سندا ودعامة كبيرة لبلدنا ولشعبنا في مواجهة الحصار. شعبنا يعاني من الحصار معاناة كبيرة، ولكن عندما نتجه إلى واقعنا الداخلي للإنتاج، وفي مقدمة ذلك القطاع الزراعي الذي يلبي معظم الاحتياجات التي نعتمد عليها في حياتنا، فهذا سيفيدنا في مواجهة الحصار، وسيمثل رافدا أساسيا لتوفير القوت الضروري والاحتياجات الأساسية إلى حد كبير، فيخفف من أضرار الحصار ومن وطأة الحصار ومن معاناة الناس بسبب الحصار. هذه مسألة مهمة وهي مسؤولية في نفس الوقت. لا يجوز للناس أن يكونوا كسالى وأن يقعدوا عن العمل بما يتحقق لهم فيه الخير لهم في الدنيا وفيما يمكنهم من النهوض بمسؤولياتهم ومواجهة التحديات من حولهم، مع العناية بإخراج الزكاة. دولة عليها مسؤولية في إحياء القطاع الزراعي أن تبذل ما تستطيعه من خلال إرشاد، من خلال تقديم ما يمكنها من وسائل ومساعدات، من خلال العملية الإشرافية التي تساعد الناس على فعل الكثير وعلى إنجاز الكثير. هذا شيء مهم.
1: ويوم هذا على ساحلته ما دخلنا خيرا ومخرجنا سلاما واحنا في دار السلام والولي المشهور تحمينا دياره.
2: جمعة مباركة.
3: ننطلق للوطن كل ليل العز عاش.

هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام بسم الله الرحمن الرحيم ونشرة إخبارية مفصلة.

جمعتكم مباركة. النشرة الإخبارية الأولى لهذا اليوم، البداية بأبرز العناوين. قائد الثورة يؤكد أن شعبنا يمتلك كل العزم وعناصر القوة بالصمود والثبات في مواجهة العدو السعودي، ويجدد الدعوة للشعب اليمني بالخروج المليوني اليوم الجمعة. القوات المسلحة تستهدف مطاري الملك خالد بالرياض ونجران والقاعدة الجوية في خميس مشيط، وشركات طيران دولية تعلق رحلاتها إلى الرياض. شهداء وجرحى بينهم نساء وأطفال في أكثر من 60 غارة لطيران العدو السعودي على عدد من المحافظات. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعترف بمقتل ضباط وإصابة ثلاثة جنود في جنوب لبنان. تفاصيل النشرة. أكد قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي أن المسلك السعودي في العدوان على اليمن وفق النهج الصهيوني الشيطاني الظالم المتنافي مع قيم الإسلام وتعاليمه والقيم الفطرية والقوانين الدولية. وقال في كلمة له يوم أمس في ذكرى جريمة الصالة الكبرى وحول آخر المستجدات: نحن في ذكرى جريمة ومجزرة كبيرة من جرائم المعتدي السعودي باستهداف عزاء للرويشان بالعاصمة صنعاء واستشهاد وإصابة أكثر من 1000 يمني في هذه المجزرة التي استهدفت صالة العزاء في 8 أكتوبر عام 2016. وأكد أن النظام السعودي هو نظام مجرم وقاتل للأطفال والنساء، يمارس استهدافا جماعيا ومتواصلا طال المدنيين والمساجد والأسواق والأحياء السكنية في العاصمة صنعاء وكل المحافظات اليمنية. وأشار إلى أن العدو السعودي بجرائمه بات مفضوحا بين كل شعوب العالم بطابعه الإجرامي الذي يتصف به ويسير عليه، والإجرام السعودي يفضح العناوين التي يرفعها وهو المدمن على الجرائم وسفك الدماء البريئة. كما أكد أن الشعب اليمني يمتلك اليوم كل العزم وعناصر القوة بالصمود والثبات مهما طالت الحرب وكانت المواجهة مع العدو السعودي. وكشف قائد الثورة جانبا من المعارك الدائرة في منطقة باب المندب، موضحا أن العدو السعودي فتح جبهة من الصحراء الممتدة من أطراف محافظة لحج وعمل هالة إعلامية وقدم فيها الكثير من الأكاذيب، ووقعت فيها قنوات كثيرة وسقطت في المبالغة والأكاذيب بشكل كبير، ثم تجلت الحقائق لتفضحها. وأوضح قائد الثورة أن قطر عملت إبان الأمير حمد على حل النزاعات إلى درجة الغيظ السعودي منها، والعودة الآن للتعبئة للسعودي في السياسات الخارجية تراجع كبيرا جدا. وقدم النصح للقطري نصحا أخويا بمراجعة حساباته والشعب اليمني في موقع

0: في موقف مظلومية يدافع عن حريته. وأشار السيد عبد الملك إلى أن النقلة للشعب اليمني بين بداية العدوان واليوم كبيرة، ونجد أن شعبنا بثمرة توكله على الله هو أكثر قوة وفاعلية أعظم، وأداء وروحه المعنوية راسخة جهادية. وجدد الدعوة للشعب اليمني للخروج الكبير في مظاهرات مليونية اليوم في العاصمة صنعاء والمحافظات، تأكيدا على الموقف اليمني الثابت في نصرة الشعب الفلسطيني وبأعلى مستوى في الموقف والخيارات، وكذا تأكيدا على ثبات شعبنا في موقفه الإيماني في نصرة الشعب الفلسطيني ونصرة المقدسات الإسلامية. هذا وسنذيع تسجيلا كاملا لكلمة قائد الثورة عقب نشرة الأخبار. استهدفت القوات المسلحة مساء أمس مطار الملك خالد بالرياض بصاروخين مجنحين، ومطار نجران بصاروخ باليستي، والقاعدة الجوية في خميس مشيط بصاروخ باليستي، وأدت إلى تعطل حركة الملاحة في المطارين وإلحاق أضرار بهما وبالقاعدة الجوية. وفي وقت سابق تمكنت القوات المسلحة من استهداف مطار الملك خالد في الرياض على مرحلتين متتاليتين بصواريخ باليستية محققة أهدافها بنجاح. وفي ذات السياق استهدفت القوات المسلحة بصواريخ باليستية تجمعات وتحشيدات العدو السعودي في معسكر قعوة في منطقة رأس العارة وجنوب باب المندب ومنطقة السقية ورأس العارة، ما أدى إلى سقوط العديد من القتلى والجرحى في صفوف العدو واحتراق مخازن أسلحة. إلى ذلك أسقطت القوات المسلحة طائرة استطلاع مسلحة نوع بيرغدار أكنجي تركية الصنع تابعة للعدو السعودي بسلاح مناسب أثناء تنفيذها أعمالا عدائية في أجواء محافظة تعز. أكد المتحدث باسم وزارة الصحة والبيئة الدكتور أنيس الأصبحي إصابة مواطن وامرأة بجروح بالغة الخطورة جراء غارتي طيران العدو السعودي على جولة الجمنة ومصنع الإسفنج بمنطقة شملان في العاصمة صنعاء. وأوضح مصدر محلي أن طيران العدو استهدف مصنع إسفنج في منطقة شملان غربي العاصمة، مؤكدا حدوث أضرار في مسجد ومنازل المواطنين المجاورة للمصنع. وأشار إلى أن طيران العدو السعودي استهدف أيضا مصنع سماء النهضة لتجارة مواد البناء والكهرباء في الجمنة شمالي العاصمة. وأدان المصدر بشدة إمعان العدو السعودي في استهداف المصانع والمنشآت الاقتصادية بهدف إفقار الشعب اليمني وزيادة معاناته. وفي وقت سابق يوم أمس أعلنت وزارة الصحة والبيئة عن استشهاد وإصابة 11 مواطنا جراء استهداف طيران العدو السعودي محافظتي حجة وتعز، بينهم نساء وأطفال. وأوضحت أن طيران العدو السعودي استهدف بغارة عزلة ذبحان مديرية التربة محافظة تعز، نجم عنها استشهاد رجل وامرأة وإصابة طفلتين وأربعة آخرين. وأشارت إلى إصابة مواطن إثر غارة على مديرية يريم بمحافظة إب، فيما استشهد مواطن وأصيب آخر جراء استهداف طيران العدو السعودي الخط العام في مديرية السياني بمحافظة إب. بدوره أفاد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع بأن طيران العدو شن خلال 24 الساعة الماضية 95 غارة جوية وصاروخ استهدف العاصمة صنعاء ومحافظات الجوف وتعز ومأرب وحجة وصعدة والحديدة ولحج وريمة وإب والبيضاء خلال طائرات F-15 وتايفون أقلعت من قاعدتي خميس مشيط والطائف، والعدوان الصاروخي من نجران. وخلفت شهداء وجرحى، بينهم نساء وأطفال. وأشار أن إجمالي غارات العدو السعودي منذ بدء تصعيده على بلدنا العزيز بلغ 1857 غارة جوية وصاروخ. إلى ذلك أدانت منظمة انتصاف لحقوق المرأة والطفل تصعيد العدو السعودي واستهدافه مناطق ومنشآت مدنية في عدد من المحافظات في انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وما تكفله من حماية للمدنيين والأعيان المدنية. وأكد أن استهداف المدنيين لا يمكن تبريره تحت أي ذريعة، وأن المسؤولية القانونية تظل قائمة عن أي هجمات لا تلتزم بمبادئ التمييز والتناسب. داعيا إلى التحقيق الجاد والمستقل في هذه الجرائم ومحاسبة المسؤولين عنها وضمان عدم إفلاتهم من العقاب، وجدد دعوتها للمجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية والإنسانية إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية والعمل على وقف استهداف المدنيين والأعيان المدنية وضمان حماية النساء والأطفال والمدنيين وفقا للقانون الدولي. بحث نائب وزير الخارجية والمغتربين عبد الواحد أبو راس مع مدير مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى بلادنا محمد الغنام آخر المستجدات على الساحة الوطنية. وخلال اللقاء أشار نائب وزير الخارجية إلى التصعيد الحالي للنظام السعودي والجرائم التي يرتكبها بحق المدنيين والأعيان المدنية في انتهاك سافر للقانون الدولي الإنساني، وأكد حرص صنعاء على تحقيق السلام العادل والمستدام، مشيرا إلى أن النظام السعودي هو من بدأ التصعيد ويتحمل تبعاته. وشدد نائب وزير الخارجية على ضرورة اطلاع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن بدوره في الضغط لإنهاء التصعيد السعودي واستهداف جهود السلام في اليمن. كما بحث نائب وزير الخارجية والمغتربين عبد الواحد أبو راس عبر تقنية الاتصال المرئي مع السفير الروسي لدى اليمن آخر المستجدات على الساحة الوطنية والإقليمية والدولية. وخلال اللقاء أكد نائب وزير الخارجية حرص اليمن على تعزيز العلاقات الثنائية مع روسيا في مختلف المجالات، وأشار إلى التصعيد الحالي للنظام السعودي والجرائم التي يرتكبها بحق المدنيين والأعيان المدنية، وأكد أن صنعاء ستستمر في ممارسة حقها في الرد واستهداف تحشيدات العدو السعودي وتثبيت معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد حتى وقف العدوان ورفع الحصار المفروض على بلادنا. أرسل مركز تنسيق العمليات الإنسانية تحذيرا ثانيا لشركات الطيران للتأكيد على حظر الملاحة الجوية في الأجواء السعودية، وجاء في التحذير نتيجة للحصار المستمر والعدوان الجائر من قبل النظام السعودي على الشعب اليمني. تؤكد القوات المسلحة اليمنية بأن جميع شركات الطيران العاملة في أجواء السعودية بأخذ الحيطة والحذر، كون أجواء السعودية تعتبر مسرحا لعمليات قواتنا الصاروخية باستثناء الأجواء المقدسة فوق مكة والمدينة حتى انتهاء العدوان والحصار على بلدنا. وتهيب القوات المسلحة اليمنية بضرورة عدم تجاهل هذه التحذيرات وأخذها على محمل الجد، وبذلك تخلي القوات المسلحة اليمنية مسؤوليتها الكاملة عن أي مخاطر أو تبعات قد تنشأ للطائرات وطواقمها والمسافرين والموظفين نتيجة عدم التزام شركات الطيران بالابتعاد عن أجواء المناطق المذكورة، كما تؤكد القوات المسلحة أن هذا التحذير بالخطر يظل ساريا ونافذا حتى إشعار آخر، وسيتم إبلاغكم بأي مستجدات فور حدوثها. هذا وأعلنت عدة شركات طيران عالمية تعليق رحلاتها باتجاه مطار الرياض، وأوقفت شركة لوفتهانزا الألمانية رحلاتها حتى 16 من أكتوبر، بينما أوقفت شركتا إير أنديا وإير أنديا إكسبرس الهنديتين رحلاتهما حتى 10 من أكتوبر، في حين لا تزال شركتا كي أل أم وآير فرانس معلقتين حتى 24 من أكتوبر. وأرجأت شركة كاثي باسيفيك تعليق رحلاتها إلى الرياض حتى 31 من يناير 2027، بينما ألغت شركة فيليبين إيرلاندز خدماتها حتى 11 من أكتوبر على الأقل. وفي هذا السياق نقلت وكالة برومبرغ عن شركة سيريوم لتحليلات الطيران أنه تم إلغاء نحو 300 رحلة جوية كان مقررا إقلاعها من مطار خالد الدولي بالرياض أو هبوطها فيه، فيما أكدت صحيفة فيناشال تايمز أنه تم إلغاء أكثر من 100 رحلة جوية من الرياض عقب استهداف مطارها الرئيسي. بدورها نقلت رويترز عن شركة تحليلات الطيران سيريوم أنه تم إلغاء 49.7% من الرحلات المغادرة من مطار الرياض، مع توقع إلغاء 31 رحلة أخرى خلال الساعات القادمة في جميع مطارات السعودية. أعلن المتحدث باسم جيش العدو الإسرائيلي عن مقتل ضابط وإصابة 3 جنود آخرين في صفوف قواته، وذلك على خلفية حادثة وقعت خلال التحركات العسكرية في جنوب لبنان. وأوضح الناطق باسم جيش العدو أن الضابط القتيل يحمل رتبة نقيب وينتمي إلى الكتيبة 603 التابعة للواء السابع. كان ذلكم هو النبوء الأخير في هذه النشرة، وإليكم تذكيرا بأهم ما جاء فيها. قائد الثورة يؤكد أن شعبنا يمتلك كل العزم وعناصر القوة بالصمود والثبات في مواجهة العدو السعودي، ويجدد الدعوة للشعب اليمني للخروج المليوني اليوم الجمعة. القوات المسلحة تستهدف مطاري الملك خالد بالرياض ونجران والقاعدة الجوية في خميس مشيط، وشركات طيران دولية تعلق رحلاتها إلى الرياض. شهداء وجرحى بينهم نساء وأطفال في أكثر من 60 غارة لطائرات العدو السعودي على عدد من المحافظات. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعترف بمقتل ضابط وإصابة 3 جنود في جنوب لبنان. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام، قدمنا لحضراتكم نشرة إخبارية مفصلة. شكرا لحسن المتابعة، وأما الآن نبقى معها التسجيل الكامل لكلمة قائد الثورة التي ألقاها يوم أمس.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين وعن سائر عبادك الصالحين والمجاهدين. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. صدق الله العلي العظيم. في هذه الآيات القرآنية المباركة يقدم الله لنا تقييما وتشخيصا دقيقا لفئة من الناس بشكل عام، من الناس سواء في داخل الساحة الإسلامية، في واقع المنتسبين للإسلام، أو من خارجها. هذا التقييم وهذا التشخيص يرفع مستوى الوعي لدينا كأمة مسلمة تهتدي بالقرآن الكريم، وفي نفس الوقت تساعدنا على ألا نقع في الالتباس تجاه الخداع وأساليب الخداع التي تتقمص فيها تلك الفئة التي لها هذه المواصفات، العناوين البراقة والمخادعة التي تستخدم فيها الدعاية الإعلامية، وتستخدم فيها علماء السوء المضلين المبطلين ومن على شاكلتهم، ممن يعملون دائما على تحسين صورة الطغاة والمجرمين والمفسدين في الأرض والظالمين. هذه الآيات المباركة لها أهمية كبيرة جدا كي تكون أمتنا الإسلامية على بصيرة وبينة من أمرها، لا تخدع بأساليب الخداع التي يستخدمها المخادعون والمنافقون والمضلون والمبطلون والمجرمون والظالمون. من بداية الآية المباركة يبين الله لنا أن هذه حقيقة واقعية، حالة قائمة في واقع الناس، تجد مثل هذه الفئة التي تتحرك بهذه المواصفات، فهي فيما تقول تعمل على خداع الناس، تقدم العناوين والألقاب التي تستخدمها لخداع الناس الذين يعجبون بمثل تلك العناوين ويكتفون بذلك، بمثل تلك التوصيفات، بمثل تلك الأقوال التي تقدم للناس ما قد يعجبون به، إما لأنها أوصاف دينية وعناوين دينية، أو لأنها تتعلق بالواقع الإنساني وبالأشياء ذات الأهمية لدى الناس في أمور حياتهم. فهذا الوعي المهم الذي يجب أن نكتسبه من خلال القرآن الكريم كأمة مسلمة يساعدنا على أن نكون دائما على بصيرة من أمرنا، فلا نؤيد أي طاغية، أي ظالم، أي مجرم، أي فئة من الناس تتجه الاتجاه المنحرف. يقول: ويشهد الله على ما في قلبه. قد تكون العناوين أيضا عناوين دينية فيها حتى هذا المستوى من التأكيد على عناوينهم، أن يصبغوها بصبغة دينية، بينما في الواقع العملي تجد الحالة مختلفة تماما، وتأتي الفوارق الكبرى والفجوة الهائلة ما بين العناوين البراقة والعناوين المخادعة التي تتجلى حينما يكون هناك خصام، الخصام وكذلك المواجهة والمشاكل والنزاعات هي من الميادين التي يتم فيها الفرز وتتجلى فيها القيم بشكل دقيق في الأعمال وفي المواقف. فهذا النوع الذي هو ألد الخصام هو حينما يخاصم ويدخل في مشكلة يتجلى في واقعه أنه لا يلتزم لا بالقيم الدينية ولا بالقيم الإنسانية ولا بالقيم الأخلاقية، يفجر ويظلم ويعتدي، يتجاوز الحق ويتميز بإصراره على البغي وإصراره على الظلم وعناده عن الإذعان بالحق وبعده عن الإنصاف. فلهذا يعتبر ميدان الخصام وتعتبر النزاعات والصراعات من أهم الميادين التي يتجلى فيها الناس على حقيقتهم في أفعالهم في مواقفهم في تصرفاتهم. ويفترض بالناس أن يعتمدوا على التقييم الواقعي في الظروف التي يتحقق فيها الفرز الدقيق والتشخيص الدقيق وتتجلى فيها الحقائق بشكل عميق. وفي نفس الوقت يقول: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. إذا اتجه عمليا اتجه على هذا النحو مفسدا في الأرض، ممارساته التي يمارسها في الأرض هي ممارسات إفساد بعناوينه المتنوعة، إفساد لحياة الناس، إفساد لعلاقاتهم، لروابطهم، إفساد في سعيه للانحراف بالناس عن نهج الحق، إفساد بنشر الفتن بين أوساط المجتمعات والعمل على تقطيع الروابط الأخوية والإيمانية والإنسانية، إفساد لنشر الرذائل والمفاسد في واقع الناس، إفساد في المجال السياسي، في المجال الاقتصادي، في المجال الأمني، في كافة المجالات، عمل تخريبي في الواقع العملي واتجاه تخريبي في الواقع العملي في كل مجالات الحياة. ويهلك الحرث والنسل، يبلغ به عدوانه ونزعته العدوانية في ما يفعله في إطار خصومته وهو ألد الخصام، أنه يصل إلى هذا المستوى من سعيه إلى إهلاك الحرث، يستهدف حتى المجال الزراعي والمجال المعيشي والمجال الاقتصادي للمجتمع بالسعي إلى تدميره وإلى إهلاكه بوسائل كثيرة ومتنوعة. والنسل يستهدف المجتمعات البشرية بالجرائم التي فيها إبادة جماعية، استباحة للحياة الإنسانية، ويتجاوز ذلك من واقع المجتمع البشري حتى إلى استهداف الثروة الحيوانية. فهو يتجه بالخصومة بالإجرام، الطابع الإجرامي في ممارساته يميزه في مدى عدوانيته وإسرافه. والله لا يحب الفساد، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فهو لا يقبل النصح حينما يذكر حتى بالله سبحانه وتعالى وبالعقوبة الإلهية، لا يقبل، لا يرعوي لا لوازع ديني ولا لضمير إنساني ولا لنصح بأي شكل من الأشكال يقدم له، يعاند ويصر على مواصلة إجرامه، ولا يقبل بالإنصاف ولا يقبل بالعدل ولا يقبل بالحق، ويتجرأ على عظائم الأمور من الجرائم الكبيرة والإسراف في دماء الناس. نجد مثل هذه المواصفات، يعني يزداد عتوا، أخذته العزة بالإثم، يزداد عتوا، يزداد إجراما وإسرافا، يصر على ما هو عليه من الظلم والطغيان. فحسبه جهنم ولبئس المهاد. نجد هذه المواصفات من أبرز مصاديقها في عصرنا، ممن تنطبق عليه هذه المواصفات العدو الصهيوني ورعاته الصهاينة من الأمريكان والغرب الكافر. وفي ساحتنا الإسلامية نجد مصاديق متعددة لهذه المواصفات، من أبرزها المعتدي السعودي. المعتدي السعودي هو من أبرز من تنطبق عليه هذه المواصفات في الآيات الكريمة في عصرنا وزماننا، وهي حقائق واقعية في ممارساته في سلوكه، بدءا من محاولته أن يخادع المجتمع الإسلامي وأن يقدم نفسه تحت عناوين دينية، خادم الحرمين الشريفين، يقدم نفسه وكأنه الحامل للراية الإسلامية والممثل عن الإسلام والمسلمين، يجعل في العلم الوطني الشهادتين لا إله إلا الله محمد رسول الله، كلمة التوحيد وسيف فيها، لكن ذلك السيف الذي نجده في العلم السعودي لم يشهر إلا في وجه أمتنا الإسلامية، ولم يقتل إلا مسلمين، ولم يتجه إلا إلى أعناق أمتنا الإسلامية في كل تاريخه وإلى اليوم. سيف لم يقف وقفة واحدة بأي شكل من الأشكال في وجه أعداء الأمة، سواء ونعني بالسيف يعني أكثر المدلول العسكري بشكل عام، الموقف العسكري متى كان للعدو السعودي المعتدي الظالم على شعبنا اليمني وعلى شعوب أمتنا الإسلامية وقفة عسكرية واحدة في مواجهة إسرائيل، العدو الصهيوني، العدو الصريح، العدو اللدود للأمة الإسلامية، أو تجاه الأمريكية أو تجاه غيره؟ متى؟ في أي زمن؟ في أي مكان؟ في أي قضية؟ ولا وقفة واحدة. كل تاريخه الإجرامي بحق أمتنا الإسلامية، في المقدمة الشعب اليمني، هو من أكثر الشعوب تضررا، وكذلك الشعب في الجزيرة العربية وبيدة قبائل بأكملها وعشائر كثيرة استؤصل أكثرها، هذه حقائق مذكورة في التاريخ. نحن اليوم في ذكرى جريمة كبيرة، مجزرة كبيرة من جرائم العدو المعتدي السعودي بحق شعبنا اليمني، جريمته بالاستهداف لعزاء آل الرويشان في الصالة الكبرى في العاصمة صنعاء، جريمة رهيبة أسفرت عن استشهاد وإصابة أكثر من 1000 إنسان يمني في تلك الصالة. العزاء في اليمن مناسبة اجتماعية وكذلك في الإسلام بشكل عام، وإما شرعه الله في الإسلام للمسلمين العزاء حينما يكون لهم ميت أو شهيد، وفي اليمن تحظى هذه المسألة باهتمام اجتماعي كبير، فكان هناك حضور كبير في عزاء آل الرويشان. وعندما، وهذا كان في العام 2016 في هذه الذكرى، عندما اجتمع الناس وامتلأت تلك الصالة بالحضور من أبناء المجتمع اليمني من كافة أطيافه، قام العدو المعتدي السعودي بالاستهداف لذلك التجمع الكبير من الناس من أبناء المجتمع اليمني بالصواريخ، وعمل على قتل أكبر عدد ممكن. هذا هو هدفه من الاستهداف للتجمعات في المناسبات الاجتماعية والمناسبات الإسلامية، واستمر في ذلك في الاستهداف لعدة مناسبات من هذا النوع، مناسبات عزاء وكذلك مناسبات أفراح في أعراس ونحوها، استهدف الكثير. بالأمس كانت أيضا ذكرى، أو في هذا الأسبوع نفسه بحسب التاريخ الميلادي، كانت هناك أيضا ذكرى لجريمة كبيرة ارتكبها العدو في الاستهداف لعرس في سنبان بمحافظة ذمار، وكذلك جريمة كبيرة أسفرت عن استشهاد 49 شهيدا وشهيدة، يعني بينهم أطفال ونساء، عرس وجرح 70 آخرين. وجرائم مهولة وكثيرة ارتكبها العدو المعتدي السعودي بحق أبناء شعبنا، ما من يوم، بحسب الأيام وبحسب الأشهر، إلا وفيه ذكرى لجريمة ارتكبها المعتدي السعودي بحق شعبنا اليمني. أليس هذا من الإسراف الكبير في الدماء؟ وأصر على الاستمرار في ذلك عاما بعد عام. نحن الآن في العام 12 منذ بداية عدوانه في العام 2015 ميلادية، وهو يصر على مواصلة العدوان، على مواصلة الحصار، على ممارسة الجرائم الكبيرة جدا بحق شعبنا العزيز. ولهذا هناك جرائم كثيرة، من بينها ومن أشهرها ومن أبرزها جريمة قنبلة عطان، قنبلة من الأسلحة المحرمة دوليا، وهذا واضح المشهد بنفسه لانفجار تلك القنبلة التي أطلقت في العاصمة صنعاء، وكيف كان حجم التدمير الهائل جدا، واضح أنها من القنابل، يعني من الأسلحة المحرمة دوليا، ونتج عنها جرائم كبيرة، يعني عدد كبير من الشهداء والجرحى والدمار الهائل في مساكن المواطنين. جريمة المعتدي السعودي في الاستهداف لحافلة أطفال ضحيان، حافلة مليئة بالطلاب أطفال، واستهدفهم وسماهم آنذاك خبراء عسكريين، وتجلت الحقيقة الدامغة بأن الحافلة تحمل طلابا وأطفالا وليس خبراء عسكريين. جريمة الاستهداف لعرس في ذمار، جريمة الاستهداف لعرس في بني قيس في حجة، وهو مشهد مؤلم أيضا، من أبرز المشاهد المؤلمة والمحزنة. جريمة العدو في المخاب تعز، وجرائم كثيرة في تعز. جريمة العدو في الحديدة، جرائم في كل المحافظات اليمنية، يعني في العاصمة، في أمانة العاصمة، وفي محافظة صنعاء، في محافظة عمران، في محافظة صعدة، في محافظة الجوف، في محافظة مأرب، جرائم من هذا النوع التي هي جرائم توصف بمختلف التوصيفات، في محافظة أبين، البيضاء، دمار، الضالع، وريمة، والحديدة، كل المحافظات أو معظم المحافظات اليمنية شهدت من هذه الاعتداءات، لحج وغيرها، شهدت من هذه الجرائم التي هي جرائم توصف كما قلنا، منها ما يوصف بأنه جرائم ضد الإنسانية، منها ما يوصف بأنه جرائم حرب، منها ما يوصف بأنه جرائم كبرى، مختلف التوصيفات والعناوين. جرائم استهداف للناس وللمساجد، يعني ينتهك حرمة النفس البشرية المسلمة وحرمة المسجد وقدسيته، الاستهداف للناس في الأسواق وهكذا، وهو يواصل على هذا المنوال في جرائمه، الاستهداف الجماعي والاستهداف للأسواق والاستهداف للمساكن، للأحياء السكنية، بل كانت أول جريمة ارتكبها في بداية عدوانه على اليمن في 26 مارس 2015، استهدف الأحياء السكنية بصنعاء، وأسفر الاستهداف عن استشهاد عدد من الأهالي من الأطفال والنساء والآمنين في مساكنهم، واستمر ويستمر على ذلك منذ أن استأنف التصعيد، ونحن في الشهر الثالث كما قلنا بالأمس، عاد إلى نفس الطريقة. جرائمه في صنعاء استهداف للتلميذات وللأهالي، تلميذات المدارس، واستهداف كذلك في الحديدة، في تعز، وفي صعدة، شهداء من الأطفال والنساء، فهو قاتل الأطفال، قاتل النساء بالآلاف في اليمن، الرقم بالآلاف في الشهداء من الأطفال والنساء، وفي الجرحى أيضا من الأطفال والنساء بالآلاف المؤلفة، إجرام وعمل ممنهج، بل في وسائل الإعلام الغربية يقولون في هذه الأيام أنه منذ أن استأنف العدو الصهيوني الإسرائيلي تعاونه مع العدو السعودي في هذا العدوان على اليمن، في مرحلة الاستئناف للتصعيد، تزايد عدد الضحايا كما يعبرونهم، هم نقول الشهداء، من المدنيين ومن النساء والأطفال. وكان هذا أيضا واضحا فيما سبق فيما يتعلق بالدور الأمريكي والإسرائيلي والبريطاني، لأنهم هم من يعتمد عليهم العدو السعودي في تحديد الأهداف وماذا يقصف وأين يقصف، وهم يتجهون وفق النهج الشيطاني. ولهذا نقول أن التوجه السعودي والمسلك السعودي والسلوك السعودي في العدوان على اليمن هو وفق النهج الصهيوني الشيطاني الظالم المتنافي تماما مع قيم الإسلام وأخلاق الإسلام وتعاليم الإسلام، والمتنافي أيضا مع القيم الفطرية وحتى مع الأعراف والقوانين الدولية. ولذلك اتجه هذا الاتجاه ويبني عليه موقفه العسكري وحتى التشكيلات العسكرية التابعة له، هو يربيها على هذا الأساس ويجعل هذا سلوكا أساسيا لها، كيف تتعامل مع الأسرى بطريقة وحشية إجرامية دنيئة لا صلة لها إطلاقا بتعاليم الإسلام وقيم الإسلام وأخلاق الإسلام ولا بأعراف الشعب اليمني الفطرية التي قامت على أساس القيم الإنسانية المتسقة تماما مع الفطرة ومع التعاليم الإسلامية. فهو ينهج النهج الصهيوني في ممارساته الإجرامية، وتنطبق عليه تلك الدلائل والمواصفات التي وردت في الآيات القرآنية المباركة، ألد الخصام ألد الخصام، المشاهد التي نشاهدها ويشاهدها كل من يتابع القنوات الفضائية والوسائل الإعلامية التي تبثها، مشاهد مؤلمة للنساء والأطفال الشهداء والجرحى ولذوي الأسر الذين نكبوا بهذا الإجرام السعودي وتضرروا منه واستهدفهم المعتدي السعودي بإجرامه. من هذه المشاهد مشهد لمواطن يمني علي محمد عضلي في محافظة حجة، استهدف المعتدي السعودي أسرته وأبادها، بقي منها شخص واحد، البقية استشهدوا أطفالا ونساء، استشهدت كل الأسرة. مشهد من المشاهد المؤلمة، مشاهد في صنعاء، مشاهد في الحديدة، مشاهد في تعز للنساء للأطفال، وهكذا في سائر المحافظات جرائم مستمرة يرتكبها العدو المعتدي السعودي، وليس هناك ما يبرر له إطلاقا، يعني حتى في أماكن هي خارج الجبهات أصلا في مناطق سكنية آهلة بالسكان يستهدف مساكن المواطنين، يقتلهم في مساكنهم، يستهدف الأسواق في تعز، استهدف السوق المركزي في مفرق ماوية، واتت القنوات المعادية لتوصف الجريمة التي هي لاستهداف سوق مركزي مزدحم بالناس، لتوصف بأنه استهدف تجمعات حوثية، هي تجمعات من المواطنين من أبناء الشعب اليمني من كافة الأطياف، وفي سوق مركزي، سوق يجتمع فيه الناس المدنيون من مختلف أطياف الشعب، ليس هناك ما يبرر الاستهداف له، والتوثيق واضح في أنه سوق ليس معسكرا، وليس هناك أصلا أي التباس في هذا، يعني ليس هناك حالة التباس بين البيوت والمساكن والأسواق والجبهات أين هي وكيف هي والمناطق التي فيها اشتباك وغير ذلك. فالعدو السعودي وبإشراف أمريكي ومشاركة صهيونية وبريطانية يتعمد ارتكاب أبشع الجرائم بحق شعبنا اليمني، والتي قد بلغت إلى هذا المستوى أنه ما من يوم بحسب الأيام والأشهر إلا وفيه ذكرى لجريمة ارتكبها المعتدي السعودي بحق شعبنا العزيز، والجرائم الشهداء فيها من الأطفال والنساء بالآلاف، وكذلك الاستمرار في هذا المسلك الإجرامي الوحشي. ومن المهم العمل دائما على نشر المشاهد التي توثق هذه الجرائم في أوساط المجتمع الإسلامي في الوسائل الإعلامية بمختلف أنواعها، وكذلك على المستوى الإنساني، وقد اشتهرت في السنوات الماضية إلى درجة كبيرة، إلى درجة أصبح فيها المعتدي السعودي مفضوحا بين كل شعوب العالم بإجرامه بالطابع الإجرامي الذي يتصف به ويسير عليه. وهذه مسألة مهمة جدا. لماذا يفعل المعتدي السعودي ذلك؟ هذا يدل أولا على أنه بخلاف ما يقدم نفسه كممثل للإسلام والمسلمين وخادم للحرمين الشريفين وغير ذلك من العناوين المخادعة، أنه مجرم المرتكب للإجرام المدمن على الجرائم بهذا المستوى من سفك الدماء البريئة، قتل الأطفال، قتل النساء. هناك مشاهد تدمي القلوب في كل هذه السنوات من جرائمه في اليمن من القتل للأطفال والنساء، ومشاهد مؤلمة ومحزنة للغاية للجرحى، وهي جرائم بالإجماع العالمي عند المسلمين والكافرين. جرائم قتل الأطفال والنساء تعتبر جرائم لا شك في ذلك. الفطرة الإنسانية في كل الدنيا تجمع كل شعوب العالم بفطرتها الإنسانية على أن ذلك إجرام وتلك جرائم، ولهذا المعتدي السعودي هو مجرم يجب أن تنظر إليه كل شعوبنا الإسلامية بهذه النظرة الواقعية الحقيقية، أنه مجرم بكل ما تعنيه الكلمة، قاتل الأطفال والنساء، معتد أثيم، وأنه ليس كما يقدم نفسه تحت العباءة الدينية والعناوين الدينية المخادعة، مهما قدم لنفسه من ألقاب وعناوين فهو يستخدمها فقط للخداع، والذي ينخدع بها هم السذج من الناس والغافلون البعيدون عن الوعي القرآني وعن الوعي بحقائق الأمور التي تظهر في واقع الناس بشكل جلي يفهمها كل إنسان يفكر يفهم يتأمل يميز، وليس غافلا أو مدجنا يدجنه الآخرون ليتقبل مثل ذلك. هذه الدلالة المهمة على أنه مجرم ويتبع النهج الصهيوني ولا يمثل الإسلام ولا يمثل السنة، لا السنة المحمدية ولا السنة كطائفة أو مذهب، لا يمثل أحدا، هو يمثل النهج الصهيوني الإجرامي المتوحش المستبيح للحرمات، المعتدي على الناس، الذي لا يرعوي عند أي اعتبار لا شريعة إسلامية ولا تعاليم إلهية ولا قرآن ولا حديث ولا قوانين ولا أعراف ولا أي شيء، ينتهك كل ذلك ويرتكب أبشع الجرائم. ثم هو مع ذلك يرتكب الجرائم التي هي وزر كبير، هو آثم في ميزان العدل الإلهي، يعتبر المعتدي السعودي من المجرمين الذين توقدهم الله بما توقد به المجرمين في القرآن الكريم، ولذلك مصيره سيء في الدنيا والآخرة. من يجعل من النهج الإجرامي ومن الطغيان والإجرام والظلم وسيلة أساسية يعتمد عليها في تعامله مع الناس فهو يتجه اتجاها سيئا في إطار سنن الله سبحانه وتعالى ووعيده، فهو محط المؤاخذة الإلهية والعقوبة الإلهية في الدنيا وفي الآخرة. وهذا حصل لكثير من الطغاة والظالمين المسرفين في الدماء والمستكبرين في كل التاريخ، كانوا بطغيانهم وبما يبنون عليه من أمورهم، علاقات دولية، إمكانات مادية، إمكانات عسكرية ونحو ذلك، تصورون أنهم قد ضمنوا لأنفسهم البقاء وضمنوا لأنفسهم أن تتحقق لهم أهدافهم وآمالهم في السيطرة في الاستحواذ، وأنهم سيمارسون الجبروت والطغيان ليعززوا من سيطرتهم وليرضوا كبرياءهم وغطرستهم. ولكن يأتي التدبير الإلهي والله غالب على أمره وهو على كل شيء قدير، ليحيط بهم وتتغير الأيام والأحوال فيسقطون سقوطا في الهاوية، سقوطا مدويا. كم من الجبابرة، كم من الطغاة، كم من الظالمين المستكبرين، كانوا على المستوى العسكري يمتلكون قدرات عسكرية هائلة وجيوشا جرارة، وعلى المستوى المادي والاقتصادي يمتلكون إمكانات هائلة، وعلى مستوى النفوذ، نفوذ سياسي ونفوذ بأشكال متعددة على مستوى كبير، لكنهم عندما اتجهوا اتجاه الظلم والطغيان والإجرام وتزايد ظلمهم وطغيانهم وإجرامهم أتت العقوبة الإلهية والمؤاخذة الإلهية وضربتهم الضربة القاضية. لم تغن عنهم أموالهم، ثرواتهم، جيوشهم، إمكاناتهم من الله شيئا. حتى في عصرنا نحن نتذكر عددا من الطغاة الجبابرة الذين كانوا على هذا النحو في عالمنا العربي بهذا المستوى، لهم الجيوش الكبيرة بمسمياتها وعناوينها، ولديهم الإمكانات الهائلة، ولديهم كذلك الأموال الكثيرة والاقتصاد القوي غير ذلك، لكنهم في نهاية المطاف حينما تزايد ظلمهم وطغيانهم وإجرامهم وإسرافهم في الدماء أحاط الله بهم وأتت المؤاخذة الإلهية، فلم تغن عنهم إمكاناتهم شيئا وانتهى أمرهم، انتهى أمرهم في الدنيا، لكن انتقلوا إلى الدار الآخرة وهم يحملون الأوزار الرهيبة والأثقال الرهيبة للعذاب التي تخلدهم في العذاب في نار جهنم والعياذ بالله. أتون يوم القيامة في موقف سيء، والوعيد في القرآن الكريم كثير جدا للظالمين والمجرمين والمعتدين. الله سبحانه وتعالى غلظ في القرآن الكريم وحتى في الكتب الإلهية السابقة حرمة النفس البشرية. ليس شيئا سهلا أن تقتل الناس، تقتل الأطفال والنساء وتبيد أسرا بأكملها، وتستهدف مجتمعات لتبيد منها أكبر قدر ممكن من الناس، ليس أمرا سهلا ولا بسيطا في ميزان العدل الإلهي. والله سبحانه وتعالى هو رب العالمين، رب الناس أجمعين، رب هذا الكون. حينما يتصور البعض وكأنهم إذا ضمنوا الغطاء الأمريكي لإجرامهم فقد اطمأنوا، لم يعد هناك شيء يمكن أن يمثل مشكلة لهم أو خطورة عليهم، فهم غافلون عن الله. نسوا الله. الله يقول من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. هذا هو ما يحدث، العدو المعتدي السعودي يقتل الناس بغير حق، ويقتل الأطفال والنساء بغير حق، ويعتدي على شعبنا بغير حق، ومشاهد مؤلمة جدا، مشاهد الأطفال والنساء، وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، بأي ذنب أيها النظام السعودي، تقتل في اليمن الآلاف من الأطفال، تقتل في كل يوم الأطفال والنساء، بأي ذنب تقتلهم؟ ليس هناك ما يبرر لك ذلك. ثم هذا يدل أيضا على أن الخلفية الفكرية والتربوية للعدو المعتدي السعودي هي بعيدة كل البعد عن قيم الإسلام وتعاليمه، واتجه كما قلنا وفق النهج الصهيوني بقسوة قلب. أيضا مجرمون يتفاوتون في مستوى إجرامهم وقسوة قلوبهم وبحقد أعمى، ولهذا أصبح له رصيد إجرامي رهيب جدا. ولذلك عندما يقدم المعتدي السعودي نفسه كحامل للمقدسات الإسلامية ويفتري بالبهتان العظيم على شعبنا، ويحاول أن يصور معركته مع الشعب اليمني وكأنها معركة على المقدسات وحماية للمقدسات أو حماية تحت عناوين طائفية ومذهبية لمذهب معين أو اتجاه معين، فهو كذاب ومفتر، وفي واقع الحال مجرم. هذه جرائمه تكشف حقيقته. من يرتكب مثل هذه الجرائم يوميا بحق الشعب اليمني ويكون قاتلا للأطفال والنساء بشكل مستمر كيف يمكن أن يكون هو من يتحرك تحت عناوين مشرفة بحق وبمصداقية مثل عنوان حماية المقدسات؟ شعبنا اليمني هو أكثر الشعوب حرصا على حماية المقدسات، وهو الحاضر كما كررنا كثيرا بأن يكون في مقدمة الشعوب التي تتحرك في أي مرحلة تقتضي ذلك، وفي مواجهة أي مخاطر من هذا القبيل على المقدسات. المعتدي السعودي من أهدافه الإجرامية فيما يرتكبه من جرائم أن يسعى لكسر إرادة شعبنا اليمني المسلم العزيز، ويحاول أن يرغمه بذلك على الاستسلام، وهذا وهم وسراب ونظرة خاطئة وعمى بكل ما تعنيه الكلمة. شعبنا اليمني بقدر ما يرى من مثل هذه الجرائم بحقه، وبقدر ما لها من آثار نفسية على المستوى النفسي في المشاعر، مشاعر الحزن والألم ومشاعر الغضب والاستياء، وكذلك بقدر ما يتعلق بهذا الأمر من مسؤوليات إيمانية ودينية وإنسانية وأخلاقية، هو يزداد قناعة بأحقية موقفه وبعدالة قضيته وبمظلوميته الواضحة، ويزداد اندفاعا لأداء مسؤوليته المقدسة في مواجهة ذلك المعتدي الظالم القاتل المجرم، القاتل للأطفال والنساء المجرم. هذا هو الواقع وهذه الحقيقة، وكل هذه السنوات 12 تشهد بهذه الحقيقة. كلما زاد المعتدي السعودي في الإسراف في الدماء والقتل للأطفال والنساء وارتكاب جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية والجرائم للإبادة الجماعية وكل أشكال الجرائم، كيف تكون ردة فعل مجتمعنا؟ كيف تكون المشاعر؟ هل هي مشاعر انكسار، ذلة، انهيار، تحطم، واتجاه نحو الاستسلام؟ أم أن هذا الشعب العزيز الأبي المنتمي بأصالة للإيمان، يمن الإيمان، ازداد استياء وحنقا وغضبا وحزنا تجاه هذه الجرائم، وكما قلنا اندفاعا لأداء مسؤوليته الإيمانية والإنسانية والأخلاقية والجهادية، وحتى بالاعتبارات الأخرى الوطنية أيضا، لمواجهة المعتدي الظالم المجرم القاتل بغير حق المسرف في دماء الأطفال والنساء والمجتمع. هذا هو ما حصل عندما تشاهدون الفيديوهات حتى بعد الجرائم مباشرة، عندما يذهب البعض من الناس ويشاهد ما يشاهد، ومن يشاهد حتى على مستوى التلفاز، كيف سيكون تفاعله؟ فعندما يؤمل المعتدي السعودي بأنه سيكسب الحرب والموقف ويرغم شعبنا على الاستسلام لأنه يرتكب مثل هذه الجرائم، فهو واهم حتى على مستوى الموقف الاجتماعي في بلدنا. يعني القوات المسلحة جيشا وأمنا وتعبئة تتحرك بكل جد استشعار هذه المسؤولية الإيمانية والجهادية والأخلاقية والإنسانية وكل الاعتبارات، وكذلك المجتمع كمكونات قبلية وبأعرافه أيضا التي أعراف متسقة مع القيم الإسلامية، قيم فطرية. هو أيضا يغضب يستاء ولديه أعرافه حتى تجاه مثل هذا النوع من الجرائم، جرائم قتل الأطفال، قتل النساء، الإبادة للناس في مناسباتهم الاجتماعية، القتل للآمنين، القتل العزل، أشكال هذه الجرائم. لشعبنا أيضا موقفه في مكونه القبلي، في المكون الاجتماعي لهذا الشعب والتركيبة القبلية لهذا الشعب، ولهذا تتحرك القبائل اليمنية في موقفها وهي مستاءة جدا من هذه الجرائم، ولها أعرافها تجاه هذه الجرائم وتجاه من يؤيد مثل هذه الجرائم ويخون وطنه وشعبه وقبيلته ويلتحق بالمعتدي السعودي الذي يفعل كل هذا بشعبه وبأبناء هذا الشعب وقبائل هذا الشعب. هذه مسألة معروفة في بلدنا. المعتدي السعودي بهذا المستوى من الإجرام والإثم والعدوان والظلم والطغيان وبغير حق ليس له ما يبرر عدوانه هذا ولا إجرامه هذا. منذ أن بدأ في العام 2015 26 مارس وإلى اليوم ليس له إطلاقا ما يبرر لا هذه الجرائم ولا هذا العدوان بكل.

الدنيا والآخرة، لأن من أكبر المشاكل في أمتنا الإسلامية هي النسيان لله. النسيان لله في مثل هذه الحسابات، حسابات الولاءات والعداوات والمواقف والقتال والحرب والسلم، هذه الاعتبارات أصبحت الدوافع والمعايير والحسابات أخرى بعيدة عن المبادئ وعن القيم وعن الأخلاق وعن المسؤولية الدينية والإنسانية والأخلاقية، بل متنافية مع كل ذلك، متنافية مع كل ذلك. من يورط نفسه مع المعتدي السعودي بكل رصيده الإجرامي الأسود في قتل الأطفال والنساء وفي ارتكاب كل أنواع الجرائم في بلدنا وبحق شعبنا، فهو يسيء إلى نفسه، يشوه نفسه، يدنس نفسه، ويسيء إلى شعبه، ويسيء إلى بلده. تشويه كبير أن تقف مع مجرم قاتل الأطفال والنساء، مرتكب لكل أشكال الجرائم، جرائم حرب، جرائم ضد الإنسانية، جرائم إبادة جماعية، بكل أنواع الجرائم، ثم تذهب لتشاركه. يفترض بكل بلد مسلم، بكل نظام، بكل حكومة، بكل جيش، بكل تنظيم يريد أن يكون له موقف أو أن يتحرك في أي موقف في الساحة الإسلامية، أن يذهب لمساندة الشعب الفلسطيني المظلوم، القضية الإسلامية والإنسانية الواضحة التي لا لبس فيها، لا لبس فيها بإجماع عالمي في كل الدنيا بين كل شعوب العالم. والشعب يستحق أن تناصره، أن تؤازره، لأنه مظلوم وقضيته واضحة، قضية حق وقضية عادلة، ويحتاج إلى المساندة، مستضعف، بحاجة إلى أن تقف معه هذه الأمة. السعودي ما الذي ينقصه؟ هل ينقصه المال؟ هل تنقصه الإمكانات العسكرية؟ هل ينقصه من يقف معه؟ شريك لأمريكا، شريك لبريطانيا، شريك لإسرائيل، ويتحرك تحت المظلة الأمريكية وفي النهج الصهيوني، وعنده الإمكانات الهائلة على المستوى المادي والعسكري وغير ذلك. ليس بحاجة إلى أن تذهبوا لمناصرته أو أن تقفوا معه. فمن يقف معه هو يتورط في الإثم والعدوان. ولاحظوا يعني من التعاليم الإلهية العظيمة القيمة في كتاب الله المجيد في القرآن الكريم لأمتنا الإسلامية، للذين آمنوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أين الكثير من الأنظمة، من الجماعات، من التنظيمات، من هذه التعاليم الإلهية في هذه الآية القرآنية المباركة؟ فهم لا يتجهون للتعاون على البر والتقوى، وسرعان ما يتجهون للتعاون على الإثم بكل ما هو إثم، من مثل جرائم القتل والإبادة للأطفال والنساء والوقوف مع قاتل الأطفال والنساء والمناصرة له، وكذلك العدوان، العدوان مثل العدوان على شعبنا اليمني، لأن السعودي اعتدى علينا وابتدأنا بالحرب والعدوان والهجوم والقتل والدمار والقصف بدون أن نكون قد فعلنا به أي شيء على الإطلاق. حينما شن المعتدي السعودي عدوانه في 26 مارس العام 2015، ما الذي كان قد فعله به الشعب اليمني؟ هل كان في عمليات هجومية عليه؟ الكل تفاجأ بالعدوان أصلا في الشعب اليمني وعلى المستوى الإقليمي والدولي عندما أعلن الخبر، لأنه لم يكن هناك ما يبرره. فمن يورط نفسه يسيء إلى نفسه كثيرا وبلده وشعبه، ويدنس تاريخه وشرفه، يتحول تاريخه إلى تاريخ أسود وصفحات سوداء قاتمة المشاركة في الإثم والعدوان والجرائم، ويصم نفسه بالعار، لأنه من العار أن تقف إلى جانب مجرم ظالم قاتل الأطفال والنساء مرتكب للجرائم الرهيبة والفظيعة والبشعة، ويبوء بوزر المشاركة في الظلم والإجرام ودماء الشعب اليمني المظلوم المسلم ودماء أطفاله ونسائه وكباره وصغاره. هذا وزر فظيع، يعني لا تظنوا أن المسألة بسيطة، المسألة ليست بسيطة. هذا الشعب اليمني، شعبنا العزيز، شعب مسلم ينتمي للإيمان.

0: الصالة، الإيمان يمان، قالها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والحكمة يمانية. والشعب المظلوم ظلما كبيرا، الظلم السعودي للشعب اليمني ليس ظلما عاديا، هو من أبشع الظلم. ومظلومية شعبنا العزيز من أكبر المظلوميات على وجه الأرض، مظلومية كبيرة للغاية. فمن يورط نفسه مع المعتدي السعودي في العدوان على شعبنا، هو يورط نفسه في ظلم كبير، في إجرام رهيب، له عواقبه في الدنيا والآخرة، العواقب الوخيمة جدا. وكما قلنا، مشكلة البعض ممن يتجهون في مواقفهم وفق حسابات أخرى بعيدة عن تعاليم الله، بعيدة عن القرآن الكريم، بعيدة عن مبادئ الإسلام العظيم، يتجهون إما بدافع الإغراء المادي، يريدون أن يحلبوا من السعودي أن يشاركوا مع الحالبين ليحصلوا على مكاسب مادية. هذا الدافع هو دافع شيطاني. عندما تكون المسألة بهذا الشكل، أن تقف في موقف الباطل، وأن تشارك الظالمين في ظلمهم، وأن تعتدي على المظلومين بغير حق لمجرد أن تحصل على مكاسب مالية، هذه جريمة، هذه خيانة، هذا من الاشتراء بآيات الله ثمنا قليلا، هذا من البيع والشراء في الدين والدنيا والمقايضة بدلا عن القيم والأخلاق والمبادئ بشيء تافه من الدنيا. تتمنى يوم القيامة لو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة، بعض الآيات ذهبا. يعني لو كانت الدنيا بكلها الكرة الأرضية بكل ما فيها وهي ذهب وأنت تمتلكه، لتمنيت يوم القيامة أن بإمكانك أن تفتدي به من عذاب الله، عذاب رهيب جدا. دع عنك ما يمكن أن تحصل عليه من مكاسب محدودة تنتهي، ولا تحل شيئا من واقعك. خذ العبرة من عمر البشير في السودان، ومن الجيش السوداني، ومن الجنجويد. عمر البشير آنذاك تصور أنه بتغيير سياساته ومواقفه واتجاهه غير كل شيء، واتجه إلى علاقات مع أمريكا ومع الموالين لأمريكا، واتجه في مواقف ظالمة سيئة ضد شعبنا اليمني من دون أي مبرر، لأن علاقة شعبنا اليمني بالشعب السوداني علاقة أخوية وعلاقة حميمة، علاقة أخوة إسلامية وعربية، وليس هناك أي مشكلة إطلاقا. فهو ذهب إلى السعودي ودخل في العداء للشعب اليمني، يتودد أولا بحسب المصالح السياسية عند أمريكا وعند الغرب وعند إسرائيل، بتودده إلى عملائها في المنطقة، وبوقوفه معهم في عدوانهم وباطلهم وظلمهم وإجرامهم ضد شعبنا العزيز بدون أي مبرر وبدون أي حق. وأرسل الجيش السوداني للعدوان على بلدنا، وكذلك الجنجويد أتوا للعدوان على بلدنا بدون أي حق، وارتكبوا جرائم فظيعة جدا في المناطق التي هاجموها من بلادنا، من بلدنا، من الشعب اليمني، من أرض اليمن. فماذا كانت النتيجة؟ لاحظوا في التدبير الإلهي، الحسابات السياسية والمكاسب والمصالح والأمور المادية كلها كانت أوهاما وآمالا سرابية في مقابل المؤاخذة الإلهية العاجلة، لأنه بغي كبير وعدوان شديد. مع أنه يؤسفنا جدا ما يحصل في السودان من حرب، ولا سيما أن الضحية هو الشعب السوداني، وجرائم رهيبة الآن ترتكب في السودان من الأطراف التي تتقاتل هناك، هذا شيء يحزننا ويؤسفنا. ولكن بالنسبة لعمر البشير ضاع عليه كل شيء، حساباته الشخصية والمصالح والمكاسب انتهت وتلاشت وانقلبوا عليه، والوضع معروف بالنسبة للجيش السوداني وللجنجويد والاتجاه الذي ذهبوا فيه، وهو امتداد لما اتجهوا فيه من البداية. حينما تتحول أنظمة وحكومات إلى مرتزقة تقاتل بالمال، تشترى مواقفها بمصالح دنيوية أو مكاسب سياسية، البعض مثلا قد يتجه إما لأسباب حقد وعقد بغير حق أو بأي أسباب ودوافع. يعني المشكلة هي النسيان لله، النسيان لله سبحانه وتعالى. بعض أيضا قد لا يتجهون بالدافع المالي، لديهم المال، وقد يتجهون بحسابات سياسية ودوافع أخرى. بالأمس أيضا نصحنا القطري في كلمتنا بالأمس، نصحنا القطري الذي بات يتبنى العدوان السعودي على بلدنا سياسيا وإعلاميا. وحتى هذا القدر من المشاركة في العدوان على بلدنا هو مشاركة في الظلم. من شارك في قتل رجل مؤمن بكلمة جاء يوم القيامة مكتوب بين عيني آيس من رحمة الله، كما في معنى الحديث النبوي الشريف، على مستوى الكلمة تؤيد بها قتل إنسان مظلوم مؤمن، قتل أطفال ونساء. ونحن بالأمس أشرنا إشارة للقطري إلى ما فعله به السعودي، ونذكره اليوم إتماما للنصيحة. نقول للقطري: نذكركم بحقائق عشتموها أنتم في واقعكم، يعني أنتم جربتم هذه الحقائق في واقعكم. بعد أن كنتم في العام 2015 شاركتم مع المعتدي السعودي في عدوانه على بلدنا حتى على المستوى العسكري، ثم لم يقدر لكم ذلك، انقلب عليكم وأساء أكبر الإساءة إليكم، قام بحملة كبيرة تجاهكم على المستوى السياسي والاقتصادي والإعلامي، عمل على حصاركم وعمل على عزلكم حتى حضر عليكم الأجواء المحيطة بكم. يعني بالكاد بقي لقطر منفذ جوي تتحرك فيه في النقل الجوي وحركة الطيران المدني. عمل على العزل التام لقطر، عمل على المقاطعة الاقتصادية والمقاطعة السياسية لها والحملات الإعلامية ضدها والترهيب العسكري، هذا شيء معروف وهم يتذكرونه. وكذلك مع كل هذا حرض الآخرين في دول الخليج وفي العالم العربي وعلى المستوى الدولي، وحرض الأمريكي على القطريين ووصفهم بالإرهاب وبدعم الإرهاب، وحتى حرض ترامب وعمل على أن يتبنى ترامب مواقف معينة من القطريين بأنهم يدعمون الإرهاب. ومع ذلك أيضا اتجه اتجاها سلبيا ضدكم على المستوى الملفات الدولية والعلاقات العامة، كاد أن يعزلكم بشكل تام عن محيطكم العربي والإسلامي، وأنتم تذكرون ذلك، ضايقكم حتى على الحج، وهذا شيء تذكرونه وتعرفون به. فعل بكم كل ذلك لماذا؟ هل كان له ما يبرر هذا؟ أنهم تعرفون أنه لم يكن له ما يبرر ذلك، وهو حتى يحتقركم. نحن نعرف وأنتم تعرفون أنه يحتقركم، وأن حتى طموحاته وآماله تجاهكم سلبية للغاية. يعني السعودي من المعروف عنه أنه يطمح في أن يستولي على قطر بكلها، في حال واتته الفرصة لذلك وحظي بإذن أمريكي، فلديه هذا الطموح، هذا شيء معروف عنه، ولديه هذا الأمل، ولديه في الحد الأدنى أمل في أن يغير النظام في قطر، وأن يكون له في قطر أمير تابع كما آل خليفة في البحرين، يخضع له في كل إملاءاته وأوامره. هذه مسألة معروفة. كانت دولة قطر في أيام الأمير حمد قد حققت نقلة ملموسة في التحرر من التبعية للسعودي، وخطت لنفسها مسارا مستقلا بها في سياستها الخارجية. ومن بين سيئاتها وحسناتها كان الأجمل هو مسارها لحل النزاعات والسعي لإحلال السلام. عملت على ذلك عندنا في اليمن وعملت في بلدان كثيرة، وكان هذا شيئا جميلا، تبوأت بذلك مكانة مرموقة على المستوى الإقليمي وعلى المستوى الدولي، إلى درجة الغيرة السعودية والحسد السعودي لها والغيظ السعودي منها. لذلك حينما تعود الآن إلى التبعية للسعودي إلى هذه الدرجة وإلى حد أن تكون في سياستها الخارجية معتمدة على ما يأتيها عبر البريد الإلكتروني من النظام السعودي أو عبر رسائل الجوالات، قولوا افعلوا اصدروا بيان كذا بصيغة كذا اعملوا كذا، فهذا تراجع كبير جدا عما كانت قد وصلت إليه وعن المكان التي قد تبوأتها. ليس للقطري ما يبرر له إطلاقا موقفه السيء في التبني للعدوان على بلدنا سياسيا وإعلاميا، لم يفعل به بلدنا أي شيء. الشعب اليمني هذا الشعب العظيم، هذا الشعب الذي يملأ الساحات، هذا الشعب بكل طاقاته بكل قدراته بهويته الإيمانية بانتمائه الأصيل، ما الذي فعل بكم؟ ليس هناك أي قضية تبرر لكم هذا الموقف السلبي. ولذلك ننصحكم نصحا أخويا بمراجعة حساباتكم. شعبنا اليمني هو صاحب قضية عادلة ومظلومية واضحة وفي موقف الحق. نحن شعب ندافع عن حريتنا، السعودي يريد أن يصادر علينا حريتنا تحت المظلة الأمريكية والإسرائيلية والبريطانية، يسعى لهذا، يريد أن يستعبد الشعب اليمني وأن يسيطر على الشعب اليمني وأن يحتل اليمن ليخضعه للأمريكي والإسرائيلي والبريطاني ويكون وكيلا لهم في هذا البلد. يتبرع كما قلنا بالأمس، يتبرع للأمريكي والإسرائيلي والصهيوني أي شيء في اليمن، ثروة، موقع استراتيجي، أي شيء، يجيش جماعات تقاتل لخدمة الآخرين، يفعل أي شيء لهم. جده تبرع بفلسطين، والوثيقة التي هي باللهجة البدوية هي وثيقة تاريخية ومؤكدة وفيها التبرع الكامل بفلسطين للمساكين اليهود بحسب تعبيره أو غيرهم لمن تريد بريطانيا، ولا يزالون على ذلك النهج، هم يعتبرونه التزاما أبديا في الطاعة لبريطانيا، ودخل مع ذلك أمريكا وإسرائيل فيما بعد والصهيونية ليكونوا خاضعين بشكل تام، يفعلون لأولئك ما يشاءون ويريدون في البلاد الإسلامية ويستهدفون بلدنا اليمن من أجل هذا. لهذا حينما يتجه السعودي بهذا الهدف ضد شعبنا العزيز ويريد أن يستهدف شعبنا، فنحن كما قلنا ندافع عن حريتنا كرامتنا وأرضنا وعرضنا وديننا في مواجهة العدوان والحصار الهادف إلى السيطرة والاحتلال والاستعباد. فأي تعاون على الإثم والعدوان من أي نظام عربي أو ينتمي للإسلام في أي بلد أو دولي، بريطانيا، أمريكا، أي طرف، لن يحسم للعدو السعودي ما يسعى له ولن يحقق له آماله. فشعبنا متوكل على الله سبحانه وتعالى، وشعب أصيل بهويته الإيمانية وتاريخه العريق، وليس كيانا طارئا على الساحة بعمر بعض المنتجات الصناعية. هذا الشعب أصيل وشعب كبير، شعب له هذه الهوية الإيمانية المتجذرة، يعتمد على الله، يتوكل على الله، يؤمن بالله سبحانه وتعالى، يثق بالله جل شأنه، له رصيده الأخلاقي والقيمي، يمتلك العزة الإيمانية والشرف الإنساني والكرامة الإنسانية، لا يقبل بالإذلال ولا يقبل بالاستعباد لغير الله، ولن يخضع للطغاة والمجرمين والظالمين مهما فعلوا. لهذا كان ثبات شعبنا منذ بداية العدوان ونحن في العام 12 ثباتا عظيما مستمرا راسخا، وكان مساره في التصدي للعدوان مسارا تصاعديا من حيث الفاعلية ومن حيث قوة الموقف على مستوى تطوير القدرات العسكرية وعلى مستوى العمليات العسكرية في الميدان وعلى مستوى التصدي الفعال والمواجهة القوية للمعتدي السعودي. ولهذا نجد مثلا النقلة الكبيرة جدا بين البداية وإلى اليوم، يعني من العام 2015 وإلى الآن، كيف هو مسار الأحداث وما هي الوقائع. نجد أن شعبنا بفضل الله بثمرة توكله على الله واعتماده على الله وثقته بالله سبحانه وتعالى، هو أكثر قوة، أكثر فاعلية، أعظم أداء. والروح المعنوية كذلك ثابتة راسخة متجذرة، لأنها روح إيمانية جهادية تتجه من عمق إيماني، وتحمل قضية عادلة، وتتحرك في موقف الحق. لذلك يتحرك أبناء هذا البلد في القوات المسلحة جيشا وأمنا وتعبئة برفد من قبائل اليمن والمجتمع اليمني العظيم، رفد مستمر بكل إباء، بكل ثبات، بكل شجاعة. يقدمون أروع المواقف وأجمل وأسمى المواقف البطولية في الميدان، في الثبات، في التضحية، في الشجاعة، في الإقدام، في الاستبسال. هناك مشاهد لهذه البطولات موثقة تبين كم عليه هذا الشعب من إيمانه بالله، من ثقته بالله، من توكله على الله، من تفانيه في سبيل الله، ويتحرك في موقفه الحق، في قضيته العادلة، في مواجهة الظالمين المجرمين المعتدين بغير حق عليه. هناك في مواقف الشهداء مدرسة، مدرسة خالدة للأجيال من بطولاتهم، من ثباتهم، من إقدامهم، من عزمهم، من صبرهم. ولمواقف أسر الشهداء في الاحتساب، في الصبر، في الاعتزاز بهذه التضحية في سبيل الله وفي الموقف الحق، في الحالة المعنوية للجرحى، في الحالة المعنوية للشعب بشكل عام، في الدور الراقي للمرأة اليمنية الذي يجسد القيم الإيمانية. كل هذا هو يبين الحقيقة. ثم في مستوى النتائج، يعني لو كان السعودي يعقل ويفهم لأخذ العبرة من كل ما قد مضى، أنه لا يمكن له أن يحقق أهدافه في السيطرة على الشعب اليمني. لو كان المسار بالشكل الذي يتيح له ذلك لكان الوضع مختلفا، كانت الحالة إلى انهيار معنوي مثلا في واقع الشعب اليمني، وحالة تراجع، وحالة انكسار، وحالة متجهة نحو الاستسلام، وتراجع في القدرات والإمكانات وغير ذلك. ولكن الوضع مختلف، شعبنا اليوم في هذه المرحلة يقف في موقع متقدم في المواجهة والتصدي الفعال. الضربات ليل نهار التي يتصدى بها شعبنا العزيز للعدوان، الحرائق المشتعلة في المنشآت النفطية لا تتوقف، السعودية لا تتوقف لا ليلا ولا نهارا. صفارات الإنذار في كل يوم تصيح في مناطق كثيرة في السعودية، في الميدان كذلك الضربات لا تتوقف من خلال الإسناد الصاروخي للعمليات الميدانية والاستهداف للتحشيدات السعودية المعتدية الباغية. وهكذا الفاعلية العالية في الموقف تبين أن العدو السعودي يتجه اتجاها غبيا بكل ما تعنيه الكلمة، ولقد نصحه الكثير بأن يوقف عدوانه، وأنه ليس بحاجة إلى هذا العدوان، وأن بإمكانه أن يدخل في سلام مشرف مع الشعب اليمني قائم على مبدأ حسن الجوار، وعلى مبدأ الاحترام المتبادل، ومبادئ القواسم المشتركة في الانتماء الإسلامي والعربي. ولكنه لم يصغي لأي نصح استكبارا وعتوا، لأنه ألد الخصام ولنزعته الإجرامية. العدو فتح جبهة على باب المندب من الصحراء الممتدة من أطراف محافظة لحج إلى جوار باب المندب. هذا هو ما فعله وعمل من أجله هالة إعلامية قدم فيها الكثير من الأكاذيب، ووقعت في هذه الأكاذيب بعض القنوات الإقليمية لبعض الأنظمة العربية، وبالغت إلى حد فظيع، إلى حد السقوط الكامل وتقديم الأكاذيب بشكل فظيع، وتجلت الحقائق لتفضحها. كل ما في الأمر هو هذا، فتح جبهة من أطراف محافظة لحج في صحراء هناك بجوار باب المندب، يواجه بها أو يعتدي بها على باب المندب. الغيظ السعودي ومن ورائه الغيظ الصهيوني والغيظ الأمريكي والغيظ الغربي وغيظ القوى التي معهم في اتجاههم وتدور في فلكهم، هو من بسط اليمن لسيادته الوطنية على باب المندب. كل غيظهم هو من هذا، لأنه على مستوى العمليات العسكرية في الإسناد لفلسطين على مدى كل المرحلة الماضية في طوفان الأقصى، كنا بالعمليات الصاروخية نحقق أهدافنا من أي مكان في اليمن، نستهدف أهدافا في البحر الأحمر أو في البحر العربي، وفي أي مكان في البحر الأحمر، في أي مكان في خليج عدن، وحتى في باب المندب. يعني يمكننا ذلك من أي بقعة في اليمن، لكنهم مغتاظين أشد الغيظ، مغتاظون أشد الغيظ، لأن اليمن بسط سيادته الوطنية على أرضه، وهذا من حقه، هذا من حقه بكل الأعراف الدولية، ولذلك يحاولون أن يستعيدوا السيطرة الأجنبية وأن يحتلوا تلك المنطقة وتلك الجغرافيا من الأرض اليمنية. الشيء الملحوظ مثلا السائد في الواقع العام وفي السياسة الدولية أنه لم تبرز أي حساسية عالمية من بعض الدول على المستوى الدولي والإقليمي من أن السعودي يعمل على تحويل باب المندب إلى جبهة مشتعلة بالحرب وميدان مشتعل بالمواجهات. موقف قواتنا المسلحة بفضل الله في المواجهة هناك وموقف قوي وفعال، وهم ينكلون بالتحشيدات السعودية أشد التنكيل في التدمير لآلياتهم وتجمعاتهم، ونشرت القوات المسلحة مشاهد موثقة لذلك في تلك الصحراء، يستهدفونهم بالصواريخ، بالطائرات المسيرة، بكل أنواع السلاح، وينكلون بهم. لكن المسألة هي هذه، أن العدو السعودي يجعل من باب المندب منطقة حرب وميدان اشتباك ومكان مواجهة، وهذا هو الذي يهدد السلامة في الملاحة الدولية ويشكل خطرا على الملاحة الدولية. حينما تتحول تلك المنطقة إلى منطقة اشتباك وقتال ومعركة وحرب مستمرة وتراشق بالنيران، هذا يؤثر على الملاحة الدولية. أما موقفنا فهو موقف قوي، نحن في بلدنا، في أرضنا، في عمقنا الجغرافي والاستراتيجي، نتحرك في أي وقت، في أي امتداد، بمعونة الله، بتوفيق الله، بالنصر من الله سبحانه وتعالى، ولدينا كل العزم بتوفيق الله سبحانه وتعالى، كل عناصر القوة كشعب يمني للصمود، للثبات، مهما طالت الحرب، مهما كانت المواجهات. وهناك بفضل الله سبحانه وتعالى مسارات أيضا عسكرية ذات أهمية كبيرة، سواء لباب المندب أو لغيره، المسارات العسكرية هي مستمرة. إنما الملفت هو كما ذكرنا أين هي الحساسية الدولية تجاه ذلك. العدو السعودي كلما أصر على العدوان واستمر في الحصار يخسر أكثر. اليوم خسارته كبيرة جدا على مستوى خسارته في التصدير للبترول، للنفط، وفي تعرض منشآته النفطية للضربات اليومية المستمرة المدمرة المنكلة، وقواعده الجوية والعسكرية كذلك. ضباطه سواء من يرسلهم مع تحشيداته للقتال في الأرض اليمنية أو الذين في معسكراته وقواعده، يتعرضون أيضا للاستهداف في رد شعبنا على عدوانه. الأداء الفعال للقوات المسلحة بتوفيق الله سبحانه وتعالى غير مسبوق أبدا منذ بداية العدوان في 2015 وإلى اليوم، أداء فعال ومدمر وقوي يكبد العدو أفدح الخسائر، وشعبنا بروحه المعنوية متوثب للموقف الحق والتصدي للعدوان. القبائل اليمنية الثابتة في موقفها المشرف تردف القوات المسلحة والجبهات باستمرار. لهذا نحن بحمد الله في موقع متقدم، ونحن في الموقف الحق، وهذه نعمة كبيرة. كما دعوت بالأمس أكرر اليوم الدعوة لشعبنا العزيز في الخروج العظيم يوم الجمعة إن شاء الله في العاصمة صنعاء وبقية المحافظات في مظاهرات مليونية حاشدة وكبيرة وعظيمة، تأكيدا على ثبات شعبنا على موقفه الإيماني في نصرة الشعب الفلسطيني. والتأكيد على موقف شعبنا في نصرة المقدسات الإسلامية والدعوة لأمتنا إلى اتخاذ موقف واضح تجاه مؤامرات العدو السعودي مع الصهاينة لتوظيف البهتان والدجل والإساءة إلى المقدسات الإسلامية تحت عنوان الاستهداف لها من الشعب اليمني، وتأكيد شعبنا على موقفه الثابت في التمسك بقضيته العادلة والتصدي للعدوان والحصار والتنديد بجرائم العدو السعودي المتحالف مع الصهاينة والقاتل للأطفال والنساء والمستهدف للأعيان المدنية. يوم الجمعة من أبرز ما فيه وكما ذكرنا التأكيد على موقفنا الحق المستمر الثابت المبدئي الأخلاقي الديني الإنساني في نصرة الشعب الفلسطيني، واستعدادنا في أي جولة قادمة من التصعيد لنصرة الشعب الفلسطيني بأقصى وأقوى ما نستطيع ونتمكن بمعونة الله سبحانه وتعالى وبأعلى مستوى من الخيارات والمواقف. ثم ما ذكرناه عن مظلومية شعبنا، عن المقدسات الإسلامية، عن مكة المكرمة والمدينة المنورة التي انحدر العدو السعودي انحدارا دنيئا وسيئا للغاية في بهتانه ومحاولته أن يوظف هذا العنوان للإساءة إلى شعبنا وأن يلعب لعبة دنيئة وقذرة وخطيرة للغاية في الاستهداف للمقدسات بالشراكة مع الصهاينة للإساءة إلى شعبنا. هذا منتهى الدناءة والانحطاط، أسوأ مستوى من الإساءة إلى المقدسات هو بالتصرف على هذا النحو. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم ما يرضيه عنا، أن يرحم شهداءنا الأبرار، أن يشفي جرحانا، أن يفرج عن أسرانا، أن ينصرنا بنصره، إنه سميع الدعاء.
1: كانت تلكم ومستمعين الأكارم كلمة السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي التي ألقاها يوم أمس هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام.

0: فترة مباشرة على الهواء، ترويح للنفس وتصفية للذهن. يصحبكم فيها إعدادا وتقديما أحمد علي السياني، الإخراج جميلة الورافي.
1: سلام الله عليكم سامعينا الأكارم، صباح الجهاد، صباح التفاعل، صباح النشاط، صباح الحيوية، صباح النصر والانتصار من كل مكان ومن كل وادي ومن كل جبل ومن كل ساحل، من يمن الإيمان والحكمة، يمن النهوض بهذه الأمة، يمن المواجهة للغطرسة الأمريكية والصهيونية، يمن الرسول الأعظم وأنصار الرسول الأعظم محمد صلوات الله عليه وعلى آله. صباحكم جميل، صباح جمعة مفعم بالنشاط والحيوية، ويوم جهادي مميز اليوم، بتوكلنا على الله، باعتمادنا عليه، بتجهيز اليوم حافل من الجهاد والصمود والثبات في سبيل الله. جمعة جامعة، دعوة السامعة، جمعة جهاد ونصر وعزة وكرامة بإذن الله. أكثروا من الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله
0: في حضرة الجمعة.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وفي صبيحة يوم الجمعة حين تتنزل الرحمات وتفتح بل وتفتح أبواب السماء، نتذكر تذكر أنت أن الله خالقك وخلقك حرا كريما، ونفخ فيك من روحه وجعل لك قيمة لا تضاهيها الدنيا بحذافيرها، ولا تظن أن الرزق يأتي على ظهر مذلة، فخزائن الله ملأى. إن العزة رداء خلقه الله لآدم وذريته، فمن لبسه عاش عزيزا، ومن خلعه عاش مهانا. وخير الرزق ما نله المرء وعينه مرفوعة وقلبه ساجد لله الواحد الأحد. اللهم ارزقنا كرامة الدنيا والآخرة، وأعنا على طلب الرزق بظهر عزيز وقلب قنوع ونفس راضية، واجعل جمعتنا هذه بداية لنصر العزة والكرامة، لنصر مؤزر منك يا الله بالعزة والكرامة، والذي لا يشوبها ذل وعزة. جمعة مباركة، الكرامة عنوانها والعزة شعارها. اللهم إنا نتقرب إليك بمواجهتنا لأعدائك وأعداء نبيك ودينك. اللهم إنا نتقرب إليك كشعب يمني ببراءتنا من أعداء الله. اللهم في يوم الجمعة اجعلنا من عبادك الصالحين، ومن الذين كتبت لهم الجنة والفردوس الأعلى. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى أن تستجيب. اللهم في يوم الجمعة نسألك أن تجعل ما تتمناه قلوبنا تراه أعيننا. اللهم استجب لنا وانصرنا على القوم الكافرين، وأن الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.

0: كما دعوت بالأمس أكرر اليوم الدعوة لشعبنا العزيز في الخروج العظيم يوم الجمعة إن شاء الله في العاصمة صنعاء وبقية المحافظات في مظاهرات مليونية حاشدة وكبيرة وعظيمة، تأكيدا على ثبات شعبنا على موقفه الإيماني في نصرة الشعب الفلسطيني، والتأكيد على موقف شعبنا في نصرة المقدسات الإسلامية، والدعوة لأمتنا إلى اتخاذ موقف واضح تجاه مؤامرات العدو السعودي مع الصهاينة لتوظيف البهتان والدجل والإساءة إلى المقدسات الإسلامية تحت عنوان الاستهداف لها من الشعب اليمني، وتأكيد شعبنا على موقفه الثابت في التمسك بقضيته العادلة والتصدي للعدوان والحصار والتنديد بجرائم العدو السعودي المتحالف مع الصهاينة والقاتل للأطفال والنساء والمستهدف للأعيان المدنية.
1: شعبنا اليمني الثائر العظيم جميعا يوم الجمعة إلى ميدان السبعين والمحافظات، والدعوة عامة.
2: إذن الشعب متوثب لهذه المرحلة، متوثب لمعركة فيصلة أو فيصلية حاسمة سنكون فيها أعزة كرماء. السيد القائد كرر دعوته كما دعا يوم الأربعاء أو يوم الثلاثاء للخروج الجماهيري الكبير في مظاهرات مليونية، دعا إليها يوم الجمعة يعني اليوم حصرا في العاصمة صنعاء والمحافظات. الخروج المليوني هو لتأكيد موقفنا كما قال السيد القائد، موقفنا الثابت في نصرة الشعب الفلسطيني وبأعلى مستوى في من الموقف والخيارات، تأكيد على ثبات شعبنا في موقفه الإيماني في نصرة الشعب الفلسطيني ونصرة المقدسات الإسلامية، وأيضا دعوة لأمتنا لاتخاذ موقف واضح تجاه مؤامرات العدو السعودي مع الصهاينة لتوظيف الدجل والإساءة للمقدسات الإسلامية. الآن العدو السعودي مع من بيسعى خلف الريالات حقه بيحاولوا توظيف اليمن وهو بيدافع عن حقه وعن سيادته وعن مظلوميته وعن شهدائه وعن أسر شهدائه، وأنه بيستهدف مكة ويستهدف المدينة، ولكنها كذبات لا تنطلي على كل ذي عقل وكل ذي عاقل، حتى الذي بغير عقل لا تنطبق عليه مثل هكذا كذب وزيف وخداع. إذن نخرج اليوم تأكيدا على الموقف الثابت والمبدئي في التمسك بالقضية الفلسطينية، وأيضا بقضيتنا العادلة والتصدي للعدوان والحصار والتنديد بجرائم العدو السعودي المتحالفة مع الصهاينة القاتل للنساء والأطفال. مستعدون في أي جولة قادمة من تصعيد العدو الإسرائيلي نصرة الشعب الفلسطيني بأقصى وأقوى ما نستطيع، ونتمكن بمعونة من الله وبأعلى مستوى من الخيارات والمواقف. العدو السعودي انحتر في بهتانه ومحاولة التوظيف هذا العنوان للإساءة إلى شعبنا، وأن يلعب لعبة دنيئة وقذرة وخطيرة للغاية في استهداف المقدسات بالشراكة مع الصهاينة. اليوم سنخرج في موكب يمني وفي عزة وفي نصر وفي مسيرة تغطي عين الشمس بتوافد غير مسبوق إلى الساحات وإلى الميادين المعلن عنها في ميدان السبعين وفي غيره من المحافظات للخروج ليسمع العالم من هو اليمني وماذا يريد اليمني، لنرسل رسائل مفادها إنا منتصرون، مفادها كفوا أذاكم عن الشعب اليمني، أن أوقفوا حصاركم وارفعوا أيديكم عن الشعب اليمني، كفوا عدوانكم القذر القاتل لأطفالنا ونسائنا وشيوخنا وبنيتنا التحتية وكفوا نهبكم لنهب خيراتنا وثرواتنا اليمنية، السيادة والاستقلال والحرية والاستقلال بعد ثورة 21 من سبتمبر الفتية. اليوم سنخرج في تظاهرة تعبر عن مدى ارتباط الشعب اليمني بالله وبرسوله وبالإمام علي وبأعلام الهدى من أمرنا الله بتوليهم. فسلام الله عليك شعب الإيمان والحكمة، الشعب الذي يتوثب لخروج كبير يصعب على العالم تغطيته، ويصعب على العالم أن يرى آخره، ويصعب على العالم لفلفة مداه بحضور مشرف لا ترى أوله من آخره، يغطي عين الشمس بهكذا المشاهد اليمنية التي تنتمي إلى الإسلام وإلى العروبة وإلى الحرية وإلى السيادة وإلى الاستقلال وإلى السعودي، وأذناب السعودي أن يلوك النعال

0: يومك
1: نقوم. الشيطان تمهل، سوف ترى ما لم تتخيل،
2: سوف ترى ما لم تتخيل.
1: يا قرن الشيطان تمهل،
2: يا قرن الشيطان
1: تمهل، سوف ترى ما لم يتخيل.
3: أنادي الأمة الإسلامية، حكوماتها وشعوبها ونخبها، وأحملهم المسؤولية التاريخية أمام الله سبحانه وتعالى أن لا يتهاونوا تجاه هذا التلعب القذر من العدو المعتدي السعودي الشريك للصهيونية، وهو يتجه في هذا المنحدر الخطير وهذا الإجرام الكبير في التلعب على قدسية المقدسات الإسلامية التي تعني الأمة الإسلامية جميعا، ويحاول أن يدخل في مثل هذه المؤامرات الخطيرة الدنيئة السيئة البالغة السوء في التآمر هو على قدسية مكة المكرمة والمدينة المنورة بشراكة مع الأمريكي والإسرائيلي من أجل أن يوظف ذلك في التحريض ضد شعبنا العزيز. شعبنا بريء وعزيز وشريف، يمن الإيمان والحكمة، أشرف وأزكى وأنظف وأطهر وأعز وأعظم مصداقية وانتماء إيمانيا أصيلا من أن يقبل حتى من غيره بالإساءة إلى حرمة المقدسات الإسلامية، مكة المكرمة والمدينة المنورة والمسجد الأقصى وغير ذلك من المقدسات الإسلامية. هذه في المقدمة، ما بالك أن يكون هو من يباشر أفعالا دنيئة أو يعمل أعمالا عدوانية تجاه المقدسات الإسلامية، ومن يبادر قبل غيره في حماية أي منها والدفاع عنها. المسألة تستدعي الالتفاتة الجادة من كل الأمة الإسلامية، وأن يتعامل الجميع بحزم ألا يسمحوا للعدو السعودي للتلعب والدخول في مؤامرات دنيئة بهذا المستوى من الدناءة مع العدو الإسرائيلي ومعه الأمريكي.

0: مصر لنا قدر.
1: في البداية كانت السعودية تقدم نفسها للعالم على أنها مملكة التوحيد، لكن عندما اندلعت الحرب في أفغانستان أرادت أن تجعل الوهابية الممثلة الوحيدة لأهل السنة وتتجاوز مكانة الأزهر وتفرض خطابا جديدا على العالم الإسلامي. أمريكا كانت قد رسمت المشهد مسبقا، أفغانستان ساحة لاستنزاف الاتحاد السوفيتي والسعودية الممول والمنفذ. رفع شعار الجهاد تحت عنوان مواجهة الكفر الشيوعي، ومئات المليارات تدفقت ومعها حملات التعبئة. لم يبق مسجدا ولا منبرا ولا جمعية إلا وتحول إلى منصة للتجنيد وجمع التبرعات ودفع الشباب إلى ساحات القتال. وفي باكستان أقيمت معسكرات التدريب، الأمريكي يدرب ويسلح والسعودي يمول ويحشد.
2: صار الاتفاق مع السيد بريزينسكي أنه يكون في دعم ثلاثي، أنه أي دعم يروح مننا كأمريكان وسعوديين عن طريق باكستان للمجاهدين الأفغان ضد الغزو السوفيتي في أفغانستان أنه يكون تحت كتمان شديد جدا، حيث ما يعطى للسوفيت أي عذر.
1: لو أن 10% فقط من ذلك الحشد والتمويل والخطاب وجه إلى فلسطين لكان المشهد مختلفا تماما.
0: الشيطان سينكسر وقوى الأشرار ستندحر، مولانا الله ولا مولى له النصر.
3: مولانا الله ولا مولى لهم. مستمعين الأكارم، العدو السعودي ما أن صنعته بريطانيا وهو في مؤامرات قذرة على الأمة العربية والإسلامية خدمة للأمريكي، وهذا ما ذكره السيد القائد سلام الله عليه من بداية العدوان السعودي على بلادنا وشعبنا ووطننا الجمهورية اليمنية. اليوم يتكشف الوجه القبيح للعدو السعودي أكثر من أي وقت مضى. اليوم العدو السعودي يتهاوى وتتهاوى جموعه ومرتزقته أمام الضربات اليمنية الحيدرية. هناك من يكتب ويقول، يعني عندما نتصفح مواقع التواصل الاجتماعي كيف أن السعودية بمالها تشتري الذمم، تشتري المواقف، تشتري تشتري النفوس، وقصته أن اليمن قصته أنه كباقي الناس، لا قد دخلهم زلط من عندك قدوا يلعب بهم. لكن للأسف هناك مرتزقة، هناك عملاء للأسف من الشعب اليمني الذين سلخوا عن يمنيتهم وانسلخوا عن المجتمع اليمني وانسلخوا عن الهوية الإيمانية، ولعب بهم القرش

0: إذا من إذاعة صنعاء البرنامج العام موجز بأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. أكد قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي أن المسلك السعودي في العدوان على اليمن وفق المنهج الصهيوني الشيطاني الظالم المتنافي مع قيم الإسلام وتعاليمه والقيم الفطرية والقوانين الدولية. وقال في كلمة له يوم أمس في ذكرى جريمة الصالة الكبرى وحول آخر المستجدات أن النظام السعودي هو نظام مجرم وقاتل للأطفال والنساء، يمارس استهدافا جماعيا متواصلا طال المدنيين والمساجد والأسواق والأحياء السكنية في العاصمة صنعاء وكل المحافظات اليمنية. وأشار إلى أن العدو السعودي بجرائمه بات مفضوحا بين كل شعوب العالم بطابعه الإجرامي الذي يتصف به ويسير عليه، والإجرام السعودي يفضح العناوين التي يرفعها وهو المدمن على الجرائم وسفك الدماء البريئة. كما أكد أن الشعب اليمني يمتلك اليوم كل العزم وعناصر القوة بالصمود والثبات مهما طالت الحرب وكانت المواجهة مع العدو السعودي، وجدد السيد القائد الدعوة للشعب اليمني للخروج الكبير في مظاهرات مليونية اليوم في العاصمة صنعاء والمحافظات، تأكيدا على الموقف اليمني الثابت في نصرة الشعب الفلسطيني وبأعلى مستوى من الموقف والخيارات، وكذا تأكيدا على ثبات شعبنا في موقفه الإيماني في نصرة الشعب الفلسطيني ونصر المقدسات الإسلامية. استهدفت القوات المسلحة مساء أمس مطار الملك خالد بالرياض بصاروخين مجنحين، ومطار نجران بصاروخ باليستي، والقاعدة الجوية في خميس مشيط بصاروخ باليستي، وأدت إلى تعطيل حركة الملاحة في المطارين وإلحاق أضرار بهما وبالقاعدة الجوية. استهدف عدوان سعودي بالصواريخ اليوم مديرية كتاف والبقع بمحافظة صعدة، فيما أعلنت وزارة الصحة والبيئة إصابة 6 مواطنين بينهم طفل في غارتين لطيران العدو السعودي على العاصمة صنعاء. وأوضحت الوزارة في بيان صادر عنها اليوم أن رجلا وامرأة أصيبا بجروح متفاوتة الخطورة جراء استهداف طيران العدو السعودي مصنع سماء النهضة لتجارة مواد البناء والكهرباء في جولة الجمنة. وذكر البيان أن 3 نساء وطفل أصيبوا جراء الغارة التي استهدفت مصنع الإسفنج في منطقة شملان. وفي وقت سابق يوم أمس أعلنت وزارة الصحة والبيئة عن استشهاد وإصابة 11 مواطنا جراء استهداف طيران العدو السعودي محافظتي حجة وتعز بينهم نساء وأطفال. ذكر موقع فلايت توقف حركة الطيران في مطار خالد الدولي بالرياض مع استمرار تصدر المطار قائمة المطارات الأكثر اضطرابا في حركة الطيران عالميا. شنت قوات العدو الصهيوني حملة مداهمات واعتقالات خلال اقتحامها المستمر لبلدة كفر قدوم شرق قلقيلية بالضفة الغربية المحتلة. أعلن المتحدث باسم جيش العدو الإسرائيلي عن مقتل ضباط وإصابة 3 جنود آخرين في صفوف قواته، وذلك على خلفية حادثة وقعت خلال التحركات العسكرية جنوب لبنان. من إذاعة صنعاء البرنامج العام قدمنا لكم موجز بأهم الأنباء، شكرا لحسن المتابعة.
1: في حضرة الجمعة.

جرائم في كل المحافظات اليمنية، يعني في أمانة العاصمة وفي محافظة صنعاء، في محافظة عمران، في محافظة صعدة، في محافظة الجوف، في محافظة مأرب، جرائم من هذا النوع التي هي جرائم

قائم توصف بمختلف التوصيفات في محافظة أبين البيضاء دمار الضالع وريمة والحديدة، كل المحافظات أو معظم المحافظات اليمنية شهدت من هذه الاعتداءات، لحج وغيرها، شهدت من هذه الجرائم التي هي جرائم توصف كما قلنا، منها ما يوصف بأنه جرائم ضد الإنسانية، منها ما يوصف بأنه جرائم حرب، منها ما يوصف بأنه جرائم كبرى، مختلف التوصيفات والعناوين، جرائم استهداف للناس وللمساجد، يعني ينتهك حرمة النفس البشرية المسلمة وحرمة المسجد وقدسيته، الاستهداف للناس في الأسواق.

0: إسرائيل الذي أنت بتقوله يا رحم الرحيم. الله يا رب لا محمد إلا محمد سلمان وفلتون بيشوا علينا ويشلون وقتنا فينا مواطنين ما دمنا رقودة في بيوتنا لا عندنا جيش لا عندنا شيء لا عندنا لا تقول راقدين في بيوتنا سرقت الأولاد علي ما أشتكي أشتكي على ربي اللهم أنت تصف لي محمد بن سلمان اللهم أنت تصف لي منه اللهم أنت أخذ حقي منه يا رب اليوم اليوم القيامة لو قتل الذي في الباطن كمان ينفار ما ذنبي ما ذنبي خرجت بينه شيء وقحب شاموت بالروح حرمني من الذي قادر أنقف شيء أحرم الله من نفسه أبكي أبكي ليل ونهار ما أحد يشربني حطمته اللي جمعه اللهم انت اخذ حقي منه يا رب الله
1: قال ليش عاد بالله
2: جرائم تلو الجرائم يرتكبها العدو السعودي واليوم العدو السعودي ما زال يرتكب الجرائم وما زال يضاف إلى سجله الإجرامي الدموي الأسود العديد من الجرائم والكثير من هذه الجرائم التي يندى لها جبين الإنسانية. العدو السعودي بهكذا دماء بعقد كامل على محرقة الصلاة الكبرى مثلا وهي جزء بسيط من هذا السجل الإجرامي الحافل بالدماء وبسفك الدماء دماء الأبرياء ستطارد ليس فقط النظام السعودي ولا العدو السعودي ستطارد ضمائر العالم الصامتة والخائبة والخانعة والخاضعة مثلا في الصالة الكبرى بس بهذا الاستهداف يعني ناس في عزاء يستهدفوهم بهذه الغارة غارات وليست غارة وألف واحد بين شهيد وجريح ألف يعني النظام السعودي أو العدو السعودي القذر بهذا الاستهداف ونشتي يوصل ولا أقبح من النظام السعودي إلا المرتزقة المبررين لهذا القتل ولهذا الدماء النظام السعودي سيظل عدو الشعب اليمني مهما طال الوقت أو قصر النظام السعودي أو العدو السعودي القذر سيظل عدو للشعب اليمني ولهذه الأمة الحرة ما من شعب وما من دولة وما من حر في هذه الأرض إلا والنظام السعودي عدو له إلا والنظام السعودي قتل فيهم سبك الدماء والشعب قادم يا بن سعود وما لك إلا تستلقفه واستلقف وعدك من شعب الإيمان والحكمة الآن في مسيرة على الهواء مباشرة نقولها لكم من محافظة صعدة مسيرة جماهيرية ضخمة والتي بدأت اليوم من محافظة صعدة واليوم ستخرج في عدة محافظات عصرا إذا ننتقل لنقل هذه المسيرة الضخمة من محافظة صعدة ونعود
3: على وفاء مثل وفائكم أيها الرجال ولا ولاء مثل ولائكم وها أنتم في غزوة جديدة في هذا اليوم وفي هذا الميدان الجهادي أكثر حضورا وعزما وثباتا على انتزاع حقوقكم المسلوبة وفي جاهزيتكم لمواجهة أي تصعيد لو وازن الدهر فينا الخلق ما وزنوا ونحن شعب عزيز كلما ارتهنوا نعيد أمجادنا العظمى ونقبضها بالدم بيعا فنعم الربح والثمن برا وجوا وبحرا ليس تمنعنا عن حقنا لا أساطيل ولا سفن بسم الله توكلنا على الله من هذا الميدان الأعظم في مسيرة ثبات مع فلسطين واستنفارا في مواجهة عدوان وحصار وبهتان العدو السعودي من محافظة صعدة ونبدأ هذه الفعالية وهذه المسيرة العظيمة والكبرى بآيات من كتاب الله الحكيم يتلوها الأخ المجاهد عبد الله الرازحي فليتفضل الله أكبر
4: الموت أمريكا الموت إسرائيل أعوذ بك.

ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا

0: هم الصادقون. صدق الله العظيم. الله
1: نستمع الآن إلى فلاشة لشهيد القرآن، فلنستمع بإنصات. جزاكم الله خيرا.
2: ألم يقدم علماء السوء القرآن الكريم والإسلام كوسيلة لخدمة اليهود والنصارى في الأخير؟ هذا هو الذي حصل، هذا هو الذي حصل. ولا تقبل المبررات عند الله سبحانه وتعالى تحت اسم لا نريد شد عصا المسلمين. هذا هو شد عصا المسلمين، هذا هو كسر الأمة، هذا هو كسر نفوس المسلمين، هذا هو كسر القرآن وكسر الإسلام بكله. أن تصبح وسائل الإعلام، أن تصبح الدول الإسلامية في معظمها هكذا تعمل على تدجيل الشعوب المسلمة، أبناء الإسلام، أبناء القرآن، تدجيلهم لليهود والنصارى. أي خزي هذا وأي عار هذا. ثم بعد هذا، من يجبر أن يرفع كلمة يصرخ بها في وجه أمريكا وإسرائيل؟ فإنه أسوأ من أولئك جميعا. إنه هو من توجهت إليه أقلام وأصوات علماء السوء من العلماء والمؤرخين على امتداد تاريخ الإسلام وإلى اليوم، وهو من يتجه إليه خطابات الزعماء بأن يسكت. فإذا ما سكت فكنت أنت من تعطي الفاعلية لكل ذلك الذي حصل على أيدي علماء السوء والسلاطين من جوه. فهل تقبل أنت؟ هل تقبل أنت أن تكون من يعطي لكل ذلك الكلام فاعلية من اليوم فما بعد؟ ألا يكفيك أنت ما تشاهد؟ ألا يكفيك ما ترى؟ إلى أين وصلت هذه الأمة تحت تلك العناوين؟ وهذا هو ما كان يدفعنا أيها الأخوة إلى أن نتحدث بصراحة في مجالسنا بدءا من أيام الرسول صلى الله عليه وعلى آله إلى اليوم، حسب معرفتنا، لتتجلى الحقائق، لتكشف الحقائق. إذا كان هناك لا يزال ذرة من إيمان، ذرة من إباء، ذرة من شهامة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لأن نكون من أنصار دينه، ممن يصرخ في وجه أعدائه، ممن يعمل على إعلاء كلمته، وأن يتقبل منا وأن يبصرنا ويلهمنا ويوفقنا ويسددنا، إنه على كل شيء قدير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: الله
1: عن الكعبة والدين أحرص من آل إبستين. يا أمة ثوري للكعبة، لا تنتظري حتى الضربة، لن يتورع من ساعون عن من يرضي اليهود.
3: Get him! الشرفاء
1: لرجالك عز الشرفاء الجزيرة بالتضليل تخدم مشروع فلسطين يا غزة احنا معكم انتم لستم وحدكم الجهاد الجهاد حي حي على الجهاد يا غزة يا فلسطين كل اليمنيين الله
4: أما وقد أسرج المعتدي السعودي ومن ورائه الأمريكي والإسرائيلي خيله ورجله لاستهداف شعبنا ومحاولة سلبنا حريتنا وكرامتنا فليوفر عواءه ونواحه للأيام القادمة فما قد مضى لن يكون كما هو قادم تبا له وسحقا أيظننا حظيرة أغنام يوجهنا يمنة ويسرة ويذبحنا بمنشاره على مائدة أسياده من اليهود الصهاينة تقربا لهم حاشا وكلا أيها الجميع المستحدث فما هي بالهوينا أن يتحقق لك ذلك ولسنا بغصن غض يمكنك كسره أو ثنيه نحن بالله أعظم وأقوى وأكثر بأسا وقوة أما ترى هذه الوجوه في هذا الميدان وأمثاله من رجال اليمن الشرفاء أما أبلغتك طلائعك أنت وأما أبلغت طلائعهم أيضا أين تحوم أعميت عليك الأنباء فصرت تمني نفسك بإركاع اليمنيين واستعبادهم اخرج من ظنك إلى يقينك ومن خيالك إلى واقعك أيها المستكبر وسترى أن كل ما يشتهي الطاغوت أن ما كل ما يشتهي الطاغوت يدركه تأتي الرياح على ما تشتهي اليمن أيها الإخوة الأعزاء بيان هذه الغزوة المباركة وهذه المسيرة من هذا الميدان الأعظم من محافظة صعدة يلقيه الأخ المجاهد زكريا الهادي فليتفضل الله أكبر
5: بسم الله الرحمن الرحيم بيان مسيرة ثباتا مع فلسطين واستنفارا في مواجهة عدوان وحصار وبهتان العدو السعودي الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ورضي الله عن أصحابه المنتجبين قال سبحانه وتعالى ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم صدق الله العظيم استمرارا للمواقف الإيمانية والقرآنية والإنسانية والأخلاقية المشرفة لشعبنا اليمني العظيم يمن الإيمان والحكمة والجهاد الذي كان ولا زال على العهد والوعد في مساندة الشعب الفلسطيني منذ بدء عملية طوفان الأقصى وإلى اليوم لم يكل أو يمل أو يتراجع والذي بذل أقصى ما يستطيع رسميا وشعبيا وعلى كل المستويات وفي جميع المجالات وقدم في سبيل ذلك أعظم التضحيات من قادته ومجاهديه وشعبه بثبات منقطع النظير رغم التحالفات التي حشدت ضده وتصاعد العدوان والحصار الذي لا زال مستمرا عليه حتى اليوم وها نحن اليوم في ذكرى عملية الطوفان الأقصى الثالثة خرجنا اليوم في مسيرات مليونية لنؤكد موقفنا ونجدد عهدنا مع الله بأننا مستمرون على مواقفنا الإيمانية المشرفة المساندة والمناصرة لقضايا الأمة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية ومقدساتها وعلى رأسها مكة المكرمة والمدينة المنورة والمسجد الأقصى المبارك، ولنوجه دعوة للأمة العربية والإسلامية لاتخاذ مواقف حازمة تجاه كل المؤامرات التي يحيكها العدو السعودي مع الصهاينة تجاه أمتنا ومقدساتها، وكذلك نؤكد استمرارنا في تثبيت معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد وضرب تحشيدات العدو السعودي حتى إنهاء العدوان ورفع الحصار والظلم والمعاناة عن شعبنا وانتزاع كل حقوقه المشروعة من قبل العدو السعودي. ولنؤكد على الآتي: أولاً، في ذكرى طوفان الأقصى المبارك، ذلك اليوم المحفور في ذاكرة أحرار أمتنا وكل أحرار العالم، يوم أذل الله فيه العدو الإسرائيلي ونكست رايته وسقطت أسطورته، نستذكر أولئك القادة والمجاهدين الأبطال في غزة الذين صنع الله ذلك اليوم على أيديهم وبجهودهم وصبرهم وتضحياتهم، ونتذكر في هذا اليوم التاريخي ما تلته من أحداث ووقائع عصفت بالمنطقة والعالم وفرزت الناس والمواقف بين صادق وكاذب ومؤمن صريح ومنافق صريح وكفار غير قادرين على تغطية كفرهم وقبحهم. وفي هذه الذكرى والمناسبة نجدد التأكيد بأننا ثابتون دون تراجع. ثانيا، نبارك لإخواننا من أبناء المديريات التي نالت حريتها واستقلالتها في محافظة تعز وتخلصت من الميليشيات والعصابات التي حشدها العدو السعودي، ونحمد الله سبحانه وتعالى. كما نبارك القوات المسلحة ضرباتهم الفاعلة في مختلف الاتجاهات. ثالثا، نؤكد بأن خيار قواتنا وقيادتنا نؤكد بأن خيار قيادتنا وقواتنا المسلحة بالتوجه لكسر الحصار عن شعبنا هو خيار ضرورة لا تراجع عنه مهما كانت النتائج، خاصة وأن هذا العدو السعودي المجرم أصبح يعتبر قتل شعبنا بالجوع والحصار والمعاناة خياره الأفضل للقضاء على أحلام وطموحات شعبنا بالحرية والاستقلال والعيش الكريم، ويريد من خلال حصاره واستمرار ظلمه الوصول بشعبنا إلى مرحلة القبول بالركوع له، وهذه الخسارة التي ما بعدها خسارة في الدنيا والآخرة. ولذلك فإننا نشد على أيدي قواتنا المسلحة مزيد من الضربات والعمليات حتى تحقيق كافة مطالب شعبنا المحقة والعادلة وردع ظالميها ومستكبرين الطغاة بقوة الله القوي المنتقم الجبار. رابعا وأخيرا، نؤكد على رفضنا القاطع للبهتان السعودي المستمر ضدنا باستهداف المقدسات والذي يعد خدشا في شرف انتمائنا للإسلام ومقدساته، وندين هذه الحماقة من قبل العدو السعودي والتي تنطوي على النوايا ومخططات إسرائيلية خبيثة ضد المقدسات تستدعي التحرك الجاد من عموم أبناء الأمة، ونحن في مقدمة الأمة حبا وتقديسا وحمية وحماية للمقدسات بإذن الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصرنا بنصره وأن يرحم الشهداء ويشفي الجرحى ويفرج عن الأسرى، إنه سميع مجيب الدعاء، صادر عن مسيرة ثباتا مع فلسطين واستنفارا في مواجهة عدوان وحصار وبهتان العدوان السعودي بتاريخ 28 ربيع الآخر 1448 الموافق 9 أكتوبر 2026. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذن كنا في نقل حي ومباشر في محافظة صعدة، ونقلنا الخروج الجماهيري الكبير بمدينة صعدة في مسيرة ثباتا مع فلسطين واستنفارا في مواجهة عدوان وحصار وبهتان العدو السعودي. ها هو الشعب اليمني يجدد العهد والولاء لله ورسوله ولدينه ولكتابه في مشهد ضخم وكبير، حضور بتظاهرة حاشدة في هذا اليوم، واليوم عصرا إن شاء الله في ميدان السبعين وفي كل المحافظات الحرة بخروج جماهيري يليق بمكان الاحتشاد، يليق بنا كشعب يمني أن نحتشد بهذا الكم وبهذا الحضور المشرف. فسلام الله عليك شعب الإيمان والحكمة، والذي يتأهب ويتحضر للحضور إلى الساحات والميادين عصرا بإذن الله.
1: من كان ربي واحد من الله وفاء.

0: هناك تساؤل عربي وإسلامي يقول لماذا الجزيرة تكذب، يعني بمفهوم نحن في الكذب والخداع والبهتان. هناك أحد المواقع كتب يقول أنه هناك كان قبل يعني الأسبوع الماضي هناك تحذيرات، ليس تحذيرات وإنما تنبيه من قبل قطر إلى تركيا، بيقولوا لهم لا تتورطوا مع السعودي في هذا المعمعة، وفعلوا مثل الأمريكي، نأى بنفسه وهبر من السعودي كما هبر وحلب كما حلب ورحلة. فكون الروابط الإخوانية تربط الدوحة بتركيا، وتذكروا أيضا كيف أن السعودي حاصر قطر وأنه حتى منع عليهم حتى الحليب على قطر، تذكروا هذه المواقف أنه السعودي ما ينفعناش كتنظيم إخوان مسلمين دولي، أنه السعودي ما ينفعناش داخل الظروف السري للغاية الذي بيتخاطبوا به. قال نتمنى من تركيا أن تنأى بنفسها عن التورط في حرب اليمن. حرب اليمن ليست حرب تركيا وليست حرب باكستان وليست حرب أحد، النظام السعودي ورط نفسه في هذه الحرب فليتحمل التبعات وليتحمل مشكلته بنفسه. فما كان من الجزيرة إلا أن تحاول تلميع النظام السعودي، وإحنا مع السعودية وقطر مع السعودية وفي حربها ضد اليمن إعلاميا فقط، وما كان من الجزيرة إلا تكذب تكذب تكذب، تغطي أيش التواصلات القطرية التركية بأنه لا تتدخلوش في هذه الحرب يا تركيا، وهو من محبة قطر لتركيا إنه انقذتها من أيام الحصار الذي لما كان يحاصروهم الإماراتي والسعودي كان يحاصر القطري وشن عليهم حرب اقتصادية وحرب، ولم ينقذهم إلا تركيا. فلذلك محاولة قطرية لرد الجميل التركي بأنه يرسلوا لهم رسائل يقولوا لهم لا تشاركوا في الحرب، هذه لا يورطنا السعودي كلنا في هذه الحرب. ليش السعودي ما استدعى مثلا جيوش عربية غير تركي غير الباكستاني، ليش ما يستدعيهم؟ لذلك ما لقيوا قدامهم الأخوان المسلمين والجماعات التكفيرية الداعشية إلا أحمد الشرائح، ليه يا وليد سير للسعودي ودي الولا والطاعة، قدوا ما معنا لا أنت، لكن إن تركيا تدخل الحرب هذا ماشي مضحية بها، ولا إحنا دارين ما يوصل القارح إلا وسط اسطنبول بمسيره ولا بصاروخ ولا، هذا ما يدار في مواقع التواصل الاجتماعي وفي مواقع إخبارية كثيرة، تواصلات سرية قطرية تركية بالنأي بتركيا عن هذه الحرب كما فعلت أمريكا، حلبنا السعودي كما حلبت ورحلك، لا تتدخل في هذه الحرب وتحت مسمى الحلف، الحلف مكة أو ما يسمى، تحالفات كثيرة. وأنه أتى في هذه الرسالة أنه السعودية تشكل تحالفات وسرعان ما تتفكك، السعودية تشكل تحالفات بمليارات الريالات وسرعان ما تتفكك، الأمريكي نأى بنفسه عن هذه الحرب، البريطاني نأى بنفسه عن هذه الحرب، وهو ليس منه أنه ما يقدرش أنه يعني للضربات التي توجهها في البحر، الأمريكي ناقلات وسط البحر وبوارج وسط البحر وحاملات طائرات وسط البحر، دمرتها الصواريخ اليمنية، الصناعة اليمنية، لأنه شعب متوكل على الله معتمد عليه، لا يخيفه لا أمريكي ولا غيره ولا بريطاني ولا فرنسي. الدورة الباكستاني لحد الآن قالوا احنا تمام عندي حاجات دفاعية تقيكم الصواريخ اليمنية، لكن احنا ندخل هذا والله عاد احنا يعني لو ما سألوا وزير الخارجية التركي قالوا له أتدخل في الحرب هذا أتورط نفسك في الحرب مع اليمن، قال حلف النيتو تأسس في عام 1948 كم مرة تتفعل؟ قال مرة واحدة، من 1948 حلف الناتو هذا بتفعل الله مرة واحدة من عام 48 من لما استشهد الإمام يحيى لليوم ما قد تفعل الله مرة واحدة. وانتو قد انتو عجوا من ذا الحين تقولون فعل اتفاق مكة، خف علينا يا سلمان وابنه المحفوف. فما يدار في مواقع التواصل الاجتماعي من تجليات، من تكشف لوجه قبيح سعودي قذر، وأي شخص ولا أي دولة ولا أي جماعات تكفيرية داعشية أصحاب اللحى الحمراء، أي واحد يتورط في الحرب هذا فلا يلومن إلا نفسه. الشعب اليمني قال كلمته وسيقولها اليوم مرارا وتكرارا في الميادين وفي الساحات، ابتداء من ميدان 70 في صنعاء إلى الساحات والميادين في مختلف المحافظات، أن الشعب اليمني ماض في انتزاع حقوقه بأيش؟ بالتوكل على الله وبالاعتماد عليه، بافتقارنا إلى الله. نحن نفتقر إلى الله. هذه الصواريخ وهذه المسيرات التي نرى ألسنة اللهب وأعمدة الدخان في مطار الرياض وفي خميس مشيط وفي الطائف، ما هي إلا بتوكلنا على الله وباعتمادنا عليه. ولا ليس لحن، ليس نحن من نهاجم، ليس نحن من يرد، بل هو الله. ليس نحن من نرمي، ولكنه الله من يرمي، من هو الله من بيسدد، هو الله من بيستهدف العدو الذي بيحاربنا. فنحن في موقف حق، احنا في موقف محق ومشروع في الدفاع عن أرضنا وعن سيادتنا وعن استقلالنا وعن وطننا وعن خيرات وطننا وعن ثرواتنا. فالشعب اليمني ماضي بقدرة الله وبقوة الله وبتوفيق الله ونصره حتى تحقيق النصر. الجزيرة ما زالت هذه الأيام مدري عادي في المخاول لا قد خرجت. قناة الجزيرة افتضحت واكتشف أمرها بأنها لا يعني أيام ما كان العدو السعودي بيحارب قطر، أيام ما كان العدو الإماراتي أيضا بيحارب قطر، كانت الجزيرة مع حقوق الإنسان في اليمن، مع حقوق الطفل في اليمن، مع حقوق المرأة، مع هذه الحقوق التي تدعيها زورا وبهتانا. اليوم في مراسلات خاصة بين قطر وتركيا، أن قطر مع السعودية وأن تركيا مع السعودية، القناة الجزيرة تريد أن تظهر بمظهر أنه مع السعودية وأنه كل خلافاتنا انتهت. لا، في قطر الواضح أن في القلب ما فيه، به في القلب ما فيه من حقد وضغينة على النظام السعودي الذي حاصرها وجوعها، أيضا على الإماراتي، وعندهم اعتراف بالجميل للتركي الذي انقذهم ولو بالشيء البسيط من هذا الحصار الذي كان مفروض على قناة الجزيرة. بالمناسبة كانت تطرد من أكثر المؤتمرات الصحفية ومن أكثر الفعاليات والمؤتمرات الدولية. من كان يطردها؟ السعودي. كان يوصل المسؤول السعودي وبهانة قناة الجزيرة يقول قناة الجزيرة موجودة برع، قناة الجزيرة موجودة برع، قناة كاذبة، قناة تثير الفتن، قناة تثير الزوابع. واليوم تكتشف هذه القناة للعالم مرة أخرى، مع أنه ما كان أحد بيتابعها في الشعب اليمني إلا 5% كبار السن، والذي قدالهم من التسعينات بيتابعوا سياسة، وكان قصدهم أن القناة قناة الجزيرة هذه القناة، ولكنها طلعت كاذبة مارقة تخدم سياسات قذرة ودورها مشبوه. فقناة الجزيرة أثبتت أنها قناة لا رأي ولا رأي آخر ولا حقيقة ولا واقع. وهذه القنوات الرسمية في اليمن، أتحدى أي إعلام في العالم أن يدي أخبار حقيقية كما تتناولها القنوات الإعلامية الرسمية والوطنية داخل الأرض الوطنية اليمنية. ما بش أي دولة تدي الحقائق مثل قنوات اليمن الرسمية والوطنية. فالتحية للأحرار في هذا الوطن، الكاشف للمؤامرات والكاشف لكل قناة كاذبة، والكاشف لكل القنوات، قنوات الكذب والتضليل. من ضمن القنوات الحرة في وطننا العربي قناة الميادين التي تأتي الخبر، تأتي الخبر الحقيقي واليقين، قناة المنار، قناة العالم، هذه القنوات وغيرها أيضا الكثير التي تدي الخبر الحقيقي، لا خدمة لفلان ولا الزعطان ولا الفلتان، تدي الخبر كما هو، الحقيقة كما هي. ولكن سلام الله عليه سماحة السيد شهيد الأمة والإسلامية السيد حسن نصر الله قال وكل في في في أكثر خطاباته، وكل ما تروج له القنوات المعروفة بالكذب، إنما العربية والحدث حدث ولا حرج، هذا يعني كدو إسرائيلي عيني عينك، بس الجزيرة الذي عاد كانت تحاول إن هي إحنا مع فلسطين، إحنا مع القضية، إحنا وهم كذابين ماريين منحطين إعلاميا. الجزيرة والعدو السعودي سقطوا إعلاميا، سقطوا أخلاقيا، سقطوا ميدانيا، سقطوا عسكريا، سقطوا دنيويا، سقطوا على كل المحاور وعلى مختلف الأصعدة في مشهد فاضح ومخزي ومعيب في كإعلام رسمي وكإعلام ناقل وكإعلام قديم بينقل الحقيقة، ولكنها ليست الحقيقة لأنه كذب وزيف وخداع. وافتضحتوا، الله يفضحكم، افتضحتوا يا جزيرة أنتم من على شاكلتكم، وهنا الحقيقة، هنا اليمن الناقلة للحقيقة ولا شيء غير الحقيقة.
1: بمناسبة وصول مقاتلين سوريين إلى اليمن لقتال مع الشرعية، مع التحالف الدولي ضد الحوثي، رسالتي للحوثي، أنصار الله الحوثي، ما ترجعوا منهم واحد مخبر، فرموهم فرم، إلكن اللحم وإن العظم. هدول مرتزقة جايين بأدوات تركية وإسرائيلية وأمريكية وسعودية لقتال ناس عم بيدافعوا عن القضية الفلسطينية، ناصروا فلسطين أهل غزة من أول يوم. خلص نحن نحتسبهم عند الله فطايس، خدوهم واعملوا بدكم يا، ولا ترجعون على سوريا، ما بنهك زباير. الله ينصر أنصار الله الحوثي والسيد القائد عبد الملك الحوثي، وإن شاء الله بإذن الله منصورين خلال 5 أشهر 6 أشهر من كثرة السنة الجاية بتكون يا سيد عبد الملك الحوثي انت خادم الحرمين الشريفين بدل هاد محمد.

النصر الذي لم يحدث، السيطرة التي لم تتحقق. 32 كيلومترا تفصل بين أكاذيب الإعلام السعودي والإماراتي وبين الحقيقة على الأرض. هذه ليست رواية عسكرية، هذه فضيحة إعلامية موفقة.

0: الآن في مواقعهم بيقولوا تركيا لن ترسل قوات لمهاجمة الحوثيين في اليمن. هذا ما بتقوله تركيا، ويبدو أنها سمعت النصيحة القطرية بأنه مراسلات بين قطر وتركيا أنه لا ترسلوش، عليكم النأي بأنفسكم من هذا التورط في حرب اليمن. واليوم يتكشف الوجه القبيح القطري والتركي وأيضا للمدعو الداعشي أحمد الشرع أو الجولاني أو ما يسميها الأمريكي، لأنه الجولاني هذا صناعة أمريكية بامتياز. معنا على الهواء الدكتور العزيز قيس الطل، لليوم معنا مسيرة جماهيرية حاشدة ستغطي عين الشمس برجال جاهزين لكل المعارك، جاهزين لأي تصعيد، جاهزين لأي مواجهة، جاهزين للإشارة، ونعم بهم رجال مخلصين أحرار شرفاء سيملؤون اليوم الساحات والميادين من صنعاء إلى ذمار إلى أب إلى حجة إلى المحويت إلى الحديدة إلى تعز إلى مأرب إلى كل الساحات والمحافظات الحرة في وطننا الحبيب الجمهورية اليمنية. دكتور قيس، مرحبا بكم وجمعتكم مباركة اليوم، ونحن في هذه المواجهة وفي هذا اليوم المبارك الذي نخوض فيه معركة هي الأولى من نوعها عالميا ربما، والدول تتكالب علينا، والسعودي بيحاول يدي من هنا ومن هنا باعتراف أكيد باعتراف للعالم بأسره بأن السعودي ضعيف، بأن العدو السعودي يمارس أبشع الجرائم بحق الشعوب والأوطان وليس فقط اليمن. كيف تقرأ المشهد اليوم وخروج مليوني مشرف لأبناء الشعب اليمني؟
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. يقول المثل اليمني: من جرب المجرب عقل مخرب.
0: نعم.
1: السعودي اليوم يحاول أن يشكل تحالفات جديدة، مع أنه قد جرب التحالفات من بداية العدوان على اليمن في 2015، وشكل تحالف من 17 دولة، وعلى رأس هذا التحالف أمريكا وإسرائيل وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وغيرها من دول الكفر، وكذلك من دول النفاق من الدول العربية والإسلامية، ولكن لم ينجح هذا التحالف على مدى 12 عاما، وتفكك هذا التحالف، وكان الخاسر الأكبر هو السعودي.
0: صحيح.
1: اليوم يريد السعودي أن يكرر نفس التجربة الفاشلة وأن يعيد تشكيل التحالفات بانضمام باكستان وتركيا وقطر وفرنسا وغيرها من دول العالم المستكبر، وأمريكا طبعا ترفض المشاركة إلا من بعيد من خلف الستار، لأنها قد جربت الضربات اليمنية والشجاعة اليمنية فيما مضى، ولكن السعودي هذا لا يفهم الدروس إطلاقا. كذلك من يتجهون إلى التحالف معه لا يفهمون الدروس، لا يفهمون دروس التاريخ. السيد يحفظه الله عاد لهم بمحاضرة الأمس بعد بعض الدروس وبعض الأمثلة، كذلك السوداني عمر البشير الذي شارك في التحالف ضد اليمن في 2015، فانتهى به الموضوع إلى العقوبات الإلهية، وأصبح دليلا مهانا حقيرا، وانتفض الشعب عليه وقلعه، واليوم هو في مزابل التاريخ.
0: صحيح.
1: في مزابل التاريخ، حتى الجنجويد الذين ارتكبوا الجرائم في اليمن اليوم يرتكبون الجرائم في السودان، واليوم الحرب الطاحنة في السودان ما هي إلا يعني نتيجة من نتائج العدوان على اليمن، مع أننا نأسف لما يحصل للشعب السوداني. كذلك فيما يتعلق بالدعم القطري للنظام السعودي، وجه السيد نصحه، وأن هذا السعودي لا يرعى جميل لأحد، وأنه يتنكر للجميع، يتنكر للجميع، هو لا يسعى إلى إرضاء أحد إلا ربه وسيده الأمريكي، أما غير ذلك فهو يتنكر للجميع. وما يحصل مع مرتزقة اليمن ومع بعض الدول العربية والإسلامية من قبل السعودي الذي نشر الفتن والمشاكل والاستهدافات الأمنية والاقتصادية فيها كمصر والأردن والعراق وسوريا وتونس وليبيا وغيرها من الدول، ما من فتنة إلا وراها السعودي، فهو لن يرعى جميل لا لتركيا ولا لباكستان ولا لقطر ولا لغيرهم. فالنتيجة هي مفهومة من الآن وواضحة من الآن، أن كل من يرتبط بالسعودي فسيشاركه في خسرانه وباله، سيشاركه، لن يشاركه في مفخرة، لن يشاركه في موقف محب، لن يشاركه في موقف مشروع، لن يشاركه في فوز في هذه الدنيا أو في الآخرة أبدا، بل سيشاركه في خسارة الدنيا وخسارة الآخرة. وهذه هي نتيجة النظام السعودي المحتومة، والنتيجة التي لا شك فيها، نهاية كل الطواغيت هي الخسران، هي الزوال، هي التلاشي. ذلك فرعون الطاغية الذي يعني ادعى الربوبية، وصل إلى الطغيان إلى أن يعني ادعى الربوبية، وكان يذبح الأطفال ويستحي النساء ويقول من مثلي يعني، ويسيطر ويهيمن ويتعربد ويستكبر، ولكن كانت نهايته في أسفل قاع البحر، في أسفل قاع البحر، وهو يغرق يعني في، ويغرق معه جيشه وجنوده وهيلمانه واستكباره. فكل الطواغيت نهايتهم هكذا، حتى الطواغيت الذي عرفناهم اليوم أين هم في مزابل التاريخ؟ يعني أين سطام حسين ذلك الطاغية الذي أفسد وأهلك الحرث والنسل واستهدف الشعب العراقي وقتلهم حتى بالكيماوي؟ أين حسني مبارك؟ أين معمر القذافي؟ أين عفاش؟ أين أولئك الطواغيت كلهم؟ كلهم إلى مزابل التاريخ، إلى جهنم وبئس المصير. فلن يكون الطاغية السعودي يعني استثناء من هذه القاعدة الإلهية، أن الطاغوت نهايته الزوال ونهايته التلاشي ونهايته الذل والهوان. فالسعودي ستكون نهايته هكذا على أيدي اليمنيين بإذن الله سبحانه وتعالى. وكما يقول السيد يحفظه الله، أن واقعنا والحمد لله الأمني والعسكري والاجتماعي والتعبوي أفضل بكثير مما كنا عليه في 2015 وما بعدها. يعني في 2015 لم نكن نمتلك من الكلاشينكوف، من الآلي البندق العادي، ما يكفي الجبهات، ما بالك بصواريخ بالستية أو طائرات مسيرة أو صواريخ طرد صوتية. فاليوم والحمد لله واقعنا أفضل بكثير بفضل الله، بتوفيق الله، بعون الله سبحانه وتعالى، بينما واقع العدو هو أضعف، واقع العدو أضعف في كل المجالات، سواء إعلاميا الرواية اليمنية تطغى وهي السائدة على مستوى العالم بكله، والقنوات ومواقع التواصل الاجتماعي وغيرها كلها تصب في صالح اليمن، وأحرار العالم كله يدافعون عن اليمن ويردون الدعايات والإشاعات التي يسطرها السعودي وأبواقع على يمن الإيمان والحكمة. كذلك من الناحية الاقتصادية واقعنا اليوم أقوى، بينما واقع العدو اليوم أضعف. اليوم العدو السعودي أصبح يستدين المليارات من الدولارات نتيجة أن ترامب سيده وربه قد حلبه تريليونات الدولارات، فأصبح السعودي يستدين. كذلك حتى واقعنا الاجتماعي متمازق، بينما واقع النظام السعودي متآكل ومتهاوي ومنقسم في الداخل في الأسرة الحاكمة، ويزداد انشقاقا وانقساما يوما بعد يوم. كذلك واقعنا الأمني متماسك جدا، وأي جاسوس أو عميل يتم القبض عليه فورا، بينما في النظام السعودي لا، الواقع مختلف تماما، والشعب قد يعني ضاجر من هذا النظام الخائن والعميل الذي ملأ الدنيا فسادا ومراقص وسكر وعربدة. كذلك واقعنا العسكري، واقعنا العسكري اليوم نمتلك جيشا قويا متماسكا منظما مدربا، يمتلك يعني من السلاح ما لا تمتلكه أي دولة عربية، وكذلك مرفوض بجيش كامل من التعبئة العامة التي أصبحنا نسمع السيد يذكرها يعني بشكل مستمر، مسنودة بشعب كامل، بقبائل اليمن الأبية، قبائل اليمن المقاتلة المدربة المسلحة بمختلف يعني أنواع السلاح الخفيف والمتوسط، كذلك يعني العدو في وادعه العسكري أضعف بكثير، أضعف بكثير مما كان عليه، وأصبح يتلقى الضربات اليمنية التي تستهدف أي منطقة في السعودية باستثناء مكة والمدينة كما أعلن الناطق الرسمي، لأن الأجواء السعودية وكل المطارات وكل الأماكن الحساسة ستكون محط استهداف باستثناء مكة والمدينة طبعا لقدسيتها وليس اعتبارا لهذا النظام الخائن العميل، لأننا لا نستهدف المقدسات بل أرواحنا لها الفداء ونحن ندافع عنها. فواقعنا والحمد لله واقع قوي جدا، وإنما نتحرك فوق هذا كله بالاستعانة بالله سبحانه وتعالى والثقة بوعده والثقة بنصره، نتحرك إلى رفض الجبهات، نتحرك إلى الدورات العسكرية، نتحرك إلى دعم القوة الصاروخية والجوية عبر الحسابات المعلنة في مكاتب البريد وعبر المحافظ الإلكترونية، نتحرك للإنفاق في سبيل الله، وكذلك اليوم نتحرك إن شاء الله بعد صلاة الجمعة إلى ميدان 70 وإلى غيره من الساحات لنقول للعالم كله أن الشعب اليمني لن يخضع إطلاقا، لو صبوا علينا صواريخ الأرض، لو صبوا علينا قنابل الأمريكان والصهاينة والبريطانيين، وشنوا علينا يعني حربا كونية، وحشدوا علينا الجن قبل الإنس، لن نخضع أبدا، لن نتراجع أبدا عن قرارنا بتحرير بلادنا، بفك الحصار عن شعبنا، باسترداد كامل ثرواتنا وكامل حقوقنا. سنخرج اليوم إلى ميدان 70 متحدين للأمريكان والصهاينة المجرمين، متحدين لهذا النظام السعودي الخائن العميل المجرم، مستنكرين لكل جرائمه التي استهدفت الأطفال حتى في بطون أمهاتهم، واستهدفت الكبار والصغار والرجال والنساء. سنخرج إلى ميدان 70 لنجدد العهد والوفاء ونعلن الثبات المستمر والمبدأ القرآني بوقوفنا مع أهلنا في غزة العزة ومع أهلنا في لبنان ومع الجمهورية الإسلامية في إيران. سنخرج إعلانا لهذه المواقف المشرفة ولهذه المواقف العظيمة التي ترضي الله سبحانه وتعالى وتعبر عن عظمة هذا الشعب وعن تاريخ هذا الشعب الذي شكل مقبرة الغزاة.
0: إذن الدكتور قيس الطل كنت معنا عبر أثير إذاعة صنعاء البرنامج العام، شكرا جزيلا لكم سيدي الكريم.
1: شكرا.

0: تتابع القوات المسلحة اليمنية تطورات المعركة في غزة، وتقف إجلالاً واحتراماً لتضحيات أبنائها الأحرار الصامدين، وتوجه التحية العسكرية الجهادية العربية الإسلامية لكتائب القسام وسرايا القدس، ولكافة المجاهدين الأبطال في كافة الفصائل من يدافعون عن الأمة حين تخلى الجميع عنهم. ألا بوركت جهودكم وبورك جهادكم، ولا نامت أعين الجبناء
1: المتواصلين. نواصي العوالي ساغلة، راهن برب ثم شعب فلقة، واقلب على كل الضغط الطاولة، تمسك بحلقهم العدا والمخنقة.
2: فمن يورط نفسه يسيء إلى نفسه كثيرا وبلده وشعبه، ويدنس تاريخه وشرفه، يتحول تاريخه إلى تاريخ أسود والصفحات سوداء قاتمة بالمشاركة في الإثم والعدوان والجرائم، ويصم نفسه بالعار، لأنه من العار أن تقف إلى جانب مجرم ظالم قاتل الأطفال والنساء، مرتكب للجرائم الرهيبة والفظيعة والبشعة، ويبوء بوزر المشاركة في الظلم والإجرام ودماء الشعب اليمني المظلوم المسلم ودماء أطفاله ونسائه وكباره وصغاره.

0: في حضرة الجمعة. يصحبكم فيها إعدادا وتقديما أحمد علي السياني، الإخراج جميلة الورافي.
1: هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية، البرنامج العربي.

برنامج العام، البداية بأبرز العناوين. قائد الثورة يؤكد أن شعبنا يمتلك كل العزم وعناصر القوة بالصمود والثبات في مواجهة العدو السعودي، ويجدد الدعوة للشعب اليمني بالخروج المليوني اليوم الجمعة. القوات المسلحة تستهدف مطار الملك خالد بالرياض ومطار نجران والقاعدة الجوية في خميس مشيط. هيئة حقوق الإنسان تدين جرائم العدو السعودي باستهداف مصنعين في العاصمة صنعاء. انطلاق أعمال قمة رابطة الدول المستقلة بمشاركة قادة الدول الأعضاء في تركمستان. تفاصيل النشرة. أكد قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي أن المسلك السعودي في العدوان على اليمن وفق النهج الصهيوني الظالم المتنافي مع قيم الإسلام وتعاليمه والقيم الفطرية والقوانين الدولية. وقال في كلمة له يوم أمس في ذكرى جريمة الصالة الكبرى وحول أخي المسجدات: نحن في ذكرى جريمة ومجزرة كبيرة من جرائم المعتدي السعودي باستهداف عزاء للرويشان بالعاصمة صنعاء واستشهاد وإصابة أكثر من 1000 يمني في هذه المجزرة التي استهدفت صالة العزاء في 8 أكتوبر عام 2016. وأكد أن النظام السعودي هو نظام مجرم وقاتل للأطفال والنساء، يمارس استهدافا جماعيا ومتواصلا طال المدنيين والمساجد والأسواق والأحياء السكنية في العاصمة صنعاء وكل المحافظات. وأشار إلى أن العدو السعودي بجرائمه بات مفضوحا بين كل شعوب العالم بطابعه الإجرامي الذي يتصف به ويسير عليه، والإجرام السعودي يفضح العناوين التي يرفعها وهو المدمن على الجرائم وسفك الدماء البريئة. كما أكد أن الشعب اليمني يمتلك اليوم كل العزم وعناصر القوة بالصمود والثبات مهما طالت الحرب وكانت المواجهة مع العدو السعودي. وكشف قائد الثورة جانبا من المعارك الدائرة في منطقة باب المندب، موضحا أن العدو السعودي فتح جبهة من الصحراء الممتدة من أطراف محافظة لحج وعمل هالة إعلامية وقدم فيها الكثير من الأكاذيب، وبقعت فيها قنوات كثيرة وسقطت في المبالغة والأكاذيب بشكل كبير، ثم تجلت الحقائق لتفضحها. وأوضح أن قطر عملت إبان الأمير حمد على حل النزاعات إلى درجة الغيظ السعودي منها، والعودة الآن للتبعية للسعودي في السياسات الخارجية تراجع كبير جدا. وقدم النصح للقطري نصحا أخويا بمراجعة حساباته والشعب اليمني في موقف مظلومية ويدافع عن حريته. وأشار السيد عبد الملك إلى أن النقلة للشعب اليمني بين بداية العدوان واليوم كبيرة، ونجد أن شعبنا بثمرة توكله على الله هو أكثر قوة وفاعلية أعظم أداء وروحا المعنوية راسخة جهادية. وجدد الدعوة للشعب اليمني للخروج الكبير في مظاهرات مليونية اليوم في العاصمة صنعاء والمحافظات، تأكيدا على الموقف اليمني الثابت في نصرة الشعب الفلسطيني وبأعلى مستوى من الموقف والخيارات، وكذا تأكيدا على ثبات شعبنا في موقفه الإيماني في نصرة الشعب الفلسطيني ونصرة المقدسات الإسلامية. استهدفت القوات المسلحة مساء أمس مطار الملك خالد بالرياض بصاروخين مجنحين ومطار نجران بصاروخ باليستي والقاعدة الجوية في خميس مشيط بصاروخ باليستي، وأدت إلى تعطل حركة الملاحة في المطارين وإلحاق أضرار بهما وبالقاعدة الجوية. وفي وقت سابق تمكنت القوات المسلحة من استهداف مطار الملك خالد في الرياض على مرحلتين متتاليتين بصواريخ باليستية محققة أهدافا ناجحة. وفي ذات السياق استهدفت القوات المسلحة بصواريخ باليستية تجمعات وتحشيدات العدو السعودي في معسكر قعوة بمنطقة رأس العارة وجنوب باب المندب ومنطقة السقية ورأس العارة، ما أدى إلى سقوط العديد من القتلى والجرحى في صفوف العدو واحتراق

0: مخازن أسلحة. إلى ذلك أسقطت القوات المسلحة طائرة استطلاع مسلحة نوع بريغدار أكنجي تركية الصنع تابعة للعدو السعودي بسلاح مناسب أثناء تنفيذها أعمالا عدائية في أجواء محافظة تعز. هذا وأعلنت أمريكا وبريطانيا والهند وكندا والفلبين تحذيرات عاجلة لرعاياها في السعودية من إغلاق محتمل للمجال الجوي للعدو السعودي وإلغاء الرحلات الجوية ومخاطر أمنية واسعة أمام عمليات القوات المسلحة اليمنية وفرض الحظر الجوي على مطارات العدو. هذا وأرسل مركز تنسيق العمليات الإنسانية تحذيرا ثانيا لشركات الطيران للتأكيد على خطر الملاحة الجوية في الأجواء السعودية. وجاء في التحذير نتيجة للحصار المستمر والعدوان الجائر من قبل النظام السعودي على الشعب اليمني. تؤكد القوات المسلحة اليمنية بأن على جميع شركات الطيران العاملة في أجواء السعودية بأخذ الحيطة والحذر، كون أجواء السعودية تعتبر مسرحا لعمليات قواتنا الصاروخية باستثناء الأجواء المقدسة فوق مكة والمدينة حتى انتهاء العدوان والحصار على بلدنا. وتهيب القوات المسلحة اليمنية بضرورة عدم تجاهل هذه التحذيرات وأخذها على محمل الجد، وبذلك تخلي القوات المسلحة اليمنية مسؤوليتها الكاملة عن أي مخاطر أو تبعات قد تنشأ للطائرات وطواقمها والمسافرين والموظفين نتيجة عدم التزام شركات الطيران بالابتعاد عن أجواء المناطق المذكورة. كما تؤكد القوات المسلحة اليمنية أن هذا التحذير بالخطر يظل ساريا ونافذا حتى إشعار آخر، وسيتم إبلاغكم بأي مستجدات فور حدوثها. أعلنت وزارة الصحة والبيئة إصابة 6 مواطنين بينهم طفل في غارتين لطيران العدو السعودي على العاصمة صنعاء. وأوضحت الوزارة في بيان صادر عنها اليوم أن رجلا وامرأة أصيبا بجروح متفاوتة الخطورة جراء استهداف طيران العدو السعودي مصنع السماء النهضة لتجارة مواد البناء والكهرباء في جولة الجمنة. وذكر البيان أن 3 نساء وطفل أصيبوا جراء الغارة التي استهدفت مصنع الإسفنج في منطقة شملان، مؤكدا أن هذه الأفعال تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني الذي يحظر استهداف المدنيين والمنشآت المدنية، مشيرا إلى أن هذا القصف يدخل ضمن جرائم الحرب حيث تم استهداف أعيان مدنية بشكل متعمد. وطالبت وزارة الصحة والبيئة المجتمع الدولي بإدانة هذه الجرائم والضغط على العدو السعودي لوقف استهداف المدنيين والمنشآت المدنية. واستهدف طيران العدو السعودي بعدد من الغارات عزل الركيزة بل الزكيرة والمساحين والزعازع في مديرية الشمايتين بمحافظة تعز. واستهدف العدو السعودي اليوم بالصواريخ مديرية كتاف والبقع في محافظة صعدة. إلى ذلك أدانت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان الجرائم الجديدة التي ارتكبها طيران العدو السعودي في العاصمة صنعاء، واستهدفت بشكل مباشر ومتعمد منشآت اقتصادية ومدنية خالصة. وأوضحت الهيئة في بيان صادر عنها أن طيران العدو السعودي المجرم شن غارات وحشية استهدفت مصنع سماء النهضة لتجارة مواد البناء والكهرباء في منطقة الجمنة شمال العاصمة صنعاء ومصنعا للإسفنج في منطقة شملان غربي العاصمة. وأكد البيان أن هذا الاستهداف يمثل جريمة حرب مكتملة الأركان وانتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني، كونه اعتداء على منشآت مدنية اقتصادية يعمل فيها مئات العاملين والموظفين المدنيين ولا تستخدم لأي أغراض عسكرية. وأشار إلى أن استهداف المصنعين يكشف بجلاء أن العدو السعودي لا يستهدف إلا لقمة عيش اليمنيين ومقدراتهم، ويسعى إلى تدمير ما تبقى من بنية اقتصادية وزيادة معاناة المواطنين وتسريح مئات العمال، وهي سياسة عقاب جماعي محظورة دوليا. ولفت البيان إلى أن قصف المنشآت المدنية داخل الأحياء المكتظة في شملان والجمنة شمال وغرب العاصمة المكتظة بالسكان يمثل ترويعا متعمدا للمدنيين الآمنين وتعريض حياتهم للخطر. وذكر أن هذا التصعيد الخطير على العاصمة صنعاء بعد جرائم في تعز وإب وريما والبيضاء والحديدة يؤكد أن العدو السعودي شن عدوانا شاملا على كل مقومات الحياة في اليمن. وحملت الهيئة النظام السعودي المسؤولية الكاملة القانونية والجنائية الكاملة عن هذه الجرائم، مطالبة الأمم المتحدة والمبعوث الأممي بإدانة واضحة لاستهداف المصانع المدنية في صنعاء، ومنظمة العمل الدولية بإدانة استهداف مصانع يعمل فيها عمال مدنيون. شهدت محافظة صعدة اليوم مسيرة جماهيرية تحت شعار ثباتا مع فلسطين واستنفارا في مواجهة عدوان وحصار وبهتان العدو السعودي، تأكيدا على استمرار الموقف اليمني المساند للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وتجديد التمسك بخيار مواجهة العدوان والحصار السعودي والمطالبة بإنهاء معاناة الشعب اليمني وانتزاع حقوقه المشروعة بالتزامن مع الذكرى الثالثة لعملية طوفان الأقصى. وأكد المشاركون في المسيرة غير المسبوقة تمسكهم بموقفهم المعلن تجاه القضية الفلسطينية واستمرار مساندتهم للشعب الفلسطيني في مواجهة جرائم العدو الصهيوني، مشددين على أن ما قدمه اليمن من تضحيات ومواقف خلال السنوات الماضية لن يثنيه عن مواصلة دعم فلسطين ومقدسات الأمة وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك. وشدد المشاركون في المسيرة الجماهيرية على ثبات موقفهم في مواجهة العدوان والحصار السعودي المستمر على اليمن، مؤكدين أن محاولات الضغط والتهديد لن تدفع الشعب اليمني إلى التخلي عن مطالبه المتعلقة بالحرية والاستقلال والعيش الكريم والتراجع عن موقفه المساند للقضية الفلسطينية. ودعا أحرار صعدة الشعوب العربية والإسلامية إلى اتخاذ موقف بل مواقف حازمة إزاء المؤامرات التي تستهدف الأمة ومقدساتها، محذرا من خطورة توظيف القضايا الدينية في الصراعات السياسية، ومطالبا بالتحرك الجاد لحماية المقدسات الإسلامية وصون مكانتها. بحث نائب وزير الخارجية والمغتربين عبد الواحد أبو راس مع مدير مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى بلادنا محمد الغنام آخر المستجدات على الساحة الوطنية. وخلال اللقاء أشار نائب وزير الخارجية إلى التصعيد الحالي للنظام السعودي والجرائم التي يرتكبها بحق المدنيين والأعيان المدنية في انتهاك سافر للقانون الدولي الإنساني، وأكد حرص صنعاء على تحقيق السلام العادل والمستدام، مشيرا إلى أن النظام السعودي هو من بدأ بالتصعيد ويتحمل التبعات. وشدد نائب وزير الخارجية على ضرورة اطلاع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن بدوره في الضغط لإنهاء التصعيد السعودي واستئناف جهود السلام في اليمن. كما بحث نائب وزير الخارجية والمغتربين عبد الواحد أبو راس عبر تقنية الاتصال المرئي مع السفير الروسي لدى اليمن آخر المستجدات على الساحة الوطنية والإقليمية. وخلال اللقاء أكد نائب وزير الخارجية حرص اليمن على تعزيز العلاقات الثنائية مع روسيا بمختلف المجالات، وأشار إلى التصعيد الحالي للنظام السعودي والجرائم التي يرتكبها بحق المدنيين والأعيان المدنية، وأكد أن صنعاء ستستمر في ممارسة حقها في الرد واستهداف تحشيدات العدو السعودي وتثبيت معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد حتى وقف العدوان ورفع الحصار المفروض على بلادنا. شنت قوات العدو الصهيوني حملة مداهمات واعتقالات خلال اقتحامها المستمر لبلدة كفر قدوم شرق قلقيلية بالضفة الغربية المحتلة. وفي جنوب لبنان أعلن المتحدث باسم جيش العدو الإسرائيلي عن مقتل ضابط وإصابة 3 جنود آخرين في صفوف قواته. وذلك على خلفية حادثة وقعت خلال التحركات العسكرية في جنوب لبنان. وأوضح أن الضابط القتيل يحمل رتبة نقيب وينتمي إلى الكتيبة 603 التابعة للواء السابع. انطلقت اليوم في مدينة تركمانستان في تركمانستان أعمال قمة رابطة الدول المستقلة بمشاركة الرئيس فلاديمير بوتين وقادة الدول الأعضاء، وستبدأ القمة بجلسة مصغرة حول التعاون داخل رابطة الدول المستقلة ورئاسة الرابطة لعام 2027 التي ستنتقل إلى أوزبكستان، والتحضير للاجتماع المقبل لمجلس رؤساء الدول الأعضاء. ثم بعد ذلك تستكمل المباحثات في جلسة موسعة يستمع فيها القادة إلى عدد من التقارير، حيث يشارك للمرة الأولى في قمة الرابطة الرئيس الإيراني مسعود بازكشيان. ومن المتوقع أن تعتمد القمة بيانا لرؤساء الدول الأعضاء بمناسبة الذكرى 35 لتأسيس الرابطة. كان ذلك هو النبأ الأخير في هذه النشرة، وإليكم تذكيرا بأهم ما جاء فيها. قائد الثورة يؤكد أن شعبنا يمتلك كل العزم وعناصر القوة بالصمود والثبات في مواجهة العدو السعودي، ويجدد الدعوة للشعب اليمني بالخروج المليوني اليوم الجمعة. القوات المسلحة تستهدف مطار الملك خالد بالرياض ومطار نجران والقاعدة الجوية في خميس مشيط. هيئة حقوق الإنسان تدين جرائم العدو السعودي باستهداف مصنعين في العاصمة صنعاء. وانطلاق أعمال قمة رابطة الدول المستقلة بمشاركة قادة الدول الأعضاء في تركمانستان. من إذاعة صنعاء البرنامج العام قدمنا لكم نشرة إخبارية مفصلة، شكرا لحسن المتابعة.
1: وقفة إعلانية.
2: إننا تحمل لكم الهيئة العامة للزكاة مفاتيح الخير التي توصلكم إلى الجنة والقرب من الله، فلتفتحوا كل باب أغلق أمام كل فقير ومسكين، وأدوا إليهم حقهم كما أمركم الله بذلك.
3: كما أمركم الله بذلك.
2: الهيئة العامة للزكاة.
4: عض كلب، داء الكلب، السعار قاتل 100%. إذا ظهرت أعراضه لا تنتظر. أولا، اغسل الجرح فورا بالماء والصابون بقوة ل15 دقيقة، فهذا يزيل 80% من الفيروس. ثانيا، لا تخيط الجرح ولا تغطه بالأعشاب. ثالثا، اذهب فورا لأقرب مستشفى لأخذ لقاح السعار. اللقاح مجاني وينقذ حياتك حتى لو الجرح صغير. توجه فورا إلى أقرب مستشفى لإجراء التدخل الطبي وأخذ لقاح داء الكلب. داء الكلب قاتل، والوقاية السريعة هي أملك الوحيد. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
5: هيا، ما بتكتب، ما بتخطط، ما بتشخبط،
6: بينكتب رسالة حب واعتذار.
5: لمن؟
6: رسالة حب واعتذار للشجر وللجزر الوسطية والأرصفة أذيف الشوارع.
5: ما رأيك تغني لهن؟
6: وهذا يصبر، أش يعتذر للشجر والجزر الوسطية والأرصفة عن النفايات والمخلفات اللي بيرجموها البعض على الجزر الوسطية والأرصفة. أش يعتذر لكل شجرة مزروعة وحولها كومة من النفايات والقمامة.
5: عندك حق في هذا، ووجب الاعتذار، لأنها لو تحاكت لقالت أنا زرعت لأعطي منظر جمالي، أنا زرعت ليستظل الإنسان تحتي من حرارة الشمس، وزرعت لأنقي الهواء واستبدال ثاني أكسيد الكربون بالأكسجين، أنا زرعت لأزين لكم الحياة.
6: ولو تحاكى الرصيف لقال أنا بنيت لأجل عينيك يا حبيبي المواطن، وعشان تخطى وانت آمن، وعشان أنظم حركة السيارات وامنع الحوادث. ولو تحاكت الجزر الوسطية لقالت أنا بنيت لأضم الشجرة في جنباتي وأحميها.
5: ولو تحاكوا كلهم لقالوا خيرة الله عليكم، لا ترجموش القمامة والنفايات عندنا، وما جزاء الإحسان إلا الإحسان.
6: كلام في محله.
7: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
4: أخي السائق، إذا كنت ستتوقف لفترة طويلة مثل الانتظار في المواقف أو في زحمة المرور، فقم بإيقاف تشغيل المحرك، لأن تشغيل المحرك بلا ضرورة يستهلك الوقود بلا فائدة. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
8: أوف أوف، ثاني مرة أدخل البيت ورائحة الغاز بتفوح.
9: عيلطف الله، ما نفعل لها؟
8: كنا نتأكد من سلامة المنظم وتبديل الربلة،
9: نسينا،
8: ومن سلامة الخردوم الذي بين الأسطوانة والبوتاجاز.
9: وهذا ما يقع به؟
8: بيتلف من دول الاستخدام أو بسبب الفيلة.
9: خلاص، جل من لا يسهو.
8: السلامة تشتي الحرص.
9: وما نفعل؟
8: للمرة الأخيرة استخدام رغوة الصابون للتأكد من سلامة المنظم والخردوم وتبديل الربلة.
9: إن شاء الله.
8: سيدرس من جديد إغلاق صمام الأسطوانة بعد كل استخدام، وخاصة قبل النوم، فتح نافذة المطبخ للإحتياط، عدم إشعال النار أو مفتاح الكهرباء قبل التأكد من عدم وجود أي تسرب للغاز.
9: هيا أقوم أفعل هنا الآن وارقد بأمان.
10: للسلامة أسبابها، وهذه بعض عوامل تجنب تعريض الأسرة لمخاطر الغاز. مع تمنياتنا للجميع بالسلامة. الشركة اليمنية للغاز، وزارة النفط والمعادن.
4: أخي السائق، إن شراء وتركيب طفاية حريق صغيرة في سيارتك سيمكنك من إطفاء أي حريق قد ينشب فيها عند حدوث تماس كهربائي أو اشتعال الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية. أخي المواطن، يفضل تجنب تعبئة الوقود في الأوقات التي تكون فيها المحطات مزدحمة بشكل كبير، تجنبا لوقوع أي حوادث أو تسربات. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
11: أشهر أطباء اليمن في مناظير الجهاز الهضمي والكبد ينضمون إلى المستشفى العربي الدولي. الدكتور عقيل مطهر الشامي، استشاري أول في أمراض الباطنية والكبد والمناظير التداخلية المتقدمة. الدكتور محمد راشد الحميدي، استشاري أمراض الجهاز الهضمي والكبد والمناظير التداخلية المتقدمة. الدكتور شعيب شرف الديلمي، استشاري أمراض الجهاز الهضمي والكبد والمناظير التداخلية المتقدمة. المستشفى العربي الدولي، 60 الشمالي شرق جولة عمران. جوال 775-59-59-59 أو 01-59-59-59. المستشفى العربي الدولي، لأنك تستحق الرعاية الكاملة.
12: إن المال الذي بين يديك إنما هو امتحان من الله لك، هل تؤدي شكره أو تنكر فضله؟ فكن شاكرا للجليل ولا تكن ناكرا للجميل، وبادر إلى أداء الزكاة. الهيئة العامة للزكاة.
13: تعلن اللجنة التنظيمية عن فتح باب التسجيل في المؤتمر السادس للطب المخبري تحت شعار البيولوجيا الجزئية والجينات. الموعد 17، 18، و19 من نوفمبر عام 2026. المكان صنعاء، النادي الترفيهي الرياضي. رسوم التسجيل 5000 ريال. السداد عبر نقطة جوالي على الرقم 930,000. سارع بحجز مقعدك الآن وكن جزءا من هذا الحدث العلمي. للاستفسار على الرقم 7782221183 أو عبر الموقع الإلكتروني www.labmedconf.com. مستقبل الطب المخبري يتشكل هنا.
14: الوزن
11: استمرار للشغف ودعما للتحدي. مسيرة الإبداع والابتكار لا تتوقف. الهيئة العامة للعلوم والبحوث والتكنولوجيا والابتكار تفتح آفاقا جديدة للشباب لصناعة المستقبل من خلال المسابقة السنوية لرواد المشاريع الإبداعية والابتكارية الموسم السابع. للتسجيل عبر الرابط www.hasti.gov.ye/re أو الاتصال على الرقم 77 9 470 470. ينتهي التسجيل في 11 من جماد الأولى 1448 هجرية الموافق 20 من نوفمبر 2026. سجل الآن واطلق العنان لشغفك.
14: إن امتناعك عن أداء الزكاة قد يعرضك للعقوبات القانونية، وقبل ذلك لسخط الله عليك ولعذابه يوم القيامة، فلا تخسر دنياك وآخرتك. الهيئة العامة للزكاة.
7: أخي المستهلك، يجب قراءة كافة البيانات المدونة على العبوة الاستهلاكية بكافة أنواعها، غذائي صناعي، قبل الشراء، وخاصة تاريخ الإنتاج والانتهاء، بلد المنشأ، مكونات المنتج، التحذيرات، تعليمات الحفظ والاستخدام. الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة. وضبط الجودة.
15: يعني ما لنا شيء عايشين في النعمة، كان يشيل لنا المدرسة ويعني يدينا ما وكل شيء، كان عاد احنا استقرينا الحمد لله.
16: كان عايشين الحمد لله، كان معاش التجاري، وكان يشتغل، كان يشتغل في شركة خاصة، كان عميل مخازن، رجع مشرف كان آخر حاجة. يعني جت زي الحالة النفسية كذا، ما كان عيب، كان يصير لك من العمل ما يقدرش يشتغل، ما يقدرش يركز، يجي له قلق يجي له، لكن يرجع هو مضطر منهم خلاص، يعني استغنوا عنه.
15: أنا تدهورت حالة ثانية، ما لقاش عمل، يعني فيها كان في حالة نفسية وقعت فيه، ورجع تعب، ورجع أذنه ما عاد يسمعش، ورجع بصره ما يقدر يشتغل، ولا فيها الأعصاب في يده وفي رجله. وبعد ما مرض بي يعني تدهورت حالته، ما عاد خلاص، يعني اللقمة كان حصلها يعني بسنة.
16: تأثروا وتعبنا كثير الصدق لما مرض. عرفنا من واحد صاحبه، يعني كان هو يشتغل معه، وبدأت أنا أسير الحمد لله، بدأت عاملت من هنا لهنا الحمد لله، خرج لنا المعاش، ولا ما كناش دارين إنه يعني يخرجوا من التأمين ويقع لهم معاش. هذا أنا ذهبت للمؤسسة وكانت الإجراءات عادية وما واجهت ولا أي صعوبة الحمد لله. قلت لنا نستلم سنة ونص وبتوصلني رسالة على التلفون، تم إيداع كذا كذا من المعاش، وبنستلمها عبر البطاقة. وفر لنا كل شيء، درسنا العيال الحمد لله هذا السنة، في أهلي ومصروف علاجه مع علاجه يعني مستمر ب5000 شهريا الحمد لله، ساعدنا كثير وضعنا تحسن.
15: ما يهمون فرحنا قوي، يعني تحسنت يعني حالتنا شوية، يعني أمي استطاعت من درسنا في أهلي، يعني وفرنا بعض الحاجات الحمد لله ما لنا شيء.
16: والله أنه يعني حالي الصدق، يعني أنا كنت في البداية مش متوقع أنه صدق يخرج معاش ويصبر وضعنا هكذا، بس الحمد لله يعني مشروع حلو حاجة حالية. اللي هم وضعهم مثلنا هكذا ومضطرين ومحتاجين. أكيد أنصح يعني أصحاب الشركات وأي حد معه يعني دخل هكذا إنه يأمن هذا التأمين حالي حتى يعني يستفيد هو وعياله،
17: يأمنوا على أنفسهم من أجل أبنائهم.
10: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم
18: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
10: الفقه يمان. برنامج يجيب على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. يعده ويقدمه الشيخ جبري إبراهيم.

0: ينفذه جمال محمد سريع.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم الأمين محمد بن عبد الله إمام الأنبياء والمرسلين المنزل عليه في الكتاب المبين: من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. اللهم صلي وسلم وبارك وكرم عليه وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين وأزواجه أمهات المؤمنين وآل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى الركع السجود في مشارق الأرض ومغاربها، وعلى المجاهدين والمرابطين يا رب العالمين. إخوتنا وأحبابنا في الله، الله يقول لنا: من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. والقرآن والأحاديث مليئة بالنسبة للجهاد، ولهذا الموضوع نستضيف فضيلة شيخنا العلامة الشيخ الدكتور فؤاد ناجي. حياكم الله شيخ فؤاد.
2: حياكم الله.
1: طبعا احنا في لمن معتدى علينا.
2: نعم.
1: والله عز وجل أذن لنا، كأذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، أن الله على نصرهم لقدير. وإن الله على نصرهم لقدير. المولى قال هذا الكلام في كتابه المبين: وجزاء سيئة مثلها، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. فالاعتداء علينا واعتداء بلا رحمة.
2: نعم.
1: وسنوات عدة.
2: نعم.
1: ليست يوم ولا يومين حتى ولا شهر ولا شهرين.
2: نعم.
1: بل سنوات، بل عقد مضى.
2: نعم.
1: عقد بكامله.
2: نعم.
1: ودخلنا في العقد الثاني.
2: نعم.
1: هذا العدوان الذي لا مبرر له، لم نكن اعتدينا على السعودية، ولا نهبنا أراضيها، ولا تكلمنا فيها، ما هو مبرر العدوان على الشعب اليمني؟
2: نعم.
1: غير أنهم يقولوا في شرعية، فمن أين نبتت الشرعية؟ وكيف جاءت هذه الشرعية؟
2: نعم.
1: إن كانت عبد ربه، وهو الذي قد ولى إلى ربه، فإنها بالمبادرة وليس باختيار الشعب كله.
2: نعم.
1: وإن حصل انتخابات كانت شكلية، لأنه الانتخابات تكون في منافس.
2: نعم.
1: ولا منافسة له. وما الذي فعلنا أيضا بالشرعية؟

0: نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله تعالى برضاه عن الصحابة الأخيار المنتجبين وعن سائر عباده الصالحين والمجاهدين. حقيقة النظام السعودي تاريخ النحو اليمن تاريخ أسود وتاريخ إجرامي وتاريخ تآمري وتاريخ عدواني من قبل الشرعية.
1: نعم.
0: ونحن هذا الأيام في ذكرى السنوية لاستشهاد واغتيال الرئيس إبراهيم الحمدي التي حدثت في 11 أكتوبر 1977، وفي الذكرى السنوية لجريمة التفجير التي حصلت بالمتظاهرين في ميدان التحرير في العام 2014 التي حصلت في ميدان التحرير، وأيضا في الذكرى السنوية لجريمة الصارة الكبرى التي حدثت في 8 أكتوبر.
1: وهذا كله منسوب للسعودية،
0: كله من السعودية، قصف السعودي.
1: نعم.
0: وجرائم العدوان لها أول وليس لها آخر.
1: الله.
0: النظام السعودي يتآمر على اليمن منذ زمن، تارة يدعم الانفصال، وتارة يقول أنهم على الوحدة، تارة يقول أنهم على الجنوب، تارة يقصف الجنوبيين، تارة يتبنى حزب الإصلاح ويدعمه، وتارة يصنف على أنه إرهابي، تارة يقول على أن الجنوبيين لهم قضية عادلة، وتارة يقول أنهم ميليشيات وخونة، تارة يدعم التكفيريين، وتارة يريد أن يحاربهم. ماذا يريد السعودي بالضبط من اليمن؟ يريد يمنا ضعيفا هزيلا ممزقا مفقسما مجزئا يخضع للوصايا والهيمنة، وهذا ما لا ترضى أي دولة لنفسها. من من الدول ترضى أن تكون دولة بجوارها تحدد من يحكمها ومن يرأسها ومن يكون وزيرها وزراءها محافظيها، كم تستخرج من النفط وكم لا تستخرج، متى تعيد ومتى تصوم رمضان وماذا تقول وما لا تقول؟ من يرضى بذلك؟ لا يرضون، وهم أقل شأنا من يمن يمن الإيمان أصل العرب الذي لو لم نكن مسلمين فلدينا شهامة العرب،
1: الله،
0: ونخوة العرب وإباء العرب. ما بالك ونحن يمن الإيمان والحكمة، ونحن الذي قال الله لنا في القرآن على لسان بلقيس: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. ولو أن بلقيس لم تجد في سليمان النبوة والمعجزة لما استسلمت ولا قاتلت،
1: لكنها أسلمت.
0: وهكذا قال قومها: نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. كانوا أعلنوا جهوزيتهم العسكرية، لكنها وجدت أنها ليست أمام رجل طامع في الثروة، وهو لم يستخدم معها العنف من أول لحظة، لم يرسل إليها طائرة لتقصفها، بل أرسل إليها هدهدا، لم يطلب منها أن تسلم ما بيدها، بل رد حتى هديتها. ما آتاني الله خير من هديتكم مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. لم يرد احتلالها، بل كان يريد لها الهداية، ولذلك قالت: ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. فمع ذلك كان موقف اليمنيين، وتحكمها امرأة، وكان الله سبحانه وتعالى أراد أن تكون هذه المرأة حجة على أبو شنب الذين يقولون أنهم مع العدوان. أين أنتم من هذه المرأة؟ لم ترتقي عقولكم ولا وطنيتكم إلى تفكيركم إلى مستوى هذه المرأة. بلقيس الحكيمة التي سجل الله كلامها في القرآن الكريم. وكان الأولى لكم أن لو كنتم مثل هذه المرأة لكنتم رجالا. لكنكم لم ترتقوا حتى إلى مستوى هذه المرأة التي لم يكن عندها إسلام ولا كانت على، وكانت تعبد الشمس. ولكنها عرفت الله وعرفت الأنبياء وعرفت كيف تدافع عن بلدها، وعرفت خطورة الغزاة، وعرفت خطورة المحتلين، وعرفت ماذا يعمل الملوك. واليوم بعد 12 عاما وآل سعود يدمرون المحافظات التي احتلوها، وقد وعدوا أن يجعلوا حضرموت كالرياض وأن يجعلوا عدن مثل دبي، وإذا بها ترجع مثل مقديشو، مثل مقديشو، مثل الصومال، وأسوأ من الصومال، وأصبح العيش فيها لا يطاق. من غلاء الأسعار، من انخفاض سعر العملة، من انفلات الأمني، من غياب الخدمات، من غياب الماء، من غياب الكهرباء، من غياب الدولة. اليوم كل أولئك يديرونها بالزوم، بالأونلاين، يقدون اجتماعاتهم عبر الانترنت، يداومون من الغرف الفنادق، يديرونها عبر الواتساب، يعينون أقاربهم في سفارة.

0: الدول، كما حصل اليوم لأخو يحيى الشعيبي محافظ عدن، وحصل اليوم لبنت شلال شايع تعيينها قنصلا في السفارة اليمنية في لندن، هذا قبل أيام. وكما حصل في جريمة ابن العليمي الذي يهرب النفط من ميناء حضرموت عبر سفينة ما أدري اسمها ليلى أو اسمها اسم يعني كأسماء السفن السعودية.
1: نعم.
0: هذا حال تجار حروب، لا يعانون كما يعاني المواطن، يستلمون مرتبات بالعملة الصعبة، يستلمون بدل إيجار بدل سفر بدل تنقل. شاهدنا العليمي وهو يدفع فاتورة العسل بمليون دولار.
1: نعم.
0: مليون دولار قيمة عسل، عسل الله. يعني ما هي النحلة التي أنتجت هذا
1: الكمية؟
0: هل اليمن يصدر عسل بمليون دولار؟ هذا شراء شخص،
1: هذه كلها.
0: يعني لو كان بير،
1: نعم،
0: بتنتج عسل ربما لنشفت وجفت. نعم. ناهيك عن أن يكون هذا عسل من نحل، لكن هكذا تجار الحروب، صفقات وهمية مشبوهة. وسمعنا في الأخبار أنه يعطي شهريا لمئة 110,000 دولار لصحيفة وموقع أمريكي متخصص بغرض تحسين صورة المجلس القيادي الرئاسي للتنابيع أمام اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة الأمريكية. النظام السعودي نظام عدواني، يريد أن يكون من يحكم اليمن عميل لهم، ضائع، نعم، خانع، لا يخرج عن طاعتهم. ولذلك قتلوا الرئيس الحمدي،
1: نعم،
0: لذلك استهدفوا الرئيس الصماط. هم يريدون مثل العميلي
1: العليمي لأنه لم يسمع لهم.
0: نعم، قتلوا الصماط لأنه كان وطنيا،
1: نعم،
0: لأنه أراد أن يبني دولة ووضع مشروع بناء الدولة اليمنية الحديثة، يد تحمي ويد تبني.
1: نعم.
0: ولأنه أراد أن يكون اليمن شامخا عزيزا، وذلك قتلوه. نعم. لأنه لم يكن عامل. نحن ما مشكلتنا مع النظام السعودي.
1: نعم.
0: في ثورة 21 سبتمبر، لو أننا في أنصار الله قبلنا بأن نكون عملاء للنظام السعودي لما قامت قائمة، لا لحزب الإصلاح ولا للتكفي ولا للجنوبيين ولا للعبد رب ولا لعفاش ولا لأي أحد من هؤلاء.
1: نعم.
0: مشكلتنا أننا لم نقبل أن نكون عملاء لهم، وأردنا أن نعاملهم تعاملا ند للند وباستقلالية، وأن نحافظ على سيادة بلدنا وعلى دماء شهدائنا وعلى شرف كلمتنا وعلى انتمائنا الإيماني، ولذلك حاربونا.
1: نعم.
0: يعني لو سوينا وضعنا مع النظام السعودي ما كانش عاد يسمع صوت لهؤلاء الذين لو أقمنا لهم المشانق والمحاكم وزجينا بهم إلى السجون لما تحدث عنهم أحد، كما لم يتحدثوا عن حسني مبارك.
1: نعم.
0: ولا عن محمد مرسي، ولا تحدثوا عن عمر البشير الذين زج بهم إلى السجن. لماذا؟ لأن الذي بعدهم جاءوا عملاء، وبالتالي خلاص حرق وقت وكرت ورقة الأولين وانتهى موضوعهم. مشكلتنا في اليمن أننا قلنا نريد حرية، ونريد أن نبني بلدنا، ونريد أن نبني شعبنا. والنظام السعودي
1: قال يا سيدي أنه الحمدي كان الملك يملي عليه ما يصنع في اليمن، فقال لس ما نش ضابط عندك يا أخي.
0: نعم.
1: ولا أنا شرطي في بابك.
0: نعم.
1: يعني شوف على الكلام العظيم. نعم تفضل.
0: نعم. فجرائم النظام السعودي إلى اليوم، اليوم شاهدنا في هذه الأسابيع ازدياد وتيرة الجرائم السعودية في حق اليمن، قصف مدارس في تعز، قصف السوق في الماوية بتعز، قصف منزل مواطنين في عمران، قصف في عنس منزل وشبكة الاتصالات، قصف سجنا في الجوف، قصف بير مياه في جزيرة كمران، قصف في صعدة الحدودية المناطق الحدودية، قصف في تعز، قصف في الساحل مواطنين في سوق في ذباب بباب المندب. جرائم بشعة، وكأن النظام السعودي يختم بما بدأ. بدأها بقصف هستيري وقصف عشوائي يستهدف الأعيان المدنية، ثم يأتي ليتباكى على الكعبة. أخي أنت تضرب البرياء والمدنيين وأنت ترتكب هذه الجرائم، ثم تكذب باسم الكعبة. أنت تكذب، ثم لماذا نستهدف الكعبة نحن؟ هل بنك الأهداف لدينا ناضب؟ لا يوجد بنك أهداف. نحن حتى لو لم يكن لنا بنك أهداف، الكعبة نفديها بأرواحنا بدمائنا بأولادنا بأنفسنا بأعيننا. نحن أحرص من يكون على الكعبة.
1: نعم.
0: ثم لدينا بنك أهداف دسم، لدينا أرامكو، لدينا خميس مشيط، لدينا القواعد العسكرية، لدينا البنية التحتية، لدينا خط شرق غرب، لدينا رأس تنورة، لدينا ينبع، لدينا جزيرة
1: بنك كبير،
0: يعني جزر مليئة بالثروات والمعادن. لدينا أهداف دسمة تستطيع أن تعيدك إلى الوراء أكثر من 100 سنة، ومع ذلك تحكمنا الأخلاق. لاحظ كيف نتعامل نحن مع الأسرى، كيف هل زجينا بالأسرى إلى المشانق أم أننا أكرمناهم وعالجناهم وداويناهم، بينما هم يتعاملون مع الأسرى بالذبح والسحل. وكيف تعاملنا مع حينما انتصرنا دخلنا إلى المخا، فأطلق الرئيس المشاط العفو العام، وأطلق عفوا حتى للمقاتلين، من ألقى سلاحا فهو آمن، من أراد أن يعود إلى حضن الوطن فهو مشمول بالعفو العام. وهم يتوعدوننا لو دخلوا بالذبح بالسحل بالقتل بالنهب بالسفك بالانتهاك للأعراض سيتزوجون ما أدري بمن وسيذبحون فلان وفلان. هذه جريمتهم، هذه حقيقتهم، هذه أخلاقهم. فالنظام السعودي اليوم يرتكب جرائم بحق الشعب اليمني على غرار ما ارتكبهم بداية العدوان إلى اليوم، وهو بهذا يكشف طبيعته العدوانية والوحشية بحق الأبرياء والمدنيين في الشعب اليمني، ويحاصر الشعب اليمني. وهذا يوجب علينا أن نتحرك لندافع عن شعبنا. نحن أمام عدو لا يفهم إلا لغة القوة ولا يعرف قوة المنطق، يعرف منطق القوة.
2: هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. مستمعين الأكارم، في إذاعة خارجية ننتقل بحضراتكم إلى الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء لنقل شعائر صلاة الجمعة وخطبتيها مع الزملاء هناك يحيى نجيب الفرح وناصر المطري. فإلى هناك.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وسلم: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى

وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه

من أخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.

فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر

المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك

يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون.

إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم ولا

وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الشهر الحرام بالشهر الحرام، والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا

0: إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج 7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب صدق الله العظيم.
1: صدق الله العلي العظيم وصدق وبلغ نبيه الرسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. أيها الإخوة والأخوات ننوه إلى أهمية الخروج المشرف والكبير الذي دعانا إليه السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله ورعاه عصر يومنا هذا الجمعة في مسيرات مليونية في ميدان 70 وساحات المحافظات الحرة والأبية وكذا المديريات المحررة تأكيدا للموقف اليمني الأنصاري المشرف ونصرة للقضية الفلسطينية رافعين شعار البراءة من أعداء الله الله أكبر الموت لأمريكا الموت لإسرائيل اللعنة على اليهود النصر للإسلام. أيها الإخوة والأخوات في هذه الأثناء سنستمع إلى خطبتي الجمعة وخطيب الجمعة لهذا اليوم هو العلامة المجاهد حمدي بن يحيى زياد عضو رابطة علماء اليمن. وقبل ذلك ننوه كذلك ونحمد الله سبحانه وتعالى على الانتصارات العظيمة والكبيرة التي حققها مجاهدونا وأحرارنا في مختلف المديريات والمحافظات تحديدا في الحديدة وتعز. قبل ذلك نرفع على مسامعكم أذان صلاة الجمعة من الرحاب الطاهرة بصوت مؤذن الجامع الكبير هلال بن حمود السفرجل.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

الرحيم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الخالق العظيم المدبر الحكيم. الحمد لله على كل حال وفي كل حال. ونعوذ بالله من أحوال أهل النار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ند له ولا ضد له ولا مثيل، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. وأشهد أن سيدنا وسندنا وقائدنا وقدوتنا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في سبيل الله تعالى، وعبد الله تعالى حتى أتاه اليقين. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الأكرمين، أما بعد، يا عباد الله، نتواصى بتقوى الله، فهذه الدنيا ما أغنت أحدا ولا أبقت أحدا، واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تدروه الرياح، وكان الله على كل شيء مقتدرا. نتواصى بالأنفع والأعظم والأبقى. قال الله تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. نتواصى بتقوى الله التي نصطحبها إلى الدار الأبدية السرمدية. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ونتواصى بالالتجاء إلى الله والتمسك بكتابه والوحدة الإسلامية والثبات على مواقف الحق. قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. يا عباد الله، نتواصى بالحق ونتواصى بالصبر، نتواصى بالثبات، ولا سيما ونحن نواجه أعداء الله الذين لا يرغبوا فينا وفي أطفالنا ونسائنا وبلادنا وبيوتنا وحرماتنا، لا يرغبون فينا إلا ولا ذمة، لا حدود لإجرامهم وظلمهم. الثبات، الثبات يا عباد الله. إن الله الذي أمر الجبال الرواسي أن تثبت أمكنتها كي لا تميد الأرض، هو الذي أمر المجاهدين أن يثبتوا في المواجهة كي لا يميد الإسلام، وأمرهم أن يشفعوا ثباتهم بذكر الله بألسنتهم وقلوبهم وأعمالهم. فإن من ملأ الله قلبه بعظمته تهون عليه الصعاب والشدائد التي يواجهها ولا يبالي بأعداء الله.

الله مهما كانت جحافلهم ومهما كانت إمكاناتهم، لأن روحه العظيمة عظمت لامتلائها بعظمة الله وحبها لله جل جلاله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وأمر الله الأمة أن تنضبط في طاعة القائمين بالحق في تسليم كامل، وأن تحافظ على رص الصفوف فلا تتنازع، فلا يعقب التنازع إلا الفشل. أما الأخوة فثمرتها النجاح والفلاح. وأمر الله الأمة أن تصبر مهما كانت التحديات أمامها، فقال: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. أيضا أيها الصابرون، أمر الله الأمة بالإخلاص، فما خرجت تبتغي دنيا ولا مقاصد شخصية، وإنما من أجل عزة الإسلام والمسلمين، من أجل رضاء الله سبحانه وتعالى. أما الطرف الآخر فما خرج إلا حينما أبطرته الأموال، فأراد أن يبعثرها يمينا وشمالا على غير مرضاة الله، وخرج رياء يشعر بالضعف وبالنقص، فأراد أن يبني له مهابة وسيطة، وخرج في مشروع الأجنبي يصد عن سبيل الله، ولا يعلم أن من تبنى مشاريع الأجانب وصد عن دين الله وعن سبيل الله يحيط الله به مهما حصن نفسه ومهما ظن نفسه في منعة. قال الله تعالى: ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. مشروع أمتنا هو الدين، هو الإسلام، هو القرآن، هو الحرية والاستقلال، هو العفة، هو الشرف، هو العدل، هو الحب، هو العلم، هو الدين بكامله، هو التعاليم، هو النهضة في جميع مجالات الحياة والدين. لكن ماذا يمتلك الأجنبي من مشروع؟ الاستعمار، نهب الثروات، الظلم، الفواحش، المثلية، الخمور، الفساد، الكفر، التمييع، التضييع، فكيف لا يحيط الله بهم وبأدواتهم ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. واعلموا يا عباد الله أن الله لن يتخلى عنا أبدا أبدا. الشياطين سيتخلون عن إخوانهم وأتباعهم. الشيطان في قديم الزمان تخلى عن تابعيه. الشيطان الأكبر في هذا الزمان سيتخلى عن أدواته بإذن الله، حينما نضع أعداء الله على حافة الموت ونضع مصالحهم على بداية الزوال والدمار، لابد أن يتفرقوا وأن يتشتتوا وأن يتراجعوا وأن يوهن الله كيدهم. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال: إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. في المعركة البحرية لحارس الازدهار صبر المجاهدون صبر الجبال الرواسي حتى فرقوا بين أمريكا وابنتها إسرائيل الكيان الصهيوني.
وقبل الأمريكي أن يبرم اتفاقا وأن يدعنا نضرب إسرائيل جهارا نهارا، المهم ألا يضرب، لا بد أن يتفرقوا بقوة الله. إن المؤمنين يرون التضحيات والإخلاص والإقدام توكلا على الله، ومن يتوكل على الله فلا بد أن يعطيه الله من عزته وحكمته فيصبح في الحياة عزيزا وحكيما. أما من يظنون الإقدام تهورا وورطات وهلكات فهؤلاء سماهم الله في القرآن منافقين، وسماهم غافلين، وسماهم مرضى القلوب، إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم. ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. المؤمن يفكر دائما أن تكون خاتمته مرضية وأن يقبل على الله من باب المسرات والسعادات، ألا وذلك في الشهادة في سبيل الله. أقصى ما يفعل العدو أن يقتل مجاهدنا، فإذا قتله فإن الله يأخذه إلى أعلى عليين، إلى السعادات الأبدية. حتى ولو رأينا الأعداء يجهزون على أسرانا أو على مجاهدينا بطريقة بشعة كما هي مدرسة الداعشية السعودية، لا تظن أن المجاهد يقاسي الآلام والعداء في تلك اللحظة. لربما أن الداعشي، أن التكفيري يدهس الناس بالسيارات من أجل أن يوجع القلوب، أما هذا الشهيد فإن الملائكة تحيط به من كل جانب وتقول يا ولي الله أبشر، فما هي إلا لحظات، وتذهب إلى السعادات وإلى الخيرات وإلى الكرامات. لا عليك، أنت ولي لله ومحبوب عند الله، إن من أحبك واختارك مجاهدا هو الذي اصطفاك شهيدا وسعيدا. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. فإذا رأينا أولادنا يستشهدون في طريقة بشعة فلنعلم أن أولادنا في سعادات، وإنما الكفار والمنافقون إذا قتلوا فإن الله يعذب أرواحهم، بل تحضر الملائكة فتقول أنتم إلى النار الأبدية السرمدية، انقضت مهلتكم في هذه الدنيا، آثرتم الدنيا على الله وعلى القرآن وعلى الأمة وعلى الحق وعلى العدل. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق، ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. سنة الله لا تتغير في الظالمين والمجرمين، يقول الله كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم، إن الله قوي شديد العقاب. لربما يمهل الله الظالمين فترة يتقلبون في الملذات والصيت والزهو، لكن إذا دخلوا في بحر الدماء والظلم تتعجل عجلتهم إلى الآخرة الأبدية السرمدية، ويغير الله أحوالهم. يقول الله ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وأن الله سميع عليم، كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات الله فأهلكناهم بظلمهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين.
إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. الصهاينة ومن معهم هم شر الخلق عند الله، الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. ما داعش السعودية، ما السعودية إلا فرع للصهيونية العالمية، كما برمت من اتفاقات جاءت إلى صنعاء بتواضع وتذلل بعد 8 سنين من الحرب، وجاءوا يقابلون الرئيس والدولة ويتنازلون لأنهم شعروا بالضعف. فلما حاربنا الصهاينة وساندنا غزة بدأوا يجهزونهم لحروب جديدة علينا. والله والله ونقسم بالله وسنحاسب على هذا اليمين أن السعودية ومن معها لا يحاربوننا في هذه المرحلة إلا عقابا لنا لماذا ساندنا غزة. حينما ساندنا غزة آلوا على أنفسهم أن يحاربون حربا منفصلة، لكن الله الذي وفقنا بألا نكون ظهيرا للمجرمين هو الذي سيعطينا الانتصارات، وقد أعطانا وله الحمد وله الشكر جل جلاله. قال الله تعالى: فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. نطالب المجاهدين أن يحاربوا أعداء الله حربا لا هوادة فيها. الأعداء الذين يريدون أن يقتلوا أطفالنا ونساءنا ويدمروا بيوتنا ويهتكوا حرماتنا، بأي لسان نناجيهم؟ بأي رحمة نقابلهم؟ حاربوهم حرب الوحوش الضواري، واضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، وإلا فإن السعودي سيظل يدمر هذا البلد ولو عقودا من الزمن لا سمح الله، لكن الله للظالمين بالمرصاد. انظروا ماذا يقتل في الجبهات مهزوم بإجماع العالم، وانتصارات المؤمنين لا مثيل لها في الدنيا، ووالله لقد شهد المجاهدون من الانتصارات في هذه المرحلة ما لم يعرف أحد قدرها إلا من عرفها عن قرب من الله جل جلاله. لا نحصي ثناء على الله، لكن العدو يذهب لقتل الأطفال والنساء وتدمير البنية التحتية والصناعات، ويريد ألا يبقي في هذا البلد شيئا. فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، إن الله لا يحب الخائنين. نستغفر الله العظيم ونتوب إليه، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

0: الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وقائدنا وقدوتنا محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الأكرمين. أما بعد، يا عباد الله، يفهم القاصي والداني في الأرض، ولا سيما ونحن في ذكرى طوفان الأقصى المجيد، أن الكفار والمنافقين لا يحاربوننا إلا من أجل لماذا قمنا مع فلسطين، ولماذا عرقلنا اليهود في مشروعهم إسرائيل الكبرى ومخططاتهم. نطلب من الجميع الخروج اليوم العظيم إلى ميدان السبعين وإلى ميادين اليمن وساحات اليمن بكلها، ثباتا مع فلسطين. فلا يظن أن العدو أنه يؤدبنا بهذه الحرب فلن نكون مع فلسطين مستقبلا. لا، أقسمنا لله قسم أن نكون مع الحق حتى يتوفانا الله كيفما توفانا. هذه هي الدنيا، دنيا ثانية، وما خلد الله في الثناء وفي الخير إلا من قاموا مع الحق على طول الأزمنة والتاريخ. ومن أجل أيضا الخروج إلى الميادين، من أجل مواجهة العدو السعودي ومن معه في حروبهم وبهتانهم، حروبهم الظالمة والطاغية. مثلا في الحروب، نطالب لو كان هناك من يسمع كلامنا أن يحاربنا السعودي بشرف، وألا يقتل أطفالنا ونساءنا، وألا يدمر بيوتنا. نحن لا نقول ارأف بالمجاهدين في الجبهات، لأنه ليس من المنطق ولا من العقل أن نقول ارأفوا بمقاتلين قد باعوا من الله أموالهم وأنفسهم. أقصى ما نقول للعدو في قضية المجاهدين قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. لكن لماذا يذهب إلى قتل النساء والأطفال؟ لماذا يدمر البيوت؟ لماذا يدمر الطرقات؟ هذا يوجب على كل مسلم على وجه الأرض أن يقاتله قتل عاد وإرم، وأن يواجهه مواجهة. وإذا حررنا اليمن وطردنا التحشيدات، فأظن أن اليمنيين سيرغمون قيادتهم على الزحف الموعود لإسقاط النظام الذي يطعن في خاصرة الأم. وطبعا لا يمتلك السعودي صواريخ بعدد اليمنيين وطائرات بعدد اليمنيين إذا زحفوا عليه كالسيل العارم من كل مكان. المرتزقة قضيتهم محسومة بإذن الله، إما أن يتوبوا وإما أن يواصلوا طغيانهم وإجرامهم، فقد رأيتم ما يحصل عليهم. ونهنئكم ونهنئ الأمة الإسلامية بهذه الانتصارات التي أذهلت العالم. والله نقول للمجاهدين زادكم الله عزا وإكراما وإجلالا ورفعة، فلقد ملأتم قلوبنا سرورا وعزا وكرامة وفخرا بما تسطرونه من الملاحم في مواجهة أعداء الله. أما الشهداء فقد أراحهم الله من تعب الدنيا ولأوائها ومسؤولياتها، وأصبحوا من بعد شهادتهم يحصدون العطاء، يحصدون دائما، بذروا والآن يحصدوا في ضيافة الله الأبدية، يأخذون ولا يعطون وهم عند الله. وقد كانوا في الدنيا يعطون النفس والنفيس من أجل هذه الأمة المترامية الأطراف المغلوبة على أمرها من قبل أعدائها. كذلك نقول للدول التي تتعاون على الإثم والعدوان، كما قال القائد يحفظه الله بالأمس، يجب أن يفهموا أن التبعات عليهم كبيرة في الدنيا وفي الآخرة. وأظن أن الحكومة قد أوصلت إلى التركي والباكستاني المعلومات الكافية على أننا سنستهدفهم بأي قدر، لربما أجل فأجل، فإذا صعدوا صعدنا، لكن من يضمن أن تنضبط الأمور في حد محدود؟ لربما تتدحرج فيضربون في البر والبحر. ما أباح الله لهم دماء اليمنيين؟ لا يقول التركي أنا سأعاون السعودي باللوجستيات والأسلحة والطائرات، لكني لن أزحف بريا عليكم. بأي قدر يتدخلوا في الإثم والعدوان، فإن اليمن لهم بالمرصاد. ومثلما أغلق الله على السعودي البحر الأحمر وباب المندب، سيغلق عليهم إن أصروا على العدوان والإثم، والدول الأخرى والاتحاد الأوروبي وكل من لف لفهم. يجب أن يفهموا أن الشعب سيأخذ بثاره منهم بالقدر الذي يتدخلون، ولربما لا يقدر أحد على أن يضبط الأمور. وعلى الترك أن يتذكر أنه قتل بعشرات الآلاف وقيل بمئات الآلاف قبل قرون حينما غزا اليمن، وقبل 100 سنة وخرج مذموما مطرودا مدحورا. فلماذا يعيدون الكرة؟ نحن والله لا نريد أن نحاربهم، لا لأنهم أناس صالحون، فنعلم أن تركيا علمانية ولا تتغنى بالإسلام إلا شعارات. إذا كانوا يبيحون قوانين المثلية والفواحش والمنكرات، فماذا تتوقع منهم؟ سيأتون إلى اليمن بصلاة وصيام وزكاة وحج وقرآن. لكننا لا نريد أن نحاربهم كي لا يستفيد الصهيوني، فإن حاربونا استفاد الصهيوني، وإن حاربناهم استفاد الصهيوني. لكن لا نملك إلا أن نواجههم إن اعتدوا علينا، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليه. واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. يا مؤمنون يا كرام، نقول للملتفين مع السعودية سننبذ إليكم على سواء، وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. نعلنها رسميا وعلنيا أننا سنواجه المتحالفين مع الطغيان علينا بكل ما نستطيع. إن الله لا يحب الخائنين، ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. والله لا يعجزون الله. قال الله بعدها: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. نطالب الدولة بأن تعمل على ميزانية مقتدرة للتصنيع الحربي والتجهيز، فلقد سمعنا أن إيران في 7 أشهر ضاعفت تصنيعها وإنتاجها إلى أضعاف كانت لا تنتجه إلا في سنين. الحمد لله أن الله مكننا من أيدي طائلة إلى مطارات العدو إلى مصالحه. على السعودي أن يفهم أنه إذا ضرب الآن في المطارات وفي الأنابيب والمصافي لربما تضرب الآبار النفطية فيهال الدمار عليها، فلا يقدر أن يستخرجها ولا بعد عقود. هو مثقل بالاقتصاد وبالدنيا، فلماذا يثقل نفسه بالحروب وبالعداوات؟ تذل الأمور للمقادير حتى يكون الحتف في التدبير. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم هكذا. أما قضية البهتان فهذا أعتقد أنه لا يوجد أحد في الأرض إلا وهو متأكد أن اليمنيين لن يستهدفوا مكة والمدينة أبدا. لكن السعودي يشعر بالضعف، يشعر بالنقص، يريد حربا عالمية يجيش أمة الإسلام من أجل أن يتفرج بأمواله وغيره يقاتلون، وهذا يدل على جبانته. الحمد لله أن الله كشف هذا النظام على أيدي اليمنيين، فما هو إلا نظام يتبع بريطانيا التي كانت هي الصهيونية، ثم يتبع أمريكا التي هي الصهيونية الآن، وما أعماله إلا في ضرر هذه الأمة. ولقد شرح القائد وأوفى فيما ارتكب وفيما فعل وفيما أجرم، وها نحن في ذكرى حادثة الصالة الكبرى، هذه الحادثة التي تكاد تشيب لها الولدان أن يقتل الناس وهم بالمئات في صالة عزاء. عجيب أن يسكت العالم المنافق على السعودي، عجيب. السعودي الآن يعسكر باب المندب، فلماذا لا يتكلم الناس؟ لماذا لا يقول ابتعد؟ فلقد جاء أنصار الله فأصبحت الملاحة انسيابية، ما حدث شيء، الطريق آمنة وسالكة. لماذا لا يقول لا؟ لأن الصهاينة يريدون أن يسيطروا على باب المندب. لماذا؟ من أجل السيطرة والنفوذ العالمي، ومن أجل أن يحاصروا اليمن وأن يعرقلوا كل ما يأتي إلى اليمن من غذاء ودواء. فهم حريصون على أن لا نتنفس الصعداء، وعلى أن لا نتواصل مع العالم. يعني الهدف ليس الهدف تأمين البحر، فالبحر آمن، وإنما من أجل السيطرة العالمية والإقليمية، ومن أجل ظلم اليمن الميمون. يا عباد الله، ندعو الناس إلى رفض الجبهات بالمال والرجال، ندعو الناس إلى الإنفاق وإلى دعم القوة الصاروخية والمسيرة، ندعو الناس إلى الأخوة الإيمانية، إلى تقوى الله، إلى الدعاء، إلى التبتل، إلى التسبيح، إلى التهليل، إلى التمجيد، إلى الحفاظ على الصلوات الجماعة، إلى ذكر الله. ومن اقتدر أن يرفد المجاهدين بالدعاء والتلاوات في كل يوم وليلة فهو معهم، لأنه معهم بقلبه وبدعائه. ولا بد أن تنهض الأمة في كل المجالات. صلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه، في قول الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على أبي الطيب والطاهر والقاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، صل عليه يا ربي رضا نفسك وزينة عرشك وعدد خلقك ومداد كلماتك. اللهم وعلى آله الأكرمين، خصوصا على أجلهم قدرا وأرفعهم ذكرا، مولانا أمير المؤمنين وسيد الوصيين علي بن أبي طالب، الذي لا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق. اللهم وعلى زوجته الزهراء فاطمة البتول سيدة النساء وخامسة أهل الكساء. اللهم وعلى ولديهما الإمامين الأعظمين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين الشهيدين العظيمين، وعلى عترة رسول الله وآل رسول الله في كل زمان ومكان. اللهم ارضى عن نساء رسول الله القانتات الطاهرات، وعن أصحاب رسول الله الأخيار الأبرار، وعنا معهم بكرمك يا عزيز يا غفار. اللهم فرج عنا فرجا عاجلا في كل أمرنا، اللهم انصرنا نصرا عزيزا مؤزرا. اللهم انصرنا على السعودية، وانصرنا على مرتزقتها، وانصرنا على إسرائيل، وانصرنا على الأمريكان، وانصرنا على كل من لف لفهم يا رب العالمين. اللهم انصرنا في اليمن، وانصرنا في فلسطين، وانصرنا في لبنان، وانصرنا في العراق، وانصرنا في إيران، وانصرنا في كل مكان نصرا عزيزا مؤزرا. اللهم اهزم أعداءنا هزيمة نكرة، وأرنا فيهم عجائب قدرتك يا رب العالمين. اللهم فك أسرانا وعافي جرحانا، وارفع مقام شهدائنا إلى أعلى عليين، وتجاوز عنهم يا رب العالمين. اللهم ارفع مقام هذا الشهيد الذي نصلي عليه بعد الجمعة، ارفع مقامه وكافة الشهداء، واخلفه على أهله بأحسن الخلافة، واخلف كل المجاهدين الشهداء على أهلهم بأحسن الخلافة، واجعل أهلهم العظماء من الصابرين المحتسبين الشاكرين المعتزين بعزة الله يا رب العالمين. اللهم فرج عنا واغفر لآبائنا وأمهاتنا، واشف مرضانا وعافي مبتلانا. اللهم أصلح شاننا، اللهم احفظ قائدنا السيد عبد الملك بن بدر الدين بما حفظت به القرآن، وبما حفظت به السماوات أن تقع على الأرض. اللهم احفظه بحفظك، اللهم أيده بتأييدك، اللهم عافه بعافيتك، اللهم اجعلنا معه من الصادقين المخلصين، اللهم انصره بما نصرت به الأنبياء، اللهم أدم عليه وعلى الأمة نصرك وفضلك وكرمك وجودك وتأييدك يا رب العالمين. اللهم فرج عنا فرجا عاجلا، اللهم أصلح شأننا كله، وألف بين قلوبنا، واجعل دائرة السوء على أعدائنا، واسقنا الغيث، وأمنا من الخوف، ولا تجعلنا من القانطين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
1: اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله يا ذا الجلال والكمال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذابنا، والمؤمنين والمؤمنات عذاب النار، واختم الخير منك أعمالنا وأمرنا يا أرحم الراحمين. وصلي وسلم على

0: خير العمل. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: Just watch it.

0: أكبر
1: الله أكبر.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن

بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: كنا في نقل حي ومباشر من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء مع الزملاء هناك يحيى نجيب الفرح وناصر المطري. هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية، البرنامج العام.

0: كما دعوت بالأمس أكرر اليوم الدعوة لشعبنا العزيز في الخروج العظيم يوم الجمعة إن شاء الله في العاصمة صنعاء وبقية المحافظات في مظاهرات مليونية حاشدة وكبيرة وعظيمة، تأكيدا على ثبات شعبنا على موقفه الإيماني في نصرة الشعب الفلسطيني، والتأكيد على موقف شعبنا في نصرة المقدسات الإسلامية، والدعوة لأمتنا إلى اتخاذ موقف واضح تجاه مؤامرات العدو السعودي مع الصهاينة لتوظيف البهتان والدجل والإساءة إلى المقدسات الإسلامية تحت عنوان الاستهداف لها من الشعب اليمني، وتأكيد شعبنا على موقفه الثابت في التمسك بقضيته العادلة والتصدي للعدوان والحصار والتنديد بجرائم العدو السعودي المتحالف مع الصهاينة والقاتل للأطفال والنساء والمستهدف للأعيان المدنية.
1: شعبنا اليمني الثائر العظيم جميعا يوم الجمعة إلى ميدان السبعين والمحافظات، والدعوة عامة.

0: بيض الله وجوهكم ورفع قدركم وكتب أجركم، أنتم أهل الوفاء وأهل الشهامة وأهل الكرامة وأهل الاستجابة.
1: عمبكم يا شعب وانعم بصلاكم يا رزح الأمة والسماء في كل حال فكم أمل أمة قد الحاضر.
2: هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية، البرنامج العام موجز بأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. دعا قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي الشعب اليمني للخروج الكبير في مظاهرات مليونية اليوم في العاصمة صنعاء والمحافظات، تأكيدا على الموقف اليمني الثابت في نصرة الشعب الفلسطيني وبأعلى مستوى من الموقف والخيارات، وكذا تأكيدا على ثبات الشعب اليمني في موقفه الإيماني في نصرة الشعب الفلسطيني ونصرة المقدسات الإسلامية. وقال في كلمة له يوم أمس في ذكرى جريمة الصالة الكبرى وحول آخر المستجدات، إن النظام السعودي هو نظام مجرم وقاتل للأطفال والنساء، يمارس استهدافا جماعيا ومتواصلا طال المدنيين والمساجد والأسواق والأحياء السكنية في العاصمة صنعاء وكل المحافظات اليمنية. وأشار إلى أن العدو السعودي بجرائمه بات مفضوحا بين كل شعوب العالم بطابعه الإجرامي الذي يتصف به ويسير عليه، والإجرام السعودي يفضح العناوين التي يرفعها وهو المدمن على الجرائم وسفك الدماء البريئة. كما أكد أن الشعب اليمني يمتلك اليوم كل العزم وعناصر القوة بالصمود

0: بهما وبالقاعدة الجوية. استهدف عدوان سعودي بالصواريخ اليوم مديرية كتاف والبقع بمحافظة صعدة، فيما أعلنت وزارة الصحة والبيئة إصابة 6 مواطنين بينهم طفل في غارة لطيران العدو السعودي على العاصمة صنعاء. واستهدف طيران العدو السعودي بعدد من الغارات عزل الزكيرة والمساحين والزعازع في مديرية الشميتين بمحافظة تعز. استشهد مواطن فلسطيني اليوم برصاص العدو الإسرائيلي شرق المحافظة الوسطى بقطاع غزة. واعتقلت قوات العدو الإسرائيلي فجر اليوم 15 فلسطينيا بينهم أسرى محررون ومسؤولون في المسجد الإبراهيمي خلال حملة اقتحامات واسعة شنتها في مدن وبلدات متفرقة بالضفة الغربية المحتلة. أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استعداد بلاده لبذل كل ما في وسعها للمساهمة في إنهاء الحرب في الشرق الأوسط، وذلك خلال لقائه لنظيره الإيراني مسعود بازكشيان في تركمانستان قبيل بدء أعمال قمة رابطة الدول المستقلة اليوم. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام، قدمنا لحضراتكم موجز بأهم الأنباء. شكرا لحسن المتابعة.
1: وقفة أعلانية.
2: تعلن اللجنة التنظيمية عن فتح باب التسجيل في المؤتمر السادس للطب المخبري تحت شعار البيولوجيا الجزئية والجينات. الموعد 17 و18 و19 من نوفمبر عام 2026. المكان صنعاء، النادي الترفيهي الرياضي. رسوم التسجيل 5000 ريال. السداد عبر نقطة جوالي على الرقم 930,000. سارع بحجز مقعدك الآن وكن جزءا من هذا الحدث العلمي. للاستفسار على الرقم 7782221183 أو عبر الموقع الإلكتروني www.labmedconf.com. مستقبل الطب المخبري يتشكل هنا.
3: استمرار للشغف ودعما للتحدي. مسيرة الإبداع والابتكار لا تتوقف. الهيئة العامة للعلوم والبحوث والتكنولوجيا والابتكار تفتح آفاقا جديدة للشباب لصناعة المستقبل من خلال المسابقة السنوية لرواد المشاريع الإبداعية والابتكارية الموسم السابع. للتسجيل عبر الرابط www.hasti.gov.ye/re أو الاتصال على الرقم 77 9 470 470. ينتهي التسجيل في 11 جمادى الأولى 1448 هجرية الموافق 20 نوفمبر 2026. سجل الآن واطلق العنان لشغفك.
4: إن امتناعك عن أداء الزكاة الواجبة عليك يعرضك للعقوبات القانونية المنصوص عليها في قانون الزكاة رقم 1 لسنة 2019، فكن حريصا على أدائها في موعد استحقاقها لتجنب نفسك أي تبعات قانونية أو عقوبات. الهيئة العامة للزكاة. من مقاصد الزكاة أن تحافظ على مستوى الكفاية لأفراد المجتمع من مخاطر الفوارق الاجتماعية، وتقوي أواصر الأخوة والمحبة بينهم، فبادر إلى أدائها. الهيئة العامة للزكاة.
5: أخي السائق، بعد الانتهاء من تعبئة الوقود تأكد من إغلاق فتحة خزان الوقود بإحكام، تجنبا لتسرب الوقود ولحماية السيارة من أي مشاكل محتملة. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
6: قمامة الجيران الطيبين
7: مالها؟
6: هذه جملة اضطر واحد إلى كتابتها عرض الجدار حق بيته لما

0: تعب من مطالبة جيرانه وأطفالهم من رمي القمامة جنب بيته.
1: بصراحة تصرف عاقل وذكي، وجملة أيحس بها من كان لك قلب وإحساس بمعنى الجوره وأهمية عدم أذية الجار.
0: صدقتي، في وضع القمامة على الطرقات وفي الحارات أو بجانب البيوت سلوك خاطئ ومؤذي لأصحاب البيوت والجيران.
1: إلا وللناس الخاطئة في الشارع، بالإضافة إلى أنها تسبب الأمراض وتجمع الحشرات والذباب وتنتج عنها الروائح الكريهة وتدي الضيق وشكلها تغم النفس.
0: هذا جانب، والجانب الثاني أن بعض الناس المبالين بالنظافة يشيل القمامة لعند البرميل ويرجمها جنب البرميل، المفروض يكمل الجميل ويرجمها داخل البرميل.
1: أيضا تكليف الأطفال الصغار برمي القمامة من أسباب هذه المشكلة، لأنه أحيانا ما يقدرش يرفعها للبرميل، فبتبصر برميل القمامة فاضي وحولك كوما من القمايم.
0: كلامي صحيح، من الواجب علينا المحافظة على النظافة وعدم أذية الجيران ورمي القمامة بجوار بيوتهم، وتعبية القمامة في أكياس مخصصة وربطها بأحكام عشان ما تتناثر وتأذي لها البلاد والعباد.
1: ولا تنسى أن المحافظة على النظافة سلوك حضاري وواجب ديني وأخلاقي، ومن صفات المسلم التقي والمواطن الصالح المحب لدينه وبلده.
0: كلام في محله، مع تحيات
1: مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
2: كما دعوت بالأمس أكرر اليوم الدعوة لشعبنا العزيز بالخروج العظيم يوم الجمعة إن شاء الله في العاصمة صنعاء وبقية المحافظات في مظاهرات مليونية حاشدة وكبيرة وعظيمة، تأكيدا على ثبات شعبنا على موقفه الإيماني في نصرة الشعب الفلسطيني، والتأكيد على موقف شعبنا في نصرة المقدسات الإسلامية، والدعوة لأمتنا إلى اتخاذ موقف واضح تجاه مؤامرات العدو السعودي مع الصهاينة لتوظيف البهتان والدجل والإساءة إلى المقدسات الإسلامية تحت عنوان الاستهداف لها من الشعب اليمني، وتأكيد شعبنا على موقفه الثابت في التمسك بقضيته العادلة والتصدي للعدوان والحصار والتنديد بجرائم العدو السعودي المتحالف مع الصهاينة والقاتل للأطفال والنساء والمستهدف للأعيان المدنية.
3: شعبنا اليمني الثائر العظيم جميعا يوم الجمعة إلى ميدان السبعين والمحافظات، والدعوة عامة.
4: الصمود والتماسك يعود بالدرجة الأولى على الروحية الإيمانية التي يتسم بها شعبنا العزيز ومجاهدون الصابرون والصادقون في جبهات القتال. الله جل شأنه من على شعبنا المسلم المظلوم، على الإخوة المجاهدين المتصدين لهذا.
5: وقفة أعلانية.
6: عض كلب، داء الكلب السعار قاتل 100%. إذا ظهرت أعراضه لا تنتظر. أولا، اغسل الجرح فورا بالماء والصابون بقوة ل15 دقيقة، فهذا يزيل 80% من الفيروس. ثانيا، لا تخيط الجرح ولا تغطه بالأعشاب. ثالثا، اذهب فورا لأقرب مستشفى لأخذ لقاح السعار. اللقاح مجاني وينقذ حياتك حتى لو الجرح صغير. توجه فورا إلى أقرب مستشفى لإجراء التدخل الطبي وأخذ لقاح داء الكلب. داء الكلب قاتل، والوقاية السريعة هي أملك الوحيد. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
7: أخي المواطن، أختي المواطنة، الحدائق والمتنزهات متنفس وبهجة لنا ولأولادنا، فلنحافظ على نظافتها. مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
8: أخي المواطن، احذر التخزين العشوائي للنفط في المنزل والمناطق السكنية لسلامتك وسلامة الجميع. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
9: أنا اسمي ناصر أحمد علي عبد الله، نادي البعداني. اشتغلت 20 سنة، لمدة 20 سنة في قطاع خاص، قدمت دلحين في المؤسسة ودلحين جالس أسلم راتبي لا مدى الحياة. بنستفيد من المعاش هذا أنا وعيالي، عيالي.

التأمينات لآخر الزمن. ولد مطيع لك، ولد صالح، أنا أنصح كل العمال اللي هم في قطاع خاص يشتركوا في التأمين، مستقبلهم لمستقبل عيالهم.

0: تسعى الهيئة العامة للاستثمار للمساهمة في تحول اليمن إلى اقتصاد متنوع متعدد المصادر، وذلك عبر الترويج للفرص الاستثمارية في القطاعات الاقتصادية المختلفة كالصناعة والزراعة والإنتاج الحيواني والثروة السمكية والتعدين وغيرها، معا نحو الترويج لفرص الاستثمار في اليمن، مع تحيات الهيئة العامة للاستثمار.
1: أوف أوف، ثاني مرة أدخل البيت ورائحة الغاز بتفوح.
2: عيلطف الله، ما نفعل لها؟
1: كنا نتأكد من سلامة المنظم وتبديل الربلة،
2: نسينا،
1: ومن سلامة الخردوم الذي بين الأسطوانة والبوتاجاز.
2: وهذا ما يقع به؟
1: بيتلف من دول الاستخدام أو بسبب الفيلة.
2: خلاص، جل من لا يسهو.
1: السلامة تشتي الحرص.
2: وما نفعل؟
1: للمرة الأخيرة استخدام رغبة الصابون للتأكد من سلامة المنظم والخردوم وتبديل الربلة.
2: إن شاء الله.
1: تشتي درس من جديد، إغلاق صمام الأسطوانة بعد كل استخدام، وخاصة قبل النوم، فتح نافذة المطبخ للإحتياط، عدم إشعال النار أو مفتاح الكهرباء قبل التأكد من عدم وجود أي تسرب للغاز.
2: هيا أقوم أفعل هنا الآن وارقد بأمان.
3: للسلامة أسبابها، وهذه بعض عوامل تجنب تعريض الأسرة لمخاطر الغاز، مع تمنياتنا للجميع بالسلامة. الشركة اليمنية للغاز، وزارة النفط والمعادن.

0: الله راسك.
1: نحن الشعب الحر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيداً إلا لله، لن نقبل أبداً أبداً أبداً باستمرار الحصار، المعادلة المطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ والحصار بالحصار.

قادر على القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. نفذت القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى 3 عمليات عسكرية نوعية، وذلك بعدد كبير من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة.

0: الآن.
1: تعلن القوات المسلحة اليمنية حظر الملاحة البحرية على العدو السعودي المجرم وفق معادلة الحصار بالحصار.

0: البحر معدودة.
1: تحذر القوات المسلحة اليمنية كل شركات الطيران العالمية التي تستخدم الأجواء السعودية من مواصلة استمرار رحلاتها الجوية، لأنها أصبحت مسرحاً لعملياتنا باستثناء الأجواء المقدسة لمكة المكرمة والمدينة المنورة.

تؤكد القوات المسلحة اليمنية لكافة أبناء شعبنا المؤمن العزيز الكريم الصامد المجاهد أنها تمتلك من القدرات والإمكانات ما يجعلها بعون الله تعالى وبالتوكل عليه قادرة على مواجهة هذا التصعيد العدواني، وأنها أعدت العدة لمثل هذا اليوم، فالقول لميدان المعركة والكلمة لساحات البطولة والجهاد.

وسيتفاجؤون في البر كما تفاجؤوا بالبحر بإذن الله تعالى بتقنيات جديدة غير مسبوقة في التاريخ بإذن الله تعالى تساعد على التنكيل بهم بجبروت.

0: لن نقبل بالاستعباد للطغاة مهما كان.
1: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
2: لن نقبل أبداً أبداً أبداً باستمرار الحصار، المعادلة المطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ والحصار بالحصار.
1: الحصار بالحصار.
3: تعلن القوات المسلحة اليمنية حظر الملاحة البحرية على العدو السعودي المجرم وفق معادلة الحصار بالحصار.

0: هدير الطوفان، هدير الطوفان. هدير الطوفان، هدير الطوفان.
1: عليك يا الباري عليك.
2: عليك يا الباري علي.
3: بسم الله نبدأ.
2: الشعب نصره في يدي، وخاف بمن يلجأ إلي.
4: حرب بسم الله الرحمن جهز وعد.
3: مباشرة وعلى الهواء. مع كل أحرار هذا البلد من الصامدين والصامدات ورجال الله في كل الجبهات في موقف واحد، قيادة وجيشا وشعبا.
2: فيك

0: اليمنيون، يا أبناء اليمن الأحرار، أيها المؤمنون الصادقون، يا رجال العزة والوفاء، يا أصحاب الإباء، يا أصحاب المظلومية والقضية العادلة، يا أحفاد الأنصار، يا صانعي المعجزات، أيها اليمنيون، أصغوا بقلوبكم بعقولكم إلى منادي الجهاد والكرامة وهو يتردد في سماء موطنكم. فاليوم ليس كأي يوم، اللحظة تاريخية تكتب بالدماء والخطى الثابتة لا بالكلمات الفاترة. عدوكم متغطرس، متكبر، مراوغ، مماطل، يريد لكم الذل والهوان والجوع والحصار والاستعباد لغير الله. إنها لحظة النفير الأكبر، دعوة الحق التي لا يتخلف عنها إلا من رضى لنفسه الخوالف. يطل علينا علم الهدى وقائد مسيرتنا السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله.
1: الدعوة لشعبنا العزيز في الخروج العظيم يوم الجمعة إن شاء الله في العاصمة صنعاء وبقية المحافظات في مظاهرات مليونية حاشدة وكبيرة وعظيمة، تأكيدا على ثبات شعبنا على موقفه الإيماني في نصرة الشعب الفلسطيني، والتأكيد على موقف شعبنا في نصرة المقدسات الإسلامية، والدعوة لأمتنا الإسلامية لاتخاذ موقف واضح تجاه مؤامرات العدو السعودي مع الصهاينة لتوظيف البهتان والدجل والإساءة إلى الشعب اليمني تجاه الانتهاكات بحرمة المقدسات الإسلامية، ولتأكيد شعبنا على موقفه الثابت في التمسك بقضيته العادلة والتصدي للعدوان والحصار والتنديد بجرائم المعتدي السعودي المتحالف مع الصهاينة والقاتل للأطفال والنساء والمستهدفين للأعيان المدنية.

في يد تحمل كلمة التوحيد وسيفا، وفي الأخرى تحمل منشارا أو سكينا أو صاروخا أو قنبلة. تلكم السعودية العظمى التي تقدم نفسها حاملة راية الإسلام وخادمة الحرمين، وهي تقتل بني الإسلام تحت مظلة التوحيد وأسار الكعبة، وهي ألد الخصام ما وحدت يوما ربا غير أمريكا، ولا حملت منذ نشأتها سيفا إلا في سبيل الصهيونية العالمية. تلكم مملكة قرن الشيطان التي قتلت وجرحت 1000 يمني، وارتكبت جريمة كبرى في الصالة الكبرى، ومن بين جرائم لا تحصى تؤكد أن السعودية مجرم موغل في الدم، لم يستثني مأتما ولا عرسا ولا مقبرة، ولم يتحاشى مسجدا عامرا أو سوقا مكتظا، لم يفرق بين طالب أو فلاح أو امرأة أو شيخ طاعن أو طفل رضيع. وهو اليوم كما كان بالأمس يعود إلى طريقته الأولى في استهداف الطلاب والأطفال والنساء، بينما يسلك قاتل الأطفال والنساء مسلكا صهيونيا إجراميا، فإنه في المقلب الآخر يربي ويفرخ تشكيلات داعشية ببزات عسكرية تتعامل مع الأسرى بوحشية لا تمت إلى الآدمية والإنسانية والهوية اليمنية بالصلة، فضلا عن تعاليم الإسلام. وهذه عينة بسيطة من سجل سعودي إجرامي حافل لأمة الإسلام، علها تفقه النظام السعودي على حقيقته بعيدا عن العناوين الدينية المخادعة، كي لا تتورط في الإثم والعدوان. والرسالة في المقدمة هنا لتركيا التي اهتزت على وقع جريمة منشار بن سلمان، وباكستان التي طحنت لعقود بفتنة مولتها الرياض، وللدوحة التي حوصرت وقطع عنها حتى لبن المراعي، ولا يزال بن سعود ينظر إليها مجرما صغيرا سهل البلع والضم. فلا ترتخوا سمعة بلدانكم وشعوبكم بعار آل سعود، فمن يورط نفسه لن يكون بمنأى عن تبعات ميزان العدل الإلهي ونيران غضبة اليمن. أما شعبنا فلم يزده ظلم الجارة الجائرة وإجرامها إلا قناعة بالمظلومية وإيمانا بعدالة القضية واندفاعا في المواجهة وأداء المسؤولية. وشعبنا متوثب للتصدي للعدوان ورفض الجبهات وللخروج المليوني، ليسمع النظام المجرم وكل العالم كلمته، ولله الأمر من قبل ومن بعد.

نتحرك دائما معتمدين على الله، فنحظى بتأييده بنصره بمعونته، ويمكننا أكثر ويعيننا أكثر ويؤيدنا أكثر. المسألة بالتالي مهمة للغاية، مهمة جدا جدا.

0: هدير الطوفان، هدير الطوفان،
1: اغضبوا واخرجوا وثوروا وهبوا.
2: جاهز والله ما يبقى واحد بسلاحنا وعتادنا وأولادنا، ما نتوقف حتى يوم واحد.
3: كفوا عن غبائكم، كفوا عن عنجهيتكم.

0: شعبنا اليمني هو صاحب قضية عادلة ومظلومية واضحة وفي موقف الحق. نحن شعب ندافع عن حريتنا. السعودي يريد أن يصادر علينا حريتنا تحت المظلة الأمريكية والإسرائيلية والبريطانية، يسعى لهذا، يريد أن يستعبد الشعب اليمني وأن يسيطر على الشعب اليمني وأن يحتل اليمن ليخضعه للأمريكي والإسرائيلي والبريطاني ويكون وكيلا لهم في هذا البلد. يتبرع كما قلنا بالأمس، يتبرع للأمريكي والإسرائيلي والصهيوني، أي شيء في اليمن، ثروة، موقع استراتيجي، أي شيء، يجيش جماعات تقاتل لخدمة الآخرين، يفعل أي شيء لهم. جده تبرع بفلسطين، والوثيقة التي هي باللهجة البدوية هي وثيقة تاريخية ومؤكدة، وفيها التبرع الكامل بفلسطين للمساكين اليهود بحسب تعبيره أو غيرهم، لمن تريد بريطانيا. ولا يزالون على ذلك النهج، هم يعتبرونه التزاما أبديا في الطاعة لبريطانيا، ودخل مع ذلك أمريكا وإسرائيل فيما بعد والصهيونية ليكونوا خاضعين بشكل تام، يفعلون لأولئك ما يشاءون ويريدون في البلاد الإسلامية، ويستهدفون بلدنا اليمن من أجل هذا.
1: إذن هذا هو العدو السعودي الذي يتحدث عنه السيد القائد، هو ألد الخصام. هذا العدو الذي كلما قلت له اتق الله أخذته العزة بالإثم. هذا العدو قاتل الأطفال والنساء. هذا العدو الذي يشحد ويستجدي كل العالم من أجل أن يحموه من اليمن، ولا زال يواصل بغروره وعناده وكبره وغطرسته وذنوبه وإجرامه جرائمه في اليمن، ويرتكب أبشع الجرائم بحق اليمنيين.

هذا العدو الذي قال عنه السيد القائد أنه يحمل في علمه كلمة التوحيد الشهادتين والسيف، هذا السيف الذي يرمز إلى السلاح أيا كان، طائرة، صاروخ، قنبلة، هذا السيف الذي لم يوجهه إلا على أعناق الأمة الإسلامية، هذا السلاح الذي يمتلكه السعودية الذي لم يواجه به أي عدو للأمة الإسلامية على مدى تاريخه، هذا العدو السعودي الذي وجد أصلا وزرع في هذه المنطقة بعد أن تنازل الموسوس بفلسطين بأكملها حسب زعمه للمساكين اليهود، وأنه لن يخرج عن بريطانيا وعن طاعة بريطانيا حتى تصيح الساعة، هذا العدو الذي يحاصر هذا الشعب اليمني، هذا العدو الذي يتواطأ مع العدو الإسرائيلي في تمزيق هذه الأمة العربية والإسلامية. علينا جميعا أن نعرف وأن نكون على بصيرة ووعي بعدونا وبألد الخصام. هذا العدو رغم خسائره التي يتلقاها ويتكبدها وخسائر فادحة، اليوم النفط موقف، اليوم الأجواء محظورة، ولازلنا في البداية، لازالت هناك أهداف كثيرة، لم نصل إلى المصانع ولا إلى شركات الكهرباء ولا التحلية ولا إلى الموانئ، وهو لازال يستهدفنا بغاراته ويستهدف الأعيان المدنية والمدنيين. علينا كشعب يمني حر أن نستشعر مسؤوليتنا أمام الله وأمام أنفسنا وأمام الأجيال القادمة، أمام أبنائنا وأحفادنا، بأن نكون كرجال الله في الجبهات وهم يؤدبون هذا العدو، ونحن في جبهتنا الداخلية لدينا من المهام ما نقوم بها أمام هذا العدو. وحسب دعوة السيد القائد للخروج المليوني إلى ساحات الاحتشاد تأكيدا على ثبات موقفنا الإيماني بنصرة الشعب الفلسطيني، وهذه قضيتنا الأساسية وهذا مبدأنا الثابت لن يتزحزح أبدا، خروجنا في هذه المسيرة المليونية نصرة للمقدسات الإسلامية، فنحن وهذا الشعب اليمني هو الشعب الأول المحافظ والمدافع بروحه وبكل ما يملك عن هذه المقدسات الإسلامية. خروجنا في هذه المسيرة المليونية هي دعوة لأمتنا لاتخاذ موقف واضح تجاه مؤامرات العدو السعودي مع الصهاينة لتوظيف الدجل والإساءة للمقدسات الإسلامية. خروجنا في هذه المسيرة المليونية هو تمسكا بقضيتنا العادلة في التصدي للعدوان والحصار الظالم السعودي. خروجنا في هذه المسيرات ومن أجل إعلاننا واستعدادنا وتأكيدنا لرفض الجبهات بكل ما نملك بالمال والرجال. اليوم الجمعة عصرا في ميدان السبعين وفي بقية ساحات المحافظات الحرة مسيرة مليونية، علينا جميعا ألا نتخلف عنها وأن نكون قد المسؤولية وعند المسؤولية وحجم هذه المعركة، لنخوض هذه المعركة في ساحتنا في جبهتنا الداخلية بالخروج في هذه المسيرات. واليوم هي مسيرة مليونية تحت عنوان ثباتا مع فلسطين واستنفارا في مواجهة عدوان وحصار وبهتان العدو السعودي. فالله الله أيها اليمنيون، الله الله في النفير العام، الله الله في التحشيد والحشد إلى ميدان السبعين وساحات الاحتشاد بالملايين، لنكون عند هذه المسؤولية وحجم هذه المسؤولية، ولنوصل رسالة إلى هذا العدو بأن الشعب اليمني كاملا كاملا لا تزيده غاراتك ولا جرائمك إلا عزيمة وإصرارا وإرادة على هزيمتك وعلى دحرك وعلى إنهاء العدوان والحصار.

0: يا أبناء اليمن الأبية، يا أحرار هذه الأمة، يا رجال الرجال، يا من زلزلتم عروش المستكبرين وأثبتتم للعالم أجمع أن الإيمان لا ينهزم وأن المبادئ لا تباع في سوق المزايدات. أيها اليمنيون، تتداعى الأمة اليوم أمام مفترق طرق تاريخي، تتساقط الأقنعة عن وجوه طالما ادعت الحرص على مقدسات الأمة ودينها، بينما تمد أيديها في السر والعلن لتحالف شيطاني آثم مع العدو الصهيوني. إنما تبثه أبواق العدوان السعودي اليوم من تزييف للوعي وتطبيع ممنهج واستهداف خبيث للمقدسات الإسلامية والقيم الإيمانية، ليس إلا حلقة جديدة من مؤامرات دنيئة تهدف إلى تركيع الأحرار وتصفية القضية المركزية والأولى للأمة، فلسطين الحرة. ولأننا أصحاب راية حق لا تراجع عنها، ولأننا عاهدنا الله ودماء الشهداء الأبرار ألا نترجل عن طريق العزة، فإن نداء الواجب الإيماني والإنساني والوطني يناديكم من قلب المعركة، من ميادين الصمود والثبات، وفاء لدماء أطفال ونساء غزة واليمن التي تروي تراب هذه الأوطان كل يوم في وجئالة القتل الصهيونية السعودية المدعومة بصمت المتواطئين وخيانة المطبعين، دفاعا عن حياض المقدسات الإسلامية التي يسعى التحالف السعودي الصهيوني لتدنيس قدسيتها وتفريغها من محتواها الجهادي والإيماني عبر أدوات الدجل الإعلامي والتحريف الفكري، إسقاطاً للمؤامرات الدنيئة التي تحاك ضد شعبنا اليمني الصابر المحتسب لثنيه عن دوره التاريخي في نصرة المستضعفين عبر فرض حصار ظالم وعدوان غاشم لم يزدنا إلا صلابة ويقينا بعدالة قضيتنا. أيها اليمنيون، أيها الأحرار، أيها المؤمنون، إلى ميدان السبعين في العاصمة صنعاء، وإلى ساحات العزة والكرامة في كافة المحافظات الحرة، ولنكن جميعا على موعد مع التاريخ اليوم الجمعة لنخرج طوفانا بشريا هادرا، صاعقة تزلزل عروش الطغاة والعملاء، ولنعلنها للعالم أجمع في مليونية اليوم، ثباتا مع فلسطين واستنفارا في مواجهة عدوان وحصار وبهتان العدو السعودي. إن اليمن كان وسيبقى سيف فلسطين الأصدق وترسها الأثبت. إن كل محاولات التضليل والبهتان والسقوط الأخلاقي والسياسي للنظام السعودي لن تزيد شعبنا إلا وعيا وبصيرة وجهوزية تامة لمواجهة كل المؤامرات. إن الحصار والعدوان على هذا البلد العزيز، على هذا الشعب اليمني الأبي العظيم، لن يكسر إرادة هذه الأمة التي قررت أن تختار طريق الكرامة أو الشهادة. فلبوا النداء أيها اليمنيون، واحشدوا الطاقات، واملأوا الميادين والساحات، وليعلم القاسي والداني أن اليمن الإيماني لا يهن ولا يحيد ولا يضعف ولا يهان ولا يذل، بل يمضي قدما نحو النص الأكيد بإذن الله تعالى. فهذه مسؤوليتنا جميعا دون استثناء، الكل عليه أن يبادر إلى ميدان السبعين في مواجهة هذا العدوان السعودي الظالم الغاشم على اليمن وعلى الأمة الإسلامية، فلنواجه ألد الخصام بقوة إيماننا، بعزيمتنا، بإرادتنا، بشجاعتنا، بهويتنا الإيمانية، علينا أن نكون بحجم هذه المسؤولية. فالله الله أيها اليمنيون،
1: نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله، لن نقبل أبدا أبدا أبدا باستمرار الحصار، المعادلة المطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ والحصار بالحصار.

المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. نفذت القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى 3 عمليات عسكرية نوعية، وذلك بعدد كبير من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة.

تعلن القوات المسلحة اليمنية حظر الملاحة البحرية على العدو السعودي المجرم وفق معادلة الحصار بالحصار.

0: بحر معدود.
1: تحذر القوات المسلحة اليمنية كل شركات الطيران العالمية التي تستخدم الأجواء السعودية من مواصلة استمرار رحلاتها الجوية، لأنها أصبحت مسرحا لعملياتنا باستثناء الأجواء المقدسة لمكة المكرمة والمدينة المنورة.

تؤكد القوات المسلحة اليمنية لكافة أبناء شعبنا المؤمن العزيز الكريم الصامد المجاهد أنها تمتلك من القدرات والإمكانات ما يجعلها بعون الله تعالى وبالتوكل عليه قادرة على مواجهة هذا التصعيد العدواني، وأنها أعدت العدة لمثل هذا اليوم. فالقول لميدان المعركة والكلمة لساحات البطولة والجهاد.

كما تفاجأوا بالبحر بإذن الله تعالى بتقنيات جديدة غير مسبوقة في التاريخ بإذن الله تعالى تساعد على التنكيل بهم بجبروت الله.

0: لن نقبل بالاستعباد للطغاة مهما كان.
1: شعبنا اليمني هو صاحب قضية عادلة ومظلومية واضحة وفي موقف الحق. نحن شعب ندافع عن حريتنا. السعودي يريد أن يصادر علينا حريتنا تحت المظلة الأمريكية والإسرائيلية والبريطانية. يسعى لهذا، يريد أن يستعبد الشعب اليمني وأن يسيطر على الشعب اليمني وأن يحتل اليمن ليخضعه للأمريكي والإسرائيلي والبريطاني ويكون وكيلا لهم في هذا البلد. يتبرع كما قلنا بالأمس، يتبرع للأمريكي والإسرائيلي والصهيوني أي شيء في اليمن، ثروة، موقع استراتيجي، أي شيء، يجيش جماعات تقاتل لخدمة الآخرين، يفعل أي شيء لهم. جده تبرع بفلسطين، والوثيقة التي هي باللهجة البدوية هي وثيقة تاريخية ومؤكدة، وفيها التبرع الكامل بفلسطين للمساكين اليهود بحسب تعبيره أو غيرهم، لمن تريد بريطانيا. ولا يزالون على ذلك النهج، هم يعتبرونه التزاما أبديا في الطاعة لبريطانيا، ودخل مع ذلك أمريكا وإسرائيل فيما بعد والصهيونية ليكونوا خاضعين بشكل تام، يفعلون لأولئك ما يشاءون ويريدون في البلاد الإسلامية، ويستهدفون بلدنا اليمن من أجل هذا.
2: وكما قالها السيد القائد، عدوان ظالم غاشم على اليمن دون أي مبرر. ماذا فعلنا بجارة السوء؟ ما الذي أقدمنا عليه حتى يشن علينا عدوانا فاجأ كل العالم، فاجأنا وفاجأ الإقليم والعالم بأكمله؟ ماذا فعلنا حتى يؤرخ التاريخ في كل يوم جريمة على مدى 12 عاما؟ ألسنا أصحاب قضية عادلة؟ ألسنا أصحاب مظلومية واضحة؟ ألم يعتدى علينا؟ ألم يسفك هذا العدو دماء الأبرياء من النساء والأطفال والشيوخ؟ ألم يستهدف الأعيان المدنية؟ واستهدف الشجر والبشر والحجر؟ ما الذي ارتكبناه؟ ما هو ذنبنا؟ أليس من حقنا أن ندافع عن أنفسنا؟ أن نؤدب هذا العدو؟ أن نذل هذا العدو؟ أن نثأر لدمائنا؟ أن ننهي هذا العدوان علينا؟ أن نرفع هذا الحصار؟ أن نطهر بلدنا؟ أن نستعيد ثرواتنا؟ ألسنا واثقين بوعد الله ونصر الله؟ كيف لا ونحن أصحاب أعدل قضية وأكبر مظلومية، ونحن نرى عين الله ترعانا في كل خطوة، نرى يقين النصر ينبض في أفئدتنا قبل أن تتلقاه بنادقنا. إن حتمية النصر التي نراها رأي العين ليست مجرد أمنية نعلق بها الآمال، بل هي وعد إلهي وسنة كونية لا تتخلف. فالباطل مهما امتد طغيانه ومهما تراكمت ترساناته يحمل في جوهره بذور فنائه، لأن الخراب والفساد والطغيان والإجرام لا يصنعان تاريخا أبدا، بل يصنعان الهزيمة المختومة. كيف لا

ننتصر أيها اليمانيون، ونحن نخوض معركة الحق الممتدة من عمق التاريخ، ونحن نذود عن أرضنا وكرامتنا وأمتنا، بينما يقف في المقابل أحقر وأبشع وأجرم مجرمي الأرض وطواغيتها ومستكبريها، تحالف الشر الأبستيني، أولئك الذين انسلخوا من إنسانيتهم وارتهنوا لشهوة الدم والسيطرة، وتلطخت أيديهم بجرائم تسقط لها الإنسانية خجلاً، يظنون أن مالهم الملوث وأن رجالهم المستأجرين وأن طائراتهم الصماء وأن تحالفاتهم الخبيثة قادرة على كسر شعب جعل من الإيمان سلاحا ومن الصبر درعا. إن هذه المعركة كشفت الزيف العالمي وسقطت فيها كل الأقنعة، ولقد ظهر للعالم أجمع أن من نحاربهم ليسوا مجرد خصوم عاديين، بل هم تسييد نقي للشر والفساد الأخلاقي، هم حلفاء الفحش والعهر والانحطاط الذين أداروا العالم من غرف الكواليس المظلمة، وسخروا ثروات الشعوب لإشعال الحروب وتركيع الأحرار، لكنهم غفلوا عن حقيقة كبرى، أن الشعوب التي تعشق الشهادة في سبيل الله وفي سبيل الذود عنها وعن حقها لا تهزم أبدا. إن مظلومية اليمن اليوم ليست مجرد فصول من الألم والجوع والحصار، بل هي الجمرة التي تذكي نار الثورة والحرية والاستقلال في روح كل حر يمني، هي الشهادة الناصعة التي تحاكم النظام العالمي الفاسد وتفضح عورته، كل جرح في جسد طفل يمني، كل أنين لأم يمنية صابرة، كل قطرة دم زكية أريقت على هذا التراب الطاهر تشكل حجة قائمة على طواغيت العصر، وتكتب بمداد لا يمحى صفحة خزي لا تفارق سيرهم وسير حلفائهم أبد الدهر. سيكون النصر بعون الله حليف هذا الشعب العظيم، نصرا حازما حاسما يجرف في طريقه أحلام المستكبرين، ويضع حدا لغطرسة المفسدين في الأرض. سننتصر أيها اليمنيون، سننتصر لأننا أصحاب الحق، ولأن أرباب الباطل مهما علوا وتكبروا هم الأذلون أمام رب السماوات والأرض. وسيشهد العالم كيف يتهاوى تحالف الشر والانحطاط أمام أصحاب القضية العادلة والمظلومية الناصعة، لتشرق من بين ركام العدوان والحصار شمس عز يمانية لا تغيب. هذا النصر لا بد بالأخذ بالأسباب، بالتحرك مع الله في كل الأمور، استجابة لله سبحانه وتعالى، تلبية لدعوة السيد القائد ونداءه في مواجهة هذا الإجرام وهذا الظلم، تأكيدا على ثباتنا في موقفنا الإيماني بنصرة الشعب الفلسطيني، ونصرة للمقدسات الإسلامية، ودعوة لأمتنا لاتخاذ موقف واضح تجاه مؤامرات العدو السعودي مع الصهاينة لتوظيف الدجل والإساءة للمقدسات الإسلامية، تمسكا بقضيتنا العادلة. إلى كل اليمنيين، إلى كل من لم يخرج بعد، إلى متى؟ متى ستخرج؟ متى ستشعر بالمسؤولية أمام هذا العدو الظالم، أمام هذا التعنت
أمام هذا الإصرار على سفك دماء اليمن، على تجميع اليمنيين، على إذلال كل اليمن، إلى كل من لم يخرج بعد، الله الله. في الخروج اليوم ميدان السبعين يجمعنا في العاصمة صنعاء عصر اليوم وساحات المحافظات الحرة في مليونية اليوم تحت عنوان ثباتا مع فلسطين، استنفارا في مواجهة عدوان وحصار وبهتان العدو السعودي. عصر اليوم الجمعة، املأوا الساحات، ارفعوا الرايات وارفعوا أصواتكم وصرخاتكم وتكبيراتكم ليسمع هذا العدو. لن نذل، لن نهزم، لن نكل، لن نمل، سنواجهك بكل ما لدينا وسنهزمك بعون الله وتأييد الله.

الدعوة لشعبنا العزيز في الخروج العظيم يوم الجمعة إن شاء الله في العاصمة صنعاء وبقية المحافظات في مظاهرات مليونية حاشدة وكبيرة وعظيمة، تأكيدا على ثبات شعبنا على موقفه الإيماني في نصرة الشعب الفلسطيني، والتأكيد على موقف شعبنا في نصرة المقدسات الإسلامية، والدعوة لأمتنا الإسلامية لاتخاذ موقف واضح تجاه مؤامرات العدو السعودي مع الصهاينة لتوظيف البهتان والدجل والإساءة إلى الشعب اليمني تجاه الانتهاكات لحرمة المقدسات الإسلامية، ولتأكيد شعبنا على موقفه الثابت في التمسك بقضيته العادلة والتصدي للعدوان والخصار والتنديد بجرائم المعتدي السعودي المتحالف مع الصهاينة والقاتل للأطفال والنساء والمستهدفين للأعيان المدنية.

0: يا سيدي إنا معك، الشعب من كل القبائل بايعك، الشعب هذا شعب جدك لن يخون توقعك، ما دمت تسكن بين أضلعنا ونسكن أضلعك. يا سيدي إنا معك، جئناك بايعناك لبيناك فوضناك أعلنا تشيعنا بحبك مثلما أبديت بالشعب العظيم تشيعك. يا سيدي إنا معك،
1: إنا معك يا سيدي إنا معك،
0: وكما نتوق لنسمعك كي تستقيم أمورنا وتطيب فيك صدورنا، اليوم هذا دورنا كي نسمع الكون الفسيح ونسمعك. يا سيدي إنا معك،
1: يا سيدي إنا معك،
0: أرعد فصوتك صوتنا، صعد فحربك حربنا، يا من يعبر عن تطلعنا وعزتنا ونخوتنا، ستلقى باستجابتنا إليك تطلعك. يا سيدي إنا معك،
1: يا سيدي إنا معك،
0: إن شئت دك عروشهم فارفع فديتك إصبعك، إن شئت دك عروشهم فارفع فديتك إصبعك، أو شئت نصف قصورهم فارفع فديتك إصبعك. راهن بنا يا سيدي، إنا خلقنا هكذا كي نستجيب ونتبعك، سنكون في الدنيا معك لنكون في الأخرى معك، فلنحن جندك سيدي، الله يحشرنا معك.

نحن الشعب الحر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا، نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله.

0: هدير الطوفان، هدير الطوفان،
1: اغضبوا واخرجوا وثوروا وهبوا.
2: جاهز والله ما يبقى واحد بسلاحنا وعدادنا وأولادنا، ما نتوقف حتى يوم واحد.
3: قفوا عن غبائكم، قفوا عن عنجهيتكم.

يا شعب الإيمان والحكمة، يا أصحاب الوجوه المشرقة بنور اليقين، يا من ضربتم أروع الأمثلة في الصمود والثبات حتى أذهلتم العالم بأسره، إن التاريخ يقف اليوم إجلالاً أمام مواقفكم العظيمة ويسقي السمع لخطواتكم الثابتة التي زلزلت عروش المستكبرين ولا تزال تزلزله. نحن اليوم أمام اختبار إيماني وأخلاقي عظيم لا يقبل الحياد ولا التراجع، لا يقبل القعود والتخاذل. هي معركة فاصلة بين الحق الأبلج والباطل اللجوج، بين من يقف في صف المستضعفين انتزاع كرامته وحقوقه، وبين من يبيع كرامته ودينه في سوق التطبيع والخيانة وبثمن بخس. أيها اليمنيون، فلسطين نادتنا ولا زالت تنادينا، نحن معها وسنظل معها كما قال السيد القائد، بأقصى وأقوى ما نستطيع بكل إمكاناتنا ومقدراتنا. فلسطين قضيتنا الأولى. أيها اليمنيون، الأقصى الشريف نحن من دافعنا عنه وندافع، وعن المقدسات الإسلامية، فقد خرجنا بالملايين غضبا ونصرة لكل المقدسات الإسلامية أمام تواطؤ وخيانة وانبطاح أنظمة تدعي العروبة والإسلام. أيها اليمنيون، علينا جميعا أن نستشعر مسؤوليتنا العظيمة والكبيرة في مواجهة هذا العدوان الإجرامي السعودي الصهيوني الأمريكي البريطاني. علينا جميعا أن نشارك في هذا النصر الأعظم بإذن الله لكل الأمة. علينا أن نكون من المشاركين في دحر هذا الإجرام وإزالة هذه الغطة السرطانية السعودية الصهيونية من هذا الجسد العربي الإسلامي. هذا العدو الذي انبرأ بكل دناءة ليقود موجة بهتان إعلامي وتزييف وعي خبيث يهدف إلى الإساءة للمقدسات الإسلامية وتمويه الحقائق وشيطنة كل صوت يقف في وجه الهيمنة الأمريكية والصهيونية. إن هذا البهتان السعودي الممنهج والتآمر المستمر ليس إلا الوجه الآخر لذات المعركة التي تستهدف تركيع اليمن وسلب إرادته وقراره المستقل، تماما كما استهدفوا ويستهدفون طمس القضية الفلسطينية وإماتة روح الجهاد والمقاومة في وجدان الأمة. فاحذر أخي اليمني، احذر من القعود والتخاذل، لأنك تخدم هذا الباطل دون أن تدري. يجب عليك أن تقف في صف الحق ومع الحق، حتى بالكلمة، حتى بالموقف، حتى بالمشاركة في هذه المسيرات. نعم، لقد أثبت الشعب اليمني الأبي بوعيه القرآني ببصيرته النافذة أنه الصخرة الصلبة التي تتكسر عليها كل مؤامرات الأعداء، وأن جوعه وحصاره وعذابه المفتعل لم يزده إلا صلابة ويقينا بأن طريق العزة والكرامة هو طريق الجهاد والثبات والنصر المؤزر. ومن هنا، من قلب هذه العاصمة الأبية في صنعاء، من ميدان السبعين ومن كل ساحات المحافظات الحرة الأبية، يرتفع نداء الدم والواجب الإيماني ليخترق الصمت والخنوع، داعيا كل حر في هذا البلد وكل مقاوم ومجاهد وكل صابر ومحتسب، كي يخرج اليوم الجمعة في طوفان بشري هادر ومزلزل يملأ ميدان السبعين وكل ساحات العزة والكرامة
في مليونية الإباء والثبات مع فلسطين، والاستنفار الكامل في مواجهة عدوان وحصار وبهتان العدو السعودي. أيها اليمانيون، لنكن جميعا هناك صرخة واحدة ترتج لها أركان الطغيان، ورسالة واضحة لا لبس فيها لكل متآمر ومطبع وخائن، بأن اليمن كان وسيبقى وسيظل سيف فلسطين الأصدق، وبأن كل محاولات التضليل والبهتان لن تنال من عزمنا، لن تثنينا عن مسيرتنا القرآنية المقدسة حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا. فلننبي النداء، فلنملأ الميادين والساحات، وليعلم كل العالم أن اليمن لن يساوم أبدا على مبادئه، ولن يبيع قضاياه الكبرى، أن هذا اليمن يمضي كي يحقق نصرا عظيما له ولكل الأمة من أعداء هذه الأمة.

نحن عواب الله العلم. يا قبائل اليمن العظيمة والأبية، يا عزوة السماء، يا من تجلت في عروقكم شهامة الأجداد، فصار الواحد منكم جيشا عرمرما إذا استصرخه الحق لبى قبل أن يرتد إليه طرفه. إن الدنيا اليوم ترقب مشهدكم الرهيب وهي تفرك عينيها دهشة. أليس هذا هو الشعب الذي أذخرته الجراح وأطبق عليه حصار الجوع والظلم، فإذا به ينهض من بين ركام المآسي لا يحمي رأسا إلا لخالقه، ولا يضع بسنانه إلا رقاب المعتدين والمستكبرين. أيها اليمنيون، أيها الأحرار، الوقفة، التظاهرة، المسيرات المليونية يراها العدو السعودي كصواريخ باليستية فرصوتية تهز عروشه كما تفعل تلك الأسلحة اليمنية. فهذه المسيرات ليست مجرد أعداد تحتشد في المساحات والساحات، بل هي هبة الجغرافيا والتاريخ معا، حين يقرر المظلوم أن يقلب الطاولة على سدنة الباطل وشياطين العصر. فاقرأوا جيدا، اقرأوا جيدا وجه هذه المرحلة التي تتقاطع فيها خيوط المكر الإقليمي والدولي. فهذا النظام السعودي الذي أدمن التبعية وارتضى لنفسه أن يكون رأس حربة للمشروع الصهيو أمريكي، لم يعد يكتفي بما ارتكبه من إجرام ودمار بحق اليمن طيلة سنوات العدوان، بل انبرى يسوق للبهتان ويحترف تزييف الوعي والإساءة الممنهجة والمتعمدة للمقدسات والمبادئ والأخلاق. يريدون للأمة أن تنسى قبلة جهادها الأولى في فلسطين، ويريدون لليمن أن يتخلى عن قرآنه وبصيرته، وأن يمررون عبر أبواقهم المدفوعة أثمانا خبيثة لطمس الحقيقة ووأد روح المقاومة. لكن هيهات، فكيف لمن تلطخت أياديه بدماء الأبرياء أن يخادع أمة أشرق قلبها بنور الإيمان والحكمة؟ أيها اليمنيون، إن بهتانهم هذا ليس سوى صراخ اليأس من هزيمة محتومة أمام وعي جمعي شعبي جارف أدرك أن معركة صنعاء وغزة والقدس هي معركة واحدة لا تتجزأ. أيها اليمنيون، في كل مديرية، في كل قرية وحي، في كل المحافظات، يا من صنعتم من القهر سلاحا ومن الدموع عزيمة، إن الساحات اليوم تفتح أعناقها لاستقبال خطواتكم المباركة وتدعوكم إلى ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء وإلى كل ميادين العزة في المحافظات الحرة، كي ترسموا لوحة بشرية لا نظير لها في تاريخ الشجاعة والإباء. فاخرجوا بقلوب راسخة كالجبال الرواسي، ولتهتفوا بصوت رجل واحد في مليونية تحت عنوان ثباتاً مع فلسطين واستنفاراً في مواجهة عدوان وحصار وبهتان العدو السعودي. أسمع العالم أجمع أن هذا الحصار أصبح وبالاً على من أطلقه ورعاه، وأن العدوان سينقلب عليه، وأن بهتان المتآمرين
لا يزيد الحقيقة إلا جلاء وسطوعا، فلا تترددوا أبدا، لا تتخاذلوا أبدا، لا تتقاعسوا أبدا، لا تكلوا ولا تملوا. فالصمت اليوم خذلان، والتخلف جريمة بحق الدم والتراب والمقدسات. أيها اليمنيون، انفروا لتشهد الأرض قاطبة أن اليمنيين ما هادنوا باطلا ولا سكتوا عن مظلمة، وليعلم طغاة الأرض ومن والاهم أن طوفانكم القادم لن يترك لزيفهم باقية ولا لعرشهم قائمة حتى يتحقق النصر الأكيد والموعود.

0: غزة وما أدراك ما غزة. فببركة إسناد غزة ونصرة غزة ننتصر اليوم هذه الانتصارات العظيمة بفضل الله وتأييد الله. نمضي قدما في مواجهة هذا العدو السعودي الذي يستجدي كل العالم ويعقد صفقات لأسلحة كل العالم ويفشل كل مرة دائما وأبدا أمام قبس إيماني. فأنتم أيها اليمانيون أنتم قبس الإيمان الذي لا ينطفئ والذي يفشل هذا العدو أمامه وينطفئ. أنتم ملجأ الأحرار حين توصد الأبواب وتباع المبادئ في سوق الضمائر الميتة، لأنكم أصحاب ضمائر حية. فالله قد اختصكم بهذا الاصطفاف العظيم فجعلكم للحق أنصارا وللمظلومين أسوارا. فلسنا اليوم بحاجة لنذكر بأنفسنا من نحن، فتاريخنا ينطق عنا وساحات الوغى تشهد أن اليمنيين إذا عاهدوا أوفوا، وإذا ساروا إلى الموت في سبيل المبدأ ما توجسوا خيفة ولا استداروا. ها هي الأمة التي خذلت غزة ترقب بعين الخزي حينا وبعين الأمل حينا آخر. أما الخزي فهو لأولئك الذين استمرأوا السقوط في مستنقع التطبيع والعمالة، وأما الأمل فهو معقود على هذه الجباه، على هذه الوجوه التي لم تسجد إلا لله الواحد الأحد. إنما يحاكى اليوم في أروقة التآمر الخفي والعلني بين هذه الأنظمة الأبستينية، بين النظام السعودي وربائبه من الصهاينة والأمريكان، ليس إلا فصولا جديدة من حرب دينية دنيئة تستهدف وعي الأمة ومقدساتها ووجودها. أتعلمون أيها اليمانيون أن المتآمرين أدركوا أن صوت الحق القادم من اليمن يشكل خطرا داهما على مشاريعهم التخريبية، فراحوا يبثون سموم بهتانهم، يفبركون الأكاذيب تلو الأكاذيب في محاولات يائسة فاشلة لتشويه الطهر اليماني والإساءة إلى المقدسات والرموز. بل إنهم تمادوا في غيهم، فنسوا أن الحصار الظالم والعدوان الغاشم الذي فرضوه على شعبنا اليمني العظيم الأبي طيلة 12 عاما لم يكن سوى مصفات أخرجت معدن هذا الشعب، أخرجته خالصا نقيا كذهب لا تزيده النار إلا سقاء وصفاء وبريقا. أيها اليمانيون، إلى كل من لم يخرج بعد، إلى المتقاعسين، إلى المتخاذلين، إلى من لم يستشعروا يوما مسؤوليتهم، كيف لمن يحاصر لقمة عيشك وعيش طفلك ونسائك في هذا البلد؟ كيف له أن يكون حريصا على فلسطين أو قضايا الأمة؟ كيف لمن جعل من منبره أداة لتزييف الحقائق وشرعنة الباطل أن ينطلي عليه مكر التاريخ والمستقبل؟ إنهم يخشون طوفان الوعي أكثر مما يخشون صواريخنا. فلتكن أنت من الواعين، من المتحركين، من المحتشدين. اليوم معركتنا هي معركة الوعي والكرامة. أما آن لهذه الخطوات أن تحث السير، ولأولئك الأشخاص أن تلتئم بالجموع اليمنية في ساحات الاحتشاد. ليعلم الجميع أنه لا عذر لقاعد ولا مبرر لصامت، فالحياة في معركة الوجود خيانة صريحة، والسكوت عن الباطل مشاركة صامتة فيه. فانفروا اليوم خفافا وثقالا، وهبوا إلى ميدان السبعين وميادين وساحات الاحتشاد في المحافظات، وليكن خروجكم طوفانا بشريا يزيل غبار الزيف. اخرجوا ولنقل كلنا بصوت واحد يملأ الآفاق في مليونية اليوم الجمعة: إننا أمة لا تموت، وإن دماء أطفال اليمن وأن دفاعنا عن مقدساتنا هما أمانة في أعناقنا لا محيد عنهما، ولنعلنها لله وللتاريخ أن اليمن الأبي باق على العهد، ما هادن ظالما ولا خذل مظلوما، وأن كل بهتانهم وحصارهم وعدوانهم سيتحطم على صخرة بأسكم وثباتكم ووعيكم أيها اليمنيون. فلله دركم. اليوم مسيراتنا تحت عنوان: ثباتا مع فلسطين، واستنفارا في مواجهة عدوان وحصار وبهتان العدو السعودي.
1: لا تساومني على شربي وزادي أو تقايضني بتمزيق البلاد، الجلد مخلوق من صينة بلادي قبل ما تخلق رمدات.

ولمن يرغب أن يأتي إلى اليمن للقتال يرحب. ارحب على حارق وخارق، ارحب على ما حرك الشوكة وجر صفر القشر ذي ما جبر ملطامها وعاد الحرايب وعاد.

0: أنا. اليوم اليوم اليوم موعدنا نحن في الجبهة الداخلية كل المواطنين. اليوم عملية عسكرية بإذن الواحد الأحد عصر اليوم الجمعة، بنطلقها من ميدان السبعين وساحات الاحتشاد، صواريخ فرص صوتية بإذن الله، ملايين الصواريخ، لأن كل يمني صاروخ.
1: مثلما كنا ما نزال الأشدة عند النزال، سيدي تاج الكمال.
0: ستكون لوحة بشرية بإذن الله، لكنها لوحة بشرية عنوانها العنفوان اليمني، عنوانها الشجاعة والبسالة والغضب اليمني. شفتوا السيد القائد كل ما يتحدث عن البهتان السعودي يغضب يغضب. لماذا يغضب؟ لأنها تهمة كاذبة وفرية وبهتان على هذا الشعب العزيز العظيم. سيد القائد يعلم بأنكم أنبل شعوب العالم وأشرف شعوب العالم، اظهروا غضبكم في هذه اللوحة لهذا العدو السعودي. لن نقبل بهذا البهتان، وسنرد الصاع صاعا بإذن الله.

0: ولا غرابة على أهل الوفاء، فأنتم أهل الوفاء، أنتم أهل الشهامة والكرامة، فلله دركم أينما كنتم أيها اليمنيون، في ميدان السبعين وفي ساحات الاحتشاد في بقية المحافظات. كتب الله أجركم، لله دركم،
1: ونعم بكم يا شعبنا، ونعم بكم يا خير أمة.
0: لكم التحايا من الأستاذ محمد حيدرة، الأستاذ عبد الرحمن الحمران، الأستاذ نياز الرازحي. كما هي لكم التحية من العاملين في استديوهات إذاعة صنعاء، أمين السنحاني، أحمد عامر، سميع عز الدين، عبد الرحمن سند. وهذه أجمل التحايا إخراجا إذاعيا، المخرج إبراهيم عباس الحميضة. هذه تحياتي، أخوكم سند عبد الكميم. إلى

طاب مقيلكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه نشرة الأخبار الثالثة لهذا اليوم، يقرأها على حضراتكم أسعد عبدالله الشعبي، أبدأها بالعناوين الرئيسة. الحشود الجماهيرية تتوافد إلى ميدان السبعين في العاصمة صنعاء وفي ساحة المحافظات. القوات المسلحة اليمنية تستهدف تحشيدات العدو السعودي التي تحاول مهاجمة الجبهة الجنوبية لباب المندب، وتستكمل طرد تحشيدات العدو من مناطق جبل حبشي في محافظة تعز. عدوان سعودي على العاصمة صنعاء ومحافظتي صعدة وصنعاء. وبزشكيان: الأمن الإقليمي لا يتجزأ والمنطقة تحتاج إلى تعددية أكثر من أي وقت مضى. التفاصيل استهلها بسم الله الرحمن الرحيم. بعث رئيس مجلس النواب الشيخ يحيى الراعي برقية تهنئة إلى رئيس البرلمان بجمهورية أوغندا جاكوب مارتونز أوبوث بمناسبة ذكرى عيد الاستقلال. بدأت الحشود الجماهيرية في التوافد إلى ميدان السبعين في العاصمة صنعاء وفي ساحات المحافظات للمشاركة في مسيرات ثباتا مع فلسطين واستنفارا في مواجهة عدوان وحصار وبهتان للعدو السعودي. المشاركون في المسيرات يشددون على ثبات موقفهم في مواجهة العدوان والحصار السعودي المستمر على اليمن، مؤكدين أن محاولات الضغط والتهديد لن تدفع الشعب اليمني إلى التخلي عن مطالبه المتعلقة بالحرية والاستقلال والعيش الكريم أو التراجع عن موقفه المساند للقضية الفلسطينية.

استهدفت القوات المسلحة مساء الأمس مطار الملك خالد بالرياض بصاروخين مجنحين، ومطار نجران بصاروخ باليستي، والقاعدة الجوية في خميس مشيط بصاروخ باليستي، ما أدى إلى تعطل حركة الملاحة في المطارين وإلحاق أضرار بهما وبالقاعدة الجوية. وأعلنت الخطوط الجوية الدولية الباكستانية تعليق الرحلات الجوية إلى الرياض. شن طيران العدوان السعودي اليوم 3 غارات على جبل عطان بالعاصمة صنعاء، كما شن غارات على شبكات للاتصالات بمحافظتي صنعاء وصعدة. وأوضحت مصادر محلية أن طيران العدو استهدف شبكتي اتصالات في بلاد الروس وأرحب بصنعاء، وشن العدو السعودي 6 غارات على منطقة فنذخ بمديرية بني حشيش. وأشارت المصادر المحلية إلى أن طيران العدو السعودي استهدف ب4 غارات شبكات الاتصالات في جبل عنم وفي مديرية كتاف والبقعة، وبغارتين مديرية سحار في محافظة صعدة. هذا وقد أعلنت وزارة الصحة والبيئة إصابة 6 مواطنين بينهم طفل في غارتين لطيران العدو السعودي على العاصمة صنعاء. وأوضحت الوزارة في بيان صادر عنها اليوم أن رجلا وامرأة أصيبا بجروح متفاوتة الخطورة جراء استهداف طيران العدو السعودي مصنع سماء النهضة لتجارة مواد البناء والكهرباء في جولة الجمنة. وذكر البيان أن 3 نساء وطفل أصيبوا جراء الغارة التي استهدفت مصنع الأسفنج في منطقة شملان، وأن تلك الأفعال تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني الذي يحظر استهداف المدنيين والمنشآت والأعيان المدنية. وأشار إلى أن هذا القصف يدخل ضمن جرائم الحرب، حيث تم استهداف أعيان مدنية بشكل متعمد. وطالبت وزارة الصحة والبيئة المجتمع الدولي بإدانة تلك الجرائم وبالضغط على العدو السعودي ليوقف استهدافه المدنيين والمنشآت المدنية. إلى ذلك أدانت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان الجرائم الجديدة التي ارتكبها طيران العدو السعودي في العاصمة صنعاء، والتي استهدفت بشكل مباشر ومتعمد منشآت اقتصادية ومدنية خالصة. الهيئة أوضحت في بيان صادر عنها أن طيران العدو السعودي المجرم شن غارات وحشية استهدفت مصنع سماء النهضة لتجارة مواد البناء والكهرباء في منطقة الجمنة شمال العاصمة صنعاء، ومصنعا للأسفنج في منطقة شملان غربي العاصمة. التقى نائب وزير الخارجية والمغتربين عبد الواحد أبو راس عبر تقنية الاتصال المرئي المنسق المقيم للأمم المتحدة بالإنابة لورينت بوكيرا، حيث جرى خلال اللقاء بحث عدد من القضايا المتصلة بعمل الأمم المتحدة في اليمن ومناقشة آخر مستجدات الوضع الإنساني. وأشار نائب وزير الخارجية إلى التصعيد الحالي للنظام السعودي والذي ألقى بظلاله السلبية على الوضع الإنساني في اليمن، مشددا على ضرورة مضاعفة الجهود لمواجهة الاحتياجات الإنسانية المتنامية جراء التصعيد السعودي. وأكد أبو راس أن الأمم المتحدة بحاجة إلى تصحيح مسار عملها في اليمن لما من شأنه استعادة الثقة بها. بدوره أكد المنسق المقيم للأمم المتحدة بالإنابة بوكيرا التزام الأمم المتحدة بمواصلة دعم اليمن وتعزيز الاستجابة الإنسانية بما يلبي احتياجات الشعب اليمني. اعتبر الرئيس الإيراني مسعود بوزشكيان اليوم أن ربط قدرات دول المنطقة واحد من شروط صمودها في وجه التحديات، وشدد على الحاجة إلى تعددية حقيقية للأقطاب. بوزشكيان قال خلال اجتماع لقادة دول رابطة الدول المستقلة إن دعوة إيران إلى هذه القمة تمثل فرصة لفتح فصل جديد من التعاون، ولفت إلى أن المصالح المشتركة بين الدول تكمن في ربط المسارات لا في التنافس بينها. فازت الحقوقية الجنوب أفريقية نافي بيلاي اليوم بجائزة نوبل للسلام للعام 2026، وأشادت الأمم المتحدة بمسيرتها الطويلة في الدفاع عن حقوق الإنسان. وقال رئيس اللجنة يورجن واتني فريدنس إن بيلاي أدت دورا محوريا

في ضمان ملاحقة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية قضائيا. وسبق لبيلاي أن ترأست المحكمة الجنائية الدولية الخاصة برواندا، كما شغلت منصب مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان. كان ذلك سامعين الأكارم هو النبأ الأخير في هذه النشرة. في نهاية هذا التذكير بالعناوين: الحشود الجماهيرية تتوافد إلى ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء وساحات المحافظات. القوات المسلحة اليمنية تستهدف تحشيدات العدو السعودي التي تحاول مهاجمة الجبهة الجنوبية لباب المندب، وتستكمل طرد تحشيدات العدو من مناطق جبل حبشي بتعز. عدوان سعودي على العاصمة صنعاء ومحافظتي صنعاء وصعدة. والأمن الإقليمي لا يتجزأ، والمنطقة تحتاج إلى تعددية أكثر من أي وقت مضى. بهذا سامعين الأكارم تنتهي نشرة الأخبار الثالثة لهذا اليوم. قرأها على حضراتكم أسعد عبدالله الشعبي من صنعاء، إذاعة الجمهورية اليمنية، البرنامج العام.

مرحبا بكم سامعين الكرام إلى جولة متابعتنا الإخبارية لظهيرة هذا اليوم، وتستمعون فيها إلى تقرير حول تدخل قطر في الحرب على اليمن من بوابة الجزيرة، والسيد القائد يحذرها قبل فوات الأوان، ومسيرة حاشدة بصعدة تجدد العهد لفلسطين معلنة النفير العام في مواجهة العدوان والحصار وبهتان النظام السعودي. مرحبا بكم.

وجه قائد الثورة سيد عبد الملك بدر الدين الحوثي تحذيرا مباشرا إلى قطر، داعيا إياها إلى الاستفادة من دروس الأزمات الخليجية السابقة وترك الرهان على التحالفات الإقليمية الهشة، وذلك في إشارة منه إلى أن الدوحة من خلال ما وصفه بالموقف القطري بدأت تسلك المسار نفسه الذي قاد أبو ظبي إلى مواجهة صنعاء. ولم يأتي التحذير منفصلا عن توصيفه لدور قناة الجزيرة حين قال إن القناة هبطت إلى مستوى قنوات العبرية والحدث، معتبرا أداءها في سياق الموقف الرسمي القطري على ذات المنوال. وبذلك بدا أن الرسالة ليست مجرد نقد إعلامي، بل هي تنبيه إلى انتقال قطر من موقف المراقب أو الوسيط إلى موقف الشريك في معركة تستهدف اليمن. الوقائع التي سبقت التحذير وأتلته تعطي هذا الكلام أساسه. ففي 5 أكتوبر الجاري دفعت الجزيرة بقوة رواية السيطرة على ذباب وباب المندب والمخا، وقدمتها باعتبارها تحولا عسكريا كبيرا، وعززتها عبر مراسليها ومحلليها وحساباتها الرقمية. لكن واقع الميدان أظهر عدم صحة الرواية، ومع ذلك واصلت القناة التمسك بها حتى 7 أكتوبر في وقت بدأت فيه منابر أخرى تتراجع عن ذلك. وهنا تتضح دلالة الربط بين الموقف القطري والجزيرة. فالقناة لم تكن تنقل فقط رواية عسكرية خاطئة، بل أصرت على تثبيتها في الوعي العام رغم تغير المعطيات الميدانية. ثم جاء التحرك السياسي القطري بالتزامن مع الحملة الإعلامية. ففي 5 أكتوبر بعث أمير قطر برسالة إلى العميل الخائن رشاد العليمي، أكد فيها دعمه لما أسماه بوحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه. أهمية هذه الرسالة تكمن في توقيتها وفي ظرفها، إذ جاءت بينما كانت وسائل الإعلام القطرية تروج لرواية تقدم فيها قوات المرتزقة موجهة إلى شخصية سياسية مرتبطة بالسعودية. هذا يجعلها من الناحية السياسية جزءا من اصطفاف يتجاوز الحياد المعلن. في اليوم التالي أعلنت قطر إدانتها لما وصفته باستهداف المقدسات الإسلامية والأعيان المدنية في السعودية، واعتبرت ذلك انتهاكا لسيادة المملكة. وهنا انتقل الموقف من الإعلام إلى السياسة بصورة أوضح. الدوحة لم تكتفي بتغطية الحرب، بل أعلنت اصطفافها إلى أحد أطرافها، ووجهت الإدانة إلى صنعاء. أما التطور الأكثر حساسية فيتمثل فيما أثير حول اجتماع أبو ظبي أواخر سبتمبر، والذي قيل إنه جمع أطرافا سعودية وقطرية وإماراتية وإسرائيلية، وتم بحث التعاون الأمني والحرب على إيران واليمن. ودلالة ذلك تتجاوز التنسيق السياسي والإعلامي، لأنها تضع قطر داخل نقاش أمني إقليمي يرتبط مباشرة بمواجهة صنعاء. وعند جمع تلك الوقائع تتشكل لدينا الصورة من 3 مستويات مترابطة. الجزيرة تتولى صناعة الرواية، والقيادة القطرية تعلن مواقف سياسية منسجمة مع الرياض، بينما التحركات الإقليمية تفتح الباب أمام تنسيق أمني تشارك فيه الدوحة إلى جانب السعودية والإمارات وإسرائيل. وهذا يقدم مؤشرات واضحة على تقارب متزايد في الأدوار. وهنا يصبح تحذير قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي لقطر أكثر دلالة. فالإمارات سبقت الدوحة إلى الانخراط المباشر في الحرب على اليمن، ثم تحولت المواجهة معها إلى صراع استهدف مصالحها وأدواتها داخل المنطقة. ومن ثم فإن الرسالة القطرية الأهم في هذا السياق ليس ما تقوله الدوحة عن وحدة اليمن، بل ما إذا كانت قد قرأت بالفعل الدرس الإماراتي. من هنا تبدو رسالة قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي إلى قطر بمثابة إنذار مبكر، أن الانتقال من دور الوسيط إلى دور الشريك في الحرب يعني انتقال قطر أيضا إلى دائرة التداعيات والكلفة الباهظة. السؤال الذي يفرض نفسه الآن ليس ما إذا كانت الدوحة قد اقتربت من هذا المسار، بل ما إذا كانت ستتعلم من دروس من سبقها قبل أن يصبح الانخراط في الحرب على اليمن خيارا مكلفا يصعب التراجع عنه.

0: شهدت محافظة صعدة اليوم مسيرة جماهيرية تحت شعار ثبات مع فلسطين واستنفار في مواجهة عدوان وحصار وبهتان عدو سعودي، تأكيدا على استمرار الموقف اليمني المساند للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة. وأكد بيان صادر عن مسيرة التمسك بمعادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد والتوجه نحو مواجهة التحشيدات العسكرية التي تستهدف اليمن.
1: في ذكرى طوفان الأقصى المبارك، ذلك اليوم المحفور في ذاكرة أحرار أمتنا وكل أحرار العالم، يوم أظل فيه العدو الإسرائيلي ونكست رايته وسقطت أسطورته، نستذكر أولئك القادة والمجاهدين الأبطال في غزة الذين صنع الله ذلك اليوم على أيديهم وبجهودهم وصبرهم وتضحياتهم، ونتذكر في هذا اليوم التاريخي ما تلته من أحداث ووقائع عصفت بالمنطقة والعالم وفرزت الناس والمواقف بين صادق وكاذب ومؤمن صريح ومنافق صريح وكفار غير قادرين على تغطية كفرهم وقبحهم. وفي هذه الذكرى والمناسبة مجدد التأكيد بأننا ثابتون دون تراجع. ثانيا، نبارك لإخواننا من أبناء المديريات التي نالت حريتها واستقلالتها واستقلالها في محافظة تعز وتخلصت من الميليشيات والعصابات التي حشدها العدو السعودي، ونحمد الله سبحانه وتعالى. كما نبارك القوات المسلحة ضرباتهم الفاعلة في مختلف الاتجاهات. ثالثا، نؤكد بأن خيار قواتنا وقيادتنا نؤكد بأن خيار قيادتنا وقواتنا المسلحة بالتوجه لكسر الحصار عن شعبنا هو خيار ضرورة لا تراجع عنه مهما كانت النتائج، خاصة وأن هذا العدو السعودي المجرم أصبح يعتبر قتل شعبنا بالجوع والحصار والمعاناة خياره الأفضل للقضاء على أحلام وطموحات شعبنا بالحرية والاستقلال والعيش الكريم، ويريد من خلال حصاره واستمرار ظلمه الوصول شعبنا إلى مرحلة القبول بالركوع له، وهذه الخسارة التي ما بعدها خسارة في الدنيا والآخرة. ولذلك فإننا نشد على أيدي قواتنا المسلحة مزيد من الضربات والعمليات حتى تحقيق كافة مطالب شعبنا المحقة والعادلة وردع ظالميها المستكبرين الطغاة بقوة الله القوي المنتقم الجبار. رابعا وأخيرا، نؤكد على رفضنا القاطع للبهتان السعودي المستمر ضدنا باستهداف المقدسات والذي يعد خدشا في شرف انتمائنا للإسلام ومقدساته، وندين هذه الحماقة من قبل العدو السعودي والتي تنطوي على نوايا ومخططات إسرائيلية خبيثة ضد المقدسات تستدعي التحرك الجاد من عموم أبناء الأمة، ونحن في مقدمة الأمة حبا وتقديسا وحمية وحماية للمقدسات بإذن الله.
0: إلى هنا نأتي وإياكم مستمعينا الكرام إلى نهاية جولة متابعتنا الإخبارية. لكم التحية من سميح عز الدين تقي، ومن الطباعة صايمة إبراهيم، ومن التنفيذ مباشرة على الهواء من السنحاني، وهذا أسعد عبد الله يحييكم. دمتم في أمان الله.

0: وقفة إعلانية.
1: نص المادة 32 من قانون الزكاة، الفقرة باء: على كل مكلف أن يقدم إلى الهيئة إقراراً بمقدار الزكاة الواجبة عليه في وقت وجوبها، وفي حال عدم تقديم الإقرار في الموعد المحدد فيتم تقدير الزكاة الواجبة المستحقة عليه من قبل الهيئة من واقع ما يتوفر لديها من بيانات أو معلومات عن نشاط المكلف وإخطاره بذلك، وله التظلم فيما تم التقدير عليه. الهيئة العامة للزكاة.
2: أشهر أطباء اليمن في مناظير الجهاز الهضمي والكبد ينضمون إلى المستشفى العربي الدولي. الدكتور عقيل مطهر الشامي، استشاري أول في أمراض الباطنية والكبد والمناظير التداخلية المتقدمة. الدكتور محمد راشد الحميدي، استشاري أمراض الجهاز الهضمي والكبد والمناظير التداخلية المتقدمة. الدكتور شعيب شرف الديلمي، استشاري أمراض الجهاز الهضمي والكبد والمناظير التداخلية المتقدمة. المستشفى العربي الدولي، 60 الشمالي شرق جولة عمران. جوال 775-59-59-59 أو 01-59-59-59. المستشفى العربي الدولي، لأنك تستحق الرعاية الكاملة.
3: الجزر الوسطية حدائق مصغرة تبهج النفس، فلا ترموا المخلفات فيها. مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
2: استمرارا للشغف ودعما للتحدي، مسيرة الإبداع والابتكار لا تتوقف. الهيئة العامة للعلوم والبحوث والتكنولوجيا والابتكار تفتح آفاقا جديدة للشباب لصناعة المستقبل من خلال المسابقة السنوية لرواد المشاريع الإبداعية والابتكارية الموسم السابع. للتسجيل عبر الرابط www.hasti.gov.ye/re أو الاتصال على الرقم 77-9-470-470. ينتهي التسجيل في 11 من جماد الأولى 1448 هجرية، الموافق 20 من نوفمبر 2026. سجل الآن واطلق العنان لشغفك.
4: هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. سامعين الأكارم، ننتقل الآن في نقل مباشر على الهواء إلى ميدان السبعين، حيث الجماهير اليمنية الغفيرة محتشدة في هذه الجمعة المباركة.
5: مهما كان الثمن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، الموت لأمريكا.
6: والله لا نقتل أمريكا، قتلوا غزة، قتلوا غزة، وإحنا نقتلهم. ما يخلوا غزة بدون شيء، وإحنا لا نقتلهم ولا قتل.
7: الله أكبر،
6: أمريكا وإسرائيل همادين باليمن، وإنهم منافقين، وسنحرر فلسطين وسنحرر اليمن، ونضربهم ونضربهم بالصواريخ البالستية. الله أكبر.
7: الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر. إذن مشاهدين الكرام، يبدو أن المشهد في ميدان السبعين وكذلك ما يتعلق بالمداخل المؤدية إليه اكتمل، وأنا عند هذه النقطة أكون قد وصلت في حضراتكم إلى نهاية التغطية المتعلقة برسائل أبناء شعبنا، ومنها إلى رسالتهم المجملة في منصة المسيرة ووقائعها الهامة.
8: والعباد الصادقين وبين من فازوا برضوانه، وما بين الشقي وبين من ظلوا، وما بين الهداة المتقين وبين الإعلام المنافق، والكلام المنطقي وبين جند الله وجناد الطغاة المغرقين، وبين الإعلام المنافق والكلام المنطقي وبين جند الله وجناد الطغاة المغرقين، وبين من ذلوا وبين من ذلوا، ومن للعز دايم يرتقي، ومن نصر غزة، ومن ذي باع حول القبلتين، ومن يسوق النفس بالعزة، وبين المسوقي، ومن نصر دينه، ومن باع العرب والمسلمين، وبين من خاض المنايا يا طواير حلقي، وبين من دنا براسه ما تحلى له جبين. وبين من خاض المنايا يا طواير حلقي، وبين من دنا براسه ما تحلى له جبين، وعاشق الهيجة وعشاق النظام الفندقي، وعاشق الذلة ومن عشقه لإحدى الحسنيين، وبين من طقطق وهنجم يا عماله طقطقي، ومن بعون الله في إسرائيل بكى كل عين في جبهة التاريخ، في جبهة التاريخ يا عين الحقيقة، وثقي أفعالهم وأفعالنا من ذي ربح دنيا ودين، بقولها من قوة إيماني وخزنة فندقي، إحنا مع رب السماء وانتم مع إبليس اللعين. إيماني وخزنة بندقي، إحنا مع رب السماء وانتم عبليس اللعين. واليوم هذا يا يمن الإيمان والحكمة ثقي بالله سبحانه، وكم من حيث قاسي مايلين سيول هذا الشعب، لا ساحل كرامة تلتقي سم العدا شيعة علي والسابقين الأولين. اليوم أنا لله والسيد محمد موثقي مؤمن، ولا زادتني أهوال الزمان إلا يقين. اليوم أنا لله والسيد محمد موثقي مؤمن، ولا زادتني أهوال الزمان إلا يقين. اليوم يا مهفوف لا جيناك قل لي وش بقي أمة، اليوم يا مهفوف لا جيناك قل لي وش بقي أمة، تقع رجال ولا يا حنين أمك حنين، والله ثم والله ثم والله ما تتوفقي يا المملكة في حربنا وإحنا موفين اليمين. ثم والله ما تتوفقي يا المملكة في حربنا وإحنا موفين اليمين، في مثلنا متحدي المنطق مع اللا منطقي، وفي سبيل الله نرخص دمنا الغالي الثمين، نجعل تراب الأرض من دم المنافق يستقي، وقوة الإيمان مصدر قوة المستضعفين، إما ويكفي شعبنا يا المملكة ما قد لقي من الحصار اللي يتحمل باطرة وجاع السنين، ولا فقد ما يذكر ابن سعود، ولا فقد ما يذكر ابن سعود ساعة التقي ما جاب غزوة بدر لأجداده، وفي غزوة حنين احرق مصانعنا، فلازم يا أرامكو تحرقي، غلق مطاراتي وغلقنا مطاراته بحين حاصر منافذنا، وقلنا يا مضايق خلقي إما نعيش الكل أو نفنى من الأرض أجمعين، إما نعيش الكل أو نفنى من الأرض أجمعين. الله أكبر. الموت أمريكا، الموت إسرائيل، هيهات من عبد الله، هيهات من عبد الله. سلامتكم.
9: إذن نجدد التذكير للإخوة الأعزاء الذين ما زالوا في الساحة الشمالية، أهلا وسهلا ومرحبا بهم في داخل الساحة. نحن اليوم في موقف جهادي عظيم، ورحم الله امرئ أراهم اليوم من نفسه قوة، فحضوركم ودخولكم إلى الساحة هو قوة عظيمة وكبيرة، نجابه بها ونواجه بها ونتصدى بها لكل الطغاة والمستكبرين. الآن سنستمع إلى مشاركة شعرية أخرى للشاعر الأستاذ محمد الحربي.
10: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول من أول الإسراء وآخر الأنعام جينا وغيرنا. بيضك بعدنا تتلهب بجيش قرآني وقادات أعلام يضرب على يدها الذي ما يضرب. نجهز على ثلة جيوش الهاهم ونعدب اللي ما أقول لا وتعدب أرواحنا تسعى بثوب الإحرام ما بين هرمز والرجاء والمندب أصعب رقم للنصرة. عد الأرقام يعجب بها الجلمودة فيما يعجب كم حاجته كتاب تكتب وأقلام يكتب بها تاريخ واجب يكتب وكم قنابل شاعرية والغام وكم غضب من كل فوها ينصب وكم بيادق سهلة الاستخدام يستخدموها كي تحقق مطلب. كانت جزر ميون للاستجمام وزقر لتجار المعاصر ملعب تنافس للمعدل والخام ضم الخوارج كلها واستقطب وقادة الفكرة الخبيثة الهدام اليوم لا مقلب ولا عد مثرب. الفكر الخبيث الهدام مليوم لا مقلب ولا عد مسلب بين الخنادق والفنادق مرجام صنعاء بعيدة ينبعث هلا واقرب يا المندب انت اليوم باب الاسلام ما عادك المعروف باب المندب. يا المندب انت اليوم باب الاسلام ما عادك المعروف باب المندب. اضحى لك اكبر قدر بارز وسهام يحسب لك الصهيون يكبر محسب واصبحت شريان اليمن والصمام وصرت ناب احرارها والمخلب وقايد الشعب العزيز المقدام علي وقطعان التحالف مرحب. الشعب العزيز المقدام علي وقطعان التحالف مرحب. على يده تسقط عروش الحكام والصهينة في الشرق الأوسط تصلب عينه على الأقصى وعين القسام مترقبة لحظة قدوم المركب. يا باب حطه من تحاش الآثام يسلم ويسقط من تمادى واذنب من يحسبك في جدول المال العام. قل له يجرب جزما قدا جرب غابت قوانين الأمم والأحكام في يوم غزة بالأسى تتعذب شعوب تتفرج عليها وقوام واطفالها والصد ما تتخضب. يا بحر غزة قل بحر الدمام ما زالت صفوف اليمن تترتب. كل بحر الدمام ما زالت صفوف اليمن تترتب محذوف من قاموسنا الاستسلام. ومن يخاف الحرب لا يتدرب يا من تظن الحسم ترويج اعلام. ومن مطالب شعبنا تتهرب شهور في حربك علينا وعوام وانا برينا للحصار تعذب واجرامك تعدى حدود الاجرام وفاق وتجاوز تغاتى الكوكب واليوم ما للمجرمين الاعدام. كلا على ما قد فعل يتحاسب والمعركة يا اهل الجزيرة والشام ما هو تعصب طائفي او مذهب ولا مطامع شخصية واستحكام ولا انانية وحقد مرتب. الحرب بين الكفر هو الاسلام. اشعل فتايا احيى ابن خطب. الكفر هو الإسلام. أشعل فتاي الهاحية ابن أخطب وحربنا للكفر مفروض الزام راح نطلب حتى نال المطلب. يا تاج راس الكبرياء والهندام هذا ثمار المرحلة والمكسب قام ابن طه واليمن بعده قام عزه ومن سنب عليها سنب ينال في الدنيا بعزه وكرام. وإحنا معه في سلم ولا محرب وإحنا معه في سلم ولا محرب وسلامتكم. الله أكبر.
11: اللهم إسرائيل اللعنة على الروم على الروم على الروم على الروم على الروم على الروم على الروم على الروم على الروم على الروم على الروم على الروم على الروم على الروم على الروم على الروم على الروم على الروم على الروم على الروم على الروم على الروم على الروم على الروم على الروم على الروم على الروم على الروم على الروم على الروم على الروم على الروم على الروم على الروم على الروم على الروم على الروم على الروم على الروم على الروم على الروم على الروم على الروم على الروم على الروم على الروم على الروم على الروم على الروم على الروم على الروم على الروم على الروم على الروم على الروم على الروم على الروم على الروم على الروم على الروم على الروم على الروم على الروم على الروم على الروم على الروم على الروم على الروم على الروم على الروم على الروم على الروم على الروم على الروم على الروم على الروم على الروم على الروم على الروم على الروم على الروم على الروم على الروم على الروم على الروم على الروم على الروم على الروم على الروم على الروم على الرو
9: أيها الأحرار، حيطوا بالأعلام وكل الذين هم على المداخل يتفضلوا معنا، وصرخة قوية وكبيرة وهادرة، وبعدها سنبدأ بإذن الله تعالى هذه المسيرة في برنامجها الرسمي. إذن جميعا في هذه اللحظات صرخة قوية وهادرة. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلوات الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماهير يمن الإيمان والحكمة والجهاد. السلام عليكم وأنتم تخرجون اليوم لتؤكدوا على ثباتكم وجهادكم مع فلسطين وغزة والقدس والأقصى. خروجكم اليوم ثبات وجهاد، تعبئة واستنفار، دفاعا عن المقدسات، ثباتا على الموقف، استنفارا وتعبئة لمواجهة العدو السعودي المجرم الظالم. خروجكم اليوم ردا على البهتان السعودي الخطير، ودعوة لكل مسلم عربي في شعوب الأرض وكل حر في العالم إلى إدانة ورفض هذا البهتان. الله يشهد، وملائكته ورسول الله يشهد لكم أنتم يا شعب الإيمان والحكمة بأنكم أكثر شعوب الأرض إيمانا وارتباطا بمكة والمقدسات. هذا الميدان يشهد لكم بالحشود والملايين التي خرجت إليه في نصرة الأقصى وغزة وفلسطين. هذا الميدان يشهد لكم بالحشود والملايين التي خرجت إليه في الاحتفاء بالمولد النبوي الشريف. واليوم نشهد الله وملائكته ورسله وكل خلقه على أننا ما خرجنا إلا في إطار حقنا المشروع، وتأكيدا على ثباتنا على مواقفنا مع فلسطين. خروجنا اليوم ما هو إلا لندافع عن المقدسات، وفي مقدمتها مكة المكرمة أرواحنا لها الفداء. أيها الشعب اليمني العظيم، مرحبا بكم في المسيرة المليونية بعنوان ثباتا مع فلسطين واستنفارا في مواجهة عدوان وحصار وبهتان العدو السعودي. والمستهل آيات مباركات من كتاب الله يتلوها كوكبة من طلاب العلم الشريف، طلاب مدرسة تعليم وتحفيظ القرآن. بالأمانة

بسم الله ندافع عن المقدسات وننتصر للمأساة وندحض الافتراءات، نسلم لقائدنا، نلتف حول جيشنا، ندافع عن أرضنا، نجابه عدونا قرن الشيطان وقارون الزمان، ندين الجرائم ونثبت المعادلات ونطلق العمليات، التصعيد بالتصعيد والحصار بالحصار. نبقى مع النشيد الوطني ولن ترى الدنيا على أرضي وصيّة.

0: عدو وهادر. ناصرنا الله وكافينا، ناصرنا الله وكافينا، سيزيل الظلم بأيدينا، سيزيل الظلم بأيدينا. يوم السابع من أكتوبر، يوم السابع من أكتوبر، وحد جند القدس المحور، وحد جند القدس بمحور. يوم السابع يوم فاصل، يوم السابع يوم فاصل بين الحق وبين الباطل، بين الحق وبين الباطل. غزة يا عبدال العصر، غزة يا عبدال العصر، معكم معكم حتى الناس، معكم معكم حتى الناس. يا دول الإسلام الكبرى، يا دول الإسلام الكبرى، غزة بتخالفكم أحرى، غزة بتخالفكم أحرى. قامت دولة آل سعود، قامت دولة آل سعود لتنفذ خطط اليهود، لتنفذ خطط اليهود. توظيف الكعبة إجرام، توظيف الكعبة إجرام ضد جميع بني الإسلام، ضد جميع بني الإسلام. نحن على الكعبة والدين، ونحن على الكعبة والدين. أحرص من آل أبستين، أحرص من آل أبستين. يا أمة ثوري للكعبة، يا أمة ثوري للكعبة. لا تنتظري حتى الضربة، لا تنتظري حتى الضربة. ابن سعود القادم أعظم، ابن سعود القادم أعظم، ابن سعود القادم أعظم. وستندم والله ستندم، وستندم والله ستندم. كد كيدك أو فسعى سعيك، كد كيدك أو فسعى سعيك، كد كيدك أو فسعى سعيك. معنى الله سينه بغيك، معنى الله سينه بغيك. واتجع جلال ووفاء، واتجع جلال ووفاء لرجال تعز الشرفاء، لرجال تعز الشرفاء. الجزيرة بالتضليل، الجزيرة بالتضليل تخدم مشروع أبستين، تخدم مشروع أبستين. يا غزة واحنا معاكم، يا غزة واحنا معاكم. انتم لستم وحدكم، انتم لستم وحدكم. الجهاد الجهاد، حي حي على الجهاد، الجهاد الجهاد، حي حي على الجهاد. ويا غزة يا فلسطين، معكم كل اليمنيين. ويا غزة يا فلسطين، معكم كل اليمنيين. الله أكبر.
1: قواكم الله وكتب أجركم يا صوت البأس الشديد. لنكمل الرسالة، لنواصل هذا الصوت الذي يؤرق الظالمين، وكان طوال أعوام الحرب يؤنس أهل غزة وفلسطين، ولا زال اليوم حاضرا في السبعين، حاضرا في كل الميادين، يجدد العهد والثبات، يجدد النفير والتحدي للأعداء. ونحن هذا الشعب الحاضر دوما بغضبه وسيفه وسيل رجاله، ارفعوا الصوت والسلاح، ولنردد ولنسمع العالم بصوت الوعي والبصيرة والجهاد. أنتم ستقولون وستكررون وترددون: آل سعود عدو الأمة، آل سعود عدو الأمة، آل سعود عدو الأمة. أنتم ستردون فقط: آل سعود عدو الأمة، أوجدهم أعداء الأمة للصهيونية في الخدمة، لا يرعون لشعب ذمة، لم يرعوا للكعبة حرمة، حيث ترى الظلم لهم بصمة. من نشر الإجرام ومن نشر الإرهاب وجرمة؟ من نشر الإرهاب وجرمة للتشويه لدين الرحمة؟ من نشر الظالم في ظلمة؟ من نشر الظالم في ظلمة؟ من نشر الظالم في ظلمة؟ من نشر إسرائيل بدعمه؟ من نشر إسرائيل بدعمه؟ من سجن حماس بلا تهمة؟ من سجن حماس بلا تهمة؟ أيد قتل رموز الأمة، يسعون لإفساد الأمة، نسبوا الإفك اليمن الحكمة، هم ندوا الإسلام وخصمة، هم ندوا الإسلام وخصمة، هم ندوا الإسلام وخصمة. آل سعود عدو الأمة. الله أكبر. سلام عليكم يا شعب الجهاد الثائر، سلام عليكم بحجم وعيكم وبصيرتكم، سلام عليكم بحجم ما حققه الله على أيديكم من فتوحات وانتصارات، سلام عليكم ما أربكتم العدو وأفشلتم مخططاته. بالله وبالوعي والإيمان نواصل ضرب الأحرار، نكمل مشوار الثوار حتى ندحر تحشيدات العدوان بكل ثبات وعزيمة وإصرار. بهويتنا الإيمانية ومسيرتنا القرآنية نتحرك ونواجه الأعداء. نبقى الآن مع كلمات من نور القرآن لشهيد القرآن السيد حسين بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه.
2: ألم يقدم علماء السوء القرآن الكريم والإسلام كوسيلة لخدمة اليهود والنصارى في الأخير؟ هذا هو الذي حصل، هذا هو الذي حصل. ولا تقبل المبررات عند الله سبحانه وتعالى تحت اسم لا نريد شق عصا المسلمين. هذا هو شق عصا المسلمين، هذا هو كسر الأمة، هذا هو كسر نفوس المسلمين، هذا هو كسر القرآن وكسر الإسلام بكله. أن تصبح وسائل الإعلام، أن تصبح الدول الإسلامية في معظمها هكذا تعمل على تدجيل الشعوب المسلمة، أبناء الإسلام، أبناء القرآن، تدجيلهم لليهود والنصارى. أي خزي هذا وأي عار هذا؟ ثم بعد هذا من يجبر أن يرفع كلمة يصرخ بها في وجه أمريكا وإسرائيل فإنه أسوأ من أولئك جميعا. إنه هو من توجهت إليه أقلام وأصوات علماء السوء من العلماء والمؤرخين على امتداد تاريخ الإسلام وإلى اليوم، وهو من يتجه إليه خطابات الزعماء بأن يسكت. فإذا ما سكت فكنت أنت من تعطي الفاعلية لكل ذلك الذي حصل على أيدي علماء السوء وسلاطين الجوع. فهل تقبل أنت؟ هل تقبل أنت أن تكون من يعطي لكل ذلك الكلام فاعلية من اليوم فما بعد؟ ألا يكفيك أنت ما تشاهد؟ ألا يكفيك ما ترى؟ إلى أين وصلت هذه الأمة تحت تلك العناوين؟ وهذا هو ما كان يدفعنا أيها الأخوة إلى أن نتحدث بصراحة في مجالسنا بدءا من أيام الرسول صلى الله عليه وعلى آله إلى اليوم، حسب معرفتنا لتتجلى الحقائق، لتكشف الحقائق. إذا كان هناك لا يزال ذرة من إيمان، ذرة من إباء، ذرة من شهامة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لأن نكون من أنصار دينه، ممن يصرخ في وجه أعدائه، ممن يعمل على إعلاء كلمته، وأن يتقبل منا وأن يبصرنا ويلهمنا ويوفقنا ويسددنا إنه على كل شيء قدير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: قف بالشموخ لذلك الطوفان بالشكر والتبجيل للفرسان، وإلى حماس وبالحماس تحية أبدية في السر والإعلان. قف للذين بمجدهم وجهادهم صنعوا لأمتهم أعز مكان. نبقى الآن مع بيان المسيرة يلقيه الشيخ محمد عثمان شيخ مشائخ تعز نائب رئيس تنظيم التصحيح. الله أكبر.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. بيان مسيرة ثبات مع فلسطين واستنفارا في مواجهة عدوان وحصار وبهتان العدو السعودي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله عن أصحابه المنتقين. قال تعالى قال الله سبحانه وتعالى: ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. صدق الله العظيم. استمرارا للمواقف اليمانية والقرآنية والإنسانية والأخلاقية المشرفة لشعبنا اليمني العظيم، يمن الإيمان والحكمة والجهاد، الذي كان ولا زال على العهد والوعد في مساندة الشعب الفلسطيني منذ بداية عملية طوفان الأقصى وإلى اليوم، لم يكل أو يمل أو يتراجع، والذي بذل أقصى ما يستطيع رسميا وشعبيا وعلى كل المستويات وفي جميع المجالات، وقدم في سبيل ذلك أعظم التضحيات من قاداته ومجاهديه وشعبه بثبات منقطع النظير رغم التحالفات التي حشدت ضده وتصاعد العدوان والحصار الذي لا زال ومستمر عليه حتى اليوم. وها نحن في ذكرى عملية طوفان الأقصى الثالثة، خرجنا اليوم في مسيرات مليونية لنؤكد موقفنا ونجدد عهدنا مع الله بأننا مستمرون على مواقفنا الإيمانية المشرفة المساندة والمناصرة لقضايا الأمة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية ومقدساتها وعلى رأسها مكة المكرمة والمدينة المنورة والمسجد الأقصى المبارك. ولنوجه دعوة للأمة الإسلامية ونوجه دعوة للأمة الإسلامية والعربية والإسلامية لاتخاذ موقف حازم تجاه كل المؤامرات التي يحيكها العدو السعودي مع الصهاينة تجاه أمتنا ومقدساتها، وكذلك لنؤكد استمرارنا في تثبيت معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد وضرب تحشيدات العدو السعودي حتى إنهاء العدوان ورفع الحصار والظلم والمعاناة عن شعبنا وانتزاع كل حقوقه المشروعة من قبل العدو السعودي. ولنؤكد على الآتي: أولا، في ذكرى طوفان الأقصى المبارك، ذلك اليوم المحفور في ذاكرة أحرار أمتنا وأحرار العالم، يوم أذل الله فيه العدو الإسرائيلي ونكست رايته وسقطت أسطورته، نستذكر أولئك القادة والمجاهدين الأبطال في غزة الذين صنع الله ذلك اليوم على أيديهم وبجهودهم وصبرهم وتضحياتهم، ونتذكر في هذا اليوم التاريخي وما تليه من أحداث ووقائع عصفت بالمنطقة والعالم وفرزت الناس والمواقف بين صادق وكاذب ومؤمن صريح ومنافق صريح وكافر غير قادرين على تغطية كفرهم وقبحهم. وفي هذه الذكرى والمناسبة نجدد التأكيد بأننا ثابتون دون تراجع أو وهن على مواقفنا الإيمانية والأخلاقية والإنسانية تجاه القضية الفلسطينية العادلة ومقدساتنا في فلسطين وفي كل مكان، وإننا في طليعة شعوب أمتنا تمسكا بخيار الجهاد والمقاومة، ومعنا كل إخواننا في محور الجهاد والمقاومة في فلسطين ولبنان والعراق وجمهورية إيران الإسلامية، وأننا أكثر تمسكاً وتعاوناً في مواجهة مخطط تغيير ما يسمى بالشرق الأوسط وإقامات إسرائيل الكبرى. ثانياً، نبارك لأخواننا من أبناء المديريات التي نالت حريتها واستقلالها في محافظة تعز وتخلصت من الميليشيات والعصابات التي حشدها العدو السعودي، ونحمد الله على هذا الفضل والكرم منه سبحانه وتعالى.

0: نحمد الله على ما مكن به شعبنا وقواتنا المسلحة من قوة واقتدار لم يسبق أن امتلكها اليمن في تاريخها. ونعلن بدورنا استنفارنا العام في التعبئة العامة ورفد القوات المسلحة بما يلزمها من القوة البشرية وبكل ما نستطيع لتتمكن من ردع المعتدين وحماية مكتسبات ومقدرات شعبنا وفي مقدمتها باب المندب الذي يعد جزءا من جغرافية وطننا وعنصرا من أهم عناصر أمننا القومي وميزة استثنائية لموقعنا الجغرافي. وأي استهداف أو عسكر له إنما يهدد سلامة الملاحة فيه ويتحمل المعتدون عواقب ذلك. ثالثا نؤكد بأن خيار قيادتنا وقواتنا المسلحة بالتوجه لكسر الحصار عن شعبنا هو خيار ضروري لا تراجع فيه لا تراجع عنه مهما كانت النتيجة، خاصة وأن هذا العدو السعودي المجرم أصبح يعتبر قتل شعبنا بالجوع والحصار والمعاناة خياره الأفضل للقضاء على أحلام وطموحات شعبنا بالحرية والاستقلال والعيش الكريم، ويريد من خلال حصاره استمرار ظلمه للوصول بشعبنا إلى مرحلة القبول والركوع له، وهذه الخسارة التي ما بعدها خسارة في الدنيا والآخرة. وكذلك فإننا نشيد على أيدي قواتنا المسلحة بمزيد من الضربات والعمليات التي تحقق كافة مطالب شعبنا المحقة والعادلة وردع ظالميها المستكبرين الطغاة بقوة الله القوية المنتقم الجبار. رابعا وأخيرا نؤكد على رفضنا القاطع للبهتان السعودي المستمر ضدنا باستهداف المقدسات والذي يعد خدشا في شرف انتماؤنا للإسلام ومقدساته، وندين هذه الحماقة من قبل العدو السعودي والتي تنطوي على نوايا ومخططات إسرائيلية خبيثة ضد المقدسات تستدعي التحرك الجاد من عموم أبناء الأمة، ونحن في مقدمة الأمة حبا وتقديسا وحمية وحماية للمقدسات بإذن الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصرنا بنصره وأن يرحم الشهداء ويشفي الجرحى ويفرق عن الأسرى، إنه سميع مجيب صادر عن مسيرة ثباتا مع فلسطين واستنفارا في مواجهة عدوان وحصار وبهتان العدو السعودي بتاريخ 28 ربيع آخر 1448 الموافق 9 أكتوبر 2026. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الموت لأمريكا،
1: الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود،
2: اللعنة على الإسلام. شكرا للشيخ محمد عبد الرحمن محمد علي عثمان شيخ مشايخ تعز ونائب رئيس تنظيم التصحيح، شكرا كثيرا لكم، دوما على طريق الانتصار يكون اللقاء. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: نفند الإشاعات ونتحض الأقاويل، نكافح الدسائس ونواجه المرجفين، نستعرض القيل والقال ونستخلص الحقائق من بين كل ما ينشر ويقال، كي تتبين معنا مكامن الزيف وبواطن التضليل. فتبينوا. برنامج وقائي يأتيكم على أثير إذاعة صنعاء.
1: فتبين من إعداد وتقديم أحمد علي السيان، تنسيق أحمد الصنعاني.
2: سلام الله عليكم مستمعينا الأكارم إلى حلقة هذا الأسبوع من برنامج فتبينوا.
3: نحن اليوم في ذكرى جريمة كبيرة، مجزرة كبيرة من جرائم العدو المعتدي السعودي بحق شعبنا اليمني، جريمته بالاستهداف لعزاء آل الرويشان في الصالة الكبرى في العاصمة صنعاء، جريمة رهيبة أسفرت عن استشهاد وإصابة أكثر من 1000 إنسان يمني في تلك الصالة. العزاء في اليمن مناسبة اجتماعية وكذلك في الإسلام بشكل عام، وإما شرعه الله في الإسلام للمسلمين العزاء حينما يكون لهم ميت أو شهيد، وفي اليمن تحظى هذه المسألة باهتمام اجتماعي كبير، فكان هناك حضور كبير في عزاء آل الرويشان. وعندما، وهذا كان في العام 2016 في هذه الذكرى، عندما اجتمع الناس وامتلأت تلك الصالة بالحضور من أبناء المجتمع اليمني من كافة أطيافه، قام العدو المعتدي السعودي بالاستهداف لذلك التجمع الكبير من الناس من أبناء المجتمع اليمني بالصواريخ، وعمل على قتل أكبر عدد ممكن. هذا هو هدفه من الاستهداف للتجمعات في المناسبات الاجتماعية والمناسبات الإسلامية، واستمر في ذلك في الاستهداف لعدة مناسبات من هذا النوع، مناسبات عزاء وكذلك مناسبات أفراح في أعراس ونحوها، استهدف الكثير. بالأمس كانت أيضا ذكرى، أو في هذا الأسبوع نفسه بحسب التاريخ الميلادي، كانت هناك أيضا ذكرى لجريمة كبيرة ارتكبها العدو في الاستهداف لعرس في سنبان بمحافظة ذمار، وكذلك جريمة كبيرة أسفرت عن استشهاد 49 شهيدا وشهيدة، يعني بينهم أطفال ونساء، عرس، وجرح 70 آخرين.
4: في الثامن من شهر أكتوبر من العام 2016 توافدت جموع غفيرة من المواطنين ليقدموا واجب العزاء لآل الرويشان في القاعة الكبرى بصنعاء، دون علم بما تخفيه لهم الذئاب البشرية الحاقدة من غل وسوء ومكر، حيث شن طيران العدوان السعودي الأمريكي الحاقد غارة على رؤوس المعزين، وهنا حلت الكارثة.

حلت هنا الفاجعة، وتحول العزاء إلى عزاءات ومأتم وحزن يعم كل قلب حر في هذا العالم الذي قلت فيه معالم الإنسانية. ماذا بعد هذا؟ ماذا بعد أن ترى قدميك مبتورة وأنت تركض عاجزا قليل الحيلة؟ تخيل لك نفسك أنك في فيلم رعب وأنت فيه بطل، لكنك تصطدم أن أرض الواقع تمارس عليك هذا الرعب والعالم مشاهدك.

0: توجهنا يعني في حدود الساعة الثانية والنصف إلى مقر الصالة الكبرى وسلمنا على أولاد المتوفي. أنا بجوب طرحت يعني في المتكة، الولد حقي كان واقف جنبي ما سمعت إلا الانفجار الرهيب الذي ما عد دريت عيننا، وكأنني يعني تحيت من شاهد كبير مش عارف فين أنا رايح. كنت أصيح الله الله الله الله الله الله. الفراشات حق الصالة يعني حق الصالة طرحت فوقي الفراشات، وأنا بحسي هكذا ما نش يعني متماسك أعصابي، والتساقطات الديكورات والحدايد لا فوقي لا فوقي، أجلس لما تكمل التساقطات أخرج يقع لي في راسي أي حاجة. كملت التساقطات خرجت من تحت الأنقاض أشوف عالم آخر، عالم صالة كانت يعني عبارة عن مزدحمة بالناس وهذا كذا، فإذا هما أناس تحت الأنقاض.
1: أنا سمعت أكراس طيارة بعيد وضربة في عطار، قلت شكلها يضربوا عندنا ولا حاجة، بطلت الضحك أسمع صوت الصاروخ وضربت، وصل مازن بيمسكني كذا غمدان غمدان، وأنا بمسك طالع الحاجات والناس بيصيحوا مكان متوقع يعني إنه هذا حاجة كان أبي نحلم. أوصل أشتي أدخل أبصر أبي أدخل الصالة يعني أبصر عند مسلمي أبي، هم خرجوا بسرعة خرجوا يهربوا، وأنا لو كنت واقف لا يدعسوني.
2: نعم كانت جريمة كبيرة لا يستطيع الإنسان وصفها، بل إن الأرض هي التي بإمكانها أن تصف هول الجريمة، الأرض التي ارتوت بدماء المعزين الأبرياء.
3: وتصدم الصوت يعني ما هو جلس يمكن لا ذا الحين ما أسمعش يعني سواء فطرت أذاني من قوة الصوت، والأكثر ما أثر فيني الجرحى دي كانوا داخل القاعة، وأنا بينهرب من داخل الصالة تحصل الذي ما عبش معي الرج والذي ما عبش معي يد والذي وجهه نصه ما بحده والذي زيح لك سعفني، وأنت مش أنت قادر يعني تسعفني لأنك دائما معي جاي يضربوا الثاني والثالث بعده.
2: موقف قاس ومؤلم حينما تجد نفسك معلقا في الهواء بعد أن كنت جالسا في الأرض تقدم واجب العزاء وأنت مذهول من هول الجريمة، لم تعتدي على أحد حتى تجازى بهذا العقاب الدموي. لم يكتفي هذا العدوان الحاقد الذي أنكر استهدافه للصالة، عاد ليقصفها بغارة ثانية عنيفة، وهذا ما يؤكد تعمده لقصف المعزين بالصالة الكبرى حيث استهدف بغارته الثانية المسعفين ومن تبقى من الجرحى.
4: كنا ندخل نسعفهم وكان نجمع هنا حق 20 نفر وطارق يتحلق وهم يهربوا، هاي يبقى هنا الذي بيدور لا على أبوه ولا أخوه يعني أحد من أهله يعني بدوا بعد حياته.
5: في ظل استمرار الحظر الجوي وانعدام المواد الطبية اللازمة نتيجة استمرار الحصار، يزداد يوما بعد آخر تدهور الحالة الصحية لجرح الجريمة الوحشية للعدوان التي استهدفت المعزين في الصالة الكبرى بالعاصمة صنعاء. ومع هذا الوضع الكارثي أصبح الجرحى على حافة الموت.
6: حالتي خطرة ومن نخرج لأن سنسافر ضربة في الدماغ وفي هذا احنا محاصرين جو،
7: في ناس مقطمين في ناس ما عاد لروسهم يعني حالتهم حاله داخل المستشفى.
8: انا على طول شفت رجلي اقتطمت ما جد حسبت انا ما في نفسي، انا شفت الجثث المدحمه يعني إلى ما واحد يفقد صوابه ويفقد عقله.
5: وزارة الصحة العامة والسكان كانت قد أعلنت عبر ناطقها الرسمي عن وجود الكثير من الحالات الحرجة التي يستدعي تلقيها للعلاج خارج أرض الوطن، إلا أن هذه الدعوة لم تجد آذانا صاغية، ولسان حال ومقال هؤلاء الجرحى يعبر عنهم أنهم في غناء عن الإدانات مهما كانت شديدة اللهجة، فهم بحاجة إلى التدخل لفك الحصار الجوي.
9: اليوم رأينا حالات كثيرة تستدعي نقلها إلى الخارج، رأينا حالات وصل حد للأسف الشديد، حد المعاناة الشديدة في ظل وجود نقص شديد في الأدوية.
10: حالتهم يعني في قمة الأسى وقمة الكارثة اللي حصلت للشعب اليمني، أقضوا من جميع المحافظات، وهذا جريمة يعني يندهل الجبين بصراحة. وهناك الكثير من الحالات تحتاج إلى يعني سفر للخارج.
6: نطالب من الأمم المتحدة بفك الحصار الجوي، احنا بحاجة إلى عناية، إلى علاجات، إلى يعالج والجرحى.
11: بين إنقاذ الإسرائيليين وقتل اليمنيين تتجلى أبشع صور ازدواجية المعايير السعودية. طائرة إماراتية تحمل 170 إسرائيليا تفتح المملكة لركابها أبوابها، تسخر لهم المستشفيات وترفع الشعارات الإنسانية.
12: أول ما صار في وضع طوارئ في الطيارة اللي فيها 150 إسرائيلي، انزلنا أول إشي على السعودية، وزي ما أنتوا بتعرفوا لو إنها السعودية ما بتحب إسرائيل ما كنا فوتنا في وضع طوارئ. شكرا للدولة السعودية إنه بتحب تساعد.
11: لكن حين حملت طائرة إيرانية أكثر من 200 يمني عالق في الخارج بينهم نساء وأطفال، تبخرت الإنسانية المزعومة وتلاشت الشعارات، واستنفرت المملكة لمنع هبوط الطائرة حد قصف مدارج مطار صنعاء، لمنع اليمنيين من ممارسة حقهم الشرعي في السفر عبر مطاراتهم، حق كفلته كل الأعراف والدساتير.
13: سمو الأمير إن النهاردة استقبل طائرة فاستقبلها في مطار تبوك وقدم لهم الرعاية الصحية وروق عليهم الأناني، عملت موضوع وفيلم على الطيارة، ونفسي أعرف لحد وقتنا هذا مين اللي خد هذا القرار الغشيم اللي راح استهدف الطائرة الإيرانية اللي كانت جاية من العزل. حاجة مرار طافح، والله العظيم مرار طافح اللي احنا عايشينه ده.
11: ملايين المرضى اليمنيين ماتوا بصمت خلال 12 عاما، حصار بري وبحري وجوي، دواء ممنوع ومطارات مغلقة. خبير إسرائيلي على قناة 24 الإسرائيلية يعلن بوضوح: التنسيق الأمني مع السعودية يتوسع، وحادثة الطائرة تثبت ذلك.
14: دائما هناك تنسيق بين هذه الدول وكمان إسرائيل. الأمن بالنسبة للسعودية للإمارات ودول كثيرة أخرى من في الخليج هو مهم جدا، وفي هذا المجال مستعدين أن يتعاونوا مع الطرف الإسرائيلي.
11: مطالب يمنية عادلة تقابل بالرفض والنكران وعدوان وحصار مستمران بلا حق وبلا إنسانية.
15: في مطاراتكم المواطن الفلسطيني بنهان وبنقل كرامته وبنحط في غرف مغلقة وتحقيقات مع المخابرات العربية، بينما الإسرائيليين بيتم رعايتهم والاهتمام فيهم. هذا المشهد في السعودية.
11: وهنا يتكشف وجه الرياض الحقيقي، إنسانية بلا سقف مع الأعداء وغطرسة وعدوان وحصار على المسلم اليمني.
16: هذه الدلالة المهمة على أنه مجرم ويتبع النهج الصهيوني ولا يمثل الإسلام ولا يمثل السنة، لا السنة المحمدية ولا السنة كطائفة أو مذهب، لا يمثل أحدا، هو يمثل النهج الصهيوني الإجرامي المتوحش المستبيح للحرمات المعتدي على الناس، الذي لا يرعوي عند أي اعتبار لا شريعة إسلامية ولا تعاليم إلهية ولا قرآن ولا حديث ولا قوانين ولا أعراف ولا أي شيء، ينتهك كل ذلك ويرتكب أبشع الجرائم. ثم هو مع ذلك يرتكب الجرائم التي هي وزر كبير. هو آثم في ميزان العدل الإلهي، يعتبر المعتدي السعودي من المجرمين الذين توعدهم الله بما توعد به المجرمين في القرآن الكريم، ولذلك مصيره سيء في الدنيا والآخرة. من يجعل من النهج الإجرامي ومن الطغيان والإجرام والظلم وسيلة أساسية يعتمد عليها في تعامله مع الناس، فهو يتجه اتجاها سيئا في إطار سنن الله سبحانه وتعالى ووعيده، فهو محط المؤاخذة الإلهية والعقوبة الإلهية في الدنيا وفي الآخرة.
11: مهلكة قرن الشيطان السعودية التي تقدم نفسها حاملة لراية الإسلام وخادمة للحرمين، وهي تقتل الإسلام وأبنائه تحت مظلة التوحيد وأستار الكعبة، وهي ألد الأعداء للأمة العربية والإسلامية وللمقدسات. ما وحدت يوما ربا غير أمريكا، ولا حملت منذ نشأتها سيفا إلا في سبيل الصهيونية العالمية.
16: وفي ساحتنا الإسلامية نجد مصادق متعددة لهذه المواصفات، من أبرزها المعتدي السعودي. المعتدي السعودي هو من أبرز من تنطبق عليه هذه المواصفات في الآيات الكريمة في عصرنا وزماننا، وهي حقائق واقعية في ممارساته في سلوكه، بدءا من محاولته أن يخادع المجتمع الإسلامي وأن يقدم نفسه تحت عناوين دينية، خادم الحرمين الشريفين، يقدم نفسه وكأنه الحامل للراية الإسلامية والممثل عن الإسلام والمسلمين، يجعل في العلم الوطني الشهادتين لا إله إلا الله محمد رسول الله، كلمة التوحيد وسيف فيها، لكن ذلك السيف الذي نجده في العلم السعودي لم يشهر إلا في وجه أمتنا الإسلامية، ولم يقتل إلا مسلمين، ولم يتجه إلا إلى أعناق أمتنا الإسلامية في كل تاريخه وإلى اليوم. سيف لم يقف وقفة واحدة بأي شكل من الأشكال في وجه أعداء الأمة، سواء ونعني بالسيف يعني أكثر المدلول العسكري بشكل عام، الموقف العسكري، متى كان للعدو السعودي المعتدي الظالم على شعبنا اليمني وعلى شعوب أمتنا الإسلامية وقفة عسكرية واحدة في مواجهة إسرائيل، العدو الصهيوني، العدو الصريح، العدو اللدود للأمة الإسلامية، أو تجاه الأمريكي أو تجاه غيره؟ متى؟ في أي زمن؟ في أي مكان؟ في أي قضية؟ ولا وقفة واحدة. كل تاريخه الإجرامي بحق أمتنا الإسلامية، في المقدمة الشعب اليمني، هو من أكثر الشعوب تضررا، وكذلك الشعب في الجزيرة العربية وبيدة قبائل بأكملها وعشائر كثيرة استؤصل أكثرها، هذه حقائق مذكورة في التاريخ.
11: في البداية كانت السعودية تقدم نفسها للعالم على أنها مملكة التوحيد، لكن عندما اندلعت الحرب في أفغانستان أرادت أن تجعل الوهابية الممثل الوحيد لأهل السنة وتتجاوز مكانة الأزهر وتفرض خطابا جديدا على العالم الإسلامي. أمريكا كانت قد رسمت المشهد مسبقا، أفغانستان ساحة لاستنزاف الاتحاد السوفيتي والسعودية الممول والمنفذ. رفع شعار الجهاد تحت عنوان مواجهة الكفر الشيوعي، ومئات المليارات تدفقت ومعها حملات التعبئة، لم يبقى مسجدا ولا منبرا ولا جمعية إلا وتحول إلى منصة للتجنيد وجمع التبرعات ودفع الشباب إلى ساحات القتال. وفي باكستان أقيمت معسكرات التدريب، الأمريكي يدرب ويسلح والسعودي يمول ويحشد.
17: سار الاتفاق مع السيد بريزينسكي أنه يكون في دعم ثلاثي، أنه أي دعم يروح مننا كأمريكان وسعوديين عن طريق باكستان للمجاهدين الأفغان ضد الغزو السوفيتي في أفغانستان أنه يكون تحت كتمان شديد جدا حيث ما يعطى للسوفيت أي عذر.
11: لو أن 10% فقط من ذلك الحشد والتمويل والخطاب وجه إلى فلسطين لكان المشهد مختلفا تماما. وعندما انسحب السوفيت عام 1989 ماذا بقي في أفغانستان؟ هل ولدت دولة قوية أم ترك البلد للفوضى؟
17: تقدمت لهم المملكة الاعتراف وأصبح القتال ليس بين الأفغان والسوفيت وإنما بين الأفغان والأفغان.
11: الفصائل بدأت تقتتل وتكفر بعضها بعضا والدولة اختفت بين البنادق. ثم يبرز السؤال، أين ذهبت الوعود؟ أين الذين تحدثوا عن بناء أفغانستان الجديدة؟ وأين المشاريع التي قيل إنها ستحول كابل إلى عاصمة مزدهرة؟ بقي الأفغاني غارقا في الفقر وتراجعت الزراعة وتحولت مساحات واسعة إلى مزارع للمخدرات. ثم دخلت البلاد عقدا جديدا من الحروب الداخلية. فصائل كلها تلقت المال والسلاح لكنها وجهت بنادقها إلى بعضها البعض. وفي النهاية وجدت الولايات المتحدة الطريق ممهدا لتحتل أفغانستان 20 عاما كاملة. لكن هذه المرة المنابر التي كانت تصرخ بوجوب قتال السوفيت الكفار هي نفسها صمتت أو بررت أو صفقت عندما دخلت القوات الأمريكية أفغانستان وتحول بن لادن والظواهر إلى إرهابيين، بينما أصبح بوش في خطاب بعض المفتين صاحب حرب مشروعة. وفي الوقت نفسه فتحت السعودية أراضيها وأجواءها وقواعدها للجيش الأمريكي، كما فتحت خزائنها لدعم حرب واشنطن. ولم تتوقف التجربة عند أفغانستان، النموذج نفسه تكرر في العراق ثم في سوريا، ولا يزال يراد له أن يتكرر في اليمن.
18: قيادي سعودي جديد كشف عنه تنظيم القاعدة في اليمن ضمن تسجيل مصور صدر أخيرا.
11: الأجندة واحدة والأدوات نفسها والنتائج لا تكاد تختلف. وقبل كل ذلك كانت أفغانستان الدولة الإسلامية الوحيدة التي اعترفت بفلسطين منذ عام 1948 قبل أن يعترف بها كثير من العرب. وكانت مواقفها تزعج الصهاينة وتحرج الأنظمة العربية، لكن مع دخول المشروع السعودي الأمريكي تغير كل شيء. لم تكن أفغانستان تعرف الصراع المذهبي بهذا الشكل، ولم يكن فيها تيار وهابي مؤثر، لكن مع وصول العرب الأفغان وإنشاء جماعة الدعوة وغيرها من الكيانات المدعومة سعوديا.
19: كما تعلمون الأفغان صوفية، ما تريدية حنفية، الوهابية يعني يحاولون الانتساب إلى أهل السنة والجماعة. وبعد يعني التضخم المالي الذي حصل والتضخم الدعوة والتضخم الإعلامي راق لهم أحيانا أن يحتلوا هذا المصطلح، مصطلح أهل السنة والجماعة.
11: بدأت هوية البلد تتدبل وأصبحت أفغانستان ساحة مفتوحة لاختراق أجهزة الاستخبارات. ومن رحم تلك البيئة خرجت القائدة، ثم داعش، ثم بوكو حرام، ثم جبهة النصرة التي تحولت لاحقا إلى هيئة تحرير الشام. تنظيمات مختلفة بالأسماء لتكون جميعها أدوات لتفكيك المنطقة من الداخل وتهيئتها للاستباحة. فالهدف لم يكن يوما تحرير الشعوب، بل إنهاكها وتدمير قدراتها وإبعادها عن معركة فلسطين. وعلى امتداد عقود يتكرر النمط السعودي الأمريكي في كل بقعة دخلوها، ذراع استخباراتية صهيونية تطعن نظام الأمة من الداخل، فمتى يحين بترها؟
20: المملكة العدوة الشيطانية السعودية التي قتلت وجرحت وارتكبت الكثير من الجرائم الكبرى التي لا تعد ولا تحصى. هذه الجرائم تؤكد أن العدو السعودي مجرم موغل في الدم، لم يستثن مآتما ولا عرسا ولا مقبرة، ولم يتحاشى مسجدا عامرا أو سوقا مكتظا، لم يفرق بين طالب أو فلاح أو امرأة أو شيخ طاع في السن أو طفل رضيع. هو اليوم كما كان بالأمس يعود إلى طريقته الأولى في استهداف الطلاب والأطفال والنساء والشيوخ.
21: منذ أن استأنف التصعيد ونحن في الشهر الثالث كما قلنا بالأمس، عاد إلى نفس الطريقة. جرائمه في صنعاء، استهداف للتلميذات وللأهالي، تلميذات المدارس، واستهداف كذلك في الحديدة، في تعز، وفي صعدة، شهداء من الأطفال والنساء. فهو قاتل الأطفال، قاتل النساء بالآلاف في اليمن، الرقم بالآلاف في الشهداء من الأطفال والنساء، وفي الجرحى أيضا من الأطفال والنساء بالآلاف المؤلفة. إجرام وعمل ممنهج.
0: الله ينتقمهم، الله يشلهم من بين فراشهم ودفاهم ومن بين أطفالهم، يحرق قلبهم مثل ما حرقوا قلبي على فلذة قبدي. أول فرحتي في الدنيا.
1: أم حرمها العدو السعودي فرحتها الأولى. ابنتها الأكبر أثير سمير العامري.
0: قلبي وجيع، قلبي تعب فندي زارت قلبي.
1: أثير ذات 14 عاما، طالبة في الصف السابع بمدرسة حنيش بمديرية شعوب، تروي والدتها قصة انتظار بلا عودة حينما حالت بينها وابنتها صواريخ العدو السعودي الذي استهدفت باص الطالبات في طريق العودة إلى المنزل الكائن في العشة من سعوان بمديرية بني حشيش في محافظة صنعاء.
0: الأستاذة اتصلت لي قالت لي بنتش وقلقها البص ما جاش، بنتش قدي قلقها البص ما جالهاش. قلت لها خلاص قولي لها دمشي. قالت لي هي عاد ريعت جنب المدرسة ما عاد مشيش، وجزها تنتظرك. قالت لأني البنت مريعت لها، عاد معها البنت الثانية هذه كاننا ثنتين، وهي مشيت جلسة ريع لو ما جاء الساعة 12 بالتمام. وأنا أتصل بين أقول صاحب البص ويني بنتي، قال لي ليش بتقلقيها هكذا يا أختي، إذا أنا شقد أنا شابز هذا الحين وامشي. قلت له بس أنا قلقه قلقه قلبي على نار، بين أقول لها كذا والله قلبي على نار.
1: قبل أن تصل إلى والدتها كان العدو السعودي بصواريخه أقرب إلى أثير من أمها التي لم تعلم ذات صباح أنه كان آخر عهد لها ووداع مع ابنتها. مشاعر الأم هنا حدثت نفسها عن ذلك.
0: جرحت الضربة الأولى كانت يعني شوية، والضربة الثانية كانت قوية، وهم الناس كلهم بيبصروا الضربة عندهم حاطت عطية، وأنا كنت حاس بهالوقت، كنت أقول يعني هذا الوقت بنتي قدي هانك، على يعني ما اتصلت لصاحب البص بنتي هذا الوقت قدي هانك. كنت اتصل لصاحب البص، اتصل اتصل اتصل ما أدش علي.
1: لم تكمل اختباراتها وقد شارفت على الانتهاء. يوم فارق كانت أثير تنتظره لتفرح بالإجازة، لكن قاتل الطفولة العدو السعودي قد دخر طائراته لا ليحرمها الفرحة فحسب، بل ليقضي أيضا على حقها في الحياة.
0: وعدت الاتصال يجي 15 مرة وأنا اتصل، رجع جاوبني واحد من المستشفى، مشو صاحب البص. قلت وين صاحب البص هذا؟ قال لي جاي للنبلاء هكذا. قلت له بنتي كعبها شيء؟ كان يقول لي جاي للنبلاء، ما قدرش أقولش ولا أي كلمة، جاي للنبلاء. بنتي بريئة سارت تدرس وأنا مريعة عندي جيد، أقول لها كيف الاختبار يا بنتي اليوم، كيف الاختبار، كيف اختبرتي يا أثير اليوم؟ باقي لها اليوم بس، كل يوم تروح تسرد لي أيش الأسئلة دي تدوهن، وأيش الذي فعلت، وأيش الذي سبرت، وأنا مريعة على أثير توصل. حسبي الله فيهم ونعم الوكيل. كنت أقول الحمد لله، اللهم لا يعني لا اعتراض على حكمك، بس هو فلدة كبد، فلدة كبدي سارت مني وأول فرحتي، حسبي الله فيهم ونعم الوكيل.
1: أما هنا في مدرسة أثير حيث كانت مع رفيقتها تدرس وتلعب، صارت أثير شهيدة خالدة خارج أسوارها، وصرنا الرفيقات بلا أثير سوى من صورة معلقة في جدران المدرسة وذاكرة التاريخ كشهيدة وشاهدة على إجرام عدوان تجاوز كل الحدود وارتكب كل الحرمات.
22: أثير بالذات الطالبة اللي نعرفها واللي درسناها واللي علمناها في مدرسة حنيش كانت طالبة خلوقة ومهذبة ومؤدبة ومجدة ومجتهدة.
23: كانت تقول الأستاذة غطوا آخر يوم اختبار، قالت لها الأستاذة إن شاء الله، مش دار إن هي آخر يوم في حياتها.
24: أول حاجة إحنا زعلنا عليها، ثاني حاجة هي شهيدة أحسن حاجة، وكم مكان إحنا نشتي أصلاً نوصل هكذا نكون شهداء.
23: إن شاء الله السيد ينتقم منا، إن شاء الله يكسفهم، إن شاء الله اليمن إن شاء الله تنتصر
25: بإذن الله. وأنتم مواصلين في التعليم مع
23: التجارب. إن شاء الله، حتى لو ضربوا أي بقعة، حتى لو ضربوا المدرسة عشان نواصل التعليم.
1: ليست أثير فحسب ضحية هذا العدوان الدموي السعودي، بل شعب بأكمله ناله ظلم وطغيان مملكة الشيطان. هنا يطالب أهالي الشهيدة بأخذ الثأر للدماء الزكية والأرواح البرية.
26: نقول للعدو السعودي المجرم الجباء الغادر أن هذه الجرائم التي يقوم بها بحق أطفالنا ونساءنا لن يفلينا ولن يقلل من عزائمنا في دعم جيشنا ومجاهدينا وقوتنا الصاروخية.
23: قول العدو المجرم حق ما أخذ أختي سنأخذ حقنا بيدنا.
0: ياخذوا بثار بنتي وبثار كل مظلوم في هذا البلاد وبثار الأطفال.
2: استجابة لنداء الحق ووفاء لعهد الله وتأكيدا على المضي في طريق الخلاص مهما عظمت التضحيات واشتدت الخطوب

طقه ويدبر الباري شؤون الحرب ومآلاتها. يا شعبنا والوعد حامي والمخاطر محدقة، استنفر القوات وابدأ نشر تشكيلاتها. يا شعبنا والوعد حامي والمخاطر محدقة، استنفر القوات وابدأ نشر تشكيلاتها. التعبية يلا تعشتكم الحامل بندق أهلام المواقع، ترتعد من كثر تحشيداتها والبحرية تسرح على باب المطيق تغلقه لا يعبر أحد منه إلا حسب تعليماتها. والجوية ما شافته تقفل عليه وتعود تلحقه، واليوم فرصتها تعوض كل ما قد فاتها. والبرية تقفز على حد السعودي تحرقه من كل جانب والمسير بانتحارياتها. والقوة الصاروخيه ذي في المخازن تطلقه على مطارات السعودية وخزاناتها. وقفل الجوال يا عبد السلام وعلقه، واليوم يومك يا منايلة رجعاتها.

0: بينما يسلك العدو السعودي القاتل للأطفال والنساء مسلكا صهيونيا إجراميا، فإنه في المقلب الآخر يربي ويفرخ تشكيلات داعشية ببزات عسكرية تتعامل مع الأسرى بوحشية لا تمت إلى الآدمية والإنسانية والهوية الإيمانية بصلة، فضلا عن تعاليم الإسلام. وهذه عينة بسيطة من سجل سعودي دموي إجرامي حافل لأمة الإسلام، علها تفقه النظام السعودي على حقيقته بعيدا عن العناوين الدينية المخادعة كي لا تتورط في الإثم والعدوان.
1: كل هذه السنوات 12 تشهد بهذه الحقيقة، كلما زاد المعتدي السعودي في الإسراف في الدماء والقتل للأطفال والنساء وارتكاب جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية والجرائم للإبادة الجماعية وكل أشكال الجرائم، كيف تكون ردة فعل مجتمعنا؟ كيف تكون المشاعر؟ هل هي مشاعر انكسار، ذلة، انهيار، تحطم واتجاه نحو الاستسلام؟ أم أن هذا الشعب العزيز الأبي المنتمي بأصالة للإيمان، يمن الإيمان، ازداد استياء وحنقا وغضبا وحزنا تجاه هذه الجرائم، وكما قلنا اندفاعا لأداء مسؤوليته الإيمانية والإنسانية والأخلاقية والجهادية، وحتى بالاعتبارات الأخرى الوطنية أيضا، لمواجهة المعتدي الظالم المجرم القاتل بغير حق المسرف في دماء الأطفال والنساء والمجتمع. هذا هو ما حصل عندما تشاهدون الفيديوهات حتى بعد الجرائم مباشرة، عندما يذهب البعض من الناس ويشاهد ما يشاهد، ومن يشاهد حتى على مستوى التلفاز، كيف سيكون تفاعله؟
2: يتعاملون مع الأسرى بهذه الطريقة، طريقة التي لا ترضي الله ولا ترضي رسوله، وما هي من عاداتنا ولا تقاليدنا ولا بالقبيلة ولا هي بالدين ولا بالشرع، ولا يقبلها أي شخص على وجه الأرض. تعامل مخيف جدا، لا تعمله إلا منظمات يعني للأمانة وكلمة حق. حكومة صنعاء عندها يعني آلاف من الأسرى الجنوبيين، ما شاهدنا منهم هذا التعامل. هذه التعاملات تولد الأحقاد أجيال بعد أجيال. هذه التصرف الصبيانية، وين القيادات عندما تتعاملون بهذا الشكل مع الناس، مع أخوك المسلم؟ ما اختلفنا، الأخير هو يمني وأنت يمني. هذا هم السلف الصالح اللي بيكونون رجال الدولة بهذا العقلية. هذون ما هم رجال دولة، هذون حق عسل وحبة سودة. هذون لو مسكوا الدولة والله العظيم إنهم بيعملون جرائم ما حدثت بتاريخ البشرية.
3: حين ينتهي القتال هناك طرف منتصر وآخر منكسر، لكن في حسابات الأوطان لا يعني انتهاء المعركة أن كل شيء قد اكتمل، فالاختبار الحقيقي للنصر يبدأ بعد صمت البنادق. والسؤال الذي يوزن به المنتصر هو ماذا سيفعل حين يصبح قادرا؟ فهناك من إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا من النصر انتقاما، وهناك من إذا دخلوها أحسنوا فيها وجعلوا من النصر أمانا وكرامة. وفي اليمن لسنا بحاجة إلى افتراضات، لدينا مشاهد قريبة وشواهد لا تزال حاضرة قبل أن تضع المعركة أوزارها، وقبل أن يهدأ غبارها، وقبل أن تفارق رائحة البارود المكان في غرب تعز وجنوب الحديدة في المخاء وحيس والخوخة
4: والوازعية وموزع وذباب.
3: كان السؤال ماذا ستفعل القوات المسلحة اليمنية بمن بقي من مقاتلي الخصم؟ هل ستلاحقهم للانتقام؟ هل ستصفيهم؟ هل ستسحل جثامينهم؟ كان الجواب مختلفا، ذهبوا إليهم ليطمئنوهم ويؤمنوا حياتهم ويحفظوا كرامتهم.
5: قالوا خلاص سلم سلاحك، سلمت سلاحي. قالوا خلاص سجلوا اسمي، قالوا ولا ذيك لك جس عند جهالك وجس عند عائلتك ولا يضرك أي ضرر. مع السيد عبد الملك فعل عفو للناس كامل من سلم نفسه معه. فأنت أول واحد في المدينة معك عفو سير وجي بين جهالك ولا تبلغ. وإحنا أخوتك أي حاجة تطلبها تعال عندنا وإحنا بنمر عليك واصل. وفعلا بيمروا علينا بيجوتوا الأكل بيجوتوا الغداء بيجوتوا العشاء وزيد جو زيرونا أي حاجة تشتوها أي شيء طلبوها لا تقلقوا. بارك الله فيهم ما بيقصروا.
3: صينة الممتلكات وحفظت الحرمات وأعطي الناس حقهم في الأمان.
6: لست مجبر ولا مكروه ولا مضغوط علي بفضل الله عز وجل، وإنما وعدنا وصلتهم باب البوابة أخبرتهم أنا موجود هنا وقاطن في المدينة السكنية، إذا أردتم لي الخروج بخرج وإذا أردتم مجلس فجلس. قالوا اجلس ولك الأمان والحمد لله، يعني الصرفة بيجيبوا لا عندي الأكل الشرب كل شيء، تبغى تخرج تبغى تجلس حاجاتك أغراضك كل شيء.
7: قالوا خلاص هذا بيوتكن الجسن بيوتكن وإحنا أخوتكن ولا دقلقي وانتن في أمان وتحتاجن حاجة لا دقلقن شحنا أخوتكن الله يحفظهم ما قصرش معانا.
3: وكانت فرحة السكان أبلغ من أي خطاب.
0: من الساحل الغربي من المخا إلى باب المندب إلى تعز إلى رجال الله في الميدان، قواتنا المسلحة يسطرون أروع آيات البطولة والنصر. والقنوات المعروفة بالكذب ومن ضمنها قناة الجزيرة الكاذبة، هذه القناة التي دائما ما تدأب إلى زرع الفتنة بالكذب والبهتان والإفك المبين.
1: الموقف القطري الذي تبنى سياسيا وإعلاميا العدوان على شعبنا وما يفعله العدو السعودي المعتدي ضد بلدنا، مثل ما فعل حينما تورط في بداية العام 2015، عليه أن يتذكر كيف غدر به النظام السعودي ولم يقدر له ذلك، وما فعله ضده المعتدي السعودي على بلدنا من إجراءات ظالمة. غدر به، حاصره، حضر عليه الأجواء، منع منه حتى لبن المراعي وبدون سبب يبرر له ذلك. هكذا هو السعودي، ولا تظنوا بأنه وفي سيقدر لكم ما تفعلونه معه الآن. قناة الجزيرة التي هبطت لتكون كأي قناة سعودية كالعربية والحدث العبرية والحدث، تقدم تمارس التضليل الإعلامي وتقدم الأكاذيب وتسعى لتشويه موقف شعبنا العزيز وتغطي على الإجرام السعودي على بلدنا، هي في سياق الموقف القطري. ولكن السعودي في يوم من الأيام لن يتحاشى أن يغدر من جديد بالقطري كما غدر به آنذاك، وأن يفعل معه ما فعله آنذاك. السعودي ليس وفيا مع أحد ولا يقدر أحدا، لهذا يجب أن يكون الجميع على وعي بحقيقة السعودي، طبيعته، غروره، استكباره، ما هو معروف عنه، هو ألد الخصام.
8: النصر الذي لم يحدث، السيطرة التي لم تتحقق، 32 كيلومترا تفصل بين أكاذيب الإعلام السعودي والإماراتي وبين الحقيقة على الأرض. هذه ليست رواية عسكرية، هذه فضيحة إعلامية موثقة. أولا، الادعاء تحرير باب المندب. في أكتوبر عام 2026 أطلقت المنظومة الإعلامية السعودية الإماراتية حملة ضخمة، وكالة الأنباء السعودية وقناة العربية وسكاي نيوز عربية جميعها بثت بلا توقف أن القوات الموالية للحكومة اليمنية نجحت في السيطرة على مديرية ذوباب ومضيق باب المندب، ضخوا ملايين الدولارات في تغطية احتفالية كأن المعركة انتهت. ثانيا، الحقيقة 32 كيلومترا من الأكاذيب. تحليل نشرته صحيفة الأخبار اللبنانية كشف الحقيقة المرة، أقرب نقطة لقوات الحكومة اليمنية تبعد 32 كيلومترا عن مديرية ذوباب.
9: 32 كيلومترا، ليست مترا واحدا من ذوباب كان تحت سيطرتهم. المضيق الشريان الاستراتيجي الذي يربط البحر الأحمر ببحر العرب لم يكن أبدا في أيديهم. ثالثا الدليل القاطع غياب التوثيق البصري. هنا السؤال الذي يفضح كل شيء، أين الفيديوهات؟ الإعلام السعودي الإماراتي بكل إمكانياته المالية والتقنية الهائلة لم ينشر مشهدا بصريا واحدا يظهر قواته داخل مدينة ذوباب، لا صورة لجندي في شوارع المدينة، ولا فيديو لرفع العلم فوق مبنى حكومي، ولا لقطة جوية تثبت الوجود. لماذا؟ لأنهم لم يدخلوا المدينة أصلا. في المقابل ماذا فعلت القوات اليمنية الموالية للسعودية؟ نشرت مقاطع فيديو لمقاتليها أمام مبنى مديرية ذوباب وهم يسخرون من الادعاءات السعودية. الفارق بين الطرفين، طرف يملك كل المال والإعلام ولا يملك دليلا واحدا، وطرف يملك هاتفا واحدا ويفضح الكذبة.
10: سقطت قناة الجزيرة، أما مدينة المخاء وباب المندب وذوباب والجزر اليمنية باقية بيد أبناء اليمن الأمناء، بيد حراسها، ولن تسقط بيد عملاء الأمريكان من أبناء نتنياهو وترامب.
0: فتبينوا. مستمعينا الأكارم، في هذه الحلقة من برنامج فتبينوا يسعدنا أن نستضيف الدكتور حمدي الرازحي الباحث والكاتب والسياسي. مرحبا بكم سيدي الكريم.
11: أهلا وسهلا بكم، حياكم الله.
0: سيدي الكريم، الأحداث تتصاعد والمجريات من هنا وهناك. كان لكلمة السيد القائد لها وفيها الكثير من المستجدات ومن التغطيات ومن فضح وكشف هذا النظام السعودي القاتل والمجرم للشعب اليمني وللشعوب الحرة والمناهضة للهيمنة الأمريكية والصهيونية. قراءتكم حول كلمة السيد القائد التي ألقاها بمناسبة ذكرى الصالة الكبرى والتي راح ضحيتها 1000 يمني بين شهيد وجريح في هذه المناسبة، تفضلوا.
11: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابة الأخيار المتجابين. طبعا فيما يتعلق بالخطاب الذي ألقاه سماحة السيد القائد مؤخرا وما ترتب عليه من آثار و وما ترتب على هذا العدوان من آثار وتداعيات،
0: نعم.
11: سماحة السيد القائد سلام الله عليه استحضر العديد من المستجدات التي قام بها العدوان السعودي على أرض اليمن، وتحديدا ما كان منها مرتبطا بتلك المؤامرة التي حاولت أن تستهدف اليمن أرضا وإنسانا، كما تطرق إلى التحولات الميدانية والعملياتية في الساحل الغربي وباب المندب وهندسة معادلة الحصار بالحصار والتداعيات الاقتصادية الشاملة على سلاسل التوريد السعودية والعالمية وما هي دوافع المنطلقات التي يؤكد عليها سماحة السيد بين الحين والآخر لفرض معادلة الحصار بالحصار وأبعادها الإنسانية والقومية. طبعا الكلمة استهدفت في الإطار العام الوعي الجمعي للشعب اليمني من جهة والوجدان الجمعي الدولي بمعنى التأثير على مستويات الرأي العالمي وفضح الأجندة السعودية التي تحاول أن تجر المنطقة إلى حرب لا هوادة فيها من أجل الانتصار لأجندتها الاستكبارية في المنطقة. وتوجهات سماحة السيد بالخطاب وتأكيده على ضرورة أن تتحمل الدول العربية والإسلامية مسؤوليتها الدينية والأخلاقية للتحرر من قيود الهيمنة للمال والبترول السعودي.
0: نعم سيد الكريم، السيد القائد دعا النظام القطري لمراجعة حساباته وأكد أن العدو السعودي يخسر أكثر ولا يمكن تحقيق أهدافه تجاه بلدنا وشعبنا المتقدم في مواجهة العدو السعودي. وهناك أيضا سيد الكريم أخبار من هنا وهناك بأن هناك من توجه بالنصح للنظام في تركيا أيضا بالنأي بنفسه عن التورط في حرب اليمن بنصيحة قطرية للتركي لما تربطهم من علاقات أخوانية تحت مسمى التنظيم تنظيم الأخوان المسلمين الدولي الذي يجمعهم معا. فكانت النصيحة القطرية يمكن لتركيا بالنائب نفسها كما فعلت أمريكا، احلب السعودي كما حلبته بس لا تتورط ولا تورط نفسك في هذه الحرب، كما فعل ترامب، كما فعل كما فعل أيضا البريطانيون، كما فعل الكثير من الدول الغربية والعربية من حلب لهذه المهلكة السعودية. كيف تقرأ هذا النصح من السيد القائد وأنه يعني قال للنظام القطري أن يراجع حساباته؟
11: طبعا سماحة السيد القائد سلام الله عليه بحكم عالمية رسالتي التي يحملها ومشروعه القرآني هو لا يقتصر على النصح للداخل أو التوجه بالنصح للعدو السعودي أن يرعوي عن أفعاله وعدوانه، وإنما يتوجه بالنصح والإرشاد لجميع أبناء الأمة الإسلامية.
0: نعم.
11: طبعا قطر كان لها مواقف باردة وبحكم كونها محايدة، ولهذا ينظر مجلس التعاون الخليجي إلى قطر بأنها دولة شاذة عن الأجندة التي تأسس عليها مجلس التعاون الخليجي، ولهذا توجه النظام السعودي بالذات بالعداء والمحاربة لقطر لأنها غردت خارج سربة، وكان هناك العديد من الأحداث والوقائع التاريخية التي مورست ضد النظام القطري على امتداد المرحلة الماضية. سماحة السيد القائد عندما توجه إلى قطر هو توجه من باب النص وإبراء الذمة وإقامة الحجة، لأن النظام القطري هو في نهاية المطاف أحد المستهدفين بالعدوان السعودي والمؤامرات السعودية. وصحيح أن قطر دخلت في العدوان على اليمن في البداية ولكنها انسحبت وتعرضت للعديد من العمليات الممنهجة من النظام السعودي وجهت إليها بالعداء، وحاولت أن تفرض عليها حصارا اقتصاديا وضيقت الخناق عليها من الناحية الدبلوماسية. فقطر لها مواقفها سواء من خلال احتضانها لحماس والإخوان المسلمين أو لمواقفها المحايدة في حل حدث قضايا الدول المجاورة والدول الإقليمية حتى تظهر كوسيط ذا امتداد سياسي فاعل ومؤثر.
0: نعم سيد الكريم، الضربة الإسرائيلية التي وجهت إلى قطر أثناء معركة طوفان الأقصى والذي كان متواجدون حركة حماس في قطر، والتي وجهت الضربة الإسرائيلية إلى قطر وأثناء تواجد حركة حماس هناك، يقال وأنتم تبينوا لنا بأنها بإحداثيات سعودية لاستهداف حماس داخل قطر.
11: ما كان الكيان الإسرائيلي المحتل ليتجرأ على ضرب قطر لولا التدخل السعودي، فهي من هيئة الأجواء وقدمت الإحداثيات ومنحت الضوء الأخضر وفتحت أجواءها للمداخلات الإسرائيلية. طبعا السعودية تسعى للقضاء على قطر وتدمير سمعتها ومكانتها الدولية بمختلف الوسائل، ومنها توظيف الكيان الغاصب للقضاء باعتبار أن السعودية هي الوجه الآخر للكيان الإسرائيلي، متحدون في الأجندة والأهداف والمنطلقات الأساسية. ولهذا فالضربة التي وجهت لقيادات حماس

0: تبينوا.
1: الخامسة مساء في استديوهات إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، البرنامج العام. نحييكم سمعين الكرام ونقرأ لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. شهدت ساحة ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء وساحات المحافظات اليوم مسيرات جماهيرية حاشدة نصرا للشعب الفلسطيني واستنفارا في مواجهة عدوان وحصار وبهتان العدو السعودي. وأشار المشاركون في المسيرات إلى أن خروجهم اليوم في الذكرى الثالثة لعملية طوفان الأقصى في مسيرات جماهيرية حاشدة تأكيدا على موقفهم وتجديدا لعهدهم مع الله باستمرارهم على مواقفهم الإيمانية المشرفة المساندة والمناصرة لقضايا الأمة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية ومقدساتها وعلى رأسها مكة المكرمة والمدينة المنورة والمسجد الأقصى المبارك. كما أكدوا استمرار اليمن في تثبيت معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد واستهداف تحشيدات العدو السعودي في إنهاء العدوان ورفع الحصار وانتزاع كافة الحقوق المشروعة للشعب اليمني. شن طيران العدوان السعودي اليوم 3 غارات على جبل عطان بالعاصمة صنعاء، كما شن طيران العدو اليوم غارات على شبكات للاتصالات بمحافظتي صنعاء وصعدة. وأوضحت مصادر محلية أن طيران العدو استهدف شبكتي اتصالات في بلاد الروس وأرحب بصنعاء، وشن العدو السعودي 6 غارات على منطقة فندخ بمديرية بني حشيش. وأشارت المصدر بل وأشارت المصادر المحلية إلى أن طيران العدو السعودي استهدف ب4 غارات شبكات الاتصالات في جبل عنم وفي مديرية كتاف والبقع، واستهدف ب2 غارات مديرية السحار في محافظة صعدة. أكد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية سبأ استهداف تحشيدات العدو السعودي التي تحاول مهاجمة الجهة الجنوبية لباب المندب والمنطقة من محافظة لحج. وأشار المصدر إلى انكسار الهجوم وسقوط عشرات القتلى والجرحى وإحراق وتعطيل عدد من المحافظات وكذلك

0: تاريخي مديريات جبل حبشي بمحافظة تعز. أكد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أنه سيتم السماح للرحلات الإنسانية من وإلى مطار الرياض لجميع الرحلات الحاصلة على تصريح من مركز تنسيق العمليات الإنسانية في العاصمة صنعاء. أشارت وزارة الخارجية والمغتربين إلى أن الجرائم التي ترتكبها مملكة نجد في اليمن تضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية كبرى وتكشف مستوى العجز والتواطؤ ورفع الشعارات الزائفة. وأوضحت وزارة الخارجية في بيان صادر عنها أن استمرار العربدة من قبل النظام السعودي المجرم باستهداف الأراضي اليمنية يؤكد أن هذا النظام لا يفهم إلا لغة القوة. التقى نائب وزير الخارجية والمغتربين عبد الواحد أبو راس عبر تقنية الاتصالات المرئية المنسق المقيمة للأمم المتحدة بالإنابة لورينت بوكيرا. جرى خلال اللقاء بحث عدد من القضايا المتصلة بعمل الأمم المتحدة في اليمن ومناقشة آخر مستجدات الوضع الإنساني في اليمن. أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس أن تصاعد إرهاب المغتصبين واعتداءات قوات العدو في الضفة الغربية يأتي في سياق عدوان ممنهج ترعاه حكومة نتنياهو الإرهابية وينفذه المغتصبون بحماية جيش العدو في محاولة لفرض واقع الضم والتهجير والسيطرة على الضفة الغربية. هكذا سمعنا الأفاضل قرأنا على مسامعكم موجزا لأهم الأنباء من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. شكرا لكم وجمعتكم مباركة.
1: وقفة أعلانية.
2: أيها الآباء والأمهات، علموا أبناءكم الكلب في الشارع لا يرجم بحجر ولا يلاحق بعصا ولا يزعج وهو يأكل أو مع صغاره. الكلب إذا خاف يعض، وعضة واحدة قد تنقل داء الكلب القاتل بنسبة 100%. علموا أبناءكم 5 قواعد ذهبية: لا تزعج الكلب، لا تقترب من كلب يأكل أو نائم أو مع أولاده، إذا تبعك كلب لا تهرب وتصرخ، قف ثابتا ولا تنظر في عينيه وامشي ببطء. كلب الشارع ليس للعب ولو بدا أليفا، وإذا عضك أخبر والديك فورا، وإذا أسقطك تكوم كالكرة واحمي وجهك ورقبتك. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
3: نص المادة 41 من قانون الزكاة: تتولى الهيئة الإشراف على شؤون الزكاة والقيام بتحصيلها وصرفها وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية في مصارفها 8، وكذا تلقي الهبات والتبرعات والصدقات لدعم موارد الزكاة، ويكون لها مكاتب في أمانة العاصمة وكافة محافظات الجمهورية ومديرياتها. الهيئة العامة للزكاة.
4: ما أجملش ومحلاش يا صنعة القديمة وغبني عليش.
5: ما أجملش يا صنعة ودارين بجمالها وصنعة حوات كل فن. طيب غبني عليها من مه؟
4: غبني عليها من النفايات والمخلفات المتناثرة في بعض أزقتها. غبني عليها من مخلفات البناء المكومة في بعض شوارعها. غبني عليها من مخلفات الباعة المجولين والمحلات التجارية.
5: يا عيبة والقساة على صنعاء الفاتن والجميلة، كيف بيسخل بعض في رمي المخلفات وهي وجه اليمن الباسم بحضارتها وتاريخها العريق الذي له أكثر من 7000 سنة. صنعاء حوت كل فن ويا سعد من حلها.
4: كلام في محله. مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
6: أخي السائق، احرص على عمل صيانة دورية لسيارتك وتغيير الزيت في الوقت المناسب، لأن ذلك يقلل من استهلاك الوقود ويجعل السيارة تعمل بكفاءة عالية.

0: مع تحيات شركة النفط اليمنية.
1: استمرارا للشغف ودعما للتحدي، مسيرة الإبداع والابتكار لا تتوقف. الهيئة العامة للعلوم والبحوث والتكنولوجيا والابتكار تفتح آفاقا جديدة للشباب لصناعة المستقبل من خلال المسابقة السنوية لرواد المشاريع الإبداعية والابتكارية الموسم السابع. للتسجيل عبر الرابط www.hasti.gov.ye/re أو الاتصال على الرقم 77 9 470 470. ينتهي التسجيل في 11 من جماد الأولى 1448 هجرية، الموافق 20 من نوفمبر 2026. سجل الآن واطلق العنان لشغفك.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المالي.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهاج حياة. في حديثنا عن النعم الإلهية تحدثنا عن الإسلام ونعمة الله علينا بالإسلام والهداية، ونريد أن نواصل الحديث عن تفاصيل هذه النعمة الإلهية، لأننا عندما نقول أن نعمة الهداية هي أعظم النعم الإلهية من الله على الإنسان، فإن نعمة الهداية تتمثل في شيئين، في جانبين أساسيين، هما القرآن والرسول. هذه هي نعمة الهداية. ما هي نعمة الهداية؟ هي هدى الله سبحانه وتعالى في كتابه، وهدى الله سبحانه وتعالى برسوله، قرين القرآن ومجسد القرآن في أرض الواقع، من يحول القرآن من أقوال إلى أفعال ومواقف وقيم وأخلاق تترجم وتظهر في مسيرة الناس في هذه الحياة. ومن أعظم، عندما نتحدث عن نعمة الهداية بالقرآن، من أعظم نعم الله سبحانه وتعالى ومن أعظم تجليات رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده هو إنزال القرآن الكريم. تعتبر من أجل النعم أن الله سبحانه وتعالى أنزل علينا القرآن الكريم، لأن القرآن كتاب هداية، منهج حياة. عندما نقول منهج حياة معنى ذلك أنه يعرفك كيف تحيا، كيف تعيش، كيف تتحرك، كيف تتكلم، كيف تمشي، كيف تتعامل مع زوجتك أو تتعامل المرأة مع زوجها، كيف يتعامل الإنسان مع الوالدين، كيف يتعامل الإنسان مع الأبناء، كيف يتعامل الإنسان مع الأقارب، كيف يتعامل الإنسان مع الجيران، كيف يتعامل الإنسان مع المنافقين، كيف يتعامل مع الكافرين، مع اليهود والنصارى، كيف يتعامل مع الحياة، كيف يتعامل في كل جوانب هذه الحياة. فالقرآن منهج حياة، يعلم الإنسان ويعرف الإنسان كيف يحيا، كيف يتحرك، كيف يعيش، ليحظى بالعزة والكرامة والسعادة والتوفيق والتأييد من الله سبحانه وتعالى. القرآن لا يترك الناس يتخبطون ويعيشون في عشوائية. الله سبحانه وتعالى لا يريد للناس أن يعيشوا في حيرة وفي ضلال وفي عشوائية. فالقرآن يمثل منهج حياة فيه حلول لكل مشاكل البشر. يعرض القرآن المشاكل ويقدم الحلول لها. المشاكل النفسية يعالجها، المشاكل الاجتماعية يعالجها، المشاكل الأخلاقية يعالجها، المشاكل الاقتصادية يعالجها. فنجد أن الله سبحانه وتعالى حتى في النماذج التي قدمها لتكون قدوات وأسوات للناس من الأنبياء، قدم أنبياء يمثلون نماذج لمظاهر الحياة المختلفة، ويعالجون إشكاليات مختلفة في عصور مختلفة. فيأتي بقصة مثلا نبي الله يوسف عليه السلام ليعالج في الأساس مشكلة اقتصادية عويصة وخطيرة وكبيرة، وكأنه درس للناس إلى يوم القيامة كيف يجب أن يتعاملوا مع مثل هذه المشاكل. ويعرض الله سبحانه وتعالى لنا قصة موسى في كثير من آيات القرآن وفي كثير من سوره، ليعرض لنا كيف يصارع موسى فرعون، وكيف يعاني من التضليل الإعلامي، كيف يعاني من إجرام وبطش فرعون الذي يقتل الأطفال ويستحي النساء، كيف يعاني من تضليل السحرة، وكيف أيضا يعرض الله ويأتي الله لموسى بعدة آيات فلا يتأثر فرعون وقومه بها، وكيف أيضا يغرق الله فرعون بعد ذلك الصراع الطويل، وكيف يعاني موسى حتى من بني إسرائيل الذين لم يقدروا نعم الله. وكل تلك عبارة عن دروس، عبارة عن عظات وعبر. وكأن الله سبحانه وتعالى يخبرنا وينبئنا أننا كمسلمين من أتباع القرآن وأتباع رسول الله محمد صلوات الله عليه وعلى آله سنعاني من فراعنة كما عانى موسى. فهو يعرض لنا قصة موسى بالتفصيل لأننا سنعاني من أولئك الفراعنة، من أمثال فرعون، مجرمون ربما يتفوقوا، وفعلا قد تفوقوا على فرعون. آل سعود قد تفوقوا على فرعون. فرعون كان يقتل الأطفال، هم يقتلون الأطفال والنساء. فرعون لم يكن يقتل النساء، لكنهم يقتلون الأطفال والنساء. فرعون لم يكن في زمنه تلك الجرائم التي رأيناها في جزيرة إبستين، كان يقتل الأطفال فحسب. أما في هذا الزمن فالمجرمون يغتصبون الأطفال ثم يقتلونهم في أسوأ حالات الرعب، ثم يأكلون لحومهم. فنحن في زمن نعايش ونصارع في فراعنة تفوقوا على كل الطغاة. يعني ظل الله سبحانه وتعالى لنا في القرآن قصة نبي الله لوط ليخبرنا عن مشكلة أخلاقية وانحراف أخلاقي حدث في تلك الأمة قوم سدوم، وأننا كمسلمين سنعاني من مثل هذا الانحراف. بل كما قلنا، كما قال رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، أنه بعثت بين جاهليتين أخراهما شر من أولاهما. فعلا يجد الإنسان أن الانحراف الأخلاقي في هذا الزمن قد تفوق فيه الناس على أفعال قوم لوط. قوم لوط كانوا يرتكبون الفاحشة، لكن لم يكونوا يطالبون بعقد زواج بين من يفعل الفاحشة وبين الآخر. لا، في هذا الزمن ما جاء باسم الشذوذ يريدون أن يكون هناك عقد زواج، يريدون أن يكون هناك تشريع مثلا من البرلمان ثم عقود زواج وأعراس، وكأن القضية عادية حتى يختفي لدى الناس أي مظهر من مظاهر الاستنكار والاستغراب من هذا الانحراف والإجرام. ولذا فإننا في زمن نعاني من كل المشاكل التي عانى منها الأنبياء، ونعاني من أسوأ منها، ويجب أن نصارعها وننتصر عليها جميعا. يعني ظل سبحانه وتعالى قصة شعيب وهي تعالج مشكلة تجارية في أكثر جوانبها، تطفيف المكيال والميزان. ويعرض الله سبحانه وتعالى قصة عيسى عليه السلام التي عانى فيها من الثقافات المغلوطة والعقائد الباطلة لدى بني إسرائيل، وعدم تسليمهم لله سبحانه وتعالى، وتسليمهم الاختيار واصطفاء الله سبحانه وتعالى. وهكذا تجد في القرآن هداية، حتى في قصصه في أمثاله العظات والعبر، تجد الأوامر والنواهي التي أوجبها الله سبحانه وتعالى على الناس ليتحركوا بها ويعملوا بها، تجده منهاج حياة. لكن عندما لا تكون لدى المسلمين هذه النظرة أنه منهج حياة، أصبحوا يتعاملون مع القرآن وكأنه مصنع للحسنات، فقط يتم التعبد بتلاوته، يقرأ ليحصل الإنسان على حسنات، ونسوا الهداية، نسوا التربية. فالقرآن هو أعظم الكتب الإلهية والمهيمن على كل الكتب الإلهية. أنزل الله سبحانه وتعالى كثير من الكتب، ذكر منها في القرآن التوراة والإنجيل، التوراة الذي أنزل على موسى، والإنجيل الذي أنزل على عيسى، والزبور الذي أنزل على داود، وذكر الله سبحانه وتعالى صحف إبراهيم وصحف موسى. كل هذه الكتب الإلهية أنزل الله القرآن ليهيمن عليها، بمعنى أنه يحتوي كل ما احتوته من الهدى والبينات والنور والبصائر. ولذلك عندما ذكر الله سبحانه وتعالى الكتب الإلهية فقال سبحانه وتعالى: وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة، وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين، وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. هنا ذكر الله التوراة وذكر الإنجيل، ثم قال: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. ذكر التوراة والإنجيل وذكر القرآن بأنه مهيمن عليها، معنى أنه له الحاكمية المطلقة عليها، على القرآن. القرآن يحكم على التوراة ويحكم على الإنجيل، وتخضع التوراة والإنجيل والزبور للقرآن، بمعنى أن تعرض التوراة والإنجيل وكل الكتب على القرآن. ما وافق القرآن فهو من الله سبحانه وتعالى، وما خالف القرآن فليس من الله. وهكذا يجب أن تخضع كل الكتب. إذا كان الله قد أمرنا أن نخضع كتبه التي أنزلها كالتوراة والإنجيل على القرآن، فبالأولى أن نعرض وأن نجعل القرآن حاكما على كل الكتب البشرية التي ألفها البشر، لأنه مهيمن بالقيم الإلهية، مهيمن بالحق، مهيمن بالنور الذي أنزله الله سبحانه وتعالى فيه. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
0: القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسبحوه بكرة وأصيلا. سبحان

0: وحده لا شريك.
1: إخوة الإيمان، ننقلكم الآن إلى الجامع الكبير في صنعاء لنرفع لكم من هنالك أذان صلاة المغرب.
2: الله أكبر.

0: حقا وصدقا وعدلا ويقينا وتوحيدا وشهادة أن لا إله إلا الله محمدا رسول الله صلى الله وبارك وترحم وتحنن عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. هكذا إخوة الإيمان، من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير في صنعاء رفعنا لكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها. أما الآن إخوة الإيمان، فننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين. والقرآن الحكيم.

الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون

وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم وإن نشأ نغرق

سلام قولا من رب رحيم.

اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتكلمنا أيديهم وتشهد

ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم

ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا تعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين

قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون

يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم

0: صدق الله العظيم.
1: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام منه على رسوله الذي أنزل عليه من ربه الحق المبين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى كل الأنبياء والمرسلين، وعلى عباد الله الصالحين، وبعد. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها المستمعون، وها نحن نلتقي معكم على قبس من نور آية، وسنقبس اليوم بإذن الله وعونه من قوله تعالى: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. صدق الله العظيم. هذه هي الآية 25 من سورة الرعد، وهي سورة مكية، وهي تأتي في مقابل آيات سبقتها يتصف بها المبصرون أولو الألباب الذين يتذكرون، إذ تبتدئ الآيات بقوله تعالى: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب، وهي الآية 19 وما يليها حتى الآية 24. وعلى هذا فإن الصفات الواردة في الآية التي نحن بصددها لا يتصف بها إلا من أصابهم العمى وفقدوا العقول والألباب، فهم لا يتبينون الحق من الباطل ولا الرشد من الغي، ولا يفرقون بين الهدى والضلال، بل حياتهم ضلال وباطل وغي وبغي. وكيف لا وهم الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه؟ لقد كان الإنسان وما زال مرتبطا بعهد مع ربه وميثاق، عهد وميثاق على العبودية له والطاعة لأمره والإقرار بالربوبية له وحده، ونبذ كل الأرباب المدعاة من دونه، وعدم الشرك به. لكن هناك من الناس من ينقضون هذا العهد وينكثون العقد، فإذا هم عبيد لغير الله، عبيد للمال، عبيد للسلطان، عبيد للشهوات، إذا هم يطيعون غير الله، يطيعون أهواءهم ويطيعون سادتهم وكبراءهم من المستكبرين والظالمين منهم، ويذعنون للطغاة والمفسدين في الأرض، وفوق ذلك فإنهم ينصبون لأنفسهم أربابا من دون الله، فتراهم يؤلهون المستبدين ويعظمون المستغلين المسيطرين على الأقوات والأرزاق، ويتبعون ذلا من يدعون القوة والسطوة على الناس، ومن يدعون لأنفسهم حق التشريع والتحليل والتحريم من دون الله. وهكذا نجد التابعين والمتبوعين معا قد نقضوا عهد الله من بعد ميثاقه، واتخذ بعضهم بعضا أربابا من دون الله. وإذا نقض الإنسان هذا العهد والميثاق مع الله انتقضت بالتالي كل المواثيق وكل العهود بين الناس، فلم يحترم عهد بينهم، ولم يرع ميثاق، ولم يصن حق، ولم يبق بينهم وازع ولا رادع يمنع الفساد ويوقف الطغيان ويصد البغي والعدوان. وكيف يمكن أن يلتزم الناس بذلك وهم ما بين مربوب بغير الله، ذليل لغير الله، وبين رب مستعل على الناس من دون الله؟ إنهم جميعا قد خرجوا من عهد الله وصدوا عن سبيله، وانفلتوا من الاعتصام بحبله، وانفرطوا عن عقد طاعته، وتفرقوا في متاهات أهوائهم، وتمزقوا في اتباع الأرباب البشرية المدعاة وإرضاء شهواتها المتنوعة. وأي أناس لا يجمعهم عقد مع الله ولا يلم شملهم اتجاه واحد، تصبح العهود بينهم منكوثة مهما توثقت ومهما وقعت في مجالس رسمية واحتفالات مظهرية. وإذا كان هذا حال العقود والعهود المكتوبة الموقعة الموثقة بين الأمم وبين بعضها، أو بين الحكومات وبين نظائرها، أو بين الهيئات وبين مثيلاتها، أو بين الأفراد وبين بعضهم، إذا كان هذا هو حال العقود المكتوبة، فكيف سيكون حال العقود والعهود المتعارف عليها بين الناس؟ لا شك أن الاعتداء عليها وتجاوز حدودها يصبح هينا سهلا ميسورا وطبعا مألوفا، ويتجرأ كل ذي قدرة وقوة وكل ذي سلطة وسطوة وكل ذي جاه ومال وأعوان يتجرأ على الانفلات منها عند كل مصلحة مهما أضر بالآخرين. وبهذا تصبح الحياة ظلاما وفسادا وظلما داميا وعذابا أليما وقلقا عظيما. كل آصرة للحب مقطوعة مبتورة، وكل حبل للود مطوي، وكل خيط للأمل في الصلاح ملفوف. وهذا ما يعنيه الله بقوله ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل. وكم هو ما أمر الله به أن يوصل؟ إنه يفوق الحصر ويتصل بكل شؤون وعلاقة الإنسان مع نفسه ومع الناس ومع الحياة والأحياء من حوله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، ويأمر بأن تؤدى الأمانات إلى أهلها وترعى العهود، ويأمر بالوفاء، ويأمر بالصبر والصدق والثبات في كل أمر، ويأمر بالقول السديد والفعل الرشيد وبالتقوى والبر والعطاء من دون من أو أذى، ويأمر بصيانة العقول والنفوس والأعراض والدماء والحقوق، ويأمر بالجهاد في سبيله في كل حال، ويأمر بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويأمر بالاعتصام بحبل الله جميعا، ويدعو إلى دخول الناس في السلم كافة واتباع هداه. هذه كلها مجملات يأمر الله بها، يتفرع منها جزئيات تتصل بكل الحياة وبكل علاقات الناس وشؤونهم، وإنها لأمور يجب أن توصل وتستمر وتبقى وترعى على الدوام لتصلح حياة الناس وتبقى وتتواصل. فكيف يقطعون هذه الفضائل؟ وكيف يبترون خيوط أمورها؟ وكيف يرفضون استمرارها؟ إن قطعها لا يتجرأ عليه إلا من نقض عهوده مع الله واستهان بميثاقه. نعم، ذلك هو السبب الذي يجعل الناس يقطعون ما أمر الله به أن يوصل، وهذا يفضي بهم حتما إلى الفساد الشامل، وهو المقصود بقوله تعالى بعد ذلك في الآية التي نحن بصددها: ويفسدون في الأرض. وصيغة الفعل المضارع تعني استمرار الفساد في حياتهم، فالفساد طبعهم وديدنهم، والفساد هو المعهود عنهم المعروف لديهم ومنهم، والفساد هو الموصول المستمر في معاملاتهم المتغلغل في كل شؤونهم، وهذا هو النتيجة الحتمية لمن يقطع ما أمر الله به أن يوصل وينقض عهوده مع الله. ولهذا نرى المواثيق منحلة مهملة، والمكاييل مختلة، والموازين معطلة في هذا العصر، إذ من هانت عليه عهوده مع الله هانت عليه بشكل أسرع عهوده مع الناس. ومن قطع صلته مع ربه وخالقه ورازقه فأنى له أن يحترم حرمة لإنسان، أو يصون حقا لأمة، أو يحرص على آصرة إخاء وحب. وهل بعد هذا الفساد الشامل إلا البوار وسوء الدار؟ وهل تصبح الأرض تحت وطأة هذا الفساد إلا دارا ضنكا ضيقة؟ وهل يصبح من عليها إلا ديارا مشلولا أعمى لا يموت فيها ولا يحيا؟ فليس فبئسة الدار وبئس الديار. فما الذي أدى إلى هذا العذاب؟ إنه نقض عهود الله وقطع ما أمر الله به أن يوصل، وهذا هو العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر الذي يحكم الله به على هؤلاء، وهو الطرد من رحمته والبعد عن فضله ورضاه، فهم مطرودون مبعدون هناك. وبهذا يشير إليهم بإشارة البعد فيقول: أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. يا له من جزاء يناسب ما اقترفوا، قد خرجوا من عهود الله فأخرجهم من رحمته، ولقد قطعوا ما أمر بوصله فقطعهم من كل خير وقطع كل خير عنهم في الدارين، فلهم سوء الدار في الدنيا والآخرة. وقد عرفنا سوء دار الدنيا وفسادها، أما سوء دار الآخرة فهل هناك أسوأ من دار جهنم ونارها يصلونها؟ وبئس القرار. لقد جاءهم الخسران مما ظنوه ربحا، وجاءهم الفساد مما توهموه مصلحة، وجاءهم السوء من حيث حسبوه حسنا، فبئس ما ظنوا وبئس ما حسبوه وساء مصيرا. اللهم اجعلنا ممن يوفون بعهدك ويصلون ما أمرت به أن يوصل ويصلحون في الأرض. والسلام عليكم ورحمة الله.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم.
1: أيغنيك دمع أنت في الربع ساكبه، وقد رحلت غزلانه ورباربه، تهون أمر الحب مدعيا له، وما الحب أهل أن يهون جانبه.
2: أمير الشعراء.

0: أمير الشعراء دراما إذاعية تحكي قصة الشاعر اليمني الكبير الحسن الهبل. إنتاج مركز الإعلام الثوري. أمير الشعراء يكتبه عبد الكريم الرازحي، إخراج محمد رسام، إشراف هاشم أحمد شرف الدين.
1: الحلقة 25.
2: هل أقول عنه؟ تفضل. الهبل يرى أن مصدر رزقه الوحيد هو شعره الذي كرس له حياته، وقد لا يستطيع أن يقوم بأي عمل آخر تطلبه منه غير الشعر،
3: بل سيقوم بالمهمة على أكمل وجه.

وأما مولانا الصفي أحمد بن الحسن أيده الله وبقاؤه في سيئون، فإنه تنزل لأهل البلاد الحضرمية وسلاطينها وفقهائها وأحسن إليهم كثيرا، وكان ذلك في شهر الله الكريم، وقبض منهم الفطرة وردها في فقرائهم وأهل المسكنة منهم، وأعطاهم جما وأحسن إلى خاصتهم وعامتهم، وغير المنكرات، وأرسل إلى المدائن الحضرمية الأخرى بمثل ما فعل، ونكل بمن قد فحش عصيانه كأهل الملاهي والبيوت المعهودة الفساد، ونصب القضاة للخصومات.

0: أهلا بصديقي العزيز، حياك الله.
1: كيف حال مولاي وإمامي أحمد؟
0: الحمد لله، هكذا تغيب عن صديقك؟
1: أنت في قلبي يا مولاي، وإن غبت عنك
0: خيرا إن شاء الله. أريد أن أرفع من قدرك ومنزلتك، ألا تراني أهلا لشعرك ومصاحبتك؟
1: بالله عليك لا تحرجني يا مولاي.
0: كيف ما تريد يا حسن، ولكن أقول كلمة أخيرة، إذا جلست معي سأجعلك كاتبي الخاص، وسأعاملك معاملة خاصة لا يعامل بها إلا المقربون.
1: أدم الله فضلك يا مولاي.
0: والآن أخلد إلى الراحة يا صديقي حسن، وسنكمل حديثنا غدا إن شاء الله.

0: ما لي أراك حزينا يا حسن؟
1: لا شيء يا مولاي، وإنما وصلني خبر فقد بعض أقاربي.
0: الحقيقة إنما طلبتك للإطمئنان عليك. اسمع يا حسن، سأسافر أنا وأنت إلى مولاي المتوكل وسأصطحبك معي في سفري.
1: مولاي أنت تغمرني بفضلك، أرجوك لا تشغل نفسك بي، فأنت أمير ووراءك أمة وجيش وأعمال، كما أني لازلت حديث العهد بمولاي المتوكل بعد زيارته القريبة إلينا في صنعاء.
0: لن أسافر إلا بك يا صديقي العزيز.
1: حسنا، أنا رهن أمرك يا مولاي.
0: غدا إن شاء الله تأتينا بالأخبار الطيبة.
1: ألا أقدم لك شيئا؟
0: لقد قدمت لنا أغلى ما تملك، قدمت لنا هواك وروحك.

0: قل لي يا حسن، هل تحب الحرب؟
1: في سبيل الحق وآل البيت نعم يا مولاي.
0: لقد وجدت شيئا من الشعر مكتوبا على سيفك.
1: نعم، هل أقرأه عليك؟
0: تفضل.
1: أنا السيف لا تختشى نبوتي، إذ أحشيت نبوة القاضبي إلى ذي الفقار اعتزائي، كما إلى حيدر يعتزي صاحبي.
0: الله الله، ولكن قل لي يا حسن، كيف تأتيك لحظة الإلهام هذه عند كتابة الشعر؟
1: الإلهام لا يأتي يا مولاي، بل الأشياء تبوح عن نفسها على لساني. ولكن لما سؤالك يا مولاي؟
0: لأن هناك من شكى بك إلي، وشكى بك أيضا عند مولاي المتوكل.
1: وبماذا شكوني؟
0: يشكونك أنك تكثر السباب والهجاء في النواصب والمخالفين، وبعضهم يقول ما لحسن من فضائل وبماذا يفخر.
1: أتسمح لي أن أقول فيهم شعرا؟
0: تفضل.
1: أقول فيهم يا مولاي: أحسود قل ما شئت في، لك البقاء من الملامة. تخريك شمس أشرقت لم تخفها أبدا غمامة. لما لا يطول على الورى من كان حيدرة إماما. من بالكتاب وعترة المختار قد أضحى اعتصاما. من بالولاء لحيدر ينجو ويأمن في القيامة.
0: الله الله، لله درك يا حسن، لله درك.

0: ها قد أتيتك يا مولاي، ومعي هدية أخرى لك.
1: ونعم الهدية، أتيتني بالهبل بكله، حياكم الله معا.
2: أبقى الله الإمام وأطال عمره.
1: ألم أقل لك يا حسن أن تأتي معي؟ وها قد أتيت مع قائد الجيش.
0: لا شك أنك متلهف لسماع قصيدة جديدة للهبل.
1: إي والله، إذا كان شاعرنا جاهزا فأنا أتوق لذلك.
2: أنا في خدمة الإمام والأمير.
0: إذن أسمعنا.
2: لما رأيت الناس قد أضحوا على جرف من الدين الملفق هاري، تبعت آل المصطفى متيقنا أن اتباعهم مراد الباري، وقفوت نهج أبي الحسين ميمما منه سبيلا واضح الأنوار. شقيت أمية سوف تلقى ربها يوم القيامة خشع الأبصار. ماذا لآل أمية عصب الشقى عند النبي محمد من تاري؟ ظفرت بقتل ابن النبي، وإنما ذهبت بخزي ظاهر وبواري.
1: أحسنت أحسنت يا حسن،
0: والله أنك لا تحسد على هذا الشعر.
1: إذا كان ذلك لا يزعجك يا حسن، فسأجمع بينك أنت وبعض الشعراء هنا لدي، ما رأيك؟
2: الرأي رأيك يا مولاي.
1: لقد أنسانا شعر الهبل أن نسمع أخبار قائد جيشنا وما الذي عمله في سفره.
0: شكرا لك يا مولاي، والشكر أيضا لشاعرنا العظيم الهبل، فشعره في الحقيقة ينسينا كل متاعب الدنيا.
1: أحسنت أحسنت يا إبراهيم، لم نسمع رأي القاضي أبو عز الدين الجملولي. ها يا أبا عز الدين، فأنت قاض وشاعر معا، ما رأيك في الشعر الذي ألقاه إبراهيم؟
3: الشعر الذي ألقاه الشاعر إبراهيم الهندي يسمى بالشعر الحميني أو الشعر الشعبي أو شعر العامية، وقد أجاد الشاعر فيه.
1: وعندما يأتي الهبل سنعرف رأيه في مثل هذا الشعر.
4: وهل سيأتي الهبل؟
1: نعم، هو عندي هنا.
5: لا أنصحك به يا مولاي، فهو في طفرة شبابه ولم يتجاوز 30 من عمره.
1: وما دخل العمر وطفرة الشباب إذا كان يجيد الشعر؟ ما رأي القاضي أبو عز الدين في الهبل؟
3: ربما كان ينظر الشاعر الهندي للهبل من زاوية العمر والشباب، وأنا لا أريد أن أدخل معهم في هذا، ولكني قد سمعت قصائد كثيرة للهبل، وهي قصائد عظيمة جدا لم يسبق مثلها في شعراء اليمن.
5: لا تبالغ يا هذا، أنت تضعه في صدارة الشعر.
3: لا حاجة للهبل أن يجلسه أحد في الصدارة، فإذا لم يكن صدر المجالس سيدا فلا خير في من صدرته المجالس.
2: السلام عليكم.
1: وعليك السلام يا حسن، أهلا بك، تفضل. كان الشاعر إبراهيم الهندي ألقى علينا قصيدة من الشعر الحميني، فما رأي شاعرنا الهبل؟
3: الهبل يبدو أنه لم يعرف بعد بالشعر الحميني.
2: بل أعرفه يا مولاي، ولكني لا أحبه كثيرا، معظمه لا يعجبني.

0: اسمع يا إبراهيم، لقد أكثرت من الوشاية علي عند المتوكل، لئن لم تنتهي عن أذيتي لتندمن على كل أفعالك.
1: أتهددني يا حسن؟
0: أنا لا أتهدد فقط، أنا أحذرك للمرة الأخيرة، أفهمت؟

0: مولاي إسماعيل مولاي.
1: ما الخطب يا إبراهيم؟
0: أشكو إليك حسن الهبل، لقد هددني.
1: ولماذا هددك؟
2: قدمنا لكم أمير الشعراء. أمير الشعراء دراما إذاعية تحكي قصة الشاعر اليمني الكبير الحسن الهبل. إنتاج مركز الإعلام الثوري. أمير الشعراء يكتبه عبد الكريم الرازحي، إخراج محمد رسام، إشراف هاشم أحمد شرف الدين.
3: السابعة مساء في استديوهات إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، البرنامج العام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

نحييكم سامعين الكرام ونقرأ لحضراتكم نشرتنا المحلية لهذا المساء، نبدأها بسم الله الرحمن الرحيم. شهدت العاصمة صنعاء ومختلف المحافظات اليمنية اليوم مسيرات وتظاهرات جماهيرية مليونة حاشدة تحت شعار ثباتا مع فلسطين واستنفارا في مواجهة عدوان وحصار وبهتان العدو السعودي، وبالتزامن مع الذكرى السنوية الثانية بل الثالثة لعملية طوفان الأقصى. ففي العاصمة صنعاء تدفقت الحشود الجماهيرية الهادرة إلى الساحات مجددة الثبات على الموقف الإيماني والإنساني المساندة للشعب الفلسطيني وقضايا الأمة ومقدساتها وعلى رأسها القدس الشريف والحرمين الشريفين، ومؤكدة التفويض المطلق للقيادة الثورية والإسناد الكامل للقوات المسلحة في مواجهة العدوان والحصار السعودي حتى تحقيق النصر وتطهير الأراضي المحتلة. وردد المشاركون الهتافات الغاضبة والشعارات المنددة بجرائم العدو السعودي وحصاره الخانق واستهدافه للأعيان المدنية ومحاولات توظيفه للخطاب الإعلامي والبهتان ضد الشعب اليمني والتغطية على تحالفه مع الكيان الصهيوني، مباركين الانتصارات والعمليات النوعية للقوات المسلحة في دك المنشآت والمطارات السعودية وطرد التحشيدات المعادية. وبالتزامن شهدت محافظة صعدة الحديدة صنعاء إب حجة المحويت الجوف وتعز وريمة وعمران وذمار والمديريات المحررة بمحافظتي مأرب ولحد مسيرات ووقفات جماهيرية حاشدة اكتظت بها مئات الساحات المركزية والفرعية. تقدمها عدد من المحافظين والوكلاء والقيادات المحلية والتنفيذية والتعبوية والمشايخ والشخصيات الاجتماعية. وأكدت الحشود في المحافظات التمسك بمعادلة الحصار بالحصار، التصعيد بالتصعيد، واستمرار التعبئة والنفير العام لرفض الجبهات بالرجال والمال وحماية المكتسبات الوطنية وفي مقدمتها مضيق باب المندب، مشددة على أن قرار كسر الحصار خيار لا تراجع عنه وأن الجرائم والبهتان السعودي لن تزيد الشعب اليمني إلا صمودا وتلاحما خلف قيادته وقواته المسلحة حتى نيل الحرية والاستقلال الكاملين. وأكدت بيانات صادرة عن المسيرة المليونية استمرار الموقف اليمني الثابت في صدارة شعوب الأمة ومحور المقاومة إسنادا لغزة وفلسطين، ومباركة لاستقلال مديريات تعز وضربات القوات المسلحة المسددة ضد العدو السعودي، معلنة الاستنفار التام لردع المعتدين ورافضة الأكاذيب السعودية المزيفة حول المقدسات الإسلامية التي تحظى بأعلى درجات التقديس والحماية لدى أبناء الشعب اليمني. نظمت قبائل مديرية بني سعد بمحافظة المحويت وقفة قبلية مسلحة تحت شعار تعبئة واستنفار لمواجهة التصعيد بالتصعيد، أعلنت خلالها الجاهزية العالية والنفير العام للذود عن الوطن وتثبيت معادلة التصعيد بالتصعيد والثبات على الموقف المناصر للشعب الفلسطيني والمقدسات الإسلامية. وفي الوقفة التي حضرها مستشار المحافظة إسماعيل العتمي ومدير المديرية مطهر الطويل ومسؤول التعبئة طاهر الأنسي، شدد المشاركون على أهمية تعزيز التلاحم القبلي والوقوف إلى جانب المؤسسة العسكرية داعيين المغرر بهم للاستفادة من العفو الرئاسي والعودة إلى الصف الوطني. وأكد بيان صادر عن الوقفة المضي على درب الشهداء مشيدين بتضحيات الشهداء وتضحيات الشهيد الفريق الركن محمد عبد الكريم الغماري، ومباركة للشعب الفلسطيني والمقاومة الذكرى السنوية الثالثة لعملية طوفان الأقصى، ومعلنان الاستمرار في التحشيد لمواجهة العدوان والتصدي لمخططاته. ختاما، شيعت بمحافظة الحديدة جثامين أربعة من شهداء الوطن، هم الشهداء سلطان عبد البرعي، محمد علي قديمي، توفيق يحيى الحسني، حامد محمد الجبيلي، والذين استشهدوا وهم يؤدون واجبهم الديني والوطني. وخلال التشييع بمديريات برع والضحى والحالي بمشاركة عضو مجلس النواب علي بغوي ووكيل المحافظة أحمد القديمي علي كبيري ومدير المديريات ومسؤولية التعبئة، أكد المشيعون
المضي على درب الشهداء والوفاء لدمائهم بمواصلة رفض الجبهات بالمال والرجال لمواجهة العدو السعودي ودحر تحشيداته حتى تحقيق النصر، حيث ووري جثامين الشهداء الثرى في روضات الشهداء بالمديريات بعد الصلاة عليهم بمشاركة قيادات عسكرية أمنية وجموع من المواطنين. هكذا سمعنا الأفاضل قرأنا على مسامعكم نشرتنا المحلية من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إخراج المخلفات في المواعيد المحددة لمرور سيارة النظافة يسهل من عملية النظافة أولاً لأول. مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
1: أوف أوف، ثاني مرة أدخل البيت ورائحة الغاز بتفوح.
2: عيلطف الله، ما نفعل لها؟
1: كنا نتأكد من سلامة المنظم وتبديل الربلة،
2: نسينا،
1: ومن سلامة الخرطوم الذي بين الأسطوانة والبوتاجاز.
2: وهذا ما يقع به؟
1: بيتلف من طول الاستخدام أو بسبب الفيلة.
2: خلاص، جل من لا يسهو.
1: السلامة تشتي الحرص.
2: وما نفعل؟
1: للمرة الأخيرة استخدام رغوة الصابون للتأكد من سلامة المنظم والخرطوم وتبديل الربلة.
2: إن شاء الله.
1: سيدرس من جديد إغلاق صمام الأسطوانة بعد كل استخدام، وخاصة قبل النوم. فتح نافذة المطبخ للإحتياط. عدم إشعال النار أو مفتاح الكهرباء قبل التأكد من عدم وجود أي تسرب للغاز.
2: هيا أقوم أفعل هنا الآن وارقد بأمان.
3: للسلامة أسبابها، وهذه بعض عوامل تجنب تعريض الأسرة لمخاطر الغاز. مع تمنياتنا للجميع بالسلامة. الشركة اليمنية للغاز، وزارة النفط والمعادن.
4: أخي السائق، حاول استخدام نظام التكييف بشكل معتدل، تجنب تشغيله بأقصى قوة عندما لا يكون ذلك ضروريا، لأن تشغيل التكييف يستهلك الكثير من الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
5: استمرارا للشغف ودعما للتحدي، مسيرة الإبداع والابتكار لا تتوقف. الهيئة العامة للعلوم والبحوث والتكنولوجيا والابتكار تفتح آفاقا جديدة للشباب لصناعة المستقبل من خلال المسابقة السنوية لرواد المشاريع الإبداعية والابتكارية الموسم السابع. للتسجيل عبر الرابط www.hasti.gov.ye/re أو الاتصال على الرقم 77 9 470 470. ينتهي التسجيل في 11 من جماد الأولى 1448 هجرية، الموافق 20 من نوفمبر 2026. سجل الآن واطلق العنان لشغفك.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. حي الأولى صنعوا تاريخ ماضينا وهزموا كل من قد جاء يغزونا.
1: إن الغزاة هنا كانت مقابرهم، ويل لطاغ أتى يغزو أراضينا.
0: تجسيدا للصمود الأسطوري الذي سطره شعبنا اليمني العظيم في وجوه الغزاة والمحتلين خلال مراحله النضالية، تقدم دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة برنامج تاريخ اليمن مقبرة الغزاة.
2: أنا يمني واسأل التاريخ عني. أنا يمني.
1: تاريخ اليمن مقبرة الغزاة، برنامج تاريخي في حلقات نتناول فيه بطولات الشعب اليمني في مقاومته ودحره للغزو العسكري العالمي عبر الحقب التاريخية.

المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم إلى برنامج تاريخ اليمن مقبرة الغزاة.

0: مستمعين الأكارم، سلام من الله عليكم وطابت أوقاتكم بالخير واليمن والبركة،
1: ومرحبا بكم إلى أحداث الحلقة 11 من الموسم الثاني من تاريخ اليمن مقبرة الغزاة للباحث عبد الله بن عامر.

0: أعزائنا المستمعين، كنا في الحلقة الماضية قد واصلنا معكم أحداث سير المعارك التي دارت رحاها بين المقاومة اليمنية بقيادة الإمام عبد الله بن حمزة وبين الغزاة الأيوبيين، والتي استمرت في المد والجزر من صنعاء إلى تهامة والعكس ومن صنعاء إلى ذمار، حيث انتهت تلك المعارك لصالح قوات الإمام، وبذلك تكون السيطرة الأيوبية على المناطق الشمالية قد انتهت وانتقلت المعارك إلى المناطق الوسطى. وكما يوضحها لنا الباحث عبد الله بن عامر، والذي بدأ أحداث تلك المعارك بمعركة خدير، وهي منطقة تقع بالقرب من مدينة الراهدة جنوب شرق مدينة تعز، حيث يقول:
1: لارتباط هذه المعركة في تحديد مصير القائد الأيوبي حكوى بن محمد الذي أصبح من أتباع الإمام عبد الله بن حمزة. وقبل أن نتحدث مستمعينا الكرام عن مصير القائد الأيوبي، سنتعرف نحن وأنتم على الظروف والأسباب التي جعلت القائد الأيوبي حكوى بن محمد ينشق عن إسماعيل طغتاكين ويبايع الإمام عبد الله بن حمزة.
2: فبحسب المراجع التاريخية، يؤكد الباحث عبد الله بن عامر أن انشقاق القائد الأيوبي حكوى بن محمد كان في يوليو من العام 1198، وهو نفس الشهر الذي بايع فيه حكوى بن محمد الإمام عبد الله بن حمزة، ودخوله في طاعته هو ومجموعة من الجنود الأيوبيين الذين كانوا معه في منطقة كتاب بئب.
0: ومن منطقة كتاب جنوب مدينة يريم تسلل حكوى بن محمد والجنود الذين انشقوا معه حتى وصلوا إلى جبل كنن، وهو الجبل الواقع بين سنحان وخولان، لتنضم إليهم مجموعة أخرى من الأيوبيين المتنمرين من سياسات إسماعيل طغتاكين، لتبدأ بعدها أول المعارك بين المنشقين من الأيوبيين بقيادة حكوى بن محمد وبين الجيش الأيوبي في منطقة سنحان.
1: واجه الجيش الأيوبي تمردا كبيرا من قبل حكوى وأتباعه، ودارت بين الطرفين معارك عديدة. هاجم حكوى وأتباعه حصن لاحج وقتلوا عددا كبيرا ممن كانوا فيه وأسروا من تبقى منهم.
2: وصل حكوى وأتباعه تمردهم ضد الجيش الأيوبي، فاتجهوا إلى منطقة ثربان، وفيها جرت معركة أخرى انتصر فيها حكوى وأتباعه.
0: كان تمرد حكوى وأتباعه وانشقاقهم عن الأيوبيين سببا في إضعاف الموقف العسكري للأيوبيين، خاصة لدى جنوده الذين توزعوا على الحصون في المناطق الشرقية والجنوبية لصنعاء، وكانوا يمثلون تهديدا حقيقيا للجيش المنصوري الذي كان قد تمكن من السيطرة على صنعاء وذمار.
1: وصل الإمام عبد الله بن حمزة مقاومته ضد الأيوبيين، وهنا تظهر البراعة الحربية للإمام، حيث يؤكد الباحث عبد الله بن عامر أن الإمام عبد الله بن حمزة لم يكن يفضل استنزاف جنوده في أي معارك مع الأيوبيين، فاستخدم قاعدة محاربة الأيوبيين بالأيوبيين تماما مثل ما كانوا يفعلون ذلك باليمنيين.
2: حيث دفع الإمام بالأيوبيين المنشقين بقيادة حكوى بن محمد للإغارة على الجيش الأيوبي في يريم ومناطق شمال إب حتى وصلوا إلى وادي خدير.
0: هاجم حكوى وأتباعه فرقة عسكرية أيوبية في الماور أسفل الوادي، وكانت هذه الفرقة تتولى حراسة الخزانة، فتمكن حكوى وأتباعه من هزيمتها والاستيلاء على الخزانة. وهنا قرر إسماعيل طغتاكين استكمال تجهيز الحملة العسكرية الكبيرة.
1: كان طغتاكين بعد استيلاء الإمام على صنعاء قد طلب الدعم والتعزيزات وحشد القوات، إلا أن تسارع الأحداث وتمكن المقاومة بقيادة الإمام عبد الله بن حمزة الاستيلاء على ذمار والخزانة في إب قد عجل من استكمال هذه الحملة العسكرية الكبيرة.
2: بعد تجهيز الحملة العسكرية الكبيرة والسير بها نحو الشمال، أمر الإمام حكوى وأتباعه بالتصدي لتلك الحملة، وملاقاتها في نقيل صيد، ثم قام بتجهيز العشرات من المقاتلين للحاق بحكوى وأتباعه.
0: كان هدف الإمام هو كسر الحلمة في ذلك النقيل الوعر، إلا أن تغتاكين استبق قوات الإمام وسيطر على النقيل وعسكر به، مما اضطر به حكوى العودة إلى منطقة كتاب بعد أن كان قد اقترب من النقيل.
1: بعد سيطرة قوات تغتاكين على النقيل واصلوا تقدمهم على حقل المصنعة، وتزامن ذلك أيضا مع تقدم جيش الإمام المكون من الأيوبيين المنشقين وعدد كبير من اليمنيين إلى نفس المنطقة.
2: شهد حقل المصنعة معركة من أعنف المعارك بين الطرفين، وأودت هذه المعركة إلى خسائر كبيرة، لكن المفاجأة في هذه المعركة هي مقتل قائد كبير فيها، والذي سنتحدث عنه في الحلقة القادمة إن شاء الله.
0: وإلى ذلك الحين تقبلوا خالص تحياتنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كان معكم من الإعداد عبد العزيز يحيى الشيخ،
2: ومن التقديم إسماعيل الحجوري،
0: تهاني الشرجبي،
1: واسكندر المعطري،
2: الإشراف العام عبد العزيز يحيى الشيخ،
1: ومن الإخراج قيس عطية.
0: قدمت لكم دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة برنامج تاريخ اليمن مقبرة الغزاة.

إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم معترك الحياة يصنعنا، ولكن نحن اليمنيين أينما خللنا نصنع تفاصيلها. اليمن السعيد أصل العرب، هو حبر التاريخ الأول، جذوره منغمسة في أعماقه، نحتت أيادينا في سجله، أنصع صفحات مجد لا ينفد وعزة لا تموت. مهد الحياة، مهد الحياة. مهد الحياة برنامج وثائقي يعده ياسين أحمد شعبان. التقديم أحمد السياني وذكرى جحاف. مهد الحياة إخراج طاهر الحرازي.

0: مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة ومع ينبوع من ينابيع الحضارات فيها التاريخ يتحدث عن نفسه ويعيد نفسه من جديد. مدينة بسيطة بملامحها العظيمة وبعطاياها التي تحمل عبر ماضيها القديم حكايات مرت عبر قرون عديدة.
1: المدينة العريقة التي حفرت لاسمها مكانا في التاريخ العربي والعالمي، تاريخ أصالة وطنية وبساطة إلى زبيد بوابة التاريخ.
0: إنها زبيد مدينة العلم والعلماء ومركز الإشعاع الفكري والديني، عاصمتها اليمن. عاصمة اليمن في القرن الثالث عشر حتى القرن الخامس عشر الميلادي. شكلت زبيد ذو أهمية أثرية وتاريخية استثنائية بفضل هندستها المحلية والعسكرية.
1: عندما تمشي بين أزقتها العتيقة وتصعد سلالمها الضيقة المصنوعة من الطين، يخيل إليك أنك خارج الزمن، يبتعد للحظات عن نموذج الحياة العصرية المعتادة، لتروي لك جدرانها وأبوابها العريقة حكاية عصور طوال تنبعث منها رائحة العراقة والتاريخ. الأستاذ عبد علي هارون مؤرخ وباحث تاريخي يسلط الضوء على تاريخ مدينة زبيد.
2: فمدينة زبيد تأسست كمدينة وحاضرة إسلامية على يد محمد عبد الله بن زياد في عام 204 على اختلاف في هذا التاريخ، فبعضهم يقول أنها 304 وربما هم محقين في هذا الكلام، لأن عليهم من هذا سواء كان 204 819 أو 304 919. اشتهرت به لكون محمد عبد الله بن زياد اتخذها حاضرة ملكه ومقر عزه، وليس هو المخطط لها لوجودها منذ الجاهلية الجهلة. من هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى وجودها أيضا كمركز إداري رئيسي لمخلاف تهامة في أهد النبوة.
0: سميت زبيد باسم الوادي الذي تقع في منتصفه وترتفع عن سطح البحر 110 متر، وتقع بين واديين زبيد ورماع، كما تسمى أيضا الحصيب الصغير نسبة إلى الحصيب بن عبد شمس بن وائل بن الغوث بن حيدان بن يقطن بن عريب بن زهير بن أيمن بن الهميسع بن سبأ.
1: أثبتت الدراسات الأثرية الميدانية من خلال الحفريات والتنقيبات الأثرية التي أجريت في مدينة زبيد أنها مرت بفترات تاريخية متعددة، ابتداء من تشييد جامع الأشاعر الذي أسسه الصحابي أبو موسى الأشعري في السنة الثامنة للهجرة والذي يتوسط المدينة القديمة.
0: دلت نتائج المسوحات الأثرية على أن الاستيطان البشري بهذا السهل يعود إلى الألف الرابع قبل الميلاد، إذ تعتبر قرية المشمة غرب القراشية الواقعة غرب مدينة زبيد من أقدم المواقع التي استوطن فيها الإنسان القديم في هذه المنطقة، والتي اعتمد في حياته فيها على الصيد.
1: تم الاستدلال على ذلك من خلال ما تم جمعه من الملتقطات السطحية لهذا الموقع، مثل السهام والرماح والسكاكين والمقاشط المصنوعة من حجر الصاوان والتي تعود إلى فترة عصور ما قبل التاريخ.
0: دلت نتائج الحفريات والتنقيبات التي قامت بها البعثة الأثرية اليمنية الكندية المشتركة عام 1997 عن وجود مستوطنات أخرى لعصور ما قبل التاريخ في منطقة المدمن غرب مدينة زبيد على مقربة من ساحل البحر الأحمر، ويعود هذا الموقع إلى فترة العصر البرونزي باليمن من 1800 إلى 2500 قبل الميلاد.
1: لعبت زبيد دورا هاما في التاريخ الإسلامي لليمن، وأصبحت مصدر إشعاع علمي وثقافي بلغ تأثيره الأفق الإسلامي كله، واكتسبت أهمية كبيرة على المستوى العلمي والثقافي، وخصوصا أن حكامها كانوا حريصين على تنمية دورها العلمي، وخير شاهد مدارسها العلمية التي تخرج منها علماء كثر، حسب ما قال الأستاذ عرفات الحضرمي مسؤول بدار المخطوطات بمدينة زبيد.
3: الحديث عن المدارس الإسلامية اليمنية حديث ذو شجون، حديث عظيم حديث حقيقة الكتب والمراجع التاريخية ما من مرحلة من مراحل تاريخ اليمن إلا وتتحدث عن هذه المدارس الإسلامية. فإذا أردنا أن نربط المدارس الإسلامية بنشأتها الحقيقية فلابد أن نرجع إلى نشأتها الأصل، وهو إنشاء جامعة الأشاعرة، أول جامعة إسلامية في العالم العربي أنشئت هي جامعة الأشاعرة نسبة إلى الصحابي الجليل أبي موسى الأشعري. هذه الجامعة والتي تخرج منها العديد، منها تفرعت العديد من المدارس الإسلامية، ومنها خرج كثير من العلماء، وكذلك قامت الدويلات الإسلامية المتعاقبة على مدينة زبيد كاتخاذ عاصمة علمية وسياسية أو عاصمة علمية في بناء هذه المدارس الإسلامية. فإذا أردنا الحديث عن أول مدرسة أو جامعة إسلامية هو حديث عن جامعة الأشاعرة، ومن ثم هناك المدارس الإسلامية، فمدرسة الخطوة، ومن ثم مدرسة الفاتنية، ومن ثم المدارس النجاحيين، ومن ثم المدارس الأيوبيين، وبعدها المدارس الدولة الرسولية، وبعدها المدارس الدولة الطاهرية، ومدارس الأتراك. فإذا أردنا الحديث عن مثلا عن المدارس التي بدأت في نشر العلوم الإسلامية والعلمية هو المدارس في عهد الدولة الزيادية والنجاحية، فمدرسة علي أحمد ومدرسة المزجاجي والتي تقع في باب النخل هي أول المدارس الإسلامية بعد جامع الصحابي الجليل أبي موسى الأشعري. وكذلك منها كانوا بني عقامة في فترة الدولة الزيادية يقومون بواجب التدريس ونشر العلم ونشر السنة والمطهرة في هذه المدرستين. من خلال ذلك يتواصل العديد من البناء المدارس الإسلامية. ففي الدولة الأيوبية بنيت العديد من المدارس، فمدرسة الدويدار منها مدرسة الميلين وهي مدرسة الإسكندرية.
0: حظيت زبيد بمكانة علمية كبيرة، فأصبحت مهوى أفئدة العلماء ومحط رحالهم من كل حدب وصوب، الأمر الذي جعلها مرتبطة بالعديد من الأسماء الهامة من العلماء والمؤرخين في مختلف الجوانب العلمية.
1: وعبر تاريخها الطويل أبرزت فطاحل العلماء أمثال إسماعيل بن أبي بكر المقري الذي كان مفخرة عصره بعلمه وحجم مؤلفاته الشهيرة. واهتمت الجامعات الأوروبية بمؤلفات علماء زبيد في الطب والزراعة والرياضيات، والتي تنسب كلمة جبر المعروفة إلى عالم من زبيد.
0: يعتبر معجم تاج العروس من جواهر القاموس للمرتضى الزبيدي أحد النتاج العلمية الخالدة التي أبدعتها زبيد، وعد المعجم تاج المعالم اللغوية. والأخ أحمد محمد الغزي أحد علماء زبيد يسلط الضوء على تلك الحقبة الهامة من تاريخ زبيد.
4: مدينة كان لها دورها التاريخي والريادي في كثير من العصور لما تميز به علماؤها من العلم والمعرفة والإبداع، فلم يكتف علماء زبيد بكتب الفقه أو السيرة أو الحديث أو غيرها من الكتب فقط، إنما تركوا لنفسهم العنان للخوض في ميادين العلوم الكثيرة، ومن ضمن تلك العلوم علوم الرياضيات وعلوم الفلك وعلوم الطب. واشتهر علماء زبيديون كثر من بين أولئك العلماء، ومن بين أولئك العلماء الذين اشتهروا بإجادة العلوم العلامة أحمد بن عبد الله السانة السلمي الأصابي الزبيدي، والعلامة إسماعيل المقري الزبيدي، والعلامة إبراهيم البجلي الزبيدي، وكثير من العلماء الذين كان لهم باع طويل في إبداعهم لكثير من الفنون، ولم يتوقفوا عند هذا الحد في إبداعاتهم، فقد كان اهتمامهم حتى بلغ ذلك الاهتمام أوجه وإبداعه في أن أوجدوا كثيرا من الاهتمامات الدالة على إبداعهم وعلى نضوجهم، من ذلك المصحف الذي كتب في جامع الأشاعر وبلغت عدد أوراقه 30 ورقة، وكتب بماء الذهب وبماء الفضة. ولم يتوقفوا عند هذا الأمر بكتابته بماء الذهب وبماء الفضة وفي 30 ورقة فقط، بل راحوا يطلقون لإبداعهم العنان، فبلغ بهم الأمر إلى أن أوجدوا مصحفا كتبت في مقدمته مقدمة القراءات بأسرها القراءات العشر، ومن خلال هذه المقدمات تمكنوا من إيجاد بعض الأشكال الفنية في بعض من الصور وعلامات الوقوف عند بداية الجزء وعند نهايته وعند بداية الحزب وعند نهايته أو الربع أو النصف، وأوجدوا أشكالا فنية زخرفية نباتية تضمنت عدد آيات القرآن الكريم وعدد آيات القرآن الكريم وعدد حروف القرآن الكريم الموجودة في كل جزء.
1: تميز الطبع الحضاري في زبيد بالجوامع التي تبلغ حاليا 85 جامعا، ومن أهمها جامع الأشاعر والذي أسسه أبو موسى الأشعري عام 8 هجرية، والجامع الكبير الذي يعد ثاني أكبر جامع في المدينة تأسس في القرن الثالث الهجري.
0: يعتبر الجامع كنزا من كنوز إفرازات الحضارة العربية، حيث يوجد به جميع بصمات الدويلات الإسلامية التي تعاقبت على المدينة ابتداء بالزياديين وانتهاء بالأتراك.
1: شهدت حضارة اليمن القديم وخصوصا الحضارة الحميرية عندما سمع اليمنيون البعثة النبوية، جاء وفد الأشاعرة برئاسة الصحابي الجليل أبو موسى الأشعري فأسلم، وقدم أبو موسى الأشعري ونشر الدعوة فيها.
0: كانت مدينة زبيد في العصور التاريخية القديمة قاعدة ملك لدويلات الإسلامية المتعاقبة لفترة دامت 841 عاما، منذ اختطها عسكريا محمد بن عبد الله بن زياد بأمر من المأمون برهارون الرشيد، وحتى عصر الدولة القاسمية، وتحديدا عام 1540 للهجرة في عهد الإمام المؤيد محمد بن القاسم ابن مؤسس الدولة القاسمية الإمام المنصور، مرورا بالدويلات الإسلامية المتعاقبة.
1: على مدى تاريخها الطويل كانت شاهدا حضاريا متميزا، جابت شهرتها الآفاق، وقد وفد إليها طلاب العلوم والمعارف من كل حدب وصوب باعتبارها مركزا للعلم وللإشعاع الحضاري والإسلامي.
0: مدينة زبيد بحق زهرة مدى انتهامة، وصفها ابن الديبع بأنها بلد العلم والعلماء والفقهاء والدين والصلاح والخير والفلاح، وانعكس ذلك على جميع جوانب النهوض الحضاري في مجال الفنون والعمارة والتصنيع والتجارة والزراعة والحصون والقلاع والأسوار وغير ذلك.
1: ظلت مدينة زبيد رائعة الفن المعماري، حيث لم تزل منازلها تحفظ التراث المعماري الفريد، فواجهات منازلها وأبوابها وزخارفها المتنوعة من الداخل وما نراه حول منابرها ومحاريبها وجدرانها وسقوف مساجدها وما بقي من مباني وقصور تاريخية عظيمة مثل دار النصر الكبير والقلعة وبعض الأبراج، جميع تلك المعالم تحكي قصصا ما تفردت به كل دولة من الدول المتعاقبة عليها.
0: المخطط العام للمدينة يتخذ شكل الاستدارة محاطة ببوابة بسور به 4 أبواب رئيسية، لا تزال أجزاؤها قائمة تغلق عليها وقت الخطر، وكان حجم المدينة أكبر من حجمها الحالي، أما بناؤها معظمه بالآجر والنورة البيضاء.
1: من أبرز معالم مدينة زبيد السوق القديم الذي كان مقسما بحسب نوع السلعة أو الصنعة، حيث اشتهرت على مدى تاريخها الطويل كمركز لصناعة النسيج والحياكة بأنواعها المختلفة، الحرير، الديباج والقطن، ودباغة الجلود، وصناعة السكر والصابون، والصناعات الفضية والزخرفية، والحصير، وصناعة الصباغة التي وصلت مصانعها إلى حوالي 155 مصبغة سنة 1355 هجرية.
0: كانت زبيد وما تزال وستظل منبع العلم والحضارات العربية والإسلامية العريقة، وستظل منبعها الصافي للعلم منهلا دفاقا لطالبه، ممزوجا بعبق ماض عريق عظيم سطره التاريخ لبلادنا، لتكون محط فخر واعتزاز لكل يمني محب لوطنه. مهد الحياة، مهد الحياة. مهد الحياة برنامج وثائقي يعده ياسين أحمد شعبان. التقديم أحمد السياني وذكرى جحاف. مهد الحياة، إخراج طاهر الحرازي.

طابتم صحتكم بكل الخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وجمعتكم مباركة. هذه نشرة الأخبار الرابعة لهذا اليوم، يقرأها على حضراتكم أسعد عبد الله الشعبي. وابدأها بالعناوين الرئيسة: القوات المسلحة اليمنية تكسر تحشيدات العدو السعودي باتجاه باب المندب وتدمر 22 مدرعة وتطرد مرتزقته من جبل حبشي في تعز. غارات سعودية تصعيدية تستهدف الحديدة وجبل عطان وشبكات الاتصالات بصنعاء وصعدة. وزارة الخارجية تؤكد أن جرائم النظام السعودي تكشف عجز المجتمع الدولي وتشدد على أن بسط السيادة حق مشروع. مسيرات مليونية حشدة في العاصمة صنعاء والمحافظات تأكيدا على ثبات الموقف مع فلسطين والاستنفار لمواجهة العدوان والحصار السعودي. 100 منظمة دولية تؤكد أن هدنة غزة حبر على ورق، واستشهاد مواطن وإصابة آخرين في خروقات جديدة في القطاع. التفاصيل أستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. بعث فخامة المشير ركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى برقية عزاء ومواساة إلى نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام دكتور قاسم محمد لبوزة في وفاة أخيه العميد ناجي محمد لبوزة. وعبر الرئيس المشاط عن خالص التعازي وعظيم المواساة للدكتور قاسم لبوزة وأفراد الأسرة، وقال لبوزة كف بهذا المصاب سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون. أعلنت القوات المسلحة اليمنية التصدي وطرد تحشيدات العدو السعودي التي حاولت التقدم من جهة محافظة لحج باتجاه مضيق باب المندب وللمرة الثانية خلال ساعات، مؤكدة إفشال المحاولة ودحر المعتدين دون إحراز أي تقدم. وأوضح المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع في بيان صادر أن العملية جرت بفضل الله وتأييده عبر استهداف مكثف لتحشيدات العدو بالصواريخ البالستية وبالإسناد المدفعي وبالأسلحة الثقيلة، ما أسفر عن تدمير أكثر من 22 مدرعة ومصرع وإصابة العشرات، بينهم قيادات ميدانية، ونقل الجرحى والقتلى عبر أكثر من 30 سيارة إسعاف باتجاه مدينة عدن. هذا وكان مصدر عسكري قد أكد انكسار الهجوم الذي استهدف الجهة الجنوبية لباب المندب وإحراق وتدمير عدد من الآليات التابعة للعدو. وفي محافظة تعز أكد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية سبأ أن القوات المسلحة استكملت بفضل الله طرد تحشيدات العدو السعودي بالكامل من كافة مناطق مديرية جبل حبشي. إلى ذلك أكد العميد يحيى سريع السماحة بالرحلات الجوية الإنسانية من وإلى مطار الرياض لجميع الرحلات الحاصلة على تصريح رسمي من مركز تنسيق العمليات الإنسانية في العاصمة صنعاء. واصل طيران العدو السعودي شن غاراته العدوانية مستهدفا العاصمة صنعاء وعددا من المحافظات، حيث استهدف بثلاث غارات منطقة جبل عطان بالعاصمة، بالإضافة إلى استهداف شبكات الاتصالات بمديريتي بلاد الروس وأرحب في محافظة صنعاء. كما استهدف العدو بثلاث غارات مدينة الحديدة، وشن غارات على شبكة الاتصالات في جبل عنم بمديرية سحار، ومواقع بمديريتي كتاف والبقع بمحافظة صعدة، وذلك بالتزامن مع اعتداءات بالقصف الصاروخي والمدفعي على مناطق متفرقة بمديرية الظاهر الحدودية. من جانبها أدانت منظمة انتصاف لحقوق المرأة والطفل استهداف العدو السعودي للمنشآت المدنية والصناعية وشبكات الاتصالات وما نتج عن ذلك من إصابة عدد من المدنيين
بينهم نساء وأطفال جراء القصف المباشر على مصنع الأسفنج. وأحذرت المنظمة من التداعيات الإنسانية والاقتصادية الكارثية لاستمرار العدوان والحصار واستهداف المنشآت الإنتاجية والبنية التحتية، مطالبة المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالتحرك الفوري لوقف الانتهاكات وتوفير الحماية للمدنيين. أكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن الجرائم التي يرتكبها

وعلى الجميع الابتعاد عنها. كما شدد البيان على أن مرتزقة النظام السعودي الأكثر خسرانا والأسوأ عاقبة، مؤكدا أن بسط السيادة الوطنية على كافة الأراضي اليمنية حق مشروع كفلته جميع الأعراف والقوانين الدولية. شهدت العاصمة صنعاء ومختلف المحافظات مسيرات وتظاهرات جماهيرية مليونية حاشدة تحت شعار ثباتا مع فلسطين واستنفارا في مواجهة عدوان وحصار وبهتان العدو السعودي، وذلك بالتزامن مع الذكرى السنوية الثالثة لعملية طوفان الأقصى. وأكدت الحشود في مئات الساحات الثبات المطلق على الموقف الإيماني والإنساني المساند للشعب الفلسطيني وقضايا الأمة والمقدسات والتفويض الكامل للقيادة الثورية والإسناد للقوات المسلحة في خوض معركة التحرير والاستقلال وكسر الحصار الخانق. وندد مشاركون بجرائم العدو السعودي ومحاولات توظيفه الإعلامي للتغطية على تحالفه مع الكيان الصهيوني، مباركين الانتصارات والضربات النوعية للقوات المسلحة في العمق السعودي وطرد تحشيداته المعادية. كما أعلنت البيانات الصادرة عن المسيرات الاستنفار العام والتعبئة لرفض الجبهات بالرجال والمال والتمسك بمعادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد حماية للمكتسبات الوطنية وفي مقدمتها مضيق باب المندب حتى رفع الحصار ونيل الحرية والاستقلال الكاملين. انتقد السياسي الإيرلندي وعضو البرلمان الأوروبي السابق ميك والاس التصعيد السعودي الأخير وقصف مطار صنعاء الدولي، محذرا من العواقب الوخيمة لإشعال الحرب مجددا في المنطقة. وأشار والاس في تدوينة له إلى أن النظام السعودي ارتكب إبادة جماعية في اليمن بدعم غربي منذ العام 2015 راح ضحيتها مئات الآلاف من المدنيين وسط صمت دولي، مؤكدا أن الشعب اليمني والقوات المسلحة لن ينسوا تلك الجرائم. وجاء تحذير السياسي الإيرلندي تعليقا على تحليلات معهد كوينسي للحكم الرشيد حول تحول مركز التوتر الإقليمي ونقل العمليات إلى العمق السعودي وإلغاء الرحلات الجوية إلى الرياض. وصفت أكثر من 100 منظمة دولية للإغاثة وحقوق الإنسان وقف إطلاق النار في قطاع غزة بالحبر على ورق، مؤكدة في بيان مشترك استشهاد أكثر من 1400 فلسطيني وإصابة الآلاف خلال عام من سريان الهدنة جراء استمرار الاعتداءات والخرق الإسرائيلي لمحتواها. ميدانيا استشهد مواطن برصاص العدو الصهيوني شرق مخيم المغازي، وأصيب 6 آخرون جراء استهداف خيمة للنازحين بخان يونس. في خروقات جديدة ومتواصلة لاتفاق التهدئة بالمحافظات الوسطى والجنوبية لقطاع غزة. أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس أن تصاعد إرهاب المستوطنين واعتداءات قوات العدو في الضفة الغربية لا سيما ما يتعلق باستهداف المزارعين وقاطفي الزيتون يمثل عدوانا ممنهجا ترعاه حكومة العدو لفرض واقع الضم والتهجير، داعية إلى توسيع المؤازرات الميدانية للمزارعين وتوفير الحماية لهم. يأتي ذلك في وقت وثقت فيه هيئة مقاومة الجدار والاستيطان 19 اعتداء للمستوطنين منذ الصباح تراوحت بين سرقة المحاصيل وإحراق الأشجار والاعتداء المباشر، ما أسر عن إصابة مسنة في بيرين في الخليل وشاب في إماتين بقلقيلية.

واصل العدو الصهيوني اعتداءاته وخروقاته لوقف اطلاق النار في لبنان، حيث توغلت قوة معادية وجرافة عسكرية ببلدة الزوتر الغربية واقتلعت أشجار الزيتون بالتزامن مع تقدم دبابة من نوع مركبة وتمشيط بالأسلحة الرشاشة قرب نبع إبل السقي بالقطاع الشرقي وقص مدفعي طال بلدة المنصور في صور. في الشأن السوري، تصاعدت التحركات والاعتداءات العسكرية للعدو الإسرائيلي بمحافظتي القنيطرة ودرعا، وشملت قصا مدفعيا وتوغلات بالدبابات والأليات ومداهمة للمنازل وإغلاق لطرق المواطنين وإطلاق النار على الأهالي والرعاة والمزارعين، إلى جانب فرض قيود مشددة تعطل تحركات السكان وتصادر حرياتهم. إلى ذلك، أعربت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ إزاء استمرار اعتداءات وتوغلات العدو الإسرائيلي في الجنوب السوري، مشيرة إلى تسجيل نحو 280 حادثة توغل خلال شهر سبتمبر الماضي. وطالبت المفوضية الأممية سلطات الاحتلال بوقف أعمال الترهيب والمداهمات وتقييد حركة السكان والإفراج الفوري عن 49 معتقلا سوريا يخضعون لظروف احتجاز قاسية وتعذيب، داعية إلى فتح تحقيق محايد في الجرائم التي تطال المدنيين. أعلنت القوات البحرية للحرس الثوري الإيراني فرض سيادتها وإدارتها الكاملة على مضيق هرمز، مؤكدة إصابة سفينة الغاز العملاقة إن في سانشاين جراء محاولتها العبور عبر مسار غير قانوني جنوب المضيق، ما أدى إلى اندلاع حريق واسع في غرفة محركاتها. وحمل الحرس الثوري الجيش الأمريكي المسؤولية المباشرة عن تصاعد التوتر في حركة النقل البحري، محذرا من أن ملاحقة وإنزال العقوبة بالسفن المخالفة لن تقتصر على مضيق هرمز، بل سوف تطال أي سفينة تعبر من ممر غير مسموح به في المنطقة. إلى ذلك، انتقد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول البرنامج النووي الإيراني، واصفا إياها بالازدواجية والتناقض المفضوح. وأوضح بقائي أن فرنسا تعتبر امتلاكها للرادع النووي ضمانة لحريتها وأمنها، بينما تجرم البرنامج النووي السلمي لإيران الخاضع للرقابة الدولية. وشدد بقائي على أن السلام القائم على احتكار القوة ونظام الهيمنة ليس سلاما حقيقيا، وأن من حق كافة الشعوب أن تمتلك الطاقة النووية للأغراض السلمية.

أعلنت لجنة نوبل النكروجية فوز المفوضة السامية السابقة لحقوق الإنسان وسفيرة العدالة الحقوقية الجنوب أفريقية نافي بيليه بجائزة نوبل للسلام للعام 2026، وذلك تكريما لدورها البارز في ملاحقة مرتكبي جرائم الحرب ولترأسها لجنة التحقيق الدولية التي وثقت وثبتت تهمة الإبادة الجماعية على الكيان الصهيوني في قطاع غزة. في سياق متصل، جددت وزارة الخارجية السويسرية تأكيد دعمها المطلق للمحكمة الجنائية الدولية كمؤسسة قضائية مستقلة، معلنة رفضها للعقوبات وللتهديدات الأمريكية الجديدة التي استهدفت المحكمة بعد ساعات من تكريم القاضية بيليه، مؤكدة ضرورة إنهاء الإفلات من العقاب ومحاسبة مرتكبي الجرائم الدولية. كان ذلك مستمعين الأكارم هو النبوء الأخير في هذه النسرة. في نهاية هذا التذكير بالعناوين: القوات المسلحة اليمنية تكسر تخشيدات العدو السعودي باتجاه باب المندب وتدمر 22 مدرعة وتطرد مرتزقته من جبل حبشي في تعز. غارات سعودية تصعيدية تستهدف الحديدة وجبل عطان وشبكات الاتصالات بصنعاء وصعدة. وزارة الخارجية تؤكد أن جرائم النظام السعودي تكشف عجز المجتمع الدولي وتشدد على أن بسط السيادة حق المشروع. مسيرات مليونية حاشدة في العاصمة صنعاء والمحافظات تأكيدا على ثبات الموقف مع فلسطين والاستنفار لمواجهة العدوان والحصار السعودي. 100 منظمة دولية تؤكد أن هدنة غزة حبر على ورق، واستشهاد مواطن وإصابة آخرين في خروقات جديدة في القطاع. بهذا سمعين الأكارم تنتهي نشرة الأخبار الرابعة لهذا اليوم، قرأها على حضراتكم أسعد عبدالله الشعبي من صنعاء، إذاعة الجمهورية اليمنية، البرنامج العام.

أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام إلى متابعتنا لهذه الفترة المسائية، وتستمعون فيها مسيرة مليونية كبرى في صنعاء تؤكد ثبات الشعب في مواجهة اليهود وآل سعود حتى تحرير اليمن وفلسطين. أمريكا وبريطانيا وكندا والهند والفلبين تحذر رعاياها من السفر عبر مطارات العدو السعودي، فأهلا بالجميع.

0: تحت شعار ثباتا مع فلسطين استنفارا في مواجهة عدوان وحصار وبهتان العدو السعودي، خرج الشعب اليمني في العاصمة صنعاء عصر اليوم بمسيرة مليونية حاشدة اكتظ بها ميدان 70 وكل الساحات والطرق الفرعية والمؤدية إليه، تأكيدا على ثبات الموقف على طريق التحرير لفلسطين واليمن والنصرة لكل المظلومين. وفي المسيرة المليونية أكد أحرار الشعب اليمني التفافهم حول السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي في كل الخيارات التي يعلنها في مواجهة العدو السعودي، وكذلك رعاة الأمريكيين والصهاينة. وأعلن الشعب اليمني النفير العام للمضي قدما في كل خيارات الردع، مباركا عمليات القوات المسلحة اليمنية في عمق العدو السعودي وكذلك العمليات التي تستهدف تحشيدات العدو في جبهات الداخل. ونوه المشاركون إلى أن اليمن يتخذ القضية الفلسطينية بوصلته التي يجترح من أجلها كل النضالات ويخوض على طريق نصرتها كل التحديات، مجددين العهد لفلسطين أرضا وشعبا ومقدسات بأن يمن الحكمة والإيمان سيظل على العهد حتى زوال الكيان الصهيوني من المنطقة. وتوعد اليمنيون العدو السعودي بمزيد من الاندفاع لرفض الجبهات بالمال والرجال حتى انتزاع حقوق الشعب اليمني وتحرير أرضه، مؤكدين أن الجرائم التي يرتكبها العدو السعودي لن تزيد أبناء شعبنا إلا صمودا وثباتا. إلى ذلك صدر عن المسيرة المليونية بيانا أكد فيه الشعب اليمني أنه خرج اليوم ليؤكد موقفه ويجدد العهد مع الله بأننا مستمرون على مواقفنا الإيمانية المشرفة المساندة والمناصرة لقضايا الأمة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية ومقدساتها، على رأسها مكة المكرمة والمدينة المنورة والمسجد الأقصى المبارك.
1: في ذكرى طوفان الأقصى المبارك ذلك اليوم المحفور في ذاكرة أحرار أمتنا وأحرار العالم يوم أذل الله فيه العدو الإسرائيلي ونكست رايته وسقطت أسطورته، نستذكر أولئك القادة والمجاهدين الأبطال في غزة الذين صرع الله ذلك اليوم على أيديهم وبجهودهم وصبرهم وتضحياتهم، ونتذكر في هذا اليوم التاريخي وما تليه من أحداث ووقائع عصفت بالمنطقة والعالم وفرزت الناس والمواقف بين صادق وكاذب ومؤمن صريح ومنافق صريح وكافر غير قادرين على تغطية كفرهم وقبحهم. وفي هذه الذكرى والمناسبة نجدد التأكيد بأننا ثابتون دون تراجع أو وهن على مواقفنا الإيمانية والأخلاقية والإنسانية تجاه القضية الفلسطينية العادلة ومقدساتنا في فلسطين وفي كل مكان، وإننا في طليعة شعوب أمتنا تمسكا بخيار الجهاد والمقاومة، ومعنا كل إخواننا في محور الجهاد والمقاومة في فلسطين ولبنان والعراق وجمهورية إيران الإسلامية، وأننا أكثر تمسكاً وتعاوناً في مواجهة مخطط تغيير ما يسمى بالشرق الأوسط وإقامات إسرائيل الكبرى. ثانياً نبارك لأخواننا من أبناء المديريات التي نالت حريتها واستقلالها في محافظة تعز وتخلصت من الميليشيات والعصابات التي حشدها العدو السعودي، ونحمد الله على هذا الفضل والكرم منه سبحانه وتعالى. ونبارك لقواتنا المسلحة ضرباتهم الفاعلة في مختلف الاتجاهات سواء باتجاهات المنشآت النفطية للعدو السعودي الذي تمول العدوان والحصار على بلادنا أو فرض الحصار الجوي على مطاراته والتي تعد عقوبات مشروعة ومستحقة بالمثل، وكذلك ضرب واستهداف التحشيدات التابعة للعدو السعودي في مختلف الاتجاهات وطردها من بلادنا. ونحمد الله على ما مكن به شعبنا وقواتنا المسلحة من قوة واقتدار لم يسبق أن امتلكها اليمن في تاريخها، ونعلن بدورنا استنفارنا العام في التعبئة العامة ورفض القوات المسلحة بما يلزمها من القوة البشرية وبكل ما نستطيع لتتمكن من ردع المعتدين وحماية مكتسبات ومقدرات شعبنا وفي مقدمتها باب المندب الذي يعد جزءا من جغرافية وطننا وعنصرا من أهم عناصر أمننا القومي وميزة استثنائية لموقعنا الجغرافي وأي استهداف أو عسكر له إنما يهدد سلامة الملاحة فيه ويتحمل المعتدون عواقب ذلك. ثالثا نؤكد بأن خيار قيادتنا وقواتنا المسلحة بالتوجه لكسر الحصار عن شعبنا هو خيار ضروري لا تراجع عنه مهما كانت النتيجة، خاصة وأن هذا العدو السعودي المجرم أصبح يعتبر قتل شعبنا بالجوع والحصار والمعاناة خياره الأفضل للقضاء على أحلام وطموحات شعبنا بالحرية والاستقلال والعيش الكريم، ويريد من خلال حصاره استمرار ظلمه للوصول بشعبنا إلى مرحلة القبول والركوع له، وهذه الخسارة التي ما بعدها خسارة في الدنيا والآخرة. وكذلك فإننا نشيد على أيدي قواتنا المسلحة بمزيد من الضربات والعمليات التي تحقق كافة مطالب شعبنا المحقة والعادلة وردع ظالميها المستكبرين الطغاة بقوة الله القوية المنتقم الجبار. رابعا وأخيرا نؤكد على رفضنا القاطع للبهتان السعودي المستمر ضدنا باستهداف المقدسات والذي يعد خدشا في شرف انتماؤنا للإسلام ومقدساته، وندين هذه الحماقة من قبل العدو السعودي والتي تنطوي على نوايا ومخططات إسرائيلية خبيثة ضد المقدسات تستدعي التحرك الجاد من عموم أبناء الأمة، ونحن في مقدمة الأمة حبا وتقديسا وحمية وحماية للمقدسات بإذن الله.
0: أعلنت أمريكا، بريطانيا، الهند وكندا والفلبين تحذيرات عاجلة لرعاياها في السعودية من إغلاق محتمل للمجال الجوي للعدو السعودي وإلغاء الرحلات الجوية ومخاطر أمنية واسعة وأمام عمليات القوات المسلحة اليمنية وفرض الحظر الجوي على مطارات العدو. وفي السياق حذرت الخارجية الأمريكية المواطنين الأمريكيين من احتمال إلغاء الرحلات الجوية وإغلاق المجال الجوي واضطراب حركة السفر. ومن جهتها دعت الخارجية البريطانية مواطنيها إلى الابتعاد عن المناطق المحيطة بالبنية التحتية النفطية والمنشآت العسكرية، ناصحة بتجنب السفر غير الضروري إلى الرياض ونجران وجيزان. بدورها حذرت السفارة الكندية في الرياض من احتمال فرض قيود على المجال الجوي واضطراب الرحلات الجوية، وتزامنا مع ذلك أعلنت الخطوط الجوية الفلبينية إلغاء رحلات إلى الرياض. وأفادت وكالة رويترز بأن 3 خطوط جوية هندية تعلق رحلاتها إلى العاصمة السعودية، كما نقلت أيضا عن شركة تحليلات الطيران سيريوم توقع إلغاء 31 رحلة أخرى اليوم الجمعة في جميع المطارات السعودية، وإلغاء 49% من الرحلات المغادرة من مطار الرياض. بينما أشارت صحيفة فينشال تايمز إلى إلغاء أكثر من 100 رحلة جوية في الرياض عقب استهداف مطار العاصمة، فيما أفادت فلايت رادار عن إلغاء 335 رحلة جوية في مطار خالد الدولي بالرياض أمس الخميس. وتأتي هذه الاستجابة الدولية مع تحذيرات مركز تنسيق العمليات الإنسانية بصنعاء الموجه لشركات الطيران مطلع الأسبوع الجاري، وبعد حالة الشلل في حركة الملاحة الجوية لمطارات العدو السعودي، إثر إعلان المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية استهداف مطار الملك خالد بالرياض اليوم بصاروخين مجنحين ومطار نجران بصاروخ بالستي والقاعدة الجوية في خميس مشيط بصاروخ بالستي. وأكد متحدث القوات المسلحة أن الإصابات كانت دقيقة ومباشرة بفضل الله سبحانه وتعالى، وأدت إلى تعطل حركة الملاحة في المطارين وإلحاق أضرار بهما وبالقاعدة الجوية. وبعد هذه الإعلانات المتصاعدة يتوقع استمرار الاستجابة من قبل مختلف الدول وشركات الطيران للحفاظ على رعاياها من مخاطر السفر عبر مطارات العدو السعودي. التي باتت أهدافا عسكرية للقوات المسلحة اليمنية المعلنة لمعادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد بعد 12 عاما من العدوان والحصار السعودي على الشعب اليمني.

إلى هنا نأتي وإياكم مستمعين الكرام لنهاية متابعتنا الإخبارية لهذا المساء. لكم التحية من سميح عز الدين تقي والطباعة والإنترنت صايمة إبراهيم، وهي لكم عبر موجات الأثير من زميل المهندس أحمد الوتري، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إعلانية.
1: أشهر أطباء اليمن في مناظير الجهاز الهضمي والكبد ينضمون إلى المستشفى العربي الدولي. الدكتور عقيل مطهر الشامي، استشاري أول في أمراض الباطنية والكبد والمناظير التداخلية المتقدمة. الدكتور محمد راشد الحميدي، استشاري أمراض الجهاز الهضمي والكبد والمناظير التداخلية المتقدمة. الدكتور شعيب شرف الديلمي، استشاري أمراض الجهاز الهضمي والكبد والمناظير التداخلية المتقدمة. المستشفى العربي الدولي، 60 الشمالي شرق جولة عمران. جوال 775-59-59-59 أو 01-59-59-59. المستشفى العربي الدولي، لأنك تستحق الرعاية الكاملة.
2: نص المادة العاشرة من قانون الزكاة: تجب الزكاة في الأراضي والعقارات المعدة للبيع أو التجارة كل حول، سواء كانت معروضة للتجارة كل وقت أو محتكرة ينتظر فيها المالك ارتفاع الأسعار في المستقبل، وذلك بحسب قيمتها السوقية وقت وجوب الزكاة. الهيئة العامة للزكاة.
3: كلام في محل.

0: اقطب، استعجل، خارجنا وفي ساعة.
1: هذا اقطب وأخواته مثل كان وأخواته. ماذا تقصد بذكر هذه الأفعال وماذا تريد أن تقول يا أبو الأسود الدؤلي؟
0: أشي أقول إن إحنا بنستخدم هذه الكلمات بكثرة في حياتنا اليومية.
1: طيب، هذا دليل إن إحنا شعب عملي ونحب ننجز كثير من الأعمال.
0: سابر، بس كونك مستعجل فهذا لا يعني إنك تخالف النظام وتسبق غيرك في عمل أو تنجز معاملة عامة أو خاصة قبل الناس أو ترجم المخلفات في أقرب رصيف أو توصل لجنب البرميل وترميها من بعيد ساع كرة السلة، وطبعا ما تهدفش وتتناثر القمامة جنب البرميل وتخلي من بسروك يلقوا عليك التحية ويسلموا عليك سلام مش مفهوم وتكون سبب في أذية الناس،
1: أو توقف السيارة في نص الشارع وتسبب زحمة لأنك مستعجل وما تشتيش توقفها بعيد شوية وتمشي خطوتين،
0: أو تطلع بسيارتك من فوق الرصيف وتتسبب في حادث. والخلاصة قالها الحكماء في أمثال وحكم كثيرة، منها في العجلة الندامة وفي التأني السلامة، ومنها من استعجل أبطاء أو تأخر، ومنها العجلة من الشيطان، حديث نبينا الكريم عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى التسليم، ومسك الختام صلوا عليه وعلى آله.
1: كلام
0: في محله
1: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.

0: أخي السائق، إن استخدام نظام التحكم بالسرعة المتوفر في بعض السيارات للحفاظ على سرعة ثابتة على الطرق السريعة يساعد على التقليل من استهلاك الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
1: يا شعبنا العظيم، يا مقاتلين الأبطال، إن النصر صبر ساعة، سنقاتل وسنستمر بالقتال.
2: دمار على أحياء أبرياء، وبرغم ذلك صامدين.
3: استهداف غاشم، قوة غاشمة ما استخدمتش في أي مكان في الأرض.
4: ولن يرهبنا هذا الإرهاب الدولي، رغم كل اللي صرنا لن نتخلى عن المقاومة. نحن جزء من المقاومة وجزء من هذا الشعب الأصيل، وفلسطين غالي علينا.
5: والعالم كله يشهد بالمقاومة. مع جنود الله، هذول جنود الله، هذول بحابه بحابه للعرب للمسلمين بحبوه.
6: والعزيمة من حديد، ولسوف نمضي في الطريق ونستحيل.
7: نوصل صوتنا للمقاومة، يكملوا عما بدوا، والحمد لله على كل حال. وهذه فرحة لأهل غزة ونصر لأهل غزة.
5: والله مع المقاومة، هذا مع المقاومة، أنا مع المقاومة، أنا مين مع المقاومة؟ لا أنا ضد المقاومة.
6: معنا والعظيمة من حديث.
8: يفعله المقاومون من قطاع غزة يجب أن لا يبقى حبيس القطاع.
9: هناك رعب حقيقي في الكيان الإسرائيلي. الانتصارات عادت النظر في وجود الكيان الإسرائيلي.
10: الآن إسرائيل دائما وأبدا تتعامل مع من يملك القوة.
11: هذه الملحمة التي سطرتها فصائل المقاومة الفلسطينية تدفع الاحتلال الإسرائيلي إلى هستيريا.
12: إسرائيل أمام معادلة واحدة، هي خاسر.
13: طوفان الأقصى هو زلزال في الكيان بمقياس 10.10 ريختر. إذا إسرائيل أرادت أن تدخل الاجتياح البري فإن المقاتلين بانتظارهم. جهنم سوف تقودهم.
14: تحاول إسرائيل عاجزة أن تسوق نصرا وهميا. نتنياهو يعني تفاخر، انظروا إلى جيشكم وكأنه حقق انتصارا كبيرا.
15: إسرائيل تستخدم القوة ضد المدنيين لتأليب الحاضنة الشعبية على المقاومة.
16: هي حرب وجودية.
17: اوعى تفكر انه احنا خايفين، ربنا معانا. يا مقاومة اشتد ومد، احنا وراكم وبظهركم.
18: لك المجد يا غزة العزة،
19: ولا ما احنا منهزين.
18: يا صانعة النصر، يا عزيزة الأحرار، يا أم الشعب الجبار، يا نشيد الشهداء الأبرار. يا راية ترفرف في صفحات التاريخ، يا منارة الأجيال القادمة.
20: إننا نعلن بدء عملية طوفان الأقصى.
21: هذه معركة بدأت وصولها بالدم والنار.

0: لك.
1: نحن الشعب الحر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله، لن نقبل أبدا أبدا أبدا باستمرار الحصار، المعادلة المطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ والحصار بالحصار.

0: سجل.
1: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. نفذت القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى 3 عمليات عسكرية نوعية، وذلك بعدد كبير من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة.

إن القوات المسلحة اليمنية تؤكد أن الملاحة البحرية آمنة لكل الشركات باستثناء السفن السعودية التي سبق إعلان الحظر عليها.

0: بحر معدود.
1: تحذر القوات المسلحة اليمنية كل شركات الطيران العالمية التي تستخدم الأجواء السعودية من مواصلة استمرار رحلاتها الجوية، لأنها أصبحت مسرحا لعملياتنا باستثناء الأجواء المقدسة لمكة المكرمة والمدينة المنورة.

تؤكد القوات المسلحة اليمنية لكافة أبناء شعبنا المؤمن العزيز الكريم الصامد المجاهد أنها تمتلك من القدرات والإمكانات ما يجعلها بعون الله تعالى وبالتوكل عليه قادرة على مواجهة هذا التصعيد العدواني، وأنها أعدت العدة لمثل هذا اليوم. فالقول لميدان المعركة والكلمة لساحات البطولة والجهاد.

سيتفاجؤون في البر كما تفاجؤوا بالبحر بإذن الله تعالى، بتقنيات جديدة غير مسبوقة في التاريخ بإذن الله تعالى تساعد على التنكيل بهم.

0: إذاعة صنعاء تقدم في العمق في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام. في خطاب السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله بمناسبة الذكرى الثالثة لطوفان الأقصى عصر أول من أمس الأربعاء، وردت إشارة بالغة الأهمية وتنبيه من خطأ وتضليل التناول الإعلامي للعدو السعودي الذي وصفه محقا بأنه ألد الخصام، ولعدوانه الغاشم على بلدنا على أساس أنه غير مرتبط بمخططات ومشاريع العدو الصهيوني والأمريكي والصهيونية العالمية عموما، وبدعمهم وتوجيههم وقيادتهم من الخلف لهذا العدوان، وكذلك تحذيره من الانسياق وراء أمثال هذا الطرح، بل وفي سياق تأكيدي جاد أقسم السيد بالله وهو القائد البار المؤمن الصادق أن العدو السعودي لو تمكن من الاحتلال الكامل لليمن لأعطى للأمريكي ولليهود والصهاينة كل ما يريدونه في اليمن من قواعد وتسهيلات ومزايا وسواها. والواضح أن أمثال هذه الإشارات التنبيهية القيادية الحريصة والواعية والموعية في الآن ذاته حرية بالوضع في صميم اعتبار كل معني بالخطاب المسؤول المواجه للعدوان وتضليله وإفكه وكذبه وبهتانه، لا سيما الإعلاميين. ومن هنا نجد في السياق ما يعيدنا استذكارا، والشيء بالشيء يذكر كما يقال، إلى أحد خطابات السيد القائد التي ألقاها قبل أكثر من 12 عاما وقبيل العدوان الغاشم المجرم السعودي الأمريكي الصهيوني متعدد الأطراف. وفي هذا الخطاب يتجلى إدراك القائد المبكر والاستباقي لمؤامرة العدوان على بلدنا ودور السلطة الخائنة حينها أو آنذاك في استجلابه. ففي هذا الخطاب الذي ألقاه تحديدا يوم 9 يوليو من العام الميلادي 2014، أي قبل العدوان عدوان 2015 بنحو 8 أشهر وأكثر قليلا، وفيه خاطب السيد القائد رموز السلطة العميلة حينها بالقول: إن كان لديكم مشاريع حقيقية للبلد وأنتم واثقون منها، فلماذا لا تبقون على الصراع ثقافيا سياسيا وتحولونه إلى عسكري وأمني، وتستدعون من خلال توسلكم للسفارات العدوان الأجنبي على بلدكم؟ وهذا إدراك مبكر من القائد الحكيم يحفظه الله لحقيقة أن هناك عدوانا عسكريا تتم الدعوة إليه ويجري الإعداد له. وهذا هو ما كان بالفعل. نعم، كان هذا العدوان البربري الدموي التدميري الذي قادته ووجهته أمريكا والصهيونية من الخلف، وتصدره أعراب الخيانة وعلى رأسهم وفي صدارتهم النظام السعودي العميل الوظيفي المجرم. والواضح أن طيلة هذا العدوان والتي تمتد لأكثر من 12 عاما قد أجلت حقيقة كبرى لا تخفى على أي مراقب أو قارئ أو مهتم، وهي أن أمريكا بكل قوتها ونفوذها وجبروتها وطغيانها وأساطيلها وحاملات طائراتها وآلتها العسكرية المدمرة الغاشمة وكيدها الشيطاني المتمادي ومعها أذرعها الساقطة الوضيعة، وفيها النظام السعودي بكل تأكيد، وكذلك كل قوى الهيمنة والاستكبار. كل هذا الحشد لا شيء أمام قوة الله جبار السماوات والأرض، الأكبر والأقوى والأقدر والأعلى. وهذا ما ثبت عمليا خلال وأثناء هذا العدوان، وخصوصا حين اتجه الأمريكي على نحو مباشر لاستكمال حلقات عدوانه الغاشم، فاضطر إلى تلقي أمر هزيمة في تاريخه، وأول هزيمة من نوعها على مستوى تاريخه الملطخ بالعدوانات ودماء الشعوب على يد هذه القوة المسلحة اليمنية المؤمنة المجاهدة، وفرت قطاعاته المجاهدة، وفرت حاملات طائراته وقطع العسكرية مذعورة أمام هذه القوة المؤمنة. هذه هي الحقيقة الكبرى الغائبة عن ابن سلمان وكل الملتحقين بركب العبودية لأمريكا والاستكبار الصهيوني العالمي من العملاء والمنافقين وخدم الشيطان الأكبر الغارقين في سكرة الضلال والجريمة والعدوان. ولو وعوها وعقلوها لما تورطوا ولما استمروا في دربهم الإجرامي العدواني الذي ينحدر بهم نحو السقوط والزوال والهلاك. أما شعبنا اليمني وسائر قوى أمتنا الشريفة الحية فهي مع كل التضحيات والآلام موعودة بالنصر الأكيد، لأن هذا وعد الله الذي لا يخلف وعده، لا يخلف الله وعده، ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
0: في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
2: وقفة إعلانية.
3: أخي السائق، احترس من التدخين أو استخدام أي مصدر للهب في محطة تعبئة الوقود، تجنبا لاشتعال الوقود ونشوب حريق. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
4: الإخوة أصحاب الأعمال، التأمين على العاملين لديكم والالتزام بتوريد الاشتراكات التأمينية إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إلزامي بموجب قانون التأمينات. المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، مستقبلك مضمون.
5: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
6: يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ولهذا ارتقت نساء من النساء في الفضل، في المنزلة العالية الرفيعة عند الله، في المراتب الإيمانية العالية جدا، وأصبحت منهن نساء معروفات على مدى التاريخ بكله، ومخلد ذكرهن والحديث عن فضلهن ومنزلتهن العالية عبر كل الأجيال إلى يوم القيامة.
7: صانعة الأجيال،
8: صانعة الأجيال.

0: صانعة الأجيال، برنامج توعوي فكري ميداني يسلط الضوء على أهمية دور المرأة في بناء الأسرة والمجتمع وتصحيح المسار. الإعداد والتقديم ذكرى جحاف. الإخراج هدى صبر.
1: مستمعين الأكارم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، نحييكم في هذه الحلقة الخاصة من برنامج صانعة الأجيال لننقل لكم الصورة الحية والمؤلمة من محافظة تعز. تعز التي لم تعد ساحة للمواجهة العسكرية بفعل التحشيدات الأخيرة وحسب، بل تحولت إلى مسرح لأكبر مأساة إنسانية، حيث يطبق الحصار الخانق أنيابه على أجساد الأبرياء بعد إغلاق 19 منفذا وطريقا حيويا، لعل أبرزها إغلاق منفذ جولة القصر تعسفا ليتضاعف العبء على كاهل المدنيين. وفي قلب هذه المعاناة وفي الصفوف الأولى لدفع ضريبة هذا التصعيد والتحشيد السعودي والمدفوع خارجيا، تقف المرأة التعزية. المرأة في تعز ليست مجرد شاهدا على الحرب، بل هي الضحية الأبرز. إنها الأم التي تبكي طفلها، والزوجة التي فقدت معيلها، والمكافحة التي تقطع الجبال الوعرة مشيا على الأقدام لساعات طويلة لتجلب شربة ماء أو كيس دقيق بعد أن قطعت الطرق المستوية. كيف تصف الكلمات حال تلك الأم التي تعجز عن إيصال طفلها المريض إلى المستشفى لأن المنافذ مغلقة؟ أو أولئك النسوة اللواتي طالهن الاستهداف المباشر تماما، كما حدث في منطقة البرح بمقبنة، حيث تحولت المنازل الآمنة إلى ركام وأصيبت النساء والأطفال بجراح غائرة. المرأة في تعز باتت تعيش رعب الفقد اليومي وتحمل فوق طاقتها لتأمين لقمة العيش في ظل أزمة معيشية وصحية طاحنة بفعل العدوان السعودي وحصاره. رغم هذا الألم ورغم وطأة الحصار والتحشيد المستمر الذي يهدد السلم الاجتماعي في مناطق كالحجرية، يرتفع اليوم صوت أحرار وأبناء تعز في لقاءاتهم وقبائلهم ليعلنوا للعالم أجمع بأن تعز لن تكون وقودا للمعارك السعودية، ولن ينكسر كبرياء هذه المحافظة، وأنهم مع القوات المسلحة اليمنية يدافعون عن الأرض والعرض. وهناك دعوة مستمرة لكل من انجر وراء هذه التحشيدات بأن يعود إلى رشده لحقن الدماء. مستمعين الأكارم، ستبقى تعز صامدة، وستظل المرأة هناك رمزا للتضحية التي تعري قسوة الحصار. أما من تقاريرنا الإخبارية لهذه الحلقة سامعين الكرام، فنحن أيضا نتحدث عن تقرير إخباري يتحدث عن خناق الحصار يشتد على تعز من خلال إغلاق المنافذ الذي ينذر بكارثة صحية. المرأة والنازحون يدفعون الضريبة الأكبر. توجه محافظة تعز موجة جديدة ومتصاعدة من الضيق الإنساني والعسكري جراء التحشيدات العسكرية السعودية الأخيرة المدفوعة من قبل الجانب السعودي وأدواته على الأرض، والتي أفضت مؤخرا إلى إغلاق نحو 19 منفذا وطريقا حيويا، مما أدى إلى عزل المحافظة من الداخل وتهديد حياة مئات الآلاف من المدنيين وسط تحذيرات رسمية وأممية من تداعيات كارثية على الوضعين الصحي والمعيشي. ورقة الطرق والمنافذ سلاح الحصار المتجدد، حيث أعلنت فصائل التحالف المدفوع سعودياً عن إغلاق شامل للمنافذ الرئيسية والطرق الفرعية لمدينة تعز لأسباب أمنية وعسكرية كما بررت ذلك. شمل

0: في أسعار المواد الأساسية، ناهيك عن الكارثة الصحية، مئات المرضى يواجهون خطر الموت. وزارة الصحة والبيئة أطلقت نداء استغاثة عاجل يحذر من كارثة صحية وشيكة بحق المئات من مرضى الفشل الكلوي والأورام في محافظة تعز. أيضا الحرمان من الرعاية، السيطرة العسكرية للمرتزقة على مراكز الغسيل الكلوي ومراكز الأورام داخل المدينة منعت مرضى الضواحي والمديريات الأخرى من الوصول لتلقي العلاج. أيضا حركة النزوح، اضطر المئات من المرضى للنزوح نحو العاصمة صنعاء مما شكل ضغطا هائلا فاق الطاقة الاستيعابية لمركز الغسيل الكلوي الحكومي المتواجد في العاصمة. أيضا أدى التصعيد إلى إغلاق ما لا يقل عن 18 مرفقا صحيا بشكل كامل وتعليق الخدمات الطبية في عشرات المرافق الأخرى بسبب نفاد الأدوية والوقود.
1: بتوجيهات عدوانية سعودية تغلق طرق إنسانية في وجه أبناء مدينة تعز، ويستيقظ أبناء المدينة على حصار فرض عليهم من قبل مرتزقة العدو ليعود من جديد شبح المعاناة الإنسانية الذي لا يكاد ينتهي حتى يعود.
2: هذا الطريق طريق جولة القصر الكمب المدينة مغلق، بالإضافة إلى 18 طريقا آخر أعلن التحالف عبر مرتزقته إغلاقها ابتداء من صبيحة هذا اليوم السبت 3 أكتوبر. تعز محاصرة من الداخل إذن، والورقة الإنسانية على المحك.
1: تصعيد عدواني يقطع شرايين الحياة في هذه المدينة المثقلة بالجراح، يوظف أدوات الاحتلال، قطع الطرق والمنافذ لتوضع مجددا على طاولة التسول والابتزاز المالي والسياسي.
3: هم بدأوا منعوا،
2: هم بدأوا يعني، والثمن يدفعه المواطن.
3: والمواطن
2: هناك الذي الضعيف المحتاج للحركة ممنوع الآن،
3: ممنوع.
4: هذا الإجراء يهدف إلى التضييق على المواطنين، وكيف لو هم على 19 طريق من يمر فيها يقتل؟ لم يميزوا بين من هم هو معهم مغرر عليه وبينه والطرف الآخر. 19 طريق رئيسي أعلنوا أنه خط أحمر سيتم قصفه من قبل ولي أمرهم محمد بن سلمان. هذا هو هدفهم، وليس لهم هدف غيره إلا أنهم ينفذوا أجندة مقابل مال.
2: يحاصرون تعز وبنفس الوقت يحاصرون هزائمهم،
4: وهذه هي هزائمهم تدفعهم إلى هذا، والله يدفعهم إلى الأخطاء وتكاثر الأخطاء حتى تكون حجة عليهم ويسقطوا في وحل أعمالهم.
5: وهي تعتبرنا اعتبر بأنها جريمة حرب بحد ذاتها قبل أن يوجد حتى أي مجاهد، جريمة حرب متكاملة الأركان على أنك تغلق منفذ ما يخدم الأمة، ما يخدمش لا جهة ولا جماعة ولا هذا، يخدم الأمة ويخدم أبناء مش محافظة تعز، أيضا أبناء محافظة تعز المنتشرين في جميع عموم المحافظات.
1: قيادة السلطة المحلية بتعز أدانت هذه الجريمة وحملت العدو السعودي وأدواته المحلية المسؤولية الكاملة إزاء هذا العبث والمتاجرة بحقوق المواطنين وما يترتب عليه من آثار كارثية، فيما عبر الأهالي وهم المتضرر الأول من هذا القرار عن استنكارهم الشديد لهذه الخطوة، وطالبوا بسرعة كسر الحصار والرد الحازم على العدوان.
6: ندين هذه الجريمة النكراء التي أقدم عليها مرتزقة العدوان ومن ورائهم العدو السعودي على إغلاق هذه الطرق التي تمثل شرايين حياة لمحافظة بأكملها ل6 مليون نسمة. هذه الجريمة تؤكد للجميع بما لا يدع مجالا للشك أننا أمام عدو إجرامي، عدو لا يرعى في المواطنين إلا ولا ذمة.
7: إغلاق المنفذ هو عمل منهج العصابات، ليس لديهم مشروع. إذا كان معهم مشروع كان المفروض أنهم يعالجوا مشاكل المحافظة ويبحثوا عن حلول لفتح طرق أكثر، لا لإغلاق المحافظة. وهذا كله فقط استجابة لدعوة العدو السعودي لإغلاق 19 طريق عن أبناء محافظة تعز. ما الذي جنوه في تعز؟ ما الذي فعله بكم أبناء محافظة تعز؟ نداء إنساني. إذا كان عندكم قليل ذرة إنسانية، إذا كنتم تعتقدون أنكم من أبناء محافظة هذه المحافظة وتهمكم أوضاع هذه المحافظة، اعملوا على فتح الطرقات، اعملوا على معالجة الوضع الإنساني، اعملوا على حل قضايا هذه المحافظة. اليوم 12 عام والمحافظة ترزح تحت وطأة عصابات تقوم بالقتل والنهب وكل وسائل الإجرام.
8: هو يريد أن يتمت برأس خلف المواطنين من خلال العمل هذا، وعبارة عن إضراب المواطنين والتمت رأس خلف المواطنين.

0: المواطنين. والأصل أنه تنقل الجبهات إلى خارج أماكن بعيدة عن المواطنين وبيوت الناس ومحلات الناس حتى لا لكن أرادوا أنهم كأنهم يرادوا أن يتمترسوا خلف الناس.
1: وفيما يرى كثيرون إقدام مرتزقة العدو السعودي على إغلاق المنافذ الإنسانية خطوة على طريق عسكرة المدينة والتمترس بسكانها انتقاما لهزائم العدو السعودي وأدواته المتلاحقة لا سيما في الساحل الغربي والمديريات المجاورة له، فإنهم دعوا كل شرفاء وأحرار المحافظة إلى الوقوف صفا في وجه المشروع الإجرامي الذي يستهدف المحافظة وكل أبنائها على حد سواء.
2: المرأة التعزية الضحية الأبرز، حيث تقف المرأة في تعز في صدارة الفئات المتضررة من هذا التصعيد والتحشيد السعودي، إذ تواجه تحديات وجودية ترتبط بالبقاء والحماية الإنجابية. الحمل والولادة تحت القصف، حيث حذرت تقارير أممية من انقطاع الطرق وانهيار الخدمات الأساسية بات يهدد سلامة أكثر من 30,000 امرأة في سن الإنجاب بريف وجنوب تعز، مما تضطر مئات النساء الحوامل والنازحات للولادة في ظروف بدائية دون رعاية طبية مؤهلة. أيضا تضاعف العبء النفسي والمعيشي على النساء اللواتي يمثلن مع الأطفال النسبة الأكبر من قوام النازحين في مدينة تعز. أيضا لا ننسى بأن هناك الاستهداف المباشر، لم تسلم النساء من آلة الحرب، حيث أسفرت الغارات الأخيرة مثل غارة منطقة البرح بمديرية مقبنة عن استشهاد مواطن وإصابة 5 آخرين بينهم 3 نساء وطفل وتدمير منازل. في الجهة المقابلة أو مقابل هذه الصورة، هناك رفض مجتمعي وقبلي وتحركات شعبية في مواجهة هذه التحشيدات السعودية، حيث تشهد المحافظة حركا شعبيا وقبليا واسعا، إذ عقدت اللقاءات العلمائية والقبلية لإدانة استخدام المحافظة وورقتها الإنسانية كورقة ضغط سياسي وعسكري. وهناك العديد من الدعوات القبلية التي أصدرت بيانات متكررة تدعو أبناء المحافظة المنخرطين في صفوف أدوات التحالف إلى إلقاء السلاح وتحكيم العقل والاستفادة من قرار العفو العام، حقنا لدماء اليمنيين وحماية لتعز من مخططات التمزيق الساعية لتدمير لحمتها الاجتماعية. في الخلاصة مستمعين الأكارم، يؤكد التطورات الميدانية الأخيرة في تعز أن المدنيين وفي مقدمتهم النساء والمرضى والنازحون هم الهدف الأول والمباشر لتشديد الحصار من قبل العدو السعودي، مما يجعل التدخل الحقوقي وفتح الطرقات بشكل فوري ضرورة إنسانية لا تقبل التأجيل والمساهمة. وفي جانب آخر سامعينا الكرام، التقينا بالأستاذة أمل الماخذي نائب رئيس منظمة إنسان للحقوق والحريات، وطلبنا منها أن تضعنا في صورة معاناة المرأة اليمنية جراء العدوان والحصار.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. بخصوص 12 سنة من العدوان، لم تكن سنوات عادية أبدا. العدوان بدأ أولا بالقصف العنيف على المدن، على القرى. لم تسلم أي منطقة، أي مدينة، أي سماء في سماء اليمن من هذا القصف. استهدفوا المنازل، استهدفوا المصانع، حتى المصانع كيماني وغيرها، وفيها عاملات من النساء وغيرها، وهناك أيضا أسر تسكن في الحراسة وغيرها. حتى لم تسلم عزاء النساء مثلا في أرحب وغيره. تم استهداف النساء وعانت النساء من خوف وهلع أزيز الطائرات والقصف العنيف الذي لم مثلا حتى المدن صنعاء وغيرها التي توجد فيها حتى الأمم المتحدة، الصليب الأحمر، لم يكن هناك شارع أو حي لم يناله القصف المباشر، القصف الصاروخي العنيف. ولهذا كان هناك رعب شديد حانت منه المرأة، الهلع، لا تدري هل تخاف على نفسها أم على أطفالها الذي كانت تسمع صراخهم وتسمع خوفهم وترى خوفهم بعينها، هلعهم، ترى المعاناة كيف عاشوا، غير أن هناك أسر تم قصفها وتم استهدافها تماما، فقدت النساء أطفالهم وفي أسر فقدت أمهاتهم وهكذا، بالإضافة إلى النزوح الذي عانت منه المرأة، بالإضافة إلى الحصار الاقتصادي والنساء العالقات في الدول الأخرى والذي لم يستطعن الذهاب للعلاج والذي كانوا في الخارج لم يستطيعوا العودة. الموضوع ليس موضوع أرقام كم نساء استشهدين ولا كم نساء نزحين، المسألة هناك معاناة، هناك قصة خلف كل رقم، هناك حكاية تروى خلف نفسية كل طفل، خلف رجل رب بيت، خلف امرأة عاشت معاناة كاملة وهي في الوسط ما بين أطفالها وبين ما يحدث من إجرام من دول التحالف وما بين الحياة التي فرضت عليها.
2: أثر العدوان والحصار على المرأة اليمنية التي عانت طيلة 12 عاما وما زالت تعاني نتيجة التصعيد السعودي.
3: أولا عندما نتحدث عن الاستهداف المباشر الذي كان الذي استهدف الحق في الحياة وهو القتل، هناك أطفال إلى الآن عايشين حياة اليتم. شاهدنا قريبا فيلم وثائقي للطفلة بثينة الذي تصدرت ترند في تلك الفترة، الذي الآن تعيش من دون أم، من دون إخوة، صح، من دون أب، وكم مثلها عائلة كثير. نعرف أيضا في جريمة عطان، قنبلة عطان، هناك أسر فقدت كاملة ما عدا فتاة كأسرة بيت شجاع الدين، صح، والعديد منهم. هناك أطفال إلى الآن ما زالوا يعيشون مرحلة مهمة وهم في سن الآن مثلا 14 عام، فترة انتقالية يجب فيها أو يلتزم فيها حضور الأهل معهم، أمهاتهم خاصة، لكن هم في هذه المرحلة يعيشوا من غير أم، من غير أسرة، معاناة كبيرة. لو تقصنا في حياتهم، هم ليسوا كأي طفل أو كالبقية. كذلك هناك أمهات ما زالن يعانين ألم فراق أبنائهن. لما إذا استرجعنا مثلا قافلة ضحيان، باص ضحيان الذي تم استهدافه في صعدة، جميعهم أطفال، ما حجم الألم والمعاناة الذي ما زالت تعيشه أمهاتهم إلى حد اليوم. إحنا كأمهات أحيانا لا ننسى إذا مرضوا أبناءنا فترة وخفنا عليهم، ونحمد الله كثيرا أن تعافوا، كيف ما في حالة أنهم هناك من عندهم إعاقات مستمرة، وهناك من فقدوا، وهناك من سببت لهم حالة نفسية وحالة هلع وغيرها. الأم تعاني معاناة كثيرة، كما قلت كل بيت، كل أسرة هناك قصة، هناك مأساة، هناك قصة ألم تحدث. هناك أمهات مرضين وتوفيين ومش قادرة يخرجين يتعالجن خارج البلد، حتى لم تسلم المرأة من الاستهداف والاعتقال بسبب بطاقة عندما كانت تحاول أن تسافر.
2: روت الحرب الاقتصادية التي فرضت علينا من خلال الحصار السعودي لم توهن عزيمة المرأة اليمنية.
3: نحن تكلمنا عن جانب مهم الذي هو جانب القصف والاستهداف المباشر، هناك جانب لم نتطرق له والذي هو الحرب الاقتصادية. نعم. المرأة تأثرت بشكل مباشر من الحرب الاقتصادية. إذا كانت هناك نساء نجيين أو لم يصابين بالقصف أو غيره أو تجاوزين هذه المرحلة، لكن جميع النساء بدون استثناء، الشعب اليمني كاملاً عانى معاناة كبيرة من الحرب الاقتصادية التي تمثلت في نقل البنك المركزي إلى عدن. نعم. وقطع المرتبات، وتمثلت في الحصار الجوي والبري والبحري، كل ذلك سبب أزمة اقتصادية كبيرة تعيشها الأسر اليمنية. لم يبقى بيت لم يتضرر من هذه الحرب التي ما زالت مستمرة إلى اليوم، وما تداعيات الآن الذي هي معادلة الحصار بالحصار إلا نتيجة الوضع الاقتصادي الذي وصل له الشعب اليمني.
4: صحيح.
3: المرأة تعتبر هي البطلة، هي بطلة هذه المرحلة. حقيقة المرأة تجاوزت كل الأزمات، تجاوزت كل شيء، حتى في فترة القصف الشديد المرأة لم تترك أعمالها، ما زال كانت الإعلامية تظل في أماكنها بالرغم استهداف أماكن الإعلام. صحيح. تم استهداف استهداف الفضائية اليمنية، تم استهداف مكاتب الصحف وغيرها، ومع ذلك ظلت المرأة الصامتة ومتواجدة في أماكنها. كان هناك القصف بالقرب الشديد من المستشفيات كما حصل في مستشفى 70 وغيره، ولكن كانت النساء متواجدات كممرضة وطبيبة وعاملة، لم يغادرن أماكنهن. حتى لم إذا يعني نستذكر في ضحيان عندما كان هناك قصف شديد، فكان هناك طفل يقول هل سأموت أنا عاد أموت، ماذا كانت ترد عليه في حينها؟ كانت طبيبة وتطمنه.
2: العدو يراهن على ضعف مشاعر المرأة، لكن الصورة كانت مختلفة ومغايرة. إذن أستاذة أمل الماخذي تحدثت عن صمود المرأة اليمنية.
3: طبعا بعد أولا في بداية العدوان كانت هناك القوافل من الهيئة النسائية، شاركت فيها النساء بشكل كبير، النساء أنفقين ذهبهن أنفقين أموالهن لدعم الجبهات ورفد الجبهات.
4: نعم.
3: كذلك شجعين الرجال وقامن هن بدور الرجال، هن من ساند الأسرة ووقف الأسرة ودفعين بالرجال إلى الجبهات. كل مجاهد، كل من هو في الجبهات خلفه امرأة تقف صامتة في بيتها في أولادها. الآن وبعد 12 سنة من العدوان وبعد هذا وفي الانتصارات التي الآن تتحقق في المخا والساحل الغربي وغيرها، المجاهدون الآن هم في عمر كانوا فيه قبل 12 سنة أطفال. منين حصلوا على القوة؟ من الذي أنشأهم هذا التنشئة القوية؟ من الذي ربى فيهم تربية الجهاد وحب الاستشهاد وبيع النفس لله؟ هي براءهم امرأة، سواء كانت أم أو زوجة أو أخت أو غير ذلك. وأحب أيضا أتكلم عن دور المرأة في الجانب الاقتصادي الذي كانت الفكرة التي قبل هذا. في فترة العدوان أو الحرب الاقتصادية على اليمن، المرأة كان لها الدور الكبير في الصمود الاقتصادي، كانت مشاركتها فاعلة ودعمت الأسرة، وهي الذي من أوجدت البدائل.
4: صحيح.
3: لولا الأسرة لكان ظهر جدا يعني الوضع الاقتصادي المتردى، لكن ما زال الأطفال يدرسون وأغلبتهم في المدارس الخاصة، وما زالت الأسرة تحصل على الأغذية الرئيسية، وكل ذلك بسبب ماذا؟ صمود الأسرة ودور المرأة في إيجاد البدائل والعمل وتعويض النقص الحاصل.
2: ماذا عن أهمية عمل المنظمات الحقوقية وتوثيق الجرائم ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم؟
3: المسؤولية الكبرى تقع على عاتق المنظمات الحقوقية من توثيق ومن إصدار التقارير ومن إعلام العالم بها. حتى الجهات الإعلامية من إذاعات ومواصل التواقع الاجتماعي وغيرها، هي على ماذا تعتمد في الغالب؟ هي تعتمد على تقارير المنظمات الحقوقية، لأنها تقارير قامت على الرصد والتحقق والتوثيق وغيرها. ولا يجب أن يقتصر فقط دور المنظمة على الرصد والتوثيق وإصدار التقارير وانتهى. يجب أن تذكر دائما وتعمل الفعاليات للتذكير بالمجازر والجرائم، طالما وأنها مرتكبي هذه المجازر ومرتكبين هذه الجنايات لم يتم محاسبتهم ولم يتم معاقبتهم، وما زال العدوان مستمر وما زالت الجرائم والمجازر مستمرة.
4: صحيح.
3: فيجب أن لا تكون هناك الذاكرة المثقوبة. عادة المجتمع أو الشعوب يعني تغوص في المشاكل الجديدة والأحداث الجديدة، لا تنسى كما يقولون ذاكرة مثقوبة، ولكن يجب هنا على دور المنظمات المجتمع المدني بالعمل بالتوازي مع الإعلام لتذكير المجتمع بالجرائم والمآسي. ويجب على المجتمع كامل، وخاصة أن احنا في مرحلة كل مواطن فيها وكل فرد هو وسيلة تواصل أو هو وسيلة إعلامية بحد ذاتها، ليكون الضغط كبير على الهيئات الأممية وعلى المحاكم الدولية في الاستجابة على الأقل في تخفيف الضغط على انتهاك المجازر وغيرها. على الأقل يعرف العالم أنه من يدعوا أنهم رعاة حقوق الإنسان هم المجرمون، هم المنتهكين، هم من ينتهك هذه القوانين. هنا الدور الأكبر يكون على المنظمات الحقوقية، ويجب أن يكون هناك تعاون من قبل الأجهزة الإعلامية وكذلك الضحايا معهم.
2: ما هي الرسالة الأخيرة التي وجهتها الأستاذة أمل الماخذي نائب رئيس منظمة إنسان للحقوق والحريات؟
3: أولا هي رسالتي للجميع العالم أو إذا رأوا دول الاستكبار أمريكا وأذنابها من السعودية الإمارات وغيرها تقف ضد طرف، فليعرفوا أن ذلك الطرف هو المستهدف، هو الذي من يعاني من انتهاكات حقوق الإنسان عامة والقانون الإنساني الدولي خاصة. هذه الدول هي المنتهكة الكبيرة بشكل أساسي للقانون الدولي الإنساني، وهي من ترتكب الجرائم والمجازر ضد البشرية، جميع المجازر التي ارتكبتها في الحرب العالمية الثانية، ومن ارتكب هذه المجازر هم إلى الآن ما زالوا يرتكبون هذه المجازر. صحيح. في اليمن وفي غزة وغيرها، ولهذا يجب على العالم أجمع إذا كان يريد أن يعيش بعزة وكرامة أن يكونوا يدا واحدة مع المظلومين وضد هذه الدول التي دائما تجعل من استهداف المدنيين ومن قتل المدنيين وسيلتها الوحيدة لتحقيق الأهداف العسكرية من أجل الضغط أو ضغط على الجهات التي لا تتحمل رؤية مثلا كحكوماتنا وغيرها أن تتحمل رؤية المدنيين يعانوا. ليس الجميع صامت كما اليمنيون صامتون ويعرفون أنهم في طريق الحق مع الله، ولهذا يجب على الدول أجمع أن تقف ضد هذه المكنة، مكنة القتل، آلة القتل التي هي أمريكا وجميع أذنابها.
2: في ختام هذا اللقاء نشكر الأستاذة أمل على رحابة صدرها وعلى إجابتها على هذه الأسئلة التي وضعت في هذه الحلقة. شكرا جزيلا الأستاذة أمل المخذي. إلى هنا سامعينا الكرام نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة، على أمل اللقاء في الأسبوع المقبل، فإلى اللقاء.
4: صانعة الأجيال،
5: صانعة الأجيال. صانعة الأجيال برنامج توعوي فكري ميداني يسلط الضوء على أهمية دور المرأة في بناء الأسرة والمجتمع وتصحيح المسار. الإعداد والتقديم ذكرى جحاف. الإخراج هدى صبر.

0: هي
1: وهو
0: هم
1: وأنتم
0: نواة المجتمع وأساسه
1: بناة الجيل ورعاته
0: وكل شؤون الأسرة
1: في دائرة اهتمامنا.
0: فعونكم في محط عنايتنا
1: عبر مساحة أسبوعية
0: ستكون لكم مخصوصة لأنكم
1: في القلب أنتم.
0: في القلب أنتم.
2: في القلب أنتم برنامج يعده ويقدمه أماني سعيد راوح من إخراج أسمهان يحيى.
3: السلام عليكم سامعين الأحباء وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقتنا الأسبوعية في القلب أنتم. سامعين الأحباء، متناقضات الحياة متعددة ومتشعبة، ولنا أن ننظر إليها كنوع من الإيجابيات. فالحزن لا يستمر، إذ تعقبه الفرحة، والألم ينتهي بالشفاء، وهكذا. ومن التعاملات بين الناس ما قد يحدث أي خلاف أو عدم اتفاق في موضوع أو في موقف ما، أو قد يحدث شجار واشتباك، إلا أن كل ذلك ينتهي بالصلح والتسامح. هنا نقول البعض ممكن يقول ممكن أن أسامح عمن جرحني أو أساء إلي، ولكن لن أستطيع إعادة ثقتي به من جديد كما كانت. وهذه من الحالات التي قد تسود بين بعض الأسر خاصة الأزواج. وهنا نجد أن التسامح لا يعني إعادة الثقة كما كانت سابقا، ولكنها قد تعود مع الزمن، لأنها تبنى بشكل تدريجي من خلال التصرفات والسلوكيات الإيجابية التي تنبأ بالتغيير الإيجابي فعلا، وليس بالكلام والألفاظ فقط. فالسلوك الإيجابي يظهر من خلال الصدق في القول والفعل وبالوضوح، إلى جانب الوفاء بالوعد واحترام وتقدير الحدود والثبات الدائم والمستمر على الخصال الحميدة. أما إذا كان في القول فلا يبرهن بالفعل، هذا من شأنه أن يكون هناك بعده وتعقبه حالة التشكيك، بث القلق في النفس بين الزوجين، فيزود الخوف والحذر في علاقتهما ببعض. وقد تعمل الزوجة على مراقبة زوجها في حركته وسكونه، أو قد يكون هناك اتهامات مستمرة من أي طرف للآخر، أو حتى انتظار الخطأ والعمل على تصيده في كل موقف، بل وضعه تحت المجهر واختباره بكيفية السلوك في رد فعله. إذن أيها الأحبة، المسامحة قرار يتخذ، ولكن الثقة تبنى ترمم مع مرور الوقت. يقول سبحانه وتعالى: ولا تنسوا الفضل بينكم، إن الله بما تعملون بصير. هكذا يحثنا الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بالتجاوز وبالإحسان، بعدم التضييق على الآخر، وأيضا بالاعتراف بالخطأ والاعتذار، لتستمر الحياة وتعاد الثقة وتطمئن النفوس.

0: في القلب أنتم.
1: سمعين أحبة، كثيراً ما يشكو الآباء والأمهات من إصابة الأبناء بسوء التغذية، والذي يعد من الحالات الخطيرة على حياة الأطفال إن لم يتم تداركه بسرعة. من الرسائل الواصلة إلى برنامجنا رسالة أم منال تقول: ابنتها نحيفة جداً، تحاول معها تحثها على الأكل إلا أن شهيتها ضعيفة جداً، وكثيراً ما تصاب بالأمراض. ورسالة أم ريافة: ابنها قليل الحركة، ليس كحال الأطفال في عمره، كل ما تنظر إليه تتألم لشحوبه. عند علاجه أخبرها الطبيب أنه يعاني من سوء التغذية. حول هذا الموضوع سامعين الأحباء، يسرنا أن نستضيف عبر الخط الهاتفي الدكتور محمد حفيظ، مسؤول التغذية العلاجية في المركز الصحي. مرحبا بكم معنا دكتور محمد.
2: شكرا لك اليوم استضافتكم لنا في إذاعة صنعاء.
1: حياكم الله دكتور. أولا نتعرف منكم ماذا يقصد بسوء التغذية لدى الأطفال؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أولا بالنسبة لسوء التغذية للأطفال، هو عبارة عن نقص في المأخوذ الغذائي كما ونوعا، سواء يكون بالزيادة أو بالنقصان. هذه الزيادة أو النقصان يؤدي إلى غذاء غير متوازن، يتأثر منه احتياجات الجسم للوجبة الغذائية، مما يكون عجز للجسم عن أداء وظائفه. وسوء التغذية الأطفال المستهدفين من الشهر السادس إلى الشهر 59، يعني أقل من 5 سنوات.
1: طب دكتور، ما هي الأسباب التي تؤدي لإصابة بسوء التغذية؟ هل هناك أسباب معينة؟
2: طبعا الأسباب هي أسباب كثيرة،
1: منها
2: كله حسب على حسب المناطق المنتشرة سواء في بلادنا أو على مستوى العالم. ولكن بالنسبة للوضع الاقتصادي في اليمن، يكون السبب هو السبب الرئيسي بسبب عدم كفاءة المأخوذ الغذائي وتوازن الوجبة الغذائية. تكون الوجبة الغذائية غير متكافية في الكربوهيدرات مع البروتينات والدهون وأغذية الوقاية، مما يسبب عجز الجسم عن هذا. هذه تكون أحد الأسباب. وهناك الأسباب، بعض الأسباب التي تنتشر في المنطقة كالأمراض كالإسهالات والتهابات الجهاز التنفسي، تؤدي إلى ضعف المناعة، ويكون الطفل دائما عرضة للعدوى. وبالنسبة للبنية التحتية في اليمن، انعدام وعدم توفر مياه نظيفة، وقلة أو تدني مستويات الرضاعة الطبيعية خاصة في 6 أشهر الأولى، وكثرة النزوح وعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي له أثر كبير في دخول الأطفال إلى سوء التغذية، خاصة الآن سوء التغذية الوخيم الذي انتشر في الوضع في الأيام الأخيرة، ودخول الأطفال من الوضع المتوسط سوء التغذية المتوسط إلى الوخيم، ومن الوخيم إلى TFPC التي سبب لنا مشاكل كثيرة بسبب المضاعفات نتيجة ما نمر به من حصار وتدني الوضع الصحي داخل اليمن.
1: إذا نستطيع نقول مثلا سوء صحة الأم أيضا عند الحمل، عدم تنوع الغذاء.
2: عدم تنوع الغذاء خاصة الأم الحامل في 3 أشهر الأولى يكون أحد الأسباب التي تؤثر على الطفل، حتى إن الأطفال أقل من 6 أشهر، بعض الأطفال تخرج تحدث الولادة والطفل مصاب بسوء التغذية، مما يسبب لنا عجز في استقبال الأطفال الأقل من 6 أشهر داخل المراكز الصحية والوحدات الصحية، لأنه البرنامج الأجسام الداخلية لا توجد إلا في المستشفيات، فنضطر بحالة الطفل إلى الأجسام الداخلية في FC، فنلاقي بعض من الصعوبات بسبب الفقر الأسرة، عدم وجود المادة.
1: أيضا نستطيع القول عدم نظافة المياه، وأنتم ذكرتم ذلك، عدم الوعي أيضا.
2: بالنسبة لعدم وجود مياه نظيفة تعتبر من الأسباب المهمة التي تسبب سوء التغذية، خاصة دخول الطفل في سوء التغذية الوخيم.
1: إذا دكتور محمد، ما هي الأعراض لسوء التغذية التي تظهر على الطفل حتى يتم تداركها منذ البداية؟
2: بالنسبة للأعراض، أهم بالنسبة لسوء التغذية الحاد الوخيم للأطفال الذي يترددون دائما على المراكز والوحدات الصحية، يكون الطفل مصاب يا إما بالتوزم أو بالهزال الشديد، يعني النحافة. هذا الطفل بمجرد ما نأخذ المقاسات الجسمانية يظهر أن الطفل مصاب بسوء تغذية وخيم، فتكون يعني بالنسبة للمعالجة شوية من الصعبة داخل المراكز، لأنه سوء التغذية الوخيم دائما يريد أطباء أخصائيين مدربين في هذه الحالات، لأنه حتى بالنسبة للمحاليل الوريدية محلول سوء محلول الورث هذه ممنوع عليهم داخل المراكز الوحدة الصحية، لأنها تعود بأثر سلبي على الطفل. فنضطر بأننا نعمل إحالة داخل الأجسام الداخلية بالمستشفيات.
1: قصر القامة ممكن أن تكون أيضا من ضمن الأعراض دكتور؟
2: طيب، بالنسبة يعتبر أن قصر القامة أحد أسباب سوء نقص التغذية، لأن نقص التغذية ينقسم إلى سوء التغذية الحاد الوخيم اللي ينقسم إلى الوخيم الوخيم والمتوسط، وسوء تغذية مزمن يسبب تقزم وهذه منتشر في بالنسبة للوضع اليمني، ونقص الوزن بالنسبة للعمر هذا أحد الأسباب، وعوز في المغذيات الدقيقة مثل عنصر الحديد واليود وفيتامين ألف.
1: نعم. أيضا من ضمن الأعراض أن يكون مصاب مثلا تتكرر الإصابة بعدوى مرض معين،
2: الطفل يكون أكثر عرضة للعدوى خاصة بالالتهابات الرئوية والإسهالات والجفاف.
1: نعم. التأخر في النمو أيضا،
2: الحركة،
1: الإدراك.
2: بالنسبة لتأخر الطفل في النمو، هذا يسبب أثر من الآثار الوخيمة لسوء التغذية، أثر سلبي على النمو الجسمي والعقلي، حتى يفقدون نسبة 18% من نقطة من معدل الذكاء للأطفال، ويصابوا بإعاقة. بعض الأطفال يصابوا بإعاقة بدنية.
1: ماذا أيضا عن تورم القدمين؟
2: بالنسبة للتورم هذا يحدث نتيجة الاختلالات ما بين عنصر نسبة الصوديوم والبوتاسيوم، مما يسبب تورم للأطفال، وهذه تعطي أو بالنسبة للتورم تكون يا إما درجة أو درجتين أو ثلاث درجات، فهذه إشكالية للطفل إذا دخل في حالة التورم. يتم معالجة الحالة الأولى والثانية داخل المراكز الصحية والوحدات، أما بالنسبة للدرجة الثالثة فهذا يحال إلى الأطباء الطبيب الأخصائي في القسم الداخلي التيفسي.
1: طب دكتور، هنا ما التأثير والإنعكاس الصحي على حياة الطفل؟
2: والله عنده تأثير، بالنسبة لتأثيره على الطفل إنه تأثير قوي. بالنسبة للأطفال قد يصال الطفل حتى في حالات عندنا تدخل في حالات الوفاة.
1: هذا في حالة الإهمال مثلا منذ البداية.
2: بالنسبة للوضع الصحي الآن أصبح إيش المشكلة الآن؟ السبب المشكلة هو انعدام الغذاء الفترة هذه، الغذاء الأغذية منعدمة نتيجة عدم وجود أي تدخل من جانب الإنساني لسوء التغذية، سبب مشاكل كثيرة للانقطاع، مما زادت الحالات الوخيمة وحالات TFC داخل المنطقة.
1: نستطيع القول مثلا انخفاض المناعة لدى الطفل؟
2: طبعا سوء التغذية، أي طفل مصاب بسوء التغذية يكون أكثر عرضة للعدوى ونقص المناعة. فأي إصابة فيروسية أو بكتيرية يكون أول الأطفال إصابة.
1: نعم. إذن دكتور بإذن الله تعالى سنواصل معكم هذا اللقاء، ولكن لحلقة قادمة. نشكركم دكتور محمد حفيظ، مسؤول التغذية العلاجية في المركز الصحي، شكرا كثيرا لكم.
2: أشكركم وأشكر استضافتكم.

0: في القلب أنتم. أيها الأحبة، في دراسة طبية شملت العديد من الذين يعانون من أعراض بعض الأمراض كالضغط، الكوليسترول، القلب وزيادة الوزن. وفي هذه الدراسة تم إدخال الحبوب الكاملة في نظام غذائهم اليومي، ونعني بالحبوب القمح، الذرة، الشعير، الدخن، الشوفان، الغريبة وبغيرها من الحبوب الكاملة. طبعا عندما نقول الحبوب الكاملة هي غير المنزوعة والمكررة كالدقيق الأبيض الذي تنادي المنظومة الصحية بتجنب استهلاكه. نتيجة هذه الدراسة شملت انخفاضا في وزن الجسم خاصة في منطقة الخصر، إلى جانب الانخفاض الكلي في الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية وانخفاض لضغط الدم المرتفع، إلى جانب تحسن السكر في الدم والالتهابات وبالتالي تحسن صحة القلب. وكما تعلمون أيها الأحبة، النظام الغذائي يحتاج إلى وقت حتى تظهر نتائجه ويلمسها الإنسان، لذلك لا تملوا ولا تستعجلوا في التأثير الإيجابي، أو أن البعض قد لا يستسيغ مذاق هذه الحبوب في بعض الوجبات والأطعمة خاصة الصغار في الأسرة. عملية الطعم والتذوق بالاستمرار سيتم تقبلها وأيضا التعود عليها بالتكرار. دوما لكم الصحة. سامعين الأحبة، تحدثنا في الحلقة التي مضت عن الأمراض النفس الجسدية التي يعانيها البعض، طرحناها ولكن لم يتم إكمال المحاور الخاصة بهذه الفقرة. يسرنا أن نستضيف معنا أيضا عبر الخط الهاتفي الدكتور عبد المحسن الشريلي، أخصائي نفسي واجتماعي، لنكمل معه باقي المحاور. مرحبا بكم معنا دكتور عبد.
1: الله يسلمك ويحييك إن شاء الله.
0: حياكم الله دكتور. طبعا كنا نتحدث عن الأمراض النفس الجسدية، وصلنا إلى أن احنا نتساءل ما هي الأعراض الخاصة بهذه الحالات.
1: الأعراض الجسدية طبعا اللي تظهر، قلنا أنه نتيجة القلق والتوتر، أنه أغلب الأعراض بتكون قرحة المعدة، لأنه القلق والتوتر بيخفف أنزيمات المعدة بشكل كبير، وبالتالي تظهر القرحة أو تظهر أعراض القرحة. أيضا مثلا الاكتئاب الشديد، يعني ممكن الاكتئاب الشديد برضو ممكن يسبب يعني انخفاض في ضربات القلب، يحس الإنسان يعني أحيانا يحس أنه بيموت يعني. أحيانا يعني مثلا تظهر على يسموها الطفح الجلدي، عندما يزيد التوتر زيادة أو مثلا نتيجة صدمة نفسية قوية، نتيجة تركيب الجسم يعني اللي هو الجلد أنزيمات معينة أو يعني صبغات معينة، عندما يحدث الإنسان بشكل مفاجئ مثلا نسميها عندنا في البلد بنسميها فجيعة، هنا بتظهر على شكل طفح جلدي، تظهر على أساس تظهر للآخرين أو تظهر يعني للشخص إنه يستطيع يعني يقدر يميزها ويقدر يروح يشتكي مثلا عند طبيب جلدي. لكن عندما تخف الصدمة النفسية أو تخف مثلا أعراض القلق أو الاكتئاب بتختفي هذه الأعراض الجسدية الموجودة.
0: هناك أيضا الشكوى من عدم المقدرة على النوم مثلا، هل هي من ضمن هذه الأعراض؟
1: أكيد، يعني بالنسبة للقلق والتوتر والاكتئاب دائما من أغلب الريزلت والنتائج حقها اللي هي بنسميها اضطراب النوم، لأنه اضطراب النوم يعني متوصل بالدماغ، وبالتالي يعني أول ما ما ما, ما يعني يصاب به الإنسان هو اضطراب النوم، إما زيادة النوم بشكل طبعا كبير إذا صار مثلا عنده خمول واكتئاب، أو مثلا عند القلق يصاب بقلة النوم أو تقطعات النوم أو الفزع بالنوم. هذه هي الأعراض اللي بتظهر على الشخص نتيجة أنه عنده هذه العوامل النفسية، بالتالي يتأثر النوم، وبالتالي يعني يكون هنا في تبادل، يعني عندما يكون النوم قليل أو النوم مثلا متقطع يسبب له إيش؟ حالة نفسية، يعني بسبب له قلق واكتئاب، انه ما قدرش ينوم، ما قدرش يركز، حتى الطالب ما يقدرش الانسان يركز في عمله عندما قلت النوم. طيب نفس الشيء عندما الانسان يصاب بالقلق او التوتر كثير، ايضا يضطرب معه ايش؟ النوم. فهنا يكون عملية تبادل، يعني تبادل في التأثير، اللي يسموها سيكوسوماتية، يسموها سيكوسوماتية بمعنى تبادل الأعراض النفسية مع الأعراض الجسدية، التبادل فيها. والعلاج طبعا هنا بيكون برضو بشكل تبادلي، اللي هو تخفيف القلق، تخفيف التوتر، بالتالي تخفيف الأعراض المنشأة اللي ذكرناها.
0: إذن دكتورة، بما أن النفس والجسد والعقل كيان واحد مترابط، المنبع نفسي في العديد من هذه الآلام والمعاناة للإنسان، ما الذي يساعد على تخفيفها أو حتى معالجتها؟
1: لا لا لا، التخفيف طبعا زي ما قلت لك بالنسبة للأعراض هذه اللي هي أحيانا بيكون إذا كانت مثلا طبعا بشكل بريمري أو بشكل أساسي، إذا كانت أي أعراض نفسية تكون شديدة وصلت لحد الشدة، وصلت التكرار مثلا، يعني اضطراب النوم كثير، الأعراض الجسدية كثير، يعني أحيانا بالخط الأول بنتعالج دوائيا، يعني الخط الثاني ممكن بعلاج مثلا نفسي، يعني علاج معرفي، علاج سلوكي، أحيانا علاج تحليلي، نشوف الأسباب اللي أدت إلى القلق، الأسباب اللي أدت إلى الاكتئاب، هنا بيكون عبر الجلسات النفسية لتخفيفها. يعني بعدين جانب الأسرة مثلا، جانب المجتمع تلعب دور برضو لتخفيف القلق والتوتر.
0: قبل أن نصل إلى دور الأسرة يا دكتور، نقول مثلا تحدثتم عن النوم، المفروض أن يكون هناك نوم كافي ومنتظم، أيضا غذاء متوازن.
1: أكيد طبعا هذه من ضمن المعالجات، إنه يعني النوم الجيد، أيضا الغذاء المناسب، الغذاء الغير يعني طارد مثلا للنوم، يعني أحيانا قد تكون أحد الأسباب مثلا القات، يعني تناول القات قد يضعف طبعا من النوم.
0: الأغذية من مثلا النوم أيضا الغذاء بالنسبة للطعام أيضا يا دكتور،
1: طريقة الأكل عفوا، طريقة الأكل حتى عندما يكون الإنسان حتى مثلا تناول وجبة العشاء، عندما تكون الوجبة يعني كثير، قد يصاب الإنسان بالخمول وبالتالي ينام كثير، أو قد يضعف عند النوم أكثر.
0: أيضا نستطيع القول عدم الكبت مثلا،
1: عدم إيش؟
0: الكبت.
1: الكبت
0: إن كان يعاني مثلا لا يريد الحديث مع أحد،
1: يصاب الإنسان بالاكتئاب الشديد. بعض الناس طبعا يعني أنه يعني يختلفوا، عندما يصاب بالاكتئاب بعضهم ينام كثير، يعني يصاب أكثر. بعض الناس برضو عندما يصاب بالاكتئاب الحزن مثلا ما يقدرش ينام، حسب تكوين شخصية الفرد.
0: نعم،
1: بالتالي تختلف الطريقة.
0: طب دكتور، هنا نصل إلى دور الأسرة في الدعم لأفرادها، كيف تعمل على دعمهم؟
1: الأسرة طبعا زي ما قلت لك هي مهمة جدا، يعني مش بالأمراض النفسية
0: بشكل عام،
1: يعني بس حتى بالمشاكل الاجتماعية، حتى بالتعامل مع الطفل، كيف تعاملها مع الطفل، يعني مثلا لا شدة ولا ولا ولا ولا رخوة أكثر، العنف مثلا اللي تعرض له مثلا الإنسان سواء كان طفل أو سواء كان كبير، هذا بيأثر عليه، العطف والحنان، الحنية، التعامل مع الأسرة مثلا، يعني الاحترام المتبادل بينهم، هذه عوامل كثيرة بتلعب بطريقة غير مباشرة لتخفيف الأسباب النفسية الموجودة عند الفرد. احنا يعني بطريقة غير مباشرة، كيف نخفف هذه بطريقة غير مباشرة؟ التعامل الجيد والأسرة الجيدة، بالتالي تخف عندنا الأسباب النفسية، تلقائيا بتخف الأعراض الجسدية.
0: نعم، أيضا نستطيع القول دكتور الحوار مع الشخص مثلا حتى يخرج ما بنفسه، دون إهانة، دون تقريع، دون تنمر.
1: أكيد، يعني الطفل، يعني خاصة الأطفال، زي ما قلنا احنا بنركز على الأطفال بشكل أساسي، لأنه أغلب الأمراض النفسية أحياناً بيكون منشأها من الطفولة، يعني أحياناً يقولوا علمياً بعد 5 سنوات يستطيع الإنسان أنه يتأثر، بالتالي العنف، التنمر، الشدة الزائدة مثلاً، إحنا بنجي الآن إن شاء الله بعد 200 أسبوع بيجي الاختبارات مع الطلاب، بنسميها قلق الاختبارات الموجودة عند الطلاب، إيش دور الأسرة، كيف توعي الطالب أنه ما يخافش من الاختبار، كيف تزيد ثقته بنفسه مثلاً، كيف تزيد مثلاً يعني ما تضغطش عليه كثير قبل الاختبار علشان ما تظهرش عليه أعراض الجسدية اللي بيشكو منها خاصة قبل الاختبار، ممكن تبول لا إرادي، ممكن يعني آثار اضطراب معدة، يعني كثير بتظهر، بالتالي دور الأسرة هنا كبير مهم جدا، يعني كيف نستطيع أن نتعامل معها، نسميها التعامل المتوازن مع الطفل، تخف الأعراض النفسية بشكل كبير.
0: نعم. طب هنا نتساءل دكتور، كيفية اعتناء الشخص البالغ الراشد بنفسه حتى لا يصل إلى حد المعاناة الجسدية العضوية التي تذكرونها؟
1: طبعا بالنسبة للبالغين أو الكبار نستطيع أن نتعامل معهم يعني بطريقة مثلا تأكيد الذات لدى الإنسان هذا، أيضا الثقة مثلا تكون ثقة بقدراته بشخصيته، أيضا حتى تعامله مع الآخرين كيف تعامله مع الآخرين بلا خوف بلا قلق بلا توتر بلا نسميها الفوبيا مثلا، الرهاب الاجتماعي الموجود عند الشخص قد يصاحبه قلق وتوتر أيضا، بالتالي تظهر عليه أعراض جسدية ارتجاف خوف احمرار العين التعرق مثلا تعرق الجسد عندما يقابل الآخرين، هذه كلها أعراض جسدية تظهر عليه، لكن عندما نخففها ونعطيه ثقة وندخله في مجتمع أكثر بتخف الأعراض بشكل أكثر.
0: دكتور البعض يقول يشعر بالتعب عندما تسأله عن حاله يقول أنا تعبان لكن لا يعرف ما هي الأسباب، هنا نقول له أن يراجع حالته النفسية بشكل جيد، قد لا يكون مثلا لديه أشياء أو أمراض عضوية إنما نفسية.
1: هو يعني بالنسبة يعني الإنسان زي ما قلت لك بشكل عام، يعني بشكل عام عندنا في المجتمع اليمني أو المجتمعات يعني بشكل عام انه الامراض النفسيه دائما الناس ما بيشكوش منها، يعني بيسموها الوصمه الاجتماعيه.
0: نعم.
1: ما بيشكوش
0: انه لذلك يقول اشعر بالتعب
1: نفسي، لكن عندما يروح عند الطبيب العضوي طبيعي انه يشكي، عندي قلق عندي لا عندي القلب عندي المعده عندي يعني يشكي منها بشكل تلقائي وبشكل ما بيخافش ما حدش بيعايره. نعم. بالتالي لما يروح عند يشكي عند الطبيب هذا الاعراض يعني يفرح انه احد بيسمعه وما فيش فيها عيب، لكن عندما يعني يشكي أكثر ويشكي أكثر وما فيش نتيجة يكون سببها هنا نفسي، بالتالي عندما يحصل الطبيب الذكي أنه هذه أعراض كلها نفسية ما فيش لها سبب عضوي، عندما لأنه الأعراض الجسدية أصلاً الأعراض الجسدية والأمراض الجسدية ما فيش فيها تخمين يعني.
0: نعم. إذن هنا دكتور هنا نقول في رسالة
1: طلع مريض لكن أحياناً الأعراض النفسية قد يكون فيها نوع من الشك، قد يكون في عيا أنا من التسامح والتغافل من الدكتور إنه يقول له عندك أعراض نفسية علشان يريحه بس.
0: نعم. إذن دكتور هنا نقول للجميع عليه أن يركز مثلا على إشارات يبعثها الجسم وعدم إهمالها.
1: أكيد يعني الإنسان زي ما قلت لك عندما بشكل عام عندما هو يضع نفسه مثلا بشكل مباشر أو بشكل مباشر تحت ضغط قلق تحت توتر تحت رهاب، عندما يضغط هذا الشيء هو يعني زي ما تقول يرحم نفسه.
0: نعم.
1: لأنه بتظهر بعض الأعراض
0: وبهذا الطرح أن يرحم نفسه أن يرحم نفسه نصل إلى ختام اللقاء. شكرا كثيرا لكم دكتور عبد محسن الشليلي أخصائي نفسي واجتماعي، يعطيكم ألف عافية دكتور.
1: الله يسلمك الله يسلمك وأهلا وسهلا بكم إن شاء الله.

0: في القلب أنتم. لا يتألم المرء من أمور الحياة، ولكن من توقعاته التي بالغ في تضخيمها. أعظم وسائل الإعانة والإنجاز والتغلب على الصعاب وتخطيها الصبر والصلاة. وصلنا وإياكم سامعين الأحباء إلى ختام حلقة هذا الأسبوع، بإذنه تعالى نلقاكم في حلقة قادمة، فإلى اللقاء.
1: في القلب أنتم،
2: في القلب أنتم.
1: في القلب أنتم، برنامج يعده ويقدمه أماني سعيد راوح، من إخراج أسمهان يحيى،
3: شعبنا اليمني العزيز كان له صوت مسموع وواضح من اليوم الأول، وحاضر لأن يتحرك بمئات الآلاف من المجاهدين وأن يذهب إلى فلسطين ويلتحق بالشعب الفلسطيني لخوض هذا الجهاد المقدس في مواجهة العدو الصهيوني.

0: العاشرة مساء. نحييكم سامعين الكرام ونقرأ لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. تمكنت القوات المسلحة من التصدي وطرد تحشيدات العدو السعودي التي حاولت التقدم من جهة لحج باتجاه باب المندب وللمرة الثانية خلال ساعات، ودمرت أكثر من 22 مدرعة وقتلت وأصابت العشرات بينهم قيادات ميدانية. فيما استكملت القوات المسلحة طرد تحشيدات العدو بالكامل من كافة مناطق مديرية جبل حبشي بمحافظة تعز. إلى ذلك أفاد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع أن طيران العدو السعودي شن 77 غارة وصاروخا خلال 24 ساعة استهدفت الأعيان المدنية بالعاصمة صنعاء وعددا من المحافظات، ليرتفع إجمالي الغارات والقصف الصاروخي منذ بدء التصعيد إلى 1934 غارة وقصفا صاروخي. تزامن ذلك مع خروج مسيرة وتظاهرات جماهيرية مليونية شهدتها العاصمة صنعاء ومختلف المحافظات تحت شعار ثبات مع فلسطين واستنفارا في مواجهة عدوان وحصار وبهتان العدو السعودي، تأكيدا على الموقف الإيماني التفويض المطلق للقيادة والإسناد الكامل للقوات المسلحة لكسر الحصار ودحر العدوان. عربيا، وصفت أكثر من 100 منظمة حقوقية إغاثية اتفاق التهدئة في غزة بأنه حبر على ورق جراء استمرار الاعتداءات التي أدت لاستشهاد وإصابة آلاف خلال عام ميدانيا. استشهد مواطن برصاص العدو شرقي مخيم المغازي، وأصيب 6 آخرون بقصف لخيمة النازحين بمواصي خان يونس في خروقات جديدة متواصلة بالقطاع. ختاما دوليا، أعلنت القوات البحرية للحرس الثوري الإيراني فرض سيادته وإدارته الكاملة على مضيق هرمز، مؤكدة إصابة سفينة غاز عملاقة حاولت العبور عبر مسار غير قانوني، وحملت الجيش الأمريكي المسؤولية عن توتر حركة الملاحة البحرية محذرة من ملاحقة أي سفينة مخالفة في المنطقة. هكذا سمعنا الأفاضل، قرأنا على مسامعكم موجزا لأهم الأنباء من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وقفة أعلانية.
2: لأجلهم إلى الفقراء، إلى المساكين، إلى الغارمين، إلى ابن السبيل، إلى كل المستحقين، نحث الخطى إليكم بأمر الله الذي جعل في الزكاة نجاتكم، إغاثتكم، مواساتكم وحياتكم. الهيئة العامة للزكاة.
3: أيها الآباء والأمهات، علموا أبناءكم الكلب في الشارع لا يرجم بحجر ولا يلاحق بعصا ولا يزعج وهو يأكل أو مع صغاره. الكلب إذا خاف يعض، وعضة واحدة قد تنقل داء الكلب القاتل بنسبة 100%. علموا أبناءكم 5 قواعد ذهبية: لا تزعج الكلب، لا تقترب من كلب يأكل أو نائم أو مع أولاده، إذا تبعك كلب لا تهرب وتصرخ، قف ثابتا ولا تنظر في عينيه وامشي ببطء، كلب الشارع ليس للعب ولو بدا أليفا، وإذا عضك أخبر والديك فورا، وإذا أسقطك تكوم كالكرة واحمي وجهك ورقبتك. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة. أخي السائق، إذا كنت ستتوقف لفترة طويلة مثل الانتظار في المواقف أو في زحمة المرور، فقم بإيقاف تشغيل المحرك، لأن تشغيل المحرك بلا ضرورة يستهلك الوقود بلا فائدة. مع تحيات شركة النفط اليمنية.

0: نفند الإشاعات ونتحض الأقاويل، نكافح الدسائس ونواجه المرجفين، نستعرض القيل والقال ونستخلص الحقائق من بين كل ما ينشر ويقال، كي تتبين معنا مكامن الزيف وبواطن التضليل. فتبينوا برنامج وقائي يأتيكم على أثير إذاعة صنعاء.
1: فتبين من إعداد وتقديم أحمد علي السيان، تنسيق أحمد الصنعاني.
2: سلام الله عليكم مستمعينا الأكارم إلى حلقة هذا الأسبوع من برنامج فتبينوا.
3: نحن اليوم في ذكرى جريمة كبيرة ومجزرة كبيرة من جرائم العدو المعتدي السعودي بحق شعبنا اليمني، جريمته بالاستهداف لعزاء آل الرويشان في الصالة الكبرى في العاصمة صنعاء، جريمة رهيبة أسفرت عن استشهاد وإصابة أكثر من 1000 إنسان يمني في تلك الصالة. العزاء في اليمن مناسبة اجتماعية وكذلك في الإسلام بشكل عام، وإما شرعه الله في الإسلام للمسلمين العزاء حينما يكون لهم ميت أو شهيد، وفي اليمن تحظى هذه المسألة باهتمام اجتماعي كبير، فكان هناك حضور كبير في عزاء آل الرويشان. وعندما، وهذا كان في العام 2016 في هذه الذكرى، عندما اجتمع الناس وامتلأت تلك الصالة بالحضور من أبناء المجتمع اليمني من كافة أطيافه، قام العدو المعتدي السعودي بالاستهداف لذلك التجمع الكبير من الناس من أبناء المجتمع اليمني.

0: كانت هناك أيضا ذكرى لجريمة كبيرة ارتكبها العدو في الاستهداف لعرس في سنبان بمحافظة ذمار، وكذلك جريمة كبيرة أسفرت عن استشهاد 49 شهيدا وشهيدة، يعني بينهم أطفال ونساء، عرس، وجرح 70 آخرين.
1: في 8 من شهر أكتوبر من العام 2016 توافدت جموع غفيرة من المواطنين ليقدموا واجب العزاء لآل الرويشان في القاعة الكبرى بصنعاء، دون علم بما تخفيه لهم الذئاب البشرية الحاقدة من غل وسوء ومكر، حيث شن طيران العدوان السعودي الأمريكي الحاقد غارة على رؤوس المعزين، وهنا حلت الكارثة.

حلت هنا الفاجعات، وتحول العزاء إلى عزاءات ومأتم وحزن يعم كل قلب حر في هذا العالم الذي قلت فيه معالم الإنسانية. ماذا بعد هذا؟ ماذا بعد أن ترى قدميك مبتورة وأنت تركض عاجزا قليل الحيلة؟ تخيل لك نفسك أنك في فيلم رعب وأنت فيه بطل، لكنك تصطدم أن أرض الواقع تمارس عليك هذا الرعب والعالم يشاهدك.

0: توجهنا يعني في حدود الساعة الثانية والنصف إلى مقر الصالة الكبرى وسلمنا على أولاد المتوفي. أنا بجوب طرحت يعني في المتكة، الولد حقي كان واقف جنبي ما سمعت إلا الانفجار الرهيب الذي ما عد دريتيننا، وكأنني يعني تحيت من شاهد كبير مش عارف فين انا رايح. كنت اصيح الله الله الله الله الله الله. الفراشات حق الصاله يعني حق الصاله طرحت فوقي الفراشات، وانا بحسي هكذا مانش يعني متماسك اعصابي، والتساقطات الديكورات والحدايد لا فوقي لا فوقي، اجلس لما تكمل التساقطات ها خرج يقع لي في راسي اي حاجه. كملت التساقطات خرجت من تحت الانقاض اشوف عالم اخر، عالم صاله كانت يعني عباره عن مزدحمه بالناس وهذا كذا، فاذا هما اناس تحت الانقاض.
1: أنا سمعت أكراس طيارة بعيد وضربة في عطار، قلت شكلها يضربوا عندنا ولا حاجة، بطلت الضحك أو أسمع صوت الصاروخ وضربت. وصل مازن بمسكني كذا غمدان غمدان، وأنا بمسك طالع الحاجة والناس بيصيحوا مكان متوقع يعني إنه هذا حاجة كان أبي نحلم. أوصل عشت أدخل أبصر أبي أدخل الصالة يعني أبصر عندما سلمي أبي، هم خرجوا بسرعة خرجوا يهربوا، وأنا لو كنت واقف لا يدعسوني.
2: نعم كانت جريمة كبيرة لا يستطيع الإنسان وصفها، بل إن الأرض هي التي بإمكانها أن تصف هول الجريمة، الأرض التي ارتوت بدماء المعزين الأبرياء.
3: وتصدمها الصوت

0: يعني ما هو جلس يمكن لا ذا الحين ما أسمعش يعني سواء فطرت أذاني من قوة الصوت ولا أكثر ما أثر فيني الجرحة ذي كانوا داخل القاعة وأنا بينهرب من داخل الصالة تحصل الذي ما عبش معي الرج والذي ما عبش معي يد والذي وجهه نصه ما بحده والذي زيح لك سعفني وأنت مش أنت قادر يعني تسعفني لأنك دائما معي جاي يضربوا الثاني والثالث بعده
1: موقف قاس ومؤلم حينما تجد نفسك معلقا في الهواء بعد أن كنت جالسا في الأرض تقدم واجب العزاء وأنت مذهول من هول الجريمة لم تعتدي على أحد حتى تجازى بهذا العقاب الدموي. لم يكتفي هذا العدوان الحاقد الذي أنكر استهدافه للصالة عاد ليقصفها بغارة ثانية عنيفة وهذا ما يؤكد تعمده لقصف المعزين بالصالة الكبرى حيث استهدف بغارته الثانية المسعفين ومن تبقى من الجرحى.
2: كنا ندخل نسعفهم وكان نجمع هنا حق 20 نفر وطارق يتحلق وهم يهربوا هاي يبقى هنا الذي بيدور الله على أبوه ولا أخوه يعني أحد من أهله يعني بدوا بادل حياته.
3: في ظل استمرار الحظر الجوي وانعدام المواد الطبية اللازمة نتيجة استمرار الحصار يزداد يوما بعد آخر تدهور الحالة الصحية لجرح الجريمة الوحشية للعدوان التي استهدفت المعزين في الصالة الكبرى بالعاصمة صنعاء ومع هذا الوضع الكارثي أصبح الجرحى على حافة الموت.
4: حالتي خطرة ومن أن نخرج لأن سنسافر ضربة في الدماغ وفل هذا احنا محاصرين جو
5: في ناس مقطمين في ناس ما عاد لروسهم يعني حالتهم حالة داخل المستشفى
6: انا في على طول شفت رجلي اقتضبت ما جد حسبت انا ما في نفسي انا شفت الجثث المفحمه يعني الى ما واحد يفقد صوابه ويفقد عقله.
3: وزارة الصحة العامة والسكان كانت قد اعلنت عبر ناطقها الرسمي عن وجود الكثير من الحالات الحرجة التي يستدعي تلقيها للعلاج خارج أرض الوطن إلا أن هذه الدعوة لم تجد آذانا صاغية ولسان حال ومقال هؤلاء الجرحى يعبر عنهم أنهم في غناء عن الإدانات مهما كانت شديدة اللهجة فهم بحاجة إلى التدخل لفك الحصار الجوي.
7: اليوم رأينا حالات كثيرة تستدعي نقلها إلى الخارج رأينا حالات وصل حد للأسف الشديد حد المعاناة الشديدة في ظل وجود نقص شديد في الأدوية
8: حالتهم يعني في قمة الأسى وقمة الكارثة اللي حصلت للشعب اليمني أقضوا من جميع المحافظات وهذا جريمة يعني يندهل الجبين بصراحة وهناك الكثير من الحالات تحتاج إلى يعني سفر للخارج.
4: نطالب من الأمم المتحدة بفك الحصار الجوي. إحنا بحاجة إلى عناية، إلى علاجات، إلى يعالج الجرحى.
9: بين إنقاذ الإسرائيليين وقتل اليمنيين تتجلى أبشع صور ازدواجية المعايير السعودية. طائرة إماراتية تحمل 170 إسرائيلياً. تفتح المملكة لركابها أبوابها تسخر لهم المستشفيات وترفع الشعارات الإنسانية.
10: أول ما صار في وضع طوارئ في الطيارة اللي فيها 150 إسرائيلي انزلنا أول إشي على السعودية وزي ما أنتوا بتعرفوا لو أنها السعودية ما بتحب إسرائيل ما كنا فوتنا في وضع طوارئ شكرا للدولة السعودية إنه بتحب تساعد.
9: لكن حين حملت طائرة إيرانية أكثر من 200 يمني عالق في الخارج بينهم نساء وأطفال تبخرت الإنسانية المزعومة وتلاشت الشعارات واستنفرت المملكة لمنع هبوط الطائرة حد قصف مدارج مطار صنعاء لمنع اليمنيين من ممارسة حقهم الشرعي في السفر عبر مطاراتهم حق كفلته كل الأعراف والدساتير.
11: دمو الأمير إن النهاردة استقبل طائرة فاستقبلها في مطار تبوك وقدم لهم الرعاية الصحية وروق عليهم الأناني. عملت موضوع وفيلم على الطيارة، ونفسي أعرف لحد وقتنا هذا مين اللي خد هذا القرار الغشيم اللي راح استهدف الطائرة الإيرانية اللي كانت جاية من العزل. حاجة مرار طافح، والله العظيم مرار طافح اللي احنا عايشينه ده.
9: ملايين المرضى اليمنيين ماتوا بصمت خلال 12 عاما. حصار بري وبحري وجوي، دواء ممنوع، ومطارات مغلقة. خبير إسرائيلي على قناة 24 الإسرائيلية يعلن بوضوح: التنسيق الأمني مع السعودية يتوسع، وحادثة الطائرة تثبت ذلك.
12: دائما هناك تنسيق بين هذه الدول وكمان إسرائيل. الأمن بالنسبة للسعودية للإمارات ودول كثيرة أخرى من في الخليج هو مهم جدا، وفي هذا المجال مستعدين أن يتعاونوا مع الطرف الإسرائيلي.
9: مطالب يمنية عادلة تقابل بالرفض والنكران، وعدوان وحصار مستمران بلا حق وبلا إنسانية.
13: في مطاراتكم المواطن الفلسطيني بنهان وبنقل كرامته وبنحط في غرف مغلقة وتحقيقات مع المخابرات العربية، بينما الإسرائيليين بيتم رعايتهم والاهتمام فيهم. هذا المشهد في السعودية.
9: وهنا يتكشف وجه الرياض الحقيقي، إنسانية بلا سقف مع الأعداء، وغطرسة وعدوان وحصار على المسلم اليمني.
14: هذه الدلالة المهمة على أنه مجرم ويتبع النهج الصهيوني، ولا يمثل الإسلام ولا يمثل السنة، لا السنة المحمدية ولا السنة كطائفة أو مذهب، لا يمثل أحدا، هو يمثل النهج الصهيوني الإجرامي المتوحش المستبيح للحرمات، المعتدي على الناس، الذي لا يرعوي عند أي اعتبار لا شريعة إسلامية ولا تعاليم إلهية ولا قرآن ولا حديث ولا قوانين ولا أعراف ولا أي شيء، ينتهك كل ذلك ويرتكب أبشع الجرائم. ثم هو مع ذلك يرتكب الجرائم التي هي وزر كبير، هو آثم في ميزان العدل الإلهي، يعتبر المعتدي السعودي من المجرمين الذين توقدهم الله بما توقد به المجرمين في القرآن الكريم، ولذلك مصيره سيء في الدنيا والآخرة. من يجعل من النهج الإجرامي ومن الطغيان والإجرام والظلم وسيلة أساسية يعتمد عليها في تعامله مع الناس، فهو يتجه اتجاها سيئا في إطار سنن الله سبحانه وتعالى ووعيده، فهو محط المؤاخذة الإلهية والعقوبة الإلهية في الدنيا وفي الآخرة.
9: مهلكة قرن الشيطان السعودية التي تقدم نفسها حاملة لراية الإسلام وخادمة للحرمين، وهي تقتل الإسلام وأبنائه تحت مظلة التوحيد وأستار الكعبة، وهي ألد الأعداء للأمة العربية والإسلامية وللمقدسات. ما وحدت يوما ربا غير أمريكا، ولا حملت منذ نشأتها سيفا إلا في سبيل الصهيونية العالمية.
14: وفي ساحتنا الإسلامية نجد مصادق متعددة لهذه المواصفات، من أبرزها المعتدي السعودي. المعتدي السعودي هو من أبرز من تنطبق عليه هذه المواصفات في الآيات الكريمة في عصرنا وزماننا، وهي حقائق واقعية في ممارساته في سلوكه، بدءا من محاولته أن يخادع المجتمع الإسلامي وأن يقدم نفسه تحت عناوين دينية، خادم الحرمين الشريفين، يقدم نفسه وكأنه الحامل للراية الإسلامية والممثل عن الإسلام والمسلمين، يجعل في العلم الوطني الشهادتين لا إله إلا الله محمد رسول الله، كلمة التوحيد وسيف فيها، لكن ذلك السيف الذي نجده في العلم السعودي لم يشهر إلا في وجه أمتنا الإسلامية، ولم يقتل إلا مسلمين، ولم يتجه إلا إلى أعناق أمتنا الإسلامية في كل تاريخه وإلى اليوم. سيف لم يقف وقفة واحدة بأي شكل من الأشكال في وجه أعداء الأمة، سواء ونعني بالسيف يعني أكثر المدلول العسكري بشكل عام، الموقف العسكري متى كان للعدو السعودي المعتدي الظالم على شعبنا اليمني وعلى شعوب أمتنا الإسلامية وقفة عسكرية واحدة في مواجهة إسرائيل، العدو الصهيوني، العدو الصريح، العدو اللدود للأمة الإسلامية، أو تجاه الأمريكي أو تجاه غيره؟ متى؟ في أي زمن؟ في أي مكان؟ في أي قضية؟ ولا وقفة واحدة. كل تاريخه الإجرامي بحق أمتنا الإسلامية، في المقدمة الشعب اليمني، هو من أكثر الشعوب تضررا، وكذلك الشعب في الجزيرة العربية وبيدة قبائل بأكملها وعشائر كثيرة استؤصل أكثرها، هذه حقائق مذكورة في التاريخ.
9: في البداية كانت السعودية تقدم نفسها للعالم على أنها مملكة التوحيد، لكن عندما اندلعت الحرب في أفغانستان أرادت أن تجعل الوهابية الممثل الوحيد لأهل السنة وتتجاوز مكانة الأزهر وتفرض خطابا جديدا على العالم الإسلامي. أمريكا كانت قد رسمت المشهد مسبقا، أفغانستان ساحة لاستنزاف الاتحاد السوفيتي والسعودية الممول والمنفذ. رفع شعار الجهاد تحت عنوان مواجهة الكفر الشيوعي، ومئات المليارات تدفقت ومعها حملات التعبئة، لم يبقى مسجدا ولا منبرا ولا جمعية إلا وتحول إلى منصة للتجنيد وجمع التبرعات ودفع الشباب إلى ساحات القتال. وفي باكستان أقيمت معسكرات التدريب، الأمريكي يدرب ويسلح والسعودي يمول ويحشد.
15: سار الاتفاق مع السيد بريزينسكي أنه يكون في دعم ثلاثي، أنه أي دعم يروح مننا كأمريكان وسعوديين عن طريق باكستان للمجاهدين الأفغان ضد الغزو السوفيتي في أفغانستان، أنه يكون تحت كتمان شديد جدا حيث ما يعطى للسوفيت أي عذر.
9: لو أن 10% فقط من ذلك الحشد والتمويل والخطاب وجه إلى فلسطين لكان المشهد مختلفا تماما. وعندما انسحب السوفييت عام 1989 ماذا بقي في أفغانستان؟ هل ولدت دولة قوية أم ترك البلد للفوضى؟
15: تقدمت لهم المملكة الاعتراف وأصبح القتال ليس بين الأفغان والسوفييت وإنما بين الأفغان والأفغان.
9: الفصائل بدأت تقتتل وتكفر بعضها بعضا والدولة اختفت بين البنادق. ثم يبرز السؤال، أين ذهبت الوعود؟ أين الذين تحدثوا عن بناء أفغانستان الجديدة؟ وأين المشاريع التي قيل إنها ستحول كابل إلى عاصمة مزدهرة؟ بقي الأفغاني غارقا في الفقر، وتراجعت الزراعة، وتحولت مساحات واسعة إلى مزارع للمخدرات. ثم دخلت البلاد عقدا جديدا من الحروب الداخلية، فصائل كلها تلقت المال والسلاح لكنها وجهت بنادقها إلى بعضها البعض. وفي النهاية وجدت الولايات المتحدة الطريق ممهدا لتحتل أفغانستان 20 عاما كاملة، لكن هذه المرة المنابر التي كانت تصرخ بوجوب قتال السوفييت الكفار هي نفسها صمتت أو بررت أو صفقت عندما دخلت القوات الأمريكية أفغانستان، وتحول بن لادن والظواهر إلى إرهابيين، بينما أصبح بوش في خطاب بعض المفتين صاحب حرب مشروعة. وفي الوقت نفسه فتحت السعودية أراضيها وأجواءها وقواعدها للجيش الأمريكي، كما فتحت خزائنها لدعم حرب واشنطن. ولم تتوقف التجربة عند أفغانستان، النموذج نفسه تكرر في العراق ثم في سوريا، ولا يزال يراد له أن يتكرر في اليمن.
16: قيادي سعودي جديد كشف عنه تنظيم القاعدة في اليمن ضمن تسجيل مصور صدر أخيرا.
9: الأجندة واحدة والأدوات نفسها، والنتائج لا تكاد تختلف. وقبل كل ذلك كانت أفغانستان الدولة الإسلامية الوحيدة التي اعترفت بفلسطين منذ عام 1948 قبل أن يعترف بها كثير من العرب،
17: وكانت مواقفها تزعج الصهاينة وتحرج الأنظمة العربية، لكن مع دخول المشروع السعودي الأمريكي تغير كل شيء. لم تكن أفغانستان تعرف الصراع المذهبي بهذا الشكل، ولم يكن فيها تيار وهابي مؤثر، لكن مع وصول العرب الأفغان وإنشاء جماعة الدعوة وغيرها من الكيانات المدعومة سعوديا.
18: كما تعلمون الأفغان صوفية، ما تريدية حنفية، الوهابية يعني يحاولون الانتساب إلى أهل السنة والجماعة، وبعد يعني التضخم المالي الذي حصل والتضخم الدعوة والتضخم الإعلامي راق لهم أحيانا أن يحتلوا هذا المصطلح، مصطلح أهل السنة والجماعة.
17: بدأت هوية البلد تتدبل، وأصبحت أفغانستان ساحة مفتوحة لاختراق أجهزة الاستخبارات، ومن رحم تلك البيئة خرجت القائدة، ثم داعش، ثم بوكو حرام، ثم جبهة النصرة التي تحولت لاحقا إلى هيئة تحرير الشام، تنظيمات مختلفة بالأسماء لتكون جميعها أدوات لتفكيك المنطقة من الداخل وتهيئتها للاستباحة. فالهدف لم يكن يوما تحرير الشعوب، بل إنهاكها وتدمير قدراتها وإبعادها عن معركة فلسطين. وعلى امتداد عقود يتكرر النمط الصعودي الأمريكي في كل بقعة دخلوها، ذراع استخباراتية صهيونية تطعن نظام الأمة من الداخل، فمتى يحين بترها؟
19: المملكة العدوة الشيطانية السعودية التي قتلت وجرحت وارتكبت الكثير من الجرائم الكبرى التي لا تعد ولا تحصى. هذه الجرائم تؤكد أن العدو السعودي مجرم موغل في الدم، لم يستثن مآتما ولا عرسا ولا مقبرة، ولم يتحاشى مسجدا عامرا أو سوقا مكتظا، لم يفرق بين طالب أو فلاح أو امرأة أو شيخ طاعن في السن أو طفل رضيع. وهو اليوم كما كان بالأمس يعود إلى طريقته الأولى في استهداف الطلاب والأطفال والنساء والشيوخ.
20: منذ أن استأنف التصعيد ونحن في الشهر الثالث كما قلنا بالأمس، عاد إلى نفس الطريقة. جرائمه في صنعاء، استهداف للتلميذات وللأهالي، تلميذات المدارس، واستهداف كذلك في الحديدة، في تعز، وفي صعدة، شهداء من الأطفال والنساء. فهو قاتل الأطفال، قاتل النساء بالآلاف في اليمن، الرقم بالآلاف في الشهداء من الأطفال والنساء، وفي الجرحى أيضا من الأطفال والنساء بالآلاف المؤلفة. إجرام وعمل ممنهج.
21: الله ينتقمهم، الله يشلهم من بين فراشهم ودفاهم ومن بين أطفالهم، يحرق قلبهم مثل ما حرقوا قلبي على فلذة قبدي. أول فرحتي في الدنيا.
22: أم حرمها العدو السعودي فرحتها الأولى. ابنتها الأكبر أثير سمير العامري.
21: قلبي وجيع، قلبي تعب فندي زارت قلبي.
22: أثير ذات 14 عاما، طالبة في الصف السابع بمدرسة حنيش بمديرية شعوب، تروي والدتها قصة انتظار بلا عودة حينما حالت بينها وابنتها صواريخ العدو السعودي الذي استهدفت باص الطالبات في طريق العودة إلى المنزل الكائن في العشة من سعوان بمديرية بني حشيش في محافظة صنعاء.
21: الأستاذة اتصلت لي قالت لي بنتش وقلقها البص ما جاش، بنتش قدي قلقها البص ما جالهاش. قلت لها خلاص قولي لها دمشي، قالت لي هي عاد ريعت جنب المدرسة ما عاد مشيش. وجزها تنتظرك، قالت لأني البنت مريعت لها، عاد معها البنت الثانية، هذه كاننا ثنتين، وهي مشيت جزها تريع لو ما جاي الساعة 12 بالتمام. وأنا أتصل بين أقول صاحب البص ويني بنتي، قال لي ليش بدك لقيها هكذا يا أختي، إذا أنا شقد أنا شابز هذا الحين وامشي. قلت لها بس أنا قلقه قلقه قلبي على نار، بين أقول لها هكذا والله قلبي على نار.
22: قبل أن تصل إلى والدتها كان العدو السعودي بصواريخه أقرب إلى أثير من أمها التي لم تعلم ذات صباح أنه كان آخر عهد لها ووداع مع ابنتها. مشاعر الأم هنا حدثت نفسها عن ذلك.
21: جرحت الضربة الأولى كانت يعني شويها، والضربة الثانية كانت قوية، وهم الناس كلهم بيبصروا الضربة عندهم حاطت عطية، وأنا كنت حاس بهالوقت، كنت أقول يعني هذا الوقت بنتي قد يهانك، على يعني ما اتصلت لصاحب البص بنتي هذا الوقت قد يهانك. كنت اتصل لصاحب البص، اتصل ما ردش علي.
22: لم تكمل اختباراتها وقد شارفت على الانتهاء. يوم فارغ كانت أثير تنتظره لتفرح بالإجازة، لكن قاتل الطفولة العدو السعودي قد دخر طائراته لا ليحرمها الفرحة فحسب، بل ليقضي أيضا على حقها في الحياة.
21: وعدت الاتصال يجي 15 مرة وأنا اتصل، رجع جاوبني واحد من المستشفى، مشو صاحب الباص. قلت وين صاحب الباص هذا؟ قال لي جاي للنبلاء هكذا. قلت له بنتي كعبها شيء؟ كان يقول لي جاي للنبلاء، ما قدرش أقولش ولا أي كلمة، جاي للنبلاء. بنتي بريئة سارت تدرس وأنا مريعة عندي جيد. أقول لها كيف الاختبار يا بنتي اليوم؟ كيف الاختبار؟ كيف اختبرتي يا أثير اليوم؟ باقي لها اليوم بس. كل يوم تروح تسرد لي أيش الأسئلة دي تدوهن، وأيش الذي فعلت، وأيش الذي سبرت، وأنا مريعة على أثر توصل. حسبي الله فيهم ونعم الوكيل. كنت أقول الحمد لله، اللهم لا يعني لا اعتراض على حكمك، بس فلدت كبد، فلدت كبدي سارت مني وأول فرحتي. حسبي الله فيهم ونعم الوكيل.
22: أما هنا في مدرسة أثير حيث كانت مع رفيقاتها تدرس وتلعب، صارت أثير شهيدة خالدة خارج أسوارها، وسرن الرفيقات بلا أثير سوى من صورة معلقة في جدران المدرسة وذاكرة التاريخ كشهيدة وشاهدة على إجرام عدوان تجاوز كل الحدود وارتكب كل الحرمات.
0: أثير بالذات الطالبة اللي نعرفها واللي درسناها واللي علمناها في مدرسة حنيش كانت طالبة خلوقة ومهذبة ومؤدبة ومجدة ومجتهدة.
1: كانت تقول للأستاذة غطوا آخر يوم اختبار، قالت للأستاذة إن شاء الله، مش داري إن هي آخر يوم في حياتها.
2: أول حاجة إحنا زعلنا عليها، ثاني حاجة هي شهيدة أحسن حاجة، وكم مكان إحنا نشتي أصلا نوصل هكذا نكون شهداء.
1: إن شاء الله السيد ينتقم منا، إن شاء الله يكسفهم، إن شاء الله اليمن إن شاء الله تنتصر. إن شاء الله، حتى لو ضربوا أي بقعة، حتى لو ضربوا المدرسة عشان نواصل التعليم.
22: ليست أثير فحسب ضحية هذا العدوان الدموي السعودي، بل شعب بأكمله ناله ظلم وطغيان مملكة الشيطان. هنا يطالب أهالي الشهيدة بأخذ الثأر للدماء الزكية والأرواح البرية.
23: نقول للعدو السعودي المجرم الجباء الغادر أن هذه الجرائم التي يقوم بها بحق أطفالنا ونساءنا لن يفلينا ولن يقلل من عزائمنا في دعم جيشنا ومجاهدينا وقواتنا الصاروخية.
1: قول العدو المجرم حق ما أخذ أختي، سنأخذ حقنا بيدنا.
21: ياخذوا بثار بنتي وبثار كل مظلوم في هذا البلاد وبثار الأطفال.
24: استجابة لنداء الحق ووفاء لعهد الله وتأكيدا على المضي في طريق الخلاص مهما عظمت التضحيات واشتدت الخطوب،

الكابتن الباري شؤون الحرب ومآلاتها. يا شعبنا والوعد حامي والمخاطر محدقة، استنفر القوات وابدأ نشر تشكيلاتها. يا شعبنا والوعد حامي والمخاطر محدقة، استنفر القوات وابدأ نشر تشكيلاتها. التعبية يلا تعشتكم الحامل بندق أهلام المواقع، ترتعد من كثر تحشيداتها والبحرية تسرح على باب المطيق تغلقه، لا يعبر أحد منه إلا حسب تعليماتها. والجوية ما شافتها

تحرقها من كل جانب ومسير بانتحارياتها وضوها الصاروخيها دي في المخازن تطلقها على مطارات السعودية وخزاناتها وقفل الجوار يا عبد السلام وعلقه واليوم يومك يا ملايين في جراتها.

0: بينما يسلك العدو السعودي القاتل للأطفال والنساء مسلكا صهيونيا إجراميا، فإنه في المقلب الآخر يربي ويفرخ تشكيلات داعشية ببزات عسكرية تتعامل مع الأسرى بوحشية لا تمت إلى الآدمية والإنسانية والهوية الإيمانية بصلة، فضلا عن تعاليم الإسلام. وهذه عينة بسيطة من سجل سعودي دموي إجرامي حافل لأمة الإسلام، علها تفقه النظام السعودي على حقيقته بعيدا عن العناوين الدينية المخادعة كي لا تتورط في الإثم والعدوان.
1: كل هذه السنوات 12 تشهد بهذه الحقيقة، كلما زاد المعتدي السعودي في الإسراف في الدماء والقتل للأطفال والنساء وارتكاب جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية والجرائم للإبادة الجماعية وكل أشكال الجرائم، كيف تكون ردة فعل مجتمعنا؟ كيف تكون المشاعر؟ هل هي مشاعر انكسار، ذلة، انهيار، تحطم واتجاه نحو الاستسلام؟ أم أن هذا الشعب العزيز الأبي المنتمي بأصالة للإيمان، يمن الإيمان، ازدادوا استياء وحنقا وغضبا وحزنا تجاه هذه الجرائم، وكما قلنا اندفاعا لأداء مسؤوليته الإيمانية والإنسانية والأخلاقية والجهادية، وحتى بالاعتبارات الأخرى الوطنية أيضا، لمواجهة المعتدي الظالم المجرم القاتل بغير حق المسرف في دماء الأطفال والنساء والمجتمع. هذا هو ما حصل عندما تشاهدون الفيديوهات حتى بعد الجرائم مباشرة، عندما يذهب البعض من الناس ويشاهد ما يشاهد، ومن يشاهد حتى على مستوى التلفاز، كيف سيكون تفاعله؟
2: يتعاملون مع الأسرى بهذه الطريقة، طريقة التي لا ترضي الله ولا ترضي رسوله، وما هي من عاداتنا ولا تقاليدنا ولا بالقبيلة ولا هي بالدين ولا بالشرع، ولا يقبلها أي شخص على وجه الأرض. تعامل مخيف جدا، لا تعمله إلا منظمات يعني للأمانة وكلمة حق. حكومة صنعاء عندها يعني آلاف من الأسرى الجنوبيين، ما شاهدنا منهم هذا التعامل. هذه التعاملات تولد الأحقاد أجيال بعد أجيال. هذه التصرف الصبيانية، وين القيادات عندما تتعاملون بهذا الشكل مع الناس، مع أخوك المسلم مهما اختلفنا؟ الأخير هو يمني وأنت يمني. هذا هم السلف الصالح اللي بيكونون رجال الدولة بهذا العقلية. هذولا ما هم رجال دولة، هذولا حق عسل وحبة سودة. هذولا لو مسكوا الدولة والله العظيم إنهم بيعملون جرائم ما حدثت بتاريخ البشرية.
3: حين ينتهي القتال هناك طرف منتصر وآخر منكسر، لكن في حسابات الأوطان لا يعني انتهاء المعركة أن كل شيء قد اكتمل، فالاختبار الحقيقي للنصر يبدأ بعد صمت البنادق. والسؤال الذي يوزن به المنتصر هو ماذا سيفعل حين يصبح قادرا؟ فهناك من إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا من النصر انتقاما، وهناك من إذا دخلوها أحسنوا فيها وجعلوا من النصر أمانا وكرامة. وفي اليمن لسنا بحاجة إلى افتراضات، لدينا مشاهد قريبة وشواهد لا تزال حاضرة قبل أن تضع المعركة أوزارها، وقبل أن يهدأ غبارها، وقبل أن تفارق رائحة البارود المكان في غرب تعز وجنوب الحديدة في المخاء وحيس والخوخة
4: والوازعية وموزع وذباب.

0: كان السؤال: ماذا ستفعل القوات المسلحة اليمنية بمن بقي من مقاتلي الخصم؟ هل ستلاحقهم للانتقام؟ هل ستصفيهم؟ هل ستسحل جثامينهم؟ كان الجواب مختلفاً. ذهبوا إليهم ليطمئنوهم ويؤمنوا حياتهم ويحفظوا كرامتهم.
1: قالوا خلاص سلم سلاحك، سلمت سلاحك. قالوا خلاص سجلوا اسمي، قالوا ولادك لك جس عند جهالك وجس عند عائلتك ولا يضرك أي ضرر. مع السيد عبد الملك فعل العفو للناس كامل من سلم نفسه معه عفو، فأنت أول واحد في المدينة معك عفو، سير وجي بين جهالك ولادك لك، وإحنا أخوتك أي حاجة تطلبها تعال عندنا، وإحنا بنمر عليك واصل. وفعلا بيمروا علينا، بيجوا يتوا الأكل، بيجوا يتوا الغداء، بيجوا يتوا العشاء، وزيد جوا يزورونا، أي حاجة تشتوها أي شيء تطلبوها لا تقلقوا، بارك الله فيهم ما بيقصروا.
0: صينة الممتلكات وحفظت الحرمات وأعطي الناس حقهم في الأمان.
2: لست مجبر ولا مكروه ولا مضغوط علي بفضل الله عز وجل، وإنما وعدنا وصلتهم باب البوابة، أخبرتهم أنا موجود هنا وقاطن في المدينة السكنية، إذا أردتم لي الخروج بخرج وإذا أردتم مجلس فجلس. قالوا اجلس ولك الأمان، والحمد لله يعني الصرفة بيجيبوا لها عندي الأكل الشرب كل شيء، تبغى تخرج تبغى تجلس حاجاتك أغراضك كل شيء.
3: قالوا خلاص هذا بيوتكن الجسن بيوتكن، وإحنا أخوتكن ولا دقلقي، وانتن في أمان وتحتاجن حاجة لا دقلقن، شحنا أخوتكن الله يحفظهم ما قصرش معانا.
0: وكانت فرحة السكان أبلغ من أي خطاب.
4: من الساحل الغربي، من المخا إلى باب المندب، إلى تعز، إلى رجال الله في الميدان، قواتنا المسلحة يسطرون أروع آيات البطولة والنصر. والقنوات المعروفة بالكذب، ومن ضمنها قناة الجزيرة الكاذبة، هذه القناة التي دائما ما تدأب إلى زرع الفتنة بالكذب والبهتان والإفك المبين.
5: الموقف القطري الذي تبنى سياسيا وإعلاميا العدوان على شعبنا وما يفعله العدو السعودي المعتدي ضد بلدنا، مثل ما فعل حينما تورط في بداية العام 2015، عليه أن يتذكر كيف غدر به النظام السعودي ولم يقدر له ذلك، وما فعله ضده المعتدي السعودي على بلدنا من إجراءات ظالمة. غدر به، حاصره، حضر عليه الأجواء، منع منه حتى لبن المراعي، وبدون سبب يبرر له ذلك. هكذا هو السعودي، ولا تظنوا بأنه وفي سيقدر لكم ما تفعلونه معه الآن. قناة الجزيرة التي هبطت لتكون كأي قناة سعودية، كالعربية والحدث، العبرية والحدث، تقدم تمارس التضليل الإعلامي وتقدم الأكاذيب وتسعى لتشويه موقف شعبنا العزيز، وتغطي على الإجرام السعودي على بلدنا، هي في سياق الموقف القطري. ولكن السعودي في يوم من الأيام لن يتحاشى أن يغدر من جديد بالقطري كما غدر به آنذاك، وأن يفعل معه ما فعله آنذاك. السعودي ليس وفيا مع أحد ولا يقدر أحدا، لهذا يجب أن يكون الجميع على وعي بحقيقة السعودي، طبيعته، غروره، استكباره، ما هو معروف عنه، هو ألد الخصام.
6: النصر الذي لم يحدث، السيطرة التي لم تتحقق، 32 كيلومترا تفصل بين أكاذيب الإعلام السعودي والإماراتي وبين الحقيقة على الأرض. هذه ليست رواية عسكرية، هذه فضيحة إعلامية موثقة. أولا، الادعاء تحرير باب المندب. في أكتوبر عام 2026 أطلقت المنظومة الإعلامية السعودية الإماراتية حملة ضخمة، وكالة الأنباء السعودية وقناة العربية وسكاي نيوز عربية، جميعها بثت بلا توقف أن القوات الموالية للحكومة اليمنية نجحت في السيطرة على مديرية ذوباب ومضيق باب المندب، ضخوا ملايين الدولارات في تغطية احتفالية كأن المعركة انتهت. ثانيا الحقيقة 32 كيلومترا من الأكاذيب. تحليل نشرته صحيفة الأخبار اللبنانية كشف الحقيقة المرة، أقرب نقطة لقوات الحكومة اليمنية تبعد 32 كيلومترا عن مديرية ذوباب.
7: 32 كيلومترا، ليست مترا واحدا من ذوباب كان تحت سيطرتهم. المضيق الشريان الاستراتيجي الذي يربط البحر الأحمر ببحر العرب لم يكن أبدا في أيديهم. ثالثا الدليل القاطع، غياب التوثيق البصري. هنا السؤال الذي يفضح كل شيء، أين الفيديوهات؟ الإعلام السعودي الإماراتي بكل إمكانياته المالية والتقنية الهائلة لم ينشر مشهدا بصريا واحدا يظهر قواته داخل مدينة ذوباب. لا صورة لجندي في شوارع المدينة، ولا فيديو لرفع العلم فوق مبنى حكومي، ولا لقطة جوية تثبت الوجود. لماذا؟ لأنهم لم يدخلوا المدينة أصلا. في المقابل ماذا فعلت القوات اليمنية الموالية للسعودية؟ نشرت مقاطع فيديو لمقاتليها أمام مبنى مديرية ذوباب وهم يسخرون من الادعاءات السعودية. الفارق بين الطرفين، طرف يملك كل المال والإعلام ولا يملك دليلا واحدا، وطرف يملك هاتفا واحدا ويفضح الكذبة.
8: سقطت قناة الجزيرة، أما مدينة المخاء وباب المندب وذوباب والجزر اليمنية باقية بيد أبناء اليمن الأمناء، بيد حراسها، ولن تسقط بيد عملاء الأمريكان من أبناء نتنياهو وترامب.
4: فتبينوا.
9: مستمعينا الأكارم، في هذه الحلقة من برنامج فتبينوا يسعدنا أن نستضيف الدكتور حمدي الرازحي، الباحث والكاتب والسياسي. مرحبا بكم سيدي الكريم.
10: أهلا وسهلا بكم، حياكم الله.
9: سيدي الكريم، الأحداث تتصاعد والمجريات من هنا وهناك. كان لكلمة السيد القائد لها في وفيها الكثير من المستجدات ومن التغطيات ومن فضح وكشف هذا النظام السعودي القاتل والمجرم للشعب اليمني وللشعوب الحرة والمناهضة للهيمنة الأمريكية والصهيونية. قراءتكم حول كلمة السيد القائد التي ألقاها بمناسبة ذكرى الصالة الكبرى والتي راح ضحيتها 1000 يمني بين شهيد وجريح في هذه المناسبة، تفضلوا.
10: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابة الأخيار المنتجبين. طبعا فيما يتعلق بالخطاب الذي ألقى سماحة السيد القائد مؤخرا وما ترتب عليه من آثار وما ترتب على هذا العدوان من آثار وتداعيات،
9: نعم.
10: سماحة السيد القائد سلام الله عليه استحضر العديد من المستجدات التي قام بها العدوان السعودي على أرض اليمن، وتحديدا ما كان منها مرتبطا في تلك المؤامرة التي حاولت أن تستهدف اليمن أرضا وإنسانا. كما تطرق إلى التحولات الميدانية والعملياتية في الساحل الغربي وباب المندب وهندسة معادلة الحصار بالحصار والتداعيات الاقتصادية الشاملة على ثلاث التوريد السعودية والعالمية وما هي دوافع المنطلقات التي يؤكد عليها سماحة السيد بين الحين والآخر لفرض معادلة الحصار بالحصار وأبعادها الإنسانية والكونية. طبعا الكلمة استهدفت في الإطار العام الوعي الجمعي للشعب اليمني من جهة والوجدان الجمعي الدولي، بمعنى التأثير على مستويات الرأي العالمي وفضح الأجندة السعودية التي تحاول أن تجر المنطقة إلى حرب لا هوادة فيها من أجل الانتصار لأجندتها الاستكبارية في المنطقة. وتوجهات سماحة السيد بالخطاب وتأكيده على ضرورة أن تتحمل الدول العربية والإسلامية مسؤوليتها الدينية والأخلاقية للتحرر من قيود الهيمنة للمال والبترول السعودي.
9: نعم سيد الكريم، السيد القائد دعا النظام القطري لمراجعة حساباته، وأكد أن العدو السعودي يخسر أكثر ولا يمكن تحقيق أهدافه تجاه بلدنا وشعبنا المتقدم في مواجهة العدو السعودي. وهناك أيضا سيد الكريم أخبار من هنا وهناك بأن هناك من توجه بالنصح للنظام في تركيا أيضا بالنأي بنفسه عن التورط في حرب اليمن، بنصيحة قطرية للتركي لما تربطهم من علاقات أخوانية تحت مسمى تنظيم الأخوان المسلمين الدولي الذي يجمعهم معا. فكانت النصيحة القطرية يمكن لتركيا بالنأي بنفسها كما فعلت أمريكا، احلب السعودي كما حلبته بس لا تتورط ولا تورط نفسك في هذه الحرب، كما فعل ترامب، كما فعل أيضا البريطانيون، كما فعل الكثير من الدول الغربية والعربية من حلب لهذه المهلكة السعودية. كيف تقرأ هذا النصح من السيد القائد وأنه يعني قال للنظام القطري أن يراجع حساباته؟
10: طبعا سماحة السيد القائد سلام الله عليه، بحكم عالمية رسالتي التي يحملها ومشروعه القرآني، هو لا يقتصر على النصح للداخل أو التوجه بالنصح للعدو السعودي أن يرعوي عن أفعاله وعدوانه، وإنما يتوجه بالنصح والإرشاد لجميع أبناء الأمة الإسلامية.
9: نعم.
10: طبعا قطر كان لها مواقف باردة بحكم كونها محايدة، ولهذا ينظر مجلس التعاون الخليجي إلى قطر بأنها دولة شاذة عن الأجندة التي تأسس عليها مجلس التعاون الخليجي، ولهذا توجه النظام السعودي بالذات بالعداء والمحاربة لقطر لأنها غردت خارج سربه، وكان هناك العديد من الأحداث والوقائع التاريخية التي مورست ضد النظام القطري على امتداد المرحلة الماضية. سماحة السيد القائد عندما توجه إلى قطر هو توجه من باب النص وإبراء الذمة وإقامة الحجة، لأن النظام القطري هو في نهاية المطاف أحد المستهدفين بالعدوان السعودي والمؤامرات السعودية. وصحيح أن قطر دخلت في العدوان على اليمن في البداية، ولكنها انسحبت وتعرضت للعديد من العمليات الممنهجة من النظام السعودي، وجهت إليها بالعداء وحاولت أن تفرض عليها حصارا اقتصاديا وضيقت الخناق عليها من الناحية الدبلوماسية. فقطر لها مواقفها سواء من خلال احتضانها لحماس والإخوان المسلمين أو لمواقفها المحايدة في حل حدث قضايا الدول المجاورة والدول الإقليمية، حتى تظهر كوسيط ذا امتداد سياسي فاعل ومؤثر.
9: نعم سيد الكريم، الضربة الإسرائيلية التي وجهت إلى قطر أثناء معركة طوفان الأقصى، والذي كان متواجدون حركة حماس في قطر، والتي وجهت الضربة الإسرائيلية إلى قطر وأثناء تواجد حركة حماس هناك، يقال وأنتم تبينوا لنا بأنها بإحداثيات سعودية لاستهداف حماس داخل قطر.
10: ما كان الكيان الإسرائيلي المحتل ليتجرأ على ضرب قطر لولا التدخل السعودي، فهي من هيئة الأجواء وقدمت الإحداثيات ومنحت الضوء الأخضر وفتحت أجواءها للمداخلات الإسرائيلية. طبعا السعودية تسعى للقضاء على قطر وتدمير سمعتها ومكانتها الدولية بمختلف الوسائل، ومنها توظيف الكيان الغاصب للقضاء باعتبار أن السعودية هي الوجه الآخر للكيان الإسرائيلي، متحدون في الأجندة والأهداف والمنطلقات الأساسية. ولهذا فالضربة التي وجهت لقيادات حماس في قطر كانت مدروسة وبدقة وبتخطيط سعودي مبرم، وكما هو الحال الآن نلاحظ بأن العدوان على اليمن في المرحلة الأخيرة لم يكن إلا بالتواطؤ مع النظام مع الكيان الإسرائيلي.
9: نعم.
10: لأن الأجندة هي واحدة، وتخوفات الكيان الإسرائيلي من سيطرة أنصار الله وتطهير على المناطق الساحلية وتطهير باب المندب من التواجدات الارتزاقية للكيان للدولة السعودية والعدو السعودي، يعكس ذلك التوجه الموحد للكيانين السعودي والإسرائيلي. طبعا قطر في ذات الوقت هي دولة استطاعت أن تحقق حضورها دبلوماسيا للمحافظة على مصالحها، بمعنى أن العملية عملية برغماتية في المقام الأول ولكنها ذات جدوى، وتوجهات قطر لفرض بعض التوصيات والنصائح على تركيا هي من باب التوحد في المنطلقات الاستراتيجية. تركيا تعلم حقيقة أن السعودية هي وراء دمار المجتمعات العربية والإسلامية، وتدخلاتها السافرة في جميع الأنظمة التي تغرد خارج سربها أو خارج منطلقاتها السياسية شيء وارد، ولهذا فتركيا تعلم علم اليقين أنها بانخراطها في حلف مكة وتحالف مكة مع باكستان والسعودية إنما تدخل من أجل امتصاص الموارد المالية وحلب البقرة الحلوب والاستفادة من ضرعها المدرار. وفي نفس الوقت صرحت وزارة الخارجية ووزارة الدفاع التركية بأن التدخل في حلب مكة هو دفاعي وليس هجومي، وأنها لن تشارك، على عكس باكستان التي تتعامل بنظام برغماتي ولكن بحسب المنطلقات السنية التي تجمعها بالسعودية ومذاهبها، إلا أنها توجهت بثقلها، وقد يكون هناك مشاركة عسكرية صريحة لباكستان على خلاف ما كان يتوقع منه الناس جميعا، لأن تركيا بأن باكستان كان من المفروض أن تلعب دورا حياديا بحكم يعني كونها دولة نووية لتفرض حضورها الفاعل للدفاع عن قضايا الأمة المصيرية، ولكن ما حدث هو العكس. الآن قطر تدرك أن السعودية ليست في مصلحتها، وبالتالي النصح الذي قدمه سماحة السيد القائد سلام الله عليه كان خطوة استراتيجية استباقية، وقطر ليست مغفلة وإنما ستقرأ هذه الرسائل بدقة، وهي تدرك حقيقة أن هذه النصائح الموجهة من سماحة السيد القائد سلام الله عليه هي في مصلحتها في المقام الأول قبل أن تكون في مصلحة الآخرين.
9: إذن الدكتور حمدي الرازحي الباحث والكاتب والسياسي، كنت معنا ضيفا عزيزا عبر أثير إذاعة صنعاء البرنامج العام، شكرا جزيلا لك.
11: وأيضا شكرا جزيلا للزميل أحمد السياني الذي كان معكم في برنامج فتبينوا. هذه صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام، والساعة فيها تشير إلى تمام 11 مساء، نشرة الأخبار.

نرحب بكم مستمعينا إلى نشرة الأخبار الرئيسة الخامسة والأخيرة، يقرأها مطيع حسين الفقيه، وأستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. القوات المسلحة تكسر تحشيدات العدو السعودي باتجاه باب المندب وتدمر 22 مدرعة وتطرد مرتزقته من جبل حبشي في تعز. شهيدان وجريحان بنيران الحقد السعودي على مطار صنعاء الدولي، وغارات تصعيدية تستهدف محافظة الحديدة وجبل عطان وشبكات الاتصالات في صنعاء وصعدة. وزارة الخارجية تشدد على أن بسط السيادة حق مشروع، وتؤكد أن جرائم النظام السعودي تكشف عجز المجتمع الدولي. مسيرات مليونية حاشدة في العاصمة صنعاء والمحافظات تأكيدا على ثبات الموقف مع فلسطين والاستنفار لمواجهة العدوان والحصار السعودي. الأمم المتحدة تدين العقوبات الأمريكية على المحكمة الجنائية الدولية. من العناوين إلى التفاصيل من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. بعث فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى برقية عزاء ومواساة إلى نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام الدكتور قاسم محمد لبوزة في وفاة أخيه العميد ناجي محمد لبوزة. وعبر الرئيس المشاط عن خالص التعازي وعظيم المواساة للدكتور قاسم وأفراد الأسرة وآل لبوزة كافة بهذا المصاب، سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون. أعلنت القوات المسلحة التصدي وطرد تحشيدات العدو السعودي التي حاولت التقدم من جهة محافظة لحج باتجاه مضيق باب المندب وللمرة الثانية خلال ساعات، مؤكدة إفشال المحاولة ودحر المعتدين دون إحرازهم أي تقدم. وأوضح المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع في بيان صادر عنه أن العملية جرت بفضل الله وتأييده عبر استهداف مكثف لتحشيدات العدو بالصواريخ البالستية والإسناد المدفعي والأسلحة الثقيلة، ما أسفر عن تدمير أكثر من 22 مدرعة ومصرع وإصابة العشرات بينهم قيادات ميدانية، ونقل الجرحى والقتلى عبر أكثر من 30 سيارة إسعاف باتجاه مدينة عدن. وكان مصدر عسكري قد أكد انكسار الهجوم الذي استهدف الجهة الجنوبية لباب المندب وإحراق وتدمير عدد من الآليات التابعة للعدو. وفي محافظة تعز أكد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية سبأ أن القوات المسلحة استكملت بفضل الله طرد تحشيدات العدو السعودي بالكامل من كافة مناطق مديرية جبل حبشي. إلى ذلك أكد العميد يحيى سريع السماح بالرحلات الجوية الإنسانية من وإلى مطار الرياض لجميع الرحلات الحاصلة على تصريح رسمي من مركز تنسيق العمليات الإنسانية في العاصمة صنعاء. أكد مصدر مسؤول في مطار صنعاء الدولي أن العدوان السعودي على المطار عصر اليوم خلف شهيدين وجريحين من موظفيه، ووصل طيران العدو السعودي شن غاراته العدوانية مستهدفا العاصمة صنعاء وعددا من المحافظات، حيث استهدف بثلاث غارات منطقة جبل عطان في العاصمة، بالإضافة إلى استهداف شبكات الاتصالات بمديريتي بلاد الروس وأرحب بمحافظة صنعاء، وغارات على شبكة الاتصالات في جبل عنم بمديرية سحار، ومواقع بمديرية كتاف والبقع بمحافظة صعدة، كما شن ثلاث غارات على مدينة الحديدة بالتزامن مع اعتداءات بالقصف الصاروخي والمدفعي على مناطق متفرقة بمديرية الظاهر الحدودية بمحافظة صعدة. هذا وأوضح المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع في بيان صادر عنه أن طيران العدو السعودي
استهدف ب77 غارة وصاروخا الأعيان المدنية في العاصمة صنعاء ومحافظات مأرب وصعدة والجوف وحجة وتعز وعمران من خلال طائرات F-15 وتايفون أقلعت من قاعدتي خميس مشيط والطائف والعدوان الصاروخي من نجران. وأشار إلى أن إجمالي غارات العدوان السعودي منذ بدء تصعيده على بلدنا بلغت 1934 غارة جوية وصاروخا. وفي السياق، أعلن الدفاع المدني إخماد 4 حرائق اندلعت في منشآت مدنية في صنعاء جراء غارات العدو السعودي ليلة الخميس الجمعة. وقال في بيان له: تم إخماد الحرائق في مصنع لإنتاج البفك بمنطقة جولة عمران، وآخر لتعبئة الملح بمنطقة جدر، ومخزنا لمواد البناء في مديرية بني الحارث. كما تم إخماد الحرائق في مصنع للأسفنج في منطقة شملان بمديرية همدان بفعل العدوان السعودي. وأشار إلى أن غارات العدو السعودي تسببت في دمار كامل لأحد المصانع وفي أضرار مادية واسعة بالمصانع الأخرى ومحتوياتها ومعداتها. أكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن الجرائم التي يرتكبها النظام السعودي بحق الشعب اليمني تضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية تاريخية كبرى، وتكشف حجم العجز والتواطؤ الدولي ورفع الشعارات الزائفة. وأوضحت الوزارة في بيان لها أن استمرار العربدة والاستهداف السعودي للأراضي اليمنية يؤكد أن هذا النظام لا يفهم إلا لغة القوة، مشيرة إلى أن القوات المسلحة أعلنت بنك أهداف مشروعة وفق مبدأ المعاملة بالمثل وعلى الجميع الابتعاد عنها. وشدد البيان على أن مرتزقة النظام السعودي هم الأكثر خسرانا والأسوأ عاقبة، مؤكدا أن بسط السيادة الوطنية على كافة الأراضي اليمنية حق مشروع كفلته

على الموقف الإيماني والإنساني المساند للشعب الفلسطيني وقضايا الأمة والمقدسات، والتفويض الكامل للقيادة الثورية والإسناد للقوات المسلحة في خوض معركة التحرير والاستقلال وكسر الحصار الخانق. وندد المشاركون بجرائم العدو السعودي ومحاولات توظيفه الإعلامي للتغطية على تحالفه مع الكيان الصهيوني، مباركين الانتصارات والضربات النوعية للقوات المسلحة في العمق السعودي وطرد تحشيداته المعادية. كما أعلنت البيانات الصادرة عن المسيرات الاستنفار العام والتعبئة لرفض الجبهات بالرجال والمال والتمسك بمعادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد لحماية المكتسبات الوطنية، وفي مقدمتها مضيق باب المندب حتى رفع الحصار ونيل الحرية والاستقلال الكاملين. ما زالت هذه الأخبار تأتيكم من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. وصفت أكثر من 100 منظمة دولية للإغاثة وحقوق الإنسان وقف إطلاق النار في قطاع غزة بأنه حبر على ورق، مؤكدة في بيان مشترك استشهاد أكثر من 1400 فلسطيني وإصابة الآلاف خلال عام من سريان الهدنة جراء استمرار الاعتداءات والخرق الإسرائيلي لمحتواها. ميدانيا استشهد مواطن برصاص العدو الصهيوني شرق مخيم المغازي، وأصيب 6 آخرون جراء استهداف خيمة للنازحين بمواصي خان يونس في خروقات جديدة ومتواصلة لاتفاق التهدئة بالمحافظات الوسطى والجنوبية لقطاع غزة. إلى ذلك أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس أن تصاعد إرهاب المغتصبين واعتداءات قوات العدو في الضفة الغربية لا سيما استهداف المزارعين وقاطفي الزيتون يمثل عدوانا ممنهجا ترعاه حكومة العدو لفرض واقع الضم والتهجير. يأتي ذلك في وقت وثقت فيه هيئة مقاومة الجدار والاستيطان 19 اعتداء للمغتصبين منذ الصباح تراوحت بين سرقة المحاصيل وإحراق الأشجار والاعتداء المباشر، ما أسفر عن إصابة مسنة في بيرين بالخليل وشاب في إمتين بقلقيلية. أصيب 6 مواطنين لبنانيين جراء عدوان صهيوني في محيط بلدة حوش السيد على قضاء الهرمل شمال شرق البلاد. من جهتها أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن الاعتداء أسفر عن 6 جرحى، 5 منهم من الجنسية السورية. أعلنت القوات البحرية للحرس الثوري الإيراني فرض سيادتها وإدارتها الكاملة على مضيق هرمز، مؤكدة إصابة سفينة الغاز العملاقة NV سانشين جراء محاولاتها العبور عبر مسار غير قانوني جنوب المضيق، ما أدى لاندلاع حريق واسع في غرفة محركاتها. وحمل الحرس الثوري الجيش الأمريكي المسؤولية المباشرة عن تصاعد التوتر في حركة النقل البحري، محذرا من أن ملاحقة وإنزال العقوبة بالسفن المخالفة لن تقتصر على مضيق هرمز، بل ستطال أي سفينة تعبر من ممر غير مسموح به في المنطقة. إلى ذلك انتقد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول البرنامج النووي الإيراني، واصفا إياها بالازدواجية والتناقض المفضوح. وأوضح بقائي أن فرنسا تعتبر امتلاكها للردع النووي ضمانة لحريتها وأمنها، بينما تجرم البرنامج النووي السلمي لإيران الخاضع للرقابة الدولية، مشددا على أن السلام القائم على احتكار القوة ونظام الهيمنة ليس سلاما حقيقيا، وأن من حق كافة الشعوب امتلاك الطاقة النووية للأغراض السلمية. الخبر الأخير، وصف الأمين العام للأمم

المتحدة أنطونيو غوتيريش العقوبات الأمريكية على المحكمة الجنائية الدولية بأنها ضربة قاسية للعدالة الدولية. من جهته أدان المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان العقوبات الأمريكية المفروضة على المحكمة معتبرا أنها غير مقبولة. وفي السياق أكدت كندا والدنمارك وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وهولندا وبريطانيا دعمها للمحكمة الجنائية الدولية في ظل توجه واشنطن إلى توسيع نطاق العقوبات المفروضة عليها. وتأتي الإدانة الأممية للعقوبات الأمريكية على المحكمة الجنائية الدولية في سياق تصعيد الضغوط الأمريكية على المحكمة ومسؤوليها على خلفية تحقيقاتها في جرائم دولية بما فيها القضايا المرتبطة بالولايات المتحدة والكيان الصهيوني. في ختام هذه النشرة أعود فأذكر بأبرز ما ورد فيها. القوات المسلحة تكسر تحشيدات العدو السعودي باتجاه باب المندب وتدمر 22 مدرعة وتطرد مرتزقته من جبل حبشي بتعز. شهيدان وجريحان بنيران الحقد السعودي على مطار صنعاء الدولي، وغارات تصعيدية تستهدف محافظة الحديدة وجبل عطان وشبكات الاتصالات بصنعاء وصعدة. وزارة الخارجية تشدد على أن بسط السيادة حق مشروع، وتؤكد أن جرائم النظام السعودي تكشف عجز المجتمع الدولي. مسيرات مليونية حاشدة في العاصمة صنعاء والمحافظات تأكيدا على ثبات الموقف مع فلسطين والاستنفار لمواجهة العدوان والحصار السعودي. الأمم المتحدة تدين العقوبات الأمريكية على المحكمة الجنائية الدولية. من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام، قرأنا على حضراتكم نشرة الأخبار الرئيسة 5 والأخيرة. شكرا لحسن الإصغاء والمتابعة.

0: مستمعينا، أكد محافظ تعز أحمد المساوى الاستعداد لفتح أي طريق آمنة من شأنها تخفيف معاناة المدنيين وتوفير احتياجاتهم الإنسانية بمديريات المحافظة، تأكيدا للمساعي والواجب الإنساني ورأبا للصدع وتضميدا للجراح. وقال المساواة في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية سبأ قبل قليل إن الطرق ليست مجرد مسالك للعبور بل شرايين حياة، لا يستقيم عيش الناس ولا تصل الأدوية والغذاء والوقود إلا عبرها. ومن هذا المنطلق وحرصا على أبناء المحافظة وبالنظر للأحداث التي حصلت في بعض مديريات تعز مؤخرا، نعلن عن جاهزية الطرق المفتوحة والمؤمنة حاليا، وهي جاهزة في خدير ونقيل الصلو والعين المواسط والمخاء الوازعية الكدحة والنشمة في المعافر وكافة الطرق المؤدية إلى جبل حبشي وكافة طرق مديرية الشمايتين وكافة طرق مديرية سامع والطرق المؤدية إليها، وذلك لمرور كافة وسائل نقل المواطنين وشاحنات نقل المؤن الغذائية والصحية وكافة احتياجات المواطنين في تلك المديريات ومدينة تعز.
1: قصد العيد راح يمنع الخمسون يمشي على الخيبة يعد دغبان يمشي على الخيبة يعد دغبان
2: ثوري ثوري يا معارك دقة الحصان
3: هيداء المعركة والنوائج والنشامة يا الأسود العريقة حرب حاسم نلتهمها تتايب وتحالف.

0: الأوراق.
1: يا الله لك الحمد.
2: نحن ملأوا وفلنا بشضايا صارخ من الأرض، بشبع الأرض بشضايا عظامهم بإذن الله.

0: فرح يا مرتزق فرح، فرح يا عمي يا مريكا فرح. هانك هانك هانك يا ابن ترامب، هانك والله ان احنا بعدكم يا ابن ترامب، لا حتى يعني نوصلكم وصولكم.
1: مهزومين الجبناء، مهزومين بنعطيهم ست واستشي شل راسه ولا يدي سمعت بنزحلهم ليل ونهار، احنا فوقهم فوقهم يا رجال، فوقهم فوقهم يا رجال.

0: هذا مصير كل خائن مرتزق، هذا مصير كل خائن مرتزق، ولن يجدون إلا حد يكرهون. لينصرن الله من ينصره، الله لقوي عزيز.
1: هنا الفتح حاضر، هنا الله ناصر، على كل جائل حملنا السلاح.
2: لم يهزونا عسكريا ولن يرجفونا اعلاميا، ونحن المنتصرون وهم الخ

0: الجنة.
1: من قوة الله جعل من ضعفنا قوة وموقف الحق قوتنا الإضافية، ومن ضعف قوة صنعنا قوة القوة وتصدرت البراكين اليماني
0: وتصدرت البراكين اليماني. الله أني الصدارة ما خاف من أندام الوضايا.
2: رب الكون شاهد إننا معكم معابر في الحزام بنساندكم، وللجودة نعاهد تبشروا في حرب ولا في سلام.
3: ضحنا في تحالف معتدي فيه الرجاء وحده عليه الاعتماد، واثق بوعده للسماء رافع يدي النصر والتوفيق منه والسلام.
4: ونحن يا الله منك كل شيء، ونستمد العون والرضا من الله، والنصر والعزة والغلبة هي بيد الله. نصر ولا شهادة بناخذ احداها، ما تبكى تبكى يا الرجال الحداقي.
5: يالله اني توليتك اله البرايا، من توثق بحبلك عزته بايراها. ما خضعنا لغيرك جنك خير مثوى، منك النفس بعنا ما تبعنا هوا.
6: قبل الموت تهددوننا يا ابناء الطلقاء، أما علمتم أن الموت لنا عادة وأن كرامتنا من الله الشهادة.

لوهن لا ضعف دام الله معنا في الظروف اليسيرة ولا في العسيرة. جل سبحانه على الباقي نصرنا والثقة به في علنا والسريرة.

بإذن الله سبحانه وتعالى سنلجن هؤلاء المرتزقة الخونة العملاء الذين اشتروا بآيات الله وعادي ثمنا قليلا كما بني إسرائيل دروس في العزة والكرامة والشموخ والإباء.

نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله، لن نقبل أبدا أبدا أبدا باستمرار الحصار، المعادلة المطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ والحصار.

قادر على القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. نفذت القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى 3 عمليات عسكرية نوعية، وذلك بعدد كبير من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة.

0: يرفعنا در.
1: إن القوات المسلحة اليمنية تؤكد أن الملاحة البحرية آمنة لكل الشركات باستثناء السفن السعودية التي سبق إعلان الحظر عليها.
0: مبدأ

0: البحر معدودة.
1: تحذر القوات المسلحة اليمنية كل شركات الطيران العالمية التي تستخدم الأجواء السعودية من مواصلة استمرار رحلاتها الجوية، لأنها أصبحت مسرحا لعملياتنا باستثناء الأجواء المقدسة لمكة المكرمة والمدينة المنورة.

تؤكد القوات المسلحة اليمنية لكافة أبناء شعبنا المؤمن العزيز الكريم الصامد المجاهد أنها تمتلك من القدرات والإمكانات ما يجعلها بعون الله تعالى وبالتوكل عليه قادرة على مواجهة هذا التصعيد العدواني، وأنها أعدت العدة لمثل هذا اليوم. فالقول لميدان المعركة والكلمة لساحات البطولة والجهاد.

يتفاجؤون في البر كما تفاجؤوا بالبحر بإذن الله تعالى بتقنيات جديدة غير مسبوقة في التاريخ بإذن الله تعالى تساعد على التنكيل بهم بجبروت الله وبأسه.

0: لن نقبل بالاستعباد للطغاة مهما كان.
1: هذا هو اليمن.
2: مثلما صمد رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله من حصار قريش، سوف نصمد اليوم من حصار آل سعود وآل نهيال وآل زايد.
3: ولا جوعنا ما هذا بلاد الخير، ما احنا جوعين، هذا بلد الخير، بلد الخير، ولا يهمنا مال اليمن، نزرع بنزرع وبنزرع ونركن على الله.
4: قال الله سبحانه وتعالى: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. نحن لن نعتمد على أحد، سنعتمد على سلاحنا كما قال الله: قاتلوهم، وسنعتمد على الزراعة.
5: أن نتكاتف مع بعضنا، وكل واحد يوبه لجاره ويوبه ويدعم الجبهات ويدعم الناس المحتاجين ويدعم الضعفاء، ونتكافل فيما بيننا.
6: لن يجوعنا، إن معانا الله، ما فكفاه إلا وكفاه، هذه إرادة الله، الرزق بيد الله، وهو المحي وهو المعز وهو المذل، له ذو الجلال والإكرام. لن يركعونا مهما عملوا، ولن نذل ولن نخضع.

0: هذا هو اليمن، هذا هو الصمود لهذا الشعب العزيز.
1: مستوى العدوان، مستوى إمكانياته، مستوى نفوذه، مستوى تسلطه لا يؤثر فينا ولا يكسر من إرادتنا ولا يضعف من توجهنا ولا يدفعنا في يوم من الأيام ولا في لحظة من اللحظات ولا حتى أن يخطر ببالنا كخاطرة أن نفكر في التراجع أو أن نفكر في الاستسلام أو أن نقبل بالهوان أو أن نستسلم أو نذل أبدا. لماذا؟ بحكم هويتنا، بحكم ديننا وأخلاقنا ومبادئنا، بحكم إرثنا التاريخ وحضارتنا وجذورنا الضاربة في الأعماق، قوم ثابتون، قوم لنا هوية، لنا مبادئ، لنا قيم، لنا أخلاق.
2: تعتبر اليمن بحسب الكتب التاريخية المختلفة وبحسب ما توصل له العلم مؤخرا الموطن الأول للجنس البشري على الأرض ونقطة التجمع والانطلاقة الأولى للهجرات البشرية. وتعتبر اليمن كذلك أرض العرب الأولى، فالشعب اليمني هو أصل الجنس العربي، واليمنيون هم أول من تكلم باللسان العربي، حيث إن قبائل اليمن الشهيرة مثل عاد وثمود وطسم وجديس وجرهم والعمالقة وأميم هي قبائل العرب القديمة التي انتشرت في الجزيرة العربية والعراق والشام ومصر وشمال أفريقيا والقرن الأفريقي، وظهر منها العرب العاربة قبائل قحطان والعرب المستعربة قبائل عدنان. لذا فمن الخطأ اعتقاد أن عدنان مستعرب، فعدنان يعود إلى قبائل العرب القديمة التي قدمت من اليمن، لذلك فعدنان عربي يمني، وبالتالي فنبي الله إبراهيم عليه السلام عربي وليس أعجمي، وبالتبعية فإن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم عربي وليس له أي أصل أعجمي.

0: حروبكم عربية على من؟ حرب العربي على من؟ على شعب عربي؟ على العرب الأقحاح؟ انظروا إلى سحنتهم، إلى لهجتهم، إلى لغتهم، إلى شعرهم، إلى أدبهم، إلى بلاغتهم، إلى فصاحتهم، وانظروا إلى شهامتهم وشجاعتهم وحماستهم وأبوتهم وإبائهم للطيم ونخوتهم وغيرتهم وكرمهم وجودهم. إن لم يكن الشعب اليمني من العرب فمن العرب؟
1: والشعب اليمني والله لو نزلت قوات أجنبية ليأكلوهم. يا أخي ما شفت أنا يعني شعب عنده حماس للعروبة وللإسلام زي الشعب اليمني. الشعب اليمني يعني سلاح بالنسبة له رمز رجولة ورمز كرامة ورمز دفاع عن النفس. والشعب اليمني شعب مقاتل وشعب شرس، يعني من أندل الشعوب العربية وأكثرها شراسة في القتال، يعني ولا ينسى حق

0: هذا هو اليمن.
1: لم يكن دخول اليمن يوما نزهة لأي معتد أو محتل. أخبر الناس باليمنيين الأتراك عثمانيو التاريخ البعيد والقريب. لم يستطع العثمانيون احتلال اليمن كلها. مرتفعاتها الشمالية وقبائلها بقيت عصية على المحتل التركي، حتى قيل اليمن مقبرة الأناضول. توصيف يصبح أكثر وضوحا على لسان دفتردار من ذلك الزمان، حيث قال: ما رأينا مسبكا مثل اليمن لعسكرنا، كلما جهزنا إليها عسكرا ذاب ذوبان الملح ولا يعود منه إلا الفرد النادر. لم يستكن اليمنيون لا لمستعمر بريطاني ولا لمحتل تركي. لم يضعفوا أمام جار طامع أو حلف جامح أو مستوطن طامح.
0: هذا هو اليمن، وهذا هو الصمود لهذا الشعب العزيز. ذراعه في الجبهات، في الاقتحامات.
2: نقول لا لسلول، ونقول لمن والاهم من المرتزقة: إذا كان عندكم مثقال ذرة النرجولة والشجاعة، أوقفوا الغارات الجوية على الأبرياء والمساكين، وواجهونا برا بجيوش العالم أجمع. مالاً فنحن اليمانيون أولو قوة وأولو باس شديد. عهدا علينا أننا لن نخضع ولن نركع إلا للواحد القهار. عهدا علينا أن نسحق جيوشكم، وأن نزلزل عروشكم، وأن ندك حصونكم، وأن نجرعكم الويلات. وسيبقى نبض قلبي يمنيا، لن ترى الدنيا على أرضي وصيا، بالروح بالدم نفديك يا يمن. الله.

نحن نخوض معركة التحرر، معركة الكرامة، معركة الإباء، معركة في مواجهة الطاغوت والاستكبار. نحن معنيون بالصمود ودعم معركة الساقل ومعركة الحدود والانتباه في كل الجبهات.

أنتم تستمعون إلى إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، البرنامج العام. الفترة المفتوحة، يمن الصمود. معكم من الإعداد والتقديم مطيع حسين الفقيه. من الإدارة العامة للأخبار ياسين شعبان. ومن الإعلام الحربي هدهد الصمود. من إدارة نظم المعلومات محمد عبد الكريم الوشلي. التجهيزات والصيانة حمادي البيلي. المناوبة الإدارية عبد الكريم العوام. الهندسة الإذاعية أحمد الوتاري. الإشراف العام عبد الرحمن الحمران. والإخراج عبد الله حسين الوشلي. أهلا ومرحبا بالجميع.

إذا نرحب بكم مستمعينا الأعزاء في مستهل هذه الفترة، ودعونا نبدأ مع التصريح الأخير لمحافظ محافظة تعز الأخ أحمد المساوى، الذي لأنه صرح بتصريح مهم ومطمئن أيضا لأبناء تعز سواء في المديريات الحرة والتي تم تحريرها أيضا، وحتى الذي في داخل مدينة تعز إن شاء الله الفرج سيكون قريبا بالنسبة لهم. عموما محافظ تعز قال: نعلن جاهزية الطرق المفتوحة والمؤمنة في عدد من مديريات المحافظة لتسهيل حركة المواطنين ونقل الغذاء والدواء والوقود. هذا أول تصريح، أنه الطرق جاهزة في مديريات المحافظة. ما هي الطرق اللي جاهزة؟ أعلن عنها المحافظ، يقول: الطرق المؤمنة تشمل، ركزوا، تشمل خدير، نقيل الصلو، العين، المواسط، والمخا، والوازعية، والكدحة، والنشمة بالمعافر. لاحظوا هذه، كل هذه الطرق مؤمنة في المناطق التي تم تحريرها: خدير، نقيل الصلو، العين، العين يعني اللي هو في المواسط اللي بيطلع من النشمة، والأحد والعلوم، يعني من النشمة إلى العين مؤمنة، تمام. نقيل الصلو، العين، المواسط، والمخاء، والوازعية، والكدحة، والنشمة في المعافر. يقول المحافظ أيضا: جميع الطرق المؤدية، هذا باقي يعني، هذه يعني المجموعة الأولى. المجموعة الثانية: جميع الطرق المؤدية إلى جبل حبشي وطرق مديريتي الشمايتين وسامع مفتوحة ومؤمنة أمام حركة المواطنين ووسائل النقل، أمام حركة المواطنين ووسائل النقل. إذن هذه المناطق التي أصبحت الطريق فيها مؤمنة للمواطنين وأيضا ووسائل النقل. وسائل النقل معناها إيش؟ الدينات والبوابير الكبيرة. ليش؟ علشان الناس يدخلوا الغذاء للمناطق هذه ووسائل النقل. يواصل محافظ تعز: شركة النفط بصنعاء تعلن جاهزيتها لإمداد جميع مديريات المحافظة بالبترول والديزل بالسعر الرسمي بما فيها مدينة تعز. الله الله الله، حتى المحطات التي داخل مدينة تعز إذا هم اشتوا بترول، شركة النفط في صنعاء مستعدة. اخرجوا للحوبان وشوفوا مكتب شركة النفط وباي يدوكم بترول وتدخلوا يعني إلى داخل المحطات داخل تعز، إذا هم باي يسمحوا لكم المرتزقة. احنا مستعدين، شركة النفط بصنعاء تعلن جاهزيتها لإمداد جميع مديريات المحافظة بالبترول والديزل بالسعر الرسمي بما فيها مدينة تعز. يقول المحافظ أيضا: بدأنا خلال اليومين الماضيين توفير الوقود لمديريات الحجرية، جميع مديريات الحجرية اللي ذكرناها في السابق، هذه كلها مديريات الحجرية، بلا بلا بلا بلا، كلها مديريات الحجرية، نعم، جميع مديريات الحجرية، وين راح الخبر، وفرع شركة النفط جاهز لتغطية الاحتياج عبر طريق نجد قسيم البيرين. أها، جاهزة ل يعني شركة النفط جاهزة لتغطية الاحتياجات عبر طريق نجد قسيم البيرين. البنك المركزي أيضا، يقول المحافظ: البنك المركزي حدد نقاط استبدال العملة في المديريات المحررة ودعا التجار وشركات الصرافة إلى تقديم المبالغ المطلوب استبدالها. يعني المناطق اللي حررناها تخرج إلى فرع البنك المركزي والمديريات المحررة. البنك المركزي حدد نقاطها، حدد نقاط يعني مش مكتب البنك بس، حدد نقاط، اخرج واسأل فين النقطة اللي حددها البنك وروح غير العملة عندك في منطقتك، مش بعيد، ولا تروح خرج للحوبان ولا تروح لها مش عارف فين. حدد نقاط
لاستبدال العملة في المديريات المحررة، ودعت تجار وشركات الصرافة إلى تقديم المبالغ المطلوب استبدالها. يعني إذا عاد باقي معك عملة قعيطي، عملة من هذه المزورة، روح غيرها واستبدل بها عملة جديدة، يعني عملة عملة يعني رسمية، لأن هذه عملتنا هي الرسمية. العملة اللي بتداولوا فيها في مناطق الاحتلال عملة غير مغطاة، يعني بغطاء نقدي، بغطاء من الذهب، بغطاء يعني قيمتها أقل من قيمة الورق الذي طبعت به. عشان كذا الذي يريد أن ولا أيضا بتمشي في المناطق الآن اللي حررناها، ما عاد بتمشيش عملتك، بيدوا لكم مهلة ربما شهر شهرين ثلاثة، الله أعلم كم المهلة اللي بيدوها إلى أن يأتي الوقت وتستبدلها. الآن استبدل بها أحسن. واللي عادوا مراعي أنه ممكن ترجع له شرعية، قوات شرعية، لا تركنش، ولا يعني وانتظار المقرب، وانتم دارين ومتأكدين انهم معاش يقدروش، معاش تقدروش، قولوا لهم هكذا، معاش تقدروش. فاللي محافظة عز يقول اللي عد معه عملة من غير الرسمية يسأل عن نقاط الاستبدال ويروح يبدل بالعملة الرسمية. ايضا الطريق المؤدية، يقول محافظ تعز، الطريق المؤدية إلى وسط مدينة تعز مفتوحة وآمنة من جانبنا، ونرفض قرار إغلاقها من قبل أدوات العدو السعودي في 2 أكتوبر. يعني وهذا الكلام مؤكد والجميع يعرفه، الإخوان اللي داخل المدينة، تنظيم الإخوان اللي داخل المدينة غلقوا على، وأنا تكلمت الجمعة الماضية تكلمت بالكلام هذا، كان 2 أكتوبر، قلت إذا فعلا، لأنه جاءت الأخبار أنه قاموا بإغلاق، بمنع الناس من لا خروج من المدينة ولا دخول إليها، بالرغم أن الطريق من عندنا مفتوحة. وأصلا بديهي أن احنا نخلي الطريق مفتوحة إلى داخل المدينة، مثل ما فتحنا الطريق في كل المحافظة المديريات والقرى اللي حررناها وما كناش مغلقينها عندما ذهبنا إلى تحريرها. اللهم أنه المكان اللي كان فيه جبهة، المنطقة اللي كانت فيها جبهة وقتال وكذا، الناس بأنفسهم ما عاد بيروحوا ولا بيجوا، لكن مناطق لم نحررها ما قطعناش، يعني لما نحررها، عاد احنا ما قد حررناش لكن ستحرر، هل قطعنا عليهم الطريق من قبل؟ ما قطعناش أبدا. المناطق هذه اللي حررناها كانت الطريق في السابق مفتوحة لهم، فمن صالحنا أن تبقى الطريق مفتوحة، لكن ليس من صالح قيادات الإخوان الباقيين داخل مدينة تعز أن يفتحوها، لأن الناس بتخرج وبيبقوا وحدهم داخل مدينة تعز، ما عاد بيقدروش يحتموا، ما عاد بيقدروش يحتموا بالناس، فهم مخلين الناس دروع بشرية. فالمحافظ يؤكد أن الطريق مفتوحة من جهتنا، طبعا من جهة جولة القصر، والمجاهدين أصلا هم موجودين طالع في القصر يعني وفي كلابة وعند الأمن المركزي وكذا، فمش من صالحنا نحن نغلق الطريق. محافظ تعز أيضا يقول استمرار فتح طريق عدن التربة نجد قسيم بير باشا مدينة تعز قائم من جانبنا، ونعمل على تسهيل الحركة وتأمينها. استمرار فتح طريق عدن التربة نجد قسيم بير باشا مدينة تعز، يعني الطريق اللي من عدن ويجي باتجاه التربة وبعدين يوصل إلى نجد قسيم وبير باشا، يعني من الجهة الغربية. هذا الطريق كله مفتوح من جهتنا، وإحنا بنعمل على تسهيل الحركة وتأمينها. أيضا محافظ تعز يقول طريق الحوبان القصر الكنب حوض الأشراف مفتوح من جانبنا، لأنه الحوبان القصر الكنب هذه تحت سيطرتنا، الدخول بعدين من الكنب إلى حوض الأشراف هذا ما زال المرتزقة متمترسين طبعا. وشوفوا لاحظوا جولة القصر الكنب من هذه الجهة من الشرق والجنوب الشرقي، أو عفوا أيوة الجنوب الشرقي،
هذه بيد المجاهدين، وأيضا من الشمال الشرقي. وإذا جينا للطريق من الخلف أيضا أصبحت مدينة تعز محرر، يعني كل ما حول مدينة تعز محرر بالكامل، والطرق من جهتنا مفتوحة. إذن محافظ تعز يؤكد طريق الحوبان، القصر، الكمب، حوض الأشراف مفتوح من جانبنا، وندعو العقلاء إلى المبادرة لفتحه من الطرف الآخر. يقول المحافظ أيضا لا يصح أن تبقى الطرق الحيوية رهينة الخلافات والحسابات. خلونا احنا على الهواء، كيف بتتصلوا احنا على الهواء؟ لا يصح أن تبقى الطرق الحيوية رهينة الخلافات والحسابات الضيقة على حساب معاناة المواطنين واحتياجاتهم الإنسانية. ما دام هذا الطريق ما بش فيها جبهة، ما بش فيها اقتتال، خلوا الطريق مفتوحة، خلوا الناس تروح وتجي، خلوا الناس تروح وتجي، لا تغلقوا على الناس. أما إذا هناك معركة في أي جبهة أكيد الطريق تغلق بسبب المعركة. إذا لم تكن هناك قتال في هذه الجبهة، في هذا يعني في هذا المكان، اتركوا الطرق مفتوحة زي ما كانت مفتوحة من قبل. يقول المحافظ أيضا نؤكد استعدادنا لفتح أي طرق آمنة تسهم في تخفيف معاناة المدنيين وتسهيل وصول احتياجاتهم الأساسية. ننسق مع مجموعة شركات هائل سعيد أنعم وغيرها من شركات المواد الغذائية لتوريد احتياجات المواطنين إلى داخل مدينة تعز وإلى بقية المديريات. الله الله ما شاء الله بارك الله فيكم. أيضا مستعدون لتأمين وصول المواد الغذائية والتموينية من مخازن الشركات في الحديدة وعدن إلى جميع مناطق المحافظة من جانبنا. شوفوا يعني إيش يقول المحافظ، يعني إحنا مستعدين أنه تجي القاطرة القاطرة الغذائية من داخل عدن إلى أن توصل إلى مثلا إذا الطريق هذه اللي كان أتكلم عنها عدن، فين هي عدن؟ التربة، نجد قصيم، بير باشا، مدينة تعز. إحنا من التربة ومن نجد قصيم وبير باشا من جهتنا مستعدين، بعدين اللي بيدخل إلى داخل المدينة تعز هذا نطالبهم أنه هذه أشياء إنسانية وغذاء خلوها تدخل، بعدين هي حق التجار، حق هاي السعيد والتجار، إحنا ما لنا يعني علاقة فيها، ولا هم مقاتلين ولا هي صواريخ اللي بتدخل، هي غذاء. تمام. المواد الغذائية التي ستصل من أي مكان، القاطرات يعني التجار، إحنا مستعدين نوصلها إلى آخر نقطة محررة، إلى آخر نقطة يسيطر عليها الجيش اليمني. النقطة اللي بعدها ومسيطرين عليها، ما زالوا مسيطرين، المرتزقة، هذا نرجو منهم ونرجو العقلاء أن يفهموهم أنه هذه الأمور ما لها دخل بالمواجهات، وكما قلنا وخصوصا والقتال في أماكن بعيدة. تمام. نؤكد استعدادنا، ننسق مع مجموعة. تمام. مستعدون لتأمين وصول المواد الغذائية. تمام، ذكرناها. ندعو إلى تغليب المصلحة العامة ورأب الصدع وتضميد الجراح بعيدا عن الانتماءات الحزبية والمواقف السياسية. خلاص ما عدش وقت أنه نجلس نتداحس، والوضع واضح والأمر واضح، وأصبحتم محاصرين يا إصلاحيين. هذه رسالة للإصلاحيين، هذا الجزء الأخير رسالة للإصلاحيين. سلموا، يعني تعالوا نتفق على يعني تسليم هادئ لمدينة تعز، ما عاد فيش داعي لهذا كله، لأنكم تعلمون أن الموضوع انتهى، فلا تكابروا. يقول نرفض، المحافظ يقول نرفض إقصاء أي طرف، وندعو الجميع إلى التعاون لتسهيل حركة المواطنين ودخول الغذاء والدواء والمشتقات النفطية في كل المحافظة، في كل المحافظة. لاحظوا هذا كان تصريح الأخ أحمد المساواة محافظ محافظة تعز. وطبعا ما علينا من السياسيين، الإخوان والإخوان يفهمون لما يفهموش ما علينا، لكن بالنسبة للأمور المطمئنة للمواطنين ثقوا تماما أنه هذا التصريح تصريح رجل مسؤول،
وهو المحافظ والمسؤول الأول عليكم اليوم، هو محافظ تعز الأخ أحمد المساوى، ويؤكد أن الطرق مفتوحة ومؤمنة.

أوكي. أيضا نقول لهم أنه استبدال العملة القعيطي اللي تسموها قعيطي في المديريات المحررة كلها، المديريات اللي وصلوها المجاهدين، وصلوها الجيش اليمني، روح واسأل عن نقطة الاستبدال وبدل العملة اللي عادي ما زالت معك. أيضا يقول استمرار فتح طريق عدن التربة نجدي قصيم بير باشا مدينة تعز، هذا مفتوح. يعني نقول لكم حاجة، اللي مثلا يشتي يجي من عدن إلى التربة خلاص يجي وهو مرتاح آمن، يشتي من عدن إلى نجدي قصيم آمن، يشتي إلى بير باشا إلى داخل مدينة تعز عادوا حتى الآن. يعني إحنا بنعمل، يقول المحافظ إحنا بنعمل وإن شاء الله أنه العقلاء يتفهموا. هذا كان يجب أن نوضح هذه الجزئية وهذه النقطة، نقطة مهمة وتصريح مهم للأخ أحمد المساواة محافظ محافظة تعز.

0: مستمعينا الأعزاء، طبعا سنتحدث أيضا، نواصل الحديث هذه الليلة عن تعز ومدينة تعز، ولكن لابد أن نتوقف عند المليونية يوم الجمعة التي كانت تحت عنوان ثباتا مع فلسطين واستنفارا في مواجهة عدوان وحصار وبهتان العدو السعودي. هذه المليونية التي خرجت في العديد من الساحات وعلى رأسها ساحة ميدان 70، العنوان الأبرز والنموذج الأبرز للصمود والثبات في وجه العدوان. النموذج فقط، وإنما كل الساحات هي يعني تؤكد ثبات أبناء المحافظات والمديريات اليمنية في وجه العدوان السعودي الأمريكي الصهيوني الغاشم. فكل الساحات في كل المحافظات والمديريات تؤكد هذا العنفوان وهذا الإباء، ولكن فقط لأننا لا نستطيع أن نذهب إلى كل المديريات ونأتي بنماذج من المشاركين، فنأخذ ساحة ميدان 70 كنموذج للكل. وبداية نذهب إلى ساحة ميدان 70 كما قلنا، ونستمع إلى مشاركات أو رسائل بعض من شاركوا في هذه المليونية من ساحة ميدان 70.
1: رغم التصعيد والتحشيد والقصف والغارات والحرب الإعلامية للدجال

0: خرج اليمن ليقول لكل العالم حاضرون لإسناد فلسطين بأقصى جهد. والبهتان الذي خرج من جزيرة أبستين ضد شعب الإيمان يستدعي تحرك جاد لإيقاف هذه الدناءة والفجور.
1: وما كان خروجنا إلى هذه الساحات والميادين إلا تأكيدا على ثبات موقفنا في معادلة الحصار بالحصار، وموقفنا في ثباتنا في موقفنا الإسنادي للشعب الفلسطيني.
2: إذا استمرت التصعيد عليكم والظلم لكم سنقسم الصاروخ بالصاروخ، صاروخ إلى الرياض وصاروخ إلى يافا.
3: وفرض معادلة الحصار بالحصار لن تنسينا فلسطين.
4: الشعب اليمني هو الذي دافع عن مكة، الذي دافع عن القدس، الذي دافع عن حزة. كيف عايز يستهدف مكة؟ الكل ما يروح من هذا الكلام ولا يجوز.
5: الواجب ذلحن ما هو كما قلت
4: لك. الوقوف أمام هذا التصعيد الخطير وأمام هذا الاحتلال وأمام هذا العدوان. إذا كان الآن ما نقف أمام هؤلاء الطغاة، إحنا بنقف أمامهم يا أخي. إحنا هذا ما أقدي، واجب الآن الجهاد، واجب الخروج في سبيل الله، واجب.
6: تعالوا نحن وإياكم يا أبناء السنة في باكستان وفي تركيا، تعالوا لنعلم ونعمل تحالف ضد الصهاينة الآن الذي بيعملوا في رام الله وفي المقدسات وفي غزة.
7: شعبنا بيحوض الحرب العاد بعد سبط النبي السيد المكي.
8: خبتم أنتم أمريكا وخبتم أنتم بريطانيا، وستخيبون أنتم إسلام أباد وتركيا، ومن جاء معاكم لن تفلحوا في اليمن. خلقنا أحرار وسنعيش أحرار ونموت أحرار ونعب العبودية لكل طواغيت الأرض.
9: وأقسم برب الكعبة ما يجلس له دقيقة ولا ساعة في أرضنا ولا في بلدنا، لا بسلمة ولا بريطاني ولا أمريكي ولا إسرائيلي ولا تكفيري. والله لما أبقي ما نخبر لما خلقنا هذا، ما خلقنا الله وخلق هذا الروس وخلق هذا الكماجم إلا لحماية دينه نصر دينه نصر المستضعفين.
10: أما الشهيد أثير، ولذلك الحاج علي صاحب حرض ولكل أسرة مكلومة نقول لهم والله الذي أوجدنا من العدم سننتجم وسنثعر لدماء أبنائكم وسنجعل محمد بن سلمان ونظامه وكل المفتيين وكل علماء السوء سنجعلهم يندمون.
7: ابن سلمان مالك إيمان يا عز ساعة الصفرة والمالك.
8: شعبنا ثبت مع آل غزة وشعايب نقاتل عليها.
10: ونقول أخواننا في قدر لا تدخلوا مع هؤلاء، هؤلاء قد باعوكم بالأول.
11: نريد أن نوجه رسالة من هنا من السبعين لبو منشار، نقول له أن الدم اليمني هو غالي وأن قصده أنه بايخذ بمنشار أهل اليمن. لا والله لا ندخل ننشره لا قصره، وهذه رسالتنا وبنادقنا جاهزة.
12: مشتاق لهم أقسم بالله، مشتاق لهم، مشتاق لهم ورب البيت مشتاقين شوق الظما العاطش للماء.
10: مستعدين لأي مواجهة وأي خيارات وأي مرحلة، نحن مستعدين لها.
4: احنا اليمنيين ذو بأس شديد، احنا العرب الأكحاح، تمام، ناصرنا رسول الله وبالناصر المستضعفين في الأرض وغزة شاهدي.
13: رسالة للقوة الصاروخية والجيش في الساحات، خذوا بثار الأطفال والنساء ونحن معكم.
14: وإذا ونقول للذين تحالفوا معهم ستندموا بإذن الله.
0: ميدان السبعين يغلي بالحماس الغاضب، الكل خرج وهو حاضر لإسناد الجيش في معركة التحرير والحقوق. العهد للسيد القائد بالثبات والتصدي لأي عدوان ومؤامرات.
15: لبيك يا سيدي برا وبحرا وجوا.
16: وليحشدوا ما حشدوا ويجمعوا ما جمعوا، فمعانا الله رب السماوات والارض ولله جنود السماوات والارض.
15: ما عندنا لابوهم يفعلون هذا، ما نشتوا مننا يروحوا لهم ولا امانه ديانا لنهايتهم هذا.
17: الحل ما هو
15: قتال، الحل قتال، امانه امانه.
18: قسما بالله لا نتب اسناننا وناكل عقاء.
10: يعني سندخل واحنا في السن هذا عم ندخل الجبهات وما عذر ما نقاتل؟
19: ندي روسنا وندي دمانا واولادنا.
10: ولن نسمح لأعدائنا أي يتمادوا علينا أو يسيطروا علينا أو تكون لهم الوصاية علينا مهما كان.
19: والله يا عدو الله مهما قصفت مهما دمرت نحللك بالمرصاد. لسنا أبناء الفلول ولا أبناء القصور، نحن أبناء الصراع.
9: اللي يسألوا أجدادهم القدماء من دخل اليمن لم يخرج منها، تأتي تركيا أو باكستان أو غيرها وغيرها
17: ونحن بدمائنا مع وطننا.
13: ونقول لمحمد بن سلمان عبستي: ستخسر دينك وستخسر ثروتك
20: كما كنتم يا رعاة الأبقار ورعاة الأغنام.
17: إنه من جرى هنا على أرضنا ما يرجع إلا بصندوق، قسما بالله العظيم ما يرجع إلا بصندوق.
0: إذن كلمة اليمن بلسان الحشود بهتان أبو منشار خريج جزيرة أبستين، عدوان على المقدسات واليمن، وأي تعاون على الإثم والعدوان مع ألد الخصام لن يحقق ما أخفق.
21: أنتم ستقولون وستكررون وترددون: آل سعود عدو الأمة، آل سعود عدو الأمة، آل سعود عدو الأمة. أنتم ستردون فقط: آل سعود عدو الأمة، أوجدهم أعداء الأمة، للصهيونية في الخدمة، لا يرعون لشعب ذمة، لم يرعوا للكعبة حرمة، حيث ترى الظلم لهم بصمة. من نشر الإجرام ومن نشر الإرهاب وجرمه؟

0: سنضربكم بالتأكيد، سنضرب كل من يحاول أن يقف في وجه الحق. طبعا هذا هو فضل وتأييد من الله سبحانه وتعالى، وإحنا ما لا نتعنتر ولا بنقول إن إحنا مدري إيش نفعل، إحنا لسنا شيئا بدون تأييد الله ونصره. بدون الله وبدون الثقة بالله وبدون تأييده سبحانه وتعالى لسنا شيئا، ولكننا بثقتنا بالله سنضرب أي شخص أو دولة أو أي مكون يحاول أن يعتدي أو أن يفرض وصايته علينا وعلى أرضنا. هذا مستحيل في اليمن، هذا غير وارد، قالها السيد القائد سلام الله عليه في بداية العدوان. في اليمن هذا غير وارد. وعلى فكرة السعودي هو في الأخير سيذعن، حنقول لكم طبعا كيف، لكن دعونا فقط نكمل ساحة ميدان 70 التي خرج إليها، وإلى بقية الساحات في المحافظات الحرة خرج إليها الملايين من أبناء الشعب اليمني في مليونية ثابتون ثباتا مع فلسطين واستنفارا في مواجهة عدوان وحصار وبهتان العدو السعودي. لنستمع إلى هذا التقرير.
1: غضب اليمني يحتشد في الميدان، مسار اشتباك ساخن ومواجهة مفتوحة، هب الشعب إلى ساحاتها، بنادق النفير تتراص حشودا مداها خلف المدى تندفع للمعركة مع العدو السعودي. يمضي بها الإحساس بالمسؤولية، تؤكد الصمود بنفس لا يطاول وعزم لا يلين ولا يتردد.
2: أن تصبح وسائل الإعلام، أن تصبح الدول الإسلامية في معظمها هكذا تعمل على تدجيل الشعوب المسلمة، أبناء الإسلام أبناء القرآن، تدجنهم لليهود والنصارى. أي خزي هذا وأي عار هذا؟
3: كذلك فإننا نشيد على أيدي قواتنا المسلحة بمزيد من الضربات والعمليات التي تحقق كافة مطالب شعبنا المحقة والعادلة، وردع ظالميها المستكبرين الطغاة بقوة الله القوية المنتقم الجبار.
1: سلاح الجماهير ورسائل النذير تدوي، ورايات الجهاد خفاقة، تأكيد متجدد لأولوية الصراع وتأييد لتوسيع مسرح المواجهة وامتداداتها. كل المحتشدين يريدونها معركة حاسمة لاجتثاث العدو السعودي، وكل المتجمهرين هنا يشهرون دماهم وصوارمهم معا بوجه شر البرية.
4: ونجدد العهد والولاء والوفاء للسيد القائد، ونقول له احنا رجالك يا سيدي، ابشر بنا اينما تشاء وحيثما تشاء، والله لا ابقان الله ان خذناك.
5: ونحن مستعدون شبابا وشيوخا واطفالا ورجالا لاسناد القوات المسلحة في كل الجبهات، ومستعدون رفضهم.
1: تلاقت مواكب المحتشدين من الأمانة وصنعاء موحدة الرمي والمرمى، تقدم الأهم على المهم، يسيئها صدوة المال السعودي وما يصنعه من مشهد خذلال لفلسطين ومعاونة للعدو الإسرائيلي وتواطؤ مع البهتان النجدي. يحذر اليمن أمته من عواقب مؤامرة تحاك وتحبك تجاه مقدساتها.
6: وسعودي لأنه عبارة عن أداة من أدوات أمريكا وإسرائيل والصهيونية العالمية. انظروا إلى من ذهب إلى سيدها الأمريكي ثم الإسرائيلي والفرنسي والإيطالي، على من؟ على أهل الإيمان والحكمة.
7: أنني مستعد أروح الجبهة لو أسحف على بطني وأقاتل وأناصر القضية الفلسطينية وأناصر الإسلام وأناصر الحرمين وعناصر الكعبة الذي خانوا الشعب اليمني واتهموه في الكعبة وفي المدينة المنورة. نحن نقول لهم أنت وخونة.
1: لا يختبر اليمن النوايا إلى النهاية، لكنه يقضي مؤقتة ويضع الفواصل واضحة وإن لم تكن معلنة. تاريخ هذا البلد دائما ما يترك مساحة للمفاجآت، وهو أقدر على الحرب، ولربما ينتظر شرارة محددة يأمل ويعمل أن يشعل بها معسكر العدوان، وعلى الله يتوكل اليمنيون. يخوض اليمن المواجهة بشتى الأشكال، وهو متوثب للتصدي للعدوان السعودي ورفض الجبهات، يراقب تطورات الميدان كيما يقر خطوته القادمة وينفذ خياره التالي.

0: طبعا مستمعينا الأعزاء، يعني نشتي نوضح حاجة مهمة. السعودي في الأخير بايرجع بايرجع إلى المفاوضات رضا أم أبى. طبعا أنا كتبت تغريدة على حسابي في منصة تويتر إكس، أخذتها من أخذت عنوان في صحيفة لا، إنه الرياض تركع أما على عتبات العالم لكي لا تركع على عتبات صنعاء. الرياض تركع على عتبات العالم لكي لا تركع على عتبات صنعاء. دخلوا لي السعوديين بكمية السب والشتم، إننا قلت الرياض يعني إن السعودية ستركع بن سلمان. فما علينا من هذه الجزئية. الذي أريد أن أقوله أنه في الأخير بن سلمان غصبا عنه سيضطر للجلوس على طاولة المفاوضات. اللهم إيش الذي يريد الآن؟ إيش اللي يشتيه؟ لأنه كان قد وقع، الآن هو يريد أن يحقق نصر ميداني. أي نصر في الميدان؟ مرتزقته يحققوا نصر في الميدان علشان يدخل المفاوضات وهو شوية متعنتر، إنه إحنا هزمناكم في الجبهة هذه ولا في الجبهة هذه، ويساوم بانتصار المرتزقة، وهذا بإذن الله لن يمكنه الله منه. بس في الأخير كما قلنا لكم سيخضع إلى المفاوضات، سيعود إلى المفاوضات اليوم ولا بكرة. اللهم أنه يعني بيحاول يكسب نصر عن طريق هذه الأدوات ولم يستطع، وكانت الضربة. بالنسبة لأهلنا في تعز، يعني أنت عندما تقول أنك يعني تدافع عن تعز، أو أنت لا تدافع إلا عن على اسمهم الإصلاحيين، والإصلاحيين أدوات في يد السعودي. اليوم أو أمس ربما خالد الأنسي أحد الإعلاميين الإخوان طلع على قناة الجزيرة وبيسب السعودية. ليش؟ لأن السعودية تخلت عنهم على كما يقول هو أن السعودية تخلت عنهم، وأن السعودية وأن السعودية والسعودية تريد السعودية، بعد ما شاف خالد الأنسي أنه نجمهم أفل. الإصلاح والإخوان أول الخاسرين وأكثر الخاسرين في هذا العدوان السعودي الأمريكي. وإحنا قلناها من البداية، والله قلناها من البداية إن الإخوان أول الخاسرين، وربما أنا قلت إنه الإخوان الخاسر الوحيد من هذا العدوان. ما رضيش يصدقوا من البداية، ما رضيش يصدقوا. عموما نقول لكم يا أصحابنا وأهلنا في مدينة تعز، وما نشتيش نحلف على الهواء، إنه اللي يظن إنه بيحمل سلاحه ويقاتل الدولة، لأنه الآن الدولة هي التي الواصلة، ما هوش حوثيين ولا أنصار الله ولا مكون، ولا المكون اللي هو مكون جزء وليس الدولة هو الإخوان. لكن الذي بيتحرك الآن ومسك وسيطر على كل المديريات في محافظة تعز هي الدولة. فأنت يا أخونا اللي داخل مدينة تعز اللي بيعبوك الإخوان، دافع عن تعز، دافع عن شرف تعز، دافع عن مش عارف، هو يريدك أن تدافع عن الإخوان. يا أخي قل له تعال قاتل أنت معي، قل له رشاد العليمي ليش يعني قريتك آمنة ولا بين مقتول، قل لا اسمه هذا شوق القاضي قريتك دخلوها المجاهدين وما ضربت فيها أي طلقة، كل القيادات الإخوانية كلهم بتلقى أنه يشتيك تدافع عن داخل مدينة تعز، مش تدافع عن تعز، هو يشتيك تدافع عن آخر معقل من معاقل الإخوان. لأنه إذا وصلت الدولة إلى داخل مدينة تعز، تحديدا مدينة تعز، معناه انتهى شيء اختراع اسمه الإخوان أو حزب الإصلاح. تعز هو المعقل الرئيسي لتنظيم الإخوان هي في اليمن، هي البؤرة الكبرى لتنظيم الإخوان في اليمن. إذا عادت إلى حكم الدولة، إذا خرجوا منها الإخوان، إذا خرجوا منها الإخوان وجاء يحكمها من جاء، النسابر، وإن ماشي يقع فيها لا مناطقية ولا تعز مدينة الثقافة ولا تعز مدينة مش عارف إيش ولا الكلام اللي يضحكوا عليك، بايذوا بكل وبتشوف نفسك وتشوف أنت وإخوانك والناس داخل مدينة تعز، انتهت هذه اللغة تماما وانتهت المناطقية وانتهت. ليش؟ لأنه الإخواني جالس يغذي هذه الأشياء علشان أنت يا ابن تعز تدافع عن تنظيم الإخوان، والله عن تنظيم الإخوان مش عن تعز. اسمعوا هذا فيديو لأحد أبناء تعز ومن المسرخ، أعتقد أنه من المسرخ، لهجته من يعني صبري، بس يقول كلام افهموه يعني لدرجة أنه قال اشتونا ندمر عمائرنا، العمارة الواحدة بمئتين مليون وهم بيوتهم وتجارتهم وكل حاجة سليمة عند حقهم، ليش اشتونا نقاتل؟ اسمعوا هذا المواطن من أبناء مدينة تعز.
1: يعني المخالفة قلبوا مخلف الحرب والدمار وتدمير بيوتهم قراهم، دخلوا عندنا المدينة حاربوا. حمو السعيد المخلافي شخصيا واخوته وعمامه وعيال عمه يعني جنبوا بلادهم وسلموا الضرائب والواجبات الزكوية للحوثي، ودخلوا عندنا المدينة يحاربوا ويقاتلوا وجود يسلموا للحوثي بوجود حربي. سلطان البركاني والعلمي جنبوا الحقرية الدمار والخراب والنزوح وقاموا يحاربوا عندنا بالمسراخ والمدينة وجنبوا يعني الحقرية الحرب. ما بيش إلا نحنا يعني بتعز ندمر مدينتنا وندمر عمائرنا وندمر ممتلكاتنا علشان سواد وبياض الإصلاحيين. نحن هنا ندعو أبناء تعز كافة، أنا من تعز وأنا مواطن من تعز، وأنا ما مكلتوش الإصلاحيين يقاتلوه ولا وكلتوهم يدمروا بلادنا ولا وكلتو حد. ندعو أبناء تعز كامل، أصحاب العمائر، أصحاب التجار، أصحاب الممتلكات، أن ينزلوا للشارع يضغطوا على هؤلاء، يعني يسلموا المدينة نقلبنا حروب، ما نشيش حروب كفلاتنا. لا يقول لكم الحرب بين صاحب صعدة وبين صاحب تعز، الحرب بين التجمع اليمني الأوساخ والدولة، وهؤلاء متمردين على الدولة والدولة تريد ضم الأراضي كلها تحت سيطرتها تحت سلطتها. خلاص نحن المواطنين نسلم مش ندمش عمائرنا، أقل عمارة 200 مليون أكيد دمرينا علشان سالم الدس يحكم، إيش معنى فائدة من سالم الدس؟ حميد الأحمر الذي يحرض الإصلاحيين حق تعز يقول لهم أنتم أساس الجمهورية وأنتم عمود الجمهورية قاتلوا، هذا جنب بلاده عمران وخمير الحرب والدمار وسلم إلى الحوثي ويسلموا الأنضرائب وواجبات وموجود حربي إلى الحوثي وجنبوا الدمار بلادهم. نحن جهزنا من جهزهم، بني أمسموا الإصلاحيين حق مطلع حق صنعاء حق دمار حق هذا، سلموا بلادهم مرضوش يقاتلوا على أساس ما يدمروش العمائر وامتلكات حقهم حق عيال عمهم ويمدوا ضرائب وواجبات زكاة للحوثي، بنبوا بلادهم الحرب ويحرضون الإصلاحيين حقنا حق تعز، إصلاحيين حقنا حق تعز ما يمثلوناش ولا نعرفهم ولا نصرفهم ولا ينتموا لنا ولا نفوضنا لهم ولا يذهبوا إلى الجحيم، يكفينا بلطجة يكفينا في الصحن، أنتم بيوت الناس قطعتم الطرقات هلكتم أبناء تعز دمرتم إحنا شردتم الأمة، يعني العلقر مع قارو ولا هذا يا أخي فتبتر شرتم فتان إيش قشتم مننا منوكلكم علينا، روح لكم مننا بحقر الله لما تروح لكم مننا يا أخي خاف الله، خلونا نعيش إذا خرجنا وطردنا الإصلاحيين من داخل تعز الطرقات ستفتح، كل الناس يعودوا إلى بيتهم، أولا الإصلاحيين ملاسكين ببيوت الناس محتلين ببيوت الناس مؤجرين شقق الناس ارتكبوا أبشع الجرائم، هلكوا الناس للسجون أمخاخ قتلوا الناس يعني إعدامة ميدانية يعني خلاص هلكونا داخل تعز، لذلك انزلوا أباكر الإصلاحيين شكم يخرجوا حقام القصير للساحة، إحنا انزلوا لشارع جمال، انزلوا لشارع جمال يضغطوا على ذا عصيان مدني يغلقوا المحلات، يعني لا تكباش تخلي شيء مصلح الجند داخل بحارتك بشارعك، يعني خرجهم يخرجوا يصيروا تقاتلوا ولا قصة عراقهم الحوذي يصيروا تقاتلوهم أنا لا يقاوموش الدولة لا يقاوموش، نحن ما نشيش ندمر مدينتنا كذا بنموتوا ولا نشيش ندمر مديريتنا ولا نشيش ندمر أي عمارة، يعني قصد ندمر عمائرنا علشان مين علشان الإصلاحين يحكم، لا يحرضوش ولا هي مع الحرب. ما هيش منطقيه ما هيش منطقيه. لا اللي يجي يقول لك انت تودر بلادك هي ما هيش منطقيه. ابناء تعز منتشرين بجميع المحافظات. ابناء تعز نص داخل صعده الاغلبيه الساحقه داخل الجامعات صعده من ابناء تعز. ليش الكذب والمكذبه؟ ما هيش حرب منطقيه ولا هي حرب بين محافظه ومحافظه. مش معنا التقاطعات القبليه. هذه دولة، هذه دولة مش كيش تدمر منتجات فينا دمار. يكفي لأن عمائر مش عمائرهم يقاتلوه هو عش يستمروا في البقاء فينا بال بدايات في الصع على أبناء تعز. يعني تبلطق على أبناء تعز قتال شريات باس محسن البيوت الناس. هذا همتهم تدمير. ما اللي صلاحين ما هوش حق دولة. كانوا شركاء ما عفاش بالدولة. نص الدولة كانوا معهم. خربوا يدوروا خربوا يدمروا بلاد دمروا. هذا كل اللي نعانوا نحن داخل الجمهورية من نفس بابهم. بسبب افعالهم القذره الخبيثه. هم حركه واستساد داخل البلاد لتدمير البلاد، تدمير اليمن، تدمير الوطن. ايش يدمرون احنا؟ ما نحن دارين ما في عنا بهم هذم ولا ما ايش الذي يمشتم من ربي. موفقوش موفقوش لانهم ما همش لله. ما يعملوش لله، يعملوا علشان اجيابهم، يعملوا علشان انفسهم، علشان مصالح انفسهم. ربي ما وفقهمش. المهم على العموم ان شاء الله السبت دوام. الحاضر يعلم الغائب. والبلاطجه هذم خرجوهم من داخل محافظتكم، انزلوا الى الشارع. هذا ما عندي. اذا حبيت ان تدمع يعني تقلب مدينتك الدمار، اصحاب العماير انزلوا الى الشارع، حافظوا على عمائركم، حافظوا على ممتلكاتكم، اطردوا الاصلاحيين الكفار المسلمين، اطردوهم. الله معاهم، الله معاهم. ولا اصلاح يجلس لا يدمروا نحنش. ما قدروش يمسكوا بلاد، ما قدروش يمسكوا بلاد، خلاص الله معاهم.
0: كمل. طبعا يعني عندما قال هذولا كفار هذولا مشركين، طبعا هذا الكلام يعني غير مقبول. احنا لا نكفر احد ولا يحق لنا ان نكفر احد. بس جاب كلام مهم، كلام مهم. يعني هذه حرب، ما هيش حرب مناطقيه، ما هيش حرب مناطقيه. ابناء تعز في كل محافظات الجمهوريه، ابناء تعز داخل صعده. شوف الانسان الواعي والعاقل. إذا هي حرب مناطقية، وش جاب صاحب صعدة لا داخل تعز؟ يا أخي صاحب صعدة يعني صاحب تعز داخل صعدة يعني بعدد كبير، وداخل صنعاء وأب وذمار ما عند ما نكررش الكلام هذا. لكن إيش الحكاية؟ الحكاية أنه مدينة تعز هي مع المعقل الأخير لتنظيم الإخوان. إذا سقط هذا المعقل سقط الإخوان. إذا عاد هذا المعقل إلى حضن الدولة انتهى تنظيم الإخوان. باترتاحوا والله لا ترتاحوا. أهلنا في محافظة الآن حتشوفوا اللي في المديريات الحرة وما فيش حد مستاء إلا ومعه سبلة إخوانية. للأمانة يعني ربما الواحد بيزعل من بعض ممارسات بعض المدراء ولا بعض الكذا، ولا إذا في غلا شوية، ولا زي ما حاصل الآن في صنعاء والمناطق الحرة. يعني في أشياء في بعض ممارسات كذا، لكن الرأي العام والقناعة العامة أنه من يحكم صنعاء والمحافظات الحرة اليوم أفضل بكثير ممن ما زالوا يحكموا المحافظات المحتلة، سواء مدينة تعز، سواء في مأرب، سواء في حضرموت، ولا أبين، ولا عدن، ولا أين ما كان. يقول لك حكومة صنعاء أفضل حكومة بين هذولا كلهم، حتى هم الباقين ما همش حكومة واحدة. عموما الشاهد في هذا الموضوع أنه الإخوان متمسكين بمدينة تعز، ويشتوا أبناء تعز يدافعوا عنهم. يشتوا أبناء تعز تدافعوا عن تنظيم الإخوان مش عن تعز. والله إنهم يشتوكم تدافعوا عن الإخوان، عن التنظيم. أما إنه يقول لك ويقول لك ويطلع لك ويخرج بمكبرات في الميكروفونات في الجوامع، اخرجوا للجهاد، انقذوا تعز، انقذوها من المناطقية، انقذوها من الحوثي صاحب صعدة، اللي باقي يقتلكم، واللي باقي يسبي نساءكم، واللي باقي مش عارف إيش. صاحب صعدة لو ولا صاحب صنعاء ولا أب ولا ذمار ولا صاحب أي حد من هذه المحافظات الحرة لو يشتي ينتقم من ابن تعز، لأنه ابن تعز بينتقم منه، بينتقم منه مننا هنا داخل صنعاء. فالمسألة مش بهذا الشكل. هم فقط يعلموا ويعرفوا ويدركوا أنه تعز آخر معاقلهم، ولو عادت تعز إلى حضن الدولة ذبح تنظيم الإخوان في اليمن. هذه الخلاصة. تعز معقل تنظيم الإخوان، لا تفكر بأي شيء ثاني، ولذلك هم مستميتين، يا ريتهم مستميتين ويقاتل بنفسه، وإن مستميت بمواقع التواصل الاجتماعي ويعبيك يا اللي داخل المدينة علشان تدافع عنه. لكن قل لي كم في إخواني واقف جنبك الآن ويقاتل ومستعد يحمل السلاح، ولا حتى ما قد قاتلش داخل مدينة تعز، إخواني مستعد يحمل السلاح تحدك تلقى، بس اللي يشعبوا لكم علشان، أو الإخوان اللي حانبين داخل المدينة ما قدروش يخرجوا، وهذا ولا نقول لكم يوقعوا اتفاق معنا، مش اتفاق يعني وثيقة أنه تسلم المدينة بدون حرب. متى؟ عندما ما يلقاش اللي يشعب لهم ويقاتلوا ويدمروا، لأنه في الأخير تعز ستعود، مدينة تعز ستعود إلى إدارة الدولة. أردتم أن تعود بسلم زي ما بقية المديريات، زي ما مخلاف ذكر هذا اللي سمعتوه، ذكر مخلاف تحت سلطة حكومة صنعاء، مخلاف شرعب اللي هو بلاد مسموح حمود سعيد المخلافي، اللي كانوا يشمتوا داخل مدينة تعز، بلادهم ومديريتهم، مدرياتهم هي مديريتين أعتقد المخالفة، تحت سلطة حكومة صنعاء، وما بنآذيهم ولا وهم ملتزمين زي ما قال بيسلموا الزكاة وبيسلموا كل شيء وبيسلموا ويدفعوا مجهود حربي. هذا ولا عيال عم حمود سعيد جنب بلاده علشان تدافع عنه بعمارتك، ولا ببيتك لما يدمر بيتك، ولا يقصف بيتك ولا عمارتك علشانه. فهذه المصيبة، نرجو من العقلاء أن يفهموا ويتأكدوا أن من سيحمل السلاح داخل مدينة تعز هو يدافع عن حزب الإصلاح ولا يدافع عن مدينة تعز، لأنه مثل ما المجلس السياسي الأعلى، على فكرة المجلس السياسي الأعلى اليوم يحكم المحافظات الحرة، أقول لكم شيء، تعامل العسكري هنا داخل صنعاء، عسكري سواء من الجيش أو من الأمن أو من أي مكان، أو تعامل العسكري هنا داخل صنعاء مع المواطن التعزي وحتى الإخواني وحتى اللي من عدن ولا اللي من حضرموت ولا اللي من الجمهورية، كلها موجودة داخل صنعاء، بيتعاملوا مع الناس، الدولة هنا في صنعاء تتعامل مع الناس كلهم سواسية. تعامل الدولة مع أبناء تعز هنا في العاصمة، وفي ناس في كثير منهم وبعضهم رافضين وعادوا، بعضهم مراعي متى تتحرر صنعاء، لكن ما بنعاملهمش بفكره، وبنعامله أنك مواطن، أنك ليس ضمن خلية نائمة، ما بتتواصلش مع العدوان، ما ما ما رأيك، وما بتنشرش رأيك في مواقع التواصل ولا بتحرض ولا بكذا، ما بش عليك أي شيء، عيش من جيز الناس. فتعامل الدولة هنا مع الناس هنا في صنعاء نفسه تماما تعامل الجندي اللي بيوصل إلى مديريتك أو إلى قريتك أو إلى داخل مدينة تعز إن شاء الله ويحررها. العسكري اللي يوصل له عندك بيتعامل معك زي العسكري اللي هنا في صنعاء، أنت مواطن يمني لك ما على المواطن، لك ما له وعليك ما عليه، إذا تركت سلاح، إذا ما عادكش مرتبط مع العدوان ولا عادك متخابر مع العدوان ولا أنت مواطن يمني. وهذا سمعتم المحافظ خلاص غيروا العملات يلا وعيشوا بندخل بترول وندخل المواد الغذائية وكله. فتعرفوا أنه العسكري اللي وصل إلى مديريتك أو إلى قريتك وما قتلكش ولا مثل بك ولا دمر بيتك ولا احتل بيتك، هو الذي أيضا سيصل إلى أي منطقة ويحررها سيعمل نفس ما عمل تماما. ليش؟ لأنه يمشي ويتحرك وفق يعني سياسة القيادة هنا في صنعاء من ابتداء من السيد القائد السيد عبد الملك الحوثي يحفظه الله، مرورا بالمجلس السياسي الأعلى والحكومة الوزراء والمحافظين وكلنا، حتى العسكري المجاهد اللي بيوصل إلى منطقتك ويحررك من الاحتلال ويحررك من وصاية الإخوان والنظام آل سعود.

0: نواصل وإياكم مستمعينا الأعزاء، وما زلنا داخل مدينة تعز، والإخوان مسيطرين على تعز في مواقع التواصل الاجتماعي للأمانة. لما تشوفهم في مواقع التواصل، وهم في مواقع التواصل قد وصلوا إلى صنعاء، وقد هم باقي خطوتين ويحرروا صنعاء من الحوثي هكذا يقولوا، لكن فعلا هم مسيطرين على تعز وعلى المحافظة كله، محافظة تعز في مواقع التواصل الاجتماعي. على الأرض حتى المواطنين داخل مدينة تعز، داخل مدينة تعز اليوم ما عاد يشتوهمش، ما عاد يشتوهمش. اللهم أنه يعني خايف على نفسه، خايف على جهاله، داري أنه الإخواني والبلاطجة واللي داخل تعز همج ممكن يقتلوه ويقتل أسرته ولا هو سائل، لأنه ما فيش من بيحاسبه، ما فيش من بيحاسبه. ولاحظوا حق افتهان اللي قتلها ابن أخوه حمد سعيد، عندما وقعت ضجة إعلامية قتل ابن أخوه علشان ما يعني ضحى بابن أخوه علشان ما تثارش البلبلة على الإخوان وحزب الإصلاح. انتشرت هذه الأيام أنه حزب الإصلاح مسيطر، وحزب الإصلاح قتل ابن أخوه علشان الإصلاح، فأنتم مستعدين أنهم يقتلوك، مستعدين أنهم يضحوا بك. فكثير من أبناء تعز ضد الإصلاح، شابعين حياة منهم. خلونا نسمع بعض أبناء مدينة تعز.
1: السلام عليكم. المضحك في تعز ان حزب الاصلاح يعني يخوف ابناء تعز من الحوثي، مع ان التتار لو قاوا بنفسهم، التتار يعني شنكيز خان واصحابه خبرته، لو دخلوا تعز لن يفعلوا ما فعل بها الاصلاح، اقسم بالله. تخيلوا الاصلاح احتل بيوت 2 مليون نازح من ابناء تعز الذي هجرهم انهم حوثيين، لأن هذا على الهوية أو على الاسم أو اللقب، لأنك لو أنت من على القنيد أو على الرميمة أو على السرورية أو المغربية يعني أنت حوثي، الله يرحمك. 2 مليون نازح من أبناء تعز الآن كل المحافظات، حتى الآن والله ما يقدر واحد منهم يدخل تعز ليذبحه، خلاص تهمة يعني إعدام حوثي أو يختفي. شلوا البيوت حقهم وسكنوا وأجروا بيوت هايل سعيد، أولاد هايل سعيد وأحفاد هايل سعيد وتجار، بقية تجار احتلوها، احتلوا البيوت هذه، وما تقدر تخرج بيتك إلا تدفع ملايين الملايين. أقسم بالله أننا قبل أيام نسوان يعني دخلين تعز، ما قروش الرجال يدخلوا، دخلين نسوان طالبين ببيتهن، والله تقول لي والله إني لحد الآن 20 مليون ريال، وساطة وقين وعفاريت لموها النسوان، وبالأخير حكموا إيش إنه يخرجوا ويشلوا العفش المجالس وكل العفش حقهم، يعني طرحوا للبيت عظمة أفتهم لكم. طبعا كما قلت سابقا يعني الأسلاك حق الكهرباء، يعني كيبلات حق الكهرباء الذي في باطن الأرض أو الذي في الهواء، حفروا الأرض وخرجوا الكيبلات وباعوهم نحاس تجار الخدع. حتى المواصل حق المياه من 70 نيات، يعني يحملوهن السويد كفار. وجاء حزب الإصلاح والذي حرروا تعز ورفعوا أرجل أبنائه وشلوا القصب هذا وباعوا حديد سكراب، مؤسسة الدولة وبيوت الناس، خلعوا البلاط، البلاط بلاطة يعني كيف تخلعه كيف هتبتع، والله إن خلعوا البلاط وباعوها، فكل أفياش حق الكهرباء وسحبوا الأسلاك وباعوا منحاس، كسروا البلاط بالحمامات وشلوا إيش الحنفيات والمواصير وباعوها.
0: هذا شاهد من بعض الشهود من أبناء مدينة تعز. وكل الشهود تتطابق رواياتهم تماما. الكلام هذا أنا يعني قلناه من زمان عندما كانوا المجاهدين موجودين في تعز مسيطرين على تعز وكل الناس آمنين على بيوتهم حتى اللي هم ضدنا وسافروا إلى قراهم. عندما دخلوا على ما اللي كانوا يسموهم المقاومة وكانوا يسموهم الشرعية فرحوا هذولك ورجعوا إلى بيوتهم، جاءوا قد بيوتهم كلها نهبت. هذا الكلام يتطابق اليوم مع نفس الكلام. لا يدافع عن الإخوان وعن الإصلاحيين وعن من يسموا أنفسهم مقاومة وهم بلاطجة إلا هم أنفسهم. وحزب الإصلاح بيدافع عنهم بيستميت. خلونا أيضا نروح إلى العلوم، مسقط رأس الأصلع رشاد العليمي. وأنا طبعا كنت أمر من العلوم طبعا زمان، درست في 91-92 في العين، في مدينة العين اللي وصلوها المجاهدين بفضل الله. فتعالوا اسمعوا المواطنين في الأعلوم، هذا واحد من المواطنين طبعا. خلونا نسمع، اسمع الفيديو.
2: الأحبة الأصدقاء والمتابعين والمشاهدين، في هذا الصباح أجواء منطقة الشعوبة والعلوم الدنيا هدوء، يعني هدوء ليس بعده هدوء. طبعا اسمحوا لي في هذا الفيديو إن
0: طبعا هذا واحد من أبناء العلوم مقهور
2: المخونين.
0: اسمع
2: الذي إيش ما استفدنا منهم حاجة غير التخوين لبعضنا البعض. الله نعم يتحلفوا فيني اللي تحلف فيني بالتعليقات، بنقتلك بنسويك، نسوا انه هم اولى الناس اللي دخلوا الحوثيين. وماذا تريد مني ان افعل؟ انا لا اخافكم، انا انقل الحقيقة اللي شوفها امامي للصدق والامانة. في قسم شرطة الاحد هنا في الشعوبة كان ما بش معانا طاقم تبع الشرعية، الان معانا اثنين، لو رحت تشتكي ينصفوك. انا كنت معطل بالطريق ما بش معي بترول، بزع الطاق ما بلحق لي تقولوا لهم الحوثيين اشمع، قلت له ما بش بترول، سحب الموتور لجنب الطاقم، سحب لي بنت الموتور بترول، انتم قطعتم رزقي، اطلب الله كنتوا بيع بحاب بالشارع، قلتم قطعت الخاط قطعتم رزقي، وبطلنا نطلب الله ورحنا بعد حالنا، وتقطعت لنا بالطريق نصف الليل، شليتم الموتور عليا باسم الدولة، ورحنا جي نشتكي ما حدش انصفني احنا، وكتبتوا لي منشور بالفيسبوك انا اشهد الرأي العام يا جماعة حصل لي كذا وكذا، وجيتم تعددوا عليا داخل منزلي بالليل الساعة 10 الليل باسم الدولة باسم قسم شرطة الأحد، أوكي؟ تنصعوا الباب فوقي فوق أهلي وأنا قريح في سبيل هذا الوطن، تشلونا ما عرفتهم شو دبسوا لي قضية وشليتونا، وين وديتونا بعدها؟ وديتونا تسجنونا اللي هو تحت تهمة إن أنا حوثي. أنا مش حوثي، وقل لنا خينا أمام الحوثيين والشعب اليمني كامل، أنا مواطن يمني، والحوثيين أنا الآن عرفتهم إنهم ناس زيك عادي، ما عليهم يحكموا تعز، ما عليهم عادي إلى حكموا تعز. يعني إيش الشرعية تقولهم إن إحنا 12 سنة 12 سنة ما تقدمتم الشبر، ما خدمتم مش مواطن، سجنتم لنا شهر نص بعام 2025 تحت تهمة إن أنا حوثي بعام 2000 معلش يا أحباب الفيديو إيش وقطع الإنترنت، باقي حاجة بسمع من الحوثيين، يا يا حوثيين لو سمحتم زيدوا صلحوا لنا الإنترنت عشان أهدر باللي بقلبي كامل، انا ما خافش الموت، اللي يهدد لنا ما خافش الموت. يعني 2024 حبس لنا شهر نص تهمت لنا حوثي، و 2026 كذلك خارج اطار النيابه والمحكمه. عندما رحت اشتكي عند بنيابه المواصلات والمعابر رحت تعاد اشتكي، قال لي محمد سلطان رئيس نيابه استئناف تعاد قال لي روح اشتكي الحوبه نخليهم ينصفوك، خرجنا من النيابه وانا معي شكوات من النائب العام، ما حد انصفنا. انا قلت له ساعتها ايش خلاص طالما انا مش هروح اشتكي الحوبان انا مش عارف شكل دول اشتكي الحوبان. انا قلت له بتصل للحوبان ينزلوا لي لهنا يحررونا من تعز والاوباش الذي فيها. وبالاخير اعظم اللي كانوا شقاوا مش حرروا الدولة كل يوم بالفيسبوك, تركوا البلاد والعباد, شلوا السلاح والغنائم وهربوا, خلوا ما تبقى الحوثيين. لما نجينا نتفاجا بالوضع انه قد الحوثيين هذا مسيطرين على البلاد والتبع كل المرتفعات. قلنا يا شعب يا اخي يا جماعة يا شعب اليمن انا احبكم جميعا وانتم مني وفيني, ما بش داعي للدم, نحن على ايش نتقاتل؟ قالوا لنا خاين, شو اقتلوا لنا شو عملوا لنا, ما نش خايف بالموت, تعال اقتلوا لنا يا اخي وخارجني, انا مظلوم من صفت الناس بالشرعية حقكم, من 10 شكوات امام النائب العام لانه مدير قصر ضد الاحد احمد هاي اليوسفي ابو شهيد كان يقاتل الحوثيين. قلتم لا لا تشتكي بوش, مش ننصفك, كيف ننصفك من مدير شرطة برغم انه احمد هاي هذا لا درس كلية شرطة ولا كلية حربية ولا جن, امتيازات يعني امتيازات. انا المواطن داس عليا الان, انا رحت وخرجت بالليل ما بص سيجارة, قزعت عند الحوثيين, عند الحوثيين هذوم وقفتهم الطقومات, عايش تشتي قلت لهم اشتي حبة سيجارة مع باش خربان, قالوا تفضل من اين واقي, قلت لهم طلعتوا مشوار ورجعتوا شرجع السوق, قالوا لي الله معك روح, انتم خربتونا من داخل المؤسسات وضربتونا باسم المؤسسات, وانا المواطن اليمني الذي اضحي بروحي ودمي لاجل الوطن والمؤسسات. بالاخير ايش تجي تقول لي متحوث زنبيل مدري ايش, انت ايش طيب, ليش عشت تورينا؟ انا لو كنت رجال كنت وريت الحوثيين, ما هربتش, تركت السلاح والمدرعات بالطريق, انك حررت نفسك. انا لا تحررنا شخي, انا اشوف ان الحوثيين هم اخواننا, ما بش داعي للقتل والاقتتال ولا للدمار ولا تقريبوا لتعز العيش الدمار, والشرعية لا تمثلنا ولا نريدها نحن ابناء تعز. وصلوا الرسالة هذه الى الشرعية ولرشاد العليمي, لا نريدكم تحررون نحن من الحوثيين, الحوثيين اخواننا, نختلف في الرأي والاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية, نختلف يعني بنختلف بنصد نحن يمنيين, والسعودية هذه ليش تدعم نحن كانت ندعمة الريال اليمني 12 سنة ما تقدمتم الشبر, تقدموا لي بالفيسبوك, انتم ما يهمكمش الدماء حق اخوانكم الذي تشفك داخل المعارك هذه, بعد ان دخلتوا لي الحوثيين لداخل المناطق المكتظة بالسكان قدوم مسيطري حافر لهم حيوت خنادق معلش, والجماعة متمكنين مصدرين على كل شيء, طبعا لن تريد تقطع تجي تقول ليش تحرر نحن بعد ان دخلتهم, يعني انت تجي تحرر تقتل المواطن, انت تجي تقتل المواطنين الابرياء اللي شبعوا جوع شبعوا فساد, لا تحرر نحن شاخي, ما نشوفش تحرر نحن بس خلاص الله يكفيك, قوريت نحن وجهك خليت نحن السلاح وروحت, لا تحرر نحناش معلش يا احباب الانترنت يقطع, باقي توصلوا لي الرسالة هذه للحوثيين, يعني بعد وقع هذه المشاكل الأخيرة فعلوا إحنا الفرقي خلينا نهدر, أنا اللي أعرف أهدر هنا, أنا شريعتي أهدر وأتكلم وحارب هنا بالفيسبوك, خلونا نهدر كده كل اللي بقلبي واللي بنفسي, لما أشبع أنا 7 سنين شارع ما حدش انصفنا, أروح أشتكي القيس مدفع حق المذكرة والورقة اللي يطبعوا ليه والعسكري اللي يخرج معي, بالأخير يبيع لي هدرة ما ينصفناش, ما تنصف النوامي شرعية, انتم شرعية ايش؟ شرعية فنادق؟ شرعية كلب؟ فعلا انكم سلاتيح كما قال سعد العمري, يعني بالله عليكم يرضيكم, بالاخير يقول لي شهدد الناس اقتلوا لنا, ما تقتلوا لنا, انا ما بعتوكش ولا بعت احد ولا شابع المواطن, ما اشتيش انا دم اكثر من كذا يسيل دمنا, لا اريد, نحن مسلمين لله والمسلم من سلم أخيه المسلم لسانه ويده, ليش نقتل بعضنا البعض؟ واقي الحوثي بلقفك كده وحاربه الصح والغلط بينك وبينه قانون, تتنافسوا على السلطة, أما تتنافسوا بدماء الشعب لا, كفى دماء كفى حرب كفى حصار كفى دمار كفى تمزيق للنسيج الاجتماعي اليمني, احنا يمنيين ارق قلوبا احنا اخوة وكونوا عباد الله اخوانا لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخي ما يحب لنفسه. هل تحب انه العوائل هذه والاطفال تشرد من ديارها تمزق هذا يندوف وهذا يندوف لدخل المواطن؟ خلاص اللي معه تصفيه مع الحوثيين انا بستعد اودي له الحوثيين للربع الخالي يروح يصفي حسابات معاهم هناك خارج المناطق المكتظه بالسكان. لا نريدكم تحررون احنا من تعز نهائيا نهائيا. وصلوا لي الكلام هذا لرئيس مجلس القياده وصلت لي هو ثانيا لمن؟ لاولئك الهاربين والفارين اللي كانوا يقتاتون من الحرب هذه وصلت له لكل مواطن يمني مواطن تعيزي لحتى يعي. معالقوش الاولين الحوثيين عملنا لهم رساله على قلنا بس فيديو كذا قصير لو تراجعوا الصفحه على الايش النازحين ايش ذنبهم قلنا لهم هذا يا خالق. بكروا الصبح حملوا لهم بالتقومه ترجعوا لهم بكروا الصباح يحملوا لهم رجعوا لهم ايش قراهم. شرعية حقنا ليا 7 سنين شارع وناشد ضربونا بالقسم حقهم منصفونا شكو معيش قوتنا النائب العام شو ننزل هنا بنزل لكم هنا بشو دليل.
0: سمعتوا يعني الكلام كله واضح بس آخر حاجة آخر شيء أنا يعني عادنا ركزت عليها الآن. قال حتى المواطنين ما زال يقول الحوثة وصلونا هنا الحوثة ندل لهم تقومات وصلونا هم لداخل قراهم. شوف كيف بيتكلم بكل صدق وبكل يعني تلقائية. أنتم منصفتم ناش شليتم المترحقي يعني كلام من مواطن بسيط لكن كلام عميق. لا تدمروش ال

بالإمكان أن يستمع إلينا عبر 92.5 الموجة 92.5 وأيضا الموجة 96.5 اللي كان سمعنا على 89.9 تعطلت ويعني متوقفة الليلة، يستمع إلينا على 92.5 و 96.5. اللي بيستمعوا إلينا الآن يبلغوا أصحابهم معارفهم، أي حد بيستمع وسأله ليش مثلا ما بنسمع شر إذاعة يقول له استمع على 92.5 و 96.5 لأنه 89.9 معطلة. فنرجع نقول يا طبعا هنا في صنعاء، أما 89.9 في بقية المحافظات وهذا شغالة. نقول لأهلنا في تعز إن المسألة واضحة واضحة وباينة، على الأقل زي ما كثير بيقولوا. لا طبعا اللي قالوا خرجوا اعتصام وبيتكلم عن إذا في يعني الناس بايت كاتفوا، بس خطر عليهم الآن داخل مدينة تعز، ولا هذا أمر ضخم. على الأقل على الأقل إذا ما استطيع تعمل هذا تقوم بهذا، اجلس داخل بيتك، قر مكانك زي ما قال واحد، اجلس مكانك. لا يقولوا لك تعال قاتل، ممكن بيدوا لك سلاح، بيدوا لك آلي، بيدوا لك مصاريف، بيدوا لك روح الجبهة قاتل، روح انزل لجولة القصر، ولا اطلع على صالة، ولا انزل بيرباشا، ولا قل لهم ما بشطف، أنا ما أعرف شو قاتل، لأنه بيخليك تدافع عنه، تقتل والله ما هم عبر لك. وشفتوا القتلى حقهم عادهم لليوم مرجمين بالشعاب، ما رضيوش يقولوا للصليب الأحمر، ما رضيش يدوا للصليب الأحمر أتعابوا يدخل يشل القتلى حقكم حقهم، ما أنتوا الله يعزكم منهم. القتلى مرجمين إلى اليوم من قبل نص شهر أو مرجمين هناك، ما الإصلاحي ما يعنوش ال يعني اللي قتل هذا، إذا هو إصلاحي بيدخلوا صليب أحمر بالعاني. علشان وشفتوا كم جلسوا يشارعوا على محمد قحطان الأسير حقهم، وفي أسرى مقاتلين محمد قحطان سموه أسير طبعا، وهو يعني وهو سلم هنا في صنعاء، وما يعني ما كانش في أي جبهة ولا نزل يقاتل، وجلسوا يشارعوا بعده مفلتين المقاتلين اللي أسروا هو في المعركة. فالإخواني هكذا بيدي روحه علشان قيادات إخوانية، وباي يبيعك حتى وقدك قتيل ولا مجروح ولا أنت ما تعنيش. فنقول على الأقل على الأقل يعني إذا ما بتخرج ضدهم على الأقل لا تخرج معاهم، خليك ببيتك وأنت آمن مننا إحنا، ائمن فعلا. عندما نقول ائمن ائمن، البعض بيسخروا مننا بمواقع التواصل الاجتماعي عندما نذكر بما قاله الرسول صلوات الله عليه وعلى آله في فتح مكة، من أغلق عليه داره فهو آمن. يضحكوا علينا يقولوا يعني تشتوا تكونوا زي رسول، احنا مقتدين برسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، الرسول قدوتنا، كيف ما نقول لكمش من أغلق عليه داره فهو آمن؟ ما إذا ما قلنا شاك هذا ما احناش مقتدين، ولا احنا متمسكين بدين الله وسنة رسوله. فغلق على نفسك بيتك أنت آمن، لأنه هذه هي أخلاقنا، أخلاق المؤمن. كيف المجاهدين بيتعاملوا مع الأسرى، وكيف أصحاب المقاومة اللي بيسمهم مقاومة بيتعاملوا مع الجرحى؟ وشفتوا كيف طلع بالجنزيرة فوق الجرحى، والثاني دعس الشهيد وهو داخل بين الماء في البحر وقدوه شهيد، والثالث يعني عرى عورة الشهيد وقدوه شهيد، كشف عورته ويتمسخر. وإحنا الجرحى بنعالجهم،

المواطنين النازحين رجعناهم بيوتهم، لأن هذه أخلاق الإسلام اللي أمرنا الله سبحانه وتعالى بها. وعندما نقول إحنا مسيرة قرآنية، إحنا صادقين، إحنا صادقين. العلم القائد السيد عبد الملك عندما، أو الشهيد القائد رضوان الله عليه، عندما بدأ بهذا المشروع ويكمله الآن السيد القائد، نحن مسيرة قرآنية وبالفعل قولا وعملا. إذا في واحد بيتصرف هكذا ولا هكذا، يعني ربما أنه بتحدث أحيانا بعض الأخطاء، لكن هذا لا يؤخذ حجة على المشروع، وحجة على القيادة، وحجة على المجلس السياسي الأعلى، بالرغم أنه ما حصل ولا شيء ولا تجاوز. وشفتوا كلكم أخلاق المجاهدين. فإلزم بيتك، لا تصدق شل إخواني، وأنت ناجي بإذن الله تعالى.

0: واصل إياكم مستمعينا الأعزاء. طبعا يعني اللي يبحثوا عن أخبار وبيسألوا عن أخبار الأخبار حتى هذه اللحظة الليلة, يعني كل الأخبار التي أوردناها لا يوجد أي جديد, يعني أخبار جديدة ممكن نطلعكم عليها, وكل إذا استجد جديد بالتأكيد سنوافيكم. لكن حتى هذه اللحظة المجاهدين متقدمين في الجبهات, والعدو السعودي يحاول أن يحشد مرتزقته وأدواته وتحشيداته, عسى ولعل أن يحقق ولو تقدم بسيط في الجبهة. طبعا كان قبل قليل أو قبل ساعة عدوان سعودي بالصواريخ يستهدف مناطق في مديريات كتاف والبقع وسحار وآل سالم في محافظة صعدة. هذا طبعا آخر خبر كان قد وصلنا حتى هذه اللحظة. من الأخبار العالمية, ترامب المتكوم أعلن عقوبات على محكمة الجنايات الدولية. شوف إلى أي مدى يظن أنه حاكم العالم. أعلن عقوبات على محكمة الجنايات الدولية, وطبعا واقفة والكيان الصهيوني واقف معه, ودول العالم طلعت ببيانات إدانة وقال حد بيعمل شيء. وربما العقوبات بقى تمشي على المحكمة, بس هم فرحانين بالإدانات. فكما قلنا إذا هناك أخبار طبعا حنوافيكم بها أولا بأول, ولكن كما قلنا حتى الآن الأخبار المجاهدين مسيطرين على المواقع التي وصلوا إليها. طبعا قناة الجزيرة قالت أنه القوات الحكومية بين قوسين استعادت باب المندب, والقوات الحكومية استعادت المخاء, والقوات الحكومية. شوفوا, إذا هناك شيء, إذا هناك تقدم لنا احنا بنعلن عنه, ما بنكذبش. كل التقدمات اللي أعلننا عنها صحيحة وصادقة. هل يعني استطاع المرتزقة استعادة أي موقع من المواقع اللي خسروها؟ ولا موقع. حاولوا في ذباب وما قدروش, وما زالوا يحاولوا. أقول لكم شيء, السعودية بالنسبة للسعودية عندما تطلع أول أمس بمئة طائرة وكل طائرة فيها 4 صواريخ, يعني 400 غارة في ساعة واحدة ربما أو ساعتين, أو لا خليها في الليلة كلها, 400 غارة على منطقة يعني ربما 10 كيلومتر مربع قريبة من باب المندب, علشان يتقدموا المرتزقة من رأس العارة لا يوصلوا إلى قريب باب المندب. 400 غارة, ومع ذلك ما استطاعوش. فإحنا نقول لكم إذا كان هناك تراجع في أي جبهة من جبهاتنا, يعني استعادوها المرتزقة, بنعلن. لأنه في الأخير هذه كانت تحت أيدي المرتزقة وتحت أيدي النظام السعودي, وإحنا حررناها. السؤال أولا, ليش السعودية ما طلعتش حتى طائرة واحدة بغارة واحدة بصاروخ واحد على الكيان الصهيوني وقد أباد غزة إبادة, ويقدروا السعوديين يطلعوا من تبوك غارة, لا تبوك قريبة من الأراضي المحتلة, يقدر يطلع حتى من الرياض لو يشتي. ما أقلعتش حتى طائرة واحدة ولا صاروخ واحد إلى الأراضي المحتلة. يا أخي اكذب على اكذب حتى كذب. قول أنه القوات المسلحة السعودية أطلقت صاروخ اسمه سروال المؤسس على تل أبيب, صاروخ سروال المؤسس, صاروخ بالستي أطلق على, ما فيش. ومئة طائرة في غارة واحدة في يوم واحد, أقلعن في ليلة واحدة، تصوروا 100 طائرة. السؤال ليش ما فيش غارة واحدة على الكيان الصهيوني؟ السؤال الثاني أيضا، ليش الغارات هذه كلها الاستماتة السعودية على هذه على منطقة ذوباب؟ لأنه باختصار لا يهمه المواطن اليمني اللي في تعز ولا اللي في باب المندب ولا اللي في عدن ولا اللي في حضرموت، ولا هو يهمه باب المندب يبقى تحت سيطرة الأحذية، القيادات الإخوانية اللي هم أحذية السعودي، ولا طارق عفاش اللي انسحب الحذاء الأكبر عاده يبقى تحت سيطرتهم، لأنهم تحت سيطرة السعودي والسعودي ضامن ولاءهم، فيبقى باب المندب تحت سيطرتهم. عندما استعاد الجيش اليمني باب المندب، السعودي طلع بهذه الطائرات كلها. فعلشان تعرفوا أن السعودي ما هوش حوالك أنت، ولا جاي يقاتل عنك ولا يدافع عنك، هو يقاتل علشان مصالحه وبيستخدمك أنت وقود، وما فيش مشكلة عنده بيضخ تريليونات مش حتى مليارات، لأن ميزانيته بالتريليون أيضا، 36 تريليون تقريبا أو 63 تريليون وربما أكثر دولار، أنا أفترض هكذا وهي أكثر، 63 تريليون دولار، أينك مش تقدرش تصرف قعيطي، صرف 63 تريليون دولار. فالسعودي ما يهموش أنه يشتري وهم رخاص القيادات هذه، وإيش وقوع أبناء تعز، قوعهم بالرغم أنه كانت تحت سيطرة اللي يسموهم شرعية وتحت سيطرة مركز سلمان، المفروض أنهم يعيشوا في رغد، لكن قوعكم علشان أنت تتمنى 10,000 70,000 500 ريال السعودي، ويرجع يقول لك هات ابنك هات عيالك يجي يقاتلوا ويدافعوا عن الحد السعودي. شوف إلى أي مدى دوعونا داخل تعز علشان يشل عيالنا يروح يدافعوا عنه في حدود السعودية، ولا ليش ما ريحتني وأنت بتقول أنك مع ما الشرعية وما شرعية، وقد لنا 12 سنة وإحنا شرعية، ما عملت لنا الشرعية؟ قال المسكين صاحب العلوم والثاني صاحب صبر، أش عملت لكم شرعية الفنادق 12 سنة والحوثي ما هلش عندكم؟ أش عملت لكم إلا الجوع والتعب، وزيد يأخذوا أطفالنا وعيالنا ويروحوا يقاتلوا يدافعوا عن الحد السعودي. هذا الكلام واضح يا جماعة، واضح، فلا عد نكابر.
1: جرائم في كل المحافظات اليمنية، يعني في أمانة العاصمة وفي محافظة صنعاء، في محافظة عمران، في محافظة صعدة، في محافظة الجوف، في محافظة مأرب، جرائم من هذا النوع التي هي جرائم توصف بمختلف التوصيفات، في محافظة أبين، البيضاء، دمار، الضالع، وريمة، والحديدة، كل المحافظات أو معظم المحافظات اليمنية شهدت من هذه الاعتداءات، لحج وغيرها، شهدت من هذه الجرائم التي هي جرائم توصف كما قلنا، منها ما يوصف بأنه جرائم ضد الإنسانية، منها ما يوصف بأنه جرائم حرب، منها ما يوصف بأنه جرائم كبرى، مختلف التوصيفات والعناوين، جرائم استهداف للناس وللمساجد، يعني ينتهك حرمة النفس البشرية المسلمة وحرمة المسجد وقدسيته، الاستهداف للناس في الأسواق.
2: الباد يظلم والقضاء بالمهدع والسن بالسن في الشريعة وفي الدين، تستقبل الغازي برشاش الـ 12 وسكين

0: تستدقنا
1: الأحب. نواصل إياكم مستمعينا الأعزاء، وتعالوا نشوف نشوف رأي سعودي. طبعا هذا أحد الأبناء، أبناء نجد والحجاز، مباشر من جدة. والله مباشر من جدة، كنت أظن أنه يعني من خارج، لا هذا سعودي من جدة، بيتكلم عن يعني ليش يعني ايش اقول لكم. تعالوا نسمع هذا السعودي، هذا من جدة ويعلنها صراحة، يعلنها صراحة لماذا يتم استهدافنا في اليمن وتحديدا في باب المندب. هذا من جدة، يعني سعودي مع النظام السعودي، وشوفوا ليش يتم استهدافنا. هذا السعودي بنفسه يعترف، السعودي بنفسه يعترف. نسمع الفيديو مع على قناة الجزيرة طبعا، نسمع الفيديو.
2: وحكمها في اليمن، لأنه كما ذكر ضيوفك يعني الحوثي كان يهدد المناحة قبل أن يستولى على هذا الساحل، القطعة من الساحل، ويصل إلى باب المندب. عنده صواريخ بلستية، عنده صواريخ مجنحة، عنده ألغام، عنده قدرات كثيرة يمكنها أن يهدد فيها البحر الأحمر حتى إيلات الإسرائيلية. وبالتالي فلابد من القضاء عليه، لأنه حتى لو استعدنا الحديدة فبإمكانه إطلاق هذه الصواريخ من الجبال. من
1: شوف شوف إيش قال الحوثي، في يده صواريخ، في يده في يده يهدد البحر الأحمر حتى إيلات. أنت إيش دخل أمك من إيلات؟ المفروض أنك تفرح أن إحنا نهدد إيلات، لكن لأن السعودي يدافع عن الصهيوني. خلينا نرجع، يرجع الفيديو هذا مرة ثانية يا ابن حسين. قال الحوثي في يده وفي يده قادر أن يهدد، ما زال يهدد حتى إيلات. شوف كيف الله سبحانه ينطق الناس، ينطق عدوك ويخدمك من حيث لا يشعر العدو. الحوثي يهدد يهدد حتى إيلات. إذن إحنا لازم ندافع عن إيلات، السعودي لازم يدافع عن إيلات. هات ارجع بهذا السعودي الكلب.
2: الحوثية وحكمها في اليمن، لأنه كما ذكر ضيوفك يعني الحوثي كان يهدد المناحة قبل أن يستولى على هذا الساحل، القطعة من الساحل، ويصل إلى باب المندب. عنده صواريخ بلستية، عنده صواريخ مجنحة، عنده ألغام، عنده قدرات كثيرة يمكنها أن يهدد فيها البحر الأحمر حتى إيلات الإسرائيلية.
1: شوف يهدد البحر الأحمر حتى إيلات. يا أخي ما قلتش حتى يهدد موانئنا ينبع وطنبع وكنبع وشنبع، ما قالش يهدد مصر، ما قالش يهدد جيبوتي اللي جنب، ما قالش يهدد السودان، ما يذكر حتى دولة عربية. يهدد البحر الأحمر حتى إيلات، يعني الحوثي يهدد إيلات وإحنا لازم ندافع عن إيلات. شفتوا ليش استمات السعودي وأقلعت 100 طائرة علشان المجاهدين اللي في 10 كيلومتر ولا 20 كيلومتر مربع في ذوباب؟ لأنه لازم يدافع عن الصهيوني. طبعا وأقول لكم حاجة، إحنا كنا يعني مسيطرين على البحر الأحمر ناريا، وكنا نعلن عملياتنا وتمشي على ما نشتحنا. اللهم إنه أول كنا بنوقف الملاحة السعودية والأمريكية والصهيونية بصاروخ بالستي، الآن نوقفها بقصبة بباكورة شيبة يمدها على باب المندب. باكورة مع واحد شيبة من المجاهدين حقنا يمد العصا بس على باب المندب، يقطع أكبر بارجة وأكبر حامل الطائرات. فمعلنا من هذا، لاحظتوا كيف السعودي قال أنه الحوثي يهدد إيلات؟ يا جماعة فهموا. طيب أشعد باقي، أشعد باقي، هذا اللي أنتوا راكنين ومعتمدين عليه، شوفوا عن من يدافع. ما يدافعش عنك، والله ما هو حوالك. ويدخلوا الحوثيين تعز ولا ما دخلوا تعز، هو اللي يهمه المصالح الصهيونية ما تتضررش. والمصالح الصهيونية سياسيا وثقافيا بيمشيها حزب الإصلاح. ولذلك عندما يسقط حزب الإصلاح في اليمن كلها، ما عاد بنتحاربش طائفيا ولا مناطقيا ولا عاد في زيدي وشافعي. أقول لكم حاجة بس لاحظوا، يعني ليش بالذات احنا اصحاب تعز يثيروا عندنا المناطقيه هذه؟ ليش مثلا الزيود والشوافع؟ انا ذكرت لما قلت زيود، الزيود والشوافع اب شوافع اب هي تقع يعني جبل سماره يفصل بين الزيود والشوافع، اب مدينه اب وكثير من مديريات اب شوافع. ليش ما هيش مثاره هذه عندهم؟ الزيود اصحاب صنعاء لا ينزلوش اب، ولا احنا يعني في صنعاء يقولوا شوافع اب، ولا المناطقيه والمذهبيه والطائفيه هذه مش موجوده في اب بالنسبه لزيود وشوافع، ما فيش. حتى في البيضاء، البيضاء مثلا يقول لك انا بدوي وهذا الزيدي صاحب صنعاء مثلا، ما زال البعض يقول لك من فين هذا، يقول هذا زيدي. بس هل انه مثاره هذه انه الزيدي يحق له ولا ما يحق لهش، ولا أنا يحق لي على الزيدي؟ ما فيش، مش مثارة هذه العصبية لا في إب ولا في البيضاء. الحديدة أشاعر، وهم يعني يقولوا على أصحاب صنعاء جبالية مثلا علينا هنا في المناطق هذه ولا. هل هذا الشيء مؤثر مثير سياسيا في احتقان في؟ ما فيش، ما فيش. حتى لعلمكم عندنا هنا في صنعاء، صنعاء على أساس زيدية، الناس بتسربل المساجد كلها فيها ناس بيضموا، عاد بعض المساجد اللي بيضموا أكثر من اللي بيسربوا. والله إن اللي بيضموا في بعض المساجد، المسجد اللي أصلي فيه اللي بيضموا أكثر من اللي يسربلوا هنا داخل صنعاء. والله واليوم جمعة وأنا كل جمعة أصلي، ويعني والفروض يمكن الجامع في جنبي جامع صغير يعني يستوعب 50 إلى 60 مصلي تقريبا، أنا الوحيد اللي مسربل والباقين يضموا هنا داخل صنعاء. والبقية المساجد الكبار كثير من الناس، حتى المساجد اللي محسوبة على الزيدية فيها ناس بيضموا وناس بيسربوا. هل نقول له ما بالله ولا سرب الغصب عنك؟ بالله عليكم هل في جامع داخل مدينة تعز في ناس بيسربلوا؟ أسألكم بالله، ما فيش، ما بتحصلش. وربما في ناس زيود وبيسربل لكن بيضم خايف من عصابة المخلافي والصعالك حقه. ليش عبوكم مناطقية داخل المدينة؟ عبوكم بشكل يعني لا يطاق. وتشوف انه ليش انا جالس ومصدق يعني، وهذه التعبية كلها علشان يقنعك انك تدافع عن تعز. في الاخير لازم تفهم انت ما تدافعش عن تعز، هم يشتوك تدافع عن الاخوان، عن تنظيم، عن حزب الاصلاح، مش عن تعز. المفروض ان هذه قناعة تكون قد وصلت اليك اليوم. أنت اليوم اللي بيدافع بيقاتل، هو يدافع عن الإخوان ما يدافعش عن تعز.

0: لابد من أن نواصل إياكم مستمعينا الأعزاء. وطبعا من الأحداث الأخيرة الاستهداف المطارات داخل الرياض، مطار الملك خالد، مطار خالد الدولي. طبعا العميد يحيى سريع أعلن عن الهيئة العليا للشؤون الإنسانية، العميد يحيى سريع أعلن أنه حظر جوي على الملاحة الجوية في كل المطارات السعودية ما عدا أجواء مكة المكرمة والمدينة المنورة، لأنه إحنا اللي بندافع على المقدسات، مش خائن الحرمين الشريفين، هو خائن الحرمين وليس خادمها. فبالتوازي أو بعد هذا الإعلان أعلمنا طبعا أنه الأجواء السعودية مغلقة ما عدا يعني مكة المكرمة والمدينة. بعد هذا اليوم أو يوم أمس الجمعة أعلن أنه بالإمكان السماح، طبعا السماح للرحلات الإنسانية، رحلات إنسانية يعني رحلات علاجية، رحلات فيها جانب إنساني. ما احنا زيكم يا يهود آل سعود، واحنا عندما نتكلم فاحنا صادقين. مسموح للرحلات الإنسانية، إذا في رحلة في مريض، في يعني مساعدات غذائية، في طيارة أدوية، في كذا، مسموح لها. بس يبدأوا يتواصلوا مع هيئة تنسيق الشؤون الإنسانية هنا في صنعاء. هذا المسألة وهذا البيان اللي أعلنه سريع ما هوش إعلان هكذا هبأ، ولا تستقلوا بالإعلان هذا. اللي كان يستقل بالحوثي ويقول الحوثي أشبا يعمله داخل جبال مران، شوفوا إيش عمل اليوم. فلا تسخر، ولا أسخر براحتك، إذا ما تشيش تحرم من الموضوع على محمل الجد. اليوم محمد ناصر الحزمي الضفعة الإخوانية الكبيرة جلس يسخر مننا إلى أن التغريدات الأخيرة حقه يبكي دم أنه أبناء خون أبناء تعز، تصدقوا أنه خون أبناء تعز، قال طلعوا بعض الناس في خونة، أحفاد أبي رغال هكذا سماهم، وهم من أبناء تعز وهم عايشين مع يعني. بس ليش؟ لأنه عندما وصلت الدولة، وصلت شرعية الدولة، مش الشرعية حقكم الكذابة، عندما وصلت الدولة إلى مناطقهم سلم وقال أنا معاكم، ما فيني للاقتتال وما فيني الكذا. قال الحزمي هذولا أبو رغال وهذولا، يعني إذا أنت ما بلا تدافع عن الإخوان ولا أنت عميل. فعموما نرجع للشاهد لموضوعنا، كان يسخر مننا من بداية العدوان والروافض والمجوس، ويطلع ويسخر من بعض ويسخر من السيد عبد الملك سلام الله عليه، اللي أنت ما تسواش حذاته يا حزمي. اليوم الحزمي يبكي دم، فاللي بيسخر اليوم أيضا من هذا الإعلان أننا نسمح للرحلات الإنسانية، عليكم فقط التواصل مع التنسيق مع هيئة تنسيق الشؤون الإنسانية. الأعداء حملوا الموضوع وحملوا البيان على محمل الجد، افتجعوا خافوا فعلا. تعالوا نسمع التقرير هذا عن إلغاء الرحلات، إلغاء الرحلات في المطارات السعودية. وحتى الأمريكيين أبلغوا رعاياهم أنه لا يروحوا للسعودية ولا اسمعوا التقرير، اسمعوا التقرير وخلوا محمد الحزمي يسخر كما يشاء.
1: شلل شبه تام أصاب مطار خالد في الرياض الخميس نتيجة عمليات القوات المسلحة، بالتوازي مع تحذيرات متصاعدة لشركات الطيران العالمية من مخاطر استمرار رحلاتها عبر أجواء المملكة، وهو ما انعكس في إلغاء وتأجيل مئات الرحلات الجوية الدولية والداخلية، مع دعوات لا تتوقف من صنعاء بتجنب الأجواء السعودية. في هذا السياق أكد موقع فلايت رادر المتخصص في متابعة الملاحة الجوية تسجيل إلغاء نحو 335 رحلة جوية في مطار خالد الدولي خلال يوم واحد. وعلى إثر هذه التطورات أعلنت مجموعة لوفتهانزا الأوروبية التي تضم تحت مظلتها 8 شركات طيران إلى جانب الخطوط الجوية الفلبينية والخطوط الهندية إلغاء كافة رحلاتها المتجهة إلى السعودية، فيما اتخذت شركات أخرى مثل إنديغو والخطوط الجوية السنغافورية وشركات طيران هندية إضافية قرارات بتعليق الرحلات أو تأجيلها حتى إشعار آخر. امتدت التداعيات إلى الهيئة التنظيمية والمحافل الدولية، إذ أصدرت وكالة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي توصيات لشركات الطيران تفيد بعدم التحليق في قطاعات ومساحات محددة، كما وجهت منظمة أوبس جروب التي تضم قرابة 10,000 متخصص في مجال سلامة وخدمات الطيران وتتبادل تقارير تقييم المخاطر تحذيرا صريحا لأعضائها، يتضمن التوصية بعدم الطيران إلى السعودية في الوقت الراهن. وعلى الصعيد الدبلوماسي، جددت دول عدة من بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وأستراليا والهند وباكستان تحذيراتها لرعاياها المتواجدين داخل السعودية، داعية إياهم إلى الابتعاد عن المناطق المحيطة بالبنية التحتية النفطية والمنشآت العسكرية، كما نصحت بضرورة تجنب السفر غير الضروري إلى مناطق الرياض وعسير ونجران وجيزان واحتمال فرض قيود على المجال الجوي وإلغاء الرحلات الجوية. وكان اللافت في التوجيهات الصادرة عن البعثات والسفارات الأجنبية لجوءها إلى فرض تشديد غير مسبوق يتعلق بالحظر الإعلامي والرقابة، حيث حثت رعاياها بشكل صارم على الامتناع عن تصوير أي أحداث أو تداول المقاطع والمعلومات ذات الصلة عبر المنصات الرقمية. ووصل هذا التوجيه إلى مستويات دقيقة بطلب السفارة الكندية من مواطنيها تجنب التفاعل أو وضع إعجابات على المنشورات المتعلقة بالتطورات في وسائل التواصل الاجتماعي، وهو تشابه يعزى إلى تعميم رسمي موجه للبعثات من وزارة الخارجية السعودية بهذا الشأن.
2: قال جيت يا سلمان ولا الله جابك وإيش جابك وإيش هذا الذنب يوم الله صابك؟ هل بدأ ربي في الدنيا حسابك واليمن بيبتدي فيها عذابك وإيش جابك؟ وإيش ساقك لا جهنم؟ وانت تعلم بأن دربك لليمن كله ملقم رمله الطاهر على امثالك محرم حق.
0: طبعا هذولا مجاهدين في الجبهة، مجاهدين في الجبهة، يعني واحد منهم كتب قصيدة وهم بيردوا بعده سلام الله عليهم. هذولا مجاهدين في ديون، مجاهدين في الجبهة، يقولوا للممس وإيش جابك؟ ارجع من البداية.
2: قال جيت يا سلمان ولا الله
3: جابك
2: وإيش جابك؟ وإيش هذا الذنب يوم الله صابك؟ هل بدأ ربي في الدنيا حسابك واليمن بيبتدي فيها عذابك وإيش جابك؟ وإيش ساقك لا جهنم؟ وانت تعلم بأن دربك لليمن كله ملقم رمله الطاهر على امثالك محرم حق وعد الله، والله ابتدابك ويجابك ويجابك لبلادي للطهادي. تحسب ان الامر يا سلمان عادي وان كل الناس مثل الكلب هادي والكلاب اللي بتلهث عند بابك ويجابك؟ جيت باسم الاحتلالي يا ضلالي، ما دريت ان الوطن والعرض غالي يوم كبرنا وقلنا ما نبالي ما نبالي واننا ما نقبل الذله ولا يمكن نهابك ويجابك. جيت حاطط بك ذنوبك
3: ضروبك
2: وانفضح عمرك وجيشك بهدلوبك والعساكر من نجاه اربان صوبك عسكرك كانوا جنابك. يا جنابك ويش
3: جنابك
2: برتالك تدوي يا مثوي جيش بحري جيش بري جيش والعليم الله قال ويش فينا باء سوي وانكسر قرنك ونتفنا مخالبك ونابك ويش جابك
3: يا
2: بك. وانت ما عندك رجولة ويش اقوله وانت جايب جيش لملمته لنا من كل شر حالته لتدمير اليمن عرفه ويجابك قول خبرنا وسمعنا جوابك ويجابك بالتحالف وانت عارف من قدامك نوايب سيل جارف شعب ضد الظلم والطغيان واقف قوم ما تهتز من حلفك ولا تحسب حسابك. اسأل التاريخ عنا عن يمننا في تراها كم دفنا سادت على الأرض حنا وشرفها على الأرض منا، والوطن هذا وطننا لا ترى عرضك ولا هذا ترابك ويجابك. جيتنا بالشر كله ظلك وباما بظله، والأمم فوقك مظله، واليمن بات استحله، واليماني بات ذله، شلته والله يا صاحبك الرحمن يا مغرور كيف أعمى صوابك. جيت تستعرض لي وشكمني حوشك في الهواء طاير، تتناثر على درب قروشك، والكلاب اللي ململمهم تسميهم وحوشك. جابك الشيطان يا سلمان والله، شوف نزواتك وطيشك، شوف جيشك بعد ما نتفرق يا والله، جيشك دل يا سلمان بعد العز، عيشك واليمام فوق هاين عقرابك. شوف يوم الله معنا قد منعنا لنا لله يا سلمان، طعنا معظم هداوة وجعنا وسط نجران ابترعنا، والهمر فوقه طلعنا، والربوع جيفت وديانها ريحة كلابك. لا بقاش في بلادي ما قصفته، يوم شفته ببشع جرامك تربته، بيت فوقه لنسبته، طبل من أمه خطبته، بس شعبي ما عصبته، واليماني قد عرفته كلها خطوات، بإذن الله ويصل عند بابك، سكت العالم بمالك واشتري منه رجالك، بيجي لك يوم تبقى فيه يا مجرم، والله تصحى من احلامك وتلقاني قبالك يوم هاي الكلب. لا يمكن تقول لي ويش
4: الموت لامريكا، الموت لاسرائيل، الله على اليهود، الناس
5: حزانه حزانه.

0: ما أمريكا كما الكورة.
1: منذ أن استأنف التصعيد ونحن في الشهر الثالث كما قلنا بالأمس، عاد إلى نفس الطريقة، جرائمه في صنعاء استهداف للتلميذات وللأهالي تلميذات المدارس، واستهداف كذلك في الحديدة في تعز وفي صعدة شهداء من الأطفال والنساء، فهو قاتل الأطفال قاتل النساء بالآلاف في اليمن، الرقم بالآلاف في الشهداء من الأطفال والنساء وفي الجرحى أيضا من الأطفال والنساء بالآلاف المؤلفة، إجرام وعمل ممنهج

0: نواصل وإياكم مستمعينا الأعزاء، وفي هذه الجزئية بنتكلم على قناة الجزيرة. قناة الجزيرة اللي من زمان وأنا أكلمكم، والله من بداية العدوان وأنا أقول هذه قناة ملعونة، قناة صهيونية، قناة تنفذ السياسة الصهيونية. إذا اليهودي راضي عنك، قناة الجزيرة راضية عنك. ما عجبتش اليهودي، قناة الجزيرة غريمتك. ولذلك عندما اختلفوا قطر والسعودية في 2019، طبعا السيد القائد سلام الله عليه تكلم عن قناة الجزيرة يوم يوم الأربعاء ويوم الخميس. يوم الخميس كذا على الماشي السريع، لكن الخطاب اللي قبله قال سقطت قناة الجزيرة، سقطت، وذكر انه ذكر امير دولة قطر هكذا بالله، اذا الفلاشة حق السيد القائد يعني يخاطب امير دولة قطر، نسمع السيد في الفلاشة هذه وهو يخاطب أمير دولة قطر، وارجع بعدين أكلمكم على قناة الجزيرة وش عملتنا.
1: بالأمس أيضا نصحنا القطري، في كلمتنا بالأمس نصحنا القطري الذي بات يتبنى العدوان السعودي على بلدنا سياسيا وإعلاميا، وحتى هذا القدر من المشاركة في العدوان على بلدنا هو مشاركة في الظلم. من شارك في قتل رجل مؤمن بكلمة جاء يوم القيامة مكتوب بين عيني آيس من رحمة الله، كما في معنى الحديث النبوي الشريف، تعالى مستوى الكلمة تؤيد بها قتل إنسان مظلوم مؤمن، قتل أطفال ونساء. ونحن بالأمس أشرنا إشارة للقطري إلى ما فعله به السعودي، ونذكره اليوم إتماما للنصيحة. نقول للقطري نذكركم بحقائق عشتموها أنتم في واقعكم، يعني أنتم جربتم هذه الحقائق في واقعكم بعد أن كنتم في العام 2015 شاركتم مع المعتدي السعودي في عدوانه على بلدنا حتى على المستوى العسكري، ثم لم يقدر لكم ذلك، انقلب عليكم وأساء أكبر الإساءة إليكم، قام بحملة كبيرة تجاهكم على المستوى السياسي والاقتصادي والإعلامي، عمل على حصاركم وعمل على عزلكم حتى حضر عليكم الأجواء المحيطة بكم، يعني بالكاد بقي لقطر منفذ جوي تتحرك فيه في النقل الجوي وحركة الطيران المدني، عمل على العزل التام لقطر، عمل على المقاطعة الاقتصادية والمقاطعة السياسية لها والحملات الإعلامية ضدها والترهيب العسكري، وهذا شيء معروف وهم يتذكرونه. وكذلك مع كل هذا حرض الآخرين في دول الخليج وفي العالم العربي وعلى المستوى الدولي، وحرض الأمريكي على القطريين ووصفهم بالإرهاب وبدعم الإرهاب، وحتى حرض ترامب وعمل على أن يتبنى ترامب مواقف معينة من القطريين بأنهم يدعمون الإرهاب. ومع ذلك أيضا اتجه اتجاها سلبيا ضدكم على المستوى الملفات الدولية والعلاقات العامة، كاد أن يعزلكم بشكل تام عن محيطكم العربي والإسلامي، وأنتم تتذكرون ذلك، ضايقكم حتى على الحج، وهذا شيء تذكرونه وتعرفون به. فعل بكم كل ذلك لماذا؟ هل كان له ما يبرر هذا؟ أنتم تعرفون أنه لم يكن له ما يبرر ذلك، وهو حتى يحتقركم. نحن نعرف وأنتم تعرفون أنه يحتقركم، وأن حتى طموحاته وآماله تجاهكم سلبية للغاية، يعني السعودي من المعروف عنه أنه يطمح في أن يستولي على قطر بكلها في حال واتته الفرصة لذلك وحظي بإذن أمريكي، فلديه هذا الطموح، هذا شيء معروف عنه، ولديه هذا الأمل، ولديه في الحد الأدنى أمل في أن يغير النظام في قطر، وأن يكون له في قطر أمير تابع كما آل خليفة في البحرين يخضع له في كل إملاءاته وأوامره. هذه مسألة معروفة. كانت دولة قطر في أيام الأمير حمد قد حققت نقلة ملموسة في التحرر من التبعية للسعودي، وخطت لنفسها مسارا مستقلا بها في سياستها الخارجية. ومن بين سيئاتها وحسناتها كان الأجمل هو مسارها لحل النزاعات والسعي لإحلال السلام. عملت على ذلك عندنا في اليمن، وعملت في بلدان كثيرة، وكان هذا شيئا جميلا. تبوأت بذلك مكانة مرموقة على المستوى الإقليمي وعلى المستوى الدولي، إلى درجة الغيرة السعودية والحسد السعودي لها والغيظ السعودي منها. لذلك حينما تعود الآن إلى التبعية للسعودي إلى هذه الدرجة، وإلى حد أن تكون في سياستها الخارجية معتمدة على ما يأتيها عبر البريد الإلكتروني من النظام السعودي أو عبر رسائل الجوالات، قولوا افعلوا، اصدروا بيان كذا بصيغة كذا، اعملوا كذا، فهذا تراجع كبير جدا عما كانت قد وصلت إليه وعن المكان التي قد تبوأتها. ليس للقطري ما يبرر له إطلاقا موقفه السيء في التبني للعدوان على بلدنا سياسيا وإعلاميا، لم يفعل به بلدنا أي شيء. الشعب اليمني، هذا الشعب العظيم، هذا الشعب الذي يملأ الساحات، هذا الشعب بكل طاقاته، بكل قدراته، بهويته الإيمانية، بانتمائه الأصيل، ما الذي فعل بكم؟ ليس هناك أي قضية تبرر لكم هذا الموقف السلبي. ولذلك ننصحكم نصحا أخويا لمراجعة حساباتكم،
0: ولذلك ننصحكم نصحا أخويا لمراجعة حساباتكم. طبعا نصيحة من السيد القائد لأمير قطر تميم، يعني ذكره أنه على الأقل على الأقل أوقع ساعة أبوك، كان يعني شو بسلبياته وإيجابياته، ما قالش أنه إيجابي ومدح حمد بن خليفة علشان ما يطلعوش المهرطقين ويقولوا السيد عبد الملك مدح حمد. السيد قال يعني بسلبياته وإيجابياته كان له حسنة، أنه كان بيشتغل وسيط لحل النزاعات، أي واحد يدخل في الخير لحل النزاعات هذا كويس، لكن هذا لا يعني أنه ضخم في كل حاجة، معه سلبيات. عموما الشاهد في هذا الموضوع أنه في اليوم السابق السيد تكلم عن قناة الجزيرة أنها سقطت. اليوم أو أمس الجمعة، طبعا أنا كل يوم، مش كل يوم، في كل يعني ثاني يوم ثالث يوم بالذات عندما يكون عندنا الأحداث أو أيام طوفان الأقصى، أتابع قناة الجزيرة، لكن أتابعها علشان أعرف خبثها، مش أتابع علشان أصدقها وأتبنى موقف، يعني أبني موقفي بناء على ما سمعته منها، وإنما أتابعها علشان أعرف لؤمها وخبثها. أمس الجمعة تابعت، طلع المذيع يتكلم على الشأن اليمني. اليمن طبعا بدأ بأنه القوات الحكومية استعادت مواقع من ذباب القريبة من باب المندب. قبلها خلوني أقول لكم، أولنا تكلمت ونسيت ما أكمل الفكرة، في حلقة في يوم من تقريبا ثلاثة أربعة أيام تقريبا، طلع واحد اللي بيشرح عملياتيا العمليات على الميدان كيف العمليات، فتكلم وكلامه كله ما يعني ولا شيء، بس من الكلام الواضح قال وبالنسبة لجبهة مأرب فإن العمل المواجهات محتدمة على بعد 100 كيلو من العاصمة صنعاء. طيب على بعد 100 كيلو طبعا هو قد قربها، هي أبعد من 100 كيلو، لكن حتى إذا قلنا هي على بعد 100 كيلو من العاصمة صنعاء، المواجهات هي على بعد 10 كيلو من مركز مدينة مأرب. ليش ما قلت أنهم على بعد 10 كيلو من مدينة مأرب؟ قال على بعد 100 كيلو من العاصمة صنعاء، بس علشان يوهم الناس الجمهور أن قد المرتزقة قريبين من صنعاء، وعاد 100 كيلو، بس نفسيا هكذا تتولد أنه متوجهين إلى العاصمة صنعاء، بينما المعارك فعلا على بعد 10 أو 5 كيلو من مأرب، مركز المحافظة، يعني هيلان وصرواح ومش عارف بقية المناطق كلها مأرب، زي ما الآن تعز معد الله مركز المدينة، باقي 5 كيلو أو 10 كيلو. قال على بعد 100 كيلو من صنعاء، يحسسك أنهم قدم قريبين من صنعاء. هذا طبعا على الماشي. لكن يوم الجمعة اللي هو أمس طلع المذيع قال القوات الحكومية استعادت مواقع كذا كذا، وننتقل إلى مراسلينا في صنعاء وتعز. مراسلنا مدري ما اسمه نبيل اليوسفي تقريبا من أيوة نبيل اليوسفي من صنعاء، مدري ما اسمها اللي من تعز. طيب العمليات محتدمة في محافظة تعز، والشغل الحريقة في محافظة تعز، بدأ من صنعاء. طيب بدأ من صنعاء ايش يعني؟ ما هو الأسئلة؟ طبعا أسئلة توجه المذيع، والمذيع طبعا يمشي بناء على ما يشتو وأيضا وفق السياسة. فطبعا هم تكلموا الاثنين في نفس النشرة. بدأ مع مذيع صنعاء، مراسل الجزيرة في صنعاء، مع أنه زي ما قلنا المفروض أنه يبدأ من تعز، من عند المعارك والكذا، حشرجع أقول لكم ليش. المهم مراسل صنعاء تكلم عن إيش؟ لاحظوا، بالرغم أن المراسل في العاصمة يتكلم عن الجبهات كلها وعن حتى اللي في، لكن عن إيش تكلم؟ تكلم عن بيان العميد سريع اللي ذكر فيه أنه ضحايا غارات العدوان. تمام، أنه العميد سريع المتحدث باسم أنصار الله الحوثيين، هكذا يسمونه أنصار الله الحوثيين، والمراسل حق تعز يقول ميليشيات الحوثي، ويقول الحكومة اليمنية الشرعية. شوفوا بس الوساخ. عموما ما علينا، قال تكلم عن بيان سريع عن الغارات، يعني تماما مثل البيانات حق غزة، يدوا الضحايا والعدوان إسرائيلي غاشم على المدنيين، وقتل كذا كذا طفل وكذا كذا امرأة، ودمرت البنية التحتية، تماما مثل التقارير حق غزة، يتكلموا فقط عن قوة المعتدي، أنه غارات سعودية على العاصمة صنعاء، بالرغم أنه يعني ما تكلمش عن أي انتصارات أو تقدم لصنعاء، رغم أن العميد سريع تكلم عن طرد التحشيدات في جبهة لحج، والعميد أيضا سريع تكلم أمس عن استهداف مطار خالد في الرياض، ما ذكرش مطار خالد أبدا. وأيضا العميد سريع أصدر بيان مهم عن السماح للرحلات الإنسانية اللي تكلمنا عنها أول، ما ذكرهنش هؤلاء المذيع حق صنعاء كلهن، ما ذكرهنش اللي فيهن انتصارات لصنعاء والحكومة صنعاء. تكلم عن أنه العميد سريع طلع يشكي من الغارات حق السعودية، وأنه به ضحايا مدنيين. طيب المذيع كمل معه وانتقل إلى مراسل تعز، على طول مراسل تعز الأخبار اللي جاء فيها طبعا طردوا متسللين حوثيين، الجيش اليمني والقوات الشرعية، هكذا يسموهم، هكذا الجيش اليمني والقوات الشرعية طردوا متسللين حوثيين حاولوا التقدم إلى الأقروض في منطقة المصراخ. شوف، طردوا متسللين حوثيين حاولوا التقدم إلى الأقروض في منطقة المصراخ. طيب إذا كان هذا الخبر، حتى إذا كان الخبر صحيح وكلامه صحيح، ما في شيء تقدم ولا أي إنجاز ولا أي شيء ولا في أي إنجاز عسكري. إذا كان الخبر صحيح طبعا، وأنا أشكك أنه كان صحيح، لكن إيش مجاهدين حاولوا يتقدموا دحروهم هذا، ولك ما هيش قصة، وهذا بيحصل دائما، لكن ما فيش أي إنجاز. بس إيش القوات الحكومية والجيش اليمني دحر أي طردوا متسللين حوثيين. شوف هذه الأولى، طردوا متسللين حوثيين. الخبر الثاني، العمالقة قوات العمالقة، شوف الخبث، تعاملت مع خلايا في ذوباب وباب المندب. قوات العمالقة تعاملت مع خلايا في ذوباب وباب المندب. ايش تفهم انت لما تسمع الخبر؟ ايش تفهم انه من يتعامل مع يعني مع خلايا ما يتعامل معها الا الذي قد هو موجود على الارض،

الخبر نفسه، أيوة الخبر نفسه إيش يقول الحقيقي؟ يعني إن الصورة الحقيقية، طبعا هو ما قالش إن العمالقة سيطروا على باب المندب لأنه باين يفتضح إنه كذاب، لكن جاب الخبر هكذا علشان يوحي لك إنه العمالقة قد سيطروا، لكن الصورة الفعلية رسم في ذهنك صورة إن العمالقة مسيطرين. أيش الصورة الحقيقية بموجب الخبر نفسه؟ إنه العمالقة يحاولوا يدخلوا ذباب وما قدروش. بيتعاملوا شو قوات العمالقة تتعامل أشغال قوات العمالقة تعاملت مع خلايا في ذباب وباب المندب، هل دخلت؟ هل سيطرت؟ هل وإنما تحاول أن تسيطر ولم تستطع، وهذا الكلام إحنا بنقوله دائما. فما زالوا يتعاملوا مع الجيش اليمني اللي باسط سيطرته على الأرض وما استطاعوش يتقدموا شبر. الخبر الثالث إيش قالوا؟ هذا خبر وسخ كمان. تعز محاصرة من كل الجهات، المنفذ الذي تحت سيطرة الحوثيين أغلق. شوف المنفذ الذي تحت سيطرة الحوثيين أغلق، ما قالش الحوثيين أغلقوا المنفذ اللي هو جولة القصر. طبعا لو احنا اللي أغلقنا المنفذ يا سعد أمك يا سعد أم المراسل، الحوثيين أغلقوا يعني جولة القصر والحوثيين عملوا با يصنعوا ويتركوه، لكن لأنه مش احنا اللي أغلقناه، أغلقوها اللي داخل. فإيش قال؟ شوف شوف قال هكذا الخبر جاء: تعز محاصرة من كل الجهات، المنفذ الذي تحت سيطرة الحوثيين أغلق، والقوات الحكومية تسيطر عليه من الداخل. شوفوا المكر يا جماعة، شوفوا المكر. لو الحوثيين قلت لك لو الحوثيين هم اللي أغلقوه يا سعد أم المراسل با يقول كذا أغلقه الحوثيون، وبعده بيزيد الحوائج إنه المواطنين يعانوا والمرضى ماتوا بالطريق لكن الحقيقة إنه المنفذ فعلا مغلق، أغلقوه اللي من داخل، أغلقوه اللي قلت عنها الحكومية تسيطر عليه من الداخل، هم اللي مغلقينه. لأنه لو فعلا إحنا مغلقين لا يسمعوا بنا، الحوثي أغلق الحوثي أغلق ولا. فلاحظتوا كيف بيصيغوا الأخبار؟ تعز محاصرة من كل الجهات، المنفذ الذي تحت سيطرة الحوثيين أغلق، والقوات الحكومية تسيطر عليه من الداخل. يعني إن قواتهم اللي أغلقوه ويستحي أن يقول هذا الكلام. طيب الآن أرجع أقول لكم، بس هذا علشان تعرفوا الوساخة والخبث واللؤم في هذه القناة. الآن أقول لكم ليش بدأ بصنعاء واختتم بتعز وبتحديدا بالجانب الإنساني. المنفذ أغلق، بدأ بصنعاء واختتم بالجانب الإنساني تحديدا داخل تعز، رغم أنه الأولى كان يبدأ الحديث من داخل تعز من المواجهات اللي الدنيا حامية، لكن تعرفوا ليش بدأ من صنعاء؟ علشان يرسخ في ذهنية المتلقي الصورة الأخيرة من الخبر. الخبر بدأ من عند المذيع من الاستوديو، وبعدين جاء إلى المراسل في صنعاء، وبعدين راح إلى المراسل في تعز، وآخر خبر آخر كلام إنه المنفذ مغلق الذي يسيطر عليه الحوثيون. تمام، هذه ترسخ في ذهنك إنه المرتزقة ما زالوا أقوياء وصامدين أنهم يسيطروا، ما زالوا يسيطروا، وأن الجيش اليمني اللي هم الحوثيين هو الذي يحاصر اليمنيين. وهذا طبعا يقلل لدى المتلقي من قيمة أي انتصار لحكومة صنعاء وقواتها. يعني عندما تسمع الخبر لما كمل ويتكلم على المنفذ مغلق على المدنيين الذي يعني يسيطر عليه الحوثيين، إذن الحوثيين بيحاصروا المدنيين والحوثيين بيموتوا الناس جوع، قرح أم الانتصارات كلها اللي ما ذكرهاش أصلا. لكن حتى أنت لو عادك بتسمع انتصارات بيقول حتى لو انتصرتوا أنتوا تحاصروا المدنيين، بالرغم أننا لا نحاصر. وأيضا هو ما قالش أنه قوات المرتزقة يحاصروا،

ولا أيضا قال إن إحنا اللي نحاصر. لاحظوا ما يقدرش الواحد يمسك عليه حجة يقول أنت كذبت، يراوغ بالأخبار، يراوغ بالأخبار علشان ما تقدرش تمسك عليه. تعز محاصرة من كل الجهات، والمنفذ الذي تحت سيطرة الحوثيين أغلق، والقوات الحكومية تسيطر عليه من الداخل. شوف شوف شوف أيش وساخة بصياغة هذا الخبر. والخبر بكل وضوح أنه القوات الحكومية اللي بيسميها مغلقة المنفذ من داخل، مغلقة جولة القصر من داخل، ما خلوش أحد يخرج وإحنا فاتحين. لأنه إذا فعلا إحنا اللي مغلقين والله لا يسمع بناء أمة الصلاة. الثاني قال العمالقة تعاملت مع خلايا في ذوباب وباب المندب، يحسسك أن العمالقة موجودين في باب المندب والمسألة خلايا. والخبر الثالث طردوا متسللين حوثيين حاولوا التقدم إلى الأقروض والمسراخ. الحوثيين المتسللين اللي حاولوا التقدم حرروا 50,000 كيلو 20,000 كيلو داخل تعز، كيلو متر مربع حرروها. لكن يجيب هذا الخبر طردوا متسللين حوثيين حاولوا التقدم إلى الأقروض والمسراخ، يعني المتسللين الحوثيين ما قدروش يتقدموا خطوة. قد احنا باب تخليناش نعرعر هذا الساعة قد، لكن الصياغة الوسخة لقناة الجزيرة علشان تعرف كيف تتعامل معها. ومراسل صنعاء طلع يتكلم عن الغارات انه العدوان السعودي، يعني ما سماش حتى عدوان، انه الطيران السعودية قامت بغارات علينا واحنا مساكين بيضربونا ويقتلونا واحنا مقاتل واحنا. هذه هي قناة الجزيرة التي فعلا عندما يقول عنها السيد انها سقطت فهي بالفعل سقطت الى هذا المستوى.

هذه القضية الفلسطينية منذ بداية الاحتلال الصهيوني وإلى اليوم، لتفتش الأمة، لتبحث. هناك من بحثوا من أبناء هذه الأمة، كوادر كبيرة أكاديمية وشخصيات سياسية وباحثين تاريخيين، بحثوا وفتشوا وأظهروا الحقائق التي موجودة أيضا في السجلات والوثائق البريطانية، لا تزال قائمة موجودة، كيف كان الدور السعودي تجاه القضية الفلسطينية. كله دور سلبي متآمر وخائن وطاعن في الظهر ومثبط ومجمد للأمة عن أي تحرك صحيح، يبرز في الواجهة ليحتوي أي تحرك عملي جاد، وليستبدله بمواقف شكلية لا تصنع شيئا للقضية الفلسطينية ولا تنفع الشعب الفلسطيني في الواقع بشيء. هذه حقائق نحن لا نتجنى أبدا. وإذا قلتم فاعدلوا، نحن نقول ما نقول بمصداقية وعدل وحق، لأنها حقائق مهمة. وشعوبنا الإسلامية بشكل عام في العالم العربي وغيره في أمس الحاجة إلى أن تستفيد من هذا الفرز. يعني المسار التاريخي بكله بالنسبة للسعودي قد يجعل البعض مثلا محطة معينة في أيام الملك فيصل، محطة محدودة لموقف المقاطعة فيما يتعلق بالبترول، قبلها وما بعدها شيء مختلف، مع أن البعض له ملاحظات حتى في هذه المحطة ولهم تقييم لها.

0: قرب الكلاشينكوف والمحراث فالأمزان من برد
1: واصلوا إياكم مستمعينا الأعزاء من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام وبرنامج يمن الصمود، ونركز الآن على العدو السعودي والعدوان السعودي. وإن شاء الله أهلنا في تعز يعني قد فهموا، ويفترض أنه بعد هذا كله المفروض لا عاد يضحكش عليك واحد إخواني لأنه فقط من أبناء تعز. للأسف حتى وهو من تعز بيضحي بأبناء تعز علشان المحافظة. أنتوا دارين إيش قال الحزمي؟ قال يا أهلنا في تعز الحوثة من أبناء تعز عليكم بهم. هذا ذا الحين، هذا ذا الحين قبل أسبوع، قبل ما طبعا قبل ما يوصل المجاهدين إلى كل المديريات، قال الحوثة من أبناء تعز عليكم بهم. طيب يا أخي هذا هو من أبناء تعز، أنتم بتتكلموا على الزيود وعلى الصناعنة وعلى صاحب صعدة، أشقاب صاحب صعدة وأشقاب وأشقاب وأشقاب. هذا يقول لك اقتل الحوثي حتى لو كان تعزي. تعزي ليش؟ لأنهم نفسهم هذولا هم اللي يذبحوا عيال الرميمة وعيال الجنيد وعيال الصراري بسبب ألقابهم، بسبب ألقابهم، وهو ما عملش حاجة. يا أخي لو أقول لك أن باقي بيوت في صنعاء، وما عادش أقولش باقي حاجة كبيرة مش إلا بيوت، عادهم معلقين صور علي عبد الله صالح، صور عفاش، ومسؤولين محسوبين على صنعاء، معلق صورة عفاش بمكتبه، وانصار الله دارين وعادي ما. وهذا لأنه معلق صورة السيد، ولا لأنه اسمه جنيد، ولا اسمه رميمة، ذبحوهم. فالإخواني ما بيدافعش عنك ولا بيخاف عليك إذا منتاش إخواني. هذا هو ذا شفتوا، قال عليكم بهم، أي واحد حوثي تعزي ولا مش تعزي اذبحوه. هذا خايف على تعز، قلتكم الله، هذا خايف على تعز وعلى أبناء تعز، ولا خايف على تنظيم الإخوان، خايف لا يسقط، لأنه لو سقط روح. السعودية كانت على فكرة الآن بتبيع أبتهم بيعة سارق زي ما يقولوا. شوفوا السارق لما يسرق حاجة ويروح يبيعها بالسوق بأبخس الأثمان، السعودية بتبيعهم بيعة سارق. الإخوان بعد ما سيطرنا على باب المندب أصبح الإخواني ما السعودية ما عاد يلزمهاش الإخواني، هم كانوا متمسكين بهم، لا هم بيتعذروا بهم. زي ما سحبوا طارق عفاش، والآن هو بالرياض ويعلم الله كيف بيغطسوه. الآن طارق عفاش انسون عادكم تشوفوا طارق عفاش، بيموت زي ما مات عبد ربه منصور هادي، وبيقبر داخل الرياض، وانتوا بتشوفوا عادكم بتسمعوا حاجة اسمه طارق عفاش، انتهى. لأن احنا وصلنا إلى باب المندب، أدي جهده، قاتل ما قدرش، ما ينفعش مع السعودية، لازم تفوز ولا تقتل ولا بنبيعك. المهم فالسعودية الآن بتتخلى عن الإخوان زي ما تخلت عن طارق عفاش، وتخلت قبله عن عمه، لأن المجاهدين وصلوا إلى باب المندب. فلا تصدقوا يا أصحابنا أنه السعودية خايفة على تعز، ولا الإخواني التعزي، حتى الإخواني خايف على تعز وأبناء تعز. والله إنه بيقتلك أنت. شوفوا سمعتوا أول هذاك اللي قال كنت أنا بحب حوثونا، قالوا إننا حوثي لأنه راح يشتكي بهم، وحتى اللي اشتكى لعنده ما أنصفوش، لكن إذا اشتكيت به فأنت حوثي، وما دام حوثي يجوز قتلك وسلخك ويعلقوك من رجلك ولا يسحبوك قفا متر، وأنت من أبناء تعز، وأنت شافعي، وأنت سني، وأنت بلد الثقافة، لكن منتش إخواني يجوز ذبحك. المفروض أن أنتم تفهموا هذا الشيء. هذا واضح واضح يا جماعة. لا تطلع ليش التقرير يا ابن حسن، نأجله شوية. فقد واضح أنه الإخواني يتحقق ب تعز مدينة الثقافة. أقول لك عندما يقولوا تعز مدينة الثقافة وتعز بلاد المثقفين وتعز طبعا احنا نعرف واحنا متأكدين، يعني عبد الله عبد الله بن عمان، أحمد محمد نعمان، أيوب طارش، عيسى محمد سيف، يعني في أسماء كبيرة بتعز ومثقفين وكذا. لكن كمان عندنا في إب معانا المقالح، ومعانا مطهر الإرياني، ومعانا غزال المقدشية، ومعانا مثقفين في إب. إذا رحت لذمار، ذمار معاك الهام العالية عبد الله البردوني، تروح للحديدة بتلقى يوسف الشحاري وعبد الرحيم البرعي ومليان. إذا نزلت حق عبد علي عبد الرحمن قحاف ومحمد الشرفي وحسن الشرفي المثقفين في كل مكان، المثقفين في كل مكان، حتى في عمران معك في صنعاء، في يعني في العاصمة صنعاء، كم يا مثقفين من أبناء صنعاء الجمهورية كلها. إيش معنى ما بالله تعز مدينة الثقافة والباقي كلهم أميين وجهلة؟ هكذا علشان يخليك تتمترس خلف هذه الطائفية والفئوية والتعبوية، يحسسك أنه أنا أدافع عن تعز وعن ثقافة تعز وعن وعي تعز وعن وعي. المثقفين بالبلاد كلها، في اليمن كلها، الثوار. أقول لكم حاجة ولو حتى البعض ربما يزعل، الإمام أحمد كانت عاصمته تعز. إيه الإمام أحمد كانت عاصمته تعز. الثوار اللي قاموا ضد، اللي قادوا الثورة ضد الإمام أحمد، ولا واحد من تعز. هيا بالله عليك، وهو اللي يعني دعس على، ما عاد ما نهدرش، قد اسمه الإمام وقد حكم الإمام، ولا واحد من القيادات من أبناء تعز. لكن هل بان زايد على بهذا الشيء؟ ما بان زايدش، بس كيف يضحكوا عليكم؟ لأنه مسألة أنه من تعز ولا من أب ولا من صنعاء ولا ذمار ولا هذه المناطقية، يعني تفرق الأمة. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، هذه مناطقية تفرق الأمة. أنتم لما تتمترسوا خلف التعزية، خلف مسألة أنه أنا تعزي وأدافع عن تعز، أنتم بتخالفوا كلام الله. يا شيخ، أصحاب العدن طردوا أبناء تعز، قالوا الشماليين غادروا، أنتم شماليين وأنتم دحابشة، طردوا أبناء تعز وبهذلوا بهم وشمتوهم شمتوا بهم شمات، وأنتم دارين. هل طلع إصلاحي ويقول يا أبناء سعد وقفوا تعز، وقفوا مع يعني ضد هذه المناطقية وضد هذا وضد؟ ولا تكلموا، لأنه ممنوع تتكلم ضد الانتقالي. لا تتكلموا ولا تترسوا إلا ضد الحوثي ولا باقي مناطقية. أكثر من اللي عملوه طردوا أصحاب تعز من داخل عدن وأهانوهم وشمتوا بهم ونهبوا حتى أموالهم وبيوتهم وكذا. ما نشتيش نتكلم بهذه المناطقية لأنه غير صحيح. لكن أوضح لكم بعض الأشياء، إنه يخليك تتمترس خلف تعز تعز تعز تعز، ويحسسك إنه العالم كلهم يحاربوا تعز. والله ما بالله الإخواني يشتي يسيطر على العالم كله، ولا الكل غلطان. فإذا كنت ضد الإخواني فأنت مباح دمك حتى لو كنت تعزيا. هذه لازم تفهموها. وجرب جرب تختلف مع إخواني، شوف كيف بايبيعك. إن شاء الله أن أنتوا فهمتوا.

يعني الخلاصة يا أخواني، الخلاصة وهذه سهلة جدا وتفهموها، إنه تعز هي آخر معاقل الإخوان وهي عاصمة الإخوان. الإخوان ماسكين مترسين خلف تعز، لأنه إذا عادت تعز إلى حضن الدولة سقط الإخوان وانتهى الإخوان ومات تنظيم الإخوان في اليمن. فهم بكل باختصار يشتوك تدافع عن الإخوان، ما تدافعش عن تعز. لا تصدق أنك بتدافع عن تعز، والله إلا تدافع عن تنظيم الإخوان.

0: صاحب.
1: ارجع واكرر لكم نفس الكلام. الاخ المخرج عبد الله الوشلبي يذكرني ليش تعز متمسكين بها وخايفين عليها، لانه بكل بساطه ياسين عبد العزيز. منو ياسين عبد العزيز؟ كثير منكم ما يعرفوش. ياسين عبد العزيز قائد تنظيم الاخوان في الجزيره العربيه وربما القرن الافريقي. ياسين عبد العزيز هذا من ابناء تعز، يعني ياسين عبد العزيز تقدر تقول انه محمد بديع حق مصر. انتم كنتوا تسمعوا محمد بديع قائد تنظيم الاخوان العالمي. ربما ياسين عبد العزيز هو قائد تنظيم الاخوان في الجزيره العربيه وهو من ابناء تعز، فتعز بالنسبه لهم هي ياسين عبد العزيز. لو عادت تعز الى حضن الدوله بيموت ياسين عبد العزيز، مثل ما دخلنا بيت العليمي كيف يعني كانت كسرة للعليمي. طلع وأعلن النفير العام، ما أعلن نفير عام وتحرير صنعاء على قولته إلا لما المجاهدين وصلوا بيته. يعني أنتوا كلكم ما تعنوش وطز فيكم، بس بيتي ما دام دخلوا بيتي الله حرروا بيتي، لازم تقاتلوا تحرروا بيتي. ونفس الكلام الإخوان، تعز هي معقل ياسين عبد العزيز عمهم ربهم الأعلى، من فوق الزنداني، من فوق اليدومي، من فوق عبد الوهاب آنسي، من فوق عبد الله سعد، الكل. هذا ياسين عبد العزيز من أبناء تعز. فإذا حررت تعز من الإخوان معناه اقضي، ما بنقولش يقرأوا الفاتحة لأنهم، لكن خلاص انتهى حاجة اسمها تنظيم الإخوان، وربما ينتهي ياسين عبد العزيز تماما. فلذلك متمسكين بها ويقدموكم انتم تدافعوا عنه. والله انه صاحب صبر انه اداها وسط، قال انا ليش يعني تقصف عمارتي ب200 مليون علشان ادافع عن اخواني ولا اصلاحي؟ ليش الاصلاحي اسلم بيوته واسلم قراه واسلم؟ ذكر حتى حميد الاحمر، تصور حميد الاحمر يعني هنا في عمران في خمر، ايوه خمر عمران، ايوه ولا قرحت فيها طلقة خمر، سلم، قال سلموا لا تقاوموش. طيب انت حميد الاحمر انت اللي واللي واللي لا تقاوموش، قال لهم سلموا، سلم خمر. المخلافي المديريتين المخالفة، مخلاف الأعلام ومخلاف الأسفل، سلموا، والبقية مثل عبد المجيد الزنداني أرحب ولا الشعر، يعني هو من ربما من والد أرحب وأصله من الشعر أو العكس هكذا، لا أرحب ولا الشعر يعني قاتلوا. إذن أسلموا بيوتهم وأسلموا مالهم وأسلموا تجارتهم، تجارتهم هنا في صنعاء بعضها عادي ماشية، ويشتوك داخل تعز تدافع عنهم وتدمر عمارتك وتدمر تجارتك لا شو أنت؟ إذا قدك إخواني قدك إصلاحي سهل عادك محسوب عليهم، لكن أنا مدخلني بالإصلاح. فأرجو أن تفهم الرسالة.

نرجع للسعودية وللعدو السعودي الذي هو عدو كل اليمنيين. عدو السعودية عدوي وعدوك وعدوك يا اللي داخل مدينة تعز وعدو أهلنا في عدن, والله عدو كل اليمنيين. لا تظنوا أن السعودية مرتاحة لأي طرف مننا أو لأي شخص, حتى اللي هو معاها, حتى اللي هو تحت حذائها أيضا مش مرتاحة له, وبتبيعه بأي لحظة مثل ما باعت عفاش ومثل ما باعت عبد ربه مثل ما باعت رشاد العليمي أو بتبيعه ذا الحين وطارق وغيره. لا تعنوها أنتم, إحنا كلنا لا نعنيها, هي عدوة لنا كلنا, لازم تفهموا هذا الشيء. وحتى المسؤولين وال حتى علي محسن معه تسجيل قديم يتكلم عن أنه السعودية عدوة اليمنيين كلهم ولا يمكن أنها أن احنا نأمن لها. هذا علي محسن نفسه اللي راقد ذا الحين في خلاص يلا. فالسعودية لأنه بفضل الله سبحانه وتعالى جاءت ثورة 21 سبتمبر وقالت لنا فكوا من الوصاية, يكفي يا آل سعود تجلسوا تحكموا اليمنيين وأنتوا عادنتوا تحت الوصاية الأمريكية واليهودية, احنا اليمنيين نشتي نحكم أنفسنا بأنفسنا, أنا وصاحب تعز وصاحب حضرموت وصاحب عدن وصاحب صنعاء وصاحب ذمار وصاحب حجة وصاحب طبعا أنا اللي هو صاحب صعدة على أساس أنه السيد عبد الملك والمجاهدين من صعدة عندما يعني بدأوا بالدفاع عن أنفسهم من أيام الشهيد القائد رضوان الله عليه. فاليمني يقول لك هكذا, ابن صعدة يقول لك أنا بحكم بلادي أنا وكل اليمنيين والفرقاء. حتى اليوم حتى الآن ما زلنا نقول إحنا ممكن نحكم إحنا والكل. حتى اليوم شوفوا ما زالت هناك فرصة حتى للإخوان, وهم إخوان وإحنا دارين بملعانتهم وساختهم, تعالوا سهل مستعدين نحكم إحنا وأنتوا إذا صدقتم في حسن النية. وطبعا هم ما بيصدقوش. فالسعودية عدوتنا كلنا, هي فقط تستخدم أدوات بأموالها علشان نظل نتقاتل. والله لو سلمت, لذلك عندما وقعنا اتفاق السلم والشراكة ايش طلع جمال بن عمر قال المبعوث الأممي إلى اليمن, قال كان اليمنيون على وشك الوصول إلى حل نهائي فقامت عاصفة الحزم. شفت فضحهم, قال قد كانوا اليمنيين سدوا وإحنا سدينا بينهم, عاصفة العزم خربت كل شيء. ليش؟ لأنه ما يشتش السعودي يمنيين متفقين متفاهمين, اشتونا فقط نتناحر. لكن مع ذلك تعثرت السعودية في اليمن وإن شاء الله ستسقط إلى ما لا نهاية. السعودية تتعثر في اليمن.

0: من تشكيك أوساط العدو الإسرائيلي بقدرة السعودية على حسم المواجهة في اليمن تتكشف مخاوف أوسع، فتراجع موقع الرياض قد ينعكس على حسابات الكيان الصهيوني، خصوصا عند باب المندب وشبكات الاتصالات البحرية العالمية.
1: السعوديون ليس لديهم أي فرصة ضد الحوثيين. الحوثيون منذ عام 2015 يعلمونهم درسا. السعوديون لا يعرفون كيف يقاتلون. لقد أقاموا تحالفا عربيا ولم ينجحوا في إيقاف الحوثيين. في عام 2019 هاجم الحوثيون منشآت النفط التابعة لشركة أرامكو في السعودية في منطقة بقيق، وألحقوا أضرارا كبيرة جدا بالاقتصاد السعودي. والسعوديون لا يستطيعون فعل أي شيء، هم ببساطة عاجزون أمامهم. وحلف مكة مع تركيا وباكستان مجرد مجاملات شفهية، ولا يجوز الاستهانة بالحوثيين، فهم مقاتلون شجعان، والأسلحة التي بحوزتهم من طائرات مسيرة وصواريخ باليستية مدفونة عميقا تحت الأرض، ولا توجد أي قدرة جوية على تدميرها.
2: خطورة ما يحدث في اليمن تتجاوز المواجهة العسكرية، لأن مضيق باب المندب يقع على مسار كابلات الإنترنت البحرية التي تربط أوروبا بالشرق الأقصى، وأي عطل أو تخريب لهذه الكابلات سيؤدي إلى اضطرابات واسعة في الاتصالات العالمية. ومع نفوذ إيران في مضيق هرمز وسيطرة أنصار الله على مناطق استراتيجية قرب باب المندب، تتعاظم المخاوف من استخدام الممرات البحرية ورقة ضغط على الاقتصاد العالمي في مجالي الطاقة والإنترنت.
0: ويتسع القلق في القراءات الصهيونية من نتائج الضعف السعودي مع احتمال تزامن ضغوط باب المندب وهرمز وما قد يفرضه اضطراب إمدادات النفط من كلفة اقتصادية وسياسية على واشنطن وحلفائها الإقليميين.
3: هناك مجموعة من التطورات التي قد تعيد الولايات المتحدة إلى الحرب، حيث تتزايد المخاوف من استعادة إيران قدراتها واستئناف الهجمات على ناقلات النفط في مضيق هرمز، فيما أسعار الوقود تشكل تحديا أساسيا أمام ترامب الذي يبحث عن حلول لتخفيف تداعيات التصعيد الاقتصادية.
4: التسريبات الأمريكية بشأن هجوم محتمل على إيران وموعده تأتي في سياق الضغوط المتبادلة بالتزامن مع استمرار المناقشات بين الطرفين، والإيرانيون يواصلون التمسك بمضيق هرمز باعتباره ورقة نفوذ استراتيجية، ما يعني أن الضغوط العسكرية وحدها لا تحسم مستقبل المواجهة.
0: وفي هذه الصورة لا يبدو ضعف الموقف السعودي مجرد تحد للرياض، بل عاملا يثير مخاوف العدو الإسرائيلي من اختلال موازين الردع، بينما تظل الخيارات العسكرية عاجزة عن حسم المواجهة المتشابكة في المنطقة.

طبعا وصلتنا رسائل لكن احنا نحاول نقرا بعضها فقط. يعني هذه رساله مجموعه ابيات من الاخ ابو علاء الجرف. وابو علاء يعني قد كان لنا فتره ما عد يعني بيرسل لنا وما بنقرا لهش، ومع ذلك يراسل. مش صعب بعض الناس اذا رسل لك وما قريت لهش يحنق منك، يعني البعض هكذا. وهذا مرات كثيرة يرسل وما نقرأش وعادي بيراسل لأنه يعني يريد أن يوصل رسالة، وفي الأخير إذا ما قرأناهاش فبالتأكيد أنه يعني بيعطينا العذر. كل التحية للأخ أبو علاء الجرف. يقول أبو علاء الجرف، هو طبعا شاعر، يقول: الكون والعالم اجمع والبشر مجمعه، إن اليمن عن جداره حصن قوة منيع، والحمد لله كلمة شعبي المسمعة بوى صداها في الطول العريض الوسيع، والإمعة خيرة الباري قد إمعة، المشكلة في صريع الحقد بئس الصريع، هذا هو الحق يا غارق في المعمعة، هذا هو الحق يا غارق في المعمعة، حادث غرورك مروع بل بصيره شنيع، حاشا ترى نجم وانته داخل الصومعة، اخرج تشوف الحقائق ذي يشوف الجميع، والشاهد الله ما لي بالكلام أطمعه إلا نصيحة صريحة بعد ذكر الشفيع، أما وقلبك مغبر وفر التلمعة، بالله شي حر يكره صوت يحيى سريع، بالله شي حد يكره صوت يحيى سريع، أما وقلبك مغبر وفر التلمعة، بالله شي حر يكره صوت يحيى سريع. يعني اختتمها ختام رائع: إذا أنت حر ما عاد تزعلش لما تشوف بيان يحيى سريع. لكن بعضهم فعلا الإخوان سموه إذا طلع يحيى سريع لأنهم يعرفون أنه لا يقول إلا الحق وما يبي يدل الصدق. قال له أبو علاء الجرف، قال: أما وقلبك مغبر وفر المعمعة، بالله شي حر يكره صوت يحيى سريع. هذا كأنه أبو علاء الجرف رد على واحد من المغردين، لكن أبيات رائعة. شكرا جزيلا للشاعر أبو علاء الجرف. أما أبو عبد السلام الأسدي، وأنا شختتم بأبو عبد السلام لأنه يعني أعاد الذكريات. أنا طبعا لي 12 سنة، مش 12 إلا والله 12 سنة أو ربما أكثر، لا 12 سنة ما دخلتش تعز، ما دخلتش بيتنا، معانا بيت ملكنا حقنا في تعز. أيام كثيرة أترايا أننا وسط البيت، وأترايا أحيانا أننا في الحارة، وأترايا أحيانا أننا جنب مطعم غالب. فأبو عبد السلام الأسدي ذكرني بمطعم غالب. طبعا مطعم غالب مطعم مشهور في تعز في عقبة 26، مشهور بالفاصوليا، الله يرحمه غالب مات. بس ايش يقول لأبو عبد السلام الأسدي؟ قال: حرام ما يفلتوا 12 سنة حرمة من مسقط رأسي، حرمت من مسقط رأسي حوض الأشراف سوق الصميل. طبعا أبو عبد السلام من حوض الأشراف وسوق الصميل ومسمه يلا سوق الصميل. الخلاصة: مطعم غالب يجمعنا، أصبحت رائحة الفاصوليا تدنو من أنفي، يقول أبو عبد السلام الأسدي. وكذلك كباب عبدو علي وشاهي مخسوه، هذا واحد كان اسمه مخسوه يبيع شاهي في عند ما عاد نجد يعني كم لي من تعز. المهم اللي هو الآن مجمع مبنى الضراء المالية، مبنى مكتب المالية، وهناك عند البريد هذا المجمع عبدو علي يبيع هناك كباب، ومخصو يبيع شاهي. الله ذكريات تعز تجمعنا يا أبو عبد السلام. إن شاء الله إن شاء الله إن احنا ندخلها وأتصور من أمام بيتنا وأعمل فيديو إن شاء الله من أمام بيتنا. شكرا لأبو عبد السلام الأسدي. وبقية الرسائل حقك خلاص هيكت أشياني يا أبو عبد السلام.
أما عبد اللطيف الغرسي، نختتم بعبد اللطيف الغرسي، قال كم قد تكلمنا وكم عن قناة الجزيرة، هذه القناة الحقيرة، وبعلم الجميع أن هذه القناة إسرائيلية وبوق من أبواق الصهيونية، تعمل وتجهز بحسب الاجتماعات الصهيونية والأمريكية وهذه لها من العرب المنبطحين لتغطية مخطط قد رسم تنفيذه من قبل أسيادها وهو الكيان الصهيوني وأخواتها، وذلك تغطية كاملة. وكما عملت ومثل ما تكرمت بذكره مثل العراق وسوريا ولبنان وغزة واليمن، فمن الواجب إغلاق مكتبها الموجود في صنعاء. وشكرا جزيلا. بقية الرسالة ما عاد لهاش داعية يا عبد اللطيف الغرسي. شكرا جزيلا لك، وشكرا لكل المستمعين وكل من راسلونا، وإن شاء الله إن شاء الله الجمعة الجاية يمكن ما تسمعوني إلا برسالة صوتية من داخل بيتنا من مدينة تعز. قولوا إن شاء الله يا رب. في الختام مستمعينا، هذه تحيات طاقم الليلة، طاقم البرنامج لهذه الليلة: عبد الله حسين الوشلي، عبد الرحمن الحمران، أحمد الوتاري، محمد وردان من الخدمات، محمد وردان ومصطفى الدبلان، وأيضا المنوب الإداري عبد الكريم العوام، وأيضا حمادي البيلي، و الأخ العزيز محمد عبد الكريم الوشلي. تحياتي مطيع حسين الفقيه. دمتم في أمان الله.